على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين وعلى من سار على نهجهم واستنى بسنتهم إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرحب بكم في برنامج العروة الوثقى. في هذه الحلقة سأتحدث عن تربية الأبناء على حفظ المال. مما ينبغي تعليم الأبناء حفظ المال الذي هو نعمة من نعم الله تعالى على عباده، ومن المقاصد الشرعية حفظ المال وعدم إضاعته، لأن المال قوام الحياة وبه تقضى الحاجات. بسببه وعلى الوالدين تعليم الأبناء أن المال وسيلة لقضاء الحاجات وليس غاية، وينبغي علينا أن نحافظ عليه وننفقه حسب الحاجة بعيدا عن الإسراف والتبذير. قال الله تعالى: ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كلوا واشربوا والبسوا وتصدقوا في غير إسراف ولا مخيلة. فحث الإسلام على الاعتدال والاقتصاد في كل الأمور حتى في العبادة. ووصف القرآن الكريم عباد الرحمن بأنهم يحفظون المال وينفقونه باعتدال دون إسراف أو بخل. قال الله تعالى: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. وينبغي تنبيه الأبناء بتجنب الإسراف في المناسبات الاجتماعية، في الفرح أو الحزن، في العزاء، فالإسراف لا مبرر له. من صور الإسراف في الأفراح والأعراس المغالاة في المهور وفي الطلبات والأثاث، والإسراف في الحفلات، والإسراف كذلك في الجنائز وما يقام فيها، وغير ذلك من المناسبات الاجتماعية. فالإسلام منع إنفاق المال في الوجوه غير المشروعة، وحث على إنفاقه في السبل الخير. فالمال مال من؟ المال مال الله، الإنسان مستخلف فيه ووكيل، والله تعالى سائله عن هذا المال، من أين اكتسبه وفيما أنفقه. يقول الله تعالى: وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. كما ينبغي حث الأبناء على حفظ المال العام، حيث إن من أخطر القضايا التي تهدد الأمن الاجتماعي والاقتصادي والسياسي الاعتداء على المال العام، والتي أخذت صورا شتى، منها صرف المال في غير أوجهه المشروعة. فالله عز وجل حذرنا من هدره وصرفه في غير حله، كما في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات ووأد البنات ومنع النهات وكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. ولا بد من الاستثمار والحث على تداول المال والوضوح في التعامل المالي والمحافظة على المال من الاعتداء، وأن يكون المال متداولا بين أيدي الناس جميعا ومتحركا في شكل استهلاك أو استثمار، وبناء عليه يكون المال حقا عاما للأمة عائدا عليها بالغنى عن الغير. فمن أهم الوسائل التشريعية لحفظ المال منع كنز الأموال وتجميدها، لأن ذلك يؤدي إلى إفساد التوازن المالي والتجاري والاقتصادي عامة، ويفسد معه التوازن الاجتماعي، ويجر إلى محرمات ومحظورات. وقد ورد تحريم اكتناز الأموال في كتاب السنة، كما في قوله تعالى: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنستم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: ما من صاحب كنز لا يؤدي زكاته إلا أحمي عليه في نار جهنم فيجعل صفائح فيكوى بها جنباه وجبينه حتى يحكم الله بين عباده في يوم كان مقداره 50,000 سنة، ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. لذلك ينبغي تعليم الأبناء إنفاق المال في وجوه الخير، لا سيما إذا حال عليه الحول وبلغ النصاب، يؤدي زكاته التي بها يطهر الله عز وجل المال وينميه. ومن الوسائل الشرعية لحفظ المال تحريم التعامل بالربا، وجاء تحريم الربا صريحا كما في قوله تعالى:

0: وعن الصلاة، ويؤدي إلى الهرج والفتن، ويؤدي إلى أكل أموال الناس بغير حق، وهو معتمد على الجهل وتبديد الطاقات وتعطيل الأموال والأعمال. ومن الأحكام التي جاءت لحفظ المال توثيق الأموال بالكتابة، في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل. فهذا إرشاد من الله عز وجل لعباده المؤمنين إذا تعاملوا بمعاملات مؤجلة أن يكتبوها، ليكون ذلك أحفظ لمقدارها وميقاتها وأضبط للشاهد فيها. وذلك الحفظ بالكتابة هو أقسط عند الله، أي أعدل وأقوى من الشهادة. وعلينا أن نحث أبناءنا على السعي لكسب الرزق الحلال وتحصيل المعاش، فقد اهتم الإسلام بالعمل وحث على كسب الحلال، واعتبر السعي لكسب المال إذا توفرت النية الصالحة والطرق المباحة اعتبره ضربا من ضروب العبادة وطريقا للتقرب إلى الله تعالى، كما في قوله تعالى: فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه، قوله سبحانه وتعالى: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله، وقوله صلى الله عليه وسلم: لأن يحتطب أحدكم حزمة على ظهره خير من أن يسأل أحدا فيعطيه أو يمنعه. والإسلام رفع منزلة العمل وأعلى من أقدار العمال، لقوله صلى الله عليه وسلم: ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يده، وإن نبي الله داود عليه السلام كان يأكل من عمل يده. وقوله صلى الله عليه وسلم: ما كسب الرجل كسبا أطيب من عمل يده، وما أنفق الرجل على نفسه وأهله وولده وخادمه فهو صدقة. ومنع الإسلام الرشوة، فعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي. فالرشوة داخلة في أكل أموال الناس بالباطل، وتمهد للظلم في الأحكام وإعطاء الحقوق لغير مستحقيها، كما حرم الإسلام الاعتداء على مال الغير بالسرقة أو السطو أو التحايل، كما في قوله صلى الله عليه وسلم: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. ونقل لأبنائنا، نخبرهم بأن المال مال الله، وأن الإنسان مستخلف فيه ووكيل، كما قال تعالى: وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. وفي ختام هذه الحلقة، أسأل الله تعالى لي ولكم التوفيق والسداد، وأن يعيننا على طاعته وشكره وحسن عبادته، وأن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
1: العروة الوثقى. إعداد وتقديم: الدكتور يوسف بن عبد الله الشحي. تنفيذ المخرج: علي بن عبد الله.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان الفجر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.
1: إذاعة سلطنة عمان. إخوة الإيمان، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آي الذكر الحكيم.

أشكر نعمتك. قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأن أعمل صالحا ترضاه

0: لكم.
1: صدق الله العظيم.
2: صدق الله العظيم. هكذا إخوة الإيمان أنصتنا وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آي الذكر الحكيم.
3: إذاعة سلطنة عمان تقدم العمانيون والبحر. أبحرت سفنهم عباب المحيطات حاملة الخير والسلام والحضارة إلى العالم. من البحر بدأت قصة المجد والعزيمة والفخر والريادة. العمانيون والبحر، برنامج من إعداد عوض بن سعيد المديلوي، تقديم طلال بن أحمد الكلباني، إخراج منى بن سالم المسلمية.
4: جزيرة موريشيوس جزيرة في المحيط الهندي تقع إلى الشرق من جزيرة مدغشقر، وإلى جنوب موريشيوس تقع جزيرة بوربون، وهما كانتا من المستعمرات الفرنسية في المحيط الهندي، وكانت لعمان علاقات تجارية قديمة مع هاتين الجزيرتين. لقد كان تجار العمانيون يصلون بمراكبهم إلى جزيرة موريشيوس منذ زمن ما قبل اليعاربة، الذين كانت علاقاتهم التجارية متصلة مع هذه الجزيرة. وأيضا في زمن دولة البوسعيد، خاصة مع بداية عهد الإمام أحمد بن سعيد، وأرسل السلطان سعيد بن سلطان البوسعيدي إلى هذه الجزيرة مبعوثه ماجد بن خلفان البوسعيدي من أجل التفاوض حول تأطير العلاقات السياسية والتجارية بين الجانبين. وتم عقد أول معاهدة عام 1807، ثم أرسل السيد سعيد بن سلطان مبعوثا آخر وهو عبد القاهر بن محمد آل ماجد في عام 1808، وعقدت معاهدة تجارية أخرى بين الطرفين. وفي عام 1822 عقدت معاهدة تجارية مع جزيرة بوربون، والتي سميت لاحقا بجزيرة ريونيون، على أن المعاهدة الأبرز وقعت عام 1844 عندما عقد السيد سعيد بن سلطان هذه المعاهدة كمعاهدة صداقة وتجارة مع فرنسا، حيث كانت موريشيوس مستعمرة فرنسية منذ عام 1715 حتى عام 1810 عندما سيطر عليها الإنجليز، إلى أن استقلت في ستينيات القرن العشرين. وكانت السفن العمانية تحمل إلى موريشيوس كثيرا من السلع المهمة، خاصة البن وماء الورد والأسماك المملحة والفواكه المجففة وغيرها من السلع، وتعود محملة من تلك البلاد بسلع متنوعة من أهمها السكر والأسلحة. وللتعرف على الصلات التجارية مع موريشيوس وجارتها جزيرة بوربون، يقول الدكتور سليمان بن عمير المحذوري باحث في التاريخ العماني:
5: في إطار الحديث عن الصلات التجارية لعمان مع مختلف الموانئ في المحيط الهندي، سواء كانت في الشرق أو في الغرب، سنتحدث في هذه الحلقة تحديدا عن ميناء بورت لويس، وهو في جزيرة موريشيوس. من المعروف بأن للتجار العمانيين كان لهم صلات تجارية قديمة مع جزيرة موريشيوس تحديدا، وأيضا جارتها جزيرة بوربون أو ريونيون.

0: جزيرة موريشيوس هي تقع في غرب المحيط الهندي، أخذت هذه التسمية من الحكام الهولنديين عندما استوطنوها، وكان العرب أو التجار العرب يعرفون هذه الجزيرة منذ فترة مبكرة. جاء بعدهم البرتغاليون من خلال أو مع بداية القرن السادس عشر، ثم الهولنديون أيضا الذين أدخلوا زراعة قصب السكر في هذه الجزيرة. بعدهم جاء الفرنسيون واستوطنوا هذه الجزيرة في سنة 1715، ثم جاء الإنجليز بعدهم في سنة 1810. وبالنسبة لجزيرة بوربون أو ريونيون، هذه الجزيرة أيضا تقع جنوب جزيرة موريشيوس، وأيضا هذه الجزيرة كانت معروفة لدى التجار العرب. هذه الجزيرة استوطنها الفرنسيون منذ فترة مبكرة في منتصف القرن السادس عشر، وأيضا جاء الإنجليز بعدهم واستوطنوها في سنة 1810، إلا أن الفرنسيون تمكنوا من استعادة هذه الجزيرة، وما زالت هذه الجزيرة مستعمرة فرنسية إلى يومنا هذا. بالنسبة للصلات التجارية مع جزيرة موريشيوس أو ميناء بورت لويس، كانت منذ فترة مبكرة جدا، حيث كانت السفن الفرنسية تصل إلى ميناء مسقط، تحديدا نظرا لأهمية ميناء مسقط الاستراتيجي ووقوعه على مفترق الطرق، سواء كانت الطرق المؤدية إلى داخل الخليج العربي وصولا إلى البصرة أو إلى الهند وأيضا منطقة جنوب شرق آسيا. وبالتالي كانت مسقط أو ميناء مسقط كان محطة مهمة للسفن الفرنسية من أجل المتاجرة وأيضا من أجل التزود بالماء والغذاء. وبالتالي تلك العلاقات التجارية، أيضا كانت السفن العمانية تزور جزيرة موريشيوس وأيضا جزيرة بوربون منذ تحديدا منتصف القرن السابع عشر أيضا أو وربما أيضا قبل ذلك، ولكن أيضا من خلال المادة العلمية المتوفرة لا توجد أي إشارات يعني واضحة في هذا الجانب، ولكن ربما نعتمد على بعض المصادر التي تذكر لنا أن تلك العلاقات كانت علاقات قديمة ومتجذرة. وبالتالي العلاقات مع موريشيوس استمرت حتى أيضا من بعد أو في زمن دولة اليعاربة، تحديدا في منتصف القرن السابع عشر، ومن ثم أيضا حتى بداية دولة البوسعيد، واستمرت في زمن السيد حمد ابن الإمام سعيد حاكم مسقط. كانت أيضا السفن من موريشيوس تأتي إلى عمان، وبالعكس أيضا كانت السفن العمانية تزور جزيرة موريشيوس وأيضا جزيرة بوربون. في أيضا زمن السيد سعيد بن سلطان استمرت تلك الصلات التجارية، ولكن كانت لم تأخذ دعونا نقول طابعها الرسمي بعد، وإنما كانت علاقات تجارية. لم تؤطر تلك العلاقات بأي معاهدات تجارية حتى زمن السيد سعيد بن سلطان، عندما أرسل مبعوث خاص وهو السيد ماجد بن محمد البوسعيدي، أرسله إلى جزيرة موريشيوس لعقد معاهدة تجارية. وبالفعل تم عقد معاهدة تجارية في سنة 1807، بعدها بسنة أخرى أيضا هنالك معاهدة تجارية أخرى أيضا مع حاكم موريشيوس، عندما أيضا أرسل السيد سعيد بن سلطان مبعوث آخر وهو عبد القاهر بن محمد الماجد. بعد ذلك في سنة 1822 كانت هنالك أيضا معاهدة تجارية أخرى مع جزيرة بوربون، وبالتالي نستطيع أن نقول بأن هذه المعاهدات التجارية وضعت أساس قوي للعلاقات والصلات التجارية ما بين عمان وبين تلك الموانئ. وأيضا تم تأطير العمليات التجارية فيما يتعلق بالرسوم الجمركية، والتي أيضا تم تحديدها ب5% وأحيانا تكون أكثر بقليل من ذلك. وبالتالي استمرت السفن العمانية في الوصول إلى جزيرة موريشيوس وجزيرة بوربون. بطبيعة الحال أحيانا كانت بعض العلاقات أو العلاقات التجارية هذه تتعرض لبعض التوتر بسبب مثلا في زمن الإمام أحمد بن سعيد مثلا عندما تم الاستيلاء على بعض السفن العمانية، ولكن سرعان ما كانت العلاقات تعود مجددا بعد أن تعتذر الحكومة الفرنسية وأيضا تقديم تعويضات مناسبة عن تلك السفن. وبالتالي بالنسبة للمعاهدات أيضا نستطيع أن نقول بأن المعاهدة الأبرز كانت في زمن السيد سعيد بن سلطان، وهي معاهدة التجارة والصداقة مع فرنسا في سنة 1844. وبالتالي هذه سلسلة الاتفاقيات كان لها مردود إيجابي على العلاقات التجارية بين التجار العمانيين وأيضا مع الفرنسيين، سواء كان التجار العمانيين في المستقرين في ساحل شرق أفريقيا وفي زنجبار تحديدا أو أيضا في عمان. بالنسبة لهذه العلاقات التجارية استدعت أن تكون هنالك قنصلية فرنسية في مسقط، وكانت هنالك محاولات متكررة من أجل أن تنشأ قنصلية فرنسية في مسقط، ولكن كان هذا الطلب يلاقى بالرفض، أولا بسبب التنافس الفرنسي في المنطقة، خاصة أن السيد سلطان بن أحمد وقع اتفاقيات مع بريطانيا في سنة 1798 واتفاقية أخرى في سنة 1800، وبالتالي أصبحت لبريطانيا الحظوة في العلاقات خاصة الدبلوماسية. فرنسا حاولت الدخول إلى مسقط وإلى الموانئ الأخرى التابعة لعمان أو لحاكم عمان، ولكن من خلال افتتاح القنصلية. هذه المحاولات المتكررة لم تجد يعني نتيجة تذكر، حتى أن أيضا فرنسا أرسلت شخصية فرنسية يسمى كافيناك من أجل أن يكون قنصل في مسقط، ولكن هذا القنصل لم يتم استقباله نظرا للظروف الصراعات ما بين فرنسا وبريطانيا في المنطقة في تلك الفترة. ولكن تحققت أخيرا تلك الأمنية الفرنسية وتم افتتاح قنصلية في أملاك السيد سعيد بن سلطان بعد اتفاقية سنة 1844 في زنجبار. أما في مسقط فتأخر الأمر حتى سنة 1894 تحديدا، عندما تم تعيين نائب قنصل فرنسي في مسقط. طبعا التجارة كما ذكرنا بأنها كانت هي محور العلاقات ما بين عمان وبين جزيرة موريشيوس وبوربون، فبالتالي كانت هنالك عدة سلع متبادلة ما بين الجانبين. بالدرجة الأولى كانت سلعة السكر هي السلعة التي كانت تجلبها السفن العمانية من ميناء موريشيوس، بالإضافة إلى بعض السلع الأخرى مثل القرنفل مثلا، القهوة. أيضا كانت موريشيوس مصدر مهم لشراء السفن، بالإضافة إلى أيضا الأسلحة كانت تصدرها موريشيوس أيضا إلى عمان. في المقابل كانت السفن العمانية تنقل إلى موريشيوس القمح، أيضا السمن، السماد مثلا، الحلوى، ماء الورد، الملح. وبالتالي أيضا السفن العمانية كان لها دور كبير في نقل السلع سواء كانت من عمان أو من موانئ الأخرى في المحيط الهندي إلى جزيرة موريشيوس، وفي المقابل أيضا كانت تنقل السلع الأخرى من جزيرة موريشيوس إلى عمان أو أيضا إلى موانئ أخرى. طبعا أيضا بالنسبة لذكرنا أهمية موقع مسقط، كان هذا من الأسباب الرئيسية التي دفعت يعني التجار الفرنسيين الوصول إلى ميناء مسقط، فضلا عن أيضا معرفة عمان بأنها أيضا لها باع طويل في مجال الملاحة البحرية. فمثلا التجار أو الربابنا العمانيون عرفوا مبكرا هبوب الرياح الموسمية، حيث أن السفن العمانية كانت تتجه إلى إقليم منطقة شرق أفريقيا وتحديدا جزيرة موريشيوس وبوربون، طبعا كانت من ضمن ذلك الإقليم، مع الرياح الشمالية الشرقية التي كانت تسمى بالأزيب، خاصة في فصل الخريف في نهاية شهر سبتمبر، ثم تعود مع الرياح الجنوبية الغربية والتي أيضا كانت تسمى بالكوس مرة أخرى عودة إلى عمان.
1: العمانيون والبحر.

0: كان الاتصال الأول الموثق بين مستعمرة موريشيوس الفرنسية وعمان في أكتوبر 1759 للميلاد في عهد السيد أحمد بن سعيد، واستمرت هذه العلاقات حوالي 50 عاما. ومع تولي السيد حمد بن سعيد الحكم تطورت العلاقات العمانية مع الفرنسيين في جزيرة موريشيوس، ووصلت إلى التباحث حول إنشاء وكالة تجارية ومقر للقنصلية في مسقط، إلا أن الظروف في ذلك الوقت وقفت حائلا دون ذلك بسبب قيام الثورة الفرنسية عام 1789. وبعد تولي السيد سعيد بن سلطان الحكم كان حريصا على استمرار علاقات الصداقة مع الفرنسيين في موريشيوس وإبعاد عمان عن الصراعات بين بريطانيا وفرنسا، والتزامه بنصوص معاهدة 1798 مع بريطانيا وصداقته لكلا الطرفين. وفي 3 ديسمبر سنة 1810 تلقت فرنسا ضربة أخيرة، حيث استسلمت جزيرة موريشيوس وقائدها ديكان لقوة عسكرية بحرية بريطانية. وبموجب معاهدة باريس الأولى في 30 مايو 1814 تنازلت فرنسا لبريطانيا عن جزيرة موريشيوس.
1: العمانيون والبحر. أبحرت سفنهم عباب المحيطات حاملة الخير والسلام والحضارة إلى العالم. من البحر بدأت قصة المجد والعزيمة والفخر والريادة. العمانيون والبحر، برنامج من إعداد عوض بن سعيد المديلوي، تقديم طلال بن أحمد الكلباني، إخراج منى بن سالم المسلمية.
2: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان.

في حضرة النور وقدسية الضياء ومن شرفة الصباح نتشارك مع الأحبة ود اللقاء لنعبر سوياً إلى العالم ونرسو في مرافق السلام والإخاء في صباح الخير يا بلادي. نجوب سماء عمان، نتصفح أحداث العالم، ننتقي درر الفن والمعرفة.

نطل عليكم يوميا من الأحد وحتى الخميس من السادسة وحتى التاسعة صباحا عبر أثير إذاعة سلطنة عمان في صباح الخير يا بلادي.

للخريف أثير يعزف أجمل الألحان من قمم الجبال التي تعانق السحاب إلى السهول المكسوة بجمال الضباب وبنسائم عبق اللبان نحيي جواً رائعاً خلاب فللخريف أثير يسعد الأحباب.

أثير الخريف، برنامج مباشر يعيش معكم أجواء الخريف من محافظة ظفار، يومياً من الساعة 5 عصراً إلى 7 مساء.

0: إذاعة سلطنة عمان. مجان
1: أرض السفن.
0: مجان
1: ميناء السفن.
0: تاريخ طويل وعريض منذ بداية نشأة الحياة والإنسان حتى القرون الميلادية الأولى.
1: مجال
0: الإعداد والتقديم الدكتور حمد بن محمد الغيلاني، الإخراج علي بن عبد الله العجمي.

0: Alla Jazz.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الأحبة الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبتي الكرام، نواصل حديثنا في هذه الحلقة عن المقتنيات الأثرية التي عثر عليها في مواقع شتى من مجان قديما، والتي يعني موجودة الآن أو محتفظ بها في وزارة التراث والسياحة، وطبعا طبع كتاب اسمه المقتنيات الأثرية في مواقع، يعني بشكل عام في مواقع مجان القديمة وبالصور ومؤرخة أيضا، وهذا من الكتب الجميلة اللي يؤرخ إلى أهم المعثورات والآثار اللي وجدت في مجان. طبعا بعضها لها قيمة عالمية ومهم جدا، وبعض أيضا لقيمة يعني إقليمية ولقيمة محلية، وأيضا لفهم عن تطور الصناعات، تطور التاريخ، تطور الارتباط الحضاري بين مجان والشعوب الأخرى القريبة. الحلقات السابقة كنا نتحدث عن أهم المعثورات التي عثر عليها، وبدأنا منذ الألف الثامن قبل الميلاد، وقلنا أن أهم المعثورات اللي عثر عليها في الألف الثامن طبعا ما زال كان العصر الحجري، ومعظم المعثورات كانت صناعات من الحجارة وخاصة الحجر الصابوني، تعود إلى الألف الثامن والألف السابع والسادس قبل الميلاد. بعدها خاصة في الألف الرابع قبل الميلاد بدأت تظهر معثورات متنوعة. طبعا المعثورات الأقدم حتى الأصداف اللي كانت تصنع منها بعض الصنارات وبعض أدوات الزينة أيضا كانت تعود للألف السادس والخامس قبل الميلاد. بدأت المعثورات من الفخار والصناعة المحلية وحتى الصناعة المستوردة منذ الألفية الرابعة قبل الميلاد. بدأ يعني المصنوعات من النحاس تظهر في نهاية الألف الرابع قبل الميلاد، واستبدلت الصناعات خاصة صناعات الصنارات وأدوات يعني البحر أو أدوات الزينة من يعني الأصداف ومن الأحجار إلى النحاس. وطبعا عثر على معثورات أخرى من بينها أختام وفيها حروف من الأبجدية العربية القديمة، وتعد من أقدم الأبجدية العربية على الإطلاق. عثر عليها في رأس الجنس بصور، وأيضا عثر على مبخرة من الفخار تعد أقدم مبخرة في المنطقة وتعود إلى 2200 قبل الميلاد. أيضا من ضمن المعثورات عثر على قطع من القار، أكثر من 300 قطعة من القار في رأس الجنز، وهذه طبعا بدأت من خلالها دراسات عن سفينة مجان في الألف الثالث قبل الميلاد، وأعطت تصور متكامل عن شكل السفينة والمواد اللي كانت مستخدمة، سواء كانت من القصب أو من الخشب أو الحبال الأشجار وغيرها. وطبعا يعني تعتبر من أيضا كميات الكبيرة جدا من القار اللي قد تكون من أكبر الكميات التي عثر عليها في المنطقة بشكل عام. أيضا عثر على أنواع من العقود من اللؤلؤ منذ الألفية الرابعة قبل الميلاد، عقد من اللؤلؤ من الألفية الرابعة قبل الميلاد. عثر على عقود من الذهب، عقود من العقيق تعود للألف الرابع والألف الثالث والألف الثاني قبل الميلاد، وفي غاية الإتقان في الصنع وفي غاية الجمال في المنظر. أيضا عثر على مشط من العاج قلب من وادي السند يعود إلى 2200 تقريبا قبل الميلاد، عثر عليه في رأس الجنز. وطبعا استعرضنا أيضا في الحلقات السابقة عديد من المعثورات في مواقع مختلفة من مجان. أيضا تكلمنا عن أول معثور لتواصل حضاري في رأس الحمراء بولاية بوشهر بمسقط، وهو إناء من الفخار، أصل الإناء من بلاد فارس حضارة عيلام، وأصل القار اللي عثر عليه فيه من وادي بلاد الرافدين. وطبعا هذه أول تواصل حضاري يعود إلى 3400 قبل الميلاد هذا الإناء. نواصل اليوم حديثنا عن معثورات أخرى في مجان، ومنها طبعا احنا ذكرنا أن فأس نحاسي عثر عليه في مصيرة ويعود للألف الثاني قبل الميلاد، ومعثورات كثيرة جدا في مصيرة، أكثر من 150 موقع للآثار في جزيرة مصيرة، وهي من المواقع المهمة التي تصل بين جنوب مجان وشمال مجان، وأيضا بين مجان وجنوب الجزيرة العربية في اليمن. كانت حلقة وصل، وكانت طبعا تصنع السفن، وكانت تصدر أيضا أصداف، يعني أصداف السلاحف كانت تصدرها، وأيضا تصدر نوع من السفن، وكان طبعا وجودها مؤثر جدا كحلقة وصل بين الجنوب والشمال، يعني منذ الألفية الثانية قبل الميلاد والألفية الأولى وما بعد الألفية الأولى. جزيرة مصيرة موقع وميناء مهم. أيضا عثر على قطعة من العاج قد تكون استخدمت كمقبض لخنجر، هذه طبعا تعتبر قد تكون من أقدم الخناجر التي عثر عليها في مجان، وتعود إلى الألف الثالث قبل الميلاد، عثر عليها في الميسر في المضيبي، وقد تكون هي أقدم مقبض لخنجر، وهذا يدل أيضا على استخدام الخنجر في مجان، يعود للألف الثالث قبل الميلاد. أيضا أصداف تحتوي على مادة الكحل عثر عليها، طبعا أصداف الكحل وصناعة الكحل قديمة جدا، قد تكون للألف الخامس قبل الميلاد، يعني من 8000 سنة كانت النساء تتكحل في مجان وتتزين بأجمل الزينة، عقود من اللؤلؤ، عقود من الذهب، عقود من العقيق، ومشط من العاج من الهند والكحل، وكانت في قمة الأناقة وفي قمة الجمال منذ أكثر من 7000 سنة من الآن. وطبعا كان الناس يعيشون يعني في حضارة مترفة، وكانت هذه الحضارة طبعا مقارنة في تلك الفترة في المنطقة، والمعثورات التي عثر عليها في مجان من حيث النوعية ومن حيث الكمية ومن حيث جودة الصنع، وخاصة التي عثر عليها في بحر العرب، تعتبر يعني أكثر جودة وأكثر يعني حتى من حيث الكم ومن حيث الكيف، كانت يعني تتميز، وخاصة معدات الصيد كانت تتميز يعني بجودة عالية وكمية مختلفة، وكبر في الحجم يختلف عن ما عثر عليه في الخليج العربي وفي مواقع أخرى من شبه الجزيرة العربية، مما يدل على تطور مجان في شتى المجالات، طبعا ليست في مجال يعني معين، ولكن في مجال التجارة، في مجال صناعة السفن، في مجال التواصل الحضاري، في مجال الملاحة وغيرها كثير جدا، حتى في الزراعة. وكانت طبعا مجان منذ الألفية الرابعة قبل الميلاد، نهاية الألفية الرابعة قبل الميلاد، كانت تنتج القمح وتنتج الشعير والذرة، وكانت أيضا تصدر هذه المنتوجات أيضا، فكانت بلد متقدمة أيضا، يعني مجان يعني منذ منتصف الألفية الثالثة قبل الميلاد توحدت في أكثر من 32 حاكم أو ملك، ويعني تصدوا للهجوم الذي أتاهم من ملك بلاد الرافدين، وهذا يدل على أن هناك أيضا اتحاد للحكام مجان في تلك الفترة، وأن هناك في تنسيق، وأن هناك حاكم يقود هذه الجيوش في تلك المعارك، وأيضا هناك أيضا يدل على أن هناك في تنظيم سياسي وتنظيم عسكري لمجان منذ منتصف الألف الثالث قبل الميلاد. نعود للحديث عن المعثورات، ونقول أن هناك أيضا إناء من الحجر الصابوني عثر عليه في موقع يتي في مسقط، يعود للألف الثاني قبل الميلاد. معولان برونزيان عثر عليهما في عبري، يعودان للألف الثاني قبل الميلاد. لقى أثرية من الفخار في خور الحمام بصحن، تعود للألف الثاني قبل الميلاد. صحن نحاسي موقع العراقي عبري، يعود إلى 1300 قبل الميلاد، إلى 300 قبل الميلاد. وعاء نحاسي عثر عليه في جعلان بني أبو علي، يعود للألف الأول قبل الميلاد. جرة فخارية عليها زخارف باللون الأحمر في مسندم، تعود للعصر الحديدي، الألف الأول قبل الميلاد تمثال نحاسي لرجل مجنح بقرية يويرده بينقل يعود للألف الأول قبل الميلاد، أو تمثال نحاسي لرجل مجنح بقرية البويرده بولاية ينقل يعود للألف الأول قبل الميلاد، فأس نحاسي بولاية نزوة يعود إلى 1600 إلى 1200 قبل الميلاد، قرط من الذهب في بوشر يستخدم للزينة 2000 إلى 1000 قبل الميلاد، أختام عليها رسومات هندسية وحيوانية، صور حيوانات في جعلان بني أبو حسن تعود للألف الأول قبل الميلاد، ختم من الحجر الصابوني عليه نقش لنعامة عثر عليه في طيوي ولاية صور يعود إلى 300 قبل الميلاد. أحبتي الكرام، نكتفي بهذا القدر من المعلومات والحديث عن المعثورات في مجان قديما، ونواصل بإذن الله تعالى الحديث في مجالات متنوعة أخرى في الحلقة القادمة. شكرا جزيلا أحبتي الكرام على حسن الاستماع والمتابعة، وإلى اللقاء بكم قريبا بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: مجان، تاريخ طويل وعريض منذ بداية نشأة الحياة والإنسان حتى القرون الميلادية الأولى. مجان. الإعداد والتقديم الدكتور حمد بن محمد الغيلاني، الإخراج علي بن عبد الله العجمي.

0: إذاعة سلطنة عمان. قيد اسمك لتبادر بصوتك. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026 مع تحيات وزارة الداخلية. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان. إذاعة سلطنة عمان.
1: إذاعة سلطنة عمان تقدم

موشحات موشحات. برنامج يومي يغرد بأهم الموشحات العربية، معرفاً بشعرائها

موشحات يعده ويقدمه الدكتور هلال الحجري، يخرجه حمد الحبسي.

0: أعزائي المستمعين، مرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج موشحات، وفيها نقرأ مختارات من موشحات نصير الدين الحمامي. سنعتمد في التعريف به على دراسة بعنوان الشاعر نصير الدين الحمامي، حياته وما بقي من شعره، للباحث الفلسطيني رائد عبد الرحيم، نشرها في مجلة جامعة النجاح للأبحاث عام 2013. يقول عنه: تتفق المصادر الأدبية والتاريخية التي ترجمت للشاعر أن اسمه نصير بن أحمد بن علي المناوي، إلا أن بعضها أسماه النصر بدل النصير، ونسب إلى مصر فقيل المصري نسبة إلى مكان ميلاده ونشأته وإقامته. واشتهر الشاعر بنسبته الحمامي لأنه كان يعمل في اكتراء الحمامات ليعتاش منها، ومنحه ابن حجة الحموي لقب الأمير نصير الدين الحمامي في معرض إيراده رسالة شعرية له بعثها إلى صديقه الشاعر سراج الدين الوراق، وهو خطأ من ابن حجة، فلم تثبت الإمارة للشاعر، ولم يشير أحد من المترجمين إلى ذلك أو إلى هذا اللقب، وإنما أجمعوا على أن الشاعر من أرباب المهن، وهي طبقة تلي طبقة الفقراء في بؤسها، حسب تصنيف المقريزي لطبقات العصر المملوكي، ولهذا جعلها في الطبقة السادسة عقب الطبقة الخامسة وهي طبقة الفقراء، فقال: والقسم السادس أرباب الصنائع والأجراء أصحاب المهن. ولعل ابن حجة يقصد بهذا اللقب التحبب إلى الشاعر والإطراء. لم يذكر كثير من المترجمين والمؤرخين ولادة الحمامي، واختلف من تحدثوا في تحديد زمن ولادته، فأورد بعضهم وهو الصفدي والعيني أن مولده سنة 969، أما الغزولي فذهب إلى أن مولده سنة 1610، ولعل الصفدي أكثرهم تدقيقا. اتصف النصير الحمامي بصفات تدل على دماثة أخلاقه، قال فيه أثير الدين أبو حيان وهو من رواة شعره: كان أديبا في مصر كييس الأخلاق، وهو عند السيوطي صاحب فضائل كثيرة، وعده الكوكباني من ظرفاء خادمي الحمام، وتدل أشعاره التي تبادلها مع شخصيات عصره وشعرائه أن الشاعر كان محبوبا منهم ويودونه ويودهم، حسن المعاملة والمعاشرة معهم. الحمامي من الشعراء المبرزين الذين ذاع صيتهم في العصر المملوكي الأول، وارتبطت شهرته بشهرة الشعراء أرباب الحرف في عصره، فقد أشاد بشاعريته أبناء عصره ونقاده وأصحاب كتب الأدب والتراجم والتاريخ، فمنهم من قال عنه الأديب المشهور والأديب الشاعر المشهور، وكان حجة في الأدب ماهرا في الشعر، وكان من فحول الشعراء. نقرأ له هذه المختارات من موشحاته. يقول النصير الحمامي يمدح السراج الوراق: أهوى رشا في مهجتي مرتعه، أفديه ربيب، بل قمرا في ناظري مطلعه لم يدر مغيب، حقف وهلال وغزال وغصن، إن قام وإن رنى وإن لاح وإن، والمؤمن كيس كما قيل فطن، قلبي أبدا إلى محياه يحن، ما أبعده وفي الحشا موضعه ناء وقريب، قد راق به شعري لمن يسمعه إن كان حبيب، يا خجلة غصن البان لما خطرا، يا حيرة بدر التم لما سفرا، يا غيرة ظبي الرمل لما نظرا، يا رخص فتيق المسك لما نثرا، من لؤلؤ نثره لمن يجمعه زاه ورطيب، ما أسعد ما أغنى فتى يصنعه عقدا لتريب. دعني فحديث العشق إفك ومرى، عندي أبد الزمان والحق أرى. مدحي لسراج الدين نور الشعرى، والكاتب عند الأمراء والوزراء. كم فيه فضيلة له ترفعه عن قدر أديب، والله بما قد حازه ينفعه، والله مجيب. وقال نصير الدين الحمامي أيضا في موشحة أخرى: فكم من الإسراف أسراف كفيه من خطر، عقلي وحكم الجاني ركوبه الغرر. أزرى الجبين الخالي بالخالي ممن قد اعتدى، إذ فاق بالكمال كمالي أشفى وأنكدى. ممن أتته الدوالي دوالي قلبي من الردى، ومذ بذلت مالي أو مالي باللحظ إذ نظر، وقال إذ لوى للوالي يرفع له الخبر. يا غصن بان مائل يا مائل عني لشقوتي، إرثي لدمع السائل يا سائل عن حال قصتي. لا تطع العاذل يا عاذل وارفق بمهجتي، وإن تزدني قائل في قائل أفوز بالظفر. كم ينجلي فاضل الفاضل من حال الغير، يا منتهى آمالي في الحب من مجير. إرثي لجسم البالي يا بالي وارحم فتى أسير، فقد بذلت الغالي يا غالي في القدر يا أمير. وفيك قد ألقالي يا قالي لهجرك الضرر، وقطعت أوصالي يا صالي تقتلني سقر. إن جزت بين السرب فسربي عن حيهم قليل، إن جزت بين السرب فسربي عن حيهم قليل. ومل بهم وعجبي فعجبي قلبي به بخيل، وقب بهم يا صاحبي وصحبي ابكوا على القتيل. وإن تقضي نحبي فنحبي في السهل والوعر، وانزل بهم والطفبي وطفبي في البدو والحضر. لم أنس إذ غناني أغناني والليل قد هوى، وقال إذ حياني أحياني روحي لك الفدا. واهتز بالأرداني أرداني إذ قام منشدا، وطائر الأفنان أفناني إذ ناح في السحر. وهاتف الآذان آذاني إذ نبه البشر. أمال داء الراقي من راقي قدرا على الأنام، زها بحسن الساقي والساقي من ريقه المدام. به فؤادي باقي والباقي في لجة الغرام، وسنة الخلاق أخلاقي بالصبر إذ هجر. ولذة المذاق مذاقي في حبه والسهر. هل من فتى يسعافي إسعافي بالقرب من رشا، إن سال بالأرداف أردى في قلبي مع الحشا. مكمل الأوصاف أوصى في قتلي وأدهشا. يا طلعة الهلال هل لي في الحب منتظر، يا غابة الآمال أمالي من الهوى مفر. كانت تلك مختارات من موشحات نصير الدين الحمامي.
1: موشحات مع تحيات الدكتور هلال الحجري والمخرج حمد الحبسي.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: صحتنا.
2: نحن نتحدث عن أمراض الدم وراثية.
3: فإنه بتقدم العمر تتلف بعض المفاصل.
4: الفرق بين الطفل الطبيعي والطفل اللي عنده الاضطراب، الأول ممكن يتشتت ويعرف يركع.
1: برنامج يدعوكم للتعرف على زوايا صحية ويقف على بعض المشكلات المتعلقة بالصحة، علاجها والوقاية منها.
5: الجزء هذا اللي فيه هذا الجينات يتشابه طبيعي بين الأقارب،
6: لكن لما يبذل مجهود يحس بالأعراض.
7: طبعا تعريف الصداع إصابة المريض أو الشخص بخمس نوبات نموذجية مميزة في حياته.
1: صحتنا يأتيكم أسبوعيا يوم الاثنين بالساعة الواحدة ظهرا مع الدكتورة فنة العريمية.
8: العمارة مثل أي شيء آخر، تتقدم مع البلد وتتخلف مع البلد.
9: رفعة الجادرجي.
10: فن العمارة خلاه يسميه يفرق، إنه للعمارة فن هو تمتع.

مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله. نحييكم من إذاعة سلطنة عمان ونقدم لكم عناوين الأخبار. معالي السيد وزير الخارجية يتبادل مع نظرائه بدول مجلس التعاون الخليجي تطورات المرحلة الراهنة ومستجدات المفاوضات الجارية وتعزيز بيئة الأمن والاستقرار الإقليميين. الرئيس الأمريكي يبحث مع رئيس الوزراء الإسرائيلي في البيت الأبيض مذكرة التفاهم مع إيران ومسار السلام في لبنان. الاحتلال يصعد عملياته العسكرية في الأراضي الفلسطينية، ومحادثات جديدة في روما للدفع بعجلة تنفيذ الاتفاق الإطاري بين لبنان وإسرائيل. الرئيس الأوكراني يبحث مع نظيره الأمريكي الدعم العسكري لكييف وإعادة تفعيل المسار الدبلوماسي مع موسكو. فرنسا وإسبانيا تسابقان الزمن لاحتواء حرائق غابات قبل موجة حارة جديدة وسط إخلاء عشرات الآلاف منازلهم. حلقة عمل في مسقط تستعرض توظيف تقنيات الأقمار الاصطناعية والطائرات المسيرة في تحليل مخاطر الفيضانات. من إذاعة سلطنة عمان قدمنا لكم عناوين الأخبار، نشكر لكم كرم المتابعة، إلى اللقاء.

إذاعة سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان. صباح الخير يا بلاد.

يسعد الله صباحكم بكل خير مستمعينا، وحياكم وسهلا في مشوار صباحي جديد اجمعنا وإياكم عبر أثير إذاعة سلطنة عمان، هذا الأثير الذي يرافقكم في كل مكان من الآن ولغاية 9 صباحا. سنرافقكم أكيد في مشاويركم الصباحية، ونتمنى لكم إن شاء الله يوم مفعم بالحيوية والنشاط والبهجة، خصوصا مع انخفاض درجات الحرارة نوعا ما وتلبد السماء بالغيوم خاصة بعد ساعات الظهيرة، وحتى في العاصمة الأنيقة مسقط أول أمس وأمس فعلا الأجواء تنقلب بعد ساعات الظهيرة مع رشة مطر خفيفة، أكيد سقيا خير إن شاء الله، خاصة الولايات والمحافظات اللي شهدت هطول أمطار في الساعات والأيام الماضية. أكيد نسعد بتواصلكم مستمعينا على 7244-2010، ومن برنامج صباح الخير يا بلادي صباح الخير لأرض النقاء والسلام، صباح مشرق بنور عمان وحب قائدها المفدى حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه، صباح يعاني

صباح الإشراق، صباح الخير يا بلادي. ومن هذا المنبر مستمعينا نطل على نبض عمان، أرض الحكمة والسلام، حيث قيادة الحكيمة لمولانا جلالة السلطان، وشعب طموح يصنع المستقبل بيده. صباحكم عماني بطعم العطاء وروح الانتماء، وتحية لمحبتكم الغامرة اللي تتضح طبعا في رسائلكم على 7244-2010. تحية لأبو ليان السعيد يقول: الصباح روح متجددة ونفوس على الله متوكلة، ربي نسألك صباحا تشرق في قلوبنا فرحا وعملا نرضيك به قولا ونتقرب به إليك. صبحكم الله بالخير والتفاؤل. وتحية لك فتحية ولمخرجتنا المتألقة وفريق العمل ولكل مستمع ومستمعة، شكرا لك يا أبو ليان وتحياتنا لك. وأيضا صباحات جميلة مع نبيل المطلعي يسمعنا من ولاية صحام، يقول: يأتي على الناس زمان لا يبالي المرء ما أخذ من الحلال أم من الحرام، إن الفقر ليس خطيئة، وإنما الخطيئة أن يكون المرء غني.

يتعين فيهن الآخرين. بعرف إذا قرأت الرسالة صحيح يا نبيل، بس حسب المرسول. شكرا على الرسالة. أيضا تحية لخالد سليمان العاصمي، ومن علامات النضج والحكمة أن تتجاوز الندم على الماضي وتتوقف عن جلد الذات، وألا تحاكم النسخ القديمة منك بما تملكه من وعي، فلكل نسخة سابقة منك تصرف بقدر فهمك وإدراكك والظروف اللي كنت تعيشها في ذلك الوقت. أتفق معك يا خالد، يعني بعض الشخصيات يمكن قبل 5 سنوات ما هي نفس الشخصية بعد 5 سنوات. أولوياته تغيرت، اهتماماته تغيرت، حتى مستوى النضج عنده تغير. الكارثة إذا ما تغير شيء، يعني تيتي تيتي مثل ما رحت جيتي. شكرا لك يا خالد.

أدر طاقتك، ساعة في قمة نشاطك الذهني تعادل 4 ساعات وأنت مرهق. شكرا على هالرسالة. مستمعنا الكريم، بمجرد ما تسمع عبارة لعماني من يوم يومه، إيش اللي يخطر في بالك؟ يمكن تخطر في بالك عدد من الأفكار وأيضا المصطلحات اللي فعلا نعيشها ونعايشها كعمانيين. لعماني من يوم يومه أكيد صفة تجسد أصالة لعماني في كل ما يفعله. لعماني من يوم يومه قهوته ما تبرد، لعماني من يوم يومه هبت ريح، لعماني من يوم يومه ما يتكل على غيره، ولعماني من يوم يومه ما ساني عينه، ولعماني من يوم يومه. بمجرد ما تسمع هالعبارة إيش اللي يخطر على بالك؟

مستمعينا وصباحات جميلة نتمناها للجميع، خاصة المرابطين لنا عبر راديو السيارة. وصول آمن لمقاصدكم وصباح الخيرات لكم جميعا على 724-420-10 لكم كل التحية. أكيد في صباح الأربعاء الصباح الجميل جدا الذي يسبق الصباح الأجمل، غدا الخميس مع قرب نهاية الأسبوع. أكيد نسبة كبيرة منكم مستمعينا ما زالوا طبعا في دواماتهم وأعمالهم، والبعض الآخر اعتمد فترة الصيف كاستراحة محارب ليبدأ من جديد ربما في الربع الأخير من عام 2026. يعني هذا الشهر يمكن نودع الربع الثاني من 2026، وأشعر يعني ما أعرف إذا كنتوا تتفقوا معي ولا لا إنه هذه السنة سريعة جدا وأيضا مليئة بالأحداث المختلفة، سواء الأحداث السياسية العسكرية الاقتصادية. وفعلا يعني يمكن البعض يرى بعض السنوات مجرد أرقام، لكن هي في كل الأحوال حصاد على المستوى الشخصي، حصاد على المستوى العام، وأكيد هناك حصاد أيضا الحكومات تحسب له ألف حساب. 20 دقيقة بعد 6 صباحا من العاصمة الأنيقة مسقط. وبينك وبين نفسك مستمع العزيز، يمكن في بعض الأحيان تستشعر إنك رقم واحد في مجال معين وفي جزئية معينة في حياتك. يمكن تكون رقم واحد في الفزعات وانت توقف مع غيرك وقت الشدة، ممكن تكون رقم واحد في المسؤولية والكل يعتمد عليك وهو مطمن، وممكن تكون رقم واحد في العطاء وتعمل بدون ملل، وممكن تكون رقم واحد في تيسير الأمور للناس اللي حواليك. فعلا يمكن رقم واحد ما يدل على شخص واحد، أحيانا يدل على شعب بأكمله. في سلطنة عمان كلنا واحد.

يا بلادي عبر أثير إذاعة سلطنة عمان، أثيركم الذي رافقكم في كل أماكنكم. تحية للجميع ولرسائلكم، كل التحية مشاركة طبعا من أبو ليان السعيدي. وعلى طار العماني، من يومه تاريخ فخر وكرم لا يستوعبه التاريخ ولا تقيده قيود. العماني وطن، تحية لك يا أبو ليان. وتحية صباحية لأبو حكيم عبد الله الدبدوب، يقول صباح الأنوار لكم فتحية. وليس من الصعب أن تضحي من أجل صديق، لكن من الصعب أن تضحي بالصديق الذي يستحق التضحية. ربي يرزقنا الأصدقاء الصالحين ويصرف عنا أصدقاء السوء والمصالح. شكرا لك يا أبو حكيم. أيضا مشاركة من أبو نصر الجردان، يقول الفراشة رغم جمالها حشرة، والصبار رغم قسوته زهرة، فلا تحكم على الناس من أسمائهم وأشكالهم. تحياتنا لك يا أبو نصر. يا والله أحيانا المظاهر خداعة، بس الكارثة إذا كان الإنسان بصري، يعني نظرته سطحية ما عميقة جدا، فممكن فعلا إنه يحكم على القشور من الخارج. شكرا لهالرسالة الجميلة. أيضا تحية لأبو هاني، يقول صباح الخير فتحية، حبيت أصبح عليكم ونقول إلى الدوام والرب حافظ. الله يحفظك يا أبو هاني، وصول آمن إن شاء الله. تحياتنا للجميع، وتحية لأحمد الندابي يسمعنا من فنجة. وأيضا تحية لخميس السرحاني يسمعنا من وادي عندام بولاية المضيب، يقول الابتسامة مثل السلام، إذا رأيتها زدها، فجمال الروح هو أن تبتسم، وجمال الأخلاق أن تجعل غيرك يبتسم. أيضا تحية للأسمر العماني، يقول يسعد صباحكم وأسرة برنامج صباح الخير يا بلادي، وفي هذه الصباحات ندعو الله ألا يحرمنا من سعة رحمته وكمال نعمته وشمول عافيته وجزيل عطائه وكريم عفوه، اللهم آمين. شكرا لك يا الأسمر. أيضا مشاركة من أبو أسعد الهاشمي، يقول تحية لكم وشكرا لكلامكم الصباحي في فزعة. تحياتنا لك يا أبو أسعد، شكرا على المشاركة الجميلة. وأكيد مثل ما نقول دائما، الصباح معجزة، ومعجزة الصباح أن الله يمنحنا يوم جديد في الحياة. صباح الحياة.

صباح الفل والياسمين على صوت الفنانة ياسمين علي، تحية لكم مستمعينا وصباح الخير يا بلادي، نجدد التحية. وهالمرة موضوع بيننا وبينكم وجميل جدا طبعا، أنه نتبادل وجهات النظر والآراء على 7-2-4-4-2-0-1-0. يعني هو سؤال لكن تتقاطع فيه العديد من الإجابات اللي أحيانا تتعارض مع الصحة النفسية ومع الأولويات المالية. هل الإنفاق على الرحلات والسفر في الإجازات ضرورة للراحة النفسية أم تبذير للمال؟ طيب السفر متى يكون فعلاً ضروري للراحة النفسية وممكن يكون استثمار صحي ونفسي وعائلي، ومتى يكون تبذير مبالغ فيه للمال؟ بالخط العريض مستمعنا العزيز، من وجهة نظرك متى يكون الإنفاق على السفر والرحلات ضرورة للراحة النفسية ومتى تشوفه تبذير للمال؟ فعلا يمكن البعض يشوف أن السفر يعني فرصة لكسر الروتين اليومي اللي يسبب طبعا الإرهاق الذهني للإنسان، وفرصة أنه يغير البيئة ويرتفع عنده هرمون السعادة الدوبامين ويقل عنده هرمون التوتر الكورتيزول. التجارب اللي نعيشها طبعا في السفر تصنع لنا ذكريات جميلة، وبالفعل هو قد يكون استثمار في العقل، استثمار في الجسد، استثمار في العلاقات الأسرية، خاصة إذا كان السفر برفقة العائلة. والسفر يراه البعض ضرورة ملحة، خاصة اللي يعملوا بشكل متواصل دون انقطاع، لأن استمرارك على نفس الموال بدون استراحة يقلل عندك الإنتاجية. السفر يعيد شحن طاقتك مرة أخرى لتعود بشكل أفضل، وأيضا يعود عليك بفوائد كثيرة. لكن متى يكون تبذير للمال وإنفاق مبالغ فيه؟ لما يتحول السفر فعلا إلى تبذير وأولوية على حساب الالتزامات الأساسية، عندك ديون، عندك مدخرات، أو عندك حالة طوارئ، ويمكن يتحول إلى تبذير إذا طغى عليه الاستهلاك المفرط. طبعا كيف؟ يعني تروح لفنادق فوق طاقتك المالية، تروح لمطاعم مبالغ فيها بهدف أحيانا التفاخر أو تقليد الآخرين، خاصة مع مواقع التواصل الاجتماعي، موضوع المقارنات وتقليد الآخرين والانقرار خلف القطيع يعني سمة سائدة. وممكن يكون تبذير إذا كان مجرد هروب من بعض المشاكل، لأنه راح يكون علاج مؤقت في هالحالة، بس هو علاج مطلوب في بعض الحالات اللي ممكن تعيد فيها شحن طاقتك. يعني السفر بشكل عام يحتاج إلى تخطيط مسبق، يحتاج إلى ميزانيات مخصصة، يحتاج إلى قاعدة ذهبية يمكن تتفقوا معها وممكن تختلفوا معها. انفق على سفرك بقدر ما يرضي روحك، ولا تنفق بقدر ما يرضي عيون الآخرين. والسفر الاقتصادي فعلا هو ضرورة نفسية، أما السفر الفاخر بالديون فهو أكيد كارثة. شاركونا وجهات نظركم، وتحية للمسافرين اليوم.

محتاجة تمشية. تحياتنا لكم مستمعينا، وشاركونا وجهات نظركم. متى يكون الإنفاق على السفر والرحلات ضرورة نفسية، ومتى يكون تبذير مبالغ فيه؟ على 7244201 0. مشاركة طبعا من صاحب الرقم 5662، ما ذكر اسمه، بس يقول: هل يستمر اليوم هطول الأمطار؟ أجواء جميلة كانت بالأمس، أتمنى استضافة الأساتذة من الأرصاد لو تكرمتم. تحياتنا لك. حدد موقعك، الأمطار وين كانت أمس؟ لأن بعض المحافظات والولايات فعلا شهدت هطول أمطار، جعلها الله سقيا خير. تحية لمين مين مين مين، أنا أدور الاسم يا جماعة. في كل رسالة حاولوا تشاركوني اسمكم. أبو أسعد طبعا يقول: كل سفراتي من معلمي أبو خالد جمعة الرواحي، كل شيء مدون حتى شرب القهوة، يعني تفاصيل السفر كلها مكتوبة. عموما تحياتنا لك يا أبو أسعد. وتحياتنا لأيمن. أيمن إيش يقول؟ يقول: والله يا جماعة أنا مع السفر ولو بالدين، لأنه ما رح يكون تبذير. أنا طوال السنة أكد وأشتغل، وعيالي ينتظروا هذه الرحلة كانتظارهم لقطعة الحلوة. الفلوس تروح وتجي، لكن لحظة إنهم يلعبوا على الرمل ويضحكوا هذه تستحق أي مبلغ. الراحة النفسية لأولادي هي راحة النفسية وما فيها تبذير. شكرا لك على المشاركة والرأي، والرأي الآخر أكيد تحياتنا لك. أيضا تحية لأم أمجد الخروصي تقول: راحة النفس لا تتطلب بالضرورة السفر إلى باريس، قد تكون رحلة بسيطة إلى الجبل أو البحر كافية لتجديد النشاط، المهم إنه النية التغيير. صح شمس، أهم شيء التغيير. تحية لك يا أم أمجد على هالمشاركة. أيضا على 7244201 0. تحياتنا لأحمد العبدلي يقول: والله من وجهة نظري الإنفاق على السفر والرحلات تبذير واضح. أنا سافرت الصيف الماضي ودفعت فلوس طائلة عشان أجلس في زحمة وأكل مطاعم مبالغ في أسعارها، رجعت تعبان وحسيت أن فلوسي راحت على الفاضي. الراحة النفسية الحقيقية تكون في البيت، فنجان قهوة، نوم متواصل وبدون ضغوط المطار والميزانية. يعني ممكن أقول أنه بيتوتي، ويمكن إنسان ما يحب يختلط كثير بالناس، وبالتالي يشوف متعته في العزلة وحتى الاستمتاع مع ذاته. في ناس يستمتعوا مع ذواتهم بأمانة، يعني فنجان قهوة مع كتاب مع متابعة فيلم هو يعتبرها رحلة استجمام. شكرا لك، جميل هذا الاختلاف في وجهات النظر. تحية لمحمد بن خليفة بن سعيد النعمان يقول: الاقتراض أو الدين، السفر بتمويل من قروض شخصية أو ديون تراكمية لا تقوى الميزانية على تحملها، مما يضع الشخص تحت ضغط مالي كبير لاحقا. طيب يا أبو وصايف أنت ما جاوبتني، متى يكون السفر ضرورة للراحة النفسية، ومتى يكون تبذير أو ضغط على الميزانية المالية؟ شكرا لك على المشاركة. أكيد مع هالمشاركات والاختيارات الجميلة لمخرجتنا شمس الريسي، تحية لكم من صباح الخير يا بلادي.

للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان.

0: لكم مستمعينا وتحية لي أبو أسعد. يقول أبدعت المخرج في اختيار الأغنية وزين تسمعونا صيدلي خلصات الحبوب. بالعافية عليك يا أبو أسعد، شكرا لروحك الطيبة والنقية والمبتهجة منذ ساعات الصباح الباكر، يعطيك العافية يا رب. أما الآن مستمعينا ننتقل معاكم إلى محطة عطر الكلام.
1: عطر الكلام،
2: عطر الكلام.
0: لا وقت للأبواب المغلقة والفرص المنتهية، فصاحب القوة الأعظم هو الله، وصاحب الفتح الأعظم هو الله. متى ما اتصلت بالمصدر يصبح كل شيء ممكنا. خمسة أشياء لا يمكنك استعادتها في الحياة: حجر بعد رميه، كلمة بعد قولها، مناسبة بعد تفويتها، الوقت بعد انقضائه، والثقة بعد فقدانها. جاور من يشبهك، وحاور من يحترمك، وشاور من يحبك، وإياك بصحبة اللئيم، فإن الفضل معه عقيم، واتخذ من الطيبين خلان يجاوزك الإحسان بالإحسان. الانسحاب جبن إلا في ثلاثة مواضع: الانسحاب من نقاش عقيم لا نتيجة له، الانسحاب من علاقة رديئة لا مستقبل لها، والانسحاب من مكان لا يعرف أهله قيمتك. الناس اليوم مغرمون بالوجبات السريعة، بالإنجازات السريعة، وبالأفكار السريعة، بالمعارك السريعة، بالعلاقات السريعة، بكل شيء لا يستهلك وقتا، ليس حفاظا على الوقت، ولكن خوفا من الملل والضجر، هربا من أن يستغرقهم التأمل في شيء فتفوتهم أشياء. فلا عجب ألا تجد في الحياة شيئا من روح الحياة. تقول العرب في أمثالها: كاد المريب بأن يقول خذوني. المثل شطر من بيت للشاعر ابن سهل الأندلسي: هيهات لا تخفى علامات الهوى، كاد المريب بأن يقول خذوني. يضرب هذا المثل لمرتكب الخطأ الذي أوشك من شكه بنفسه ومن كثرة خوفه أن يفتضح أمره، فيشير إلى ما يخفيه بفلتات لسانه أو بتصرف أحمق.

تحية لكم مستمعينا وعلى صوت فايا يونان واختيارات مخرجتنا شمس الريسي، يعطيكم العافية فيها الصباحات الجميلة وصباح الأربعاء. كيف المعنويات ونحن نقترب رويدا رويدا من نهاية الأسبوع؟ وكنا نتساءل معاكم في سالفتنا لليوم، متى يكون السفر ضرورة للراحة النفسية ومتى يكون تبذير وضغط على الميزانية المالية؟ أكيد وجهات نظر مختلفة، وفي النهاية مستمعنا العزيز يبقى قرار الميزانية وحالتك النفسية. المهم ألا تكون أسيرا للروتين، وأيضا ألا تكون أسيرا للإنفاق. مشاركات ومنهم طبعا سمير يقول سافر إذا استطعت ولا تستدين لتسافر، السفر الجميل يبدأ برحلة النفس وتنتهي متعته بعده هم الديون. السفر ليس رفاهية للجميع ولا ضرورة مطلقة للجميع. إذا كان السفر يريح النفس ويكسر الروتين ويجدد النشاط ويعود على صاحبه بحماس أكبر للعمل، فهو استثمار جيد في الصحة النفسية وفي حدود الإمكانيات. أما إذا كان سيؤدي إلى الديون والضغوط المالية، عندها ستذهب راحة السفر ويحل مكانها هم سداد الديون. شكرا على المشاركة يا سمير. أيضا مشاركة من عبد الحكيم، يقول عبد الحكيم كلمة السر هي الميزانية. في شبابي كنت أسافر كل سنة، والآن كبرت وأرى أن كثير من الرحلات كانت تبذيرا لأنها كانت لمجرد الصور والتفاخر. في المقابل الرحلة التي تسافرها مع والديك المسنين أو لأداء العمرة، هذه لا يمكن وصفها بالتبذير أبدا. النية هي التي تحدد. شكرا لك يا عبد الحكيم، وأنت أيضا حكيم، شكرا على المشاركة. أيضا تحياتنا لخالد. خالد يقول السفر بالنسبة لي ضرورة ملحة لكن ليس للتباهي. السفر رح يكون تبذير حقيقي لما تنفق المال على ما يضر الجسد، على سجائر، مطاعم مفرطة، وليس على ما يوسع المدارك ويغير الروتين. تغيير البيئة يفتح العقل، وأنا أرجع من السفر بأفكار جديدة لشغلي. هذا عائد استثمار وليس تبذير. يعني جميل جدا هذا التفاوت في الآراء، وسمعنا وجهات نظر مختلفة، وهذا المطلوب. يعني تحياتنا لكم، وتحية أيضا لليلى. ليلى تقول أنا طالبة جامعية، بكل صراحة أفضل أني أجمع فلوس السفر وأشتري لي لابتوب جديد أو أدخل دورة تدريبية. تقول مصاريف الجامعة خلاص أكلت كل ميزانيتي، السفر ما كل شيء. في ناس ترتاح نفسيا وهي تتعلم مهارة جديدة أو تقرأ كتاب. أنا أشوف الرفاهية ما ضرورة تكون سفر، خاصة في ظل الغلاء. شكرا يا ليلى. أيضا للطلبة وجهة نظر، وليلى طالبة جامعية. تحية أيضا ما ذكر اسمه، 9611. طبعا يقول السفر مريح للنفس لكن لا تنشر وتجرح الأنفس. جميل جدا، شكرا على المشاركة. أيضا تحية لعبد الملك. عبد الملك يقول تحية لك، عبد الملك الذهلي، تحية لك فتحية ولشمس الريسي، شكري لكم طبعا هذه الساعة الجميلة مع الأطروحات المختلفة، ووصلنا الدوام ما شاء الله، أهم شيء كنا خفيفين الظل عليك يا عبد الملك، تحياتنا لك. أيضا تحية أنا حاول ما زعل حد وأقرأ كل رسائلكم مستمعينا. ناصر محمد الزيادي أيضا من ولاية المضيبي يقول مع الأجواء الجميلة نقول من جد وجد ومن زرع حصد، والحمد لله هذه الأيام حصاد الرطب والتمر، هذه مقتطفات من عملية الحصاد. شكلك في المزرعة يا ناصر، يعطيك العافية.
إذن مع هالمشاركات الجميلة منكم مستمعينا على 7244-2010 اللي ما زال في الطريق نقول له توصل بالسلامة، واللي وصل لمكان رزقه وعمله نتمنى له يوم مليء بالهدوء وأيضا بالإنجاز لكن بدون ضجيج. تحية لمخرجتنا شمس الريسي. دقائق وننتقل إلى استوديوهات تأكيد الأخبار مع الزميلة وعد الهطالي. خلكم معانا ومكملين لقرب التاسعة. صباح الخير يا بلادي.

للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان. إذاعة سلطنة عمان.

0: السلام عليكم ورحمة الله من إذاعة سلطنة عمان، أحييكم وأقدم لكم الفترة الإخبارية الأولى والبداية مع أبرز العناوين. معالي السيد وزير الخارجية يتبادل مع نظرائه بدول مجلس التعاون الخليجي تطورات المرحلة الراهنة ومستجدات المفاوضات الجارية وتعزيز بيئة الأمن والاستقرار الإقليميين. الرئيس الأمريكي يبحث مع رئيس الوزراء الإسرائيلي في البيت الأبيض مذكرة التفاهم مع إيران ومسار السلام في لبنان. الاحتلال يصعد عملياته العسكرية في الأراضي الفلسطينية ومحادثات جديدة في روما للدفع بعجلة تنفيذ الاتفاق الإطاري بين لبنان وإسرائيل. وفرنسا وإسبانيا تسابقان الزمن لاحتواء حرائق غابات قبل موجة حارة جديدة وسط إخلاء عشرات الآلاف منازلهم. إلى التفاصيل. عقد معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية لقاء تشاوريا مع أصحاب السمو والمعالي وزراء الخارجية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية عبر الاتصال المرئي، وتبادل أصحاب السمو والمعالي الوزراء الرؤى حول تطورات المرحلة الراهنة ومستجدات المفاوضات الجارية والجهود المبذولة للدفع بها نحو تفاهمات عملية تسهم في خفض التوتر وتعزيز بيئة الأمن والاستقرار الإقليميين. وبحث اللقاء سبل تكثيف التنسيق والتشاور بين دول المجلس إزاء القضايا المرتبطة بحرية الملاحة وسلامتها في مضيق هرمز، بما يكفل حقوق المرور والعبور وانسياب حركة السفن والتجارة والإمدادات وفقا لأحكام القانون الدولي، وبما يحفظ الحقوق السيادية لجميع الدول المشاطئة لمياه الخليج. وأكد أصحاب السمو والمعالي الوزراء أهمية مواصلة العمل المشترك وتغليب المعالجات السياسية والدبلوماسية وتهيئة الظروف المواتية لبناء الثقة والتوصل إلى حلول مقبولة لجميع الأطراف. استقبل معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية سعادة أولغا سيليخ سفيرة أوكرانيا المعتمدة لدى سلطنة عمان للتوديع بمناسبة انتهاء فترة عملها. وأعرب معالي السيد وزير الخارجية خلال المقابلة عن تقديره للجهود التي بذلتها سعادة السفيرة في تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، متمنيا لها دوام التوفيق والنجاح في مهامها المقابلة. كما تسلم معالي السيد وزير الخارجية نسخة من أوراق اعتماد سعادة جواو باتيتسا دو ناسيمتو ماجاهيلاس سفير جمهورية البرازيل الاتحادية المعين لدى سلطنة عمان. ورحب معاليه بسعادة السفير متمنيا له التوفيق في أداء مهامه وللعلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين مزيدا من التطور والنماء. التقى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في واشنطن برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وبحث الجانبان مسار السلام في قطاع غزة وتنفيذ الاتفاق الإطاري الذي رعته الولايات المتحدة ووقعته إسرائيل ولبنان الشهر الماضي، بالإضافة إلى تطورات الحرب الأمريكية مع إيران. استشهد وأصيب عدد من الفلسطينيين في اعتداء إسرائيلي على قطاع غزة، فيما حذرت الأمم المتحدة من اتساع رقعة الصراع والتصعيد في الضفة الغربية مع استمرار تنفيذ قوات الاحتلال اقتحامات واعتقالات جديدة وتصاعد أعمال العنف التي يرتكبها المستوطنون ضد الفلسطينيين.
1: نقضي على فكرة الدولة الفلسطينية، تصريح أدلى به وزير المالية الإسرائيلي بتسئيل سموتريتش عراب الاستيطان، الذي أشار إلى تغيير في التعاطي مع الوضع في الضفة الغربية بالكامل عبر التمدد الاستيطاني، والنتيجة 104 مستوطنات جديدة و160 بؤرة استيطان تسيطر بموجبها إسرائيل على أكثر من مليون دونم من أراضي الضفة. الوضع يتصاعد ميدانيا، خاصة مع إعاز وزير الجيش الإسرائيلي لقواته بالاستعداد لشن هجوم على أحد مخيمات الضفة على غرار هجمات سابقة على مخيمات جنين وطول كرم. جيش الاحتلال واصل اعتداءاته وسط إجراءات عسكرية مشددة، فنفذ اقتحامات اندلعت خلال بعضها مواجهات، وهدم الجيش منازل في محيط مدينتي رام الله والخليل، إلى جانب أعمال هدم وتجريف في الأغوار الشمالية. وأخطر الجيش بهدم منازل في جنين، واعتقل عشرات الفلسطينيين من عدة مناطق. مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية أوتشا حذر من تصاعد العنف في الضفة، وطالب بحماية المدنيين الفلسطينيين من العنف الذي يشمل عنف المستوطنين. وحسب الأمم المتحدة، تم توثيق 1330 اعتداء من جانب المستوطنين في الضفة منذ مطلع العام الجاري، تسببت في استشهاد 77 فلسطينياً بينهم 18 طفلاً. في القدس المحتلة، اقتحم الجيش الإسرائيلي بلدات العيساوية وعناتة وحزمة وكفر عقب، وجرفت آليات الاحتلال أراضٍ في حزمة، إلى جانب توسيع مستوطنيين بؤرة السيطان شمال القدس، وتنفيذ آخرين اقتحامات للمسجد الأقصى في مشهد يصب في خانة تهويد المدينة المقدسة. أما الوضع في قطاع غزة فما زال عالقاً في جمود تنفيذ وقف إطلاق نار فعلي. الجيش الإسرائيلي شن سلسلة غارات على المنطقة الوسطى، فاستشهد فلسطيني وأصيب آخرون، وتسبب القصف المدفعي شرق مدينتي غزة وخان يونس في إصابة العشرات وسط استمرار للواقع المزري للسكان، حيث تنتشر الأمراض ويتراجع بشكل حاد الأداء الصحي وغيره من قنوات أساسية للحفاظ على الحد الأدنى من الحياة الآدمية. الحل السياسي ما زال في دائرة التفاوض، ووفد حركة حماس وصل مصر بمواقف إيجابية لعقد لقاءات مع الوسطاء بشأن تثبيت المرحلة الأولى من وقف النار والانتقال إلى المرحلة الثانية، لتبقى المشكلة في مدى تجاوب الجانب الإسرائيلي. 70% من قطاع غزة تم تدميره بالكامل وفق اعتراف وزير الأمن الإسرائيلي إتمار بن جفير، الذي أضاف أن نموذج غزة تم استنساخه جنوب لبنان، حيث القصف المدفعي يتركز على مرتفعات علي الطاهر والقرى المحيطة، إلى جانب سماع تفجيرات نسف منازل في قرى الجنوب اللبناني الذي سيبقى جزء منه رهينة السيطرة الإسرائيلية بناء على تصريحات بنيامين نتنياهو ووزرائه. لإذاعة سلطنة عمان، رول عليان، الأراضي الفلسطينية.
0: أكدت الولايات المتحدة على أن محادثات جديدة بين إسرائيل ولبنان ستعقد في روما في الفترة من الرابع إلى السادس من أغسطس القادم، وستركز الوفود الفنية على دفع عجلة التنفيذ الكامل للاتفاق الإطاري الموقع بين لبنان وإسرائيل، وتوسيع نطاق عملية المناطق التجريبية، وتسوية كل القضايا الحدودية العالقة، وصياغة اتفاق شامل للسلام والأمن. وبموجب الاتفاق يفترض أن يعمل الجيش اللبناني بعد انتشاره على حظر أي وجود عسكري لأي مجموعة خارج القوى الحكومية، على أن يشكل ذلك تجربة لانسحاب إسرائيلي تدريجي من مناطق أخرى. قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إنه بحث مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض تراخيص إنتاج صواريخ باترويت للدفاع الجوي لمواجهة الهجمات الروسية وإعادة تفعيل المسار الدبلوماسي في موسكو. يأتي ذلك في وقت تكثف فيه أوكرانيا وروسيا ضرباتهما البعيدة المدى بعد مضي أكثر من 4 سنوات على الحرب، والتي أوقعت 10,000 القتلى والجرحى من الجانبين.
2: من الواضح أن كييف باتت تتعمد بشكل رئيسي زيادة استهداف العاصمة الروسية في محاولة لإثارة ضغط الجماهير على القيادة الروسية، فقد أعلن عمدة موسكو سبيان أن الدفاعات الجوية أسقطت خلال 10 ساعات معظم المسيرات التي كانت متجهة نحو موسكو، وعددها يقارب 400 مسيرة. وفي رصد للهجمة الأوكرانية خلال الأسبوع الأخير، أعلن سفير المهمات الخاصة في الخارجية الروسية ميروشنيك أن الهجمات الأوكرانية على المدن والبلدات الروسية خلال الأسبوع

0: آلاف عسكري ومئة مقذوف من الصواريخ المختلفة وعدد مقارب من المنظومات المدفعية ومنصات الصواريخ المضادة للأهداف الجوية وأكثر من 5000 مسيرة. على صعيد آخر، أعلن الرئيس بوتين أن روسيا تمر بمرحلة مصيرية من تاريخها في ظل تبلور نظام عالمي جديد، وأوضح في حديث مع نواب مجلس الدوما في الكرملين أنه سيتصرف بحذر ولكن بشكل حاسم في ميدان المعركة حتى تحقيق الأهداف المعلنة، وأن الغرب يحاول تقويض اقتصاد روسيا ومنظومتها العلمية والصناعية والتعليمية، ويسعى كذلك إلى إحداث شرخ في المجتمع الروسي، لكن جميع هذه المحاولات ستبوء بالفشل لأن الشعب الروسي حسب بوتين لا يمكن أن يكسره أحد. في غضون ذلك، نشرت شبكة CNN الأمريكية أن مسؤولا في البيت الأبيض لم تكشف عن اسمه أعلن أن الولايات المتحدة تعتقد أنه آن الأوان لتسوية النزاع في أوكرانيا، وأن مسألة المفاوضات بين موسكو وكييف على جدول أعمال اللقاء بين الرئيسين ترامب وزيلينسكي في البيت الأبيض. طلال محمد، إذاعة سلطنة عمان، موسكو.
1: أعلنت الأمم المتحدة أن القتال الحدودي بين باكستان وأفغانستان أسفر عن مقتل نحو 500 مدني في أفغانستان وإصابة أكثر من 1200 آخرين خلال الأشهر التسعة الماضية، وتتهم إسلام أباد كابول بإيواء مسلحين يشنون هجمات دامية أودت بحياة الآلاف على مر السنين في باكستان. في موضوع آخر، حذرت هيئة الأرصاد الجوية الباكستانية من احتمال حدوث سيول جارفة وفيضانات في عدد من المدن الكبرى جراء الأمطار الغزيرة المتوقعة خلال الأيام المقبلة، كما حذرت من احتمال وقوع انهيارات أرضية في المناطق الأكثر عرضة للخطر بإقليم خيبر بختون خوا، ولقي أكثر من 100 شخص حتفهم جراء الأمطار الموسمية في باكستان منذ 26 من يونيو الماضي. أعلن الدفاع المدني في الجزائر إخماد 1968 حريقا اندلعت منذ 8 من هذا الشهر بالتزامن مع بداية موجة الحر، وكانت وزارة الداخلية الجزائرية قد أعلنت عن وفاة 6 أشخاص بسبب الحرائق إلى جانب إتلاف آلاف الهكتارات من الغطاء الغابي والنباتي. في أوروبا تسابق فرق الإطفاء الزمن لإخماد حرائق غابات هائلة في أنحاء فرنسا وأسبانيا بسبب ارتفاع درجات الحرارة والجفاف والرياح، وأجبرت عشرات الآلاف على إخلاء منازلهم في وقت تستعد فيه غرب أوروبا لموجة حارة أخرى، وتشير التوقعات إلى أن درجات الحرارة ستتجاوز عند ذروتها 40 درجة في بعض المناطق غدا يوم اليوم. قتل شخص على الأقل جراء انهيار منزل خلال زلزال قوي ضرب جنوب غرب اليابان بقوة تجاوزت 7 درجات متسببا بعشرات الإصابات وانهيار مبان واندلاع حرائق.
2: بقوة تتجاوز 7 درجات على مقياس ريختر، هز زلزال محافظة كوماموتو جنوب اليابان مخلفا أضرارا واسعة ومستدعيا استنفارا كبيرا لفرق الإنقاذ والطوارئ في وقت تتواصل فيه الجهود للوصول إلى المحاصرين تحت الأنقاض وسط تحذيرات من هزات ارتدادية قد تشهدها المناطق المتضررة. رئيسة الوزراء اليابانية أكدت أن الحكومة سخرت جميع إمكاناتها للتعامل مع تداعيات الزلزال، مشددة على أن إنقاذ الأرواح وتأمين سلامة السكان يمثلان أولوية قصوى مع استمرار التنسيق بين مختلف الجهات المعنية لتسريع عمليات الإغاثة والإنقاذ. من جهتها، أفادت وكالة إدارة الحرائق والكوارث اليابانية أن الزلزال تسبب في تضرر عدد من المباني والطرق والجسور، كما تسبب في تعليق بعض خدمات القطارات السريعة والرحلات الجوية، فيما تواصل فرق الإنقاذ جهودها للوصول إلى محاصرين داخل مركز تجاري تعرض لانهيار جزئي في بلدة كاشيما بمحافظة كوماموتو. ورغم إصدار تحذير من أمواج المد البحري تسونامي عقب وقوع زلزال، فإن السلطات اليابانية رفعته لاحقا بعد التأكد من عدم تشكل أمواج خطرة، فيما أكدت هيئة الرقابة النووية عدم رصد أي خلل في

0: ثلاث محطات نووية قريبة من مركز الزلزال. ومع استمرار عمليات الإنقاذ وتقييم حجم الأضرار، تواصل اليابان تسخير إمكاناتها لاحتواء تداعيات الزلزال في وقت تتركز فيه الجهود على إعادة الخدمات وضمان سلامة السكان في المناطق المتضررة.
1: أكدت حلقة عمل تحليل مخاطر الفيضانات باستخدام تقنيات الأقمار الاصطناعية والطائرات المسيرة، أكدت على أن قطاع التأمين أصبح يعتمد على البيانات الدقيقة والتحليل الاستباقي لاتخاذ قرارات أكثر كفاءة، بما يسهم في تطوير المنتجات التأمينية. وأشارت الحلقة التي نظمتها هيئة الخدمات المالية إلى أهمية الاستفادة من المسوحات الجوية في تقييم الأضرار الناجمة عن الكوارث.
2: مهمة القمر الاصطناعي العماني الذي أطلقته شركة عدسة عمان يحلق في الفضاء ليلتقط صورا وبيانات، فالإحداثيات تظهر منازل على محيط الوادي وهي في خطر أثناء الأعاصير والمنخفضات. الرئيس التنفيذي لعدسة عمان في حلقة عمل تحليل مخاطر الفيضانات باستخدام تقنيات الأقمار الاصطناعية والطائرات المسيرة أكد أن المراقبة الأرضية من الفضاء من خلال البيانات الدقيقة تساهم في اتخاذ قرارات مصيرية أثناء الأزمات والكوارث. المهندس عزان بن عبد الله المعمري مدير عام القطاع التجاري بشركة عدسة عمان تحدث قائلا:
3: نحن فخورين في شركة عدسة عمان بأن نقدم أول منتج للقطاع التأمين وخاص بتحليل مخاطر الفيضانات وتحليلها بناء على بيانات تم استخلاصها من القمر الصناعي O1 اللي تم إطلاقه قبل سنتين. كوكبة الأقمار القادمة في نهاية هذا العام اللي هو قمرين صناعيين آخرين بدقة 50 سنتي راح تعزز كفاءة، فبالتالي قدراتنا راح تزداد وكفاءة دقة البيانات.
2: هيئة الخدمات المالية أوضحت أن قطاع التأمين أصبح يعتمد بصورة متزايدة على البيانات الدقيقة والتحليل الاستباقي، وهو الأمر الذي يسهم في تطوير المنتجات التأمينية الخاصة بالكوارث. أحمد بن علي المعمري نائب الرئيس التنفيذي لهيئة الخدمات المالية تحدث قائلا:
4: حلقة العمل هذه بالتعاون مع شركة عدسة عمان وهي شركة محلية متخصصة في تقنية الأقمار الصناعية، وشركة إسبار وهي كذلك شركة عمانية متخصصة في تقنية الطائرات المسيرة، بهدف النظر في إمكانية إيجاد تقنيات مبتكرة محلية للتعامل مع مخاطر الأنواء المناخية قبل وأثناء وبعد حدوثها، حيث تم الجلوس وفي هذه الحلقة مع ممثلين من شركات التأمين ومقيمي الخسائر والهيئة العامة للدفاع المدني والإسعاف وغيرهم من المختصين لدعم إيجاد مثل هذه التقنيات والتقنيات المحلية في السوق المحلي للتعامل مع مخاطر الأنواء المناخية.
2: المسوحات الجوية عبر الطائرات المسيرة توفر بيانات دقيقة ومحددة إحداثياً، وهي تحل محل فرق العمل الميدانية التقليدية، فالبيانات التي تعالج برمجيا تتيح الخرائط والنماذج ثلاثية الأبعاد، وهو ما تقوم به شركة إسبار. يونس بن يعقوب السيابي الرئيس التنفيذي للعمليات لشركة إسبار تحدث قائلا:
5: شركة إسبار تقدم حلول متطورة في مجالات الطائرات المسيرة والذكاء الاصطناعي، تأتي من خلال تحليل بيانات في مناطق معينة يتنبأ بوجود مخاطر معينة سواء كانت تجمعات أمطار أو أودية، وكذلك اتخاذ القرار من قبل المعنيين باستخدام هذه البيانات وتحليلها.
2: ما مرت به البلاد من حالات جوية يبرز الحاجة لتطوير أدوات أكثر دقة في تقييم المخاطر الطبيعية، فسلطنة عمان التي تمتلك منظومة متكاملة تسعى في الجانب الآخر لإيجاد حلول تأمينية أكثر دقة عبر تقييم البيانات المتوفرة من الفضاء. لإذاعة سلطنة عمان، فارس بن جمعة الوهيبي، مسقط.
1: وقعت شركة مدن المستقبل تدوم وشركة نماء لخدمات المياه مذكرة تفاهم مع شركة المياه والتطهير للجزائر العاصمة للتعاون في تنفيذ مشروع تجريبي لنظام القراءة الآلية للعدادات والبنية الأساسية المتقدمة للقياس لعدادات المياه باستخدام تقنية الاتصالات اللاسلكية. جاء ذلك مع اختتام وفد سلطنة عمان زيارته الرسمية إلى الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية التي هدفت إلى تعزيز التعاون في مجالات التقنية والحلول الرقمية وتوظيف الأنظمة الذكية لرفع كفاءة عمليات القياس وتحسين إدارة الموارد المائية. كشفت البيانات الإحصائية من المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية عن المكانة الاقتصادية المتقدمة التي تتمتع بها دول المجلس في ظل المؤشرات التي تعكس مسيرة التنموية متسارعة وتعزز حضورها الاقتصادي إقليميا وعالميا مدعومة بنمو الاستثمارات وتوسع مختلف القطاعات التنموية.
6: تحولات اقتصادية متسارعة تشهدها دول مجلس التعاون الخليجي مدفوعة برؤى تنموية تستهدف تنويع مصادر الدخل وتعزيز تنافسية الاقتصادات الوطنية. ومع اتساع المشروعات الاستثمارية وتزايد القطاعات غير النفطية، أصبحت البيانات اليوم أحد أبرز المحركات التي تستند إليها الحكومات في رسم السياسات وصناعة القرار. وتكشف مؤشرات المركز الإحصائي الخليجي عن المكانة الاقتصادية لدول مجلس التعاون، إذ يبلغ الناتج المحلي الإجمالي نحو 2.4 تريليون دولار، فيما تجاوز حجم التجارة الخارجية 1.6 تريليون دولار، وتقدر أصول الصناديق السيادية الخليجية بنحو 6 تريليونات دولار، إلى جانب إنتاج أكثر من 16 مليون برميل نفط يومياً، مع امتلاك نحو 30% من الاحتياطات النفطية العالمية. أهمية البيانات اليوم لم تعد تقتصر على رصد المؤشرات الاقتصادية، بل أصبحت أداة لاستشراف المستقبل ورفع كفاءة الخدمات وتوجيه الاستثمارات نحو القطاعات الأكثر نمو، كما تسهم التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي في تحليل المعلومات بدقة أكبر، بما يدعم خطط التنمية ويعزز قدرة دول الخليج على مواكبة المتغيرات العالمية. مستقبل يرتكز على المعرفة والابتكار، وهو ما تتطلع إليه دول المجلس في المرحلة المقبلة من خلال الاستثمار في رأس المال البشري وتطوير البنية الرقمية وتعزيز التكامل الاقتصادي بين دول الخليج، خطوات تعكس توجهاً نحو اقتصاد أكثر مرونة واستدامة قادراً على مواكبة التحولات وصناعة فرص التنمية للأجيال القادمة.
1: بلغ إجمالي قيمة أذون الخزانة الحكومية المخصصة لهذا الأسبوع 35.5 مليون عماني، وتعد هذه الأذون أداة مالية مضمونة لفترة قصيرة الأجل تصدرها وزارة المالية لتوفير منافذ استثمارية للبنوك التجارية المرخصة، فيما يقوم البنك المركزي العماني بدور مدير إصدار الأذون. أغلق المؤشر العام لبورصة مسقط مرتفعاً عند مستوى 7247 نقطة مقارنة مع آخر جلسة، كما ارتفعت قيمة التداول بأكثر من 26% لتتجاوز 57,900,000 ريال عماني، فيما قاربت القيمة السوقية 37,480,000,000 عماني. واتجه المستثمرون العمانيون إلى البيع بنحو 83% مقابل نحو 82% لمشترياتهم. هكذا مستمعينا نصل بكم إلى الختام، وهذا تذكير بأبرز العناوين. معالي السيد وزير الخارجية يتبادل مع نظرائه بدول مجلس التعاون الخليجي تطورات المرحلة الراهنة ومستجدات المفاوضات الجارية وتعزيز بيئة الأمن والاستقرار الإقليميين. الرئيس الأمريكي يبحث مع رئيس الوزراء الإسرائيلي في البيت الأبيض مذكرة التفاهم مع إيران ومسار السلام في لبنان. الاحتلال يصعد عملياته العسكرية في الأراضي الفلسطينية، ومحادثات جديدة في روما للدفع بعجلة تنفيذ الاتفاق الإطاري بين لبنان وإسرائيل. وفرنسا وإسبانيا تسابقان الزمن لاحتواء حرائق غابات قبل موجة حارة جديدة وسط إخلاء عشرات الآلاف منازلهم. مستمعين، حرر لكم هذه الفترة حمد بن خميس الظفري، نفذها لكم على الهواء مباشرة شمس بنت محمد الريسي، وكنت معكم في التقديم وعد بنت علي الهطالي. عودة إلى زملاء، في صباح الخير يا بلادي.

سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان. صباح الخير يا بلاد.

مستمعينا ومن منبر إذاعة سلطنة عمان وبرنامج صباح الخير يا بلادي، أكيد نستكمل معاكم مشوارنا الصباحي اللي ابتدأناه منذ السادسة صباحا ولغاية التاسعة إن شاء الله. طمنونا عليكم وعلى أحوالكم مع صباحات الأربعاء الجميل، ونقترب طبعا من نهاية الأسبوع. البعض يمكن يخطط للعطلة الأسبوعية والبعض يخليها يعني للصدفة، وبشكل عفوي يمكن تكون جميلة للغاية. كل أحوال نتمنى لكم أوقات طيبة ودروب آمنة، خاصة المرابطين لنا عبر راديو السيارة في هذه اللحظات، نتمنى لكم دروب آمنة وسالمة إن شاء الله. وطبعا تحية لرسائلكم على 7244-2010، واللي انضمنا على السمع فيها اللحظات كنا نتساءل معاكم عن موضوع بيننا وبينكم، متى يكون السفر ضرورة نفسية وصحية، ومتى يكون تبذير للمال وضغط على الميزانية. شاركونا وجهات نظركم وتفاعل من مستمعينا، أكيد رح نرجع لهم في قادم الوقت. بس خبرونا عن أماكن سكناكم. طيب ليش؟ في إن في الموضوع يقال إنه مكان سكنك يحدد أيضا نسبة الضوضاء اللي يتعرض لها عقلك، خاصة الأماكن القريبة من الطرقات والشوارع والزحمة المرورية. فعلا مستمع العزيز، هل يؤثر مكان سكنك في خطر الإصابة بضوضاء المرور؟ يسموها هذا يعني هذا المصطلح نوعا ما يمكن جديد، ويمكن البعض الآخر مر عليه. ضوضاء المرور تسمى بباركنسون، وظاهرة جديدة أو ضوضاء من نوع آخر. يقال لم تعد ضوضاء المرور مصدر للإزعاج فقط، بل أصبحت محورا متزايد في أبحاث الصحة العامة. دراسة حديثة بحثت ما إذا كان التعرض المستمر لها قد يرتبط بارتفاع خطر الإصابة بمرض باركنسون، أحد أكثر الأمراض العصبية شيوعاً مع التقدم في العمر. بالخط العريض، باركنسون مرض يتزايد عالمياً ويعتبر ثاني أكثر الأمراض العصبية التنكسية شيوعاً بعد الزهايمر، لك أن تتخيل. وينتج طبعاً عن فقدان تدريجي للخلايا العصبية المنتجة للدوبامين هرمون السعادة، ما يؤدي إلى اضطرابات في الحركة، وقد يؤثر على التوازن والذاكرة وبعض الوظائف الإدراكية. هذه الدراسة أجراها باحثون على السجلات الصحية والعناوين السكنية في الدنمارك، وتابعوا أكثر من 3 ملايين شخص تبلغ أعمارهم 40 سنة. ماذا وجدوا؟ طبعا بعد ما اشتغلوا على الموضوع 18 سنة واستخدموا نماذج علمية لحساب مستويات ضوضاء المرور عند كل منزل منذ عام 1990، وجدوا طبعا أن التعرض المستمر لضوضاء المرور قد يسبب اضطراب النوم وزيادة التوتر وتنشيط الاستجابات الالتهابية في الجسم، وهي عوامل يعتقد أنها قد تسهم في تلف الخلايا العصبية المرتبطة بمرض باركنسون. شايفين هذه الأصوات؟ مخرجتنا شمس الريسية أكيد توضح الصورة لموضوع ضوضاء المرور وأثرها على الصحة النفسية للإنسان. هل يساعد وجود جانب هادئ في المنزل على يعني انخفاض نسبة التعرض لهذا المرض؟ وجدت الدراسة أن المنازل التي تضم واجهة تقل فيها الضوضاء بمقدار 10 ديسيبل على الأقل مقارنة بالواجهة المطلة على الطريق، سجل سكانها خطرا أقل للإصابة بباركنسون عند التعرض لمستويات مرتفعة من ضوضاء المرور. الحين يمكن اللي يسمعنا فعلا جالس يتخيل موقع بيته وأيضا خارطة البيت إذا كانت مطلة على شارع ولا لا، وأعتقد أنه شمس منهم مع الابتسامة اللي شفتها على وجهها.
فبس تقول لا الحمد لله ما مطل على شارع ولا على واجهة مرورية، لأنه الأكثر تعرضا لهذا الحالة العصبية باركنسون، وهي ضوضاء المرور اللي بيوتهم قريبة من الطرق. طيب ماذا تعني الأرقام مستمعينا؟ كل زيادة بنحو 11.5 في الضوضاء عند الواجهة المواجهة للطريق ارتبطت بزيادة خطر الإصابة بباركنسون بنسبة 3%، كما ارتبطت كل زيادة بنحو 8 ديسيبل عند الواجهة الأكثر هدوءا بارتفاع الخطر بنسبة 4%. الباحثين عطونا الخلاصة والزبدة. خلال فترة المتابعة شخصت 20 حالة أو 20,000 حالة، 20,000 حالة بمرض باركنسون، وأظهرت النتائج أن التعرض طويل الأمد لضوضاء المرور ارتبط بزيادة طفيفة في خطر الإصابة بالمرض، سواء عند الواجهة الأكثر تعرضاً للضوضاء أو الواجهة الأكثر هدوءاً في المنزل. إذن مستمعينا، يعني بالمختصر المفيد، البيئة اللي نعيش فيها والبيئة المحيطة بنا وأماكن السكن تلعب دور كبير في صحة الدماغ. ورغم أن زيادة الخطر يعني حسب الدراسة كانت محدودة، لكن لا تعني أن الضوضاء ممكن أن تكون سبب مباشر في هذا المرض. النتائج تدعم أهمية تقليل التعرض المزمن لضوضاء المرور والبحث في آثارها الصحية على المدى الطويل. إذن هذه الدراسة قد تساعد في توجيه تصميم المدن والمباني السكنية بحيث توفر مساحات أكثر هدوءاً مع تزايد أعداد المصابين بمرض باركنسون اللي سببه ضوضاء المرور. والدراسة وضحت أنه في ارتباط بين ضوضاء المرور ومرض باركنسون، وهو مرض عصبي يؤثر على المهام الإدراكية لدماغ الإنسان. طبعا الموضوع أيضا يعتمد ما بس على مكان السكن، حتى على عمر الإنسان، جنس الإنسان ذكر أو أنثى، تلوث الهواء، وكلها ممكن فعلا قد تسبب في الإصابة بهذا المرض. عافانا الله وعافاكم، وتحية لكم أينما كنتم، خاصة المتورطين الآن في الطرقات مع زحمة وضوضاء المرور.

0: وعلى صوت سندباد الأغنية الخليجية راشد الماجد. والصيف، أخبار الصيف معاكم. وطبعا يقول لك كل ما جطار الصيف جطار السفر للكثيرين، وكنا نتساهل معاكم مستمعينا ونتبادل وجهات النظر معاكم. من وجهة نظرك، متى يكون الإنفاق على السفر حاجة وضرورة نفسية، ومتى يكون تبذير للمال وضغط على الميزانية؟ شاركونا على 7244201. مشاركات كثيرة لكن راح نرجع لها في قادم الوقت. أما هذه المرة فننتقل لضيفنا الأول في هذا الصباح. وطبعا مع ضيفتنا الدكتورة حنان بنت محمود أحمد، مديرة دائرة المعارض الوثائقية بهيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية. والحديث معها سيكون عن المعرض الوثائقي ذاكرة وطن في أرض اللبان. يسعد صباحك بكل خير دكتورة حنان.
1: يسعد صباحاتك يا رب بكل محبة وسرور.
0: يا أهلا وسهلا دكتورة حنان. وطبعا حراك جميل لهيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية حتى في فصل الصيف.
1: وهذا هو الأساس في فصل الصيف.
0: نعم.
1: الطلاب في إجازات، أولياء الأمور مع أبنائهم.
0: نعم.
1: والأهم من هذا كله موسم خريف بصار.
0: بالضبط، وهذا هو الاستثمار الصحيح طبعا في هذا التوقيت. وتحية طبعا لكم ولكل القائمين على هذا المعرض. في البداية دكتورة حنان، أكيد هناك أهداف لمعرض ذاكرة وطن في أرض اللبان، فما هي الرسالة اللي تسعى الهيئة إلى إيصالها من خلال تنظيمه مثل ما أشرتي في هذا الموسم، موسم الخريف في محافظة ظفار؟
1: المعرض الوثائقي ذاكرة وطن في أرض اللبان هو معرض سنوي، يعني لنا سنوات نحن نقيم وننفذ هذا المعرض في متزامن مع موسم خريف ظفار. نهدف من خلال هذا المعرض أكيد التعريف بتاريخ وحضارة سلطنة عمان، التعريف بأهمية حفظ الذاكرة الوطنية من خلال المراحل اللي تقوم بها هيئة الوثائق والمحفوظات في حفظ وصيانة الوثائق والمخطوطات. أضف إلى ذلك تشجيع الباحثين والدارسين والمهتمين في مجال الوثائق بإثراء المشهد الثقافي والمكتبات العربية والعالمية حول عمل دراسات متعمقة في مجال الوثائق. وأيضا تشجيع ملاك الوثائق الخاصة ممن يمتلكون على وثائق بتسجيل وثائقهم لهيئة الوثائق والمحفوظات في موسم خريف ظفار تحديدا. تعرفي شريحة المجتمع والزائر المحافظة متنوع، ما هو فقط مواطنين، كثير عندنا زوار من خارج السلطنة. أيضا نهدف من خلال هالمعرض التعريف بتاريخ عمان وحضارتها وعلاقاتها مع العالم من خلال هذا المعرض أيضا لهؤلاء الزوار المتنوعين.
0: ممتاز. طيب دكتورة حنان، يعني البعض أكيد راح يشد هذا المعرض، خاصة المهتمين بالجانب التاريخي والوطني، ويمكن يبحث عن ضالته فيما يتعلق ببعض الوثائق والمخطوطات. أبرز الوثائق والمخطوطات المواد التاريخية اللي راح يضمها المعرض، وإيش اللي يميزها؟
1: اللي يميز طبعا هذا السنة أن نحن توسعنا كثير وفتحنا أرصدة وثائقية جديدة أول مرة تعرض. يعني نحن في كل سنة إلا ما نتيح وثائق جديدة لم يسبق لها العرض، إلا طبعا هي الثوابت. لما أنا أذكر الوثائق والمحفوظات الثوابت في كل معرض، اللي هي كيف بدأ الإنسان أصلا في التوثيق في سلطنة عمان، بدءا من النقش والرسم على الصخور انتهاء بالكتابة الحالية والمراحل التاريخية المهمة، أهم المشاهد التاريخية في سلطنة عمان.
0: جميل.
1: من دخول الإسلام، العمانيين الإسلام، من حكم النباهنة يتليها اليعاربة في دمشق الدولة البوسعيد، وعن تاريخ الإمام المؤسس أكيد، وأهم الأحداث والمشاهد التاريخية في السلطنة وأيضا علاقاتها مع الدول العالم. هذا العام ركزنا بشكل خاص في العلاقات العمانية الخليجية. الجمهور محافظة ظفار في فترة الخريف ما شاء الله يعني من الدول الخليجية الشقيقة، فنحن تبان الفكرة أن نحن ليش ما نعرض وثائق ومحفوظات متنوعة.
0: جميل.
1: تبرز الأهم للجوانب العلاقات العمانية الخليجية مع كافة دول الخليج.
0: نعم
1: فهذا الركن جميل بإذن الله بيكون، لأنه أنا عارفة أن جمهور المعرض أيضا من دول الخليج، فلذلك كل أي شخص مثل ما تفضلتي سواء كان تاريخي أو مهتم في الجانب التاريخي أو إذا كان مواطن عام بشكل عام، المعرفة جميلة. أي نعم أنه مع الترفيه وتغيير الأماكن ما يمنع أن الشخص أنه يدخل قاعة ما عنوانها كذا لافت ذاكرة وطن في أرض اللبان، وأنه هو يتعرف على التاريخ العماني ويتعرف على أهم المحطات التاريخية اللي وثقتها الحقب الزمنية المختلفة. فنعم هذا السنة عندنا علاقات أيضا عمانية مع دول العالم.
0: جميل.
1: أهم المذكرات التفاهم بيننا وبين العالم، أهم الخطب والتمائم، مخطوطات متنوعة. المعرض شامل عن تاريخ سلطنة عمان، ليس فقط عن محافظة ظفار. هذا الشيء اللي أنا دائما أحب أنوهه في منصات التواصل الاجتماعي، إن ما لأن اسم تذاكرة عمان إنه خلاص راح يكون نتكلم عن تاريخ المحافظة، لا، هو يتكلم عن تاريخ سلطنة عمان بشكل عام.
0: جميل جدا دكتورة حنان، ويعني بهذا المعرض أنتم تعززون أيضا نمط السياحة الثقافية من خلال فعلا تعريف السائح أو الزائر لمحافظة ظفار بالتاريخ العماني. طيب دكتورة حنان، يعني المعرض راح يستهدف فئات كثيرة، في السائح الخليجي، السائح العماني، السائح العربي، وهناك فئات يعني عمرية مختلفة صغارا وكبارا. كيف راح تحاول تبرزوا هذا الإرث الحضاري لكل هذه الأصناف طبعا من الناس؟
1: مثل ما تفضلتي الفئات تبارك الرحمن كبيرة ومتنوعة، المكان القاعة عادية جدا، لن تسع أكيد أننا أعيد إحياء الماضي في هذا المكان، فلذلك دائما التحول الرقمي هو الحل. منصات التحول الرقمي والذكاء وتوظيف الذكاء الاصطناعي في كافة المجالات إيه هي الحل. عندي منصة رقمية في المعرض، هذه المنصة هي تفاعلية، مرئية، سمعية، تخدم كافة فئات المجتمع.
0: جميل.
1: أي غير ناطق طبعا باللغة العربية، المعرض كامل كامل كامل مترجم باللغة الإنجليزية، أضف إلى ذلك اللي هم الفئات العمرية اللي قصدت فيها اللي هم الأطفال، الناشئ، المراهقين، وأيضا ذوي الاحتياجات الخاصة، كل هذه في المنصة الرقمية تتفاعل مع الزائر سواء عن طريق أفلام مرئية، منصات تجاوب عن أهم الاستفسارات والأسئلة الخاصة بالهيئة وأدوارها وأعمالها عن طريق توظيف الذكاء الاصطناعي، شاشات وأفلام فقط تفاعلية لفئة الناشئة والأطفال، نحاول نوصل لهم مفهوم الوثيقة والمحفوظات والمخطوطات وماهية العمل في الهيئة وكيف نقوم على صيانة الوثائق، وكيف إن إذا أنت أصلاً في المنزل صادفتك وثيقة قديمة كيف ممكن تبلغ عنها أو كيف ممكن تتواصل مع الهيئة لإجراء عملية تسجيلها وحفظ تاريخ العوائل أكيد العمانيين فيها. المنصة شاملة أيضاً لعرض وثائق ما هي معروضة طبعاً من المطبوعات، لأن مثل ما تفضلت إن المكان ما يسع الغاية والطموح اللي نحن نبغى نوصله للعالم عن تاريخ السلطنة، فبالتالي عندنا شاشات رقمية تفاعلية تعرض أكثر من 1000 وثيقة متنوعة، ما بين مراسلات، خرائط، اتفاقيات، معاهدات، تبادل هدايا بين سلاطين عمان وحكام وملوك الدول الأخرى، طوابع، عملات، تاريخ جدا مختلف في هذه المنصات التفاعلية والرقمية، كل على حسب مثل ما تفضلتي غايته أو توجهها. إن كان توجهك نحو المخطوطات فهناك منصات فقط تعرض لك مخطوطات عمانية، إن كان توجهك مراسلات نعم فهي معنونة بعناوين وأبواب واضحة جدا أين توجهك. أنت ممكن طبعا تختار عن طريق هذه المنصات الرقمية. أهم طبعا ركن أيضا هذه السنة أضفناه ولأول مرة اللي هم فئة ذوي الاحتياجات الخاصة، وهو بلغة الإشارة أيضا ولغة البرايم حاضرة، لأنه سبحان الله صادفنا في أكثر من عام يجون رحلات من دول مختلفة لذوي فئة ذوي الاحتياجات الخاصة ولغة الإشارة، فنحن هذا أيضا لهم حق إنه هم يعرفون، إنه يكون لهم عندهم ثقافة عن تاريخ السلطنة وحضارتها وامتدادها التاريخي أكيد.
0: نعم، يعني
1: فلذلك
0: ما نسيتوا حد دكتورة حنان، ما شاء الله
1: إطلاقا
0: عليكم ما
1: إطلاقا
0: مقصرين.
1: في المنصة الرقمية يعني نحاول إنه نحن نخدم، ويا رب يا رب القبول والتوفيق والنجاح.
0: موفقين إن شاء الله، واضح أنها جهود جبارة لاستثمار هذا التوقيت، وأيضا استثمار التقنيات الحديثة لعرض 1000 مخطوطة رقمية عبر الشاشات مثل ما ذكرتي دكتورة حنان. أكيد المستمع عبد العزيز الخروص يقول سؤال للدكتورة حنان، وين موقع المعرض وأيضا ساعات يعني عمل المعرض لزيارتكم؟
1: موقع المعرض في فعاليات عودة الماضي للسعادة، القاعة بجانب المسرح الفنون الشعبية العمانية. نفتح المعرض بإذن الله يوميا من ابتداء من اليوم ولغاية 20 أغسطس بإذن الله،
0: ممتاز. نعم،
1: من الساعة 5 مساء ولغاية الساعة 10:30 مساء.
0: إذن يا عبد العزيز زورهم على الساعة 5، واليوم
1: عودة
0: الافتتاح.
1: الماضي واليوم الافتتاح، حياكم.
0: دعوة للجميع ولكل المستمعين طبعا لزيارة هذا المعرض الوثائقي ذاكرة وطن في أرض اللبان. مثل ما شرت دكتورة حنان، يعني مع سياحة الاستجمام والترفيه ما
1: السياحة
0: يمنع إن
1: الثقافية
0: نروح للسياحة
1: تمام
0: الثقافية في محافظة
1: صحيح.
0: ظفار، وفعلا ظفار شيء ثاني يعني تواجد كل هذه الأنماط السياحية في موسم واحد. ما البرامج والفعاليات المصاحبة للمعرض دكتورة حنان؟
1: طيب، هذا طبعا من ضمن الفعاليات والأنشطة، عندنا مسابقات ثقافية ما هي إجباري، ولكن إذا أنت عندك المتنفس وعندك الوقت بعد ما خذيت جولة في المعرض
0: نعم،
1: إنك تختبر معلوماتك في عندنا طبعا مجالين، أن تختبر معلوماتك بشكل عام عن الوثائق والمحفوظات، أو إنك تخوض تجربة إعادة كتابة وثيقة رقمية إلكترونية في تايمر في وقت محدد، تحاول انك تفهم الخطوط القديمه العمانيه المتميزه. فاذا انت قدرت تقرا هذه المراسله وتعيد كتابتها، فايضا هذه من المسابقات اللي هي الفئه الاكبر عمرا. اما فئه الاطفال والناشئه عندهم مسابقات ثقافيه تتناسب ايضا اعمارهم، بالاضافه الى كراسه انشطه وقصص تتوزع عليهم وهدايا اكيد للجمهور.
0: دعوة أخيرة توجهينها دكتورة حنان للجمهور والباحثين والمهتمين طبعا لزيارة هذا الحدث؟
1: والمواطن أكيد بشكل عام، إن يا
0: نعم،
1: أولياء الأمور وأنتم بصحبة أبنائكم الله يحفظكم المحافظة، وأنكم تزورون المواقع المختلفة للفعاليات،
0: نعم
1: ما يمنع إنك أيضا يكون له أثر على أبنائك، وإنك تساهم في ترسيخ الهوية الوطنية العمانية، وإن نحن كلنا نفتخر بتاريخنا وبهويتنا. كم زوروا المعرض وتعرفوا على تاريخ السلطنة وحضارتها، وتعرفوا على قصص الرموز الإنسانية والإسهامات العمانية، وكيف وصلت امتدادها للعالم من خلال زيارتك للمعرض، إنك أنت أيضا تحافظ على الذاكرة الوطنية. إن كان لديك وثيقة خاصة في المنزل، عندك أي استفسار، احنا بإذن الله بنكون على الموعد في نفس المكان في فعالية عودة الماضي، وأهلا وسهلا بالجميع.
0: شكرا طبعا لضيفتنا الدكتورة حنان بنت محمود أحمد، مديرة دائرة المعارض الوثائقية بهيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية، والحديث كان عن المعرض الوثائقي ذاكرة وطن في أرض اللبان والافتتاح من مساء اليوم. كل التوفيق لكم دكتورة حنان، وتحية لكل القائمين على هذا المعرض. شكرا جزيلا.
1: شكرا، شكرا عزيزتي، شكرا جزيلا.
0: أحسنتي، شكرا جزيلا. مواصلين معاكم مستمعينا، ما زال أمامنا ساعة من مشوار. صباح الخير يا بلادي، وصباح الخير لوجوه الخير.

للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان.

بعد 8 صباحا تحية للجميع وتحية لرسائلكم على 7-2-4-4-2-0-1-0. وموضوع طرحناه من الساعة 6 طبعا حول موضوع السفر، بما أنه السفر موسمه هذا التوقيت موسم الصيف، متى يكون الإنفاق على السفر والرحلات السياحية مستمعين ضرورة للراحة النفسية، ومتى يكون تبذير للمال وضغط على الميزانية؟ مشاركات وآراء مختلفة. وتحية طبعا لياسر الهطالي يقول: ياسر، أنا أشوف أنه أكبر تبذير للسفر هو السفر الجماعي مع الأصدقاء. تضطر أنك تدفع على أماكن سياحية ما تريدها، تدفع على مطاعم غالية عشان الكل يتفق، ضيع وقتك في الانتظار. لما أسافر لوحدي أنام في بيوت شباب اقتصادية، أمشي بالمدينة، أجلس في مقهى هادي، ميزانيتي تكون قليلة جدا. هذا هو العلاج النفسي بعينه، التبذير، وإنك مسافر إنك تدفع عشان تسوي اللي يرضي الناس ما اللي يرضيك. تحياتنا لك يا ياسر. وتحية أيضا لسيف العوفي من الرستاق يقول: بالأمس كانت أمطار متفاوتة الغزارة على ولاية الرستاق، سقيا خير يا رب. تحية لأم عماد تقول: من جهتي لا أحب السفر أبدا، اللي يريد يصطحبني لرحلة يا عمرة يا مطرح يا سوق الموالح، أحب أني أتمشى برؤية مناظر جميلة. واستعجب من البعض أنه يكون عنده مبلغ محتاج أنه أو يدخل جمعية ويروح رحلة ويرجع مديون، أو هو أساساً مديون. أنا لست ضد الرحلات والتمتع، لكن كل شيء بالترتيب المسبق أفضل. شكراً لك يا أم عماد. تحية أيضا لمعتز سعيد، وتحية لباسم الشيزاوي أبو مسك يسمعنا من ولاية صحار، وأيضا تحية لسليمان السليماني من ولاية قريات، وتحية أيضا لأبو تميم يقول: المفروض اللي حصل على إجادة، الموظف اللي حصل على إجادة يحصل على تذكرة سفر محمول مكفول. طيب يا أبو تميم، لو خيروك في موضوع إجادة بين المكافأة المالية وبين تذكرة السفر، إيش بتختار؟ أيوها. طبعا أنا أتوقع أنه يعني موضوع المكافأة المالية يعتمد أيضا على الدرجة المالية للموظف، فأنا أعتقد أن أبو تميم بيختار تذكرة السفر لأنها ممكن تكون أعلى من المكافأة، ولا كيف يا أبو تميم؟ لا، يقول لك الاثنين، لا، الطمع شين يا أبو تميم. أيضا تحياتنا لجمال يقول: على طاري موضوعكم، موضوع السفر متى يكون ضرورة نفسية ومتى يكون فعلا ضغوط مالية، أنا أشوف الموضوع أخر.

يا جمال. أيضا تحية لهشام، إيش يقول هشام؟ أنا ضد السفر إذا كان فعلا فوق طاقة الإنسان وفوق حاجته الشخصية. التذكرة، الفندق، لازم أيضا يتم اختيارها بطريقة اقتصادية. يعني إذا كان ممكن تروح لفندق 3 نجوم، ما في داعي تروح لفندق 5 نجوم. وإذا كان بالإمكان تروح بتذكرة سياحية أفضل، بدل ما تروح بتذكرة البزنس أو رجال الأعمال أو غيرها. يعتمد على موازنتك المالية، لكن أنك تعيش دور ما دورك، هنا فعلا السفر يكون ضغط على الميزانية. شكرا لك يا هشام. تحية أيضا لمها. مها طبعا تقول أنا مع السفر لكن ضد السفر الفاخر. السفر الفاخر تبذير. طبعا تقول السفر الفاخر تبذير لما تدفع لفندق 5 نجوم وانت تقدر تروح لفندق 3 نجوم لكن نظيف ويقدم خدمات ممتازة. تقول احنا أسرتنا نروح شقق مفروشة بسيطة ونسوي أكلنا بنفسنا ونقضي وقتنا في الطبيعة بدل المجمعات. هنا السفر يكون راحة نفسية، ما يسبب لك ضغوط نفسية بسبب الميزانية. التبذير هو جنون الأسعار، أما جوهر الرحلة فهو الأهم. الله عليك يا مها، شكرا على هالمشاركة. صراحة اليوم المشاركات تحفة من المستمعين، يعني حتى بالعمان تتعايا مع أي رأي، تروح تتبنى أي رأي بالضبط. في كل الأحوال يعني القاعدة اللي ذكرناها صباح اليوم، المشكلة ما في الميزانية ولا في النفسية، الأهم إنك ما تكون أسير للروتين وأيضا ما تكون أسير للإنفاق. الوسطية دائما تكون حلقة الإنقاذ.

تحية لكم مستمعينا وصباحات جميلة تشبه جمال أرواحكم نتمناها لكم. وكيف نسمات الأربعاء معاكم؟ تحية للجميع خاصة لمن يشد الرحال باتجاه محافظة ظفار، وأصداء جميلة وإيجابية لكل زوار هذه المحافظة خاصة من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، ولكل من زار ظفار نسمع عبارة فعلا ظفار هالسنة غير وشيء ثاني، مثل يعني ما قال راشد الماجد. وتحية لكل من جاء ظفار عاني، تحياتنا لكم. ولفتة غريبة، يعني سبحان الله، يعني أكيد لكل مجتمع ثقافته وهويته وأيضا أفكاره الخاصة. في موضوع ربما أثار الجدل في بعض الكثيرين، يعني لدى الكثيرين وخاصة في إيطاليا، منح الموظفين إجازة مدفوعة الأجر لرعاية حيواناتهم الأليفة. يعني أنا أتوقع أن الموظف أساسا يسعى دائما للبحث عن إجازة لنفسه أو لرعاية عائلته أو لمتابعة شؤونه الخاصة، فما بالك بإجازة مدفوعة الأجر لرعاية الحيوانات الأليفة. أكيد الرفق بالحيوان يعني ثقافة دينية في ديننا الإسلامي، وتترجم في بعض المجتمعات بطريقة مختلفة. ومنح الموظفين إجازة مدفوعة الأجر لرعاية الحيوانات الأليفة قد تكون سابقة بالنسبة للمجتمع الإيطالي، أو لم نسمع بهذه الإجازة إلا في إيطاليا. في كل الأحوال يعني أكيد هذا الموضوع البعض يتقبله والبعض الآخر ما يتقبله، يشوف إنه يعني هناك أولويات. المجتمعات الغربية لأنه علاقة الإنسان بالحيوان صارت ربما أكثر من علاقة الناس بالناس، يتخذ لك حيوان أليف ونيس يأنس به وحدته ووحشته، وبالتالي صدور هذا القرار في إيطاليا ليس بغريب، خاصة مع انتشار مفهوم الفردانية في المجتمعات الغربية، وبالتالي الرفق بالحيوان أو الاهتمام بحيواناتهم الأليفة موضوع مألوف وليس بغريب. ومع هالدراسة والموضوع اللي طبعا أثار الجدل ربما لدى البعض لكنه عادي بالنسبة للمجتمع الإيطالي، نروح لفاصل ونواصل.

وعلى صوت مؤيد حبراس وارفق بحالي، اكيد اصدار جديد للفنان العماني مؤيد حبراس لقى صدى جميل جدا، خاصه ان اللحن من الفن الظفاري الاصيل. وطبعا هذا يعتبر اول تعاون لمؤيد حبراس مع قناه روتانا. وعلى هالإيقاعات الظفارية الجميلة بعدنا في ظفار، نروح هالمرة لمحطة وجهتك. نقدم لكم نبذة تعريفية عن بعض الوجهات السياحية والطبيعية وأحيانا التاريخية والتراثية في هالمحافظة الجميلة اللي جمعت كل شيء. بأمانة كل الأنماط السياحية تجدها في ظفار. وجهتك هالمرة طبعا سهل أتين، والمعروف لا يعرف، من أشهر الأماكن السياحية طبعا في ظفار، وأشهر السهول في هذه المحافظة في قلب الطبيعة النابض بالحياة والترفيه. تلتقي فيها المساحات الخضراء الشاسعة مع فعاليات موسم خريف ظفار الترفيهي. الأنشطة اللي ممكن تزاولها وأنت موجود في هذه الوجهة: التخييم وسط الأجواء الخريفية، زيارة العين الجبلية، الاستمتاع بمدن الألعاب وعروض الليزر، وأهم شيء إنك تتذوق الشوى العماني الأصيل. وملاحظة بسيطة مستمعنا الكريم، احرص على استخراج تصاريح التخييم الرسمية إذا كنت ناوي تخيم في سهل أتين من بلدية ظفار قبل إقامة المخيم، وساهم في الحفاظ على مسطحاتنا الخضراء بعدم رمي المخلفات في هذه المسطحات، بل في الحاويات المخصصة. بيئتنا العمانية مدللة ومدلعة بأمانة يعني، وأي خطأ في حقها أكيد له تبعاتها القانونية. ولا تنسوا مستمعينا أيضا تشاركونا أجمل صوركم عبر الواتساب الخاص بقناة إذاعة سلطنة عمان، وأيضا للانضمام لقناة إذاعة سلطنة عمان على منصة الواتساب. بمجرد انضمامك أكيد يصلك منا كل جديد.

0: تحية للجميع ونصف ساعة أكيد بعد 8 صباحا، وما زال متبقي من مشوارنا نصف ساعة إن شاء الله. تحية لرسائلكم الجميلة، ومنهم أحمد العريم يقول صباحكم مميز بالخيرات والعطاء والمسرات والابتسامة والطمأنينة والعافية والنجاح والمحبة، كل التوفيق لك يا العريمي. أيضا تحية لسيف الجابري يقول طبعا وقت السفر في الصيف، لكن لا تصحب معك أكثر من 3 أشخاص في السفر، نصيحة ليكون أكثر راحة. وأتفق مع الأخ ياسر اللي شاركنا قبل شوية، شكرا لك يا الجابري. تحية لأبو حكيم الدبدوب يقول طبعا السفر ترويح للنفس وجلب السعادة لمن حولك بدون إسراف وتبذير، وكل شخص يمد رجوله على قد الحافة. السفر صار في الفترة الأخيرة للأسف مع مواقع التواصل الاجتماعي يعني فرصة للتفاخر والظهور ولو على حساب أولويات المعيشة الضرورية. أذكر لكم قصة حقيقية، التقيت بأحد المعارف والأصدقاء وقال سافرت لإحدى الدول برفقة الأهل لمدة 10 أيام، كلفتني هذه الرحلة 5000 ريال عماني، وللعلم أسرته صغيرة وراتبه ليس بالراتب المرتفع، وبعد السفر صارت له مشاكل اضطر أنه يستقرض، وبالتالي يقول المثل ما ينفع اللوم يا حلوم، دمتم سالمين. شكرا لك يا أبو حكيم، وتحية لكل أهلنا في ولاية صحار. أما هالمرة مستمعينا رحبوا معي طبعا بضيفنا اللي راح يكون موضوعنا معاه حول شعار عيش السرعة خلك فايبر. الشركة العمانية للنطاق العريض تطلق فعالياتها في خريف ظفار 2026. للحديث عن هذا الموضوع رحبوا معي بالمهندس ناصر بن مبارك الهنائي، نائب الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية والاستراتيجية بالشركة العمانية للنطاق العريض. يسعد صباحك بكل خير مهندس ناصر.
1: صباح الخير لجميع المستمعين، صباح الخير للأختي.
0: يعطيكم العافية، وجهود مقدرة طبعا للقائمين على هذه الفعالية، والكل فعلا يعني من أفراد أو مؤسسات موجودين في هذا الموسم في محافظة ظفار. أكيد احنا حابين نتعرف من خلالك مهندس ناصر على الهدف من مشاركة الشركة العمانية للنطاق العريض في خريف ظفار 2026 تحت هذا الشعار عيش السرعة وخلك فايبر.
1: نعم طبعا، هذا العام تأتي مشاركة الشركة العمانية للنطاق العريض في موسم خريف ظفار لهذا العام انطلاقا من حرص الشركة على تعزيز الوعي المجتمعي بالتقنيات الحديثة وأهمية وجود شبكات الألياف البصرية.
0: نعم.
1: وباعتبارها حجر أساس كبنية أساسية للتحول الرقمي في السلطنة من خلال الشعار مثل ما أسلفته، شعار عيش السرعة خلك فايبر.
0: نعم.
1: حقيقة نسعى إلى تقريب مفهوم البنية الأساسية الرقمية من أفراد المجتمع وإبراز الدور الذي تلعبه هذه الشبكات في تمكين الخدمات الذكية وأيضا تحسين جودة الحياة. وحقيقة أيضا تمثل هذه المشاركة فرصة للتواصل المباشر مع الزوار من مختلف محافظات السلطنة، كون أيضا ظفار وجهة لجميع المحافظات أو جميع الزوار من مختلف ولايات السلطنة، فهي فرصة للتعريف بمشاريع الشركة والإنجازاتها في توسيع نطاق ترقية الألياف البصرية، إلى جانب أيضا استعراض ما توفره هذه الشبكة من إمكانيات للأسر أو سواء قطاع الأعمال أو قطاع المؤسسات الحكومية. في النهاية نحن نؤمن بأن هذه مثل هذه المناسبات الوطنية مثل خريف ظفار توفر منصة مثالية لنشر الثقافة الرقمية وتعزيز فهم المجتمع على أهمية الاستثمار في البنية الأساسية الرقمية باعتبارها أيضا أحد الممكنات الرئيسية للاقتصاد الرقمي وتحقيق مستهدفات رؤية عمان 2040.
0: جميل مهندس ناصر، أكيد بعض من المستمعين أيضا ربما يحاول فعلا يتعرف عليكم بشكل أكبر، فوين بيحصلوكم؟ في أي موقع؟
1: وحقيقة عندنا أكثر من موقع، في عندنا في جاردن سمول، وعندنا أيضا في الحافة في الموقع الجديد، وأيضا في مواقع مختلفة خلال فترة الخريف بإذن الله تكون متاحة للجميع. طبعا هذه حرصنا ايضا انه نقدم تجربه متكامله تجمع بين الترفيه وايضا التثقيف والتفاعل المباشر مع الجمهور.
0: ممتاز. نعم. اذا ان هناك فعاليات وتجارب تفاعليه راح تقدمها. نعم. الشركه للزوار.
1: نعم نعم، هو حقيقة أيضا في أنشطة أيضا مختلفة تناسب مختلف الفئات العمرية. من أبرزها طبعا يعني بطولة الألعاب الإلكترونية البلاي ستيشن، وهي أيضا يعني تبرز أهمية الاتصال عالي السرعة ذات موثوقية كبيرة الذي توفرها شبكات الألياف البصرية. أيضا كمان وفر يعني الهدف أن نوفر تجربة تفاعلية مبتكرة للزوار تتيح لهم التعرف على عمل الشبكات الألياف البصرية وأيضا دورها من ناحية نقل البيانات بسرعات عالية وأيضا بأسلوب مبسط يناسب مختلف شرائح المجتمع.
0: نعم. طيب مهندس ناصر، يعني أكيد شبكة الألياف البصرية لها دور كبير أيضا في التحول الرقمي وتحسين جودة الحياة في سلطنة عمان، كيف تدعمون ذلك؟
1: نعم طبعا احنا ايضا مثل ما استفدنا من شبكه الألياف البصريه اليوم هي اهم من البنيه الاساسيه الداعمه والممكنه حقيقه للتحول الرقمي.
0: ممتاز.
1: كونها توفر اتصال يعني عالي السرعه وذات موثوقيه عاليه وقادر ايضا على استيعاب الطلب المتزايد على الخدمات الرقميه. طبعا من خلال هذه الشبكه يعني الجميع سوف يتمكن من الاتصال بالشبكه من خلال كثير من الخدمات، سواء خدمات التعليم عن بعد، التعليم، العمل عن بعد، الرعاية الصحية الرقمية، الخدمات الحكومية بشكل أيضا أكبر وبكفاءة أكبر. كما أيضا تتيح أيضا المؤسسات والشركات الكبيرة أيضا تعزيز إنتاجية من خلال أيضا التحول الرقمي. لما نتكلم أيضا على مستوى البلد أو مستوى الاقتصاد الوطني، طبعا هذه الشبكات البصرية أيضا تهدف إلى جذب الاستثمارات، تحفيز الابتكار ودعم الشركات الناشئة، وخاصة أيضا فيما يخص التقنيات الناشئة وتمكين المدن الذكية.
0: نعم.
1: اليوم نتكلم ما صارت المدن مثل ما أول، يعني اليوم نتكلم عن المدن الذكية، صار كل المدينة تدار من موقع واحد.
0: جميل جدا، وأكيد يعني صدى شركة النطاق العريض موجود مهندس ناصر، وجميل أن يكون هذا الصدى أكثر في هذا الموسم. طيب ما جديد استثمارات ومشاريع الشركة وخطط التوسع في شبكة الألياف البصرية خلال المرحلة المقبلة؟
1: نعم طبعا مثل الشركة أنشئت في الأساس أيضا لتحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنطاق العريض وايضا البرنامج الوطني للاقتصاد الرقمي بما يخص البنى الاساسيه.
0: نعم.
1: الشركه تواصل تنفيذ استثماراتها من ناحيه تعزيز البنى الاساسيه الرقميه في السلطنه عن طريق انتشار شبكات الألياف البصريه. نسعى ان شاء الله خلال هذا العام او بدايه العام القادم للوصول وتغطيه اكثر من 1,000,000 وحده سكنيه باذن الله متوزعه على جميع المحافظات من شمال السلطنه من مسندم الى اقصى الجنوب في المزيونه. إن شاء الله حاليا عندنا أكثر من 340,000 مشترك نشط في شبكات في هذه الشبكة، بالإضافة أيضا ربط شبكات المشغلين في السلطنة يعني في جميع المحافظات وجميع الولايات، وبالتالي هذه الشبكة بالنسبة لهم أيضا تمثل العمود الفقري لشبكات المشغلين.
0: مهندس ناصر،
1: نعمل حاليا مع الجهات الحكومية الأخرى وخاصة وزارة الإسكان في مشاريع التطوير العقاري، سواء في مشاريع مدينة السلطان هيثم، مدينة الثريا، أيضا مشاريع صروح، وأيضا في المستقبل القريب إن شاء الله في صروح داون تاون. نعرف أيضا أنه في يكون ضمان لجاهزية البنية الأساسية منذ المراحل الأولى للتطوير، وبالتالي أيضا يتيح تقديم خدمات اتصال يعني متطورة تدعم مفهوم المدن الذكية والاستدامة الرقمية.
0: إذن لكل المتوجهين إلى محافظة ظفار، الشركة العمانية للنطاق العريض تطلق فعالياتها في خريف ظفار تحت شعار عيش السرعة وخلك فايبر. هل من كلمة أخيرة في هذا اللقاء مهندس ناصر؟
1: والله ندعو الجميع لزيارة مواقع الشركة وأيضا يعني الاستمتاع بالتجربة التفاعلية اللي تقوم بها الشركة من خلال أيضا يعطي فهم و إيجاز أكثر لما تقدمه هذه الشبكة، وأيضا من ناحية التوعية كذلك.
0: نعم.
1: هناك أيضا في بعض المواقع أيضا موجود توعية بالمخاطر أو أنه أيضا متعلقة بإدارة هذه الشبكة.
0: نعم. كل التوفيق لكم المهندس ناصر بن مبارك الهنائي نائب الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية والاستراتيجية بالشركة العمانية للنطاق العريض، كنت معنا في برنامج صباح الخير يا بلادي، نتمنى لك يوم سعيد.
1: شكرا. شكرا لك.
0: أحسنت. Thank you. وتحية طبعا لمخرجتنا شمس الريسي وأيضا للزميل عبد الحميد رواحي في التنسيق والمتابعة، وتحية لسطوركم على 7244201 صفر. صباحكم مميز بالخيرات والعطاء والمسرات يا رب.

تحية لكم مستمعينا، وتحية طبعا لمحبي الفنان وليد الشامي، وفي الدقائق الأخيرة من مشوارنا الصباحي شاركنا وجهة نظرك، متى يكون الإنفاق على السفر والرحلات ضرورة للراحة النفسية، ومتى يكون ضغط على الميزانية المالية. يعني الجميل في هذا الموضوع وجهات نظر تباينت بأمانة، يعني مع موضوع السفر وكيف ممكن لازم يكون اقتصادي أو ممكن يكون فاخر، والبعض مع أنه يكون السفر فاخر لأنه يشوف أنه هو يستحق، خاصة إذا كان يعني يتعب طوال العام وكل ريال ينفقه مثلا في حق نفسه أو في حق عائلته يستاهل الراحة النفسية. عموما ما راح نختلف، كل سيدلو بدلوه. تحياتنا لفيصل، يقول فيصل بالنسبة لي السفر السياحي العادي صار تبذير، لكن سفر المغامرات أو السفر التطوعي هو ضرورة نفسية مطلقة. أنا أروح مناطق فقيرة أساعد أو أمارس رياضة تسلق الجبال، التكلفة قليلة جدا لكن الفائدة النفسية هائلة. اللي يصرف طبعا ربما مئات الريالات أو آلاف الريالات على بعض المناطق السياحية أو الغرف الفندقية، أنا باعتقادي هذا المبدأ يعني كارثي بكل المقاييس. الراحة النفسية الحقيقية ما في الزحام، بل في تجربة جديدة تغير تفكيرك. يعني فيصل أشار إلى نقطة يمكن ما أشار لها حد قبل، موضوع السفر التطوعي، إنه هو يقوم بالسفر للمناطق الفقيرة ويستمتع بالعطاء اللي يعود له يعني بأضعاف مضاعفة من الراحة النفسية. فأحييك يا فيصل على يعني تذكيرنا بالجانب المعنوي في السفر، معظم تركيزنا كان على الجانب المادي. شكرا لك يا فيصل، خبرنا وجهتك القادمة إلى أين يا فيصل؟

بأمانة يا مستمعين، أنا مستمتعة جدا بالآراء. يعني في رأي كان لفيصل، الآن في رأي لدانا. إيش تقول دانا؟ تقول أنا لو ما سافرت كل 6 شهور كنت منهارة من زمان. يعني هي تسافر في السنة مرتين. تقول مشكلة بعض الناس إنهم يحسبوا الحسابات بالمادة، لكن تكلفة الانهيار النفسي أكبر بكثير من تكلفة التذكرة. أنا أعتبر مصاريف السفر علاج وقائي ما تبذير. صحيح أنا أضغط على ميزانيتي شوي، لكن والله أرجع لشغلي ونفسيتي زي الفل، وهذا ينعكس إيجابا على دخلي بعدين. تحية لك يا دانا. وفعلا يعني يمكن أحيانا حبك لذاتك، تقديرك للأعمال اللي تقدمها، الضغوطات اللي تعيشها، أنت تحتاج فعلا سفر فاخر مثل ما قالت دانا. منالك كل التوفيق يا دانا، ولنفسك عليك حق.

وطيارة طيارة، ولكل المتوجهين إلى مطار مسقط الدولي نتمنى لكم رحلة آمنة، وأيضا كل العائدين نقول لكم الحمد لله على السلامة. تحياتنا طبعا للمستمعين اللي ما زالوا في الطرقات، منهم طبعا عبد الكريم يقول يعني فعلا موضوع السفر اليوم على إذاعة سلطنة عمان طرح مختلف وآراء مختلفة. شكرا لك يا عبد الكريم وشكرا لكرم تواصلك، يعطيك العافية. أيضا تحياتنا لنورة، نورة طبعا تقول أسمعكم من السويق وأنا متوجهة لدوامي، بأمانة ما أريد أطلع من السيارة، مستمتعة بأطروحاتكم الصباحية الجميلة واستفدت كثير من الآراء اللي طرحت اليوم حول موضوع السفر، متى يكون فعلا حاجة نفسية وضرورة نفسية ومتى يكون ضغوطات مالية.

تحية أيضا لمالك بن ناصر الريامي يسمعنا من ولاية نخا، يقول صباح الخيرات والمسرات، أقدم شكري لكم على هذا البرنامج الممتع والناجح، وتحياتي للمخرجة الرائعة شمس الريسي. المثل يقول مد رجولك على قد الحافة، أتمنى لكم من كل أعماق قلبي دوام التقدم والنجاح. شكرا لك يا

طبعاً ضيوفنا اللي شاركونا تفاصيل اليوم. ومع قرب نهاية مشوارنا مستمعينا من برنامج صباح الخير يا بلادي، ومع تفاعلكم الجميل وفي زمن يعني طبعا أصبحت فيه مشاركة كل شيء أمر طبيعي، تبقى الخصوصية إحدى أكبر مصادر القوة. يعني إذا كنت غامض في هذا التوقيت مع طبعا انتشار مواقع التواصل الاجتماعي فأنت من المحظوظين جدا. يقال أن هناك 11 أمر لا يحتاج الجميع معرفتها عنك. مشكلاتك العائلية سواء كانت يعني في الواقع ولا في الحياة الافتراضية يفضل أنه تحتفظ فيها. لا يوجد بيت يخلو من المشكلات، وليس كل شخص يحتاج لمعرفة التفاصيل. احفظ كرامة عائلتك وعالج الخلافات داخل الأسرة لا أمام الجميع. وتذكر أن مشاركة الألم لا تعني دائما الحصول على الدعم، أنت ممكن تفضفض بس نشرت غسيل. فتخيل لو هذا الغسيل ينشر حتى في مواقع التواصل الاجتماعي. أيضا في أمر يعني لا يفضل أنه الناس يعرفوا عنك، أموالك ودخلك، رصيدك البنكي ليس موضوعا للنقاش. وأيضا استعراض المال مثل اللي صاير في مواقع التواصل الاجتماعي يجذب المقارنة أكثر من الاحترام، وبالتالي الخصوصية الاجتماعية وأيضا الخصوصية المالية تمنحك راحة نفسية. وتذكر إن الفلوس والغوازي تنمو بهدوء لا تنمو بالاستعراض. علاقاتك الإنسانية طبعا ليس كل خلاف يحتاج إلى جمهور، كثرة الآراء فعلا قد تسبب لك توتر أكثر من أنها تساعدك. واحترام خصوصية الأصدقاء أو خصوصية شريك الحياة فعلا تصنع لك قيمة في مجتمعات أصبحت ربما تتغذى على هذه المواضيع كمحتوى. المحبة تحتاج إلى أمان لا تحتاج إلى متفرجين. وبالمختصر المفيد مستمع العزيز، يعني خطواتك القادمة يفضل أيضا أنك ما تعلن عنها، دع النتائج تتحدث. تجاربك الماضية أيضا خلي رحلة التعافي شخصية بينك وبين نفسك، ما كل الجميع يستحق أنه يعرف قصتك. أعمالك الطيبة خليها بينك وبين الله عز وجل، ساعد الآخرين دون إعلان ودع أفعالك تتحدث عنك. معاركك الداخلية، مشاكلك الشخصية أيضا ليست للنشر، والخصوصية ليست سرية بل عناية بالنفس. روتينك اليومي مصدر قوتك، وليس من الضروري أن توثق كل اللي تسويه. بعض الغموض يمنحك مساحة للتركيز، وما يبقى خاصا يبقى أكثر تطورا. سيارتك الجديدة نجاحك، استمتع بكل النعم لكن بهدوء. آخر نقطة، أسرار الآخرين. يعني فعلا الثقة تبنى بحفظ الأسرار. ما يقال لك على سبيل الأمانة يبقى أمانة. احترام خصوصية الآخرين كما تحترم خصوصيتك. صرنا في زمن الوفاء فيه نادر، فكن ممن يؤتمن. وحفظ الأسرار فعلا دليل على نزاهة الإنسان. وبالمختصر أمور ما يحتاج الآخرين يعرفوها عنك. لازم لا لكن لازم تعرفوا إنه إحنا وصلنا للختام، ولازم تعرفوا أيضا إنه إحنا بنلتقيكم بكرة إن شاء الله إذا الله كتب لنا عمر. نلتقيكم في الغد في صباح الخميس، الصباح الأجمل طبعا بلا شك. هذه تحيات فريق العمل في الإعداد والتقديم، أخذكم فتحية الخنبشي، وفي الإخراج الرائعة شمس الريسي، وفي التنسيق والمتابعة الجندي المجهول عبد الحميد الرواحي. وفي أمان الله ويومكم سعيد.

0: إذاعة سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان. إذاعة سلطنة عمان.
1: السلام عليكم ورحمة الله، من إذاعة سلطنة عمان أحييكم وإليكم العناوين. معالي السيد وزير الخارجية يتبادل مع نظرائه بدول مجلس التعاون الخليجي تطورات المرحلة الراهنة ومستجدات المفاوضات الجارية وتعزيز بيئة الأمن والاستقرار الإقليميين. الرئيس الأمريكي يبحث مع رئيس الوزراء الإسرائيلي في البيت الأبيض مذكرة التفاهم مع إيران ومسار السلام في لبنان. واشنطن تؤكد عقد محادثات جارية في روما للدفع بعجلة تنفيذ الاتفاق الإطاري بين لبنان وإسرائيل في ظل استمرار القصف الإسرائيلي لمناطق في جنوب لبنان. قوات الاحتلال الإسرائيلية تواصل تصعيدها في قطاع غزة والضفة الغربية. تواصل الهجمات المتبادلة بالمسيرات بين روسيا وأوكرانيا، والأمم المتحدة تحذر من تأثير الصراع على الإمدادات العالمية للطاقة والغذاء. فرنسا وإسبانيا تسابقان الزمن لاحتواء حرائق غابات قبل موجة حارة جديدة وسط إخلاء عشرات الآلاف منازلهم. وزلزال بقوة تتجاوز 7 درجات على مقياس ريختر يهز محافظة كومامتو اليابانية مخلفا أضرارا واسعة. مستمعينا، كانت هذه العناوين، إلى اللقاء.

0: إذاعة سلطنة عمان. أبراهام جوبي.
1: والدي سماني إبراهيم وهو اسم جدي، ولن أرضى بغير هذا الاسم. هل تسمع؟
2: لا بأس لا بأس، لا تغضب لا تغضب، سوف أطلق عليك اسم أبراهام.
0: أي اسم غريب هذا لبحار شجاع من أرض عمان، ركب أمواج محيط الهند العاصف إلى أرض زنجبار.
1: ارفعوا المرساة، أديروا الأشرعة إلى الجنوب الغربي باتجاه الريح. هيا أيها البحارة.
3: سوف أتسلل إلى غرفته بعد منتصف الليل وأطعنه بهذه السكينة المسمومة.
0: وشاءت له الأقدار أن تقذفه بعيدا عن الديار إلى أقصى الدنيا، يصارع الأخطار تلو الأخطار.
4: أنا أشتريه.
2: بيع أبراهام للمستر دانيال ب3800.
1: وهل نحن قطيع أغنام عندك؟
5: يبدو أنك طويل اللسان، هيا انزع عنه ثيابه وليكن أول واحد ينقش اسمي الجميل على ظهره.
0: أبراهام جوبي، الإنسان الذي غاب عن وطنه وأضاع اسمه 50 عاما.
6: ولكن من أنت؟ ولماذا تسألني كل هذه الأسئلة التي نكأت جراح القلب من جديد؟
0: أبراهام جوبي، توجه السائق عيسى إلى أحد المطاعم الساحلية التي تخصصت في إعداد الأكلات البحرية، وبدأت مع الأكل الأحاديث والقصص والطرائف.
1: أنت تسكن قرب البحر يا عيسى، هل ذكرت لنا بعض أنواع الأسماك البحرية؟
7: ولماذا لم تسأل يعقوب؟
1: يعقوب تربى في مزرعة فهو لا يعرف شيئا عن الأسماك.
7: حسنا، هناك أنواع كثيرة من السمك في بحر عمان، أذكر منها الكنعد والسهوة والجيذر والعندق والطباق والصيمة والنيسر والكوفر والقصقوص وأيضا الجرجور.
8: الجرجور؟ ما هذا الجرجور؟
7: الجرجور يكون طويلا وخياشيمه متقدمة.
1: لا داعي لكل هذه التفاصيل يا عيسى، إنه سمك القرش.
8: نعم. القرش؟
1: نعم القرش، المفترس الذي يرعب العالم، لقد جرده العمانيون من هيبته وجعلوه مثل سائر الأسماك يصطاد ويؤكل.
7: لذلك فهو لا يتجرأ هنا على رفع زعنفته في بحرنا.

0: الحمد لله على نعمه. شكرا يا عيسى على هذه الدعوة.
1: شكرا شكرا يا أخ عيسى.
2: هذا واجبي. أنا سعيد بالتعرف عليكم. سوف أطلب الشاي.
0: لا داعي لذلك يا بني. لا
1: هل تشكو من شيء يا أبي؟
0: لا شيء يا بني. أنا متعب قليلا. أعيدوني إلى الفندق.

0: ما بك يا أبي؟ لماذا تضع يدك على صدرك؟
1: لا تقلق يا بني، لا تقلق.
0: هل تود أن أخذك إلى المشفى؟
1: لا لا، أعتقد أن هذا من التعب والإرهاق. طوال النهار ونحن نتجول.
2: في صباح اليوم التالي وبعد أن تناول طعام الفطور،
1: أنا قلق على أختك يا يعقوب، ولكني فرح في الوقت نفسه لأنها ما زالت على قيد الحياة. كما أنا مشتاق لرؤيتها ومعرفة أحوالها.
0: أبي، ما رأيك أن نرتاح هذا اليوم ونتابع البحث عنها غدا؟
1: إذا كنت متعبا فسوف أذهب وحدي.
0: لا لا، لست متعبا يا أبي، ولن أتركك لحظة واحدة. عند اقتراح آخر.
1: وما هو اقتراحك؟
0: سنقوم اليوم برحلة سياحية، سنخرج مع عيسى لنرى الطبيعة الجميلة. ألم تقل لي بأنك تحب التجوال في عمان وأنه يشبه التجول في الجنة؟ ها، ماذا قلت؟
1: لك من عنيد.
0: أرجوك يا أبي، أختي ستكون موجودة وأنا واثق أنها بخير.
1: سوف نفعل ما تريد، ولكن إذا انتهينا مبكرين من جولتنا فسوف نتوجه مباشرة إلى صحار للبحث عن أختك. ها؟ هل سمعت؟
0: سمعت يا أبي وأنا موافق. لقد جاء عيسى.
3: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: لن نذهب اليوم إلى صحار يا أخ عيسى.
3: إلى أين إذن؟
0: دعني أسأل سؤالا.
3: تفضل.
0: إذا كان لديك سواح فأين تأخذهم؟
3: الوديان والجبال، مشايق، السيحة، الحيلين، المبرح، الحميلي، الرستاق أيضا، وحصن الحزم.
1: هيا بنا.
0: اسمعني يا عيسى، لا تعد بنا إلا بعد حلول الظلام.

0: كان يعقوب يعلم في قرارة نفسه أن والده ينزف حزناً وشوقاً على ابنته جنة، وكان يرى ذلك في صمت والده وهو يحبس دموعه. في صباح اليوم التالي انطلق مع عيسى باتجاه صحار.
1: أرى الدهشة في عينيك مما تراه حولك يا أبي.
2: نعم يا بني، أنا سعيد بما تراه عيوني من نهضة شاملة. كم كانت عمان بحاجة إلى إنسان رائع مثل هذا السلطان العظيم الذي وحدها وقادها بحكمة وشجاعة.

0: الهندي والصين منذ قديم الزمان.
1: بما كانت تتاجر؟
0: القماش، النحاس، اللومي، المحاصيل الزراعية، وأيضا كانت تصنع السفن.
1: وهل كانت هناك مناجم للنحاس هنا يا أبي؟
0: نعم يا بني، ومن أسماء عمان القديمة مجان ومزون، كما سماها الفراعنة أرض اللبان. هذا حديث يطول يا بني، لكن دعونا الآن نتابع السير إلى الصويحرة للبحث عن أختك جنة.
2: حسنا يا عم، سوف أسير في الطريق الساحلي.

0: لقد وصلنا. من أين نبدأ؟ البيوت كثيرة.
1: سوف أنزل أنا وعيسى ونقوم بالبحث. ابقى أنت يا أبي في السيارة.
2: لا أستطيع البقاء هنا والانتظار.
1: أبي، حرارة الشمس صارت مرتفعة وقد صبرت كثيرا.
2: لا بأس، لا بأس، سأنتظر، ولكن أسرعا، فأنا أنتظر بفارغ الصبر.

0: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم، ماذا تريدون؟
0: هل تعرف امرأة اسمها جنة بنت إبراهيم؟
1: جنة بنت إبراهيم؟
0: نعم.
1: للأسف لا أعرف.
2: لا يوجد أحد في البيت، لقد ذهبوا للصيد.
0: هل تعرف امرأة اسمها جنة بنت إبراهيم؟
2: لا، لا أعرف.
3: أبي، لقد سألنا أكثر من 17 بيتا، لا أحد يعرفها. أخشى أن بدر بن شامس قد كان مخطئا بسبب الزهايمر.
4: أعتقد أنه كان في كامل قواه العقلية حين تحدث عن جنة.
0: ولكن يا عم إبراهيم، لقد بحثنا في كل البيوت ولم يعرفها أحد.
4: لا بد أن يعرفها أحد. أرى هناك بيتا صغيرا من الطين هناك بعيدا عن البيوت، دعونا نسأل من فيه.
3: نحن سوف نسأل، عود إلى سيارة يا أبي.
4: بل أنا سوف أسأل.

0: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضلوا.
0: شكرا يا أخت، كيف حالك؟
1: ارفع صوتك، سمعي قليل، اعذرني.
0: كيف حالك؟
1: الحمد لله، أنا في صحة وعافية، ما عدا داء المفاصل وهذه العين التي لا أكاد أرى فيها وقلة السمع.
0: ما لديكم لدينا؟ أريد أن أسألك عن امرأة وأرجو أن تكوني تعرفينها.
1: ولكن لا يجوز أن تقفوا هكذا هنا، تفضلوا لتناول القهوة، ولدي تمر أيضا.
0: شكرا على كرمك، جزاك الله خيرا.
1: أخبرني ما اسم المرأة التي تبحث عنها.
0: اسمها جنة بنت إبراهيم بن أيوب.
1: جنة، جنة حبيبتي أم محمد، أعرفها طبعا.
0: أتعرفينها حقا؟
1: طبعا طبعا أعرفها، إنها طيبة

0: وخلوقة ومن خيرة الناس. نعم، كانت جارتي. لم يكن ينقطع عني طعامها من فطور وغداء وعشاء، وتشتري لي الدواء أيضا.
1: حسنا، أين نجدها؟ إلى أين انتقلت؟
0: انتقلت إلى الجنوب من هذا الشارع. لقد بنى لها أبناؤها ملحقا جديدا بالقرب من بيوتهم، وهي تسكن هناك.
2: وما لون بيتها وشكله؟
0: لا أعرف، ولكني سمعت بأن لونه بني وأمامه شريشة كبيرة.
1: شكرا لك يا أخت، جزاك الله خيرا، خذي من فضلك.
0: ما هذا؟
1: بعض المال لتشتري به ما تحتاجين.
0: لا لا لا يجوز أن نأخذ مالا من أجل مساعدة الآخرين.
1: اقبلي بعض المساعدة من والد جنة.
0: والد جنة؟ ولكن جنة أخبرتني أن والدها قد توفي.
1: أعتقد أنك لم تسمعيها جيدا، والدها على قيد الحياة.
0: ربما. جزاك الله كل خير، أنتم عائلة طيبة الأصل.
1: جزاك الله خيرا أيضا.
3: مع السلامة يا خالة.
0: ولكن من أنت؟
1: هذا أخو جنة.
0: أخو جنة؟
1: نعم.
0: ولكن جنة لم تخبرني أن لها أخا.
1: ربما لم تسمعيها جيدا.
0: ربما.

0: هيا يا عيسى، انطلق إلى جنوب الشارع.
1: حسنا.
0: وأنت يا يعقوب.
2: نعم يا أبي.
0: انتبه إلى بيت بني حديث وأمامه شجرة كبيرة.
2: أبي، ها هو البيت البني وها هي الشجرة الكبيرة.

0: لا أحد في البيت. لقد خرج شخص من المنزل المجاور.
1: السلام عليكم.
2: وعليكم السلام.
1: هل تعلم أين جيرانك؟
2: إنهم مسافرون.
1: إلى أين؟
2: إنهم يذهبون كل يوم جمعة إلى وادي حيبي.
0: ومتى يعودون؟
2: سيكونون غدا هنا بعد الظهر. لأن من عادة العمة جنة أن تذهب إلى السويق أثناء العودة.
0: لكن المسافة بعيدة بين وادي حيبي والسويق.
2: العمة جنة لديها أقارب هناك.
1: شكرا يا بني، جزاك الله خيرا.
2: لكن من أنتم حتى أخبر العمة جنة؟
1: لا بأس، نحن سوف نخبرها غدا إن شاء الله.
2: حسنا،
1: أحسنت.

0: مبروك مبروك يا عم إبراهيم، لقد وجدت ابنتك أخيرا.
1: لماذا صمتت يا أبي؟
2: لا شيء، لا شيء يا بني، لا شيء، كأنني في حلم. لا أصدق أنني سأرى ابنتي غدا.
0: سوف أدعوكم بهذه المناسبة الحلوة إلى ليلة شواء بحرية استثنائية، ما رأيكم؟
2: ألا تعفيني من الحضور يا بني؟
0: لا لا لا لا لا، لن أقبل أي اعتذار.
1: أين ستكون حفلة الشواء؟
0: عند شاطئ الخضراء، وهناك طرب شعبي أيضا. ما رأيك يا عم إبراهيم؟
2: بعد هذه المغريات لن أستطيع الرفض.
0: سوف أتصل بأصدقائي، لقد أخبرتهم عنكم، سوف يسعدون بلقائكم.

0: وصلوا شاطئ الخضراء الذي يهوى إبراهيم الجلوس فيه. وجدوا كل شيء قد تم إعداده. كانت هناك مجموعة من كبار السن والشبان في انتظارهم، ومعظمهم من قرية عيسى.
1: أعرفكم على العم إبراهيم بن أيوب بن محمد وعلى ابنه يعقوب، إنهم ضيوفنا.
2: مرحباً. أهلاً وسهلاً.
3: يا أهلاً.
1: جميع من تراه هنا يا عم إبراهيم قد عملوا مثلك في البحر، بعضهم في الصيد وبعضهم في الإبحار. سوف أعرفك على أحدهم. عم مالك.
4: السلام عليكم.
1: العم مالك بن فالح، وقد كان يعمل نهاما على ظهر أحد الأبوام. إنه يتقن الرزح والمحاورة والشوباني والقصافي.
5: ماذا سوف تسمعنا يا أخ مالك؟
4: سوف أسمعكم أغنية للفنان العماني محفوظ سعيد.
5: ما ها؟ جميل. هيا أسمعنا.
4: هيا.

0: أبي ما بك؟ أرجوك لا تبكي.
1: آين يا بني، لقد عادتني هذه الأغنية إلى الزمن الجميل. تذكرت عمتك سلوى وأيام الحب الأولى، تذكرت البحرية الذين رافقوني في أسفاري، تذكرت والدي وأصدقائي، البحر وزرقته وأمواجه، تذكرت الموانئ التي نزلت بها مع أصدقائي وسهرنا فيها.
0: أبي يمكننا أن نغادر في الوقت الذي تشاء.
2: هل أنت مسرور يا عم؟
1: نعم نعم، لقد أعادت هذه الأغاني الروح إلى جسدي المتعب.
3: مش ناظر سرت معتلي في فؤادي زعلني.

0: شكرا لك يا أخ مالك. هيا يا أبي،
1: ما زالت السهرة عامرة، يمكنكم السهر أكثر، لماذا أنتما مستعجلان؟
0: غدا لدينا مشوار طويل.
2: شكرا يا أخ مالك.
1: العفو العفو.
3: أبي أبي ساعدني يا عيسى، ساعدني يا أخ مالك، ساعداني على إنهاضه.
4: أبراهام جوبي، رواية للكاتب العماني خليل خميس، التأليف الدرامي نور الدين الهاشمي، الإخراج حمد بن عامر الوردي.

0: سلطنة عمان محطة. كل محطة حكاية، وفي كل حكاية نفتح نافذة جديدة. في محطات نلتقي بالشباب ونحاور المجتمع ونعيش نبض الصيف والسفر والموسيقى. ولأن أجمل الرحلات تبدأ من الأثير، نأخذكم كل يوم إلى تجارب وموضوعات جديدة. محطات، رحلة يومية عبر إذاعة سلطنة عمان من الثانية والنصف وحتى الرابعة مساء. محطات في جوهر الأحداث الثقافية،
1: دعوة أيضا الآن من خلال برنامج المشهد الثقافي،
0: إبداع تصوغه العقول ويخطه مداد المحابر.
2: إنسان لا يقتنع أبدا بالنص الذي أمامه،
0: معه تضاء العقول المبدعة وتشرق الأفكار المتجددة، تتوج على شكل منتجات فكرية وأدبية.
3: أننا نتصور أن أكاديمياتنا العربية وجامعاتنا العربية تفرز نقادا كل يوم، وهذا غير صحيح على الإطلاق.
0: وترافقها صناعات إبداعية يمتد أثرها خارج أروقة الأدب ومحافل الثقافة، لنضيئها لكم في المشهد الثقافي،
4: بالذهاب بشكل أوسع نحو المشهد الثقافي العماني بمختلف قطاعاته.
0: المشهد الثقافي، نافذة أسبوعية على الفعاليات الثقافية العمانية، يأتيكم عبر إذاعة سلطنة عمان يوم الخميس 8 مساء ويعاد الجمعة 1 ظهرا. المشهد الثقافي. إذاعة سلطنة عمان. شيء من اللغة، معا إلى شيء من لغتنا العربية. كلما قطعنا مسافة نشتاق لما تبقى، ويبقى الطريق إليها خالدا بخلودها. شيء من اللغة، من اللغة. الإعداد الدكتور هادي حسن حمودي، التقديم بدر بن علي الشيباني، والإخراج علي بن عبد الله العجمي.
5: التمني والرجاء والأمل.
6: مستمعين الأعزاء، تقول لمن لا تحب رؤيته: أرجو أن تبتعد عني، فأنت تطلب منه بلطف أن يبتعد عنك. ولو كنت متضايقا منه جدا لقلت له: أتمنى أن تبتعد عني. فالتمني مبالغة في الرجاء، وفي الرجاء تنازل لا تراه في التمني. فحين تتمنى لصاحبك ذرية صالحة فأنت تخاطب نظيرا لك، وأما الرجاء فأنت تهبط بنفسك قليلا لغاية تريدها. ولذلك لا تقول لابنك أرجوك، بل تقول: أتمنى منك كذا وكذا. أما إذا خاطبت أباك فلك الرجاء منه والتمني له ولك. أما التمني نفسه فتعبر به عن استعظام ما تتمناه، وللتعبير عن ذلك أمامك عدة صيغ. نأخذ مثالا: نفترض أنك هتفت لصاحبك تعبر عن شوقك له فتقول: أتمنى أن أراك، أو أتمنى لو أراك. كلاهما تعني أنك تريد رؤيته، وأنت مستعظم لها، شغوف بها. فالجملة الثانية تعني صعوبة ذلك الالتقاء، وأحيانا استحالته. والجملة الأولى حين تعتقد سهولة الالتقاء بينكما، مع الاستعظام والشغف في الحالتين. وفي الأمثال العربية: التمني رأس مال المفلسين. وثمة بيت شعر مشهور: ما كل ما يتمنى المرء يدركه، تجري الرياح بما لا تشتهي السفن. فالشاعر يحتمل تحقيق التمني أحياناً، ومثله تماماً الشاهد النحوي: مني إن تكن حقاً تكن أحسن المنى، وإلا فقد عشنا بها زمناً رغداً. ونعتقد أن الذي يدرك كل أمانيه محظوظ، لأن بعض الأماني فوق الواقع، وبذلك يمكن استعماله مجازاً للتعبير عن شدة الشوق والتعلق، حتى كأن المتكلم لا يخال ما يتعلق به أو يشتاق إليه مما لا يمكن أن يتحقق. كما لو كتبت لأخيك المسافر بعيداً: أتمنى لو أراك اليوم، أو تكتب لصاحب تحبه جداً جداً فتقول له: أتمنى لو أراك، أو تقول لعالم من العلماء: أتمنى لو أحظى بأن أدرس على يديك، تعظيماً للمعنى في الحالتين. ذلك أن التمني والأمنية والأماني والأمنيات والمنى وما إليها كلها من الجذر اللغوي ميم نونيا، وتتجمع تحته معان اعتبرها اللغويون متباعدة جداً، كاعتبارهم المنية بمعنى الموت من هذا الجذر، وذهبوا إلى أن المنى بفتح الميم والنون تعني القدر، ومن هنا انطلقوا إلى القول بأن التمني هو الأمل، وهذا غير صحيح، فالأمل شيء والتمني شيء آخر، وقد تحدثنا عن الأمل في الحلقة السابقة. فمن استعمالات العرب الفصحاء لهذا الجذر وما يشتق منه نصل إلى نتيجة أن معنى المنى والأمان والتمني يقترب من معنى الأمل، ولكن يختلف عنه اختلافا بينا. التمني هو التطلع نحو شيء قد يحدث في مستقبل تراه بعيدا وليس قريبا، وغالبا ما يريد به المتكلم التعبير عن استبعاد حدوثه أو اليأس من حدوثه. ولذا جاءت المقولة التي ذكرناها: التمني رأس مال المفلسين. فالمفلس أي الذي لديه فلسان أو ثلاثة هو فقير مدقع، فليس له من وسيلة لتحقيق ما يريد، لذا يجعله أمنية بعيدة عنه. والطالب الكسول الذي لا يدرس ليس لديه أمل في النجاح، ولكنه يتمنى ذلك، فالنجاح عنده أمنية لا أمل فيه. ولكن حتى الرجاء والأمل فيهما الراجح التحقق، وفيهما العسير تحققه. والاستعمال الشائع لفعل التمني أن يأتي بعده أن، فتقول لصاحبك: أتمنى أن أراك. وفي بعض الحالات يكون هذا الاستعمال مناقضاً لمعنى التمني، إذ ينقله إلى معنى الأمل، فكأنك تقول: آمل أن أراك. والذي نقترحه عليك في حالة استبعاد احتمال رؤيته أو في حالة المبالغة في بيان شوقك له أن تقول: أتمنى لو أراك، ليتلاءم ذلك مع المعنى الأصيل للتمني الدال على استبعاد حدوث ما تتمناه قبل حصول تطور الاستعمال له، على ما بيناه في الفرق بين أتمنى أن وأتمنى لو. كما في قولنا الآن: أتمنى لو اتسع الوقت لبيان أمور أخرى.
7: شيء من اللغة. كلما قطعنا مسافة نشتاق لما تبقى، ويبقى الطريق إليها خالداً بخلودها. شيء من اللغة.

0: مع تحيات الدكتور هادي حسن حمودي، بدر بن علي الشيباني، وعلي بن عبد الله العجمي. الثقافة والأدب إبداع لا حدود له، ترحال في عقول البشر، وتطواف في إنتاجات الفكر والعقل، قطوف من نوافذ الثقافة المشرعة، وحوارات مع النخب الثقافية العربية.
1: فأنا شخصياً تعلمت الكتابة بالكتاب،
2: ويتعلم من ما يقرأه من كتب وما يطلع عليه من معارف.
3: الشعر عندي حالة جمالية لكنها فلسفية.
4: لماذا هذه الرواية بالذات حلمت بها؟
5: العازف دائماً مهضوم حقه في المسرح، المغني هو النجم دوماً،
6: لكن صاحب الشخصية الكاريزمية يستطيع أن يدي رسالة قوية لذلك المجتمع.
0: نوافذ ثقافية، نافذة أسبوعية على الثقافة العربية، يبث الثلاثاء في الثامنة مساء، ويعاد الأربعاء في الواحدة ودقيقتين ظهرا عبر أثير إذاعة سلطنة عمان.
7: المستكشف الرقم. زمان كان العلم يسكن في الكتب، وكانت التقنية حكرا على من درسها. أما اليوم فالعالم الرقمي دخل كل بيت، وجلس في كل مكتب، وسكن في جيب كل واحد منا، سواء كنت طبيب، معلم، تاجر، مهندس. التقنية باتت من شأنك، وعندنا في المستكشف الرقمي نؤمن أن الفهم الصحيح للتقنية ليس ترف، بل ضرورة لك أنت قبل
8: غيرك.
7: تابعونا كل يوم سبت وعلى الهواء مباشرة في برنامج المستكشف الرقمي على إذاعة سلطنة عمان من الثامنة إلى التاسعة مساء.
8: المستكشف الرقمي
7: مع عبد الله البحراني.
9: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان.
0: إذاعة سلطنة عمان.
10: إذاعة سلطنة عمان تقدم العمانيون والبحر. أبحرت سفنهم عباب المحيطات، حاملة الخير والسلام والحضارة إلى العالم. من البحر بدأت قصة المجد والعزيمة والفخر والريادة. العمانيون والبحر، برنامج من إعداد عوض بن سعيد المديلوي، تقديم طلال بن أحمد الكلباني، إخراج منى بن سالم المسلمية.
11: جزيرة موريشيوس جزيرة في المحيط الهندي، تقع إلى الشرق من جزيرة مدغشقر، وإلى جنوب موريشيوس تقع جزيرة بوربون، وهما كانتا من المستعمرات الفرنسية في المحيط الهندي، وكانت لعمان علاقات تجارية قديمة مع هاتين الجزيرتين. لقد كان تجار العمانيون يصلون بمراكبهم إلى جزيرة موريشيوس منذ زمن ما قبل العاربة، الذين كانت علاقاتهم التجارية متصلة مع هذه الجزيرة، وأيضا في زمن دولة البوسعيد، خاصة مع بداية عهد الإمام أحمد بن سعيد. وأرسل السلطان سعيد بن سلطان البوسعيدي إلى هذه الجزيرة مبعوثه ماجد بن خلفان البوسعيدي من أجل التفاوض حول تأطير العلاقات السياسية والتجارية بين الجانبين. وتم عقد أول معاهدة عام 1807، ثم أرسل السيد سعيد بن سلطان مبعوثا آخر، وهو عبد القاهر بن محمد آل ماجد، في عام 1808. وعقدت معاهدة تجارية أخرى بين الطرفين، وفي عام 1822 عقدت معاهدة تجارية مع جزيرة بوربون، والتي سميت لاحقا بجزيرة ريونيون، على أن المعاهدة الأبرز وقعت عام 1844 عندما عقد السيد سعيد بن سلطان هذه المعاهدة كمعاهدة صداقة وتجارة مع فرنسا، حيث كانت موريشيوس مستعمرة فرنسية منذ عام 1715 حتى عام 1810 عندما سيطر عليها الإنجليز، إلى أن استقلت في ستينيات القرن العشرين. وكانت السفن العمانية تحمل إلى موريشيوس كثيرا من السلع المهمة، خاصة البن وماء الورد والأسماك المملحة والفواكه المجففة وغيرها من السلع، وتعود محملة من تلك البلاد بسلع متنوعة من أهمها السكر والأسلحة. وللتعرف على الصلات التجارية مع موريشيوس وجارتها جزيرة بوربون، يقول الدكتور سليمان بن عمير المحذوري باحث في التاريخ العماني:
12: في إطار الحديث عن الصلات التجارية لعمان مع مختلف الموانئ في المحيط الهندي سواء كانت في الشرق أو في الغرب، سنتحدث في هذه الحلقة تحديدا عن ميناء بورت لويس وهو في جزيرة موريشيوس. من المعروف بأن للتجار العمانيين كان لهم صلات تجارية قديمة مع جزيرة موريشيوس تحديدا، وأيضا جارتها جزيرة بوربون أو ريونيون. جزيرة موريشيوس هي تقع في غرب المحيط الهندي، أخذت هذه التسمية من الحكام الهولنديين عندما استوطنوها، وكان العرب أو التجار العرب يعرفون هذه الجزيرة منذ فترة مبكرة. جاء بعدهم البرتغاليون من خلال أو مع بداية القرن السادس عشر، ثم الهولنديون أيضا الذين أدخلوا زراعة قصب السكر في هذه الجزيرة، بعدهم جاء الفرنسيون واستوطنوا هذه الجزيرة في سنة 1715، ثم جاء الإنجليز بعدهم في سنة 1810. وبالنسبة لجزيرة بوربون أو ريونيون، هذه الجزيرة أيضا تقع جنوب جزيرة موريشيوس، وأيضا هذه الجزيرة كانت معروفة لدى التجار العرب. هذه الجزيرة استوطنها الفرنسيون منذ فترة مبكرة في منتصف القرن السادس عشر، وأيضا جاء الإنجليز بعدهم واستوطنوها في سنة 1810، إلا أن الفرنسيون تمكنوا من استعادة هذه الجزيرة، وما زالت هذه الجزيرة مستعمرة فرنسية إلى يومنا هذا. بالنسبة للصلات التجارية مع جزيرة موريشيوس أو ميناء بورت لويس، كانت منذ فترة مبكرة جدا، حيث كانت السفن الفرنسية تصل إلى ميناء مسقط، تحديدا نظرا لأهمية ميناء مسقط الاستراتيجي ووقوعه على مفترق الطرق سواء كانت الطرق المؤدية إلى داخل الخليج العربي وصولا إلى البصرة أو إلى الهند وأيضا منطقة جنوب شرق آسيا. وبالتالي كانت مسقط يعني أو ميناء مسقط كان محطة مهمة للسفن الفرنسية من أجل المتاجرة وأيضا من أجل التزود بالماء والغذاء. وبالتالي تلك العلاقات التجارية، أيضا كانت السفن العمانية تزور جزيرة موريشيوس وأيضا جزيرة بوربون منذ تحديدا منتصف القرن السابع عشر أيضا أو وربما أيضا قبل ذلك، ولكن أيضا من خلال المادة العلمية المتوفرة لا توجد أي إشارات يعني واضحة في هذا الجانب، ولكن ربما نعتمد على بعض المصادر التي تذكر لنا أن تلك العلاقات كانت علاقات قديمة ومتجذرة. وبالتالي العلاقات مع موريشيوس استمرت حتى أيضا من بعد أو في زمن دولة اليعاربة تحديدا في منتصف القرن السابع عشر، ومن ثم أيضا حتى بداية دولة البوسعيد، واستمرت في زمن السيد حمد ابن الإمام سعيد حاكم مسقط. كانت أيضا السفن من موريشيوس تأتي إلى عمان، وبالعكس أيضا كانت سفن العمانية تزور جزيرة موريشيوس وأيضا جزيرة بوربون. في أيضا زمن السيد سعيد بن سلطان استمرت تلك الصلات التجارية، ولكن كانت لم تأخذ دعونا نقول طابعها الرسمي بعد، وإنما كانت علاقات تجارية. لم تؤطر تلك العلاقات بأي معاهدات تجارية حتى زمن السيد سعيد بن سلطان، عندما أرسل مبعوث خاص وهو السيد ماجد بن محمد البوسعيدي، أرسله إلى جزيرة موريشيوس لعقد معاهدة تجارية. وبالفعل تم عقد معاهدة تجارية في سنة 1807، بعدها بسنة أخرى أيضا هنالك معاهدة تجارية أخرى أيضا مع حاكم موريشيوس، عندما أيضا أرسل السيد سعيد بن سلطان مبعوث آخر وهو عبد القاهر بن محمد الماجد. بعد ذلك في سنة 1822 كانت هنالك أيضا معاهدة تجارية أخرى مع جزيرة بوربون، وبالتالي نستطيع أن نقول بأن هذه المعاهدات التجارية وضعت أساس قوي للعلاقات والصلات التجارية ما بين عمان وبين تلك الموانئ، وأيضا تم تأطير العمليات التجارية فيما يتعلق بالرسوم الجمركية، والتي أيضا تم تحديدها ب5% وأحيانا تكون أكثر بقليل من ذلك. وبالتالي استمرت السفن العمانية في الوصول إلى جزيرة موريشيوس وجزيرة بوربون. بطبيعة الحال أحيانا كانت بعض العلاقات أو العلاقات التجارية هذه تتعرض لبعض التوتر بسبب، مثلا في زمن الإمام أحمد بن سعيد مثلا عندما تم الاستيلاء على بعض السفن العمانية، ولكن سرعان ما كانت العلاقات تعود مجددا بعد أن تعتذر الحكومة الفرنسية، وأيضا تقديم تعويضات مناسبة عن تلك السفن. وبالتالي بالنسبة للمعاهدات أيضا نستطيع أن نقول بأن المعاهدة الأبرز كانت في زمن السيد سعيد بن سلطان، وهي معاهدة التجارة والصداقة مع فرنسا في سنة 1844. وبالتالي هذه سلسلة الاتفاقيات كان لها مردود إيجابي على العلاقات التجارية بين التجار العمانيين وأيضا مع الفرنسيين، سواء كان التجار العمانيين في المستقرين في ساحل شرق أفريقيا وفي زنجبار تحديدا أو أيضا في عمان. بالنسبة لهذه العلاقات التجارية استدعت أن تكون هنالك قنصلية فرنسية في مسقط، وكانت هنالك محاولات متكررة من أجل أن تنشأ قنصلية فرنسية في مسقط، ولكن كان هذا الطلب يلاقى بالرفض، أولا بسبب التنافس الفرنسي في المنطقة، خاصة أن السيد سلطان بن أحمد وقع اتفاقيات مع بريطانيا في سنة 1798 واتفاقية أخرى في سنة 1800، وبالتالي أصبحت لبريطانيا الحظوة في العلاقات خاصة الدبلوماسية. فرنسا حاولت الدخول إلى مسقط وإلى الموانئ الأخرى التابعة لعمان أو لحاكم عمان، ولكن من خلال افتتاح القنصلية. هذه المحاولات المتكررة لم تجد يعني نتيجة تذكر، حتى أن أيضا فرنسا أرسلت شخصية فرنسية يسمى كافيناك من أجل أن يكون قنصل في مسقط، ولكن هذا القنصل لم يتم استقباله نظرا للظروف الصراعات ما بين فرنسا وبريطانيا في المنطقة في تلك الفترة. ولكن تحققت أخيرا تلك الأمنية الفرنسية، وتم افتتاح قنصلية في أملاك السيد سعيد بن سلطان بعد اتفاقية سنة 1844 في زنجبار. أما في مسقط فتأخر الأمر حتى سنة 1894 تحديدا، عندما تم تعيين نائب قنصل فرنسي في مسقط. طبعا التجارة كما ذكرنا بأنها كانت هي محور العلاقات ما بين عمان وبين جزيرة موريشيوس وبوربون، فبالتالي كانت هنالك عدة سلع متبادلة ما بين الجانبين. بالدرجة الأولى كانت سلعة السكر هي السلعة التي كانت تجلبها السفن العمانية من ميناء موريشيوس، بالإضافة إلى بعض السلع الأخرى مثل القرنفل مثلا، القهوة. أيضا كانت موريشيوس مصدر مهم لشراء السفن، بالإضافة إلى أيضا الأسلحة كانت تصدرها موريشيوس أيضا إلى عمان. في المقابل كانت السفن العمانية تنقل إلى موريشيوس القمح، أيضا السمن، السماد مثلا، الحلوى، ماء الورد، الملح. وبالتالي أيضا السفن العمانية كان لها دور كبير في نقل السلع سواء كانت من عمان أو من موانئ الأخرى في المحيط الهندي إلى جزيرة موريشيوس. وفي المقابل أيضا كانت تنقل السلع الأخرى من جزيرة موريشيوس إلى عمان أو أيضا إلى موانئ أخرى. طبعا أيضا بالنسبة لذكرنا أهمية موقع مسقط، كان هذا من الأسباب الرئيسية التي دفعت يعني التجار الفرنسيين للوصول إلى ميناء مسقط، فضلا عن أيضا معرفة عمان بأنها أيضا لها باع طويل في مجال الملاحة البحرية. فمثلا التجار أو الربابنة العمانيون عرفوا مبكرا هبوب الرياح الموسمية، حيث أن السفن العمانية كانت تتجه إلى إقليم منطقة شرق أفريقيا وتحديدا جزيرة موريشيوس وبوربون، طبعا كانت من ضمن ذلك الإقليم، مع الرياح الشمالية الشرقية التي كانت تسمى بالأزيب، خاصة في فصل الخريف في نهاية شهر سبتمبر، ثم تعود مع الرياح الجنوبية الغربية والتي أيضا كانت تسمى بالكوس مرة أخرى عودة إلى عمان.
10: العمانيون والبحر.

0: كان الاتصال الأول الموثق بين مستعمرة موريشيوس الفرنسية وعمان في أكتوبر 1759 للميلاد في عهد السيد أحمد بن سعيد، واستمرت هذه العلاقات حوالي 50 عاما. ومع تولي السيد حمد بن سعيد الحكم تطورت العلاقات العمانية مع الفرنسيين في جزيرة موريشيوس، ووصلت إلى التباحث حول إنشاء وكالة تجارية ومقر للقنصلية في مسقط، إلا أن الظروف في ذلك الوقت وقفت حائلا دون ذلك بسبب قيام الثورة الفرنسية عام 1789. وبعد تولي السيد سعيد بن سلطان الحكم كان حريصا على استمرار علاقات الصداقة مع الفرنسيين في موريشيوس وإبعاد عمان عن الصراعات بين بريطانيا وفرنسا، والتزامه بنصوص معاهدة 1798 مع بريطانيا وصداقته لكلا الطرفين. وفي 3 ديسمبر 1810 تلقت فرنسا ضربة أخيرة، حيث استسلمت جزيرة موريشيوس وقائدها ديكان لقوة عسكرية بحرية بريطانية. وبموجب معاهدة باريس الأولى في 30 مايو 1814 تنازلت فرنسا لبريطانيا عن جزيرة موريشيوس.
1: العمانيون والبحر. أبحرت سفنهم عباب المحيطات حاملة الخير والسلام والحضارة إلى العالم. من البحر بدأت قصة المجد والعزيمة والفخر والريادة. العمانيون والبحر. برنامج من إعداد عوض بن سعيد المديلوي، تقديم طلال بن أحمد الكلباني، إخراج منى بن سالم المسلمية.

إذاعة سلطنة عمان. عبد الحسين عبد الرضا، حياة الفهد في المسلسل الكوميدي أحلام الزرازير.

أحلام الزرازير بطولة أحمد مساعد، عصرية الزامل، سماح، حمد ناصر، دخيل الدخيل، حسين المفيدي، خالد المفيدي، نسرين، أحمد الشطي، أوس الشطي، حسين الرفاعي، ويوسف الحشاش.

0: أحلام الزرازير، كلمات المقدمة والنهاية أحمد الشرقاوي، ألحان المقدمة والموسيقى التصويرية عادل لميل، المخرج المساعد سعود المسفر، الكاتب عبد الحسين عبد الرضا، والمخرج فيصل المسفر.
1: مبروك يا عم برازي.
2: مبروك، ألف مبروك يا عم برازي، ألف مبروك. ظهر الحق وزهق الباطل.
3: أنتوا ما تقولوا لي شي، تباركوا لي عليه.
1: ما دريت، يبا طلع الحكم على العصابة اللي عندك.
3: ها، ومن قال لكم هالحكي؟
2: الجرايد اليوم ناشرين الأحكام يا عم. الحمد لله الحمد لله، اتضح كل شيء وسلمت على حلالك يا عم برازي.
3: الحمد لله، الحين ارتحت وبرد قلبي عقب ما عرفت الحقيقة. تكفى يا نايف، اقرأ الحكم اللي عليهم.
2: اي حاضر. حكمت المحكمة على كل من المستشار أيمن زيبق وجاسم البلاد وعبد الصمد خيري نعمان راضي بالسجن 10 سنوات مع الأعمال الشاقة.
3: حلو.
2: وذلك بالقضية المرفوعة ضدهم من رجل الأعمال المعروف عبد الوهاب برازي، وتم تحويلهم إلى السجن المركزي ابتداء من اليوم.
1: مبروك يا عم برازي، تستاهل كل خير. الصج يبقى والتصنف جهالة.
2: أيوة والله ونصاج ونصاج. خلي يكونون عبرة لغيرهم من النصابين.
3: عهد، أنا بقول لكم شيء وما بيكم تقولون لي لا. بهالمناسبة السعيدة الكل واحد منكم سيارة جديدة، وأرجو قبولها من عمكم برازي.
1: مشكور.
2: ما قصرت يا برازي، مشكور.
4: يلا يا وفاء، صفي ملابس أخوك فيصل بالجنطة، خلانا قوم أصفي هدوم أبوك. قومي.
5: تو الناس، طيارتنا الساعة 2 تطير.
6: خلي نجهز شغلنا من الحين، واروح انا المستشفى اجهز سيارة الاسعاف اللي تجيب فيصل من المطار.
4: هو لا تبجين يا يما، شفيك ان شاء الله برد كلنا ومعانا فيصل مشافه ومعافى باذن الله سبحانه.
6: الله يسمع منك ام فيصل. يا وفاء، لا تنسين تقارير طبية ما تخوج فيصل.
5: معاي، حطتهم بجنطتي.
4: انزين، هم حاجزين غرفة بالمستشفى؟
6: اي نعم، من المطار للمستشفى تي سيارة الاسعاف تاخذه.
5: كان زين حاجزيله بأمريكا، يقولون أحسن من لندن. يبا
6: الطبيب المختص في مرضه بلندن، وإن شاء الله بيشوف العافية على يده.
4: يا الله يا الله، أني طالبتك الطيب لولدي وتشافي وتعافي وترجع ديرته سالم غانم وترحم بحالنا. أنت أرحم الراحمين يا رب العالمين.
7: يا هلا هلا استاذ ايوب، زارتنا البركه.
1: الله يبارك فيك، ساعتك ابرك يا مدام سلوى.
7: ايش تشرب قبل لا نبدي بموضوعنا؟
1: والله ايش اقول لك، توني شارب، مستعيل وراي امتحانات الطلبه. خندش بالموضوع راسا. قالت لي مسوره عن مشروع عندك وتبين تاخذين رايي فيه، انا حاضر ترى.
7: والله ما ادري ايش اقول لك يا استاذ ايوب. خل أكون صريحة معك، أنا واسطة خير الحقيقة، مستورة بحكم صداقتي الطويلة معاها، عزيزة علي. وبصراحة أنا سمعت أنكم مختلفين، وهي طلبت مني أن أصالحكم. ما أدري يعني إذا في مجال للصلح بينكم ولا لا.
1: إيه مدام سلوى، أنا تحملت الإنسانة وايد وايد، تصرفاتها تفشل. أول شيء ما تحترمني، دفشة عصبية، حاولت المستحيل معاها، يا ما نصحتها يا ما كلمتها، لكن للأسف ماكو فايدة. فتوصلت في النهاية بقناعة أنها ما تصلح لك زوجة نهائيا. أنت عزيزة وغالية، وكنت دائما أضرب فيش المثل قدامها، أقول لها ليش ما تصيرين مثل هالإنسانة؟ هذه صديقتك اللي اسمها سلوى، إنسانة مهذبة محترمة الكل يحبها، ليش ما تصيرين مثلها؟
7: تسلم يا أستاذ أيوب كلك ذوق، وأنا معاك بكل اللي تقوله، بس صارت بينكم عشرة وهي وايد تحبك.
1: وأنا كنت أعزها بس للأسف ما حافظت على هالمعزة.
7: يعني أنت ما حبيتها تقول أنك خاطبها؟
1: فعلا أنا خطبتها بس لله الحمد اللي ما ملشت عليها. أشوف إيش ضحكك، شي ضحكك؟
7: أضحك على سوالفها. تدري ساعات التصرف تنهى ياهل، بس هذا من طيبها. خل أقول لك، آخر مرة يوم شفناك عند القصاب تقول لي إيش رايك فيه، كان أقول لها يهبل. تصدق إن ليه الحين تعايرني بهالكلمة؟

0: علشان تعرفين عقليته تغار من ماكو شيء من أدنات الدون ما على شيء ما له معنى.
1: بس أنا قلت يهبل بقناعة، قلت لها تشلبي فيه هذا جوهرة ألف من يتمنى غيرك.
0: أشكرك يا سلوى، هذا يدل على أنك مرة تقدرين الرجل وتحترمينه. كبرت بعيني أكثر من أول.
1: الحقيقة يا أستاذ أيوب، أنا لي نظرة بالريال، أحكم على الواحد من أول نظرة. أشوفك سكت، كنا مو عاجبك كلامي.
0: بالعكس، الرد على كلامك صعب وايد، يحتاج إلى تفكير قبل الواحد يرد عليك، لأنك أنت حكيمة بحديثك.
1: مشكور وايد، وهذا يدل على رزانة عقلك وبعد نظرك يا أستاذ أيوب. زين الحين شنو تبيني أرد على ست الحسن والدلال مستورة؟
0: أنا طالب خاطري منها، طاب خاطري ما أشتي أشوفها بعد تصرفاته، صدقيني.
1: يعني واسطتي فشلت؟
0: واسطتك فشلت من صوب، وأحب أقول لك ونجحت من صوب.
1: ها؟ ماني فاهمة قصدك.
0: راجعي نفسك بهداوة وتعرفين قصدي يا سلوى. أترخص منك الحين، وعلى كل حال تلفوني عندك إذا بغيتي أي استفسار من عيوني، وتلفونك عندي إذا تسمحين لي بالاتصال فيش إذا لزم الأمر. أنا حاضر.
1: إي طبعا، بأي وقت وأي ساعة أنا تحت أمرك.
2: أواشة، أنا ما بيك تاخذين عني فكرة أني ضدك أو أني ضد تصرفاتك. أنت قلبك طيب، ما بي أحد يستغل طيبة قلبك هذه حبيبتي. أنت أختي الوحيدة، أنا تدرين فيني، ما تزوجت ولا راح أتزوج إلا إذا أنت تزوجت قبلي وتطمنت عليك.
1: وأنا ما بي أمنعك أنك تتزوج يا أخوي.
2: الله يهداك، بس أنت من تصغيرة أنا خاف يطوفك قطار الزواج، كل ما ياك واحد رفضتي. تكفين تكفين يا أختي، تزوجي علشان تشجع أنا وتزوج عقبك.
1: والله ماني عارفة شو أقول لك يا أخوي. أنا ببالي واحد من إيران وكلمتك عنه قبل هالمرة.
2: أعرفه، أيوب ولد أبو أيوب يارنا، بس هذا ريال متزوج وعنده عيال ويكد على العائلة. يعني
1: أنا راضية يا أخوي، راضية.
2: وهو يتقدم لك وأنا رفضت؟ سمعيني، أقول تعوذي من إبليس واخذي ولد عمك. ولد عمك سلطان اللي للحين ناطرك ويحبك ويبي رضاك. إيش فيك علقتينه؟ ترى لا هو تزوج غيرك وأنا قادر أتزوج قبل ما أنت تزوجين.
1: اللي تشوفه يا أخوي، اللي تشوفه.
0: أقول أستاذ نايف.
3: نعم.
0: أنت منت ملاحظ شيء؟
3: إيش مثله يعني؟ غياب مجموعة كبيرة من طلبة محو الأمية؟
0: أولهم برازي، هذا انقطع عن الدراسة مرة واحدة.
3: برازي سلمك الله يقول ما أقدر أداوم الصبح وراي شغل بشركاتي، اقترح علي أقول لك ندرسه في البيت العصاري.
0: طيب والباجي وينهم؟ باجي الطلبة خفوا، يمكن 80% ماكو.
3: في بعضهم ما يقدرون يستمرون، كبار بالسن اللي في سكر واللي في ضغط واللي مع قلب، صج بعضهم يعني واصل واستفاد وبعضهم لا ظروفه ما تسمح.

0: الله بالخير استاذ ايوب واستاذ نايف.
1: يا هلا ويا مرحبا يا ابو همام.
2: ها خير استاذنا؟ داز علينا.
0: اي نعم داز عليكم، داز عليكم علشان ابارك لكم بالتعيينات الجديده اللي طلعت من الوزاره.
1: خير ان شاء الله.
2: خير.
0: مبروك يا استاذ ايوب على ترقيتك وترشيحك لوظيفه مدير المنطقه.

0: وانت يا ابو همام وين بتروح؟
1: أنا حالوني للتقاعد، والبركة فيك من بعدي.
2: الحقيقة ما عرفنا قيمة بعض إلا الحين، يوم اللي بنتفارق فيه.
1: مبروك يا نايف، هذه سنة الحياة.
0: الله يبارك فيك.
1: لو دامت لغيرك ما اتصلت إليك، وانت خير من يكمل المسيرة التعليمية في البلد.
0: بارك الله فيك.
1: وأنا راح أسلمك المدرسة اعتبارا من باكر. الله يوفقك.
0: وفق الجميع إن شاء الله.
1: الله يوفقك، وأي شيء تبي تعرفه أنا تحت أمرك.
2: سامحنا يا أبو همام على كل اللي حصل منه.
1: أنتوا سامحوني لأني كنت جاسي معاكم بحكم وظيفتي.
0: إن شاء الله ما راح ننقطع عن بعض في كل المناسبات، والله لا يغنينا عن بعض، إن شاء الله ما نستغني عن إرشاداتك لنا.
1: أنا تحت أمركم في كل صغيرة وكبيرة. الله يوفقنا جميعا، كل في مجاله، لخدمة وطننا الغالي.

0: مع عبد الحسين عبد الرضا وحياة الفهد في المسلسل الكوميدي أحلام الزرازير. تأليف المقدمة والنهاية أحمد الشرقاوي. ألحان المقدمة والموسيقى التصويرية عادل لميل. التوزيع الموسيقي محمد لبعيجان. المخرج المساعد سعود المسفر. أحلام الزرازير الكاتب عبد الحسين عبد الرضا والمخرج فيصل المسفر.
1: مشاركتك الانتخابية تبدأ بخطوة. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026. مع تحيات وزارة الداخلية.
0: إذاعة سلطنة عمان تقدم

موشحات. موشحات. برنامج يومي يغرد بأهم الموشحات العربية، معرفاً بشعرائها.

موشحات يعده ويقدمه الدكتور هلال الحجري، يخرجه حمد الحبسي.

أعزائي المستمعين، مرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج موشحات، وفيها نقرأ مختارات من موشحات نصير الدين الحمامي. سنعتمد في التعريف به على دراسة بعنوان الشاعر نصير الدين الحمامي حياته وما بقي من شعره للباحث الفلسطيني رائد عبد الرحيم، نشرها في مجلة جامعة النجاح للأبحاث عام 2013. يقول عنه: تتفق المصادر الأدبية والتاريخية

0: التي ترجمت للشاعر أن اسمه نصير بن أحمد بن علي المناوي، إلا أن بعضها أسماه النصر بدل النصير، ونسب إلى مصر فقيل المصري نسبة إلى مكان ميلاده ونشأته وإقامته. واشتهر الشاعر بنسبته الحمامي لأنه كان يعمل في اكتراء الحمامات ليعتاش منها، ومنحه ابن حجة الحموي لقب الأمير نصير الدين الحمامي في معرض إيراده رسالة شعرية له بعثها إلى صديقه الشاعر سراج الدين الوراق، وهو خطأ من ابن حجة فلم تثبت الإمارة للشاعر، ولم يشير أحد من المترجمين إلى ذلك أو إلى هذا اللقب، وإنما أجمعوا على أن الشاعر من أرباب المهن، وهي طبقة تلي طبقة الفقراء في بؤسها حسب تصنيف المقريزي لطبقات العصر المملوكي، ولهذا جعلها في الطبقة السادسة عقب الطبقة الخامسة وهي طبقة الفقراء، فقال: والقسم السادس أرباب الصنائع والأجراء أصحاب المهن. ولعل ابن حجة يقصد بهذا اللقب التحبب إلى الشاعر والإطراء. لم يذكر كثير من المترجمين والمؤرخين ولادة الحمامي، واختلف من تحدثوا في تحديد زمن ولادته، فأورد بعضهم وهو الصفدي والعيني أن مولده سنة 969، أما الغزولي فذهب إلى أن مولده سنة 1065، ولعل الصفدي أكثرهم تدقيقا. اتصف النصير الحمامي بصفات تدل على دماثة أخلاقه، قال فيه أثير الدين أبو حيان وهو من رواة شعره: كان أديبا في مصر كيس الأخلاق، وهو عند السيوطي صاحب فضائل كثيرة، وعده الكوكباني من ظرفاء خادمي الحمام، وتدل أشعاره التي تبادلها مع شخصيات عصره وشعرائه أن الشاعر كان محبوبا منهم ويودونه ويودهم، حسن المعاملة والمعاشرة معهم. الحمامي من الشعراء المبرزين الذين ذاع صيتهم في العصر المملوكي الأول، وارتبطت شهرته بشهرة الشعراء أرباب الحرف في عصره، فقد أشاد بشاعريته أبناء عصره ونقاده وأصحاب كتب الأدب والتراجم والتاريخ، فمنهم من قال عنه: الأديب المشهور والأديب الشاعر المشهور، وكان حجة في الأدب ماهرا في الشعر، وكان من فحول الشعراء. نقرأ له هذه المختارات من موشحاته. يقول النصير الحمامي يمدح السراج الوراق: أهوى رشا في مهجتي مرتعه أفديه ربيب، بل قمرا في ناظري مطلعه لم يدر مغيب، حقف وهلال وغزال وغصن، إن قام وإن رنى وإن لاح وإن، والمؤمن كيس كما قيل فطن، قلبي أبدا إلى محياه يحن، ما أبعده وفي الحشا موضعه ناء وقريب، قد راق به شعري لمن يسمعه إن كان حبيب، يا خجلة غصن البان لما خطرا، يا حيرة بدر التم لما سفرا، يا غيرة ظبي الرمل لما نظرا، يا رخص فتيق المسك لما نثرا، من لؤلؤ نثره لمن يجمعه زاه ورطيب، ما أسعد ما أغنى فتى يصنعه عقدا لتريب، دعني فحديث العشق إفك ومرا، عندي أبد الزمان والحق أرى، مدحي لسراج الدين نور الشعرى، والكاتب عند الأمراء والوزراء، كم فيه فضيلة له ترفعه عن قدر أديب، والله بما قد حازه ينفعه، والله مجيب. وقال نصير الدين الحمامي أيضا في موشحة أخرى: فكم من الإسراف أسراف كفيه من خطر، عقلي وحكم الجاني الجاني ركوبه الغرر، أزر الجبين الخالي بالخالي ممن قد اعتدى، إذ فاق بالكمال كمالي أشفى وأنكدى، ممن أتته الدوالي دوالي قلبي من الردى، ومذ بذلت مالي أو مالي باللحظ إذ نظر، وقال إذ لوى للوالي يرفع له الخبر، يا غصن بان مائل يا مائل عني لشقوتي، إرثي لدمع السائل يا سائل عن حال قصتي، لا تطع العاذل يا عاذل وارفق بمهجتي، وإن تزدني قائل في قائل أفوز بالظفر، كم ينجلي فاضل الفاضل من حال الغير، يا منتهى آمالي آمالي في الحب من مجير، إرثي لجسم البالي يا بالي وارحم فتى أسير، فقد بذلت الغالي يا غالي في القدر يا أمير، وفيك قد ألقالي يا قالي لهجرك الضرر، وقطعت أوصالي يا صالي تقتلني سقر، إن جزت بين السرب فسربي عن حيهم قليل، إن جزت بين السرب فسربي عن حيهم قليل، ومل بهم وعجبي فعجبي قلبي به بخيل، وقب بهم يا صاحبي وصحبي ابكوا على القتيل، وإن تقضي نحبي فنحبي في السهل والوعر، وانزل بهم والطفبي وطفبي في البدو والحضر، لم أنس إذ غناني أغناني والليل قد هوى، وقال إذ حياني أحياني روحي لك الفدا، واهتز بالأردان أرداني إذ قام منشدا، وطائر الأفنان أفناني إذ ناح في السحر، وهاتف الآذان آذاني إذ نبه البشر، أمال داء الراقي من راقي قدرا على الأنام، زها بحسن الساقي والساقي من ريقه المدام، به فؤادي باقي والباقي في لجة الغرام، وسنة الخلاق أخلاقي بالصبر إذ هجر، ولذة المذاق مذاقي في حبه والسهر، هل من فتى يسعافي إسعافي بالقرب من رشا، إن سال بالأرداف أردى في قلبي مع الحشا، مكمل الأوصاف أوصى في قتلي وأدهشا، يا طلعة الهلال هل لي في الحب منتظر، يا غابة الآمال أمالي من الهوى مفر. كانت تلك مختارات من موشحات نصير الدين الحمامي.
1: موشحات مع تحيات الدكتور هلال الحجري والمخرج حمد الحبسي.

إذاعة سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان.

0: إذاعة سلطنة عمان بالتعاون مع هيئة البحث العلمي والابتكار. حوار مع باحث، رحلة أسبوعية مع فيض العلم والمعرفة، وتحليق ممتد مع مشروعات البحث العلمي والتطوير والابتكار، وعرض لأبرز المخرجات البحثية ومنتجات الابتكار. حوار مع باحث. الإعداد والتقديم راشد بن خميس السعدي، المتابعة والتنسيق عادل بن إبراهيم الفزاري، الإخراج حمد بن عامر الوردي. حوار مع باحث.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلاً ومرحباً بكم مستمعين الكرام. يعد التسجيل العقاري الركيزة الأساسية لحماية الحقوق العقارية، حيث يؤكد التشريع العماني أن الملكية العقارية والحقوق العينية الأخرى لا تنتقل ولا تكون حجة في مواجهة الغير إلا بإتمام إجراءاتها وتسجيلها رسميا في السجل العقاري بوزارة الإسكان والتخطيط العمراني، إذ يترتب التسجيل العقاري عليه آثار قانونية بالغة الأهمية وفقا لما حددها قانون السجل العقاري والقوانين العقارية المنظمة. فأهلا وسهلا ومرحبا بكم جميعا مستمعين الكرام إلى حلقة هذا الأسبوع من برنامج حوار مع باحث، وفيها نقترب من الدراسة البحثية التسجيل العقاري وآثاره القانونية في التشريع العماني. وهذه الدراسة البحثية دراسة فازت في العام 2025 بالجائزة الوطنية للبحث العلمي، فسنقربكم من أهدافها وأهميتها ونتائجها والتوصيات التي أوصت بها الباحثة الرئيسة في هذه الدراسة البحثية.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعين الكرام، ونرحب بالباحثة الرئيسة في هذه الدراسة البحثية التسجيل العقاري وآثاره القانونية في التشريع العماني، وهي الباحثة مريم بنت راشد السعيدي. أهلا وسهلا ومرحبا بك أستاذة مريم معنا في برنامج حوار مع باحث.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والتسليم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جميعا. بداية أستاذ راشد، لكم شكرا لكم على هذه الاستضافة الكريمة، ويسعدني أن أكون معكم في هذا البرنامج الرائع حوار مع باحث، راضية أن يكون في هذا الحوار ما يحقق النفع والفائدة للجميع
0: بإذن الله تعالى. أستاذة مريم، ففي البدء يعني لماذا اخترت هذا الموضوع البحثي؟ ومن خلال إجابتك سنتعرف على الأهمية والأهداف التي تسعين إلى تحقيقها.
1: سبب اختياري هذا الموضوع هو حقيقة أن العقار، طبعا تعلمون ما هي العقارات، العقار كالأراضي والمباني، أو بمفهوم عام الملكية العقارية تولى أهمية خاصة لتأثيرها البالغ على النظام الاقتصادي في مختلف المجتمعات. الملكية العقارية هي أحد أعمدة الدخل القومي، وتسهم في رفع المستوى المعيشي للأفراد. هذا الأمر جعل الأنظمة القانونية تحيطها بحماية خاصة، لذلك كان هذا هو الهدف الرئيسي من البحث، أو هذا هو سبب اختياري لهذا الموضوع، أو اختيارنا لهذا الموضوع، وهو التعرف على هذه الحماية الخاصة التي يوليها التشريع العماني لمثل هذه الثروة الوطنية وهي العقارات. طبعا إذا تريدين أستاذ أدخل في موضوع ما هذه الحماية،
0: يعني قبل أن نعرف بطبيعة هذه الحماية، إذا أنت في دراستك البحثية ما الموضوعات والمجالات التي أردت التركيز عليها؟
1: في دراستي هذه أردت أن أبين الطابع العام للسجل العقاري العماني، وأيضا التعرف على الآثار القانونية الناتجة أو التي تنتج من التسجيل العقاري، وأثر هذا على الحماية المدنية للملكية العقارية. فهذه هي أهمية الدراسة في أنها تبحث في موضوع التسجيل العقاري وأثره على حماية الملكية العقارية.
0: إذن ما الحماية التي توفرها ويوفرها التسجيل العقاري لأي منشأة عقارية متمثلة في أرض أو مبنى أستاذة مريم؟
1: في البداية أستاذ، أنا أفضل أن أبين للسادة المستمعين ما هو السجل العقاري، أو ما هو التسجيل العقاري.
0: طيب ما هو التسجيل العقاري؟
1: نحن تعلمنا أنه الحكم على الشيء فرع عن تصوره، لذلك أرى من الأولوية البدء بمفهوم السجل العقاري. السجل العقاري يا أستاذي هو دفتر تدون عليه جميع البيانات المتعلقة بالعقار، سواء كانت البيانات المادية والمعنية بنوع العقار ومساحته وموقعه وقيمته، أو البيانات القانونية المتعلقة بمالك العقار والحقوق العينية والشخصية المترتبة عليه. هذا هو السجل العقاري. إذن السجل العقاري هو بطاقة هوية للعقار. فعل التدوين أو التسجيل هذا هو التسجيل العقاري. إذن تدوين البيانات، تدوين بيانات هذا العقار سواء كانت المادية أو القانونية في هذا السجل، هو التسجيل العقاري. هذا التسجيل العقاري أو عن طريق هذا التسجيل العقاري يعلن الفرد ملكيته للعقار وسلطته عليه. في المقابل الآخر يعلم الغير، طبعا الغير هم الأشخاص الذين يريدون الدخول في تعاملات عقارية أو التعامل بهذا العقار، إذن الفرد ذاته أو الفرد ذاته يعلن عن ملكيته للعقار، وفي المقابل الغير يعلم البيانات الجوهرية لهذا العقار، وبالتالي يبني قناعة أو

0: يعرف البيانات التي تحمله على بناء قناعة في كونه قادرا على التعامل أو يريد الدخول في هذا التعامل من عدمه. وهذا هو أهمية أو هذا هو هدف التسجيل العقاري أو السجل العقاري أو الحماية التي يوفرها السجل العقاري.
1: نعم. طيب، إذن ما التوصيات والنتائج التي أكدتم عليها أستاذة مريم في دراستكم البحثية؟
0: طبعا نحن من خلال أنا نسيت
1: تبيني إيش أيضا؟
0: أبين لكم نعم أريد أن أبين لكم إنه المشرع العماني أولى يعني أولى بالعقار عناية خاصة.
1: صح.
0: فأنشأ إطارا تشريعيا متكاملا بدأ بنظام السجل العقاري. في عندنا قانون سابق صادر، احنا بحثنا أو بحثنا جاء في ظل القانون القديم. إشكاليتنا المتعلقة، نحن في بحثنا نعالج إشكالية معينة وهي إشكالية مدى فعالية أحكام السجل العقاري العماني في تحقيق الآثار القانونية المترتبة على عملية التسجيل العقاري والمعززة من الحماية المدنية للملكية العقارية. طبعا هذا في ظل القانون السابق، يعني بمعنى أوضح، هل السجل العقاري في ظل القانون السابق يؤدي دوره بشكل كامل في حماية الملكية العقارية أم لا؟ المشرع العماني أبرز مجموعة من التعديلات أو مجموعة من التطويرات التي تواكب الوقت الحالي، وذلك من خلال إصداره قانونا جديدا صدر بموجب المرسوم السلطاني 56/2026 كان في الشهر الماضي، واكب مجموعة من التطورات التي أدت إلى تعزيز حماية الملكية العقارية. طبعا نحن بحكم ان بحثنا كان عن القانون السابق، وطبعا فيه دعوة لي لتحديث هذا البحث وللباحثين الآخرين، تطرق بحثنا لمجموعة من الأمور. يعني تناولنا التسجيل العقاري من خلال مبحثين رئيسيين. خصصنا المبحث الأول لدراسة صفة السجل العقاري العماني وحجيته في الإثبات. بحثنا الطابع العام للسجل العقاري وانتهينا إلى أن المشرع العماني يتبنى نظام السجل العيني الذي يقوم على تخصيص صحيفة مستقلة لكل عقار تتضمن، طبعا هذه الصحيفة العقارية تتضمن البيانات الأساسية أوصافه المادية والقانونية للسجل العقاري والحقوق المترتبة عليه. أيضا في هذا المبحث تناولنا حجية السجل العقاري وانتهينا إلى أن السجل العقاري يتمتع بقوة ثبوتية مهمة في إثبات الحقوق العقارية وتحقيق الاستقرار في المعاملات. وصلنا إلى أن هذه الحجية ليست مطلقة بصورة تمنع إثبات عكسها أو تمنع إثبات العكس، مثل ما قام دليل أقوى يناصب هذه البيانات المقيدة في السجل العقاري. وحقيقة أنا معجبة بالمشرع العماني في هذه النقطة، أقصد في نقطة تبنيه للحجية النسبية للسجل العقاري في الإثبات. طبعا كما تعلمون الخطأ وارد، لا سيما أنه عمل بشري، فما أرى ضيرا من نقض هذه الحجية متى ما قام دليل أقوى ينقض البيانات المدونة. البحث الآخر، المبحث الثاني، تناول الآثار القانونية المترتبة على التسجيل العقاري. بينا أن التسجيل العقاري يحقق العلانية القانونية للحقوق العينية العقارية ويوفر الحماية للمتعاملين بالعقار، كما أنه يعد شرطا أساسيا لانتقال الملكية والاحتجاج بالحقوق في مواجهة الغير كما أسلفت يا أستاذ في مقدمتك. كذلك ناقشنا الآثار المترتبة على عدم التسجيل وانتهينا إلى أن التصرف غير المسجل لا ينشئ سوى التزامات شخصية بين أطرافه دون أن يؤدي إلى انتقال الملكية أو ترتيب الأثر العيني المقصود. طبعا هذا هو الدور المحوري للتسجيل العقاري في حماية الملكية العقارية وتعزيز دور وحمايتها ككل. طبعا السؤال كان يتمحور حول التوصيات التي تطرقنا إليها يا أستاذ. نحن من خلال بحثنا تطرقنا أو خلصنا إلى عدة توصيات، من أبرزها تعزيز التحول الرقمي في منظومة السجل العقاري وتطوير البنية التشريعية المنظمة للتسجيل العقاري، بالإضافة إلى التوصية بإعادة النظر في الطبيعة القانونية للتسجيل العقاري. من خلال ماذا؟ من خلال دراسة إمكانية جعل التسجيل العقاري ركنا في التصرفات العقارية لا مجرد صرفا لانتقال الملكية، طبعا تعزيزا للاستقرار القانوني وحماية المتعاملين بالعقار. طبعا نحن كباحثين ندرس أن هذا الأمر يحدثه اتخاذ مجموعة من الإجراءات ومجموعة من الأمور لنتحول من جعل التسجيل العقاري شرطا لانتقال الملكية إلى ركن لقيام التصرف. يعني نحن كباحثين مدركين لهذه الصعوبة في هذا التحول، ولكن نأمل ذلك لتعزيز حماية الملكية العقارية بشكل أفضل. اللافت والجميل في الموضوع أن قانون السجل العقاري الجديد الصادر في هذا العام 2026 جاء متضمناً العديد من التطورات التشريعية المهمة التي توافقت مع قدر كبير من توصياتنا. القانون الجديد أو قانون السجل العقاري الجديد اعترف بالسجل العقاري الإلكتروني والصحائف العقارية الإلكترونية وسندات الملكية الإلكترونية، وأيضاً منحها الحجية القانونية، واستحدث أمراً أو سجلاً آخر يسمى السجل العقاري المبدئي لمشروعات البيع على الخارطة. هذا متعلق بالتطوير العقاري وفيه دعوة للباحثين للكتابة والبحث والتحليل. طبعاً القانون الجديد أيضاً عزز مبدأ العلانية العقارية وحجية الحقوق المقيدة في السجل، ونظم العديد من الإجراءات العقارية بصورة أكثر وضوح. بصورة واضحة بشكل أكثر.
1: شكرا لك دكتور أستاذ على هذه الإضاءات القانونية المهمة على دراستكم البحثية وعلى القانون الجديد أيضا، قانون السجل العقاري الذي يشكل ركيزة تشريعية نوعية تشجع بدورها أيضا على الاستثمار وتواكب التطورات التقنية. شكرا لكم أستاذة مريم، وراجين لكم التوفيق في مشروعاتكم ودراساتكم البحثية القادمة إن شاء الله.
0: جزاكم الله خير، وشكرا مرة أخرى على الاستضافة، وفي دعوة أخيرة للباحثين للبحث في القانون الجديد وتحليله ومناقشته، وشكرا لكم.
1: شكرا جزيلا للأستاذة مريم بنت راشد السعيدي، وهي الباحثة الرئيسة في الدراسة البحثية التسجيل العقاري وآثاره في التشريع العماني. شكرا لكم جميعا مستمعين الكرام لطيب المتابعة لحلقة هذا الأسبوع من برنامج حوار مع باحث، لقاء آخر يجمعنا بكم الأسبوع القادم، إلى الملتقى.
2: حوار مع باحث، الإعداد والتقديم راشد بن خميس السعدي، المتابعة والتنسيق عادل بن إبراهيم الفزاري، الإخراج حمد بن عامر الوردي. حوار مع باحث.

0: إذاعة سلطنة عمان تحدق بصرك بشكل آسر، متأملا بلاغة التكوين البيئي وتناغم أنساقها، كأنما لغة تدفقت إلى خيالك لتشكل حديثا هو حديث البيئة. حديث البيئة، برنامج حديث البيئة يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعاب، وتخرجه مريم بنت محمد العجيلية.
1: أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج حديث البيئة. تحدثنا عن شجرة عقر أو شجيرة عقر، السياج الحي في جبال ظفار. سابقا منذ أن تعرف الإنسان على نباتات هنا، كانت تستخدم هذه الشجرة كسياج حي ينمو ويعني يجذر بواسطة الأغصان ويتحول إلى سياج للمزرعة، ممر للمواشي، سياج للمنزل، ويقدم أيضا خدماته البيئية المختلفة. وهذه الشجرة تنتمي إلى مجموعة الكيموفورا وإلى عائلة البخوريات التي ينتمي إليها أيضا شجر السيكوف والبلسان والبلسم وشجرة اللبان وشجرة المر، ويعني مجموعة كبوت، أيضا مجموعة من الأشجار المحلية المختلفة الطول، شجيرات المتقزمة مثل عقبوت، وعقبوت هذا اسم محلي من الأسماء المحلية في جنوب الجزيرة العربية، والسيكوف التي يصل ارتفاعها في أفضل الأحوال إلى 3 متر أو 4 متر أو ربما تناوش 5 متر في الأحوال المميزة جدا عندما تكون لديها حماية مميزة من الرياح. أيضا لها مسميات محلية أخرى في الجزيرة العربية مثل البلسم أو يعني بلسم مكة أو البلسم العربي، ومنتشرة في شبه الجزيرة العربية إلى حد ما، وهي من النباتات العطرية، يعني شجيرة صغيرة من النباتات العطرية تنتشر في أجزاء من أفريقيا وشبه الجزيرة العربية، خاصة في البيئات الجافة أو شبه الصحراوية. عند كسر غصن من شجيرة سيكوف تنتشر منه رائحة عطرية مميزة جدا وواضحة للغاية، لذلك ارتبط هذا النوع بالعطور ويعني مواد التنظيف والاستعمالات الطبية الشعبية. وهذه الأشجار، هذه المجموعة الكيموفورا، لحائها الداخلي عبارة عن طبقات يسهل تفكيكها، وأيضا هذه الطبقات هشة مثل نشارة الخشب، خشب الكيموفورا الجاف مثل حتى الخشب اللي زال طري ممكن أن يفكك بسهولة، الخشب الجاف بالذات مثل نشارة الخشب. لذلك استخدموا يعني الأهالي في جنوب الجزيرة العربية يستخدمونه في إشعال النار، يعتبر مثل الشرارة كذا، يفتت بسهولة وتشتعل فيه النار بسرعة كبيرة، خاصة أثناء استخدام الطرق التقليدية في إشعال النار، فأنت تحتاج إلى نوع من الخشب ممكن أن يشتعل بسرعة. هذا هو أخشاب الكيموفورا الجافة. أيضا هذا الخشب عندما يتعرض للرطوبة ولتفاصيل بيئية معينة يتحول إلى قطعة خشبية، سبحان الله عجيبة جدا، يعني قطعة خشبية سوداء إلى بنية شديدة الكثافة، عكس وضع شجرة الخشب الكيموفورا اليابس فقط. سبحان الله الذي حول هذا الخشب الخفيف جدا الرهيف للغاية السهل التفكيك إلى قطعة خشبية مثل الصخر، وهذه القطعة عندما تستخدم لإشعال النار تظل لفترة طويلة جدا، نسميه محليا كارفيث، ويحتفظ الإنسان بهذا الخشب يعني مرافق له، ما يتركه، إذا وجده ينقله، وإذا استخدمه ينقله إلى مكان آخر، لأنه يحافظ على النار لأكبر فترة زمنية ممكنة. يتحول خشب الشيكوف وعقر هذه من عائلة الكيموفورا من خشب خفيف ولي مثل نشارة الخشب قليل الكثافة إلى خشب معاكس 180 درجة مثل الصخر تماما. حتى أنا تفاجأت عندما عرفت أنه هذا الخشب يأتي من جنس الكيموفورا، سواء كان عقر أو سيكوف كارفيث نسميه محليا، يعني اسمه حتى شديد إلى حد ما، وهو مثل الصخرة السوداء وذات الأطراف الحادة، يعني بحكم التحول اللي يحدث، وهذا ربما يحدث وقت طويل جدا لتشكيل مثل هذه القطعة الفنية الربانية المميزة جدا. نستكمل حديثنا في الحلقة القادمة، فإلى اللقاء.
0: برنامج حديث البيئة يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعاك، وتخرجه مريم بنت محمد العجيلية.

للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان. إذاعة سلطنة عمان.

0: السلام عليكم ورحمة الله من إذاعة سلطنة عمان، أحييكم وأقدم لكم نشرة الأخبار، والبداية مع أبرز العناوين. معالي السيد وزير الخارجية يتبادل مع نظرائه بدول مجلس التعاون الخليجي تطورات المرحلة الراهنة ومستجدات المفاوضات الجارية وتعزيز بيئة الأمن والاستقرار الإقليميين. الأردن يعلن اعتراض 5 صواريخ مصدرها إيران. والرئيس الأوكراني يقول إن الرئيس الأمريكي وافق على منح أوكرانيا تراخيص لإنتاج صواريخ باتريوت الاعتراضية. إلى التفاصيل. عقد معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية لقاء تشاوريا مع أصحاب السمو والمعالي وزراء الخارجية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية عبر الاتصال المرئي، وتبادل أصحاب السمو والمعالي الوزراء الرؤى حول تطورات المرحلة الراهنة ومستجدات المفاوضات الجارية والجهود المبذولة للدفع بها نحو تفاهمات عملية تسهم في خفض التوتر وتعزيز بيئة الأمن والاستقرار الإقليميين. وبحث اللقاء سبل تكثيف التنسيق والتشاور بين دول المجلس إزاء القضايا المرتبطة بحرية الملاحة وسلامتها في مضيق هرمز، مما يكفل حقوق المرور والعبور وانسياب حركة السفن والتجارة والإمدادات وفقا لأحكام القانون الدولي، وبما يحفظ الحقوق السيادية لجميع الدول المشاطئة لمياه الخليج. وأكد أصحاب السمو والمعالي الوزراء أهمية مواصلة العمل المشترك وتغليب المعالجات السياسية والدبلوماسية وتهيئة الظروف المواتية لبناء الثقة والتوصل إلى حلول مقبولة لجميع الأطراف. أعلن الجيش الأردني في بيان اليوم أنه اعترض وأسقط 5 صواريخ مصدرها إيران مع استئناف الضربات في الشرق الأوسط بعد فترة هدوء استمرت أيام. ونقل البيان عن الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة الأردنية قوله إن الدفاعات الجوية وضمن منظومة الرصد والمتابعة تعاملت فجر اليوم مع 5 صواريخ قادمة من إيران استهدفت أراضي المملكة، مؤكدا أنه تم اعتراضها وإسقاطها. التقى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في واشنطن برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وبحث الجانبان مسار السلام في قطاع غزة وتنفيذ الاتفاق الإطاري الذي رعته الولايات المتحدة ووقعته إسرائيل ولبنان الشهر الماضي، بالإضافة إلى تطورات الحرب الأمريكية مع إيران. استشهد وأصيب عدد من الفلسطينيين في اعتداء إسرائيلي على قطاع غزة، فيما حذرت الأمم المتحدة من اتساع رقعة الصراع والتصعيد في الضفة الغربية مع استمرار تنفيذ قوات الاحتلال اقتحامات واعتقالات جديدة وتصاعد أعمال العنف التي يرتكبها المستوطنون ضد الفلسطينيين. أكدت الولايات المتحدة على أن محادثات جديدة بين إسرائيل ولبنان ستعقد في روما في الفترة من 4 إلى 6 أغسطس القادم، وستركز الوفود الفنية على دفع عجلة التنفيذ الكامل للاتفاق الإطاري الموقع بين لبنان وإسرائيل وتوسيع نطاق عملية المناطق التجريبية وتسوية كل القضايا الحدودية العالقة وصياغة اتفاق شامل للسلام والأمن. وبموجب الاتفاق يفترض أن يعمل الجيش اللبناني بعد انتشاره على حظر أي وجود عسكري لأي مجموعة خارج القوى الحكومية، على أن يشكل ذلك تجربة لانسحاب إسرائيلي تدريجي من مناطق أخرى. قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وافق على منح أوكرانيا تراخيص لإنتاج صواريخ اعتراضية لمنظومة باترويت في خطوة قد تساعد كييف على زيادة إنتاجها المحلي من صواريخ الدفاع الجوي التي تقول إنها بحاجة ماسة إليها. وتعد منظومات باترويت الوسيلة الدفاعية الفعالة الوحيدة التي تمتلكها أوكرانيا للتصدي للصواريخ البالستية الروسية. أكدت منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف مقتل ما لا يقل عن 23 طفل وإصابة 25 آخرين شمال كردفان غرب السودان منذ تصاعد حدة النزاع حول مدينة الأبيض في الشهرين الماضيين. أعلنت الأمم المتحدة أن القتال الحدودي بين باكستان وأفغانستان أسفر عن مقتل نحو 500 مدني في أفغانستان وإصابة أكثر من 1200 آخرين خلال الأشهر التسعة الماضية، وتتهم إسلام أباد كابول بإيواء مسلحين يشنون هجمات دامية أودت بحياة الآلاف على مر السنين في باكستان. أجلت السلطات الفرنسية 4000 شخص إضافي من المواقع السياحية على ساحل المحيط الأطلسي في خطوة وسعت نطاق ما قد يعد أكبر عملية إجلاء تشهدها فرنسا في أوقات السلم، وذلك مع استعداد البلاد لمواجهة رابع موجة حر شديدة خلال عام 2026. وذكرت وكالة أنباء أسوشيتد بريس في تقرير أن فرق الإطفاء تمكنت من السيطرة على الحريق في منطقة جيروند التي تضم مدينة بوردو في جنوب غرب فرنسا، سيطرت على الاندلاعات القريبة من الكثبان الساحلية. وقد وصفت السلطات الحريق بأنه مستقر لكن لم يتم احتوائه بعد، مشيرة إلى أنه ما يزال من الممكن أن يندلع من جديد مع ارتفاع درجات الحرارة وانخفاض الرطوبة. حذرت هيئة الأرصاد الجوية الباكستانية من احتمال حدوث سيول جارفة وفيضانات في عدد من المدن الكبرى جراء الأمطار الغزيرة المتوقعة خلال الفترة من 29 من يوليو الجاري إلى 5 من أغسطس المقبل. وأوضحت الهيئة أن الأمطار الغزيرة يتوقع أن تؤثر على العاصمة إسلام أباد ومدن أخرى مثل حافظ أباد ووزير أباد وسيالكوت، ما يزيد من مخاطر تشكل السيول والفيضانات. أكدت حلقة عمل تحليل مخاطر الفيضانات باستخدام تقنيات الأقمار الاصطناعية والطائرات المسيرة على أن قطاع التأمين أصبح يعتمد على البيانات الدقيقة والتحليل الاستباقي لاتخاذ قرارات أكثر كفاءة بما يسهم في تطوير المنتجات التأمينية. وأشارت الحلقة التي نظمتها هيئة الخدمات المالية إلى أهمية الاستفادة من المسوحات الجوية في تقييم الأضرار الناجمة عن الكوارث.
1: مهمة القمر الاصطناعي العماني الذي أطلقته شركة عدسة عمان يحلق في الفضاء ليلتقط صورا وبيانات، فالإحداثيات تظهر منازل على محيط الوادي وهي في خطر أثناء الأعاصير والمنخفضات. الرئيس التنفيذي لعدسة عمان في حلقة عمل تحليل مخاطر الفيضانات باستخدام تقنيات الأقمار الاصطناعية والطائرات المسيرة أكد أن المراقبة الأرضية من الفضاء من خلال البيانات الدقيقة تساهم في اتخاذ قرارات مصيرية أثناء الأزمات والكوارث. المهندس عزان بن عبد الله المعمري مدير عام القطاع التجاري بشركة عدسة عمان تحدث قائلاً:
2: نحن فخورين في شركة عدسة عمان بأن نقدم أول منتج للقطاع التأمين وخاص بتحليل مخاطر الفيضانات وتحليلها بناء على بيانات تم استخلاصها من القمر الصناعي O1 اللي تم إطلاقه قبل سنتين. كوكبة الأقمار القائمة في نهاية هذا العام اللي هو قمرين صناعيين آخرين بدقة 50 سنتي راح تعزز كفاءة، فبالتالي قدراتنا راح تزداد وكفاءة دقة البيانات.
1: هيئة الخدمات المالية أوضحت أن قطاع التأمين أصبح يعتمد بصورة متزايدة على البيانات الدقيقة والتحليل الاستباقي، وهو الأمر الذي يسهم في تطوير المنتجات التأمينية الخاصة بالكوارث. أحمد بن علي المعمري نائب الرئيس التنفيذي لهيئة الخدمات المالية تحدث قائلا:
2: حلقة العمل هذه بالتعاون مع شركة عدسة عمان، وهي شركة محلية متخصصة في تقنية الأقمار الصناعية، وشركة إسبار وهي كذلك شركة عمانية متخصصة في تقنية الطائرات المسيرة، بهدف النظر في إمكانية إيجاد تقنيات مبتكرة محلية للتعامل مع مخاطر الأنواء المناخية قبل وأثناء وبعد حدوثها. حيث تم الجلوس وفي هذه الحلقة مع ممثلين من شركات التأمين ومقيمي الخسائر والهيئة العامة للدفاع المدني والإسعاف وغيرهم من المختصين لدعم إيجاد مثل هذه التقنيات والتقنيات المحلية في السوق المحلي للتعامل مع مخاطر الأنواء المناخية.
1: المسوحات الجوية عبر الطائرات المسيرة توفر بيانات دقيقة ومحددة إحداثياً، وهي تحل محل فرق العمل الميدانية التقليدية، فالبيانات التي تعالج برمجيا تتيح الخرائط والنماذج ثلاثية الأبعاد، وهو ما تقوم به شركة إسبار. يونس بن يعقوب السيابي الرئيس التنفيذي للعمليات لشركة إسبار تحدث قائلا:
3: شركة إسبار تقدم حلول متطورة في مجالات الطائرات المسيرة والذكاء الاصطناعي، تأتي من خلال تحليل البيانات في مناطق معينة يتنبأ بوجود مخاطر معينة سواء كانت تجمعات أمطار أو أودية، وكذلك اتخاذ القرار من قبل المعنيين باستخدام هذه البيانات وتحليلها.
1: ما مرت به البلاد من حالات جوية يبرز الحاجة لتطوير أدوات أكثر دقة في تقييم المخاطر الطبيعية، فسلطنة عمان التي تمتلك منظومة متكاملة تسعى في الجانب الآخر لإيجاد حلول تأمينية أكثر دقة عبر تقييم البيانات المتوفرة من الفضاء. لإذاعة سلطنة عمان، فارس بن جمعة الوهيبي، مسقط.
0: وقعت شركة مدن المستقبل تدوم وشركة نماء لخدمات المياه مذكرة تفاهم مع شركة المياه والتطهير للجزائر العاصمة للتعاون في تنفيذ مشروع تجريبي لنظام القراءة الآلية للعدادات والبنية الأساسية المتقدمة للقياس لعدادات المياه باستخدام تقنية الاتصالات اللاسلكية. جاء ذلك مع اختتام وفد سلطنة عمان زيارته الرسمية إلى الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية التي هدفت إلى تعزيز التعاون في مجالات

0: تعزز حضورها الاقتصادي إقليميا وعالميا، مدعومة بنمو الاستثمارات وتوسع مختلف القطاعات التنموية.
1: تحولات اقتصادية متسارعة تشهدها دول مجلس التعاون الخليجي، مدفوعة برؤى تنموية تستهدف تنويع مصادر الدخل وتعزيز تنافسية الاقتصادات الوطنية. ومع اتساع المشروعات الاستثمارية وتزايد القطاعات غير النفطية، أصبحت البيانات اليوم أحد أبرز المحركات التي تستند إليها الحكومات في رسم السياسات وصناعة القرار. وتكشف مؤشرات المركز الإحصائي الخليجي عن المكانة الاقتصادية لدول مجلس التعاون، إذ يبلغ الناتج المحلي الإجمالي نحو 2.4 تريليون دولار، فيما تجاوز حجم التجارة الخارجية 1.6 تريليون دولار، وتقدر أصول الصناديق السيادية الخليجية بنحو 6 تريليونات دولار، إلى جانب إنتاج أكثر من 16 مليون برميل نفط يومياً، مع امتلاك نحو 30% من الاحتياطات النفطية العالمية. أهمية البيانات اليوم لم تعد تقتصر على رصد المؤشرات الاقتصادية، بل أصبحت أداة لاستشراف المستقبل ورفع كفاءة الخدمات وتوجيه الاستثمارات نحو القطاعات الأكثر نمو، كما تسهم التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي في تحليل المعلومات بدقة أكبر، بما يدعم خطط التنمية ويعزز قدرة دول الخليج على مواكبة المتغيرات العالمية. مستقبل يرتكز على المعرفة والابتكار، وهو ما تتطلع إليه دول المجلس في المرحلة المقبلة من خلال الاستثمار في رأس المال البشري وتطوير البنية الرقمية وتعزيز التكامل الاقتصادي بين دول الخليج، خطوات تعكس توجهاً نحو اقتصاد أكثر مرونة واستدامة، قادراً على مواكبة التحولات وصناعة فرص التنمية للأجيال القادمة.
0: هكذا مستمعينا نصل بكم إلى الختام، وهذا تذكير بأبرز العناوين. معالي السيد وزير الخارجية يتبادل مع نظرائه بدول مجلس التعاون الخليجي تطورات المرحلة الراهنة ومستجدات المفاوضات الجارية وتعزيز بيئة الأمن والاستقرار الإقليميين. الأردن يعلن اعتراض 5 صواريخ مصدرها إيران. والرئيس الأوكراني يقول إن الرئيس الأمريكي وافق على منح أوكرانيا تراخيص لإنتاج صواريخ باترويت الاعتراضية. مستمعينا، حرر لكم هذه النشرة سامي بن رجب أسلومي، نفذها لكم على الهواء مباشرة شمس بنت محمد الريسي، وكنت معكم في التقديم وعد بنت علي الهطالي. إلى اللقاء.

0: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان. إذاعة سلطنة عمان.
1: ماذا تتمنى بعد 20 سنة، يعني أن ترى أبنائك وصلوا إليه؟
2: نحن الآن ينبغي علينا أول شيء تأطير هذه التربية أو التنشئة. دعونا نتكلم عن أدوات التربية أصلاً.
1: لا أمهد الطريق تماماً أمام أبنائي، بل أعلم ابني كيف هو يمهد الطريق.
2: ربوا أولادكم أو أبنائكم لزمانهم وليس لزمانكم.
1: هل من الحب الزائد لأبنائي أن أوفر له جميع ما يحتاج؟
2: كلما كان يعني هناك مساحة كبيرة من الحرية، كلما خفت هذه نسبة الانفعال الزائد.
1: لا أعيش فقط لأسعد أبنائي، وإنما أعلمهم كيف يكونوا سعداء.
2: وقعنا بين فكي كماشة، أما يكون الأب أو الأسرة أو الوالدين يتصفون للأسف بالتسلطية، تربية تسلطية أو دكتاتورية، وإما يكون هناك التربية المهملة للأسف.
1: القضية ليست أن نختار بين التربية الحديثة والتربية التقليدية، وإنما أن نختار ما يبني هذا الإنسان.
0: المناظرة. كثير آراء يمكن تتصدى لها حجة، ويا كثر افتراضات يدحضها دليل. بين رأي يقنع وفكرة يمكن تكون مغلوطة، تبقى للمناظرات نقطة نظام. المناظرة. إعداد وتقديم إدريس البشري، متابعة وتنسيق أصيل العمري، إخراج منى المسلمية.
3: أهلا بكم. التربية الحديثة بين وصفها نهجا فاعلا في التنشئة التربوية وبين اعتبارها سببا في تراجع الانضباط وتحمل المسؤولية هو موضوع حلقة اليوم من برنامجكم المناظرة. تعيش الأسرة المعاصرة تحولات متسارعة في أساليب التنشئة، ومعها تصاعد الجدل حول ما يعرف بالتنشئة أو التربية الحديثة، فبين من يراها نهجاً تربوياً أكثر وعياً باحتياجات الطفل، وبين من يحملها مسؤولية تراجع الانضباط وضعف تحمل المسؤولية تتعدى الرؤى وتتباين المواقف. فهل نجحت التربية الحديثة في بناء شخصية أكثر توازناً واستقلالاً، أم أنها أسهمت في إضعاف الحزم والتكليف وتحمل النتائج؟ تساؤلات وفرضيات نطرحها في حلقة اليوم من برنامجكم المناظرة، فأهلاً وسهلاً بكم. ضيفي الأول في هذه المناظرة الدكتور إدريس فبليتي، مستشار نفسي تربوي يمثل جانب الموالاة، ويرى أن التربية الحديثة تمثل نهجاً تربوياً فاعلاً. أهلاً وسهلاً بك دكتور إدريس.
2: أهلاً وسهلاً فيك أستاذ إدريس أيضاً، وأنا سعيد جداً في حضوري لهذه المناظرة العلمية التربوية، وإن شاء الله نخرج كذا بحصيلة من الفائدة.
3: بكل تأكيد أهلاً بك أستاذ إدريس، وأيضاً ضيفة الثانية في هذه المناظرة الأستاذة نيلاء البلوشي، استشارية في قضايا الأسرة والطفل، تمثل جانب المعارضة لفكرة التربية الحديثة، وترى أن كثيراً من تطبيقات التربية الحديثة أسهمت في إضعاف الانضباط وتقليل قدرة الأبناء على تحمل المسؤولية. نسعد بك في المناظرة أستاذة نيلاء، وأهلاً وسهلاً بك.
1: أهلا وسهلا فيك أستاذ إدريس، وأنا أيضا سعيدة جدا اليوم في هذه الحلقة المميزة التي يعني تناقش قضية مهمة جدا من قضايا بناء الإنسان ويعني تهيئته لمواجهة الحياة والمستقبل.
3: إن شاء الله نصل إلى ما يمكن وصفه أو تعرفه بماهية التربية الحديثة وحدود النقاط الاختلاف والاتفاق في الأوساط التربوية والأسرية وما إلى ذلك. كما اعتدنا في كل حلقة في كل قضية نطرحها في المناظرة، نبدأ بما نسميه خطاب الافتتاح، وفي غضون 3 دقائق لكل طرف منكما. أبدأ معك أولا أستاذة نيلاء في خطاب الافتتاح، ولديك 3 دقائق تجمل فيها ما يدلل على وجهة نظرك وتدافع بها حول فكرة ما تعارضي عنه يعني في ما يتعلق بالتربية الحديثة.
1: نعم، أنا قبل لا أبدأ أطرح النقاط بوجه سؤال لكل أم وأب يسمعون الآن ويتابعون الحلقة، ماذا تتمنى بعد 20 سنة يعني أن ترى أبنائك وصلوا إليه؟ أكيد كل أم وأب يسمعوني بيقول لك أنا أتمنى أن أشوف ابني قادر على مواجهة الحياة، تحمل المسؤولية، اتخاذ القرار، الاستقلالية، كثير من هذه المبادئ. فهل تطبيقات التربية الحديثة التي نعاصرها اليوم وموجودة في كثير من الأسر قادرة على أن تقود بناء هذا الطفل أو هذا الإنسان إلى هذه الشخصية التي نتمناها؟ فالآن نجد أن هناك صار فيه خلط في المفاهيم،
3: نعم،
1: بين مثلا الاستقلالية والحرية، وبين الحزم وبين التكليف، فعندنا الأمور صارت فيها نوع من الخلط. أنا يعني مع أن الطفل يكون عنده استقلالية ومستقل ويستطيع اتخاذ القرارات، ولكن لا أعطيه الحرية الكاملة المطلقة،
3: نعم،
1: لأنه ما زال غير قادر على اتخاذ القرار يعني بالكامل بنفسه. فبالتالي لما نجي ونقول الطفل ينادي بالحرية وأنا أجد أن ابني ما يتخذه من قرار غير مناسب، هل هنا أنا أسكت؟ لا طبعا، لازم أوجهه، لازم أعلمه، ثم يأتي دوري أنا كأم وأب في توجيهه وقراري أنا، نعم هو يمشي عليه أو يسري ويساعده على أنه يواجه في الحياة. أنا ما أقول أن أنا أتخذ قرارات عن أبنائي، ولكن حسب سنه وحسب أيضا المكانة، حسب نوع اتخاذ القرار، فبالتالي يجب أن أشاركه. نأتي مثلا على الاستقلالية والحرية، أنا أريد أن يكون ابني مستقل،
3: نعم،
1: وقادر على اتخاذ قرارات، قادر على الطموح، بناء الحلم وغيره من الأمور، ولكن لما يجي نقول له نعطيه كل الحرية المطلقة لدرجة أنه لا يرجع للوالدين، يتجاوز أوامر الوالدين، إذا ضاعت الحدود. فبالتالي أنا أجد أنه لابد من وجود إطار، وهذا الإطار يعني الحدود التي قاموا بإلغائها في التربية الحديثة،
3: نعم.
1: هذا الإطار يحدد الواجبات والحقوق للأبناء، فبما أنك أنت لك كثير من الحقوق تنادي فيها كطفل كابن أنك تحتاجها، لابد أن يكون في المقابل هناك واجبات أيضا أنادي بالاستقلالية واتخاذ القرار. يجب أن تعرف أنك أيضا ستتحمل تبعات هذه القرارات اللي تتخذها، ويعني نتيجتها، وأنك تكون كامل النتيجة تقع عليك، فبالتالي هنا الابن سيتعلم. فأنا أقول أنه أنا لا أمهد الطريق تماماً أمام أبنائي، بل أعلم ابني كيف هو يمهد الطريق.
3: نعم، وكأنك تقولي أن التطبيقات المتعلقة بما يعرف بالتربية الحديثة هي الإشكالية التي وقع فيها كثير من الآباء، ليس في التوجه نفسه بشكل عام التربية الحديثة. وفي المقابل أنت دكتور إدريس تنتصر لفكرة التربية الحديثة بشكل كبير جدا. خطاب الافتتاح لديك في 3 دقائق.
2: شكرا أستاذ إدريس، وشكر موصول أيضا أستاذ نيلة، وهي طبعا بادرت في البداية تقول كيف يريد الأب وكيف يريد الأم طفلهم بعد 20 سنة. طيب أنا أقول هم أيضا اشتغلوا قبل 20 سنة، هل هم أيضا تسلحوا بأدوات التربية الحديثة والمعاصرة مثل ما تفضلت في الافتتاحية البرنامج؟ هل هم يعني أخذوا بأسلوب وعلوم وأسس العصر؟ نحن أيضا لما نجد وضح حتى أصلا ما هي التربية الحديثة، نحن لا نقصد الأصول ولا نقصد القيم، هذه كلها هي نفسها لا تتغير،
3: ثوابت،
2: الثوابت هذه كلها ثوابت. نحن الآن نبقى علينا أول شيء تأطير هذه التربية أو التنشئة، دعونا نتكلم عن أدوات التربية أصلا.
3: نعم،
2: ماذا نحن نعني بأدوات التربية وما هي هذه أدوات التربية؟ إذا أنا والدي رباني في والدي نقول مواليد 50 وأنا تربيت على تربية والدي، خلاص، وأنا اليوم عندي مواليد 2000، فتخيل البون الشاسع، البون الشاسع هذا 50 سنة ما بين تربية والدي قد أولادي اللي هو رباني وأنا راح أربي أولادي، صح ولا ما صح؟ هل معقول اليوم أنا أربيهم على يعني قبل 50 سنة؟ أعتقدنا أيضا هذا يدعونا نحن أيضا لي يعني التفكر قليلا ولو أو التمهل قليل أو حتى التوقف أصلا،
3: نعم،
2: حتى نعي فعلا نحن كيف أيضا نربي أولادنا. بعد ما هي تفضلت الأستاذة نيلاء وقالت لي كيف أريدهم بعد 20 سنة، صحيح، أنا كيف راح أريدهم بعد 20 سنة وما هي الأسس والقيم التي يجب أن تكون راسخة في أولادي وفي بناتي وفي حتى الجيل أصلا بأكمله. ونأتي بداية من المسميات، هل هي نفس الأسماء أولادنا اليوم، نفس أسماء أجدادنا كانت، ما أظن. هل هي نفس الملابس؟ يمكن احنا ما عندنا كاميرات توضح ملابسنا الحين.
3: نعم.
2: ولكن هالملابس اللي لبسوها آبائنا وأجدادنا هل هم اللي يرتدوها اليوم؟ إذا نحن متفقين مع التطور من حيث الأدوات وباقي الأساليب، ولكن عندما نأتي لبعض الأسس أو مش الأسس في بعض الأمور، لا لا لا، نقول هذه ما ممكن نتغير فيها، لكن نطور من مسميات نعم، ونطور من ملابس نعم، ونطور من باقي الأدوات نعم. ولكن نقول لك يا أخي أولادنا إحنا مثل ما تربينا راح نربيهم، وهنا تقع أصلا المغالطة. على الرغم من الموروثاتنا تقول بأن ربوا أولادكم أو أبنائكم لزمانهم وليس لي زمانكم.
3: نعم، يعني أستاذنا لا، وكأن يعني دكتور إدريس يقول أن الأزمة في المفهوم نفسه، وما ذهب إليه البعض في تطبيق هذا المفهوم، بالرغم من أن التوجه العام يجب أن يكون وفق هذا المفهوم، لأن معطيات العصر اختلفت تماما.
1: نعم.
3: وأن هناك بون يعني عمري شاسع بين الآباء والأبناء بشكل عام. لكن هذا يدفعنا إلى الحديث عن فرضية تتعلق بهذا الموضوع بشكل أو بآخر. تقول هذه الفرضية أحدثت التربية الحديثة تحولا في فلسفة التنشئة من بناء الطفل على الامتثال للسلطة إلى بناء شخصيته على الاستقلالية والكفاءة الذاتية واتخاذ القرار، وهو تحول ينسجم مع متطلبات المجتمعات المعاصرة أكثر من أنماط التربية التقليدية. كيف ترد على هذه الفرضية؟
1: طبعا أنا أتفق في جانب كبير جدا من هذه الفرضية، في أن فعلا أبنائنا محتاجين جميع هذه القيم، جميع هذه الصفات، حتى يتحلوا فيها في يعني في هذه الحياة، ليكونوا ناجحين بإذن الله تعالى في حياتهم في مستقبلهم. ولكن أنا أيضا أعترض على جانب آخر، يمكن ذكرتها قبل شوي، ماذا تعني الخلط بين الاستقلالية؟ هل الاستقلالية أن يفعل الطفل ما يحلو له؟ يعني أنا أي شيء أريد أن يفعل، يمكن بيقولك والله أنا خليه يجرب حتى لا أحرمه من التجربة، ولكن قد تكون هذه التجربة أصلا بعيدة عن المبادئ، عن القيم، قد تؤدي إلى أمور أخرى كثيرة. ولكن يتساهل بعض الناس يعني أو الوالدين أحيانا في أنه نحن نعطيه المجال حتى يتعلم ويجرب دون النظر إلى العواقب. فبالتالي أنا مع أن الطفل يتحلى بهذه الصفات، ولكن طريقة تربيته عليها ليتمكن منها يجب أن تكون، خلنا نقول يعني نعطيه أدوار أكثر.
3: نعم.
1: فيعني اليوم أنا لابد من إعطاء أدوار أكثر لأبنائي في المنزل، نبعده عن منطقة الراحة، ماذا يعني الحب، وماذا تعني الرحمة، وماذا يعني إعطاء الأدوار. في طبعا بعض الناس بتقولك أنا من كثر حبي لأبنائي أنا ما أريد ابني يتعب. فهنا يعني اختلط الموضوع. أنا ضد هذا المفهوم، لأنك أنت اليوم تدلل ابنك بالدلال الزائد والحماية الزائدة، فإذا هذا الطفل في

0: المستقبل كيف سيستطيع مواجهة الحياة، كيف سيستطيع اتخاذ القرار، كيف سيستطيع أصلا يعني أنه يحمي نفسه أولا قبل ما أنه أصلا يكون مساعد وسند لوالديه. فبالتالي أنا أتفق مع أنه يعني يتصف أبنائي بهذه الصفات التي ذكرتها أنت اللي هي طبعا من مبادئ التربية الحديثة، ولكن طريقة التطبيق أختلف عليها تماما. فنلاحظ الآن الكثير من الدلال الزائد، الكثير من الحماية الزائدة، أيضا توفير الاحتياجات.
1: نعم.
0: فهل من الحب الزائد لأبنائي أن أوفر له جميع ما يحتاج؟ إذا أنا كنت قادر أوفر له جميع ما يحتاج، وأضع هنا خط تحت جميع، بمعنى جميع بأنه أي طلب يطلبه أنا أوفر له، لدرجة أني سمعت أحد الآباء يتحدث ويقول لأني أنا في زمان حرمت من هذا الشيء ولا أريد أن يتكرر هذا الموقف مع ابني. نعم. فبالتالي أنت قد تكون انحرمت كما ذكر الدكتور سابقا بأنه الزمان مختلف.
1: نعم.
0: والعصر والإمكانيات وطبعا التطبيقات وغيره كانت مختلفة.
1: نعم.
0: الآن اختلف الأمر علينا، فأكيد أن هناك احتياجات مختلفة.
1: نعم.
0: ولكن أناشد أيضا الوالدين بالتفكير وطبعا عدم المناشدة أو نستظل تحت مظلة التربية الحديثة.
1: نعم.
0: ونقوم بتوفير جميع احتياجات أبنائنا، تدليلهم الدلال زاد بسبب ماذا؟ توفير السعادة لأبنائي. خلوا بالكم هدف آخر، أني أنا لا أعيش فقط لأسعد أبنائي
1: بالضبط.
0: وإنما أعلمهم كيف يكونوا سعداء بمساعدة
1: جداً.
0: أنفسهم.
1: واضح جدا ما ذهبت إليه أستاذة نيلاء. يعني دكتور إدريس، هل تجد أن أستاذة نيلاء فيما أو في ردها على هذه الفرضية بأنها تتوخى الحذر بشكل كبير ومبالغ، أو أن هذه التطبيقات فيما ذكرته وبعض الأمثلة التي تطرقت إليها فيما يتعلق بتطبيقات التربية الحديثة بأنه تم المبالغة في يعني في التعامل معها من قبل الآباء، كيف ترد على هذه الفرضية وما ذكرته أستاذة نيلاء؟
2: للأسف شديد نعم، هم مناصرو التربية القديمة هم يعني يتكلمون بالمطلق.
1: نعم.
2: وعلى الرغم من الأمور فيها نسبية، يعني من نتكلم عن الحرية يعني من ذكر للطفل كامل الحرية؟ أنا اليوم إذا كنت كامل الأهلية ولي حق التصرف وعمالي 100% لحرية مطلقة، صح ولا ما صح؟
0: نعم.
2: فما بارك أنت بالطفل لما نحن نتكلم عن التنشئة أو التربية اللي هي مدون 18 سنة، فكيف أنا ممكن أقنع الآن أنك تقول هذا له كامل الحرية؟ لا طبعا بالتأكيد، نحن نتكلم اليوم عن أمور نسبية أولا وليست مطلقة. اثنين، لما نتكلم عن، تفضلت الأستاذة تكلمت عن موضوع الاحتياجات، طبيعي جدا كلما أشبعت الاحتياجات للطفل كلما ذلك أدى مساهمة إلى رفع نسبة الإنجاز لديه.
1: نعم.
2: وكلما هذه نسبة الاحتياجات خفت ولم يعني تلبى له، ظهرت على مشاكل وسلوكيات نقوم فيما بعد بعلاجها. والسبب لماذا؟ لأنه قال لك أنا يعني أقطع شوية أو أخفف من حبل الدلع. وهنا خلينا نوضح أيضا ما بين الدلال وما بين الدلع وما بين تحقيق الرفاهية، في فرق كبير ما بين هذه المصطلحات. ويتفضلت مشكورة وقالت فعلا هناك في خلط ما بين المفاهيم. طيب لما نعتمد على موضوع الاستقلالية، إيش مشكلة الاستقلالية؟ ما هو أكبر دافع لتحقيق الإنجاز، وكلما شعر الطفل حسب نظرية ألبرت باندورا، كلما يعني الطفل يعني كان له مساحة أكبر من الحرية من الاستقلالية، أدى ذلك إلى نسبة الإنجاز أكبر وأكثر. إذا نحن الآن هنا أمام يعني للأسف مغالطة شعبوية، مغالطة العلم الذي من يمكن ربما يكون أكمل 100 سنة وهم يضعون نظريات العلمية التربوية السلوكية التي توضح سلوك أو نشوء سلوك الإنسان.
1: نعم.
2: الاستقلالية، نحن اليوم كم طالب عندنا في الدراسات العليا اللي هم ارتحلوا بعضهم أقل من 18 سنة وكان غير مسموح لهم يفتحوا حسابات بنكية؟ هل هؤلاء من هناك يربيهم، من هناك يعلمهم، من هناك يوجههم؟ أليس هم معتمدين على أنفسهم؟ أليس هم مستقلين بأمورهم؟ إذن هذا أتوقع أنا أكبر رد من التربية الحديثة إلى مناصري.
1: نعم.
2: التربية القديمة.
1: نعم. وربما أيضا
0: التقليدية.
2: التقليدية.
0: ما نقول القديمة ولكن نقول التربية التقليدية.
1: وهنا ثمت يعني حدود مفاهيمية واضحة. نعم. بين المفهومين أو بين ما نصفه يعني في مثل هذه الحالة، لأنه يعني يمكن أيضا الدكتور إدريس يرى بأن إن كانت ثمت يعني مستوى معين أو قدر معين من الاستقلالية نمنحه للطفل، هذا يخشى منه فيما بعد يعني

0: أو يمكن أيضا تتفق مع هذه النقطة بأنه يخشى من هذه الاستقلالية بأن الطفل سيرفع من مستوى استحقاقه في كل ما يتعلق بالاحتياجات. وأنتما ذكرتما الاحتياجات المعنية بالطفل، هناك احتياجات مادية أو احتياجات حتى فيما يتعلق نفسية وسلوكية وانفعالية. وهذا أيضا يحيلنا إلى الحديث عن أو إلى طرح فرضية أخرى في هذا السياق. تقول هذه الفرضية إن التركيز المفرط في التربية الحديثة على الاستجابة للاحتياجات الانفعالية للطفل مقابل التخفيف من الضبط السلوكي والتكليف بالواجبات أدى إلى ضعف تنمية الانضباط الذاتي والقدرة على تحمل المسؤولية ومواجهة الإحباط. أرجع إليك دكتور إدريس في الرد على هذه الفرضية، ثم أعود إليك أستاذ نيلاء.
1: في موضوع التركيز على الاحتياجات الانفعالية، صحيح، التي أدت إلى طبعا ممكن نقول ضعف الانضباط. هذا طبعا مؤداها أولا لما نبحث فيها على تنشئة الطفل أصلا من البداية، كيف نشأ الطفل، على أي قيم، هل هو نشأ على مساحة من الحرية في الحوار، في المناقشة، في إبداء الرأي؟ كلما كان يعني هناك مساحة كبيرة من الحرية كلما خفت هذه نسبة الانفعال الزائد. فتنشأ الانفعالية الزائدة مع وجود التوتر، مع وجود القلق، مع وجود مصادرة رأي الطفل أصلا وحريته، تنشأ هذه وتكبر مع دائما مع الطفل. بعكس يعني حتى لما نسقطها مثلا على لما نكون كأمر سياسي، حتى في الدول في الشعوب كلما تمتعت الدول بقدر كبير من الحرية السياسية والمشاركة المجتمعية تخف لديهم نسبة الاحتجاجات وتكثر نسبة الاحتجاجات والمظاهرات مع الدول، يعني ممكن نسميها بين قوسين القمعية، أو هي أصلا فعلا تصادر حرية تلك الشعوب. لكن في وجود أب وأم مستمعين ومنصتين جيدا لأبنائهم، تأكد أن رحلك يعود بالنفع عليهم في في في في قادم السنوات، وتشجيعهم دائما أصلا على ماذا، على الإبداء الرأي وليس على مصادرة رأيه ومشاركته. وهنا نلقى أيضا إلى أسلوب، نحن ما نشي نسميه الحزم، ولكن للأسف نلقى إلى أسلوب القهر، وأني أرى ما أني أرى ما لا ترون بمعنى آخر. لكن كلما نحن يعني حقيقة الأمر كلما وعينا وأدركنا تماما بأن هذا الطفل هو رجل المستقبل، وزرعت وبذرت فيه بذور المشاركة فعلا، وأنا أعتبر بأن هذا هو مشروع المستقبل وأن هذا رجل المستقبل، كلما سأقطف ثمارها لاحقا بكل أريحية. ولكن كلما لجأت إلى الأساليب التربوية المختصرة في أنك أنت ما زلت طفل وأنا أعرف منك وأنت بعدك ما زلت جاهل وأنت خليك تعلم وما شابه ذلك، الدراسات تقول بأن اليوم خاصة نحن في هذا العصر أصلا الأطفال لديهم مخزون معرفي يفوق آباء اللي نحن طبعا يفوقنا بكثير. لماذا؟ بسبب بسيط، لسهولة الحصول عليه.
0: واضح جدا. يعني دكتور إدريس تنطلق من منطلق نفسي في الرد على هذه الفرضية، إليك أيضا أستاذة نيلاء.
2: طبعا أنا أتفق في كثير من ما قاله حقيقة، مع أنه يعني هو دائما يعارضني،
0: مع أنه الطرف يعني
2: الطرف يعني عارضني، ولكن سأنبه على الكثير من النقاط اللي أغفلها. فإذا أنا جانب كبير جدا أيضا لا أتفق يعني معه. المشكلة ليست في الاهتمام بالمشاعر فقط، ضروري جدا أن نحن نوصل للطفل أو لابني وبنتي في البيت أني أنا مهتمة بمشاعرك، وأنا طبعا مراعتنك وأتفهمك وأحتويك، وهذا نفسيا وهذا جدا جدا مهم. ونكون منصتين جيدين كآباء. ولكن الآن يعني على موضوع مثلا الإبداء الرأي، ونبدأ مع أبنائنا في إبداء الرأي بسن مبكر، ولكن أنا عودت ابني على أني أنا أستمع لرأيه. وجيت وطلبت والله من ابني موضوع معين ثم قال لك لا، وأصر على كلمة لا لدرجة أنك أنت لم تستطع يعني حتى أنك تغير عند الفكرة، يعني خلاص يقولك أني أنا مصر أخذ هذا الشيء أو أذهب إلى المكان الفلاني أو ما أروح أنام الآن أو ما أدرس، لدرجة أنه يعني تصل إلى مرحلة العناد، وذلك يقولك والله من باب أني أنا ما أريد أكسر بخاطره أو أنه هذا رأيه وبيتعلم من خطأه. هو في سن مبكر كيف بيتعلم من خطأه؟ هل هو يدرك عندما مثلا يتأخر في واجباته، يتأخر في عدم عفواً، يعني حتى أنه في بعض الأحيان قد يعني ممكن يعلي صوته على والدي في مجالس أو في أماكن خارجية من باب الحوار أو من باب أنه أنا أستمع لرأيه. فإذا أنا مع هذا الشيء، ولكن لابد أن نعرف أن هناك يعني تأطير وحدود لكل سن. أنا بدل ما أطلب الرأي المطلق لابني أو الرأي نعم يبدي رأيه، ممكن أخيره بين خيارات معينة في حسب سن، نعم. حسب السن، حسب الموضوع، نعم. وغيره. فإذا الانضباط يعني لا يكون بالكلام فقط، نعم. أنا ما أريد طفل أيضا أنا أقول له لما أطلب منه أن يسكت. في الأخير إحنا لا نتحكم في أبنائنا بريموت كنترول، نعم. بل أن يكون في عنده نوع من الالتزام والانضباط، وذلك من خلال معرفته بواجباته، بأنه كما أنك لك حقوق عليك واجبات،
0: نعم.
2: فهناك مسؤوليات تقع على عاتقك، كيعني بعض المسؤوليات المختصة فيه. أما يجي أنا والله طفل يلومني، يعني يروح للمدرسة ما سلم الواجب فيحصل على عقاب، يرجع البيت يلوم الوالدين يقول لهم أنتوا ليش ما ذكرتوني بالواجب، يقول لأمه ليش ما قلتي لي أنه عندي واجب.
1: طيب أستاذ نيلة، أنا يقودني هذا الأمر حقيقة المدرسة والواجبات إلى موضوع، وهو للأسف الشديد تدخل الآباء بدرجة كبيرة في اختيار المواد لأبنائهم، بالرغم أن الطالب مدرك تماما يعني قدراته ومهاراته في لما نتحدث عن المواد العلمية والإنسانية مثلا،
0: نعم.
1: فبماذا ترد الأستاذ نيلة على هذا الجانب؟ وللأسف يدفع ثمنها الطالب ويكون ضحية،
0: نعم.
1: وأيضا عندما يتعلق باختيار شريك الحياة،
0: نعم.
1: أيضا للأسف نرى كثير من أولياء الأمور من يتحكمون، نعم. ويصادرون حرية ابنهم.
0: هذه نقطة جديرة بالاهتمام وبالرد عليها أيضا من قبلك أستاذ نيلة، ويعني ما تقوله حول هذه النقطة هي بأن فتح هذه المساحات المفتوحة في التعامل مع الطفل بشكل مفرط يخشى من أنه مستقبلا ستكون له عواقب تربوية وما إلى ذلك، وتنطلق ربما أيضا يعني مما هي موجودة فيه في السياق التربوي، وأنت قريب جدا أيضا من السياق التربوي دكتور إدريس، ترد على ما ذكره دكتور إدريس، ولكن أيضا نطرح هذه الفرضية وفي ذات الوقت أيضا ترد على هذه الفرضية وتتقاطع أيضا ربما بشكل أو بآخر مع ما ذكره. تقول هذه الفرضية أن التحديات التي تواجه الأسرة اليوم لا تعود إلى التربية الحديثة بوصفها منهجا تربويا، وإنما إلى سوء فهمها وتطبيقها بصورة مجتزأة، إذ أن التربية الحديثة تجمع بين الحزم والرحمة وبين الحرية والانضباط. كيف تردي على هذا؟
2: لربما هذه الفرضية الوحيدة اللي تحمل جزء كبير جدا من الحقيقة،
0: من الحقيقة التي تتفق معها.
2: نعم، التي أنا أتفق معها.
0: نعم.
2: ولكن ليست كاملا طبعا، وليست الحقيقة الكاملة بالنسبة، نعم. عندي أنا، ولكن أيضا إنها الكثير من المشكلات اللي يقع فيها أبنائنا أو ما ذكره الآن الدكتور، هي طبعا ليست عن التربية الحديثة كمبادئ، ولكن عن ممارسات وتطبيقات. فتدخل الآن الوالدين،
0: نعم.
2: هذه أصبح من باب يناصرون أنه من باب التربية الحديثة، لأنه يقولك أنا متعلمة وأنا أريد ابني أن يعني يدخل التخصص الفلاني، وأنا أرى مستقبله وأرى أن يكون ويكون. تبدأ هنا التدخلات الكثيرة. إحنا لو نرجع للتربية التقليدية، من تدخل فينا؟ أمي، والدي، يعني الله يحفظهم يبارك فيهم، وجهونا، نعم، وكانوا يشجعون على العلم والدراسة. ما حد جلس معانا يحل الواجبات، يتابع المعلمة أنا سلمت واجب ما سلمته، عندي بكرة اختبار أذكر أبنائي. أما الآن أصبحوا الأبناء يعني لمرحلة لعمر متقدم ما يعرف إن بكرة عنده اختبار،
0: معتمد على
2: الأم بالصفة الأولى، خلنا نقوله لا يزعلوا منه الأمهات، يمكن ثم يأتي الأب. وهي تقولك لأنه هذا دورنا الآن، أنا أصبحت متعلمة ويعني مدركة، وأنا أريد أن يكون دائما متفوق، أريد أن يكون متميز، وأريد من صفة يعني ما خلنا نقول يعني المتقدمين والمتفوقين دائما. فبالتالي هو ما يعني يبدأ يتدخل بصورة كبيرة جدا. أنا لما أتكلم عن التربية التقليدية لا أعني بذلك التسلط واتخاذ القرارات عنهم
0: والحزم المفرط
2: والحزم المطلق، يعني خلنا نقول اللي يعني حتى العقاب يكون شديد جدا، لا رحمة فيه. أنا مع أن يتحمل الأبناء نتيجة هذا العقاب، حتى يعني هو من داخله يشعر بنوع من المسؤولية، حتى يقولك الحين أنا إذا عملت هذا إيش بيصير فيني أو إيش أعمل. هو هذا الشيء قد يكون شوية يعطي نوع من التفكير، من إعادة النظر قبل اتخاذ هذا القرار، قبل أنه يقدم على هذا العمل. نعم. بالنسبة للمواد اللي ذكرها الدكتور وأنه أنا أتدخل أو شريك الحياة، أنا مع مشاركة الطرفين.
0: نعم.
2: وليس إعطاء أيضا الحرية المطلقة إلا إذا كان ابنك وبنتك نعم أسسته من البداية على ما شاء الله عنده قدرة كافية ووعي كافي على أنه يختار ما يناسبه بطريقة صحيحة جدا، أعطيه في البداية المجال، ولكن أنا يعني المسؤولية ما زالت على عاتقي.
0: نعم.
2: ما زالوا أبنائي ينتظرون مني بعض التوجيه، بعض المساندة، وليس اتخاذ قرار كامل.
0: نعم. طيب دكتور إدريس، استمعت إلى ما ذكرته أستاذة نيلاء، هل هذا فعلا مما أفرزته التربية الحديثة إلى هذا الحد؟ يعني يكون مثلا الانضباط إلى مستوى متدني نوعا ما هو نتيجة ما أفرزته التربية الحديثة؟ كيف ترد على هذه الفرضية وما ذكرته؟
1: لا، التربية الحديثة بريئة من هذا كله، ولكن ربما نقول هناك للأسف وقعنا بين فكي كماشة. أما يكون الأب أو الأسرة أو الوالدين يتصفون للأسف بيئة تسلطية، تربية تسلطية أو دكتاتورية، وإما يكون هناك التربية المهملة للأسف لدى الأبناء.
0: نعم.
1: وأضيف له طرف ثالث، وهي ربما يكون أحيانا ربما يكون نظام التعليمي.
0: نعم.
1: من قام بتأسيس وإنشاء الجروبات في الواتساب وغيره، ومن يرسل الواجبات منهم أليس هو المعلمين أو المعلمون؟ إذا نحن واقع في إشكالية، ألا من وقع الضحية؟ هو الإبن. والتربية الحديثة، التربية الحديثة بالعكس أولت اهتمام بالاعتمادية، بالاستقلالية، بحرية الرأي، بالفكر، بدراسة الاحتياجات لكل طالب ومعرفة قدراته وإمكانياته ومهاراته.
0: نعم.
1: وفيما بعد يتخذ القرار المناسب. هذا ما نطالب فيه نحن دائما.
0: نعم.
1: وليس فقط النيابة عن أنا أتكلم نيابة عن ابني أو أنا أتكلم نيابة عن بنتي أو أن المعلم أو أن المعلمة من أدرى بمصلحة الطالب وخلافه، وترسل الواجبات للأسف أو التكاليف أحيانا حتى في وقت متأخر من اليوم.
0: نعم.
1: فهنا كيف نلوم الآن التربية الحديثة؟
0: نعم.
1: نهائيا أعتقد يعني التربية الحديثة لم تطالب بهذا الأمر إطلاقا.
0: نعم. وهي بريئة مما يعني
1: من ممارسات
0: من ممارسات
1: الخاطئة. نعم. لبعض المربين للأسف.
0: نعم. بكل تأكيد يعني هذه الآراء مفتوحة على مصراعيها فيما يتعلق بهذا الموضوع بكلياته وجزئياته. هنا يعني نصل إلى وهذا الوقت أدركنا أستاذة نيلاء، نصل إلى ما نسميه بخطاب الختام. أبدأ معك أستاذة نيلاء في دقيقة واحدة فقط.
2: حقيقة أنا يعني في الختام أقول أن هدفنا نحن جميعا هدف واحد، وهو بناء جيل يمتلك الأخلاق، الثقة بالنفس، القدرة على تحمل المسؤولية. ودائما نقول متفقين على أن أبنائنا يستحقون أفضل ما يمكن أن نقدمه لهم. فالقضية ليست أن نختار بين التربية الحديثة والتربية التقليدية، وإنما أن نختار ما يبني هذا الإنسان.
0: نعم.
2: وما يناسبه. فنأخذ من التربية الحديثة احترام الطفل، الحوار، الاهتمام بالصحة النفسية، ولكن في نفس الوقت يجب أن نتمسك بالقيم التي لا تتغير، مثل الانضباط، تحمل المسؤولية، احترام الآخرين، والالتزام بالواجبات.
0: نعم.
2: وأنا أشدد عليها، عطوا أبنائكم جزءا من هذه الواجبات.
0: نعم.
2: فاجعلوهم يعيشوا ويجربوا ويغامروا ليكتشفوا يعني ما عندهم من مواهب وما إمكانيات، ويتهيئوا للمستقبل بإذن الله تعالى، وتكون حياتهم حياة كريمة.
0: واضح.
2: يعني كما يتمنى أكيد كل أب وأم، دائما ما نتمنى الأفضل.
0: نعم.
2: لأبنائنا.
0: أتصور أن هذه الخلاصة تتفق معها دكتور إدريس، ما هي الخلاصة التي تخرج بها في دقيقة واحدة؟
1: بكل تأكيد أتفق معها بالفعل. فتنشئة الطفل للأسف في ظل الطاعة المطلقة والخوف والقسوة، هذه كلها حلول وقتية، ما راح تنشئ لنا جيل مستدام يقوم على اللي تربوه. بالعكس، الذي تربى على الحزم والاقتناع وحرية الرأي والمشاركة المجتمعية وخلاف ذلك، هنا ستعطينا جيل فعلا قادر على بناء مجتمع صحي و سليم. أعتقد نحن متفقين في هذه النقطة في النهاية.
0: نعم.
1: ولكن دائما نقول بأن في بعض الأدوات وفي ممارستها وفي تطبيقها يشبهها بعض الخطأ.
0: أنا أشكرك جزيل الشكر دكتور إدريس الفليتي مستشار نفسي تربوي، كنت تمثل جانب الموالاة، وترى أن التربية الحديثة تمثل نهجا تربويا فاعلا، كل الشكر لك.
1: كما أشكرك أستاذي،
0: بارك الله فيك. كما أشكرك أيضا أستاذ نيلاء البلوشي استشارية في قضايا الأسرة والطفل، وكنت تمثلي جانب المعارضة، وتري أن كثيرا من تطبيقات التربية الحديثة أسهمت في إضعاف الانضباط وتقليل قدرة الأبناء على تحمل المسؤولية. شكرا جزيلا لك.
2: الشكر موصول لك ولجميع المستمعين.
0: وهكذا مستمعينا، يتضح أن الجدل حول التربية الحديثة لا يدور حول رفضها أو تبنيها بإطلاق، وإنما حول الكيفية التي تفهم بها وتمارس على أرضية الواقع، وبين من يرى فيها مدخلا لبناء شخصية مستقلة ومتوازنة، ومن يحذر من أن بعض تطبيقاتها قد تضعف الانضباط وتحمل المسؤولية. تبقى التربية مسؤولية مشتركة تستلزم وعيا وتوازنا يراعي حاجات الأبناء ومتطلبات المجتمع. إلى أن نلتقيكم في حلقة أخرى من برنامجكم المناظرة، في أمان الله.
3: المناظرة، كثير آراء يمكن تتصدى لها حجة، ويا كثر افتراضات يدحضها دليل. بين رأي يقنع وفكرة يمكن تكون مغلوطة، تبقى للمناظرات نقطة نظام. المناظرة، إعداد وتقديم إدريس البشري، متابعة وتنسيق أصيل العمري، إخراج منى المسلمية. إذاعة سلطنة عمان. مشاركتك الانتخابية تبدأ بخطوة. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026، مع تحيات وزارة الداخلية.

0: شيء من اللغة معا إلى شيء من لغتنا العربية. كلما قطعنا مسافة نشتاق لما تبقى، ويبقى الطريق إليها خالدا بخلودها. شيء من اللغة. الإعداد الدكتور هادي حسن حمودي، التقديم بدر بن علي الشيباني، والإخراج علي بن عبد الله العجمي.
1: التمني والرجاء والأمل.
2: مستمعين الأعزاء، تقول لمن لا تحب رؤيته: أرجو أن تبتعد عني، فأنت تطلب منه بلطف أن يبتعد عنك. ولو كنت متضايقا منه جدا لقلت له: أتمنى أن تبتعد عني. فالتمني مبالغة في الرجاء، وفي الرجاء تنازل لا تراه في التمني. فحين تتمنى لصاحبك ذرية صالحة فأنت تخاطب نظيرا لك، وأما الرجاء فأنت تهبط بنفسك قليلا لغاية تريدها. ولذلك لا تقول لابنك أرجوك، بل تقول أتمنى منك كذا وكذا. أما إذا خاطبت أباك فلك الرجاء منه والتمني له ولك. أما التمني نفسه فتعبر به عن استعظام ما تتمناه، وللتعبير عن ذلك أمامك عدة صيغ. نأخذ مثالا: نفترض أنك هتفت لصاحبك تعبر عن شوقك له فتقول: أتمنى أن أراك، أو أتمنى لو أراك. كلاهما تعني أنك تريد رؤيته، وأنت مستعظم لها، شغوف بها. فالجملة الثانية تعني صعوبة ذلك الالتقاء، وأحيانا استحالته. والجملة الأولى حين تعتقد سهولة الالتقاء بينكما مع الاستعظام والشغف في الحالتين. وفي الأمثال العربية: التمني رأس مال المفلسين. وثمة بيت شعر مشهور: ما كل ما يتمنى المرء يدركه، تجري الرياح بما لا تشتهي السفن. فالشاعر يحتمل تحقيق التمني أحيانا، ومثله تماما الشاهد النحوي: مني إن تكن حقا تكن أحسن المنى، وإلا فقد عشنا بها زمنا رغدا. ونعتقد أن الذي يدرك كل أمانيه محظوظ، لأن بعض الأماني فوق الواقع، وبذلك يمكن استعماله مجازا للتعبير عن شدة الشوق والتعلق، حتى كأن المتكلم لا يخال ما يتعلق به أو يشتاق إليه مما لا يمكن أن يتحقق. كما لو كتبت لأخيك المسافر بعيدا: أتمنى لو أراك اليوم. أو تكتب لصاحب تحبه جدا جدا فتقول له: أتمنى لو أراك. أو تقول لعالم من العلماء: أتمنى لو أحظى بأن أدرس على يديك، تعظيما للمعنى في الحالتين. ذلك أن التمني والأمنية والأماني والأمنيات والمنى وما إليها كلها من الجذر اللغوي ميم نونيا، وتتجمع تحته معان اعتبرها اللغويون متباعدة جدا، كاعتبارهم المنية بمعنى الموت من هذا الجذر. وذهبوا إلى أن المنى بفتح الميم والنون تعني القدر، ومن هنا انطلقوا إلى القول بأن التمني هو الأمل، وهذا غير صحيح. فالأمل شيء والتمني شيء آخر، وقد تحدثنا عن الأمل في الحلقة السابقة. فمن استعمالات العرب الفصحاء لهذا الجذر وما يشتق منه، نصل إلى نتيجة أن معنى المنى والأماني والتمني يقترب من معنى الأمل، ولكن يختلف عنه اختلافا بينا. التمني هو التطلع نحو شيء قد يحدث في مستقبل تراه بعيدا وليس قريبا، وغالبا ما يريد به المتكلم التعبير عن استبعاد حدوثه أو اليأس من حدوثه. ولذا جاءت المقولة التي ذكرناها التمني رأس مال المفلسين، فالمفلس أي الذي لديه فلسان أو ثلاثة هو فقير مدقع، فليس له من وسيلة لتحقيق ما يريد، لذا يجعله أمنية بعيدة عنه. والطالب الكسول الذي لا يدرس ليس لديه أمل في النجاح، ولكنه يتمنى ذلك، فالنجاح عنده أمنية لا أمل فيه. ولكن حتى الرجاء والأمل فيهما الراجح التحقق، وفيهما العسير تحققه. والاستعمال الشائع لفعل التمني أن يأتي بعده أن، فتقول لصاحبك أتمنى أن أراك. وفي بعض الحالات يكون هذا الاستعمال مناقضاً لمعنى التمني، إذ ينقله إلى معنى الأمل، فكأنك تقول آمل أن أراك. والذي نقترحه عليك في حالة استبعاد احتمال رؤيته أو في حالة المبالغة في بيان شوقك له أن تقول أتمنى لو أراك، ليتلاءم ذلك مع المعنى الأصيل للتمني الدال على استبعاد حدوث ما تتمناه قبل حصول تطور الاستعمال له، على ما بيناه في الفرق بين أتمنى أن وأتمنى لو، كما في قولنا الآن أتمنى لو اتسع الوقت لبيان أمور أخرى.
0: شيء من اللغة. كلما قطعنا مسافة نشتاق لما تبقى، ويبقى الطريق إليها خالدا بخلودها. شيء من اللغة. مع تحيات الدكتور هادي حسن حمودي، بدر بن علي الشيباني، وعلي بن عبد الله العجمي.
3: الثقافة والأدب إبداع لا حدود له، ترحال في عقول البشر، وتطواف في إنتاجات الفكر والعقل، قطوف من نوافذ الثقافة المشرعة، وحوارات مع النخب الثقافية العربية.
4: فأنا شخصياً تعلمت الكتابة بالكتاب،
5: ويتعلم من ما يقرأه من كتب وما يطلع عليه من معارف.
6: الشعر عندي حالة جمالية لكنها فلسفية.
7: لماذا هذه الرواية بالذات حلمت بها؟
8: العازف دايماً مهضوم حقه في المسرح، المغني هو النجم دوماً،
9: لكن صاحب الشخصية الكاريزمية يستطيع أن يدي رسالة قوية لذلك المجتمع.
3: نوافذ ثقافية، نافذة أسبوعية على الثقافة العربية، يبث الثلاثاء في 8 مساء، ويعاد الأربعاء في 1:02 ظهرا، عبر أثير إذاعة سلطنة عمان.
10: في جوهر الأحداث الثقافية
11: دعوة أيضا الآن من خلال برنامج المشهد الثقافي،
10: إبداع تصوغه العقول ويخطه مداد المحابر.
12: إنسان لا يقتنع أبدا بالنص الذي أمامه،
10: معه تضاء العقول المبدعة وتشرق الأفكار المتجددة، تتوج على شكل منتجات فكرية وأدبية.
13: أننا نتصور أن أكاديمياتنا العربية وجامعاتنا العربية تفرز نقادا كل يوم، وهذا غير صحيح على الإطلاق.
10: وترافقها صناعات إبداعية يمتد أثرها خارج أروقة الأدب ومحافل الثقافة، لنضيئها لكم في المشهد الثقافي،
14: بالذهاب بشكل أوسع نحو المشهد الثقافي العماني بمختلف قطاعاته.
10: المشهد الثقافي، نافذة أسبوعية على الفعاليات الثقافية العمانية، يأتيكم عبر إذاعة سلطنة عمان يوم الخميس 8 مساء، ويعاد الجمعة 1 ظهرا. المشهد الثقافي.
0: إذاعة سلطنة عمان. العروة الوثقى.
15: العروة الوثقى.
0: با
10: برنامج يعنى بتربية الأبناء، التربية الصالحة.
15: العروة الوثقى.
10: إعداد وتقديم الدكتور يوسف بن عبد الله الشحي. تنفيذ المخرج علي بن عبد الله العجمي.

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرحب بكم في برنامج العروة الوثقى. موضوع هذه الحلقة عن تربية الأبناء على المحافظة على اللحمة الوطنية. الله تعالى أمرنا بالاعتصام بحبله جميعا ونهانا عن التفرق والاختلاف، فقال تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. وحذر سبحانه وتعالى من التفرق، فقال تعالى: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. وقال تعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. علينا أن نعلم أبناءنا أن الوطنية شعور بالانتماء بالقول والعمل للجماعة والوطن، فالمواطن الصالح هو الذي يقدم المصلحة العامة على مصلحته الشخصية، يقدم مصلحة الوطن أو يرعاهما معا، ويحرص على الدفاع عن وطنه ويحافظ على اللحمة الوطنية والنسيج المتماسك، ويحافظ على وحدة الوطن تحت قيادة واحدة، وبذلك يستمر البناء والتطوير والإنتاج وتقوية الاقتصاد الوطني، ويعيش الناس بأمن

أمان يأمنون على أهليهم وأموالهم وحياتهم. وطن فوطن بلا أمن واستقرار هو غابة يعيش فيها القوي ويهان فيها الضعيف. ولنقل لأبنائنا بأن الأمن والاستقرار نعمة من نعم الله تعالى علينا. في ظل الأمن نتفرغ للبناء والتطوير والتعمير، ونوجه الطاقات نحو التقدم والرخاء، إضافة إلى أن المواهب والقدرات الإبداعية الفكرية والعلمية والأدبية والفنية لا تنطلق ولا تنمو ولا تزدهر إلا في ظل الشعور بالأمن والاستقرار، حيث يتفرغ أفراد المجتمع للعمل والإنتاج والتعمير. ومن أقوال جلالة السلطان قابوس رحمه الله طيب ثراه: إذا اضطرب حبل الأمن واهتزت أركان الاستقرار فإن نتيجة ذلك سوف تكون الفوضى والخراب والدمار للأمة وللفرد على حد سواء. وهذا أمر مشاهد وواقع ملموس لا يتطلب كثيرا من الشرح والتوضيح. ومن ثم فإن على كل مواطن أن يكون حارسا أمينا على مكتسبات الوطن ومنجزاته التي لم تتحقق كما نعلم جميعا إلا بدماء الشهداء وجهد العاملين الأوفياء، وأن لا يسمح للأفكار الدخيلة التي تتستر تحت شعارات براقة عديدة، لا يسمح لتلك الأفكار أن تهدد أمن الوطن واستقراره، وأن يحذر ويحذر من هذه الأفكار التي تهدف إلى زعزعة كيان الأمة، وأن يتمسك بمبادئ دينه الحنيف وشريعته السمحة التي تحثه على الالتزام بروح التسامح والألفة والمحبة. وقال أيضا: التطرف مهما كانت مسمياته، والتعصب مهما كانت أشكاله، والتحزب مهما كانت دوافعه ومنطلقاته، نباتات كريهة سامة ترفضها التربة العمانية الطيبة التي لا تنبت إلا طيبة ولا تقبل أبدا أن تلقى فيها بذور الفرقة والشقاق. ولنتحاور مع أبنائنا حول كيفية التعبير عن حب الوطن، فحب الوطن كحب النفس والمال. الإنسان الذي كرمه الله تعالى بالعقل والفهم والإدراك وعلمه ما لم يعلم وميزه عن سائر المخلوقات، عليه أن يحافظ على وطنه ويحافظ على أمن الوطن واستقراره وعلى اللحمة الوطنية. إذا كانت الإبل والحيوانات عامة والطيور تحن إلى أوطانها، فكيف بالإنسان الذي كرمه الله عز وجل؟ فالوطنية هي حب الخير للوطن وأهله والعمل على إيجاد هذا الخير والمحافظة عليه. الوطنية شعور بالانتماء لهذه الأرض وتقديم كل ما هو مفيد للدين والوطن. والوطنية تجعلنا نهتم بتربية الأبناء تربية صالحة حتى يكونوا مواطنين نافعين لدينهم ووطنهم. ويعبر الأب والمعلم عن حب الوطن فيغرس في نفوس أبنائه وطلابه حب الوطن والاعتزاز به وبتاريخه والمحافظة على مقدراته وثرواته. والوطنية تكون من خلال الإنتاج والعمل بإخلاص وأمانة، المحافظة على المال العام وعدم التكاسل أو التلاعب. والوطن الآمن يقوم على الائتلاف والاجتماع وانتظام الناس تحت قيادة واحدة وطاعة لولي الأمر. فبالاجتماع ونبذ الافتراق يسعد الناس في دينهم ودنياهم وتنتظم الحياة. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وقال الله سبحانه وتعالى: وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. الوطن الآمن يبنى على خلق التعاون والأخوة الإيمانية. قال الله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وشكر نعمة الوطن الآمن يكون برفع رايته وعدم خيانته وحراسته من دعاة الفساد والفتن والخراب الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون. ومما نتحاور فيه مع أبنائنا النظر والتأمل في حال الدول التي عانت من الحروب والدمار والخوف والجوع بسبب مخالفة أمر الله عز وجل. قال الله تعالى: وكأي من قرية عتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا. والسعيد من اعتبر بغيره وعرف قدر هذه النعم وحمد الله تعالى عليها وشكر القائمين عليها جهودهم وتجنب الفتن والمحن وأخذ الدروس والعبر. فالوطن الآمن المزدهر نعمة لا تضاهى وكنز ثمين يبحث عنه الملايين. ولنذكر لأبنائنا خطاب جلالة السلطان هيثم بن طارق

المعظم حفظه الله في ذكرى توليه، المعظم حفظه الله في ذكرى توليه، في ذكرى تولي جلالته مقاليد الحكم في البلاد، قال أيده الله: إن الارتقاء بعمر

0: تفقدنا أصالتنا ولا تنسينا هويتنا. أبناء عمان الأوفياء، لقد كانت الجهود الوطنية المخلصة على الدوام محل إجلال واعتزاز لدينا، ونود في هذا المقام أن نسجل كلمة ثناء واعتزاز لكافة أجهزتنا العسكرية والأمنية على أدوارها الوطنية المشرفة في حماية الوطن والذود عن مصالحه وسيادته في كل زمان ومكان، مكرسين نفوسهم فداء لكل شبر من هذا الوطن العظيم. ومنا كل التقدير والثناء لكل من أسهم ويسهم في بناء هذا الوطن العزيز ورفعة شأنه بإخلاص وتفان، سائلين الله عز وجل العون والرشاد والتأييد والسداد في حمل هذه الأمانة العظيمة والمسؤولية الجسيمة، وأن يوفقنا لما فيه خير الوطن والمواطنين، إنه سميع مجيب. ونستلهم من الخطاب السامي لجلالته أيده الله أهمية المحافظة على اللحمة الوطنية والحفاظ على مكتسبات الوطن وتحمل المسؤولية تجاه الوطن واستشعار الأمانة والتمسك بالقيم والهوية العمانية والأصالة والانفتاح على العالم في توازن وتفاعل إيجابي. ومن الكلمات التي نذكرها لأبنائنا كلام سماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي حفظه الله، لما قال: عمان عبر التاريخ نسيج متماسك وسيظل كذلك بعون الله تعالى. ويتحتم على كل مواطن أن يكون حارسا أمينا لوطنه. فنستلهم من كلام سماحة الشيخ حب الوطن والتعبير عن ذلك الحب بالمحافظة على أمنه ووحدته واستقراره. ونقول لأبنائنا بأن عمان بلد التسامح الديني، بلد المحبة والوئام والسلام والأمن والأمان، فلنحافظ على وطننا الغالي شاكرين الله تعالى على ما حبانا به من نعم، ومقدرين لحكومتنا الرشيدة جهودها، ومساهمين بجد وعزم وإخلاص في تطور الوطن ورقيه وازدهاره. وفي ختام هذه الحلقة أسأل الله تعالى أن يعيننا على تربية أبنائنا، وأن يوفقهم في دراستهم وخدمة وطنهم، وأن يعيننا على طاعته وذكره وحسن عبادته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
1: العروة الوثقى. إعداد وتقديم الدكتور يوسف بن عبد الله الشحي. تنفيذ المخرج علي بن عبد الله.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا مباركا فيه طيبا، كما يحب ربنا ويرضى. فنسألك يا قاضي الأمور ويا شافي الصدور، كما تجير بين البحور، أن تجيرنا من عذاب السعير ومن دعوة السبور ومن فتنة القبور. سبحان الذي تعطف بالعز وقال به.
2: حان الآن موعد أذان الظهر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان الظهر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.

0: إذا لم تسبح الفكرة في نفسك مرتين أو أكثر فلن تعكس الضفاف ظلك.
1: ظلال المعنى،
0: ظلال المعنى.

0: أصدقائنا أهلا بكم، مرحبا.
1: نجدد معكم لقاءنا في هذه النزهة،
0: وعبر هذه الحلقة سنقترب من الخيول،
1: فأهلا بكم معنا.

0: من أجمل ما قرأنا في الشعر العربي القديم تلك الأبيات التي تغنى بها امرؤ القيس واصفا فيها فرسه ضمن معلقته الشهيرة. يقول امرؤ القيس من بين تلك الأبيات: وقد أغتدي والطير في وكناتها بمنجرد قيد الأوابد هيكلي، مكر مفر مقبل مدبر معا كجلمود صخر حطه السيل من علي، كميت يزل اللبد عن حال متنه كما زلت الصفواء بالمتنزل، له أيطلى ظب وساق نعامة وإرخاء سرحان وتقريب تدفل.
1: وفي قصيدة أخرى لامرؤ القيس أيضا نراه يعد للحرب فرسا وثابة تجود في حالتي الحث أو الاستمهال، وهي في سباحتها في الهواء تشبه صوت النار في السعف الموقد. هو ذا امرؤ القيس يقول: وأعددت للحرب وثابة جواد المحثة والمرود، سبوحا جموحا وإحضارها كمعمعة السعف الموقد.
0: وإذا كان العرب قد قرنوا القوة والشجاعة بصهوات الخيول كما في بيت المتنبي الذي قتله بيته: الخيل والليل والبيداء تعرفني، والسيف والرمح والقرطاس والقلم. إذا كانت الخيل مبعثا للفخار في ساحات الوغى، فإنها لم تنج من العربي لإثبات كرمه وجوده أيضا.
1: حيث يحكى عن حاتم الطائي أنه ذبح فرسه ليطعم بها صبية جياعا في سنة جدباء أذهبت الخفة والظلف. فأين حاتم الطائي إذن من أهالي مرو أو من محفوظ النقاش كما في بخلاء الجاحظ، أو من شيلوك البخيل المرابي في رائعة شكسبير تاجر البندقية؟
0: وحتى لا نذهب بعيدا عن موضوعنا الرئيس وهو الخيل، وبما أننا استدعينا المسرح فإننا نتذكر مسرحية الكاتب المسرحي بيتر شافر إيكاوس. وكلمة إيكاوس كلمة لاتينية معناها حصان، وفي الإنجليزية يشتقون منها نعتا يدل على الحصان. وفي سياق المسرحية فإن إيكاوس تعني روح الخيل التي تحل في كل حصان.
1: وإن كانت مسرحية إيكاوس من ابتداع بيتر شافر ومن خلقه الفني، فإن هنالك بذرة واقعية يمتد إليها نسيج المسرحية. وهذا الحدث الحقيقي هو أن هنالك شابا في 17 من عمره قد أمسك بقضيب معدني واقتلع عيون 6 من الخيول، وقد حاول بيتر شافر في مسرحيته أن يتوصل إلى السر الذي دفع الشاب إلى اقتراف جريمته تلك عن طريق الطب النفسي، حيث عرف الدافع وراء ذلك.
0: تقول إحدى نصوص الأدب الهندي القديم في كتاب الريغ فيدا في مديح حصان لا يكترث بالمديح: لم يولد حصانا، إنه بلا لجام جواد مطهم يسهل يطير عائدا دون أن يمدح.
1: وتقول الحكمة البوذية: روض نفسك كما يروض السائس جوادا أصيلا.
0: وفي مديح المترجمين يقول الشاعر الروسي بوشكين: المترجمون خيول بريد التنوير.
1: وترتبط الترويكا أدبيا بالروائي الروسي غوغول، والترويكا عربة ثلاثية العجلات يجرها حصان أو أكثر. كان غوغول يخاطب الخيول: إن الحصان يسير كالريح، الحصان يطير، إنه حصان أرواحنا.
0: ومن قصيدة للشاعر فاضل العزاوي عنوانها بعيدا إلى حيث ما كان، نقرأ ما يلي: بعيدا إلى حيث ما كان يأخذني حصاني، في النهاية دائما فندق رخيص ينتظرنا وإسطبل مليء بالقش.

0: ولعل من المفيد أن نطوف في أسرار لغتنا العربية، وأن نتعرف على بعض مفردات وألفاظ تتعلق بالخيل. فالعرب تسمي شعر عنق الخيل عرفاً، وتسمي أنف الفرس نخرة، وشفاهه جحفلة.
1: ويقال ظفر الإنسان ومنسم البعير وظلف الثور وبرثن السبع ومخلب الطائر وسنبك الفرس.
0: والمطهم هو الفرس الحسن الخلق، والأبلق هو الذي كان فيه سواد وبياض، ويسمى العظم الناتئ في جبين الفرس بالعصفور، وهما عصفوران يمنة ويسرى، ويسمى عدو الفرس إحطارا، ووثبه إضبارا، والصبر هو أن يثب الفرس فتقع قوائمه مجموعة.
1: وفي الحضارات القديمة نجد سيلا من الأخبار والأوصاف والسير للخيول. في البوذية اليابانية نجد الباتو الكنزيون، وهو صورة من بوذا المنتظر صاحب الرحمة الذي يحمي الخيول والمزارع والحيوانات والمسافرين كما يعتقدون، ويصورونه عادة وهو يضع تاجا أو قبعة عليها رأس حصان صغير.
0: ويصوره بعض اليابانيين بثلاثة رؤوس، لكل منها ثلاثة أعين، ومعظم الصور وهو جالس، والقليل منها تصوره وهو يمتطي صهوة جواد. وكثيرا ما توضع صورته بجوار الطرق وبجوار ممرات الجبال.
1: وحيوان التشيلين هو أحد الحيوانات التي استحدثها فن التصوير الصيني، وله رأس أسد وذيل جواد، وينبت في جبهته قرن وحيد كالكركدن، وتنبثق من جسده أجنحة كقطع السحاب الممزق بالبروق، وكثيرا ما نصادف صوره على الأواني والأوعية الخزفية الصينية.
0: وفي الحضارة الإغريقية نتعرف على بيجاسوس، وهو الجواد المجنح الذي خلق من دماء الجورجونا ميدوزا بعد أن حز بيروسيوس رأسها، وقد استقر فوق جبل هيليكون حيث ضرب الأرض بحافره، فانبثق نبع سمي هيبوكريني وتعني باليونانية الجواد والنبع.
1: وقد جاء في إلياذة هوميروس أنه بعد أن عز على الآخيين فتح طروادة، أعمل أوديسيوس فكره ليمهد السبيل إلى دخول طروادة، فاهتدى إلى صنع حصان خشبي يتسع جوفه لعشرات من المقاتلين والفرسان. وكان الآخيون قد تركوا الحصان عمدا ليغري الترواديين بجر الحصان إلى داخل مدينتهم، متظاهرين بالعودة إلى بلدانهم. وأخذ الترواديون يدفعون الحصان داخل المدينة، وتحت ستار الليل قدم الآخيون واستباحوا المدينة قتلا وحرقا، ودمروها تدميرا بمؤازرة فرسان الحصان الخشبي.
0: وكان اهتمام البيزنطيين منصبا على الخيل، يطعمونها الزبيب والبلح والفستق، ويسكنونها حظائر باذخة. وكان مضمار السباق أو الهيبودروم هو محور الحياة العامة طوال عهد الإمبراطورية البيزنطية، به جرت أهم أحداث التاريخ البيزنطي، وبين جدرانه نشبت أعتى الثورات، وبه كانت تنعقد المحاكم وتنفذ الأحكام، وفيه ينصب البيزنطيون الأباطرة ويخلعونهم، وكان إلى جوار ذلك مسرحا فجمع بين مقر الحكم وملاعب الترفيه والتسلية.
1: وحيوان اليونيكورن حيوان أسطوري غاية في الجمال والرشاقة، جسمه جسم فرس أنثى، وفي منتصف جبينه قرن، وقد اتخذ رمزا للطهارة على الرغم مما يوحي به مظهره من إيحاءات إيروسية لا تخفى.
0: ويعتبر القنطوري شعب متوحش، أفراده يشبهون الإنسان رأسا وجسدا، وكانت أعضاؤهم الباقية أعضاء جياد في الأساطير الإغريقية.
1: وأخيرا يعتبر الجواد العربي أشهر الجياد قاطبة وأكثرها أصالة ونبلة، وهو مبعث اعتزاز العربي وفخاره.
2: تحت القمر المضيء أعود إلى بيتي مصطحبا ظلي.
3: ظلال
2: المعنى.
3: إعداد صالح العمري.
2: تقديم رشا البلوشي.
3: إخراج حبيب بن عبد الله حبيب.

0: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان.
1: إذاعة سلطنة عمان تقدم العمانيون والبحر. أبحرت سفنهم عباب المحيطات، حاملة الخير والسلام والحضارة إلى العالم. من البحر بدأت قصة المجد والعزيمة والفخر والريادة. العمانيون والبحر، برنامج من إعداد عوض بن سعيد المديلوي، تقديم طلال بن أحمد الكلباني، إخراج منى بن سالم المسلمية.
2: جزيرة موريشيوس جزيرة في المحيط الهندي، تقع إلى الشرق من جزيرة مدغشقر، وإلى جنوب موريشيوس تقع جزيرة بوربون، وهما كانتا من المستعمرات الفرنسية في المحيط الهندي، وكانت لعمان علاقات تجارية قديمة مع هاتين الجزيرتين. لقد كان تجار العمانيون يصلون بمراكبهم إلى جزيرة موريشيوس منذ زمن ما قبل اليعاربة، الذين كانت علاقاتهم التجارية متصلة مع هذه الجزيرة، وأيضا في زمن دولة البوسعيد، خاصة مع بداية عهد الإمام أحمد بن سعيد. وأرسل السلطان سعيد بن السلطان البوسعيدي إلى هذه الجزيرة مبعوثه ماجد بن خلفان البوسعيدي من أجل التفاوض حول تأطير العلاقات السياسية والتجارية بين الجانبين. وتم عقد أول معاهدة عام 1807، ثم أرسل السيد سعيد بن السلطان مبعوثا آخر وهو عبد القاهر بن محمد آل ماجد في عام 1808، وعقدت معاهدة تجارية أخرى بين الطرفين. وفي عام 1822 عقدت معاهدة تجارية مع جزيرة بوربون، والتي سميت لاحقا بجزيرة ريونيون، على أن المعاهدة الأبرز وقعت عام 1844 عندما عقد السيد سعيد بن السلطان هذه المعاهدة كمعاهدة صداقة وتجارة مع فرنسا، حيث كانت موريشيوس مستعمرة فرنسية منذ عام 1715 حتى عام 1810 عندما سيطر عليها الإنجليز، إلى أن استقلت في ستينيات القرن العشرين. وكانت السفن العمانية تحمل إلى موريشيوس كثيرا من السلع المهمة، خاصة البن وماء الورد والأسماك المملحة والفواكه المجففة وغيرها من السلع، وتعود محملة من تلك البلاد بسلع متنوعة، من أهمها السكر والأسلحة. وللتعرف على الصلات التجارية مع موريشيوس وجارتها جزيرة بوربون، يقول الدكتور سليمان بن عمير المحذوري باحث في التاريخ العماني:

في إطار الحديث عن الصلات التجارية لعمان مع مختلف الموانئ في المحيط الهندي سواء كانت في الشرق أو في الغرب، سنتحدث في هذه الحلقة تحديدا عن ميناء بورت لويس وهو في جزيرة موريشيوس. من المعروف بأن للتجار العماني كان لهم صلات تجارية قديمة مع جزيرة موريشيوس تحديدا وأيضا جارتها جزيرة بوربون أو ريونيون. جزيرة موريشيوس هي تقع في غرب المحيط الهندي، أخذت هذه التسمية من الحكام الهولنديين عندما استوطنوها، وكان العرب أو التجار العرب يعرفون هذه الجزيرة منذ فترة مبكرة. جاء بعدهم البرتغاليون من خلال أو مع بداية القرن السادس عشر، ثم الهولنديون أيضا الذين أدخلوا زراعة قصب السكر في هذه الجزيرة، بعدهم جاء الفرنسيون واستوطنوا هذه الجزيرة في سنة 1715، ثم جاء الإنجليز بعدهم في سنة 1810. وبالنسبة لجزيرة بوربون أو ريونيون، هذه الجزيرة أيضا تقع جنوب جزيرة موريشيوس، وأيضا هذه الجزيرة كانت معروفة لدى التجار العرب. هذه الجزيرة استوطنها الفرنسيون منذ فترة مبكرة في منتصف القرن السادس عشر، وأيضا جاء الإنجليز بعدهم واستوطنوها في سنة 1810، إلا أن الفرنسيون تمكنوا من استعادة هذه الجزيرة، وما زالت هذه الجزيرة مستعمرة فرنسية إلى يومنا هذا. بالنسبة للصلات التجارية مع جزيرة موريشيوس أو ميناء بورت لويس، كانت منذ فترة مبكرة جدا، حيث كانت السفن الفرنسية تصل إلى ميناء مسقط تحديدا، نظرا لأهمية ميناء مسقط الاستراتيجي ووقوعه على مفترق الطرق سواء كانت الطرق المؤدية إلى داخل الخليج العربي وصولا إلى البصرة أو إلى الهند وأيضا منطقة جنوب شرق آسيا. وبالتالي كانت مسقط أو ميناء مسقط كان محطة مهمة للسفن الفرنسية من أجل المتاجرة وأيضا من أجل التزود بالماء والغذاء. وبالتالي تلك العلاقات التجارية، أيضا كانت السفن العمانية تزور جزيرة موريشيوس وأيضا جزيرة بوربون منذ تحديدا منتصف القرن السابع عشر أيضا أو وربما أيضا قبل ذلك، ولكن أيضا من خلال المادة العلمية المتوفرة لا توجد أي إشارات يعني واضحة في هذا الجانب، ولكن ربما نعتمد على بعض المصادر التي تذكر لنا أن تلك العلاقات كانت علاقات قديمة ومتجذرة. وبالتالي العلاقات مع موريشيوس استمرت حتى أيضا بعد أو في زمن دولة اليعاربة تحديدا في منتصف القرن السابع عشر، ومن ثم أيضا حتى بداية دولة البوسعيد، واستمرت في زمن السيد حمد ابن الإمام سعيد حاكم مسقط. كانت أيضا السفن من موريشيوس تأتي إلى عمان، وبالعكس أيضا كانت السفن العمانية تزور جزيرة موريشيوس وأيضا جزيرة بوربون. في أيضا زمن السيد سعيد بن سلطان استمرت تلك الصلات التجارية، ولكن كانت لم تأخذ دعونا نقول طابعها الرسمي بعد، وإنما كانت علاقات تجارية. لم تؤطر تلك العلاقات بأي معاهدات تجارية حتى زمن السيد سعيد بن سلطان، عندما أرسل مبعوث خاص وهو السيد ماجد بن محمد البوسعيدي، أرسله إلى جزيرة موريشيوس لعقد معاهدة تجارية. وبالفعل تم عقد معاهدة تجارية في سنة 1807، بعدها بسنة أخرى أيضا هنالك معاهدة تجارية أخرى أيضا مع حاكم موريشيوس، عندما أيضا أرسل السيد سعيد بن سلطان مبعوث آخر وهو عبد القاهر بن محمد الماجد. بعد ذلك في سنة 1822 كانت هنالك أيضا معاهدة

0: تجارية أخرى مع جزيرة بوربون، وبالتالي نستطيع أن نقول بأن هذه المعاهدات التجارية وضعت أساس قوي للعلاقات والصلات التجارية ما بين عمان وبين تلك الموانئ، وأيضا تم تأطير العمليات التجارية فيما يتعلق بالرسوم الجمركية، والتي أيضا تم تحديدها ب5% وأحيانا تكون أكثر بقليل من ذلك، وبالتالي استمرت السفن العمانية في الوصول إلى جزيرة موريشيوس وجزيرة بوربون. بطبيعة الحال أحيانا كانت بعض العلاقات أو العلاقات التجارية هذه تتعرض لبعض التوتر بسبب مثلا في زمن الإمام أحمد بن سعيد مثلا عندما تم الاستيلاء على بعض السفن العمانية، ولكن سرعان ما كانت العلاقات تعود مجددا بعد أن تعتذر الحكومة الفرنسية وأيضا تقديم تعويضات مناسبة عن تلك السفن. وبالتالي بالنسبة للمعاهدات أيضا نستطيع أن نقول بأن المعاهدة الأبرز كانت في زمن السيد سعيد بن سلطان، وهي معاهدة التجارة والصداقة مع فرنسا في سنة 1844، وبالتالي هذه سلسلة الاتفاقيات كان لها مردود إيجابي على العلاقات التجارية بين التجار العمانيين وأيضا مع الفرنسيين، سواء كان التجار العمانيين في المستقرين في ساحل شرق أفريقيا وفي زنجبار تحديدا أو أيضا في عمان. بالنسبة لهذه العلاقات التجارية استدعت أن تكون هنالك قنصلية فرنسية في مسقط، وكانت هنالك محاولات متكررة من أجل أن تنشأ قنصلية فرنسية في مسقط، ولكن كان هذا الطلب يلاقى بالرفض، أولا بسبب التنافس الفرنسي في المنطقة، خاصة أن السيد سلطان بن أحمد وقع اتفاقيات مع بريطانيا في سنة 1798 واتفاقية أخرى في سنة 1800، وبالتالي أصبحت لبريطانيا الحظوة في العلاقات خاصة الدبلوماسية. فرنسا حاولت الدخول إلى مسقط وإلى الموانئ الأخرى التابعة لعمان أو لحاكم عمان، ولكن من خلال افتتاح القنصلية. هذه المحاولات المتكررة لم تجد يعني نتيجة تذكر، حتى أن أيضا فرنسا أرسلت شخصية فرنسية يسمى كافيناك من أجل أن يكون قنصل في مسقط، ولكن هذا القنصل لم يتم استقباله نظرا للظروف الصراعات ما بين فرنسا وبريطانيا في المنطقة في تلك الفترة. ولكن تحققت أخيرا تلك الأمنية الفرنسية وتم افتتاح قنصلية في أملاك السيد سعيد بن سلطان بعد اتفاقية سنة 1844 في زنجبار. أما في مسقط فتأخر الأمر حتى سنة 1894 تحديدا، عندما تم تعيين نائب قنصل فرنسي في مسقط. طبعا التجارة كما ذكرنا بأنها كانت هي محور العلاقات ما بين عمان وبين جزيرة موريشيوس وبوربون، فبالتالي كانت هنالك عدة سلع متبادلة ما بين الجانبين. بالدرجة الأولى كانت سلعة السكر هي السلعة التي كانت تجلبها السفن العمانية من ميناء موريشيوس، بالإضافة إلى بعض السلع الأخرى مثل القرنفل مثلا، القهوة. أيضا كانت موريشيوس مصدر مهم لشراء السفن، بالإضافة إلى أيضا الأسلحة كانت تصدرها موريشيوس أيضا إلى عمان. في المقابل كانت السفن العمانية تنقل إلى موريشيوس القمح، أيضا السمن، السماد مثلا، الحلوى، ماء الورد، الملح، وبالتالي أيضا السفن العمانية كان لها دور كبير في نقل السلع سواء كانت من عمان أو من موانئ الأخرى في المحيط الهندي إلى جزيرة موريشيوس، وفي المقابل أيضا كانت تنقل السلع الأخرى من جزيرة موريشيوس إلى عمان أو أيضا إلى موانئ أخرى. طبعا أيضا بالنسبة اللي ذكرنا أهمية موقع مسقط، كان هذا من الأسباب الرئيسية التي دفعت يعني التجار الفرنسيون للوصول إلى ميناء مسقط، فضلا عن أيضا معرفة عمان بأنها أيضا لها باع طويل في مجال الملاحة البحرية. فمثلا التجار أو الربابنة العمانيون عرفوا مبكرا هبوب الرياح الموسمية، حيث أن السفن العمانية كانت تتجه إلى إقليم منطقة شرق أفريقيا وتحديدا جزيرة موريشيوس وبوربون، طبعا كانت من ضمن ذلك الإقليم مع الرياح الشمالية الشرقية التي كانت تسمى بالأزيب، خاصة في فصل الخريف في نهاية شهر سبتمبر، ثم تعود مع الرياح الجنوبية الغربية والتي أيضا كانت تسمى بالكوس مرة أخرى عودة إلى عمان.
1: العمانيون والبحر.

0: كان الاتصال الأول الموثق بين مستعمرة موريشيوس الفرنسية وعمان في أكتوبر 1759 للميلاد في عهد السيد أحمد بن سعيد، واستمرت هذه العلاقات حوالي 50 عاما. ومع تولي السيد حمد بن سعيد الحكم تطورت العلاقات العمانية مع الفرنسيين في جزيرة موريشيوس، ووصلت إلى التباحث حول إنشاء وكالة تجارية ومقر للقنصلية في مسقط، إلا أن الظروف في ذلك الوقت وقفت حائلا دون ذلك بسبب قيام الثورة الفرنسية عام 1789. وبعد تولي السيد سعيد بن سلطان الحكم كان حريصا على استمرار علاقات الصداقة مع الفرنسيين في موريشيوس وإبعاد عمان عن الصراعات بين بريطانيا وفرنسا، والتزامه بنصوص معاهدة 1798 مع بريطانيا وصداقته لكلا الطرفين. وفي 3 ديسمبر 1810 تلقت فرنسا ضربة أخيرة، حيث استسلمت جزيرة موريشيوس وقائدها ديكان لقوة عسكرية بحرية بريطانية. وبموجب معاهدة باريس الأولى في 30 مايو 1814 تنازلت فرنسا لبريطانيا عن جزيرة موريشيوس.
1: العمانيون والبحر. أبحرت سفنهم عباب المحيطات حاملة الخير والسلام والحضارة إلى العالم. من البحر بدأت قصة المجد والعزيمة والفخر والريادة. العمانيون والبحر، برنامج من إعداد عوض بن سعيد المديلوي، تقديم طلال بن أحمد الكلباني، إخراج منى بن سالم المسلميه.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: برنامج أسلوب حياة هو مساحة مشرقة مع الحياة بتفاصيلها الجميلة وفضاءاتها المختلفة، بمواضيع جديدة صحية واجتماعية وأسرية، متنوعة في الطرح وعميقة في المعنى، عصرية في الفكر، تلامس واقع حياتنا اليومية. تتابعون البرنامج كل خميس الساعة 1 ظهراً، يعاد الجمعة الساعة 8 مساءً. صحتنا.
2: نحن نتحدث عن أمراض الدم وراثية،
3: فإنه بتقدم العمر تتلف بعض المفاصل.
4: الفرق بين الطفل الطبيعي والطفل اللي عنده الاضطراب، الأول ممكن يتشتت ويعرف يركع.
1: برنامج يدعوكم للتعرف على زوايا صحية ويقف على بعض المشكلات المتعلقة بالصحة، علاجها والوقاية منها.
5: الجزء هذا اللي فيه هذا الجينات يتشابه طبيعي بين الأقارب،
6: لكن لما يبذل مجهود يحس بالأعراض.
7: طبعا تعريف الصداع إصابة المريض أو الشخص بخمس نوبات نموذجية مميزة في حياته.
1: صحتنا يأتيكم أسبوعيا يوم الاثنين في الساعة 1 ظهرا مع الدكتورة فنة العريمية.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: الواحدة ظهرا في إذاعة سلطنة عمان، مستمعين أهلا بكم، وهذا عرض لأهم وآخر الأنباء. عقد معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية لقاء تشاوريا مع أصحاب السمو والمعالي وزراء الخارجية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية عبر الاتصال المرئي، وتبادل أصحاب السمو والمعالي الوزراء الرؤى حول تطورات المرحلة الراهنة ومستجدات المفاوضات الجارية والجهود المبذولة للدفع بها نحو تفاهمات عملية تسهم في خفض التوتر وتعزيز بيئة الأمن والاستقرار الإقليميين. وبحث اللقاء سبل تكثيف التناسق والتشاور بين دول المجلس إزاء القضايا المرتبطة بحرية الملاحة وسلامتها في مضيق هرمز، بما يكفل حقوق المرور والعبور وانسياب حركة السفن والتجارة والإمدادات وفقا لأحكام القانون الدولي، وبما يحفظ الحقوق السيادية لجميع الدول المشاطئة لمياه الخليج. وأكد أصحاب السمو والمعالي الوزراء أهمية مواصلة العمل المشترك وتغليب المعالجات السياسية والدبلوماسية وتهيئة الظروف المواتية لبناء الثقة والتوصل إلى حلول مقبولة لجميع الأطراف. قامت القوات المسلحة السعودية بالتنسيق مع القيادة المركزية الوسطى الأمريكية اليوم بشن ضربات نوعية محددة ضد أهداف على أراضي جمهورية العراق مرتبطة بالاستهدافات على المنشآت البترولية في المملكة. وأكدت المملكة العربية السعودية أن هذه الضربات أتت انطلاقا من حق الدفاع عن النفس الذي يكفله القانون الدولي، مشيرة إلى أنها لا تسعى إلى التصعيد ولكنها سترد في حال تعرضت إلى أي اعتداءات. أعلن الجيش الأردني في بيان أنه اعترض وأسقط 5 صواريخ مصدرها إيران مع استئناف ضربات في الشرق الأوسط بعد فترة هدوء استمرت أيام. ونقل البيان عن الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة الأردنية قوله إن الدفاعات الجوية وضمن منظومة الرصد والمتابعة تعاملت فجر اليوم مع 5 صواريخ قادمة من إيران استهدفت أراضي المملكة، مؤكدا أنه تم اعتراضها وإسقاطها. التقى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في واشنطن برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وبحث الجانبان مسار السلام في قطاع غزة وتنفيذ الاتفاق الإطاري الذي رعته الولايات المتحدة ووقعته إسرائيل ولبنان الشهر الماضي، بالإضافة إلى تطورات الحرب الأمريكية مع إيران. استشهد وأصيب عدد من الفلسطينيين في اعتداء إسرائيلي على قطاع غزة، فيما حذرت الأمم المتحدة من اتساع رقعة الصراع والتصعيد في الضفة الغربية مع استمرار تنفيذ قوات الاحتلال اقتحامات واعتقالات جديدة وتصاعد أعمال العنف التي يرتكبها المستوطنون ضد الفلسطينيين. أكدت الولايات المتحدة على أن محادثات جديدة بين إسرائيل ولبنان ستعقد في روما في الفترة من 4 إلى 6 أغسطس القادم، وستركز الوفود الفنية على دفع عجلة التنفيذ الكامل للاتفاق الإطاري الموقع بين لبنان وإسرائيل وتوسيع نطاق عملية المناطق التجريبية وتسوية كل القضايا الحدودية العالقة وصياغة اتفاق شامل للسلام والأمن. قال الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلنسكي إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وافق على منح أوكرانيا تراخيص لإنتاج صواريخ اعتراضية لمنظومة باتريوت في خطوة قد تساعد كييف على زيادة إنتاجها المحلي من صواريخ الدفاع الجوي التي تقول إنها بحاجة ماسة إليها. مستمعينا، شكرا لاستماعكم وإلى اللقاء.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: إذاعة سلطنة عمان تقدم نوافذ ثقافية.
2: فكرة أن تكون هناك مساحة عربية.
3: حلمت أن أكتب عن كثير من الناس.
4: حين نقول تعميم ماذا نقصد؟ وحين نقول تشاؤم ماذا نقصد؟
5: كتاب كتير مهم لأنه بيجمع بطريقة فريدة بين كل إشياء بتميز هالتاريخ.
6: الذي ينبغي أن يتعلم أكثر من الثاني هو الناقد من المبدع وليس العكس.
7: وكيف يمكن أن يؤدي هذا المكان المحايد إلى تجاوز انسداد الآفاق؟
8: أنا سعيد بدعوتك وبأسئلتك الجميلة.
1: نوافذ ثقافية، إطلالة أسبوعية على المشهد الثقافي العربي. يفتح النوافذ سليمان المعمري، يشرعها على الشمس والهواء حمد الوردي.
7: أهلا ومرحبا بكم أعزائنا في هذا اللقاء الأسبوعي المتجدد مع الثقافة والفن والفكر والإبداع. نطل على المشهد الثقافي العربي ونحاور مثقفين ومهتمين بالشأن الثقافي. في حلقتنا لهذا الأسبوع سنتوقف مع رحيل مطربين عربيين كان لهما أثر كبير في إثراء الأغنية العمانية واليمنية. أولهما الفنان شادي عمان الذي رحل في 16 من إبريل 2026.
9: أستاذ جاسم أو شادي عمان كان من رموز العمانية، ويعني تعرف إحنا يوم كنا في أطفال في فترة الثمانينات كنا نستمع لأغاني عبر الإذاعة والتلفزيون. كانت أيقونة أغاني العاطفية هي أغنية يا ميمونة، أظن كلنا نذكرها في تلك الحقبة.
10: يا ميمونة سار ليلي خشبكم سافر فني.
7: أما الفنان الآخر فهو المطرب اليمني عبد الرحمن الحداد الذي رحل في 14 من إبريل 2026.
11: الحداد نجده أيضا يغني الموشح اليمني باقتدار وبتجديد منقطع النظير عندما نسمع مثلا زمان الصبا يا زمان الصبا عهودك رعاها الله.

أغنية يا ميمونة للفنان العماني شادي عمان الذي رحل عن عالمنا في 16 من إبريل 2026 بعد مسيرة فنية طويلة ارتبط خلالها اسمه بالأغنية العمانية الوطنية والعاطفية وبصوت ظل حاضرا في ذاكرة أجيال من المستمعين.

ويعد شادي عمان من الأصوات التي أسهمت في ترسيخ ملامح الأغنية العمانية الحديثة، وارتبط حضوره الفني بمرحلة مبكرة من التأسيس، سواء من خلال عمله ضمن فرقة الفنون الشعبية التابعة لوزارة الإعلام، أو من خلال مشاركاته الغنائية التي منحته مكانة خاصة في الوجدان الفني العماني.

0: ولد جاسم بن عبد الله الشقصي أو شادي عمان عام 1951 في صحار. سافر في ستينيات القرن الماضي إلى البحرين شان كثير من العمانيين في تلك المرحلة، وهناك بدأت ملامح تجربته الغنائية تتشكل بوضوح، إذ غنى بين الأصدقاء ثم صعد إلى المسرح للمرة الأولى في نادي الولعة البحريني بتشجيع من الفنان إبراهيم حبيب. وبعد عودته إلى عمان التحق بفرقة الفنون الشعبية التابعة لوزارة الإعلام عام 1974، وسافر إلى القاهرة ضمن دورة تدريبية قبل أن يرسخ حضوره لاحقا من خلال مشاركته في مهرجان الأغنية الخليجي الأول في البحرين ممثلا لسلطنة عمان في محطة أكدت نضج تجربته واتساع حضورها.
1: يا بنت حسان أبوك وصاني

برز اسم شادي عمان على نحو خاص في الأغنية الوطنية من خلال أعمال مثل لك حبي يا بلادي والفرحة الكبرى وقسما بسم الله.

وفي الجانب العاطفي عرفه الجمهور على نطاق واسع من خلال أغنية يا ميمونة التي استمعنا إليها قبل قليل، إلى جانب أغاني أخرى مثل يا قمر محتار بمرة ويا مركب الشوق وعيونك كم بها أسرار، ليبقى واحدا من الفنانين الذين جمعوا في تجربتهم بين حرارة الأغنية الوطنية وعذوبة الأغنية العاطفية.

0: ومعنا في الوقت القادم الأستاذ عادل المعولي، مدير تحرير مجلة الموسيقى العمانية. مرحبا بك أستاذ عادل.
1: أهلا وسهلا بك أخي سليمان وبالمستمع الكريم.
0: أهلا بك. طبعا أولا نحييك، يعني أنا على حد علمي ربما يكون هذا الحوار المكتوب الوحيد مع الفنان شادي عمان الذي نشر في العدد الثاني من مجلة الموسيقى العمانية، وأنت الذي أجريته.
1: نعم، هو الحوار الوحيد هذا اللي أجريته المجلة العمانية الموسيقى، واستضافته زاوية رواشن فنية.
0: جميل جدا. يعني دعنا ندخل الحوار من هذا المدخل، عن كواليس هذا الحوار، كيف بدأ، ما الذي يعني لماذا اخترت في يعني في هذه المجلة الوليدة تعتبر في ذلك الوقت في عددها الثاني أن تحاور شادي عمان وليس فنانا آخر؟
1: نعم، في البدء أود أن تنعي أسرة تحرير المجلة العمانية للموسيقى الفنان العماني جاسم بن عبد الله بن عبيد الشقصي شادي عمان، الذي وافته المنية في 16 من إبريل من عام 2026، وتقدم خالص العزاء والمواساة لأسرته وذويه ومحبيه.
0: نعم.
1: جوابا على سؤالك أستاذ سليمان، حقيقة الأستاذ جاسم أو شادي عمان كان من رموز العمانية، ويعني تعرف إحنا يوم كنا في أطفال في فترة الثمانينات.
0: نعم.
1: كنا نستمع لأغاني عبر الإذاعة والتلفزيون.
0: يا ميمونة مثلا تحديدا.
1: بحثت عن رقم هاتفه. ولكن كان في بعد لأي، يعني هو كان متمنع أو متحفظ اللقاء عنده اعتبارات معينة مثلا. فلكن في بعد يعني رجال استجاب وعملنا معاه اللقاء. كان لقاء ناجح حقيقة.
0: نعم. طيب دعنا نتحدث عنه من اللقب شادي عمان.
1: نعم.
0: يعني نحن عرفناه منذ الطفولة أنه شادي عمان، لاحقا ربما عرفنا أن اسمه الحقيقي هو كما تفضل جاسم بن عبد الله الشقصي.
1: هو أنا سألته هذا السؤال في خلال الحوار، أنا افتكرته هو هذا اللقب رسمي، يعني منح له رسمية من جهات رسمية. لكن وضح لي، قال لي هي اللي صارت المناسبة إنه في 3 أشخاص اسمهم جاسم عبد الله.
0: نعم.
1: في نفس في الفرقة، فرقة وزارة الإعلام آنذاك.
0: نعم.
1: فراح ذهب هو للأستاذ ناصر اليافعي. ناصر عبد الرب اليافعي أظن كان هو.
0: نعم، هو رئيس الفرقة. نعم.
1: ابن الساحل.
0: نعم، الملحن المعروف.
1: نعم.
0: نعم.
1: فأخبره إن أنا أود أن أتلقب بهذا اللقب رسمياً يعني. فطرح الموضوع للأستاذ ناصر عبد الرب ووافق على ذلك. يعني رأى أنه يستحق، يعني هو رأى من منظور أنه يستحق يعني هذا اللقب.
0: نعم، واللقب اشتهر كثيراً حتى خارج عمان.

0: بعد ذلك يعني.
1: اي نعم، هو حتى مثل ما تفضلت سابقا ما كنا نعرف شادي عمان اسمه الحقيقي.
0: نعم
1: فيما
0: صحيح.
1: بعد عرفنا يعني بعد لقاءات وكذا عرفنا اسمه الحقيقي انه هذا لقبه فقط.
0: صحيح. طيب دعنا نبدأ من بدايات شادي عمان التي لم تكن في عمان وإنما كانت في البحرين. هل نستطيع أن نقول أن الفنان البحريني الكبير إبراهيم حبيب هو مكتشف شادي عمان؟
1: هو من شجعه، لكن هي تبدأ الحكاية من سحار، هو من مواليد ولاية سحار.
0: نعم.
1: يعني من مواليد ولاية سحار، هو ولد في عام 1951.
0: نعم.
1: والده من ولاية الرزداق.
0: نعم. ووالدته من الخابورة.
1: وأمه من الخابورة.
0: نعم.
1: في هذه الفترة في بداية الخمسينيات اشتهرت آلة اسمها آلة المشتختة.
0: أها.
1: ويسميها العمانيين في اللغة الدارجة الصنطور.
0: أها. صحيح.
1: فكان هو طفل يرى هذه الآلة ويتأمل من أين تحدث هذه الأصوات والنغمات. فاستهوت آلة المشتختة.
0: نعم.
1: وأصبح يردد الأغاني، وكانت أيام آنذاك أيام أسطوانات تصدر للفنان ناصر السوري، سالم السوري،
0: سالم راشد السوري. نعم.
1: فالرجل يعني قبل ذهابه إلى البحرين هو عنده ولادة الجانب الفني، عنده الهاجس هذا.
0: نعم.
1: فالعموم هو ذهب إلى البحرين في ستينيات القرن الماضي، وكان يغني أمام أصحابه يعني يدندن مثل ما يتفضل هو. فشجعوه الشباب وزملائه، كان هو يسكن في منطقة في البحرين اسمها القريبية. فيما بعد التحق بفرقة الفنون، بفرقة النجوم البحرينية، ومن ثم التحق في بنادي الولعة البحريني. من هناك وجد اكتشفه الأستاذ والفنان البحريني إبراهيم حبيب وشجعه.
0: نعم. وغنى معه، غنى معه في إحدى الحفلات.
1: واقترح له الأستاذ إبراهيم أن يغني أغنية لأبي بكر سالم.
0: نعم.
1: اللي هي اسمها أنا حقيقة ما تحضر من الأغنية. هي أغنية لأبي بكر سالم فغناها. وأبدع فيها، نعم، اسم الأغنية يا طائرة تجري على بندر عدن.
0: نعم.
1: ومن هنا كانت الانطلاقة.
0: جميل جدا. طيب أيضا في البحرين يبدو أنه التقى أيضا هناك سالم راشد الصوري، كان متواجدا في البحرين في ذلك الوقت، وكان قد بدأ أيضا يلمع اسمه كمطرب عماني هناك.
1: صحيح. هو كان الفنان سالم الصوري عنده محل لبيع الأسطوانات في البحرين. آنذاك. وكان يطبع هذه الأسطوانات في الهند. وكانوا العمانيين الذين يعيشون في البحرين يذهبون يشتروا أسطواناتهم، وكان شادي عمان يذهب إليه لكونه عماني ولكونه بايع أسطوانات، ولكن لم تربطهم علاقة وثيقة إلا في عمان في فرقة وزارة الإعلام.
0: نعم. طيب لو قسمنا حياة شادي عمان إلى مراحل أو منعطفات، يعني البحرين تعتبر منعطف، هناك أيضا منعطف عام 74 التحاقه بفرقة الفنون الشعبية التابعة لوزارة الإعلام العمانية، أليس كذلك؟
1: نعم كذلك. ونقدر نقول احنا هذه محطات في 73 التحق مثل ما تفضلت، في 74 عفوا التحق بفرقة الفنون الشعبية التابعة لوزارة الإعلام، وفي العام نفسه سافر للقاهرة لدورة تدريبية. نعم. وهذا منعطف آخر يعني.
0: نعم. ورغم انه مسجل كمطرب إلا انه الدورة كانت عن الرقص الشعبي.
1: ايوه، هو هذا خطأ يعني في طباعة الهوية، هوية الفنان اعتقد هو كان في خطأ اخبرني، ولكن افادني قال مع ذلك استفدت يعني من هذه الدورة.
0: نعم. طيب أيضا هناك يعني عندما يستعرض شادي عمان في حواره معك الأسماء التي كانت موجودة في تلك الفرقة، نجد يعني معظمهم صاروا بعد ذلك مطربين كبار، حكم عايل، يعقوب نصيب، عوض حمد حليس، وبعضهم توقف مثل إسماعيل محمد. يعني إلى أي مدى كانت في تلك الفترة هي فترة تفريخ للمطربين العمانيين؟
1: نعم، هذا السؤال أنا سألته للأستاذ أحمد مبارك غدير في لقاء سوف ينشر في العدد القادم.
0: نعم.
1: هو سماها الفترة الذهبية. من منتصف السبعينيات لغاية نهاية التسعينات.
0: نعم.
1: كان فيه دعم مباشر سواء من المؤسسات الرسمية أو من المؤسسات الخاصة. أنا ذاك كانت شركات إنتاج مثل شركة العزاوي وشركة هالي وشركة كذلك أكثر من شركة في هذه الفترة.
0: سابقوا أيضا.
1: سابقوا نعم. نعم. وأكثر وكان في ثراء من ناحية الشعراء والملحنين. يعني أنت لا تنسى أنا ذاك كان موجود شيخ أو الأستاذ عبد الله صخر العامري.
0: نعم.
1: وعندك هلال العامري الشاعر هلال العامري الله يرحمه كلهم الله يرحمهم كذلك.
0: نعم.
1: والسيد الشقلاوي الله يبقيه وعندك الدكتورة سيدة خاطر ويعني في كان في حراك فني والتعرف عندك آنذاك يعني السلطة في نهضة وكانت يعني وامتدت هذه النهضة حتى في الجوانب الفنية.
0: نعم جميل. من الأسماء التي ذكرناها قبل قليل يبقى اسم حكم عايل له يعني علاقة خاصة بشادي عمان
1: فعلا.
0: وظل حتى في أيضا رأيت لهما لقاء تلفزيونيا مشتركا مع بعض كان يتحدثان فيه عن بدايتهما.
1: نعم فعلا هو من يعني نقول احنا من الغرائب والأقدار أنه هو كان جاره في مسقط.
0: نعم.
1: لما كان ساكنين في مسقط جاره حكم عايل ولكن تعرف عليه وتقوت العلاقة في فرقة وزارة الإعلام لما التحق بالفرقة فاستمرت هذه حتى وفاته رحمه الله حكم عايل. وأنا جلست مع الأستاذ جاسم وحكم عايل واشتغلنا في أكثر من مؤسسة أو مكان يعني وكانت تربطهم علاقة وثيقة فعلا.
0: نعم. طيب دعنا نتحدث عن أهم أغاني شادي عمان. يعني أيضا أنت سألت عن بعض الأغاني التي كان لها وقع واشتهرت يعني في مسيرته الغنائية. ماذا تقول عن أهم هذه الأغاني؟
1: نعم طبعا هو اشتهر بالأغاني من ناحية الأغاني الوطنية اشتهر بأغنية لك حبي يا بلادي.
0: نعم.
1: من تلحين من كلمات أستاذ سعيد الصقلاوي.
0: نعم.
1: وألحان الدكتور عبد الرب إدريس.
0: نعم.
1: وكذلك الفرحة الكبرى هي طبعا أغنية وطنية وقسما باسم الله يعني هذا بالناحية الوطنية. أما من الأغاني العاطفية كانت أيقونة أغاني العاطفية هي أغنية يا ميمونة أظن كلنا نذكرها في ذيك الحقبة.
0: صحيح.
1: تردد.
0: صحيح. وأيضا له يا مركب الشوق مثلا من أغاني شهيرة ويا بنت حسان أيضا واحدة من الأغاني التي اشتهرت في ذلك الوقت.
1: نعم صحيح بالضبط.
0: أيضا لفتني في حواره معك أن واحدة من أشهر الأغاني الوطنية اليوم التي تفضلت بذكرها لك حبي يا بلادي كان يفترض أن تكون لمطرب آخر وهو غناها بالصدفة على ما يبدو.
1: صحيح هو فعلا مناسبة الأغنية هو كان يسجل بعض الأغاني الوطنية في القاهرة وأعتقد كذلك كان المشرف على تسجيل هذه الأغاني ناصر عبد الرب اليافعي وأعتقد وصار إنه ما في فرصة إنه المغني هذاك يؤدي هذه الأغنية فرشح الأستاذ والمرحوم جاسم الشخصي بحكم وجوده أصلا في التسجيل وفي القاهرة فغناها.
0: نعم. نستمع إليها ثم نواصل الحوار.

0: كانت هذه أغنية لك حبي يا بلادي. أيضا أستاذ عادل، تحدثت أو تطرقت في حوارك مع شادي عمان إلى خوضه تجربة التلحين، وإن كان دعنا نقول باستحياء أو على خجل.
1: صحيح، فعلا أنا سألت هذا السؤال، ويمكن هذا السؤال أشعر بالحرج حقيقة، ولكن بقول قال أنا ما يعزف هو ما يعزف على أي آلة، ولكن يلحن فطريا، يعني بالدندنة الصوتية باللسان يدندن ويولد اللحن، أو بالإيقاع بأصابعه، يضرب بأصابعه على خشبة ويولد اللحن، لكن هو غير عازف يعني لأي آلة.
0: نعم. أيضا اختتم الحوار معك ب نداء مؤثر طالب فيه مجلة الموسيقى العمانية أن تواصل مثل هذه اللقاءات مع الفنانين الذين غابوا أو ابتعدوا عن الساحة، وكأنه يحمل الإعلاميين أو الباحثين مسؤولية حفظ الذاكرة الفنية. يعني طبعا أنت ربما أجبت عن هذا السؤال ضمنيا، سمعتك تقول أن هناك حوارا قادما مع الأستاذ أحمد مبارك غدير المطرب العماني المعروف. هل هذا كان أول استجابة لنداء سيادة عمان، أم هناك أيضا لقاءات أخرى؟ لأن نحن نعرف أن حواره نشر في عام 2021 في العدد الثاني من المجلة، يعني قبل 5 سنوات تقريبا.
1: صحيح، والله هو كان مرشح بعد الأستاذ جاسم الفنان المرحوم يعقوب نصيب.
0: نعم.
1: وتواصلنا معه، وكان في أيامه مريض يعني، وتوفاه الله ولم نتمكن يعني، وما استطعنا نكلف عليه. أما بالهذا غطينا كثير من الفنانين، الفنان بخيت الشحري، وإحنا ما نركز فقط في المجلة، ما تركز في الفنانين فقط، وإنما في كل فروع الموسيقى، شعراء الأغنية مثلا، ملحنين، قادة الفرق الموسيقية، يعني بقدر المستطاع هو تغطية المجال الموسيقي كله يعني. ولكن في الحمد لله في تجاوب، لو على لأي يعني وفي صعوبة، لكن في تجاوب يعني. العمانيين نحاول قدر المستطاع الحين، العمانيين كبار السن نغطيهم يعني، ولكن يحتاج جهد شوي، وتجاوب كذلك من المجموعة بعض الفنانين. بعض الفنانين حقيقة اعتذروا، ما أعرف إيش الأسباب.
0: نعم، هو عموما مجلة الموسيقى العمانية تستحق التحية على هذا النشاط وعلى إحيائها لكثير وحفظها لكثير من الذاكرة الموسيقية والغنائية في عمان وفي العالم العربي أيضا.
1: والحمد لله أن المجلة يعني تغطى من قبل المجمع العربي للموسيقى التابع لجامعة الدول العربية، يعني في تغطية مباشرة وفي تعاون مباشر وفي إشادة كذلك من المجمع. وتعد المجلة العمانية للموسيقى هي الأولى من نوعها المتخصصة في مستوى الوطن العربي.
0: نعم.
1: واستطعنا كذلك استقطاب أشهر كتاب الموسيقى والأكاديميين من جميع أطراف الوطن العربي. يعني لو لاحظت أنت الأعداد دائما في تنوع يعني من بالنسبة للكتاب، وكذلك في بالنسبة للمواضيع.
0: نعم.
1: الحمد لله يعني صداها يعني مرضي.
0: نعم.
1: ويسر.
0: نعم، نشد على أيديكم ونتمنى لكم التوفيق دائما أستاذ عادل. سؤال أخير. كيف يمكن إبقاء الفنان شادي عمان في الذاكرة؟
1: نعم، هو يمكن البقاء، وهو حقيقة في جيلنا احنا يبقى في الذاكرة بحكم أغانيه في طفولتنا وفي بداية تربيتنا أو في الطفولة.
0: نعم.
1: لكن الحين مثلا يبث أغاني بين فترة وفترة في القنوات الإعلامية، وأنا أعتقد أن الفن الجميل يبقى صامد مع التغيرات هذه.
0: نعم.
1: وعسى الأمور تسير على ما يرام إن شاء الله.
0: نعم. في ختام هذا الحوار، لو طلبت منك أن نختمه بأغنية لشادي عمان، ماذا ستختار؟
1: والله سوف أختار أغنية الفرحة الكبرى، أغنية الفرحة الكبرى.
0: الفرحة الكبرى، تمام.
1: إذن
0: نعم، إذن الأستاذ عادل المعولي مدير تحرير مجلة الموسيقى العمانية، شكرا جزيلا لك على هذه الإضاءات عن الفنان العماني شادي عمان الذي رحل عن عالمنا في 16 من أبريل 2026. شكرا جزيلا لك.
1: العفو أستاذ سليمان، بارك الله فيك وأشكرك على هذا اللقاء.
0: شكرا لك.
2: أنا لن أخاف من العدا، سأذيقهم طعم الردى. أنا لن

نوافذ ثقافية من إذاعة سلطنة عمان. رحل عن عالمنا أيضا في 14 من أبريل 2026 الفنان اليمني عبد الرحمن الحداد، أحد أبرز أعلام الأغنية اليمنية والحضرمية، بعد مسيرة فنية امتدت سنين طويلة ارتبط خلالها بصوت ظل حاضرا في الوجدان الشعبي من خلال أغنيات عاطفية ووطنية رسخت مكانته بين أبناء جيله وجعلته واحدا من الأسماء التي اقترنت بالطرب الأصيل في اليمن.

ولد عبد الرحمن الحداد عام 1950 بمدينة المكلا في محافظة حضرموت، ونشأ في بيئة ذات امتداد ديني وعلمي. ظهرت موهبته مبكرا، إذ صعد إلى المسرح في سن 15 مقدما أغنية للفنان أبو بكر سالم الفقيه، في بداية مبكرة مهدت لحضوره اللاحق في الساحة الغنائية اليمنية، ولا سيما في اللون الحضرمي الذي أسهم في انتشاره وتطوره.

تميزت تجربة عبد الرحمن الحداد بتعدد وجوهها وبحضور لافت في الأغنية الوطنية والعاطفية. وقد بقيت أغنيات مثل جميل أنت يا وطني وشلنا يا المسافر وعلى ميعاد وليالي الهنا من العلامات الأبرز في ذاكرة محبيه لما اقترن بها من عذوبة الأداء وقربها من الذائقة الشعبية، فضلا عن إسهامه في خدمة التراث الموسيقي اليمني والدفاع عن حضوره.

0: ومعنا في الوقت القادم من القاهرة الباحث المهتم بالموسيقى اليمنية الأستاذ محمد سلطان اليوسفي. مرحبا بك أستاذ محمد.
1: يا مرحبا بكم. أهلا وسهلا.
0: أهلا بك. كتبت في تأبينك لعبد الرحمن الحداد على صفحتك في فيسبوك أنه صوت من الزمن الجميل. دعنا ندخل الحوار من هذا المدخل أستاذ محمد. لماذا يعد عبد الرحمن الحداد صوتا من الزمن الجميل؟
1: شكرا جزيلا أولا لكم لتخصيص هذه المساحة للحديث عن المطرب الكبير عبد الرحمن الحداد. هو يعد صوت من الزمن الجميل لأنه من تلك الأصوات التي تركت إثرا فنيا كبيرا. وعندما نقول الزمن الجميل نتكلم عن ستينيات وسبعينيات وثمانينات القرن المنصرم، هذه الفترة التي شهدت يعني ظهور عدد كبير من المطربين ليس فقط في الساحة اليمنية ولكن في الساحة العربية بشكل عام. يعني هناك أصوات كثيرة تركت إرثا فنيا غزيرا، والحداد يعد أحد هذه الأصوات، وبالذات في حضرموت يعني انطلق في فترة كان فيها أبو بكر سالم بالفقي وكرم مرسال وعبد الرحمن الحداد وغيره من المطربين. فالحداد أحد هذه الأصوات التي ملأت حياتنا بالكثير من الروائع الغنائية.
0: نعم.
1: طيب. لذلك نحن نعده من تلك الأصوات.
0: نعم. طيب عندما نقول أن عبد الرحمن الحداد من رواد اللون الحضرمي في الأغنية اليمنية، هل هذا الوصف دقيق؟
1: هو نعم من رواد الأغنية الحضرمية، ولكنه أيضا كغيره من المطربين الكبار الذين لا يقتصرون على أداء لون معين بحد ذاته، ولكن الحداد نجده أيضا يغني الموشح اليمني باقتدار وبتجديد منقطع النظير. عندما نسمع مثلا زمان الصبا يا زمان الصبا عهودك رعاها الله، أو أشرف علي كالقمر، أو غيرها من الروائع التراثية اليمنية، نجد للحداد نفس خاص وتحديث موسيقي رائع جدا. غنى هذه الأغاني التراثية اليمنية التي تردد كثيرا يعني في شمال الوطن وجنوبه باقتدار، فهو لم يقتصر على أداء الأغنية الحضرمية فحسب، وهو لذلك هو يعد من رواد الغناء اليمني يعني بشكل عام، هو من رواد الأغنية اليمنية والأغنية الحضرمية على وجه الخصوص.
0: نعم. دعنا نتحدث عن بدايات عبد الرحمن الحداد. هو بدأ يعني بدأ الغناء مبكرا في سن 15 عندما أدى أغنية لأبي بكر سالم إن لم تخن الذاكرة. ماذا تقول عن عن بدايات عبد الرحمن الحداد؟
1: الحداد يعني ولد في المقلة في أسرة صوفية تردد الكثير من الإرث الصوفي والموشحات والإنشاد، وهذا بالتأكيد يؤسس لذاكرة فنية وموسيقية، فمن هنا يعني كان الانطلاق. فنسمعه بالموشحات القديمة التي تغذى منها، وكانت مدمك مهم للبناء عليه وحفظ الكثير من ذلك التراث الصوفي في مسقط رأسه في المقلة. وهو من أسرة أيضا صوفية الحداد، وتقريبا هذه النشأة تشبه إلى حد كبير نشأة المطرب أبو بكر سالم بالفقي. تشرب الفنان من بيئته في مراحل مبكرة يشكل غذاء وجداني هام لأي مبدع من المبدعين. فالحداد في هذه البيئة ولد وتشكلت موهبته لينطلق يعني نحو عالم الطرب والغناء، ويقف على المسرح أيضا في سن مبكرة في ستينيات القرن المنصرم. ومنذ ذلك الحين قدم الحداد عدد كبير من الأغنيات، فتشكلت بيئته الفنية في بيئة صوفية ممتلئة بالأناشيد الموشحات الدينية.
0: نعم. طيب على مدار مسيرته طبعا تعاون عبد الرحمن الحداد مع شعراء وملحنين كبار وفي مقدمتهم حسين أبو بكر المحضار. دعنا نتحدث عن هذا التعاون مع كبار ملحني وشعراء اليمن.
1: نعم، هناك الكثير من التجارب الفنية تشكلت كثنائيات.
0: نعم.
1: كثنائيات المحبر مثلا وأبو بكر سالم المحبر وعبد الرحمن حداد، أو أيضا لطفي جعفر أمان وأحمد بن أحمد قاسم، أو شاعر عبد الله عبد الوهاب بن عمان والفنان أيوب طارش العبدي وغيره من الثنائيات الكثيرة. فالحداد بالفعل شكل ثنائيا مهما مع المحبار وغنى له عددا كبيرا من الروائع الغنائية. والمحبر كما يعرف المستمع الكريم شاعر وملحن مجيد، الكثير من المطربين تغنوا بأغاني المحبار. هذه الثنائية تمخض عنها عدد كبير من الأغاني التي قدمها الفنان عبد الرحمن الحداد. والحداد له روح خاصة، له حضور خاص حتى في الأغاني التي اشترك في أدائها مثلا أبو بكر سالم أو كرم المرسال أو غيره من فنانين حضرموت. نسمع الأغنية بصوت الحداد بجو مختلف و بنسمة خاصة للحداد. هذه ثنائية مهمة جدا في أنها أثرت المشهد الموسيقي اليمني وعبرت عن انسجام كبير ما بين المطرب والشعراء.
0: نعم.
1: لا يفوتنا أيضا الحديث عن شاعر آخر غنى له الحداد كثيرا، الذي هو الشاعر أحمد سالم البيض.
0: نعم.
1: ويعني غنى له الحداد أغنية يا رائحين الوطن وغيرها من الأغاني الرائعة جدا.
0: نعم. طيب عبد الرحمن الحداد أيضا تنقل بين الغناء والتلحين والعزف وأيضا العمل الإعلامي، كان زميلا دعني أقول عمل مذيعا في الإذاعة وفي التلفزيون. كيف أثرت هذه التعددية في شخصيته الفنية؟
1: نعم نعم، الحداد سجل حضور في الإذاعة والتلفزيون، وانطلاقا من إذاعة المقلة التي عمل فيها يعني منذ مرحلة مبكرة، ثم انطلق إلى إذاعة عدن أو إذاعة وتلفزيون عدن وبعدها إذاعة صنعاء. الحداد يمتلك صوت رائع وممتلئ وقرار بديع جدا. نسمع ذلك وهو يقرأ موجزات الأنباء والنشرات أيضا، فتشعر وكأنك أمام صوت يعني فريد حقا. فالفنان يعني أولا صوت، هو رأس ماله الصوت الجيد، سواء كان في الإذاعة أو في خشبة المسرح كمطرب يستطيع استخدام صوته بذكاء، بالتالي سيطرب مستمعيه سواء كان إعلاميا أو مطربا. والحداد كرس جهده أكثر في مجال الطرب، ربما كان العمل في الإعلام مراحل متقطعة، إلا أنه سجل حضور لافت أيضا في الإعلام رغم حضوره الكبير. يعني يطغى اسم الحداد مطربا، لكن أيضا حضوره الإعلامي كان مائزا بتميز صوته في قراءة الأخبار.
0: نعم. طيب أيضا أود أن أسأل عن تعدد الأماكن، يعني طبعا كما تفضلت هو ولد في المكلا، درس في بغداد، أقام في جدة، أقام في القاهرة وسجل أعماله فيها وتوفي فيها أيضا، أي أنه عاش في فضاءات عربية متعددة. كيف انعكس هذا أيضا على تجربته الموسيقية وعلى انفتاحه على أداء ألحان، يعني أنماط ألحان أوسع من الألحان اليمنية أو المحلية؟
1: بالتأكيد كان لهذا التنقل أثر إيجابي كبير في تجربة الحداد. هو عندما انتقل مثلا من المكلا إلى عدن وحاول يغني للفنان محمد مرشد نادي ابن عدن ولما انتقل إلى صنعاء أيضا قدم أغاني من الموشح اليمني. هذا بالتأكيد بفضل الاحتكاك والاختلاط بالمطربين الآخرين. مثلها أيضا القاهرة عندما قام فيها قدم أعمال بتوزيعات حديثة ورائعة جدا. بالتأكيد احتكاك الفنان بأكثر من بيئة يؤثر إيجابا على عطائه الداعي، ويتجلى ذلك في تجربة الحداد بوضوح. أيضا روح الحداد المحبة للأماكن مثلا داخل الوطن، هو يغني عن صنعاء وعن عدن وعن حضرموت. لو بايقع لي مرادي بسكن بحي السلام، هذا الحي الذي ورد فيه الحداد، ثم يغني عن عدن، ثم يغني عن صنعاء وغيرها من المدن، كل ذلك تحمله أغاني الحداد التي تشكل أيضا تشكل ملمحا مهما من ملامح الوحدة اليمنية التي غنى لها الحداد بأكثر من عمل غنائي. هو غنى جميل أنت يا وطني وأنسامك تغذي الروح إلى صنعاء من عدن. هذا النص يجسد الترابط بين الشطري اليمن.
0: نعم. طيب بما أنك ذكرت بدأت بذكر الأغاني أستاذ محمد، دعنا نتحدث عن أهم وأشهر أغاني عبد الرحمن الحداد.
1: نعم، الحداد اشتهر بعدد من الأغاني العاطفية وأيضا الأغاني الوطنية. منها بالنسبة للأغاني الوطنية تحضر كثيرا في المناسبات كذكرى الوحدة اليمنية أو ذكرى ثورة سبتمبر وثورة أكتوبر 14 أكتوبر. الأغاني الوطنية تجمع الكثير من الناس ووجهات النظر، ولا يختلف حولها يعني المستمعون والمتذوقون. نجد الجميع يستحضرها بدأت على وسائل التواصل، منها جميل أنت يا وطني وانسامك تغذي الروح، وأيضا مايو في 22 منه. أما بالنسبة للأغاني العاطفية قدم عدد كبير، وقدم أيضا أغاني للمغترب، أغاني كثيرة منها يا رائحين الوطن، جئتم بقلبي لهيت الشوق لي في وطني، حبي لأرض اليمن. هذه واحدة من الأغاني اللي تجسد حنين المغترب إلى وطنه. أيضا أغاني الحداد كثيرة، منها مثلا التي هي للمحبار، أنت فينا كدور منك يوما يزين، أنت في الأرض عادك أو بلغت القمر، ولو بايقع لي مرادي بسكم حي السلام. الآن ربما استحضر هكذا بعض العناوين لتلك الروائع الغنائية. إلا أن أعمال الحداد كثيرة، تقريبا تتجاوز 30 شريط كاسيت.
0: نعم، وربما من أيضا أحد
1: مثلا التي اشتهرت مثلا على ميعاد، يا خاتم الماس ليسك في يمان في يميني، أنت يماني وأنا أصلي يماني، و
0: حرام عليك تقفل الشباك.
1: أيوة حرام عليك. نعم. هذه واحدة من الأغاني العدنية للمطرب خير محمد خليل، لكن الحداد قدمها بتوزيع موسيقي حديث وجميل جدا. حرام عليك تقفل الشباك والقلب يا صاحبي هواك. من اللون الآخر اللي هو الموشح اليمني، قدم الحداد مجموعة كبيرة من الأغنيات زي صاد فؤادي بالعيون الملاح، وأيضا غنى على نائف البواثق، ومجموعة كبيرة من الأغاني الموشحة يجدها المستمع متوفرة على الإنترنت يعني مرفوعة.
0: نعم. طيب يعني أطرح عليك هذا السؤال يعني بصفتك باحثا مهتما بالموسيقى اليمنية، حين ننظر إلى تجربة عبد الرحمن الحداد اليوم من زاوية نقدية، ما الجوانب التي أخذت حقها من الدراسة والاحتفاء، وما الجوانب التي ما تزال بحاجة إلى قراءة أعمق، دعني أقول سواء في يعني أغاني أو الألحان التي غناها؟
1: جميل، وسؤال يعني رائع جداً. خليني أقول صراحة أن معظم التجارب الفنية في اليمن لم تأخذ حقها من الدراسة والتحليل على الإطلاق. هو مجرد أحيانا منشورة قصيرة جدا في ذكرى الوفاة أو تتزامن مع وفاة أحدهم. يعني نحن في الغالب لا نذكر مبدعين إلا في تزامنا مع ذكرى وفاتهم، ليس أكثر من ذلك. ومعظم الكتابات لا تتطرق إلى الجوانب الجمالية في إبداع هؤلاء المطربين، ومنهم الحداد. الحداد لم ينصف، يعني تقريبا هي مقالة قصيرة جدا التي تتكلم ربما عن سيرته الذاتية بالمجمل، ليس أكثر من ذلك. لكن تجربة الحداد بحاجة إلى الوقوف الجاد مع صوت الحداد، هذا الصوت القرار الممتلئ، حضوره على المسرح والكاريزما التي يتمتع فيها، اختياراته للأعمال الغنائية والتراثية، رؤيته في التجديد واستخدامه للفرق الموسيقية والتوزيعات الحديثة، كل هذه جوانب ثرية ومن الممكن إثراءها في الكتابات والتحليل أيضا للأعمال الإبداعية التي قدمها الحداد. فصراحة أنا لم يقع بين يدي مثلا أبحاث أو مقالات عن مقالات يعني مطولة عن إبداع الحداد، ولكن نحن نعتزم إن شاء الله الوقوف على هذه التجربة بشيء من الانطلاق، نحاول قدر الإمكان ذلك.
0: نعم، وخصوصا بعد أن اكتملت الآن بالموت.
1: نعم
0: نعم، رحم الله الفنان عبد الرحمن الحداد، وشكرا جزيلا لك الباحث المهتم بالموسيقى اليمنية محمد سلطان اليوسفي، كنت معنا من القاهرة، على هذا الإثراء الجميل عن هذا الفنان الراحل.
1: شكرا جزيلا لكم لتخصيص هذه المساحة، وشكرا لهذا الاهتمام، ودمتم في تألق دائم وتجدد.
0: تسلم. سأطلب منك نفس الطلب الذي طلبته من الأستاذ عادل المعولي في نهاية حوارنا عن شادي عمان، أن تختار أنت الأغنية التي نختم بها هذا الحوار وهذه الحلقة.
1: وبكل السرور سأوافيكم بإحدى روائع الفنان الراحل عبد الرحمن حداد طيب الله أثره،
0: اللي هي أي أغنية؟
1: من الممكن أن نختتم اللقاء بأغنية على ميعاد للفنان عبد الرحمن الحداد.
0: نعم.
1: من الأغاني التي ذيع صيتها كثيرا في اليمن.
0: نعم، إذن نستمع إليها.

وإلى هنا نأتي إلى نهاية حلقتنا لهذا الأسبوع من نوافذ ثقافية، والتي توقفنا فيها مع رحيل مطربين عربيين كان لهما أثر كبير في إثراء الأغنية العمانية واليمنية، هما الفنان شادي عمان والفنان اليمني عبد الرحمن الحداد. حتى نلتقي في حلقة مقبلة، هذه تحياتي سليمان المعمري وتحية المخرج حمد الوردي.

0: الثانية ظهرا في إذاعة سلطنة عمان. مستمعينا أهلا بكم، وهذه أخبار عمان ونبدأها بأبرز العناوين. جلالة السلطان المعظم يهنئ أخاه جلالة ملك المملكة المغربية بمناسبة ذكرى عيد العرش. معالي السيد وزير الخارجية يتبادل مع نظرائه بدول مجلس التعاون الخليجي تطورات المرحلة الراهنة ومستجدات المفاوضات الجارية وتعزيز بيئة الأمن والاستقرار الإقليميين. بعث حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه برقية تهنئة إلى أخيه جلالة الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية بمناسبة ذكرى عيد العرش. أعرب فيها جلالة السلطان عن تمنياته الطيبة للمملكة المغربية الشقيقة بقيادة جلالته بتحقيق الاستقرار الدائم والازدهار المتصاعد بما يلبي تطلعات الشعب المغربي الشقيق. عقد معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية لقاء تشاوريا مع أصحاب السمو والمعالي وزراء الخارجية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية عبر الاتصال المرئي، وتبادل أصحاب السمو والمعالي الوزراء الرؤى حول تطورات المرحلة الراهنة ومستجدات المفاوضات الجارية والجهود المبذولة للدفع بها نحو تفاهمات عملية تسهم في خفض التوتر وتعزيز بيئة الأمن والاستقرار الإقليميين. وبحث اللقاء سبل تكثيف التنسيق والتشاور بين دول المجلس إزاء القضايا المرتبطة بحرية الملاحة وسلامتها في مضيق هرمز بما يكفل حقوق المرور والعبور وانسياب حركة السفن والتجارة والإمدادات وفقا لأحكام القانون الدولي، وبما يحفظ الحقوق السيادية لجميع دول المشاطئة لمياه الخليج. وأكد أصحاب السمو والمعالي الوزراء أهمية مواصلة العمل المشترك وتغليب المعالجات السياسية والدبلوماسية وتهيئة الظروف المواتية لبناء الثقة والتوصل إلى حلول مقبولة لجميع الأطراف. شاركت سلطنة عمان بصفة مراقب في أعمال الدورة 48 للجنة التراث العالمية التابعة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونسكو التي استضافتها مدينة بوسان بجمهورية كوريا. وناقشت اللجنة ملفات إدراج المواقع الجديدة على قائمة التراث العالمي وتقارير حالة صون الممتلكات المدرجة، إلى جانب متابعة الموضوعات المتعلقة بتنفيذ اتفاقية التراث العالمي. واستعرضت سلطنة عمان تجربتها في دعم بناء القدرات وتنفيذ اتفاقية التراث العالمي في الدول الأفريقية، إضافة إلى إنتاج أو إلى نتائج البرامج الاستراتيجي الذي تنفذه بالشراكة مع منظمة اليونسكو. يذكر أن إجمالي عدد المواقع المدرجة على قائمة التراث العالمي بلغ 1273 موقعا حتى الآن، موزعة على 173 دولة حول العالم. وقعت شركة مدن المستقبل تدوم وشركة نماء لخدمات المياه مذكرة تفاهم مع شركة المياه والتطهير للجزائر العاصمة للتعاون في تنفيذ مشروع تجريبي لنظام القراءة الآلية للعدادات والبنية الأساسية المتقدمة للقياس لعدادات المياه باستخدام تقنية الاتصالات اللاسلكية. جاء ذلك مع اختتام وفد سلطنة عمان زيارته الرسمية إلى الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية التي هدفت إلى تعزيز التعاون في مجالات التقنية والحلول الرقمية وتوظيف الأنظمة الذكية لرفع كفاءة عمليات القياس وتحسين إدارة الموارد المائية. ارتفع إجمالي القيمة المتداولة للعقار في سلطنة عمان ليتجاوز 1.4 مليار ريال عماني بنهاية يونيو الماضي. وأوضح المركز الوطني للإحصاء والمعلومات أن عدد العقود بلغ أكثر من 47,700 عقد بيع ورهن ومبادلة. بارتفاع نحو 5.5%، بلغ إجمالي القيمة المتداولة للعقار في سلطنة عمان 1,434,000,000 عماني بنهاية شهر يونيو الماضي على أساس سنوي. وأوضحت بيانات المركز الوطني للإحصاء والمعلومات أن القيمة المتداولة لعقود البيع ارتفعت بأكثر من 12% لتبلغ 688,000,000 عماني، فيما ارتفع عددها بنحو 7% ليتجاوز 34,000 عقد. في المقابل سجلت القيمة المتداولة لعقود الرهن انخفاضا طفيفا لتبلغ 740,200,000 ريال عماني لأكثر من 13,380 عقدا، مرتفعا بنحو 26%. كما أظهرت الإحصاءات ارتفاع القيمة المتداولة لعقود المبادلة 20% لتبلغ 5,800,000 ريال عماني، في حين انخفض عددها 39% ليبلغ 362 عقدا. وعلى صعيد الملكيات العقارية الصادرة فقد انخفض عددها 8% ليبلغ 101,700 ملكية، كما تراجع عدد الملكيات الصادرة لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بأكثر من 22% ليبلغ 541 ملكية بنهاية يونيو الماضي. يواصل مركز سلامة وجودة الغذاء تعزيز قطاع الأمن الغذائي وحماية الصحة العامة في سلطنة عمان من خلال منظومة تشريعية متطورة أسهمت في رفع كفاءة الرقابة على الأغذية وتعزيز ثقة المستهلك وضمان انسيابية حركة التجارة.
1: تمثل المنظومة التشريعية المتطورة لمركز سلامة وجودة الغذاء التابع لوزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه ركيزة أساسية لتعزيز الأمن الغذائي وحماية الصحة العامة، لما تؤديه من دور محوري في رفع كفاءة الرقابة على الأغذية وتعزيز ثقة المستهلك وضمان انسيابية حركة التجارة، وكذلك تمكين القطاع الغذائي من مواكبة المتغيرات والتحديات المتسارعة على المستويين الإقليمي والدولي. ويواصل المركز جهوده في تحديث المنظومة التشريعية والتنظيمية بما يتوافق مع أفضل الممارسات الدولية والمعايير العلمية الحديثة، ويعزز جاهزية سلطنة عمان للتعامل مع المستجدات المتعلقة بسلامة الغذاء والتقنيات الغذائية الحديثة والمخاطر الناشئة، بهدف الإسهام في رفع تنافسية المنتجات الغذائية الوطنية وتعزيز مستويات الامتثال لدى مختلف الجهات ذات العلاقة. وحقق مركز سلامة وجودة الغذاء خلال السنوات الثلاث الماضية حزمة من الإنجازات النوعية التي أسهمت في تعزيز البنية التشريعية الداعمة لمنظومة سلامة وجودة الغذاء، فقد صدر قرار منع إنتاج أو استيراد أو تصدير أو تسويق المنتجات الغذائية التي يضاف إليها مركب ثاني أكسيد التيتانيوم، وذلك استنادا إلى المستجدات العلمية المتعلقة بسلامة الأغذية. كما جرى مراجعة 196 مشروع لائحة فنية ومواصفة قياسية وطنية وخليجية، إلى جانب تحديث وترجمة 21 مواصفة ودراسة 19 طلباً لإجراء تعديلات جزئية على المواصفات القياسية واللوائح الفنية الخليجية، بما يسهم في موائمة التشريعات الوطنية مع التطورات العلمية والتنظيمية على المستويين الإقليمي والدولي. من جانب آخر، جرى تسجيل لائحة للمواد الغذائية والإعلان أو الترويج والتي أسهمت في تعزيز الرقابة الاستباقية على المنتجات الغذائية المتداولة في الأسواق وضمان دقة وصحة المعلومات المقدمة للمستهلكين وتوفير 232 مواصفة قياسية للدوائر المتخصصة في مختلف المحافظات، بما يدعم توحيد الإجراءات الرقابية ويرفع كفاءة تطبيق الاشتراطات الفنية على امتداد السلسلة الغذائية.
0: ارتفع سعر نفط عمان تسليم شهر سبتمبر المقبل $2.56 مقارنة بسعر أمس، ليبلغ اليوم $79.60 للبرميل. وكان المعدل الشهري لسعر النفط الخام العماني تسليم شهر أغسطس المقبل قد بلغ $79.09 للبرميل. وختاما مستمعينا، هذا تذكير بأبرز العناوين. جلالة السلطان المعظم يهنئ أخاه جلالة ملك المملكة المغربية بمناسبة ذكرى عيد العرش. معالي السيد وزير الخارجية يتبادل مع نظرائه بدول مجلس التعاون الخليجي تطورات المرحلة الراهنة ومستجدات المفاوضات الجارية وتعزيز بيئة الأمن والاستقرار الإقليميين. أعد لكم مستمعينا أخبار عمان حميد اللمكي، ونفذها على الهواء مباشرة حمود بن عرابة، وهذه تحياتي في التقديم عايدة البلوشية.

0: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان. محطة. كل محطة حكاية، وفي كل حكاية نفتح نافذة جديدة. في محطات نلتقي بالشباب ونحاور المجتمع ونعيش نبض الصيف والسفر والموسيقى. ولأن أجمل الرحلات تبدأ من الأثير، نأخذكم كل يوم إلى تجارب وموضوعات جديدة. محطات، رحلة يومية عبر إذاعة سلطنة عمان من الثانية والنصف وحتى الرابعة مساء. محطات.
1: قيد اسمك لتبادر بصوتك. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026، مع تحيات وزارة الداخلية.

للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان.

أثير في محطة اليوم نقول ثمة بشر فتحوا أعينهم للدنيا لكنهم لم يروا شيئا، وثمة آخرون أغمضت الحياة أعينهم فرأوا كل شيء. فليس البصر هو الذي يمنح الإنسان طريقه بل البصيرة، وليس الضوء ما يسكن في العين بل ذلك الذي يولد في القلب ثم يمتد حتى يصير موقفا وفكرة ورسالة. يقول جلال الدين الرومي: أغلق عينيك لترى. وكأن أعظم الرؤى لا تأتي من نافذة العين بل من نافذة الروح. ويكتب دوستويفسكي: الشر الحقيقي للإنسان ليس فيما يراه بل فيما يؤمن به. أما إبراهيم الفقي فكان يقول: حين يتغير الداخل يتغير الخارج كله. واليوم لسنا أمام قصة عن فقدان البصر بل أمام قصة عن العثور على الذات. لسنا هنا لنتحدث عن هذا الموضوع بل عن الإنسان حين يرفض أن يتحول أو تتحول ظروفه إلى تعريف له. كم من مبصر يعيش في ظلام اليأس، وكم من فاقد للبصر أصبح منارة تهدي الآخرين. يقول المهاتما غاندي: القوة لا تأتي من مقدرة جسمانية بل من إرادة لا تقهر، ولعل التاريخ كله ليس سوى دفتر طويل كتبته الإرادة. أبو العلاء المعري لم يرى الشمس لكنه أضاء اللغة، وطه حسين حجبت عنه الدنيا بعينيه ففتح للأمة أبواب الفكر، والويس برايل لم يسأل الحياة لماذا أخذت بصري بل سألها: كيف أجعل ملايين البشر يرون المعرفة؟ ذلك هو الفرق. بعض الناس يقضون أعمارهم يفتشون عن الأعذار، والعظماء يفتشون عن الطريق. ولهذا فإننا في هذه المحطة لا نستضيف أشخاص فقدوا نعمة بل نستضيف أشخاص منحوا الحياة معنى، مبدعان أثبت أن المسرح لا يحتاج إلى عين بل يحتاج إلى روح، وأن الإنشاد لا يخرج من الحنجرة بل من القلب. وسيكون إن شاء الله تعالى في حلقة اليوم معنا كل من الفنان المسرحي الأستاذ عمران الرحبي، وأيضا المنشد والممثل المسرحي الأستاذ أمير الحديد. إذن من الآن وحتى الرابعة سأكون معكم إن شاء الله تعالى في الإعداد والتقديم أخوكم أيمن الفجراني ومحمد الهيملي، وفي الإخراج مروان السعيدي.

يا مرحبا فيكم مستمعينا الأحبة، وكل أيضا من ينضم للاستماع عبر أثير إذاعة سلطنة عمان. برنامج محطات، محطة مهمة من خلالها إن شاء الله تعالى سنكون مع كل التفاصيل الجميلة لضيوفنا عمران وأمير، وسيحدثنا إن شاء الله تعالى عن كثير من الموضوعات المتعلقة بيعني هذا أو هذه المحطة. سنتحدث عن السبت البنفسجي اللي كان عنوانه يوم بأثر يدوم، وعن أيضا عن الشغف، عن خشبة المسرح ومنصة الإنشاد ورحلة الموهبة والتحدي، وعن الإرادة القوية التي دائما من خلالها وصلوا إلى حديقة النجاح. أكيد مروا بمحطات كثيرة من التعب والفشل، ولكن دائما وأبدا صاحب الإرادة القوية لا يطيل الوقوف في هذه المحطات. وين ما كنتم تسمعون إن شاء الله، في السيارة، سواء كان في البيت، في وين ما كانت وجهاتكم وأنتم في الطريق، إن شاء الله نتمنى كذا وقت جميل رفقتنا وساعة مليئة بالكلام الجميل اللي يلامس القلب ويخفف عنكم زحمة اليوم. ولكن تراجع من دوامك، الله يعطيك إن شاء الله العافية ويبارك في تعبك ويجعل نهاية يومك راحة وسعادة ويجمعك بأهلك وأحبابك على خير. إذن هذه المحطة وأكثر في محطتنا اليوم إن شاء الله تعالى. في برنامج محطات سنتكلم عن كثير أيضا من الأمور وأيضا من المحاور اللي من خلالها تمنح دائما الحياة صفحة بيضاء يملؤها دائما بالعمل، بالإرادة القوية، بالجهد الوقاد، وأيضا أمثلة كثيرة هنا في سلطنة عمان، واهتمام كبير أيضا من الحكومة الرشيدة عزها الله بأيضا تمكين أشخاص ذوي الإعاقة. وربما تابعنا خلال فترة ماضية واحدة ربما من الفرق الجميلة كفرقة ترانيم الأمل، وهي إحدى المبادرات الفنية الرائدة في سلطنة عمان لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، ضمت مواهب في الإنشاد والفنون الأدائية، ومن خلالها تابعنا قدرات هؤلاء الأشخاص. وأيضا الجميل في هذه الفرقة أنها كانت بتدشين ورعاية كريمة من السيدة الجليلة عهد بنت عبدالله البوسعيدية في إطار دعمها المتواصل للمبادرات الإنسانية والاجتماعية الهادفة أيضا إلى تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة وتعزيز حضورهم في المجتمع. هذه الفرقة أيضا كانت كرسالة عميقة مفادها أن الفن ليس ترفا بل وسيلة للتمكين وبناء الثقة بالنفس، وأن الموهبة في المقابل لا ترتبط بسلامة الحواس وإنما بقدرة الإنسان على التعبير والإبداع، كما مثلت نموذج عملي لانتقال مفهوم الرعاية إلى مفهوم الشراكة وصناعة الفرص، بما ينسجم مع توجهات سلطنة عمان في تعزيز الدمج المجتمعي وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة. سنتحدث عن كثير إن شاء الله تعالى أيها الأحبة من الموضوعات مع ضيوفنا في حلقة اليوم، كل من عمران الرحبي الممثل المسرحي المبدع و

أمير الحديدي المنشد وأيضا ممثل مسرح، وسيترنم إن شاء الله تعالى هكذا بصوته الجميل في برنامج محطات. إذن كونوا بالقرب في محطتنا لهذا اليوم، المكفوفين وأثر البصيرة، تجارب شبابية ملهمة.

0: مستمعينا، كثيرون يعتقدون أن الفن يبدأ من العين، لكن الحقيقة أن الفن يبدأ من الإحساس. المسرح لا تصنعه الإضاءة بل الإنسان، والإنشاد لا تصنعه الموسيقى بل الصدق. اليوم نقترب من إنسانين لم يقفا عند حدود الممكن بل أعادا تعريف الممكن، كل من الأستاذ المبدع عمران الرحبي والمنشد أيضا المتميز والممثل المسرحي أمير الحديدي. يا مرحبا فيكم، منورين اليوم في الاستوديو أمير وعمران، حياكم الله وسهلا. كيف أموركم؟ إن شاء الله طيبة. جبتوا لنا علوم أخبار؟
1: عندك أمير؟
2: لا أفضل
1: ما عندنا والله علوم. علوم الخير والمسرة عندكم؟
0: الله يدوم علوم الخير والمسرة. كيف شيء أمطار؟
2: والله أمس كان شوية كذا شوية بسيط يعني، أمطار خفيفة جدا.
0: واليوم؟
2: اليوم ما أعرف عنها.
0: اليوم درجة الحرارة وصلت 45 ترى.
3: هي والله رجعت الحرارة، نحن كنا في بوشر أمس هواء ساخن وريح من دون أي أمطار.
0: اسمع أنت،
3: إيه؟
0: خلنا أسألكم مباشرة، قبل الجوائز قبل الشهرة وقبل المتابعين، ما شاء الله عليكم عمران وأمير، من كان عمران ومن كان أمير؟ نبدأ معك أمير.
2: أولا معكم أمير الحديدي من ولاية سيب. طبعا فقدت البصر من لما كنت من الولادة يعني، درست في معهد عمر بن الخطاب للمكفوفين، تخرجت درست في جامعة السلطان قابوس، تخرجت في بتخصص تاريخ. الآن أنا موظف في وزارة الاقتصاد قسم التنسيق والمتابعة بمكتب مدير عام الشؤون الإدارية والمالية.
0: ما شاء الله عليك، ما شاء الله عليك، الله يسعدك يا رب يا أمير.
2: وإياك إن شاء الله.
0: وأستاذ عمران.
3: أنا عمران الرحبي، انكف بصري في يعني في منتصف المرحلة الابتدائية، في تقريبا عمري 14 إلى 15 سنة، ولله الحمد واصلت مشوار حياتي. الآن أنا موظف في شركة أريدو، أخصائي ضبط جودة في المركز الاتصالات، وعضو مجلس إدارة جمعية النور المكفوفين، ورئيس لجنة البرامج والأنشطة.
0: ما شاء الله، ما شاء الله عليك، نحن فخورين بك وبأمثالك عمران وأيضا أمير، لأنكم أنتم مثال مثل ما ذكرنا في المقدمة، يعني فعلا صنعتوا موهبة وإبداع وتحديت كل الظروف. أكيد في قصة كل إنسان تحديات وظروف وقصة. خلينا نبدأ من أمير، يعني ما شاء الله وصولك إلى هذا المشوار كان وراءه تحديات، كان وراءه قصة، كان وراءه مشوار طويل من التعب.
2: طبعا هو طبعا أتكلم أول شيء بالنسبة للموهبة، سواء كان خصوصا الإنشاد. أول شيء الإنشاد كانت موجودة عندي هذه الموهبة من لما كنت صغير، كنت أحب أني أنشد، وفي عندي رغبة في أني أمثل، بس ما كنت عارف أن أساسا عندي هذه الموهبة ولا لا، بس الرغبة كانت موجودة.
0: اكتشفتها بعدين.
2: بعدين فصارت يمكن المدرسة أو المعهد في البداية في هذه الفعاليات اللي كانوا يعني يشاركونا فيها، بدأنا نكتشف شوية شوية لين ما وصلنا جمعية النور للمكفوفين. هم كثير يعني كان من الفعاليات اللي احنا نشارك فيها. بهذه الفعاليات أنا عرفت إن أنا ممكن أو في عندي موهبة تمثيل غير الإنشاد يعني.
0: هنا شرارة الشغف بدأت يعني.
2: فعلاً فعلاً، وهم كانوا ما مقصرين حقيقة معنا، وصولاً بالنسبة للمسرح إلى فرقة الفن الحديث، واللي يعني استفدت منهم بشكل كبير يعني.
0: تستاهل كل خير يا أستاذ أمير. وأستاذ عمران أيضاً، من أشعل فيك هذه الشرارة، شرارة الشغف بالفن؟ وكيف فعلا أنا منبهر لما أتابعك، يعني كيف استطعت من مجرد شخص عادي إلى الفنان اليوم اللي يكرم في المحافل وحاصل أيضا على جوائز في الفن.
3: هو الشغف كان موجود، مثل يعني بدايات مسرحية، مثل كل بدايات لأي شخص متعلق أو ممثل متعلق بالمسرح. يعني هي كانت بدايات بسيطة في المسرح المدرسي، ثم يعني مثل ما قال الأخ أمير، نعم، إنه الشرارة انطلقت من جمعية النور المكوفين. كان هناك فكرة لبعض الأشخاص أن احنا نكون أعمال مسرحية أو سكتشات مسرحية، بحيث أن هي تكون سكتشات توعوية لأهداف الجمعية، تثقيفية لواقع الشخص الكفيف في المجتمع، كانت في البداية بهذا النمط، ثم تنامى هذا الشغف وهذه الرغبة، بدينا نقرأ، بدينا نطلع، بدينا نتابع، بدينا نصاحب مسرحيين. أنا نقول
0: نعم.
3: إذا إلى أن يعني توسعت الفكرة، أصبحنا نقف على يعني خشبة مسرح مكتملة من إضاءة ومن ديكور ومن إخراج ومن مونتاج. وكان يعني أنا أذكر هذه الوقفة
0: نعم.
3: كانت في مهرجان تنافسي أيضا، كان في مسرح قصر الشارقة في إمارة الشارقة بالإمارات، كنا مشاركين بعمل لسلطنة عمان منافس في مهرجان خليجي. وكان لأول مرة أنك تقف أنت بكل هذه الأدوات المسرحية اللي عمرك ما تخيلتها
0: في يوم من
3: في
0: الأيام.
3: يوم من الأيام،
0: نعم.
3: أنك أنت بغض النظر عن أنك أنت تؤدي شخصية معينة، محتاج أنك أنت تتماشى مع الإضاءة اللي موجودة على خشبة المسرح، تتواءم حتى مع الخشبة، مع قطعة الديكور، مع الممثلين. حقيقة يعني كان هناك يعني مفاجأة كبيرة، وكان هناك حمل ومسؤولية، أنك أنت يعني هل ستواصل هذا الشغف؟ هل هناك أساسا لدينا القدرة في المواصلة
0: نعم،
3: حقا يعني؟
0: ما في نوع من الخوف، التوتر
3: لازم
0: والقلق؟
3: خوف كبير من يعني أنك أنت أساسا ستخفق،
0: نعم.
3: لأنه الحمل يعني أنك أنت أول مرة تقف على خشبة، أنت عندك يعني خشبة 10 متر في 4 متر، في كل مربع بسيط هناك إضاءة تسقط، في كل قطعة من الديكور هناك يعني حركة لابد أن تؤدى،
0: صحيح.
3: والمسرح هو يعني لغة أداء، لغة جسد، لابد أن كل جسد، كل حركة جسد، كل رمشة عين أيضا لها
0: محسوبة.
3: مبرر،
0: نعم، ولها
3: أيضا لها
0: مبرر
3: مبرر
0: بالضبط.
3: مسرحي، ليش؟ على أساس أنك ما تشتت الجمهور. حقيقة كانت تجربة هائلة. ومن ثم عاد تبقى أن التحديات هي مثل تحديات أي شخص آخر هاوي أو موهوب أو له رغبة في شغف معين، في موهبة معينة، تبقى أن عدد التحديات التي تتوالى، كلما زادت المسؤولية وكلما يعني زاد الشغف بالشيء، أكيد أن هناك تكون تحديات
0: نعم،
3: أكبر.
0: هذه التجربة عمران اللي صارت في حركة الكرسي،
3: حركة الكرسي،
0: تتذكر حركة الكرسي اللي فيها عصبت، سمعت شيء، قصة كذا؟
3: حركة الكرسي،
0: شيء كذا من هذا القبيل، قصة إن تجربة صارت فيها،
3: يعني نص مسرحي قصدك، أو إنه
0: اللي انكسر
2: هو
0: فيها ضلع
2: كان
0: أو
2: ليه طيح، أتوقع في موقف
3: انكسر فيها ضلع؟
0: ايه شيء كذا.
3: هو لو في إحدى العروض اللي قدمناها باسم سلطنة عمان، وكان هذا العرض في الجزائر، وكان هذا أول عرض عماني يقدم على مسرح الخشبة يعني الهيئة العربية للمسرح، كان حتى أول عمل عماني بغض النظر أنه من ذوي الإعاقة، مثلنا المسرحيين العمانيين وإن كان في مسار ثالث. فمن ضمن الاندماج يعني كان في عندي ارتكاز على قدم واحدة في الخشبة، فأسقطت إضاءة كاملة في الخشبة.
0: هذا الموقف يعني.
3: أيوة، وكان يعني مفترض أنه يسبب دروب في العمل المسرحي، ولكن يعني
0: أنت عرفت
3: تماشى مع،
0: كيف ال
3: أيوة تماشينا مع
0: تماشى.
3: الوضع يعني.
0: يا سلام عليك، يعني ما سبب لك أي توتر ولا
3: يسبب
0: ممكن؟
3: توتر، لكن ليش المسرح هو صعب؟ لأن المسرح ما في ستوب، فأنت أمام الجمهور لابد أنك أنت تعالج أي موقف صعب،
0: صحيح، وتتعامل مع كل
3: مع أي
0: حركة،
3: موقف.
0: مع
3: نعم،
0: أي موقف
3: بالفعل
0: يصير، وهذا هو الإبداع في المسرح، يعني كيف سرعة البديهة، تتعامل
3: نعم
0: مع
3: بالفعل
0: سرعة البديهة
3: أكيد.
0: في كل موقف. وأمير، يعني فعلا إنه يعني اللي يشوف المسرح يقول خشبة، ستارة، جمهور، لكن في نظر الكفيف هو أكثر من هذا المعنى.
2: بشكل كبير أكيد. أنا شوف، أنا طبعا بطبيعة الحال أنا أتذكر لما كنت أول مرة أشارك في مهرجان شعبي كان عماني، كان 2011. هذا تعتبر الانطلاقة اعتبرها حقيقية يعني. كان في
0: لأمير.
2: لأمير كان في ارتباك بشكل ما طبيعي، ما معناته ان انا ما اشوف يعني، ما اعرف ان في جمهور، ما اعرف ان او ايش الحدث اللي راح يصير، ايش الشعور اللي انا احس فيه. فكان كل هذه الامور انا احس فيها، لكن بمجرد ما دخلت الجو او بمجرد ما تكلمت كلمة واحدة في التمثيل او في الدور، خلاص صار في هناك اندماج، خصوصا اللي معك كانوا يساعدوك يعني،
0: نعم
2: كانوا دائما معك يعني، حتى لو أخطأت خطأ كذا بسيط هم يعرفوا كيف يغطوا معك يعني،
0: وكيف يتفادوه.
2: وكيف تفادوك، سواء انت اللي غلطت في شيء معين او هم اللي غلطوا في شيء معين، انت لازم تكون جاهز في هذه الامور يعني.
0: نعم
2: حتى لدرجة انه طبعا ما نحسس الناس او الجمهور انه صاير شيء اساسا، هذا بس فقط وحدنا اللي نعرفه يعني في النهاية.
0: وهذا هي المسرحية أمير اللي أنت قدمت فيها نفسك أتوقع، وحتى قدمت فيها صوتك.
2: في لا هو في اكثر من مسرحية، لكن كانت القلوب الضريرة اول شيء،
0: أول
2: اللي
0: مسرحية.
2: اول مسرحية اعتبرها حقيقية كان جمعية النور للمكفوفين، كان في فرقة اسمها فرقة النور المسرحية، شاركنا فيها بعرض موازي. هذه المسرحية كانت انطلاقة اللي خلتني بعدين انضم لفرقة الفن الحديث، واللي شاركت من خلالها هذه الفرقة لمهرجانات ثانية يعني.
0: نعم، وشاركت أنت بأغنية أتوقع، أغنية المكفوف.
2: كان أنشودة، هذه ما كانت في مسرحية لكن كانت أنشودة.
0: هذه مستقلة يعني، بعيدة عن
2: نعم
0: موضوع المسرح والمسرحيات.
2: نعم كان من كلمات الأستاذ محمود الحمحامي والحانة يعني، كان في فعالية فأنشدنا هذه الأنشودة، ولا زالت لحد الحين يعني تأثيرها باقي، حتى لما تصير أي فعاليات هي مطلوبة، مع أنها صارت قديمة يعني هذه الأنشودة بالنسبة لنا.
0: نحن نطلبها منك قبل أن نروح الفاصل، وش رأيك؟
2: إن شاء الله.
0: يلا نسمع.
2: مكفوفين بس النور في قلوبنا، مكفوفين نشكر رحمة ربنا،
0: الله.
2: مكفوفين بس النور في قلوبنا، مكفوفين نشكر

0: انت ما بس موهوب ولا عمران، ما شاء الله عليكم، انتوا طاقة يعني وقادة، الله يحفظكم.
1: جزاك الله خير.
0: مستمتعين معاكم بكل التفاصيل الجميلة في حلقة اليوم. فاصل قصير وبعدها لنا عودة، ابقوا معنا.

0: رافقتكم السلامة أينما كانت وجهاتكم أيها الأحبة الكرام، وجعل الطريق إليكم أيسر من الأمنيات وأجمل من هكذا التوقعات، وعادكم إلى أحبتكم إن شاء الله كذا سالمين غانمين ومستمرين معكم في حلقة اليوم. هذه الحلقة الجميلة اللي نعيش معها قصص جميلة وملهمة، ومنها يعني حتى قصص ملهمة صارت هنا في سلطنة عمان لعدد أيضا من المكفوفين الذين بدأوا تعلم الحاسوب باستخدام برامج قارئات الشاشة، ثم أصبح بعضهم موظفين في المؤسسات الحكومية أمثال أستاذ أمير وأيضا أستاذ عمران ضيوفنا في حلقة اليوم، ومدربين أيضا في التقنيات المساندة، مشاركين أيضا في المؤتمرات الإقليمية. هذه تجارب ساهمت في جهود أيضا جمعية النور للمكفوفين ووزارة التنمية الاجتماعية عبر تدريبهم وتأهيلهم، وأثبتوا فعلا أن إزالة الحاجز التقني اليوم فتحت أبواب واسعة للاستقلالية والمشاركة المجتمعية. مستمرين معكم مع هذه أيضا التفاصيل الجميلة مع كل من الأستاذ عمران الرحبي وأيضا الأستاذ أمير الحديدي. بعدما سمعنا لأمير قبل الفاصل، هذا ما شاء الله صوت جميل يا أخي أمير، ما شاء الله عليك. أنا حتى شفت المشاهدات في حسابك على الانستغرام، يعني أنت مسوي ضجة ترى.
1: نحاول، هي محاولات ليس إلا يعني.
0: إن شاء الله نشوفك في المسارح الكبيرة تنشد
1: والله إن شاء الله تعالى. أنا يعني يمكن بالنسبة للإنشاد أفضل المشاركة، وأعتبرها المشاركة الأكبر هي مشاركتي في نجم الإنشاد العماني اللي كان
0: في شهر رمضان،
1: في إذاعة الشباب في شهر رمضان، شاركت في موسمين طبعا. بالنسبة لي كانت تجربة جديدة جدا، يعني أني أشارك في يعني مسابقة وفيها بث يعني والناس كلها تشوف هذه المسابقة، فكان يبقى تحدي. أنت هنا مطالب أنك تكون في أفضل حالاتك،
0: مهيئ نفسك، يعني
1: مهيئ نفسك، تدرب دائما، وهذا الشيء كان موجود. وكان الجميل كذلك موجود هو الأشخاص اللي معاي اللي حوالي يعني من أشخاص في جمعية النور المكفوفين. عندك كان في الجامعة، جامعة السلطان قابوس بما أني درست فيها، كانوا كلهم معي موجودين، والأهل كذلك اللي كانوا يشجعوني. فهنا لما أنشد هنا أنا وحدي حاليا، يعني في المسرح لما أوقف أنا مرات أنشد في فعاليات حد معي كورال، هنا دائما أكون وحدي.
0: نحن نبى عمران يكون كورال معك.
2: صعبة، صوته ما يسمع.
1: هو كم مرة يكون معي فعاليات
2: زمان، هذا كان شو يعطي صوت ما يساعد.
0: أكيد بنسمع ترى منه، ما بنعذره اليوم،
2: صوته ما يساعد.
1: لا هو ما يقصر عليكم منه.
0: لا لا ترى أستاذ عمران، يعني أول مسرحية قدمتها كان في مشاهد لك ما شاء الله كانت حضور، كان كنت ملفت أيضا للجمهور وحست على تصفيق أيضا للجمهور، ويمكن أكيد من القصص والأشياء اللي تتذكرها إلى يومك. وفي مسرحيات ما زالت في ذاكرتك، يعني في مثلا مشهد معين ما زال ما راح تنساه للأبد.
2: في مشاهد كثيرة في أعمال، يعني كل عمل مسرحي هو يعني بشكل عام الممثل يتعلق بالنص المسرحي، يتعلق بالشخصية التي يعني
0: يتقمصها.
2: أكيد إن في أشياء، لأنك تستحضر شخصية معينة. أنت لما تكون في شخصية سين من الناس مثلا في النص الفلاني، أنت تستحضر أشياء من واقع، أو أنك أنت تقرأ عن شخصيات معينة كانت تعايش ذيك الشخصية مثلا.
0: نعم.
2: ففي شخصيات تلامسك بالفعل.
0: أفضل دور أو شخصية تقمصها عمران؟
2: يعني شخصيتي في مسرحية رحلة حنظلة، هي رحلة حنظلة من الغفلة إلى اليقظة للكاتب السوري الكبير سعد الله ونوس، وإعداد ودراماتورج الأستاذ بدر النبهاني عملناها.
0: نعم.
2: فكانت رحلة تعيب من الغفلة إلى اليقظة، يعني هذه الشخصية لامستني كثير حقيقة. يعني
0: من أي
2: هي جانب؟ شخصية مختزلة كثيرة، شخصية محركة لكل الأدوار اللي في المسرحية، ولكن هي شخصية مغفلة، شخصية يسحقها الرأسمالية في الواقع. يعني تلامس جوانب كثيرة في جوانب الحياة، الجوانب الفقر، جوانب المغتصبة حقوقهم، جوانب أشياء كثيرة يعني. فكانت بالنسبة لي مؤلمة في تقمصها يعني، ومتعبة جدا.
0: يعني شبيهة بالأخوة كرامازوف لدوستويفسكي، ذكرتني بعض
2: نعم
0: المشاهد
2: بالفعل
0: منها.
2: بالفعل. يعني هي كانت الشخصية، أنت لازم تنتقل من مشهد إلى آخر.
0: نعم،
2: يعني شايف هذاك
0: يعني
2: الهبل؟
0: كأنك محطة من محطات الحياة في كل.
2: أيوة،
0: نعم.
2: مرة في البيت، مرة في العمل، مرة في الشارع مثلا، مرة في السوق، مرة مع زميلك، وأنت كل هذه الدلائل
0: الله،
2: يعني
0: تعيش كل مرة
2: تريدك
0: مشهد.
2: تستيقظ من
0: صحيح.
2: الغفلة اللي أنت فيها، لكن تبقى أنك أنت كإنسان نفس ما هي الشعوب مسحوقة يعني
0: بالرأس،
2: بالقرارات،
0: نعم
2: بالرأسمالية،
0: نعم
2: يعني واجد كانت، واجد كانت مؤثرة. حتى كان
0: شوقتنا يا أخي.
2: حتى كان المخرج يعني أمير ضاغطني.
0: أمير كان موجود معك،
2: موجود
1: أنا
2: معي في
1: أيوه.
2: العصر،
1: وفي معي
2: وهو السجين، هو الساجن، سجان
0: يا الله،
1: كنت معه في مشهد يعني، وكنت قاسي شوية علي.
2: جدا.
1: زين.
2: فكانوا حتى الممثلين يقول المخرج يعني يقول ترى عمران كذا، قال انسوا انسوا،
0: كيف يعني أنسوا؟
2: يعني نراعي شوي، قال لا لا انسوا انسوا، لا تتعاملوا بشو اسمه.
0: لا
2: فكان حتى النص قاسي، حتى خارج النص في البريك في كذا، خالق بروبا
1: يا
2: كان
1: ربي، هذه المسرحية حتى في البيت كنا نذكر نصوصها يعني.
0: ولازم تتذكر نصوصها اليوم. انا ما بطلع الى فاصل
2: لا هو
0: الا
2: نستحضرها اليوم
0: لا
2: صعبة.
0: لا صح. لا لا لا، على
2: نص
0: الاقل
2: عميق،
0: لا لا شوف،
2: شوف أيمن، نص
0: على لا
2: عميق ترى،
0: لا
2: نص
0: ما
2: فيه
0: مشكلة.

0: دقيقة.
1: تذكر المشهد؟
2: والله ما أذكر إلا شيء بسيط جدا يعني.
0: خلى عنكم.
2: لأن هذه ترى صار لها 4 سنوات يمكن
1: المسرحية.
0: انتوا عطونا اللي ما تجود به اياديكم
2: 2020. ايوه صحيح
1: كاس العالم
0: ما تجود به اياديكم وسليقتكم اليوم واستحضاركم.
1: نرجع له شيء نحتاج نحن
0: زين يلا ما مشكله انا بعطيكم فرصه ان نروح بعدها فاصل لكن خبرنا بعد يعني اجمل المشاهد اللي عشتوها في هذه المسرحيات.
2: والله انا اريد عمران يذكرنا بس على اساس نعرف يعني
0: انت تعرف كثير كل واحد يعرف عن الثاني فزين.
2: لا بس هو لانه شاركنا في اكثر من مسرحيه ويستحضرن بعض المواقف
1: مشاهد كثيره يعني قصدك اللي جمعتنا انا وامير مشاهد كثيره
2: حتى في البروفات تصير بعض المواقف يمكن بعض الناس ما يعرفوها يعني لكنها قاسيه جدا. مثلا انا اذكر مع عمران المشهد اللي كان يشلوك الشباب يعني
1: هذا اصابات ملاعب
2: اصابه هذه فعلا اصابه لاعب تعتبر اصابه
0: يعني
2: ملاعب.
0: هذا كان مشهد في المسرحيه
2: مشهد في المسرحيه
1: في البروفات صارت اصابه
2: ففعلا حتى اذكر ان انقطع نفس عمران اذكر يعني
0: من هذا المشهد
1: لانه صارت عندي اصابه في
0: يعني كنتوا تمثلوا مشهد في اصابه لاعب او ايش كان
1: هو ايش الموقف ان احنا خلاص هذا كان عرض منافسه لمهرجان خليجي سفرتنا بكره اليوم اخر بروفه نعملها العصر بعد البروفه نروح نجهز البيت ننام واليوم الثاني نسافر فالجنرال بروفه خلاص انت تعمل بروفه كانك في عرض
0: نهائيه
1: خلاص الاكسسوارز مالك موجود الملابس بكل شيء خلاص حتى بالطاقم الاداري اللي موجود اللي يكون في الكواليس اللي يخبر امير متى يدخل اللي يخبر فلان متى يدخل خلاص احنا عرض ما نوقف يعني فحتى امير كان هو والممثلين والممثلات جالسين في الكواليس ينتظر دخول
2: فانا انتظر دوري يعني كان
1: فكان في مشهد ان انا ياخذوني بعض الاخوان فوق
0: نعم
1: ولازم انزل على الخشبه جالس فهو الممثل غلط بدل ما يجلس جلسه التحيات رفع ركبته وانا طحت على
2: ركبه الشخص هذا
1: على ركبه الشخص من الاضلع الظهر فصارت عندي اصابه رضه في الاضلع توقف عندي يعني النفس تقريبا حدود 2 إلى 3 دقائق
0: يا الله
1: فالشباب متفاجئين ما يسمعوا حركه ما يسمعوا شيء ندخل وبعدين المخرج شديد انه وقت الجنرال بروفا يعني ما اريد اسمع حتى ورقه تسقط لانها تشتت فهم ما عارفين ندخل ما ندخل ايش اللي صاير خلاص مفترض ندخل الحين وانا مصاب هناك على على خشبه المسرح يعني
2: صحيح
1: لكن الحمد لله عدت على خير يعني
0: زين انه ما عرفوك انك يمكن تمثل انه منقطع نفس
1: لا المخرج تعرف انت المخرج وش قال نكمل انا عندي اصابه فقلت له انا شويه بكون مصاب يعني كملت على فكره بروفا
0: وانت بالاصابه
1: بعد انتهت البروفا خلاص عايز كل واحد يروح وش اللي يقول المخرج يقول شفت عمران ذاك الاحساس لما جاتك الاصابه اريد نفسه في المسرحيه
2: هذا متالم اساسا حقيقي يعني هو هذا اللي يريده كان المخرج
0: ترى هذه اللي فعلا يتولد الإبداع هذه اللحظات يعني هذه المحطات في الحياة اللي أحيانا أنت تتحدى فيها كل الظروف حتى توصل بالفعل. إلى هذه المرحلة
1: هو التحديات بشكل عام كان نعم. لأشخاص ذوي الإعاقة أو لغير الأشخاص ذوي الإعاقة
2: ما علي هذه جابت لك جائزة أتذكر الأول ولا الثاني كان
1: الثاني
2: أيوة. أفضل ممثل ثاني
0: ما راح تعبك ما راح ولا تعب. جهدك
1: الحمد لله رب العالمين
0: تستاهل يا
1: هو التحيد يعني مثل ما قلت لك إن التحديات بشكل عام هو الإنسان كل ما يعني حب إنه هو ينجز حب إنه هو يقدم شيء في الحياة الطريق ما مفروش بالورد
0: صحيح
1: لابد يعني كل إنجاز لكل شخص كان من ذوي الإعاقة من غير ذوي الإعاقة يعني وصوله لشيء معين أكيد أن هناك عقبات وأن هناك تحديات وهناك مقولة أنه كل

0: ها؟ أنا ما أعرف ليش هم جابوني هنا، كنت ماشي في الطريق.
1: يا سلام، ما عارف ليش حاطينك في السجن. تتسلل ها وتروح من الشوارع الخلفية، ويوم من مسكك تسوي عمرك بريء ما كأنك مسوي شيء.
0: والله العظيم، والله العظيم إن إنسان بريء. أنا ما أروح مكان من البيت إلي الدوام، ومن الدوام إلي البيت، ما أصير مكان البر.
1: بس اللي انا اقوله لازم هو اللي يستوي. اذا تبى تطلع من هذا السجن عليك انك تدفع لي، لازم تدفع فلوس
0: أدفع
1: عشان نطلعك من هذا السجن.
0: أدفع لكن أنا ما معاي شيء.
1: ما معك معناته بالذوق هذه العصا اللي عندنا،
0: إن شاء الله
1: وبيتم تعذيبك كل يوم صباح ومساء.
0: أوقع أوقع أوقع.
1: يا سلام توقيعك جميل، فيه ريحة فلوس. يلا بنشوفك بعدين إن شاء الله،
2: أحلى شيء.
1: باي.
2: الله عليكم، الله عليكم، حقيقة يعني مبدعين ما شاء الله، الله يعطيكم الصحة والعافية. أنا والله حقيقة مستمتع يعني، وكل الشباب اللي موجودين هنا مستمتعين بهذه المحطة اليوم، محطة استثنائية أمانة يعني.
1: حاولنا أن شوية
0: نوصل لذاك الإحساس اللي كان في موجود.
2: حاولتوا بعدكم توصلوا؟ أنا أقول وصلتوا يعني، ما شاء الله عليكم، يعطيكم الصحة والعافية. زين نروح إلى الفاصل، وأنتوا بعدكم استرجعوا ذكرياتكم والمشاهد اللي عشتوها في المسرحيات، تمام؟
1: إن شاء الله.
2: يلا نروح إلى فاصل قصير وبعدها راجعين.
0: أقولك

0: مستمرين معكم أيها الأحبة الكرام مع الأستاذ عمران الرحبي وأمير الأستاذ أمير الحديدي، وأكيد يؤكد في كل محطة من هذه المحطة تحديدا من حلقة اليوم أن الإعاقة الحقيقية ليست في الجسد بل هي إعاقة الإرادة. كما قيل القوة لا تأتي من مقدرة جسمانية بل من إرادة لا تقهر. وأيضا تشارلز سالك قال أن الإنسان لا يصل إلى حديقة النجاح دون أن يمر بمحطات التعب والفشل واليأس، وصاحب الإرادة الحقيقية والقوية لا يطيل الوقوف في هذه المحطات. من هؤلاء أيضا إريك واينهايمر، أول كفيف في العالم ينجح في تسلق قمة جبل إيفرست عام 2001، ثم أكمل تحدي أعلى القمم في القارات السبع. كان يقول: لم أتسلق الجبل لأثبت أنني لا أرى، بل لأثبت أن الإنسان يستطيع أن يرى حلمه. أيضا سابريتن بيركن، وهي سيدة ألمانية كرست حياتها لتعليم المكفوفين في الدول الفقيرة، وأسست مدارس ومؤسسات في آسيا وأفريقيا، ورشحت أيضا لجوائز عالمية عديدة في مجال العمل الإنساني. بوتشيلي أيضا، أتوقع الكثير من المستمعين يعرفوا عن أندريا، وهو مغني إيطالي عالمي فقد بصره في 12 من عمره. كان يمكن أن تنتهي قصته عند تلك اللحظة لكنها بدأت منها. اليوم يعد من أشهر الأصوات الكلاسيكية في العالم، وغنى في أكبر المسارح العالمية حتى وصلت أغانيه إلى تقريبا 50 مليون مشاهدة لكل أغنية من أغاني، وكثير أيضا من القصص الملهمة في الحياة. فيما تشير دراسات أيضا مستمعين في علم الأعصاب إلى أن دماغ الشخص الكفيف لا يعطل المنطقة المسؤولة عن الإبصار بعد فقدان البصر، بل يعيد توظيفها في معالجة الأصوات واللمس واللغة، وهو ما يعرف بالمرونة العصبية. لذلك يتمتع كثير من هؤلاء الأشخاص بقدرة مميزة على تمييز الأصوات وتكوين خرائط ذهنية دقيقة للأماكن ومواهب كبيرة وكثيرة لا تعد، وأمثالهم اليوم ضيوفنا الأستاذ عمران والأستاذ أمير. أنا مستمتع حقيقة بالحلقة 3:30 الحين في استوديو إذاعة سلطنة عمان برنامج محطات. يعني تابعنا إنشاد، تابعنا مقاطع مسرحية ومشاهد وشخصيات جميلة من عمران وأمير. وإيش المفاجآت؟ أيضا في مفاجآت أكيد المستمع ينتظرها. محمد البلوشي يقول لي على الواتساب: أنا حقيقة مستمتع بهذه الحلقة، وتحياتي لكل من أمير وعمران. فيوجه لكم كل التحية وهو مستمتع أكيد بهذه الحلقة.
1: تحياتنا الحارة له، نشكره جدا.
0: نعم. أمير أيضا عازف، سمعنا قصة أنك عازف أيضا غير أنك منشد، ما شاء الله. حلو، أنت جامع بين الإنشاد وبين العزف.
2: عندي موهبة في العزف، اللي هي عزف على آلة الأورج. ما هذاك العازف الكبير، يعني مبتدئ في العزف، لكن أحاول أني أنمي هذه الموهبة.
0: ما شاء الله عليك. ما شاء الله، يعني كان زين لو جايب لنا بعد الأورج معي.
2: يكفي الإنشاد والتنظيم.
0: يعني أنا أيضا محمد معد الحلقة قال لي: زين نتكلم عن السبت البنفسجي أستاذ عمران. فنحن تابعنا هذا الموضوع، وكان شعاره يوم بأثر يدوم كخطوة جاء ملهمة نحو بناء مجتمع يسعى الجميع، يسعى للتمكين الحقيقة، وهي مبادرة أيضا وطنية تنسجم مع تطلعات رؤية عمان 2040 في بناء مجتمع شامل يضمن تكافؤ الفرص ويعزز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لتحسين جودة حياتهم. لو أستاذ عمران نعطي المستمع مختصر مفيد أيضا عن السبت البنفسجي.
1: هو مثل ما ذكرت، هي مبادرة وطنية، يعني مبادرة وطنية تعنى بالأشخاص ذوي الإعاقة، للمؤسسات التي تعنى بتقديم الخدمات للأشخاص ذوي الإعاقة، بالمؤسسات اللي هي رائدة وشريكة في خدمة الأشخاص ذوي الإعاقة. يعني تهدف إلى التمكين الحقيقي، وتهدف إلى يعني الشراكة المجتمعية والشراكة الحكومية أيضا، التي يعني هي تهدف إلى تنمية الأشخاص ذوي الإعاقة، يعني بحيث أن هذه الأشخاص ذوي الإعاقة هم جزء في هذا المجتمع، يسهمون في تنمية الوطن، يعني يساهمون بأثر كبير في كل في موقع اليوم الأشخاص من ذوي الإعاقة، منهم من هو في يعني مقار عملهم في مؤسسات حكومية، منهم يعني مدربين، منهم أصحاب أعمال تجارية أيضا، منهم يعني أصحاب يعني إنجازات وأصحاب مواهب يسهموا بدورهم كلهم في موقعه في تنمية هذا الوطن. يعني جاءت هذه المبادرة
0: نعم
1: لتشيد بهذه الأدوار اللي هي تتعلق بخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة وتمكن الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع.
0: وتقدم لهم أيضا أتوقع عروض، أيضا مزايا، تسهيلات مختلفة.
1: بالفعل
0: نعم
1: أيضا يكون في هناك أيضا شراكات، يعني
0: مع
1: أكثر من
0: شركات،
1: مؤسسة اليوم
0: مؤسسات. نعم
1: من مؤسسات القطاع الخاص والقطاع الحكومي، كل له دور في تقديم التمكين للأشخاص ذوي الإعاقة.
0: نعم، وجاء اللون البنفسجي أيضا للمستمع كمعلومة، إنه رمز فعلا لاحترام وكرامة وأيضا مبادرات مختلفة. لكن السبت أمير، من وجهة نظرك، ما هو الأثر الذي يدوم حقا في حياة كل شخص بعد انتهاء يوم السبت؟
2: هذا مشكلة
0: سؤال
2: هذا
0: فلسفي.
2: اليوم.
1: دوام الأحد.
2: هو عادة هذا اللي يخطر في البال، يعني أن يكون اليوم السبت وهو بكرة دوام وكذا. لكن سبحان الله، يعني دام أن هذه المبادرة موجودة ومسماها يوم السبت البنفسجي وفيها الكثير من هذه الأمور، تحس أنه ما أعرف، في شعور حلو يعني كذا إيجابي، أنك تشوف كذا المجتمع جالس يتحرك بحيث انه يعرف الاشخاص ذوي الاعاقه، جالس يعطيهم اللي هو حقوقهم.
0: نعم، ويغير نظرتهم.
2: نعم، في توعيه تكون
1: ويغير نظرة
2: موجوده
1: المجتمع
0: ايضا. نعم،
2: هذا يفترض نفس الشيء بين الاشخاص ذوي الاعاقه، لازم يكونوا هم متحركين في هذا الجانب، يعني ما نترك فقط الناس او الشركات او المؤسسات هي اللي تعملنا المبادرات، احنا نفس الشيء نبادر ونقولهم ان احنا قادرين. هذا
0: نعم،
2: واجد يعني يعطيك كذا أثر
0: دفعة.
2: إيجابي
0: نعم،
2: ودفعة معنوية
0: معنوية بالضبط.
2: وطاقة كذا إيجابية.
0: نعم، أنتم ما شاء الله عليكم أستاذ أمير وعمران، يعني مسيرة طويلة بعد سنوات من العطاء، جمعية النور للمكفوفين على مستوى المسرح، المواهب، يعني ما شاء الله عليكم لسنوات طويلة. طول هذه السنوات في حواجز معينة حتى كيوم أو كسبت بنفسجي تتمنوا في يوم إنها يعني هذه المبادرة تزيل كل هذه الحواجز وتسهل فيها الحياة، حياة زملائكم على كل المستويات والأصعدة؟
1: هو شوف، التحديات والحواجز موجودة متى ما تواجد الإنسان وعنده طموح وعنده شغف، لابد أن تتواجد هذه التحديات وهذه الحواجز. ولله الحمد، يعني حقيقة في الآونة الأخيرة هناك توجه حكومي رسمي للأشخاص ذوي الإعاقة لتسهيل تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة. نحن ولله الحمد تعدينا مرحلة الدمج، اليوم نحن في مرحلة التمكين. أيضا جاءت رؤية عمان 2040 ممكنة بأدوات للأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع في إسهامهم في تنمية التنمية المستدامة في
0: نعم
1: هذا البلد. أيضا المؤسسات التي تعنى بالأشخاص ذوي الإعاقة من جمعيات أهلية، من أيضا وزارة التنمية الاجتماعية، اليوم ولله الحمد مؤخرا يعني صدر مرسوم سامي بالقانون الأشخاص حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. أيضا هذا رافد يعني كبير للأشخاص ذوي الإعاقة لتمكينهم أيضا من الولوج في هذا المجتمع في كل المجالات. اليوم هذا القانون جاء يعني مركزا على كل الجوانب، ولله الحمد يعني المشاركة الحكومية جاء يعني فيه مواد يعني في الجانب الصحي، في الجانب الاجتماعي، في الجانب الإداري، يعني ولله الحمد تعلق بجميع
0: نعم
1: الجوانب التي تضمن حقوق أشخاص ذوي الإعاقة وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة. أيضا الهيكلة المؤخرا التي صدرت من وزارة التنمية بأن يكون سعادة وكيل الوزارة لشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة. هذه الممكنات وهذه الأدوات
0: نعم
1: لها دور كبير حقيقة مستقبلا في إنه الحواجز التي موجودة يعني بإذن الله تعالى راح تتلاشى. لا نقول إن ما توجد هناك، هناك في حواجز، هناك في تحديات،
0: طبيعة الحياة،
1: طبيعة
0: نعم
1: الحياة،
0: نعم
1: ولكن الاستفادة من هذه الممكنات
0: نعم
1: ومن هذه الأدوات أيضا الحكومية والأدوات المؤسسات الأهلية بإذن الله بهذه الشراكة. اليوم السبت البنفسجي يؤكد على شراكة كل هذه المؤسسات. اليوم كل مؤسسة، نحن من يوم السبت
0: نعم
1: من فعالية إلى أخرى نشاهد أن في يعني في كل مؤسسة هناك مبادرات تعنى بتمكين أشخاص ذوي الإعاقة، هناك إسهامات،
0: تسهيلات،
1: هناك
0: نعم
1: تسهيلات أيضا.
0: خصومات أيضا
1: هذه تمكن الأشخاص ذوي الإعاقة، يعني تعطيهم المساحة الحقيقية لتأدية دورهم يعني في البلد.
0: نعم
2: نضيف على كلام أستاذ عمران،
0: نعم تفضل،
2: أنه ممكن حتى الحين إدخال التقنية والتكنولوجيا في كل هذه الأمور.
0: نعم
2: عندنا الحين الذكاء الاصطناعي، يمكن هو في كثير من التقنيات أساساً ما سووها للمكفوف أو لذوي الإعاقة بشكل عام، هي للجميع، لكن ممكن يستخدمها الشخص ذوي الإعاقة، الشخص الكفيف أو أي كانت إعاقته يعني.
0: نعم
2: فهذه الحين واجد صارت يعني منتشرة بشكل كبير يعني.
0: نعم بمعنى أنه يعني أي كفيف مثلا قادر على أنه يستخدم هذه التقنية أو هذه النماذج من الذكاء
2: طبعا.
0: الاصطناعي بدون أي عوائق أو أي
1: وهي
0: حواجز
1: أساسا هذه البرامج
0: تذكر.
1: أيضا
0: نعم.
1: تسهل حياة الطبيعي، الحياة
0: أكيد طبعا.
1: الاعتيادية اليومية الروتينية دعنا نقول. يعني اليوم الذكاء الاصطناعي والتقنية فتحت مجال كبير واسع للاستقلالية. اليوم الاستقلالية للأشخاص ذوي الإعاقة يعني بالوصول الشامل، وأيضا هذه التقنيات يعني أخذت حيز كبير لأنك تكون مستقل.
0: نعم
1: في بعض الأحيان لابد أنك تكون مستقل بذاتك بنفسك
2: صحيح
1: في يعني في روتينك اليومي
0: نعم،
1: مثلا.
0: وسهلت كثير أيضا من أمور
1: نعم
0: الحياة المتعلقة، سواء كان على مستوى الأعمال، على مستوى الحياة الخاصة، وأيضا على مستوى كثير أيضا من التخصصات، خاصة في موضوع الـ AI. مع اعتقادي أنه كسبت بنفسجي، ما أعرف إذا كنت أيضا تؤيد هذا الموضوع، يعني أتوقع أنه اليوم نحن لسنا بحاجة في المقابل لتخصيص يوم من كل سنة للتذكير بكيفية التعامل وترك الأثر، وأيضا قدرة الأشخاص من ذوي الإعاقة، بل هي ثقافة مجتمع ككل لابد أن تكون حاضرة، وأبناء عمان دائما أشخاص مثقفين يتعاطوا مع كل الموضوعات يعني كأسلوب حياة، دعنا نقول ليس في يوم مخصص.
1: بالفعل هو يعني يعني ما شاهدناه حقيقة. نحن اليوم خلال هذه الأيام من فعاليات تعنى بالسبت البنفسجي حقيقة يعني شاهدنا الشراكات
0: نعم
1: اللي موجودة من
0: أقطع كلامك
1: مؤسسات.
0: بالخير أستاذ عمران،
1: إن
0: لأنه
1: شاء
0: بروح
1: الله
0: إلى فاصل الفترة الدينية لصلاة العصر، تقبل الله منا
1: منا
0: ومنكم
1: ومن
0: صالح
1: الله إن شاء
0: الأعمال.
1: الله.
3: إذاعة سلطنة عمان.
4: حان الآن موعد أذان العصر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان العصر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.

إذاعة سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان. محطة. كل محطة حكاية، وفي كل حكاية نفتح نافذة جديدة. في محطات نلتقي بالشباب ونحاور المجتمع ونعيش نبض الصيف والسفر والموسيقى. ولأن أجمل الرحلات تبدأ من الأثير، نأخذكم كل يوم إلى تجارب وموضوعات جديدة. محطة، رحلة يومية عبر إذاعة سلطنة عمان من الثانية والنصف وحتى الرابعة مساء. محطة.

0: تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال والنيات أيها الأحبة الكرام في هذه الرحلة التي تفصلنا عن نهايتها 10 دقائق مستمتعين بكل تفاصيلها بكل تأكيد. وهنا بعض الرسائل الجميلة. رسالة تقول: بأمانة مستمتعين بحلقة اليوم. بالنسبة لسؤال اليوم، دائما أردد لنفسي هذه مرحلة صعبة وليست نهاية الطريق، ما دمت أحاول هناك فرصة لأبدأ من جديد. ورسالة أخرى تقول: أعرف أمير وعمران من سنين، والأمل والروح الجميلة فيهم دم تذبل أبد. هذا التوهج وهذا الحضور وهذا الحب للحياة كان وما زال فيهم. نشر كل كفيف مبدع، علمنا أن البصيرة هي الأساس وهي النور. أيضا رسالة من أم محمد تقول: ابني فقد بصر وهو في 10. في البداية كنت حزينة وأبكي، اليوم هو معلم قرآن، كلما رأيته يعلم الأطفال أقول في نفسي ربما أخذ الله منه نور العين ليجعل نورا في قلوب الناس. في رسالة أيضا تقول: أنا موظف في إحدى الشركات، كنت أظن أن الشخص الكفيف يحتاج من يساعده حتى جاء زميل جديد كفيف، اليوم أنا الذي أتعلم منه تنظيم الوقت والانضباط والثقة بالنفس. أمثلة عمران وأمير ضيوفنا في هذه الحلقة. يعني دراسة عالمية تقول أن الناس صوتوا أن من أكثر الأشياء المخيفة التي يمكن أن يتعرض لها الشخص العادي هو الوقوف أمام الجمهور، سواء لإلقاء خطاب أو تقديم عرض. دائما رهبة الجمهور في نفس الشخص الملقي والمقدم للخطاب أو العرض. أنتم روضتم هذا الخوف ما شاء الله عليكم، وحولتوا خشبة المسرح من مكان مخيف إلى وطن فعلا تشعرون فيه بالأمان. أنا حزين إنه ما بقى إلا 9 دقائق عن نهاية البرنامج. لذلك أستاذ عمران وأستاذ أمير، الباقة الجميلة اللي فيكم من روح وتمثيل ومسرح وإنشاد وعزف، يعني ما شاء الله عليكم باقة برونزية.
1: هذه عند أمير ما شاء الله عليه. أمير
2: أنا نتعلم منك يا أستاذ.
0: هذه تعطوها الباقة في أريدو ولا أستاذ عمران؟
1: أريدو تعطي الباقة بالفعل، عندها كوكبة من الأشخاص اللي
0: أنت تروج لهم يعني.
1: لابد لابد.
0: يعطيكم العافية. أنا أريد يعني أتذكر مشهد من مشاهدكم الجميلة في السفينة لا تزال واقفة.
1: أوهو
2: والله
0: الألوان المسرحية يعني جميل. السفينة لا تزال واقفة،
1: عنوان جميل بالفعل.
0: وعمل والأجمل من جسده،
1: وعمل جميل. في هذا العمل حصل الأمير على ثالث أفضل ممثل من أشخاص ذوي الإعاقة
0: ما شاء الله.
1: أيوة خليجيا،
0: هذا مهرجان الخليجي كان.
1: أيوة مهرجان الخليجي السابع لأشخاص ذوي الإعاقة.
0: نعم.
1: وهذا مهرجان مسرحي دوري يقدم في كل سنتين.
0: نعم.
1: هذا بتنظيم من مكاتب وزراء التنمية لدول مجلس التعاون، تابع للأمانة العامة لمجلس التعاون. وهذا يعني المنصة الرسمية اللي تقدم هذا المهرجان بصورة رسمية لأشخاص ذوي الإعاقة.
0: نعم.
1: وكان لعمان حظ كبير ونصيب كبير من الجوائز في هذا المهرجان.
0: نعم.
1: وهو مهرجان حقيقة يسقل كثير كثير من المواهب لأشخاص ذوي الإعاقة خليجيا. يعني
0: أنتوا بدعتوا في أتوقع في مشاهد مختلفة كتقنيات أداء للصوت المسرحي بطرق، وتقمصتوا شخصيات جميلة. يعني الحين 53، نحن نحبين
1: هو نحن نحبنا نستغل المواهب. يعني انه الحوار شيق معاكم.
0: انا يعني حاب ان اعيش هذه الاجواء معكم، اجواء المسرحيات، وان شاء الله مسرحياتكم القادمه. قبل ان نروح الى يعني الى مشهد من المشاهد، ان شاء الله الاعمال الجايه، في اعمال جايه راح تكون
1: ان شاء الله في يعني وكان مفترض ان احنا نحضر لعمل لمهرجان مسرحي قادم، ولكن للظروف الحالية تأجلت إقامة هذا المهرجان. ولكن هناك فكرة إن شاء الله لتحضير لعمل مسرحي إن شاء الله يقدم للجمهور هنا في عمان بإذن الله تعالى. ولكن لازلنا في التحضيرات الأولية لهذا العمل
0: بإذن الله. وهي دعوة أيضا إن شاء الله راح نكون متابعين نحن لكل تفاصيلكم وجديدكم إن شاء الله في
1: هو اليوم الطالب. الحراك المسرحي لأشخاص ذوي الإعاقة ولله الحمد يعني هناك يعني بصورة يعني كبيرة في حراك في مسرح أشخاص ذوي الإعاقة، في فرق مسرحية اليوم جلها من الأشخاص ذوي الإعاقة، وقال ستؤدي أعمال مسرحية. اليوم هناك يعني فرقة الفن الحديث
0: نعم
1: تقدم أعمال مسرحية لأشخاص ذوي الإعاقة، وهي يعني أول من اشتغل
0: حاضن. نعم
1: هي وحاضن كبير للأشخاص ذوي الإعاقة، ولديها جواز ولديها اهتمامات ومشاريع في مسرح أشخاص ذوي الإعاقة. اليوم أيضا فرقة بالإعاقة نبدع،
0: نعم
1: وهي أيضا فرقة لأشخاص ذوي الإعاقة، وهي قطعت شوط كبير في مجال المسرح وتقديم صورة المعاق بصورة جيدة. اليوم عندها أعمال أيضا في مهرجان خريف صلالة،
0: ممتاز
1: وراح يقدموا عرض إن شاء الله خلال الأسبوع القادم. يعني الحمد لله هناك حراك، يعني وهناك نوعا ما وعي أيضا ب ب ب ب
0: ورجعت ثقافة المجتمع في الاهتمام بالمسرح بالكتاب بالأدباء بشكل كبير. يعني يمكن كورونا كان كدروب في فترة من الفترات، ولكن
1: بالفعل
0: ما بعد هذه الجائحة شكلت ربما يعني تسارع كبير في موضوع الاستكشافات المسرحية، في موضوع المسرحيات، في موضوع الفنون، وفي كل يوم
1: والتنمية
0: نشوف
1: الثقافية
0: نعم
1: بشكل عام.
0: ونشوف الحضور ما شاء الله، الجماهير الكبير اللي يحضر في كل يعني مسرحية. أنت تحاول تنسينا الموضوع، لكن احنا صعب ان ننسى أستاذ عمران. نبى يعني شيء مشترك يجمع بين شخصية، يعني بين تجسيد لشخصية مسرحية وفيها نفس الشيء مدموج الإنشاد، في شيء كذا مشهد؟
1: هو في اعمال يعني مشاهد كثيره ترى تجمع انا وامير، يعني بدايه من
0: يلا
1: مسرحيه
0: نبى نبى
1: العمال
0: نبى
1: مسرحية، لكن عاد ما
0: معنا 3 دقائق
2: لا هو
0: ترى.
2: كان في مشهد لكن صار ما يبين، فقط وان انا كنت اقول كذا اغنيه وفي حركات هم ينفذوها، لكن كان هذه في مسرحيه هي السفينه صح؟ كان ايوه السفينه
0: السفينة لا تزال
2: اللي هي
0: واقفة.
2: موجه كانت. ف
1: يعطينا يا موجة
0: يلا يلا
1: يا
2: الحين
1: موجة
2: يا موجه

0: غرقت سفينتنا.
1: الله.
0: يا موجة وش حيلة البحار.
1: الله الله، وش هالصوت الجميل يا اخي، وش حيلتي انا واسمع صوتك يا اخي. يعني هذا كان بداية
0: استهلالية.
1: المسرحية ذلك يعني. وعمران وش بيسمعنا؟
0: ما يسمعك تحية، تحايا كبيرة
1: لا لا
0: ليكم.
1: لا لا لا، عندنا بعد دقيقة.
0: لا لا
1: سريعة سريعة، الحين 57، يلا في أقل من دقيقة نبقى كذا
0: ما
1: سكتش
0: انا
1: بسيط.
0: يعني
1: سكتش ها،
0: سكتش بسيط، مو
1: يلا
0: انا.
1: يلا نختم فيه الختامية نبقى يعني معاكم.
0: هلا مرة
1: جسدوها في مسرحية هذا الختامية
0: اشتراك
1: وهذه
0: كذا
1: الحلقة.
0: عندنا مش المرة.
1: يلا يلا عاد، هل
0: المشكلة أنا ما يحضرنا مشهد شوية تو كذا تعبت.
1: مخرجنا خلاص يعني. خلاص نعذركم،
2: ما عليه اليوم
1: نعذركم،
2: شوي
1: إن شاء الله في حلقات
0: بإذن
1: قادمة إن
0: الله
1: شاء الله.
0: تعالى.
1: يعني أنا سعيد جدا بحضوركم أستاذ
0: ونحن سعيدين
1: عمران
0: جدا
1: وأستاذ
0: بهذا
1: أمير،
0: الوقت الجميل
1: الله
0: حقيقة،
1: يسعدكم يعني.
0: والشيق نحن
1: أنتوا رحلة
0: استمتعنا
1: ملهمة
0: أكثر.
1: حقيقة يعني، شكر موصول لكم
0: الله
1: لأنكم
0: يعزكم
1: فعلا
0: إن شاء الله.
1: دائما ملهمين للإبداع
0: الله
1: والعطاء
0: يسعدك
1: والمشاركة، فكل الشكر لكم. إن شاء الله نلقاكم في حلقات قادمة
2: بإذن
1: بعون
2: الله
1: الله. شكرا
0: بإذن الله.
1: جزيلا
0: شكرا
1: لكم،
0: جزيلا
1: كل
0: جزيلا
1: الشكر لكما، كل الشكر لمحمد الهيملي، كنت معكم في الإعداد والتقديم أيضا أخوكم أيمن الفجراني، وفي إخراج هذه الحلقة مروان السعيد. دمتم بعافية، في أمان الله.

0: الرابعة عصرا في إذاعة سلطنة عمان. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله، نحييكم ونقدم لكم الفترة الإخبارية الثانية. نبدأ بأبرز العناوين. جلالة السلطان المعظم يهني أخاه جلالة ملك المملكة المغربية بمناسبة ذكرى عيد العرش. تواصل الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة وتحذيرات دولية وأممية من تفاقم العنف وتدهور الأوضاع في الضفة الغربية المحتلة. قتلى وجرحى في هجمات متبادلة بين روسيا وأوكرانيا، والاتحاد الأوروبي يعتزم فرض عقوبات على مئات الشركات بدعوى مساعدة موسكو في الحرب. ارتفاع إجمالي القيمة المتداولة للعقار في سلطنة عمان ليتجاوز 1,400,000,000 ريال عماني بنهاية يونيو الماضي. طابت أوقاتكم بكل الخير مستمعينا الكرام. يقرأ لكم هذه الفترة الإخبارية داود بن سليمان القاسمي. بعث حضرة صاحب الجلالة سلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه برقية تهنئة إلى أخيه جلالة الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية بمناسبة ذكرى عيد العرش. عرب فيها جلالة السلطان عن تمنياته الطيبة للمملكة المغربية الشقيقة بقيادة جلالته بتحقيق الاستقرار الدائم والازدهار المتصاعد بما يلبي تطلعات الشعب المغربي الشقيق. أكدت المملكة العربية السعودية أن قواتها المسلحة بالتنسيق مع القيادة المركزية الوسطى الأمريكية شنت ضربات نوعية محددة ضد أهداف على أراضي جمهورية العراق مرتبطة بالاستهدافات على المنشآت البترولية في المملكة. أوضحت المملكة العربية السعودية أن هذه الضربات تأتي انطلاقا من حق الدفاع عن النفس الذي يكفله القانون الدولي، مشيرة إلى أنها لا تسعى إلى التصعيد لكنها سترد في حال تعرضت إلى أي اعتداءات. وجه رئيس مجلس الوزراء العراقي علي فالح الزيدي بعقد اجتماع طارئ للمجلس الوزاري للأمن الوطني بناء على تطورات الموقف الأمني والقصف الذي تعرض له العراق فجر اليوم. وذكرت وكالة الأنباء العراقية أن الهجمات استهدفت عددا من مقار هيئة الحشد الشعبي في عدد من المحافظات العراقية وأسفرت عن مقتل 20 منتسبا وإصابة أكثر من 30 آخرين فضلا عن حدوث أضرار مادية. تتأجج الأوضاع في الأراضي الفلسطينية خاصة الضفة الغربية التي يستهدفها الاحتلال والمستوطنون بسلسلة من الهجمات رغم التحذيرات والمطالبات الدولية والأممية بوضع حد لها.
1: لم يجد تحذير الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش من تأجج الأوضاع المتوترة في الضفة الغربية حال استمرار اعتداءات المستوطنين الإسرائيليين التي أدارها، لم يجد آذانا صاغية من جانب قيادة إسرائيل. فوزير المالية بتسئيل سموتريتش صرح أن الضفة جزء لا يتجزأ من دولة إسرائيل وأمنها على حد تعبيره. وذهب وزير الجيش إسرائيل كاتس لجهة التأهب لشن هجمات على مخيمات في الضفة، كما أصدر أوامر اعتقال إداري أي دون تهمة بحق عشرات الفلسطينيين. جيش الاحتلال شن حملة اقتحامات لمناطق رام الله وطول كرم وجنين والخليل، وشهدت قرية اللبن جنوب نابلس اقتحاما موسعا من عشرات الجنود والآليات تخللته مداهمات وتحقيقات ميدانية مع الأهالي. كما أصدر الجيش أوامر استيلاء على 200 دونم من أراضي جنين بهدف شق وتوسيع طرق بعضها عسكري والبعض الآخر للمستوطنات، إلى جانب تنفيذ أعمال هدم جنوب الخليل. أما المستوطنين فعمدوا إلى توسيع بؤرة السيطان في بيت سحور، وخربوا بيوتا زراعية بلاستيكية في بيت فوريك مع قطع أشجار حمضيات غرب سلفيت، وأحرقوا مركبات في عدة مناطق، وطردوا تحت التهديد بالقوة عائلة فلسطينية من منزلها قرب بيت لحم. في القدس المحتلة اقتحم مستوطنون بلدة عناتة وبلدة سلوان التي أصدرت فيها أوامر هدم لبعض المنازل دون أن تغيب مشاهد اقتحام مستوطنين للمسجد الأقصى. وعن الوضع في قطاع غزة، سياسيا تتحدث إسرائيل عن موافقتها التقدم لجهة إدخال القوة الدولية إلى القطاع وقوة شرطية يفترض أن يبدأ تدريب أولى دفعاتها بعدد 5000 شخص خلال وقت قريب. حركة حماس من جانبها تجتمع مع الوسطاء في العاصمة المصرية بفكر إيجابي يحمل مرونة لجهة الملفات الأكثر حساسية وهي السلاح وتسوية أوضاع موظفي غزة. ميدانيا لا يلمس السكان غزة إلا مزيد من التدهور. مصادر طبية فلسطينية حذرت من التداعيات الكارثية على مستوى الرعاية الصحية والغذاء، إذ ارتفعت بصورة حادة الأمراض الوبائية وسط نقص الأدوية والمستلزمات الطبية، إضافة للتحذير من سوء التغذية الحاد الذي يتهدد 1,600,000 فلسطيني. منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة أفادت أن أزمة المساعدات إلى غزة تتفاقم بسبب الاعتماد على معبر واحد لإدخالها في وضع ما يزال هشاً. جيش الاحتلال استهدف بالمدفعية غرب خان يونس، وشرفت آليات إسرائيلية أراضٍ غرب رفح مع سماع تفجيرات نسف منازل في المنطقة الشمالية واستمرار لتغيير نطاق الخط الأصفر خلافا للحديث الجاري من جانب إسرائيل عن سعيها لإحراز تقدم في وقف إطلاق النار بغزة. لإذاعة سلطنة عمان، رول عليان، الأراضي الفلسطينية.
0: وفي لبنان تشهد المناطق الجنوبية تصعيدا ميدانيا بعد قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي عدة مناطق وتوغل آلياته في تواصل لخروقاته. يأتي ذلك بينما يستعد الطرفان لعقد جولة جديدة من المفاوضات في روما الأسبوع القادم لبحث مسار توسيع انتشار الجيش اللبناني في الجنوب.
2: رغم المساعي الدبلوماسية الرامية إلى تثبيت التهدئة، لا تزال الجبهة الجنوبية اللبنانية تعيش على وقع التوتر مع استمرار الغارة الإسرائيلية والقصف المدفعي على عدد من البلدات الحدودية وسط تحليق مكثف للطيران المسير، في وقت تتزايد فيه المخاوف من تعثر مسار تنفيذ التفاهمات الأمنية. ميدانيا وصل الجيش الإسرائيلي خروقاته بعد تعرض مرتفع علي الطاهر على أطراف بلدة نبطية لقصف مدفعي متقطع، في حين قام الجيش بنسف ما تبقى من المنازل في قرى القطاع الغربي في قضاء صور. تزامن ذلك مع توغل آليات عسكرية للاحتلال على أطراف بلدة عيت الجبل. في الأثناء يواصل الجيش اللبناني انتشاره في عدد من المناطق التي انسحبت منها القوات الإسرائيلية بعدما تسلم بلدة زوتر الغربية ضمن ما يعرف بالمناطق التجريبية، في خطوة تعد اختبارا لآلية تنفيذ الاتفاق على الأرض وسط تأكيدات رسمية لبنانية بضرورة استكمال الانسحاب الإسرائيلي من جميع الأراضي اللبنانية. ومع دخول الجيش اللبناني إلى بلدة زوتر الغربية بدأت عشرات العائلات بالعودة التدريجية إلى البلدة ومحيطها رغم حجم الدمار الكبير الذي خلفته المواجهات، فيما تواصل الفرق المختصة أعمال الكشف على المنازل وإزالة المخلفات الخطرة تمهيدا لإعادة الحياة إلى المناطق المتضررة. وفي موازاة التطورات الميدانية تتجه الأنظار إلى العاصمة الإيطالية روما، حيث ينتظر عقد جولة جديدة من المباحثات بوساطة أمريكية لبحث استكمال تنفيذ الاتفاق، وفي مقدمتها توسيع نطاق الانسحاب الإسرائيلي وتعزيز انتشار الجيش اللبناني ومعالجة القضايا العالقة على الحدود. وبين استمرار القصف الإسرائيلي والمساعي السياسية في روما، يبقى الجنوب اللبناني أمام مرحلة دقيقة تتوقف ملامحها على مدى نجاح الجهود الدبلوماسية في تثبيت

0: تهيئة الظروف لعودة آمنة للسكان إلى بلداتهم وقراهم.
1: تتصاعد الهجمات المتبادلة بين موسكو وكييف التي أدت إلى مقتل وإصابة عدد من الأشخاص، فقد شنت طائرات مسيرة أوكرانية غارات على منطقة بلغرود الحدودية، كما تعرضت حافلة لإطلاق نار، وهجمت كييف أيضا مصفاة ريازان النفطية وقصفت مركزا لوجستيا ضخما، مما أدى إلى اندلاع حريق. وفي منطقة روستوف سقط حطام صاروخ على مبنى سكني، كما قصفت القوات الروسية سفينتين كانتا تنقلان أسلحة ومعدات عسكرية إلى موانئ أوكرانية بالقرب من أوديسا، ودمرت أكثر من 70 موقعا لتخزين المواد والذخيرة والوقود للقوات الأوكرانية في مقاطعة خاركوف. في سياق متصل، يعتزم الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات على أكثر من 1600 شركة بدعوى مساعدتها لروسيا في الحرب ضد أوكرانيا. وأشارت وكالة بلومبرغ للأنباء إلى أن عدد الشركات هو الأكبر في قرار واحد للعقوبات الأوروبية على روسيا منذ بدء الحرب، فيما يقدر إجمالي الإيرادات السنوية للشركات المستهدفة بأكثر من 20 مليار دولار. ويواجه الاتحاد الأوروبي صعوبة متزايدة في فرض عقوبات على موسكو، إذ تطلب الدول الأعضاء استثناءات من الالتزام بالعقوبات للحد من الأضرار الاقتصادية. اختتم رئيس الوزراء العراقي زيارته الرسمية إلى العاصمة أنقرة، التي التقى خلالها بالرئيس التركي، والتي رسمت ملامح عهد جديد من العلاقات الثنائية، توجت بالتوقيع على 4 مذكرات تفاهم في مجالات متعددة.
2: جاءت هذه الاتفاقيات لتضع حلولاً عملية لأبرز الملفات العالقة، حيث توجت المباحثات بانطلاق التنفيذ الفعلي لمشروع طريق التنمية واستكمال متطلباته الأساسية لربط الشرق بالغرب، وإبرام مذكرة تفاهم شاملة لتعزيز التعاون في مجال الملكية الصناعية، وتوقيع اتفاقية مشتركة لكلية الشرطة لتطوير المهارات الأمنية والتدريب الأكاديمي، فضلاً عن تفعيل ملحق مذكرات التعاون لتعزيز الروابط فيما يتعلق بالشباب والرياضة. هذا وأعلنت أنقرة أنها على أكمل الاستعداد لدعم العراق في كل مجال يحتاجه. وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان: نرى أن مشروع طريق التنمية يكتسب أهمية أكبر من أي وقت مضى في ظل التطورات الراهنة. بينما وصف رئيس الوزراء العراقي علي فالح الزيدي طريق التنمية بالنهر الثالث الذي يربط المصالح المشتركة لتنتقل بغداد وأنقرة من إدارة التحديات إلى صناعة الفرص والازدهار. وفي ملف الطاقة وتصدير النفط، بحث الجانبان آليات تسوية ملف التعويضات المتعلق بخط أنابيب النفط العراقي التركي البالغ نحو 1.5 مليار دولار. وقد تعهد العراق رسميا لتركيا بقدرته على تزويدها بمليون برميل نفط يوميا، مما يمهد الطريق لإعادة رسم خارطة أمن الطاقة في المنطقة وتصفير الخلافات المالية السابقة. ولم يغب ملف المياه عن الطاولة، حيث جرى التنسيق للتعاون المستدام لإدارة الثروة المائية لمواجهة التغير المناخي. وفي البعد الأمني، شدد أردوغان والزيدي على صون السيادة والعمل المشترك لمكافحة الإرهاب. إذاعة سلطنة عمان، خزام عصمت، أنقرة.
1: أكدت منظمة الأمم المتحدة لطفولة اليونيسف مقتل ما لا يقل عن 23 طفلا وإصابة 25 آخرين في شمال كردفان بالسودان منذ تصاعد حدة النزاع حول مدينة الأبيض في الشهرين الماضيين. وأشارت المنظمة في بيان لها إلى مقتل أو إصابة ما لا يقل عن 330 طفلا خلال نصف الأول من العام الجاري، مؤكدة على أن العنف المستمر والنزوح المتكرر وتدمير البنية الأساسية المدنية تعرض حياة الأطفال وسلامتهم ومستقبلهم للخطر. ارتفعت حصيلة الزلزال الذي ضرب إقليم كوماموتو في جنوب اليابان إلى 13 شخصا على الأقل وعشرات المصابين، بينما يواصل عمال الإنقاذ البحث عن ناجين محاصرين تحت الأنقاض. وانقطعت الكهرباء في آلاف المنازل وتصدعت طرق في أنحاء المنطقة جراء الزلزال الذي تجاوزت شدته 7 درجات، كما صدرت تعليمات لنحو 260 ألف شخص بالتبع.

التوجه إلى مراكز إيواء وسط استمرار الهزات الارتدادية. وذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية أن بين 20 و30 عاملا كانوا في عداد المفقودين بعد انهيار جزئي لأكبر مركز تجاري بإقليم كوماموتو. ارتفعت حصيلة وفيات الفيضانات في ولاية أسام الهندية إلى 75 وفاة، وقالت حكومة الولاية إن 7 مناطق

ليبلغ 3,360 حالة، منها 1,487 وفاة. وفي كينيا لقي 5 من عناصر الشرطة حتفهم في اشتباك مسلح، بل في اشتباك مع مسلحين بالقرب من الحدود الصومالية وقع أمس الثلاثاء. وقالت الشرطة الكينية إنها تواصل مطاردة المسلحين بعد أن استهدف جهاز ناسف فريق تعزيزات أرسل إلى المنطقة، ما أدى إلى تدمير مركبة مدرعة دون ورود تقارير عن إصابات. فترتنا الإخبارية الثانية مستمرة معكم من إذاعة سلطنة عمان، وهنا نذكركم بأبرز العناوين. جلالة السلطان المعظم يهنئ أخاه جلالة ملك المملكة المغربية بمناسبة ذكرى عيد العرش. تواصل الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة وتحذيرات دولية وأممية من تفاقم العنف وتدهور الأوضاع في الضفة الغربية المحتلة. قتلى وجرحى في هجمات متبادلة بين روسيا وأوكرانيا، والاتحاد الأوروبي يعتزم فرض عقوبات على مئات الشركات بدعوى مساعدة موسكو في الحرب. ارتفاع إجمالي القيمة المتداولة للعقار في سلطنة عمان ليتجاوز 1,400,000,000 ريال عماني بنهاية يونيو الماضي. شاركت سلطنة عمان بصفة مراقب في أعمال الدورة 48 للجنة التراث العالمي التابعة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونسكو، التي استضافتها مدينة بوسان بجمهورية كوريا. وناقشت اللجنة ملفات إدراج المواقع الجديدة على قائمة التراث العالمي وتقارير حالة صون الممتلكات المدرجة، إلى جانب متابعة الموضوعات المتعلقة بتنفيذ اتفاقية التراث العالمي. واستعرضت سلطنة عمان تجربتها في دعم بناء القدرات وتنفيذ اتفاقية التراث العالمي في الدول الإفريقية، إضافة إلى نتائج البرنامج الاستراتيجي الذي تنفذه بالشراكة مع منظمة اليونسكو. يذكر أن إجمالي عدد المواقع المدرجة على قائمة التراث العالمي بلغ 1,273 موقعا حتى الآن، موزعة على 173 دولة حول العالم. نظمت بلدية ظفار بالتعاون مع هيئة المشاريع والمناقصات والمحتوى المحلي لقاء تعريفيا بمشروع تكامل لإدارة المشاريع والمشتريات الحكومية، بهدف رفع جاهزية الجهات الحكومية للمراحل المقبلة من المشروع، بوصفه أحد المشروعات الوطنية الاستراتيجية الرامية إلى توحيد منظومة إدارة المشاريع والمشتريات الحكومية، بدءا من مرحلة التخطيط ومرورا بالمناقصات والعقود والتنفيذ، وصولا إلى الإغلاق وقياس الأداء، بما يعزز الحوكمة والشفافية وكفاءة الإنفاق. دشنت بمحافظة الداخلية الهوية البصرية لولاية نزوة في إطار تعزيز حضورها ضمن شبكة منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونسكو العالمية لمدن التعلم، التي تضم مدنا تتبنى التعلم مدى الحياة أساسا للتنمية، وتعمل على تطوير السياسات التعليمية، إضافة إلى تبادل الخبرات والتجارب وبناء الشراكات على المستوى الدولي. وشهدت ولاية نزوة منذ انضمامها إلى الشبكة تنفيذ مبادرات في مجالات تدريب وتأهيل الباحثين عن عمل ودعم ريادة الأعمال وتمكين المرأة وتعزيز الصحة المجتمعية، وكذلك محو الأمية ورعاية الأشخاص ذوي الإعاقة ومبادرات بيئية. تأهلت جامعة التقنية والعلوم التطبيقية إلى مرحلة التقييم الإقليمي في مبادرة مؤسسات التعليم العالي المعززة للصحة، بعد حصولها على المركز الرابع والمستوى الفضي في المبادرة للعام الأكاديمي 2025-2026. ويأتي هذا الإنجاز تتويجا لجهود فرع الجامعة بولاية شناص عبر تطبيق معايير المبادرة الهدفة إلى دمج مفاهيم الصحة والرفاه في السياسات والممارسات المؤسسية وتعزيز جودة الحياة داخل

0: الحرم الجامعي وفق أفضل الممارسات الوطنية والإقليمية. تزامنا مع موسم خريف ظفار، افتتحت شرطة عمان السلطانية فعاليات النسخة الثامنة من المعرض المروري في ولاية صلالة، والذي يستعرض الجهود المبذولة في مجال السلامة المرورية والخدمات الإلكترونية والخدمات التدريبية والتأهيلية.
1: احتفلت شرطة عمان السلطانية ممثلة في الإدارة العامة للمرور وقيادة شرطة محافظة ظفار بافتتاح المعرض المروري في نسخته الثامنة بالمركز التجاري صلالة جراند مول، وذلك تحت رعاية سعادة الدكتور سعيد بن حارب اللمكي وكيل وزارة الصحة للشؤون الصحية، وبحضور عدد من كبار ضباط شرطة عمان السلطانية والمعنيين من الجهات الحكومية والخاصة. ويسلط المعرض الضوء على الجهود المبذولة في مجال السلامة المرورية والخدمات الإلكترونية المتكاملة والخدمات التدريبية والتأهيلية التي تقدمها معاهد السلامة المرورية، إلى جانب استخدام الواقع الافتراضي لتقديم تجارب تفاعلية حول السلامة المرورية وتنظيم أنشطة توعوية للأطفال بأسلوب ترفيهي ضمن فعاليات المعرض. سعادة الدكتور سعيد بن حارب اللمكي وكيل وزارة الصحة للشؤون الصحية متحدثا لإذاعة سلطنة عمان:
2: طبعا المعرض بمحتواه من معلومات موجهة للمجتمع في مكان يقصده المجتمع مهم جدا، يحوي المجتمع على جوانب الوقائية، وأيضا يعطي المعرض عن الخدمات التي تقدمها شرطة عمان السلطانية، الخدمات الإلكترونية التي نشهد لها أنها متقدمة جدا حقيقة، أيضا يحوي على أنشطة توعوية ويحوي على شركات ومواطنين ومجتمع مشاركين، فيدل ذلك على التكاملية.
1: يشكل المعرض الذي يستمر لمدة 5 أيام فرصة لزوار خريف ظفار للاطلاع على ما تقدمه شرطة عمان السلطانية والجهات المشاركة من معلومات ونصائح وتجارب تفاعلية تهدف إلى ترسيخ الثقافة المرورية. المقدم أحمد بن خليفة الشكيلي مدير مرور ظفار متحدثا لإذاعة سلطنة عمان:
3: يأتي هذا المعرض المرور التوعوي ضمن الأنشطة والبرامج التي تنفذها شرطة عمان السلطانية بهدف رفع الوعي المروري، وتزامنا مع موسم خريف ظفار استثمارا للأعداد الكبيرة المتوافدة لموسم الخريف. يشارك في هذا المعرض عدد من المؤسسات والجهات المهتمة بالسلامة المرورية والتي تستعرض تجربتها في هذا المجال، كما يسلط الضوء على جهود شرطة عمان السلطانية في تعزيز السلام والثقافة المرورية.
1: إن تنظيم المعرض يأتي ضمن منظومة متكاملة من البرامج والأنشطة التي تنفذها شرطة عمان السلطانية على مدار العام بهدف تعزيز الوعي المروري لدى جميع فئات المجتمع وترسيخ ثقافة الالتزام بقواعد وأنظمة المرور بما يسهم في الحد من الحوادث. لإذاعة سلطنة عمان الرائد ناصر بن سعيد الراكحي.

0: ارتفع إجمالي القيمة المتداولة للعقار في سلطنة عمان ليتجاوز 1,400,000,000 ريال عماني بنهاية يونيو الماضي. أوضح المركز الوطني للإحصاء والمعلومات أن عدد العقود بلغ أكثر من 47,700 عقد بيع ورهن ومبادلة.
1: بارتفاع نحو 5.5% بلغ إجمالي القيمة المتداولة للعقار في سلطنة عمان 1,434,000,000 ريال عماني بنهاية شهر يونيو الماضي على أساس سنوي. وأوضحت بيانات المركز الوطني للإحصاء والمعلومات أن القيمة المتداولة لعقود البيع ارتفعت بأكثر من 12% لتبلغ 688,000,000 ريال عماني، فيما ارتفع عددها بنحو 7% ليتجاوز 34,000 عقد. في المقابل سجلت القيمة المتداولة لعقود الرهن انخفاضا طفيفا لتبلغ 740,200,000 ريال عماني لأكثر من 13,380 عقدا، مرتفعا بنحو 26%. كما أظهرت الإحصاءات ارتفاع القيمة المتداولة لعقود المبادلة 20% لتبلغ 5,800,000 ريال عماني، في حين انخفض عددها 39% ليبلغ 362 عقدا. وعلى صعيد الملكيات العقارية الصادرة فقد انخفض عددها 8% ليبلغ 100,700 ملكية، كما تراجع عدد الملكيات الصادرة لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بأكثر من 22% ليبلغ 541 ملكية بنهاية يونيو الماضي.
0: يواصل مركز سلامة وجودة الغذاء تعزيز قطاع الأمن الغذائي وحماية الصحة العامة في سلطنة عمان من خلال منظومة تشريعية متطورة أسهمت في رفع كفاءة الرقابة على الأغذية وتعزيز ثقة المستهلك وضمان انسيابية حركة التجارة.
2: تمثل المنظومة التشريعية المتطورة لمركز سلامة وجودة الغذاء التابع لوزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه ركيزة أساسية لتعزيز الأمن الغذائي وحماية الصحة العامة لما تؤديه من دور محوري في رفع كفاءة الرقابة على الأغذية وتعزيز ثقة المستهلك وضمان انسيابية حركة التجارة، وكذلك تمكين القطاع الغذائي من مواكبة المتغيرات والتحديات المتسارعة على المستويين الإقليمي والدولي. ويواصل المركز جهوده في تحديث المنظومة التشريعية والتنظيمية بما يتوافق مع أفضل الممارسات الدولية والمعايير العلمية الحديثة، ويعزز جاهزية سلطنة عمان للتعامل مع المستجدات المتعلقة بسلامة الغذاء والتقنيات الغذائية الحديثة والمخاطر الناشئة، بهدف الإسهام في رفع تنافسية المنتجات الغذائية الوطنية وتعزيز مستويات الامتثال لدى مختلف الجهات ذات العلاقة. وحقق مركز سلامة وجودة الغذاء خلال السنوات الثلاث الماضية حزمة من الإنجازات النوعية التي أسهمت في تعزيز البنية التشريعية الداعمة لمنظومة سلامة وجودة الغذاء. فقد صدر قرار منع إنتاج أو استيراد أو تصدير أو تسويق المنتجات الغذائية التي يضاف إليها مركب ثاني أكسيد التيتانيوم، وذلك استنادا إلى المستجدات العلمية المتعلقة بسلامة الأغذية. كما جرى مراجعة 196 مشروع لائحة فنية ومواصفة قياسية وطنية وخليجية، إلى جانب تحديث وترجمة 21 مواصفة ودراسة 19 طلبا لإجراء تعديلات جزئية على المواصفات القياسية واللوائح الفنية الخليجية، بما يسهم في موائمة التشريعات الوطنية مع التطورات العلمية والتنظيمية على المستويين الإقليمي والدولي. من جانب آخر، جرى تسجيل لائحة للمواد الغذائية والإعلان أو الترويج والتي أسهمت في تعزيز الرقابة الاستباقية على المنتجات الغذائية المتداولة في الأسواق وضمان دقة وصحة المعلومات المقدمة للمستهلكين وتوفير 232 مواصفة قياسية للدوائر المتخصصة في مختلف المحافظات، بما يدعم توحيد الإجراءات الرقابية ويرفع كفاءة تطبيق الاشتراطات الفنية على امتداد السلسلة الغذائية.
0: تنفذ وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات مشروع إنشاء 5 جسور على طريق صحار البريمي الذي يعد من أهم الطرق التي تربط محافظة البريمي بباقي المحافظات، وقد بلغت نسبة إنجاز المشروع 24% بتكلفة إجمالية تجاوزت 6 ملايين ريال عماني. ويهدف المشروع إلى رفع مستوى السلامة المرورية وتأمين شبكة طرق مستدامة للحفاظ على كفاءة منظومة الربط اللوجستي. وفي محافظة جنوب الباطنة يتواصل العمل على تنفيذ مشروع إنشاء خطوط الصرف الصحي والري من وإلى مشروع حي النسيم ومحطة معالجة مياه الصرف الصحي بولاية بركة، وبلغت نسبة الإنجاز 78%، وذلك في إطار الجهود المتواصلة لتطوير وتعزيز البنية الأساسية لقطاع المياه والصرف الصحي بسلطنة عمان. بلغت نسبة الإنجاز في مشروع سد وادي الزهيمي بولاية لوا في محافظة شمال الباطنة 50%، وهو أحد أهم المشروعات الاستراتيجية والحيوية التي تعول عليها وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه لدعم منظومة الأمن المائي المستدام في المحافظة وتنمية مواردها الطبيعية. وتبلغ التكلفة الإجمالية للمشروع حوالي 10 ملايين ريال عماني، ومن المتوقع أن يتم الانتهاء منه في فبراير من العام المقبل. كما تبلغ السعة التخزينية القصوى للسد حوالي 6 ملايين متر مكعب. ارتفع سعر نفط عمان تسليم شهر سبتمبر المقبل $2.56 مقارنة بسعر أمس، ليبلغ اليوم $79.60 للبرميل. وكان المعدل الشهري لسعر النفط الخام العماني تسليم شهر أغسطس المقبل قد بلغ $79.09 للبرميل. بدأ في مركز عمان المؤتمرات والمعارض المخيم الصيفي للأطفال ضمن فعاليات شعلة الرياضة 2026 في تجربة متكاملة تجمع بين الرياضة والترفيه والتعلم داخل بيئة آمنة ومحفزة من خلال مجموعة متنوعة من الأنشطة الرياضية والحركية المصممة لتعزيز اللياقة البدنية للأطفال وتنمية مهاراتهم وإتاحة المجال أمامهم للاستكشاف والتفاعل. أعلنت جائزة بوكر الدولية للرواية عن قائمتها الطويلة لدورتها الجديدة للعام الحالي، والتي ضمت 13 رواية اختيرت من بين 163 عملا منشورا باللغات الإنجليزية في المملكة المتحدة وأيرلندا. ومن المقرر الإعلان عن القائمة القصيرة في 22 سبتمبر القادم في العاصمة البريطانية لندن، على أن يتم الإعلان عن الرواية الفائزة في 9 نوفمبر القادم. ذكرت وسائل إعلام أن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يويفا يتجه إلى عقد اجتماع طارئ هذا الأسبوع مع الاتحادات الوطنية الأعضاء لمناقشة مقترح الاتحاد الدولي فيفا ببيع حصص في كيان جديد تابع له لمستثمرين خارجيين بقيمة $20 مليار. ويتولى إدارة كأس العالم وغيرها من البطولات والفعاليات التي تنظمها الفيفا. وأثارت الخطوة ردود فعل غاضبة من اليويفا الذي اتهم الهيئة الدولية بوضع روح اللعبة للبيع. مع انتهاء فترتنا الإخبارية الثانية مستمعينا الكرام، نذكركم بأبرز العناوين. جلالة السلطان المعظم يهنئ أخاه جلالة ملك المملكة المغربية بمناسبة ذكرى عيد العرش. تواصل الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة وتحذيرات دولية وأممية من تفاقم العنف وتدهور الأوضاع في الضفة الغربية المحتلة. قتلى وجرحى في هجمات متبادلة بين روسيا وأوكرانيا، والاتحاد الأوروبي يعتزم فرض عقوبات على مئات الشركات بدعوى مساعدة موسكو في الحرب. ارتفاع إجمالي القيمة المتداولة للعقار في سلطنة عمان ليتجاوز 1,400,000,000 ريال عماني بنهاية يونيو الماضي. مستمعينا الكرام، نشكر مرافقتكم لنا في متابعة هذه الفترة الإخبارية الثانية. هذه تحيات ومعد هذه الفترة حميد بن علي اللمكي، ومنفذها على الهواء حمود بن سالم بني عرابة. كنت معكم في القراءة داود بن سليمان القاسمي. أشكر لكم كرم المتابعة، في أمان الله.

0: إذاعة سلطنة عمان. شيء من اللغة معا إلى شيء من لغتنا العربية. كلما قطعنا مسافة نشتاق لما تبقى ويبقى الطريق إليها خالدا بخلودها. شيء من اللغة. الإعداد الدكتور هادي حسن حمودي، التقديم بدر بن علي الشيباني، والإخراج علي بن عبد الله العجمي.
1: التمني والرجاء والأمل.
2: مستمعين الأعزاء، تقول لمن لا تحب رؤيته: أرجو أن تبتعد عني، فأنت تطلب منه بلطف أن يبتعد عنك. ولو كنت متضايقا منه جدا لقلت له: أتمنى أن تبتعد عني. فالتمني مبالغة في الرجاء، وفي الرجاء تنازل لا تراه في التمني. فحين تتمنى لصاحبك ذرية صالحة فأنت تخاطب نظيرا لك، وأما الرجاء فأنت تهبط بنفسك قليلا لغاية تريدها. ولذلك لا تقول لابنك: أرجوك، بل تقول: أتمنى منك كذا وكذا. أما إذا خاطبت أباك فلك الرجاء منه والتمني له ولك. أما التمني نفسه فتعبر به عن استعظام ما تتمناه، وللتعبير عن ذلك أمامك عدة صيغ. نأخذ مثالا: نفترض أنك هتفت لصاحبك تعبر عن شوقك له فتقول: أتمنى أن أراك، أو أتمنى لو أراك. كلاهما تعني أنك تريد رؤيته، وأنت مستعظم لها، شغوف بها. فالجملة الثانية تعني صعوبة ذلك الالتقاء وأحيانا استحالته، والجملة الأولى حين تعتقد سهولة الالتقاء بينكما مع الاستعظام والشغف في الحالتين. وفي الأمثال العربية: التمني رأس مال المفلسين. وثمة بيت شعر مشهور: ما كل ما يتمنى المرء يدركه، تجري الرياح بما لا تشتهي السفن. فالشاعر يحتمل تحقيق التمني أحيانا، ومثله تماما الشاهد النحوي: مني إن تكن حقا تكن أحسن المنى، وإلا فقد عشنا بها زمنا رغدا. ونعتقد أن الذي يدرك كل أمانيه محظوظ، لأن بعض الأماني فوق الواقع، وبذلك يمكن استعماله مجازا للتعبير عن شدة الشوق والتعلق، حتى كأن المتكلم لا يخالو ما يتعلق به أو يشتاق إليه مما لا يمكن أن يتحقق. كما لو كتبت لأخيك المسافر بعيدا: أتمنى لو أراك اليوم، أو تكتب لصاحب تحبه جدا جدا فتقول له: أتمنى لو أراك، أو تقول لعالم من العلماء: أتمنى لو أحظى بأن أدرس على يديك، تعظيما للمعنى في الحالتين. ذلك أن التمني والأمنية والأماني والأمنيات والمنى وما إليها كلها من الجذر اللغوي ميم نونيا، وتتجمع تحته معان اعتبرها اللغويون متباعدة جدا، كاعتبارهم المنية بمعنى الموت من هذا الجذر. وذهبوا إلى أن المنى بفتح الميم والنون تعني القدر، ومن هنا انطلقوا إلى القول بأن التمني هو الأمل، وهذا غير صحيح. فالأمل شيء والتمني شيء آخر، وقد تحدثنا عن الأمل في الحلقة السابقة. فمن استعمالات العرب الفصحاء لهذا الجذر وما يشتق منه، نصل إلى نتيجة أن معنى المنى والأماني والتمني يقترب من معنى الأمل، ولكن يختلف عنه اختلافا بينا. التمني هو التطلع نحو شيء قد يحدث في مستقبل تراه بعيدا وليس قريبا، وغالبا ما يريد به المتكلم التعبير عن استبعاد حدوثه أو اليأس من حدوثه. ولذا جاءت المقولة التي ذكرناها: التمني رأس مال المفلسين. فالمفلس أي الذي لديه فلسان أو ثلاثة هو فقير مدقع، فليس له من وسيلة لتحقيق ما يريد، لذا يجعله أمنية بعيدة عنه. والطالب الكسول الذي لا يدرس ليس لديه أمل في النجاح، ولكنه يتمنى ذلك، فالنجاح عنده أمنية لا أمل فيه. ولكن حتى الرجاء والأمل فيهما الراجح التحقق، وفيهما العسير تحققه. والاستعمال الشائع لفعل التمني أن يأتي بعده أن، فتقول لصاحبك: أتمنى أن أراك. وفي بعض الحالات يكون هذا الاستعمال مناقضاً لمعنى التمني، إذ ينقله إلى معنى الأمل، فكأنك تقول: آمل أن أراك. والذي نقترحه عليك في حالة استبعاد احتمال رؤيته، أو في حالة المبالغة في بيان شوقك له، أن تقول: أتمنى لو أراك، ليتلاءم ذلك مع المعنى الأصيل للتمني الدال على استبعاد حدوث ما تتمناه قبل حصول تطور الاستعمال له، على ما بيناه في الفرق بين أتمنى أن وأتمنى لو، كما في قولنا الآن: أتمنى لو اتسع الوقت لبيان أمور أخرى.
0: شيء من اللغة. كلما قطعنا مسافة نشتاق لما تبقى، ويبقى الطريق إليها خالدا بخلودها. شيء من اللغة. مع تحيات الدكتور هادي حسن حمودي، بدر بن علي الشيباني، وعلي بن عبد الله العجمي.

0: العمارة مثل أي شيء آخر، تتقدم مع البلد وتتخلف مع البلد.
1: رفعت الجادرجي:
2: فن العمارة خلى اسمي يفرق، إنه للعمارة فن هو تمتع بالجميل.
1: معاذ الألوسي:
3: التكوين العمراني المادي، هذه فراغات عاشوا فيها الناس وتبادلوا العلاقات الاجتماعية، كيف تبحث عن قصة مجتمع يتكون في هذه البيئة، وهذا لا تجده في المدن الحديثة.
1: راسم بدران:
4: اللي يبنى ده اسمه مباني، بس مش كل ما اللي بيتبني هو عمارة.
1: شهيرة فهمي:
5: الفضاء والتخطيط، الهندسة والاستدامة، من التراث إلى الحداثة وما بعدها.
6: هل نحتاج إلى حركة تصحيحية للعمارة اليوم؟
5: صوت العمارة، تجوال أسبوعي في ربوع العمارة مع المهندس علي بن جعفر اللواتي والمخرج حمد بن عامر الوردي. صوت العمارة يبث أسبوعيا يوم الثلاثاء في الساعة 1 ظهرا على إذاعة سلطنة عمان.

0: الخامسة مساء والموعد يتجدد علياء جيتي وقتك مثل ما كنت دايم كلما تطري على بالي تجيني. أهلا بكم أيها الأحبة أينما كنتم إلى هذه الرحلة المتجددة من أثير الخريف.
1: أثير الخريف من إذاعة سلطنة عمان، نحن معكم على نفس الموعد نرافقكم في رحلة خريفية آسرة نجوب فيها بيئات سلطنة عمان الغناء بما تزخر به من تنوع وجمال.
0: معكم نصغي إلى حديث الطبيعة ونستمتع ببوح مكروناتها المختلفة، حيث لكل مكان حكاية ولكل مشهد نبض يروي سيرة الجمال، فنسعد برفقة الضباب والرذاذ ونقف بالتلال والربا التي تكتسي بالخضرة حيث عناق القمم للغيوم والوديان للسواقي والعيون.

0: هنا تناغم الفنون العمانية الأصيلة، حيث يمتزج الزامل مع الرزحة والتغرود مع الونة والمديمة مع البرعة لتنسج جميعها سيمفونية من الهوية والعراقة.
1: إنها سلطنة عمان أيها الأحبة، هنا في محافظة ظفار، حيث تحدثنا الطبيعة بلغتها ويترجم طبعا أبناء هذه الأرض الطيبة كل هذا الجمال لحكايات من التراث والثقافة والفنون التي تبوح بلغة المكان في مشاهد وطنية نابضة بالتنوع والثراء بين ريف وحضر وبادية.

0: أهلا بكم مستمعينا في برنامج أثير الخريف، نجدد الترحيب بكم في هذه الأمسية المسائية التي تجمعنا بكم في مختلف المحطات في ربوع خريف ظفار. خريف ظفار، هذه اللوحة الربانية الاستثنائية التي يعني تزهو بالضباب والجمال والخضار في ظل أن معظم المناطق العربية الآن ربما صيفها حار لاذع، ولكن هنا نتمتع أيضا بهذه الأجواء الساحرة. فأهلا بكل من يستمع لنا في ربوع محافظة ظفار.
1: إذن الترحاب يتجدد بكم أينما كنتم، أهلا بكل القادمين إلى هذه الأجواء الاستثنائية هنا في ربوع محافظة ظفار، ونقول درب السلامة للذين أيضا غادروا المحافظة بعد رحلة استمتاع. نتمنى أن تظل في الذاكرة والوصول الآمن للجميع، لمن يغادر وللقادمين إن شاء الله كذا يقضوا أحلى وأمتع الأوقات بين ربوع محافظة ظفار، بين هذا الثراء والتنوع في بيئاتها المختلفة بين الحضر والبادية والريف والأجواء الاستثنائية بحول الله تعالى. احنا كالعادة من الخامسة وحتى السابعة ومجموعة من المحطات التي نحاول أن نكون قريبين فيها من فضاء الطبيعة، المحطة الرئيسية والمحور الرئيسي لهذا الترحال المسائي الذي أكيد نستوقف دائما سياحة وثرة، أو من خلال المشاركات الجميلة لكافة القطاعات الحكومية والخاصة والأهلية التي تواكب أيضا الخريف وهذا الموسم الغائم المطر.
0: اليوم كالعادة بإذن الله أيضا سنقدم باقة مختلفة منوعة من خلال هذه اللحظات اللي راح يقضيها المستمع معنا عبر تردد إذاعة سلطنة عمان، أو المستمعين أيضا عبر منصة عين، وكذلك لكل من يحب أن يشاركنا على البرنامج على رقم 72 44 20 10، رقم الواتساب مرة ثانية 72 44 20 10. وكل هذه المحطات تتأتى لنا يعني أو نرافقكم فيها برفقة فريق عمل في الإشراف العام أحمد بن سعيد المعشني، خالد بن حامد فاضل، في الإشراف الهندسي المهندس علي بن عمر الكثير، المهندس سعيد بن محمد الجحفلي، في الإعداد والتقديم عقيل بن علوي بعلوي، في التقديم علياء بنت أنور بيت سمير، في المتابعة والتنسيق خالد بن عوض الحضري.
1: نحن هذا المساء في التغطيات الخارجية محمد بن بخيت الشحري ومحمد بن عبد الله المهري. من هندسة الاستوديوهات الإذاعية المهندس محمود بن سعيد المرهون، المهندس خالد بن عبد الله بلحاف، والمهندس خالد بن عاشور بوسلاسل.
0: من هندسة البث الفضائي والوصلات المهندس خالد بن هلال العامري والمهندس محمد بن خلفان الوهيبي. من تقنية المعلومات المهندس عمار بن حفيظ باعلوي.
1: المحتوى الإلكتروني للإذاعة حمد بن عبد الله الفرعي ومهلب بن جمعة العمري. وأحلى الترحيب بكم معنا دائما في هذه الرحلة المسائية مع أجواء الخريف الحالي، ما إخراجا من معمر بن مسلم العمري.

0: أهلا بكم مستمعينا في أثير الخريف. تستمر هذه الرحلة بمختلف مناشطها ووجهاتها معكم، وطبعا في هذه المحطة نبدأ معكم بمحطة وجهتك اللي يقوم عليها زملائنا الأستاذ أحمد الريسي والأستاذة فاطمة الرواس، كذا يختاروا أماكن مختلفة ومنوعة في ربوع محافظة ظفار، قد تجمع بين الأماكن الطبيعية والمناشط أيضا والفعاليات اللي ممكن يقصدها الزائر أثناء زيارته لخريف ظفار. وجهة اليوم راح تكون لسهل الأتين.
1: نعم، الموقع الأقرب والأشهر ربما والأسهل لكثير من الأسر لقربه من مركز الولاية، ولاية صلالة، الجهة الشمالية نقول الغربية لمدينة صلالة تحديدا، إحدى أبرز الوجهات السياحية نظرا لأنه يشتمل على كثير من أولا المعالم الطبيعية الجميلة، فضلا عن التهيئة الأخرى التي رافقت الموقع عليها من حيث طبعا الخدمات المختلفة التي أصبحت تنتشر على امتداد هذا السهل الجميل.
0: إذا ذكرنا بعض المواقع الموجودة في سهل أتين مثل ساحة أتين، الواجهة العصرية، عالم القارات، أيضا فعاليات، موقع فعاليات سير، إضافة إلى منطقة مطاعم المضابي، تكون مكان مميز لكثير من الناس أثناء زيارة هذا المكان، حتى أنهم يتذوقوا الأكلات الشعبية في هذه الأماكن. قرب الفعاليات أيضا يسهل على العائلات التنقل من مكان إلى آخر، في كل فعالية يجدوا شيء آخر مميز بالنسبة لهم.
1: نعم، الموقع هو مثل ما ذكرنا الأقرب والأجمل دائما، والمكان الذي تفضل الكثير من الأسر لمزايا كثيرة وسهولة الوصول عليها للموقع.
0: الموقع بما أنه قريب أساسا من المدينة، تقريبا يبعد حوالي 10 دقائق إلى ربع ساعة فقط من قلب المدينة وصولا إلى السهل. طبعا الوصول يكون بسهولة، كل أنواع المركبات ممكن تمر لهذا المكان. الفعاليات إيش ممكن الزائر يسوي في المكان ذكرنا طبعا من خلال الفعاليات، من خلال أيضا الأسواق الموجودة هناك، الأسواق الاستهلاكية هي طبعا مناسبة للعائلة أو الأطفال مثلا والشباب كذلك.
1: نعم، يمكن من المواقع القريبة من السهل للجهة الشرقية منه عين جرزيز، بالتالي الزوار أيضا لهم إطلالات على الوادي وعلى عين جرزيز. من يتجه شمالا باتجاه العقبة يعني المسار أيضا إلى مرتفعات إتين وصولا إلى ضريح النبي أيوب، مرور على كثير من المناطق في الجانب يعني المرتفعات الريفية، تظل الوجهة إلى إتين دائما مختلفة. صحيح. ورغم القرب والتكرار يمكن أكثر مكان ترتاد الناس دائما وما تمل منه.
0: صحيح.
1: وما تمل منه.
0: جميل أيضا أن سهل إتين الناس يقصد موسم الخريف، ويبقى هو الوجهة المميزة فعلا، لكن الخضار أيضا الرذاذ الأمطار يصير كذا نوع من التميز أكثر في

0: في المكان.
1: نعم.
0: ويمكن هذه رسالة أيضا نوجهها لكل من يستمع الآن للبرنامج، إنه المحافظة على المكان، يعني المحافظة على الطبيعة، عدم يعني نقول تخريب الأماكن المسطحات الخضراء الموجودة، أيضا في حالة وجود مثلا أمطار أو رذاذ، ترك مسافة آمنة بين السيارة والسيارة الأخرى، عدم التجاوز في الشوارع الضيقة.
1: إذن دعوة لكل زوارنا القريبين من سهلتين يكونوا معنا أيضا من خلال هذا الترحال المسائي على الرقم علياء، انطباعات، مشاهد، صور، لحظات توثقها ربما العدسة أحيانا مع الرذاذ والغيوم.
0: صحيح. رقم الواتساب طبعا 72 44 20 10. ونذكرهم أيضا أن كل جديد الإذاعة العامة راح يكون على قناة الواتساب الخاصة بالإذاعة، كل البرامج والمحاضرات

0: نرتحل معكم ومع المساء الجميل ومن أجواء تين هذه المرة إلى موقع سياحي آخر، زميلنا محمد بن بخيت الشحري، الوجهة عين حمران، هذا الموقع والعين الجميلة والسهل أيضا الذي يقصد الكثير من الزوار. مس عليك بالخير والعافية أبو الخطاب.
1: أسعد الله مساك أبو أصيل ومساء سعيد لكل المستمعين الكرام في هذه المحطة السياحية التي اليوم بإذن الله تعالى راح نقف معكم من موقع سياحي جميل جدا ورائع وهو عين حمران كما ذكرتم، وسنرصد بإذن الله تعالى بعد قليل تفاصيل المكان وتفاصيل من زار المكان.
0: جميل، صف لنا كده في البداية الأجواء مع المساء من عين حمران.
1: الأجواء في السهل الفاصيل أجواء مشمسة إلى حد ما، ولكن كلما تقترب من العين وأشكال العين ووجودها وقربها من الجبل أجواء يعني جميلة رائعة جدا، والناس ما شاء الله هناك إقبال من زوار المحافظة للعين، يعني العديد من الأسر يعني متجمعة تحت هذه الأشجار الواردة الظلال، بالإضافة إلى انسياب المياه وخرير هذه المياه التي تجذب يعني بالفعل السائح والزائر لعين حمران، فبالتالي هناك قادمون يعني وهناك يعني ذاهبون من الموقع، واجواء جميله حقيقه يا ابو عطيل، بالرغم انه من صباح اليوم الاجواء مشمسه الى حد ما، لكن بدت في المساء مساءات جميله في المواقع السياحيه وخاصه القريبه من الجبال. ابو عطيل ساقترب اكثر من تفاصيل المكان، تفاصيل زوار عين حمران مع اسره ما شاء الله وجدتها في هذا الموقع مستمتعه هي ب هذه هي الجماليات. أسعد الله مساك بكل خير وأتعرف عليك وأعرفنا من خلال وجودكم في عين حمراء.
2: مساكم الله بالخير، سليم الفروخي ولاية ناو، حاليا في موقع عين حمران والحمد لله الأجواء لطيفة، وبالفعل يعني في نوع من الجو يعني مش مصلحة ما، لكن الجو لطيف ومشجع والمكان مكتظ بالصور والسواح والأجواء هادية مع نسمات الحريم والطبيعة الجميلة.
1: نعم. ما أدري أنت من حريص أنه يجب أن تزور المحافظة ولا زيارات متقطعة، وأيضا أهم المواقع التي أنت إن شاء الله في خلال وجودكم هنا في زيارتك القادمة.
2: أنا سنويا تقريبا في زيارة مستمرة للمحافظة، طبعا محافظة تسهر بكثير من الأماكن الطيبة والجميلة، وهذه الأماكن حقيقة مستواها يعني واضحين وصريحين يعني عادل مستوى العالمي أو الدول الأخرى هي السياحية، فالبلاد جميلة وآمنة وكل مجتمع يعني الخدمات متوفرة والمزايا يعني كثيرة فيها، أيضا ما يسمح لنا أيضا أخذ أكثر راحة في كثير من الأماكن بحكم الثقافة بحكم بلدنا يعني طيب وآمن وكل ممكنات متوفرة فيه.
1: لا الحمد لله شكرا. وأيضا أتعرف عليك بالكريم
3: ناصر بن سليم المحروقي.
1: ناصر، أيضا زيارتكم لعين حمراء زيارتكم محافظة فار، يعني ماذا تقول للمستمع الكريم الذي يستمع علينا عبر في هذا البرنامج؟
3: في البداية أنا أشجع المواطن على زيارة صرمالة بحكم أنها في بلادنا وفي نفس الوقت كما تقول فيها كل الممكنات اللي نحتاجها، فمثلا عن المواطن يروح يختار دول سياحية في أوروبا من الأفضل أنه يختار صرمالة بحكم الوطن والثقافة وفي نفس الوقت البلد هو، وكما تقول ننعش الاقتصاد الخاص بالسلطنة.
1: بنتي أيضا أتعرف عليك.
4: ذكرى بن سليم محروقية.
1: ذكرى أيضا يعني جودي ما شاء الله في عين حمران، جودي في هذه المواقع، تفضل شعورك وما شاء الله بين تداول هذه المياه بين هذه الأشجار بين الأجواء التي تتنيقنا في محافظة فار؟
4: صراحة أنا أحس بشعور حلو، حتى الجو جاي هادي وجميل وشوي بارد. أيوة
1: يعني مستمتعة بذكرى في هذه الأشياء.
4: مستمتعة واجد.
1: هي بواسطة استمتاع جميع حقيقة مفردات طبيعة هنا في محافظة فار، يعني ربما في هذه المواقع أو المواقع أخرى هي داعية ومنعشة لكل من يزور المحافظة، أجواء استثنائية قد تكون كما ذكرت في بداية حديثي، قد تكون في بعض الأيام أجواء مثل لكن الشمس لطيفة أيضا خفيفة مع ساعات المساء مساءات الخريف تختلف كثيرا، هذا بالنسبة للسهول والعيون القريبة من الجبال، ولكن الجو يختلف تماما في الجبل، الجو يعني الجبل جو مختلف تماما، أجواء باردة ونسمات باردة هوائية، لذلك من وجد أن هناك الشمس الخفيفة في السهول تتجه إلى الجبال، فهناك النسمات الباردة، وهناك يعني الاضطرار الممتد على قصر العين. هكذا هذا موقع أبو أصيل والجميع المستمعين الكرام، هذا موقع لكن مواقع كثيرة مختلفة في محافظات كل من ينشد
0: نعم
1: السياحة، سواء سياحة تراثية، سياحة ثقافية، سياحة دينية، سياحة في مواقع مختلفة، إنها كلها مكتملة بإذن الله تعالى في هذه المحافظة، في هذا الجزء الجنوبي من سلطنة عمان الحبيب.
0: كل التحية لك محمد، شكرا لك، وتحية لضيوفك الأعزاء، وإن شاء الله كذا طيب الاستمتاع بكل هذه التفاصيل الجميلة لبيئتنا الغنام من خلال هذا التجوال، سواء في المرتفعات الجبلية، السهول، العيون، المزارات المختلفة، ولنتمنى دائما هو المحافظة على هذه البيئة الغناء نظيفة على الدوام. كل التحية لك محمد من جديد، وإن شاء الله نلتقي في موقع آخر بحول الله تعالى.
1: بإذن الله تعالى لنا لقاءات قادمة إن شاء الله
0: شكرا
1: تعالى، وكل
0: جزيلا لك،
1: التحية
0: الله يسلمك
1: لطاقم
0: الله،
1: البرنامج والزملاء الكرام.
0: الله يسلمك. الزميل محمد بن بخيت الشحري كان معنا من عين حمران، هذا المزار السياحي اللي يقصد الزائر على مدار العام.

أهلا بكم من جديد وتحية مع هذا النغم السياحي الجميل للشاعرة الجميلة عرفة التي نوجه لها كل التحية. نغم يحملنا ينقلنا في مواقع مختلفة بين المزارات السياحية والحضارية والتاريخية، وهذا الجميل أيضا في الرسالة الثقافية والأدبية من خلال المغنى، من خلال القصيدة الشعرية. نتمنى فعلا أن تصل هذه الرسائل بجمالية وأصالة المكان. إذا المحطة مستمرة بكم ومعكم، ونذهب أيضا إلى محطة وإلى حوارية أخرى مع المساء.

0: مع كل مساء يشهد موقع عودة الماضي هنا بسعادة مستمعينا الكرام بولاية صلالة انطلاق حدث وفعالية جديدة تثري المشهد الثقافي والتراثي وتضيف بعد آخر إلى حكاية المكان، الحكاية التي فحواها دائما الهوية والأصالة العمانية. ومن بين هذه المحطات المميزة يأتي معرض ذاكرة وطن في أرض اللبان ليأخذ الزائر في رحلة بين صفحات التاريخ وأصالة الإرث العماني، مجسدا امتداد الحكاية بين عراقة الماضي وإشراقة الحاضر في لوحة تجسد الهوية الوطنية وتبرز ثراء عمان الحضاري والثقافي. ضيف عزيز ينضم إلينا في هذه المتابعة المسائية الأستاذ حاتم بن عبد الكريم الشحي، أخصائي نشاط ثقافي بهيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية. مسا عليك بالخير والعافية حاتم، يا مرحبا.
1: مساء النور والسرور،
0: يا
1: أهلا
0: هلا
1: وسهلا
0: بك،
1: فيك وبالمستمعين الكرام.
0: احنا سعداء بوجودك معنا. يمكن نلتقي كذا، يجمعنا الخريف كل موسم وانت طيب.
1: صحيح.
0: الله يعطيك العافية.
2: أهلا وسهلا أستاذ حاتم، نجدد ترحيب فيك معنا في أثير الخريف. طبعا الحوار راح يكون حول افتتاح المعرض الوثائقي ذاكرة وطن في أرض اللبان. هذا المعرض اللي يتجدد كل عام مع حلول موسم الخريف هنا في عودة الماضي في السعادة. ففي البداية نعرف المستمع الكريم عن معرض ذاكرة وطن في أرض اللبان.
1: نعم، ذاكرة وطن في أرض لبنان هو معرض وثائقي تحرص هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية على إقامته سنويا بالتزامن مع موسم خريف ظفار، لإبراز الإرث الحضاري الكبير للسلطنة عبر عرض مجموعة كبيرة ومتنوعة من الوثائق، تعطي للزائر فرصة للاطلاع على هذا المخزون والإرث الحضاري الكبير.
0: نعم، لو خذينا كده فكرة عن أبرز المحطات التاريخية والوثائق اللي يشتملها المعرض في هذه النسخة وفي هذه الإطلالة الخريفية.
1: في الحقيقة يحتوي المعرض في طياته على أكثر من 4000 وثيقة متنوعة، منها المطبوعة ومنها الرقمي. أما عن المحطات التاريخية فيتعرف الزائر على أبرز المحطات التاريخية في الخاصة بسلطنة عمان، بداية من تاريخ التوثيق والأرشفة ومراحل تطوير التوثيق بدءا من النقش والرسم على الصخور، إلى وجود هيئة أو مؤسسات حكومية متطورة مثل هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية، ثم ينتقل إلى أبرز المحطات الأخرى بدءا من وجود الإنسان في أرض عمان، هجرة قبائل الأزد إلى عمان، إسلام أهل عمان، ثم فترة النباهنة، ثم اليعاربة، ثم دولة البوسعيد، لينتقل بعد ذلك إلى صور لأئمة وسلاطين عمان وزنجبار بدءا من الإمام مؤسس أحمد بن سعيد عام 1744 إلى السلطان هيثم بن طارق حفظ الله ورعاه، ثم ينتقل الزائر إلى ركن أو مجموعة من الوثائق تبرز تاريخ المحافظة بشكل خاص، وكذلك توجد مجموعة من الوثائق التي تخص العلاقات العمانية الخليجية، ثم العلاقات العمانية الدولية، وكذلك توجد مجموعة من المخطوطات التاريخية النادرة، وكذلك تمائم وخطب، وهي وما يميز هذا الخطب والتمام هو الشكل الطولي لهذه الوثائق.
2: جميل. أستاذ حاتم، هذه التقسيمة التاريخية هل هي مقسمة حسب المواضيع ولا حسب السنوات؟ يعني أنا كزائر للمعرض لما أدخل هل راح يكون مثلا من الألف مثلا الثانية قبل الميلاد إلى مثلا الألفية الجديدة إلى مرورا إلى السنوات الحديثة؟
1: في توزيع الأركان أو الوثائق يعتمد على التسلسل التاريخي أو الزمني، ولكن نحن دائما نحبذ أن نكون نعطي للزائر نبذة بسيطة عن أهمية التوثيق، متى بدأ التوثيق، بعد ذلك ينتقل إلى التاريخ العماني القديم، ثم إلى المحطات التاريخية الأخرى. فالترتيب الزمني هو أساس عرض المخطوطات أو الوثائق بشكل عام.
0: نعم، ذكرت أستاذ حاتم أيضا يعني في خضم هذا الحديث الجميل ما يخص محافظة ظفار كون المستضيفة لهذا الحدث، ذاكرة وطن في أرض اللبان. ماذا في هذه الذاكرة عن أرض اللبان؟
1: الكثير من الوثائق والمخطوطات طبيعة الحال الموسم الاستثنائي، نحن نعرف أن التوافد عدد كبير أو مئات الآلاف من الزوار أو السياح سواء من الخليجي من عمان أو خارج عمان، فإبراز الدور أو أهمية الولاية المحافظة بشكل عام أو ولايات المحافظة يعطي مزيج من التاريخ للزائر، وكذلك ليكون على اطلاع بتاريخ هذه المحافظة مع السياحة الطبيعية بطبيعة الحال. فخصصنا ركن أو مجموعة من الوثائق المختارة متجددة طبعا مختلفة عن الأعوام السابقة.
0: جميل.
2: هذه الوثائق تسهم في حفظ الذاكرة الوطنية وتعزيز الهوية العمانية أيضا، ماذا عن هذا المحور؟
1: هو هذا واحد من أهم أهداف دائرة المعارض بالهيئة، دائرة المعارض الوثائقية. طبعا وجود مجموعة من الوثائق، خلينا نتفق أن أساسا الوثيقة هي شاهد حي على التاريخ، فلما المتلقي أو الزائر يطلع على هذه الوثائق يتولد أو يترسخ مع الإحساس والشعور بالفخر والاعتزاز عن أرث أجدادنا، فبطريقة أو بأخرى نعزز مفهوم الهوية الوطنية على هذا بهذا الأساس.
0: نعم، هنا أيضا يمكن يعني تكمن أهمية إقامة المعرض يعني في هذا الحضور الجميل اللي ذكرته للموسم، بحكم إنه الأعداد الكبيرة من الزوار لمحافظة ظفار. الوثائق والصور والخرائط التاريخية أيضا لو نقترب منها، خاصة إنه ما شاء الله المعرض من سنة أخرى في إضافات في مزايا مختلفة، ما الشيء الذي حرصتم على إضافته هذا العام ويخدم هذه الجوانب التاريخية والحضارية لسلطنة عمان؟
1: نعم، هو المحتوى بشكل عام متجدد إلا بعض الثوابت التاريخية اللي هي تصاحبنا في كل معرض، وهي عن تاريخ توثيق الأرشيف والأبرز محطات تاريخية في التاريخ العماني. أما عن المحتوى فهو متجدد من معروضات والمخطوطات بالإضافة إلى الإصدارات والطوابع والخرائط، وكذلك الجديد في هذا المعرض هو المحتوى الرقمي والمنصات التفاعلية.
0: كيف تم تفعيل هذا الجانب؟
1: بدمج الذكاء الاصطناعي بالخبرات السابقة. طبعا تعرفنا احنا هنا سنوات ما شاء الله نقيم المعرض، فنشوف شو الزائر شو يحب، شو أكثر شيء يلاقي قبول معهم. فمن الفترة الماضية أو العام الماضي الركن التفاعلي كان له قبول جدا كبير، فوسعنا هذا الركن وأضفنا منصات تفاعلية أكثر حتى نواكب تطور. نعم
2: نعم. أستاذ حاتم، نريد نسأل أيضا عن تواريخ الانطلاق ومثلا بدء افتتاح المعرض من الساعة كم للساعة كم، والاستمرار أيضا إلى متى؟
1: نعم.
2: سيدوم بإذن الله
1: إن شاء الله مساء اليوم سيكون الافتتاح تحت رعاية سعادة المهندس أحمد بن حسن نائب رئيس الهيئة العامة للمناطق التجارية الخاصة والمناطق الحرة في الساعة 8 مساء، ولكن إن شاء الله من مساء الغد راح يكون متاح من الساعة 5 للساعة 10:30، ومستمرين معاكم إلى تاريخ 20 أغسطس إن شاء الله.
2: إن شاء الله.
1: فهي دعوة إن شاء الله لجميع زوار فعاليات عودة الماضي بزيارة هذا الركن وأخذ لمحات من تاريخ العماني
2: إن شاء الله.
0: إذا تحدثنا أيضا عن يعني طبيعة العمل معكم في الهيئة، كيف توازن هيئة الوثائق والمحفوظات جانب الحفظ وجانب الإتاحة أيضا للجمهور، يعني كيف يتم التعامل مع هذه الأشياء القيمة؟
1: هو أحد أدوار الهيئة الحفاظ على الوثائق. طبعا الوثيقة تمر بمراحل منها الترميم والتعقيم والتجليد والتخزين، في المقابل رقمنة هذه الوثائق وبالتالي تكون متاحة للعرض وكذلك للباحثين والمستفيدين ممكن يطلع على هذه الوثائق. الحفاظ على استدامة هذه الوثائق بحفظ الأصل، وما يعرض هو فقط نسخة طبق الأصل.
2: جميل.
1: نعم
0: نعم. يمكن اللي تعودت عليه خلال السنوات الماضية ذكرت استفدتم من التجارب من خلال يعني إدخال تقنية الذكاء الاصطناعي ومجموعة من الجوانب التي رقمنا وتبرز هذا الجانب، يعني ما الدور الذي أيضا يمكن أن نقول أن يعني تلعب مثل هذه المعارض خاصة في الجانب التاريخي والوثائقي في تعزيز الوعي بالتاريخ الوطني خاصة الشباب، يعني أكيد الاستهداف أيضا لهذه الفئة الكبيرة من الشباب حتى يكونوا على مقربة من كل هذا الشمول والعطاء والنهضة لتاريخ عمان.
1: مخاطبتهم بلغتهم. اللغة الرقمية هي السائدة خلنا نقول في هذه الفترة، فتحويل المحتوى بيكون تفاعلي، خلنا نقول تلعيب أو gamification، تحويل المادة إلى أنشطة تفاعلية يستمتع فيها الزائر ويكتسب معلومة بطريقة غير مباشرة تترسخ في ذهنه. فركزنا على هذا الشيء بأكثر من 4 منصات تفاعلية، كل منصة تحتوي على أكثر من نشاط، عدة أنشطة، بالإضافة إلى تحدي إعادة كتابة الوثيقة، وهذا ركزنا عليه كثير لأن العام الماضي كانت تجربة جدا مبهرة، فغيرنا المحتوى، طورنا فيه، ونحن على استعداد لمساعدة الشباب في التعامل مع هذه المنصات وهي سهلة، بالإضافة إلى وجود جوائز أو هدايا تحفيزية وتشجيعية مع وجود كتيبات للناشئة أو الأطفال. بس إضافة بسيطة أستاذ عقيل بهذا الجانب، حفاظاً على شمولية العرض أو المستفيدين من المعرض خصصنا منصة بلغة الإشارة ممكن لذوي الإعاقة الاستفادة من المعرض والاطلاع على المحتوى عن طريق لغة الإشارة.
2: جميل.
1: نعم.
0: إذن في الختام احنا سعداء بأن تنضموا إلينا في هذه المساحة الجميلة من أثير الخريف، وأن نكون أكيد زملائنا أيضا خلال هذه المساءات يكونوا على مقربة وتفاصيل ولقاءات مباشرة مع زوار المعرض. وأكيد الذاكرة ملأة بالكثير أخي حاتم، صعب أن نوجزها في حوارية. كلمة أخيرة للمستمع الكريم وللزوار هنا في موقع عودة الماضي بالسعادة.
1: نعم، هي فرصة مثل ما تفضلت أخي عقيل لزيارة المعرض الوثائقي، مستمرين معكم إن شاء الله، إذا ما اليوم بكرة فأنت رتب جدولك على أساس أنك تأخذ لك لمحات بسيطة عن هذا التاريخ، وهو شيء بسيط ولكن إن شاء الله مستمرين معكم في المعارض القادمة، وهيئة الوثائق مستمرة في معارضها الوثائقية سواء داخل عمان أو خارج عمان.
0: كل التحية لهذه الجهود والشكر لك الأستاذ حاتم بن عبد الكريم الشحي، أخصائي نشاط ثقافي بهيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية. حوارنا كان حول افتتاح المعرض الوثائقي ذاكرة وطن في أرض لبنان اللي راح ينطلق إن شاء الله هذا المساء. كل التوفيق لهذه الجهود.
1: شكرا جزيلا لكم.
0: شكرا جزيلا لك. إذن رحلتنا بكم ومعكم مستمرة.

تراثي وارث اجدادي وعاداتي عمانيه، وما زلنا في هذا الترحال الجميل. نجدد الترحاب بكم اينما كنتم من هنا من عوده الماضي، حيث هذه الشواهد الجميله والخصوصيه ايضا لعبق التراث العماني الاصيل الذي يفوح من جنبات المكان.

0: عليها الجو المسائي مختلف مع الخريف، ومع أيضا نقول مشاركات، نتمنى تكون هناك مشاركات وتفاعل من المستمع الكريم. اليوم تحدثنا عن سهل إيتين، الوجهة السياحية
1: نعم.
0: والمكان الأقرب للجميع والأسهل دائما، وخاصة مع المغريات كثيرة، صوب الأكلات الشعبية في الجانب الآخر، والحلوى العمانية، المأكولات الشعبية أيضا اللي موجودة في المكان، بالإضافة أنه في مواقع كثيرة و نقول خدمات كثيرة تتوفر في المكان.
1: قد تكون وجهات المطاعم هي الوجهة الأحب لكثير من
0: بعد
1: الناس.
0: ترحال يعني.
1: أكيد.
0: نعم.
1: حتى يعني هذه فرصة أيضا للزائر إنه يجرب المأكولات الشعبية هناك، في يعني خصوصا مع توفر خيارات مختلفة وكثيرة في سهل أتين. طبعا ذكرنا أنه هو قريب من قلب المدينة، يعني من 10 دقائق إلى ربع ساعة ممكن يصل الزائر إلى مكان وعنده خيارات كثيرة. إلى جانب المطاعم هناك مواقع فعاليات عديدة واسعة مناسبة للعوائل، فيها الكثير من الخيارات، لذلك
0: نعم
1: لا يتردد الزائر أبدا إلى التأخر في زيارة سهل أتين.
0: بلا شك، مواقع كثيرة، والأجمل أنهم يشاركون أيضا هذا التواجد وهذا التواصل والترحاب والالتقاطة الجميلة للصورة، الحكاية التي تظل في ذاكرة دائما. نتمنى يشاركونا من خلال رقمنا، رقم الواتساب.
1: رقم الواتساب 72 44 20 10. وهنا معنا أحد المستمعين راشد العامري، حب أنه يسلم علينا وعلى طاقم البرنامج في أثير الخريف، ويبدو أنه مر علينا هنا في فعاليات عودة الماضي ربما، وأرسل رسالة سلام. كل التحية لك راشد العامري، بإذن الله تستمتع كذا برفقتنا هنا في برنامج أثير الخريف اللي يبث فعليا يوميا من موقع فعاليات عودة الماضي في الساعة
0: نعم، أنا لذلك إن شاء الله تكون أيضا عودة الماضي وجهة ضمن محطات الزيارة للرئيسي وفاطمة الرواس في قادم الأيام أيضا.
1: صحيح. بإذن
0: فكل
1: الله.
0: التحية أكيد لكل من يتابعنا، وفي هذه المساءات الجميلة يحلو التلاقي.

0: بكم ومعكم يحلو التلاقي، وطبعا نغم من المحطات الجميلة للشاعر الكبير سالم بغيت الماشني، قدمها الفنان أحمد غدير. ها هي تتجدد بأصوات عدة، من ضمن هذه الأصوات صوت الفنان طلال اليافعي الذي وتر الأغنية بشكل سماعي، أيضا له كل التحية. وتلاقي يزدان في هذه المساءات الخريفية، والرفقة هذه المرة مع زميل محمد بن عبد الله المهري عليها.
1: حياك الله محمد في هذه الرحلة المسائية، حيث محطة سوالف تتجدد دائما هنا في عودة الماضي، في نقول وجهة جديدة أيضا من وجهات الفعاليات والمناشط أو الأحداث الجديدة أو السوالف حتى. فحياك الله محمد وحيا الله ضيفك.
2: مساء الخير عليا، مساء الخير عقيل، ومساء الخير ايضا لكل المستمعين الكرام. اليوم مثل ما ذكرت الخطواف دائما مستمر، والسوالف سوالف لا تنتهي عندما دائما ترتبط بذاكره. ايضا هذه السوالف اليوم سوالفنا بدويه بحته، اليوم نزور ايضا البيئه البدويه.
1: نعم.
2: سنتعرف على مجموعه ايضا من الفنون، وايضا من خلال ضيفنا سنتعرف على أداء أيضا كثير من الفنون المختلفة. اليوم أيضا في هذه المساءات الخريفية، فتكون الأمور أيضا أكثر يعني إشراق أو أكثر أيضا روح، خاصة عندما نتحدث عن مجموعة من الفعاليات المختلفة. اليوم مستمعين الكرام سيكون أيضا ضيفنا نقول المنشد هكذا والصوت الجميل محمد بن سعيد خوار. محمد مساء الخير.
3: مساء النور يا مرحبا،
2: حياك الله.
3: مرحبا.
2: ومحمد ايضا كذا كالشيخ وزاهي ايضا على الخنجر وعلى اللابس هكذا زي البدو الجميل. محمد، بدايه ارتباطك بالباديه، انت علاقتك مع الباديه؟
3: والله ارتباطنا في الباديه، علاقتنا في الباديه من احنا صغار، من سلكنا احنا في الباديه ولا زلنا حتى الان احنا في الباديه، وعايشين في الباديه، والعادات والتقاليد والاعراف اللي متماسكين عليها اهل الباديه، اللي عاشوا عليها اهلنا والاجيال اللي مرت قدامنا، احنا ولا زلنا في هذه الاشياء. تعرف في الروتين اليومي عندنا.
2: اكيد محمد، اذا رحت تقريبا او سافرت العمل ولا نزلت المدن فتره تشتغل؟
3: نعم. راعي الباديه ما ياخذ وقت في المدينه اكثر من وقت ظروف اللي هو فيها، بس بيكون في شدود الباديه زايد.
2: شد الباديه؟
3: نعم. الباديه لها انطباع مختلف ما يعرف غير راعي الباديه.
2: طيب ايش جدولك اليوم في الباديه محمد؟
3: والله الجدول في الباديه حياه
2: الباديه
3: المساء يتجمعون في مكان واحد اهل الباديه، الاقارب والاهل، واللي هم اهل الباديه كلهم اهل
2: الباديه،
3: يتجمعون من كل مكان، حتى يتجمعون في مكان واحد اذا كانوا حلال مش قاربه. ولا احيانا اهل الباديه يشدوا قاعد من شهر الحاله ما يشوف حد من المخلد
2: على المرعى وعلى المكان.
3: نعم. على المراعي وعلى المكان، ولكن الحين الحمد لله صار في تواصل وفي تواصل اجتماعي، صاير تواصل على الاتصالات وسهل حياه الناس على الباديه،
2: لان اصبح الانسان بدو احيانا محمد يوثق ايضا لحظاته من خلال ايضا التواصل الاجتماعي، الانستغرام وايضا الواتساب يعني كثير من وسائل التواصل الاجتماعي ولله الحمد، ويوثق ايضا نقول لحظاته الباديه. الان في اي مدينه ربما في اي بلد اخر يعرفون تفاصيل الباديه العمانيه من خلال كل ما ينشر، اصبحت الامور اكثر. نعم. اكثر تواصل. طيب ارتباطك بالفنون محمد من متى؟
3: والله من ارتباطي بالفنون منذ الصغر، من عشنا اكثر وقتنا اهل الباديه بعد ما تغيب الشمس او غروب الشمس او بعد صلاه العشاء، الوقت المخصص تبع الباديه على الباديه، كانوا شبير ضوم ذهبين قهوات، وهذه الثمره التي ماخذيني هذه عادات من الشبال اهلنا. هي عدة فنون في البادية، منها اللي هي فنون الثغرو اللي بعد بالعشاء يجعلون قصيدة الأولية، واللي منها المنقوص أكثر ما يتداول بعد الصمرة هو المنقوص.
2: زين، نحن الآن يمكن المستمعين الكرام اللي يسمعونا اللي في سيارته رايح إلى دربات ولا لمكان آخر محمد محتاج يسمع شيء، أحيانا حتى الناس اللي طالعين من صلالة إلى مسقط المسافة بعيدة أو إلى محافظات، نريد أيضا مثل ما أنتم أيضا تتسامرون في المساء، نريد أن نسامرهم ببعض الفنون. نسمع منك.
3: طيب

0: والله ماشي احلى روح احنا نعطيك من المجهود
1: المجهود.

0: هي العمل ما يجيك يعني تعس العمل والشاب يقول هذا تكوى أكثر أو مثال البادية العصر يكون مشغول
1: العمل
0: ما العمل يعني يقول هونت علي العمل يوم ما جيت خلاص
1: لذا المنقوص يعني بعد الناس ما يتعشوا ويجلس تبدأ الثمرة الليلية بالمقصيب
0: مهم عن سدون الثاني يعني الثاني أكثر المنقوص ما تسد المنقوص غير أحزان الشيء اللي قبل شوي يقول هي الحمام
1: يتفرغ
0: يفرغ على أهل البلد يعني يروحون بال بالأشكال والصيد
1: طيب التغرود عادة أيضا إنه التغرود يعني متعته في أدائه في المسير.
0: التغرود له وقته خاص مخصص ما يقول في أي وقت لكن الحين الحمد لله ولا الحمد مفرغ أمور طيبة وما صارت عندنا إلا عادة تداولها ويقولها في أي وقت لكن التغرود له وقت معين اللي يقالون فيه على الوقت السفر شادين على رحالهم على ابنهم يسلون نفسهم ويسلون حتى زودهم بعلم اللي عندهم حمسوا الناقة يقول لك شادي على حمراء عطواء هاي الاستاسية دفين الباعي في دار ما مرت هالنياعة هي دار المخوفة بجوز ساعة يعني يقول اني وحيد اني وجهها جاها الدن طيب زواء يعني هذي وصف الصيد تغرود ان يجي خير التراب المساء والمساء جاها مع الدنيا غروب زواء تبطى زبادها راسها وذراعي يعني زبادها على ما كثر الهجيب يغطي حتى ذراعه وما سنة مطيب فالتغرود يكون الحين مهم موجهين شدين من دير هالديدة هلا كان في وقت الصحة أو وقت العصر
1: العصر وطيب ما شيء تغرود نحن في المجتمع
2: الله يصلح إذا جي الخوار يا الله يصلح إذا جي الخوار

0: يلا حيد انت الهواره اشترناه على امتي ما حد ساره اشترناه على الين هو بنات هذا قصد فينا قلتها الهواره ايش من هذا عنده يقول الله صح ايش الحواره سرنا عليها مسير ما حد سار سرنا عليها اللي فوق النهار يعني هذا يوضح الصور في الصغرود انه ما يكون غير على ظهري.
1: طيب هل محمد كل شاعر ممكن يعني مثلا ينظم هذه القصائد؟ هل بالاحرى انه يؤديها ولا ممكن فقط هم بعض الشعراء تخصص فقط انهم يجهزوها وفي اصوات يكون كثير ايضا شباب
0: يعني؟ لا هي والله البحر قصيد صغرود لها بحر متعارف عليه عندها على البلد اكثر من عشر في دول قبرود يجيب بصيد، لكن انسان شاعر مهما كان شعره ما يقدر يكتب ما يقدر يديها الا اهله لانهم اهل
1: قبرود. دكتور محمد
0: نعم
1: انت تحضر بعض
0: احضر القصيده اللي او اللي يقول شدي على حنطاطك بعد راعي هاي النفسيه بين رباعي مشارك ما في
1: تبغى تقول جديد يعني ايش الجديد اللي قلته الان؟
0: والله لا ما شفنا على
1: ايوه هذه ما تعمل زي
0: والله السلسله كنا ما عندنا ايش احضرنا حاليا عندنا قصيد يمكن في الباعر هالباعر هالباعر عندنا قصيد شيء من قصيد في الباعر نسمع يقول سبحانه المعبود رب المخاليف اللي صنعها رب الخير الصناعي سوى قدرها كامل دون تعويق وحط شاك قدرها رفاعي لها عظام تفيد تقلل المطابيق غالم مديد والحور فجحة وساعي مقوسات الخد تقلل المداحيق اللحيطات ورقبتها شراعي الكبرة كانها من جبال المشاهد ساين الصحراء وفيها سواعي مكرمات الضيف حلوى المطابيق من درها ترويه وان كان جاعي الزود حب الزود بين المعالي بطلوبها لها حل بين الملاعي من حبها الاشياء فيها تعاويذ تشكي جميع اعضاءها لبها وجاعي مرعى بها قفر تشوبه زماليك تزعل ونزعل كان جاها صواعي هنا وياها كان صديق وصديق حنا لها وهي لنا بالنفاعي حنا لها لجات حال ساعة الضيق انكف عنها كل شر وطماعي لجا انهرم فيه صك المغاليك ندود دوله لو نروح ضياعي وارد على حوض المنايا من سبيق والكل عند الدود يغني شجاعي والبنت حب اللي شامه مطاليك اللي يسوم الروح فيها يباعي يا ربنا بدعيك رب المخاليق يا الواحد اللي بكل شيء استطاعي تغيث دار اللوبه قاطع الريق وتحيا عروب المنظمه قطاعي نشوف سحب مساقها صوب مناسيق نسمع دليلها بالسماعي تروي شيوح من سيول المدافيق وكل دار من دود معها سباعي والناس كله بخير من هدم وغريق يتناقلون اخبار عشب ومراعي من حد سلوانين عدا من طويق وعدا حرم ومر كل البقاعي اقدمها له هي بدات لي طواريك علي تعرض من جزيل النواعي وكان بي شف كف المعشيق اللي بنار الشوق قلبها بتاعي اللي على جمر الغلاء بس تسويق حتى يبين الصبح نور الشعاعي وكف هذا الحين دون التشاقيق ما انا لا بقول سامح وطاعي عن وصف تعجز حروف الطوارئ ونقول هم طاقه طوال الدراعي.
1: سلام احسن محمد جزاك الله بخير وصراحه يعني عشنا معك كذا حياه مختلفه. اولا شرحنا الفنون شرحنا مواقيت ايضا الفنون واكتشفنا ايضا مش فقط جميل ولكن مشاعر ايضا جميل. محمد ما لك كل التوفيق وتختم بشيء ولا حرك كل شيء في النهايه يعني.
0: والله جزاكم الله خير شرفتونا في البيئه البدويه ويا مرحبا
1: في بيت الشعر
0: وفي بيت الشعر وزرتونا في الباديه الثاني تسوي شيء افضل مما موجود هنا تزيد البيئه البدويه فقط لا غير ولا لو طلعت عندنا في الباديه تشوفون على الحياه البدويه بنفسها
1: ان شاء الله
0: والله من اختلافات بسيطه ويا مرحبا
1: شكرا محمد
0: اتمنى لكم يا مرحبا.
1: إذا مثل ما سمعتوا عقيل عليا أيضا المتابعين الكرام كنا معكم في إذاعة سلطة عمان وعلى الهواء مباشرة من خلال أيضا أثير الحريف هذا الأثير الذي نقول هكذا مثل ما قال محمد يسير هكذا في هذه المساءات أيضا الخريفية لتغطية كل فعاليات موسم خريف الفار 2026 استمتعنا أيضا بهذه المساءات من خلال محمد صوتا وكتابة ووصفا أيضا لكثير من التفاصيل والمفردات أيضا البيئية في بيئة محافظة أكيد تحية لمن ينتمي إلى هذه البيئات البدوية الرائعة على عموم أيضا محافظات السلطنة المختلفة ليتمسك العماني دائما بهذه هذا ما
2: نتكلم. شكرا محمد يعطيك العافية أبو عبد الله.
1: بعد ما بعد فيه.
2: نعم شكرا جزيلا لك وللتحية لضيفك الكريم ودائما كذا للبادية وأصالتها طابعها الجميل والمتفرد كونوا معنا في أثير الخريف.

0: حياكم الله مستمعينا في أثير الخريف في محطة مختلفة ومتجددة طبعا، مثل ما تعودنا أن ننقل لكم حراك مختلف المؤسسات والجهات في موسم خريف ظفار.
1: نعم طبعا الموسم هذه المساحة الكبيرة من الجمال والتفرد تشهد مزايا كثيرة وتشهد توافد أعداد كبيرة من الزوار من داخل السلطنة وخارجها، وأكيد يعني المغريات الطبيعية في للبيئة في محافظة ظفار، الطبيعة الخلابة، الأجواء الاستثنائية، المقومات السياحية وغيرها.

0: معنا محمد بن سالم بن إبراهيم القاسمي رئيس الدعاء عام، وحوارنا يعني يقترب من هذه الجوانب والقوانين التي تلامس الأكيد الحفاظ على هذه الممتلكات وعلى هذه البيئة الغنّاء الجميلة. نمسي عليك بالخير والعافية وسعداء بوجودك معنا.
1: الله يمسيك بالنور والسرور أستاذ عقيل،
0: يا مرحبا.
1: ونمسي على المشاهدين المتابعين الأعزاء.
0: يا مرحبا وسهلا. طبعا بداية نقترب كذا احنا من المستمع الكريم من خلال هذه المساحة الجميلة عبر الأثير ومع أجواء الخريف، من نقول أبرز المخالفات التي ترصدها الجهات المختصة عادة خلال موسم الخريف.
1: طبعا هو موسم الخريف يعتبر موسم تتلاقى فيه مختلف أطياف المجتمع، وأيضا فيه زوار من داخل السلطنة ومن خارج السلطنة يقدموا إلى المحافظة، فهي مساحة للتلاقي ومساحة للتعبير لكل من هؤلاء الزوار، يعبر عن فرحته، يعبر عن نوع من الرفاهية
0: صحيح.
1: والترفيه. لكن في كل اجتماع إنساني طبعا تبرز بعض المعوقات او بعض المشاكل، وهي بطبيعه السلوك الانساني،
0: نعم.
1: انه مذ خلق الله الانسان على هذه الارض اوجد فيه نوازع الخير والشر، فالجريمه موجوده. يعني الجرائم اللي في الخريف مش استثناء على الاصل، لكن تبرز بعض الجرائم بصوره اوضح نتيجه هذا الاجتماع اللي يصير في المحافظه. فعندك مثلا جرائم التسول، احيانا جرائم الاحتيال، سواء كان الاحتيال في صورته العادية أو الاحتيال الإلكتروني،
0: نعم.
1: جرائم المرور، جرائم التعدي على المسطحات الخضراء، كون أن هذه تعتبر ثروة للمحافظة، فيعتبر المحافظة عليها والحزم في هذا الجانب واجب بيئي وواجب وطني قبل أن يكون واجب قانوني.
2: نعم. جميل. احنا اليوم من خلال هذه المساحة الحوارية حابين نقترب من محور الاحتيال الإلكتروني، نظرا لأنه كثير من الناس من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، بعض التطبيقات أيضا المجموعة، أثناء حجزهم لبعض الشقق أو الاستراحات يعني يعتمدون عليها بشكل كبير، ولكن بين الحين والآخر نسمع أن البعض تعرض لاحتيال بعد تحويل مبالغ مالية مقابل حجوزات قد يتضح فيما بعد أنها غير حقيقية أو فيها نوع من الاحتيال. كيف ينظر القانون إلى هذه الأفعال؟ و أيضا ما أبرز الإرشادات اللي توجهوها للزوار حتى ما يكونوا ضحية لمثل هذه الأفعال والجرائم؟
1: طبعا جريمة الاحتيال الإلكتروني هي صورة من صور جرائم الاحتيال. جريمة الاحتيال هي جريمة قديمة، وأيضا هي جريمة متجددة، دائما المحتال يجدد جلده كما تجدد الأفعى
0: نعم.
1: جلدها. نعم، لأن المحتال دائما يواكب التطور التشريعي، يواكب أيضا الحراك اللي تقوم فيه جهات البحث والتحري والاستدلال، فهو دائما يطور من نفسه، لذلك يستغل كل فرصة. مثلا الآن موسم الخريف هو فرصة الجميع يريد أن يحضر إلى المحافظة، طبعا من الأولويات أنه يوفر له مسكن، فيستغل بعض المواقع الإلكترونية في الترويج لإعلانات وهمية عن طبعا بأسعار مغرية. فطبعا القادم إلى هذه المحافظة لما يرى هذه الإعلانات وهذه الأسعار المغرية يبادر بالتواصل مع هؤلاء المحتالين، وطبعا المحتال يحاول أنه يعطيك الصدمة الأولى، يقول لك والله أنا عندي ضغط مثلا في الحجوزات وكذا، وتريد تحجز لازم تقدم تدفع عربون.
0: صحيح.
1: فتحول المبلغ، ولما تجي هنا لا تجد عربون
0: ولا
1: تجد
0: تجد
1: عقار ولا
0: نعم.
1: تجد مكان. يعني وهذه صورة من صور يعني متعددة ومتنوعة، وأيضا اللي عرض استراحة، اللي عرض مثلا شقق، اللي عرض فلل بأسعار
0: صح.
1: دائما تكون أسعار مغرية. الأمر الآخر كيف احنا نتعامل مع هذا الجانب، الإنسان المفترض أنه يكون حذر خاصة في الإعلانات المغرية. لما الشيء تجده بنصف القيمة أو حتى أحيانا أقل من نصف القيمة أو بسعر ما متوقع، لا تبادر مباشرة إلى التعامل معه، لأن دائما هنا أو بصورة كبيرة جدا قد يكون هناك خلف هذا السلوك محتال.
0: يعني ايش ممكن ننصح المستمع الكريم، خاصة الزوار البعض قد يكون لأول مرة، ويمكن الشيء الملفت والصعب انه بعض هذه الإعلانات في البداية يعني يعطوك بعض المعطيات الحقيقية حتى تواصل المتابعة.

0: هذه مشكلة يعني، انك انت تحجز ممكن حتى لو ترسل شخص للموقع يمكن يروح ويجد فعلا الموقع بنفس الصورة الاتفاق، لكن بعدها بيوم او بيومين مروح.
1: صحيح، وأحيانا يرسل لك بطاقة شخصية أو يرسل لك رقم حساب، وأنت تطمئن لما تجد
0: صحيح
1: رقم حساب مواطن عماني أو تجد رقم هاتف اللي يتواصل معك هو رقم
0: نعم
1: محلي،
0: نعم
1: فبالتالي أنت تشعر بنوع من الاطمئنان. هذا غالبا صاحب الحساب أو صاحب البطاقة هو أيضا ضحية من ضحايا المحتال. فجريمة الاحتيال الآن، هذا المحتالين أو الشبكات الاحتيالية الآن تقوم الجريمة مركبة، تحتال على الضحية وما تحول مباشرة من المبالغ والعائدات في حسابها مباشرة، قد يكون عبر محطات هؤلاء الأشخاص اللي يتم تحويل في المبالغ، اللي يرسل لك رقم حسابه هو قد يكون أيضا ضحية. فلما تجي أنت ما تجد لا صاحب الحساب، تتواصل عنده يقول لك والله أنا بنفسي طلبوا مني رقم حسابي، أو
0: نعم
1: طلبوا مني كذا، عرضوا علي وظيفة أو أنا توظفت معهم وكذا. هم في الحقيقة هي شبكة، يعني
2: شبكة من
1: حلقة
2: الضحايا
1: مفرغة، دائرة
2: صارت.
1: مفرغة، تدور في دائرة مفرغة. فالواحد لما يريد يحجز يفضل انه اما يحجز من المواقع الموثوقة، مواقع في بعض المواقع مخصصة لمثل هذه الأنشطة، الحجوزات او كذا، او اذا كان يعني شك في المسألة انه يطلب من احد من اقاربه، من احد من زوار المحافظة، احد المقيمين هنا من اصدقائه، انه يتأكد، خاصة في الموضوع الذي يجد فيه نوع من الشك
0: نعم
1: والريبة.
0: يمكن هذه النقطة جد مهمة يعني، ويمكن نحن قلنا أصبحت في احترافية لدى البعض في هذه الأشياء، خاصة أنه يعطيك بعض المعطيات حقيقية وتتأكد منها بالعين أو من خلال المتابعة والسؤال، ومن يعرف أنه خلاص بدأت تزداد ثقة الزبون تبدأ الأخطاء الأخرى. المتابعة القانونية أيضا في هذا الجانب يعني ماذا عنها؟
1: طبعا هي جريمة الاحتيال مثل ما أسلفنا هي جريمة نص القانون الجزائي على معاقبة من يرتكبها، مادة 349. وأيضا الآن في بداية في 1/6 تقريبا أو 30/5 صدر المرسوم السلطاني رقم 61 على 2026 بإصدار قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات الجديد، وأيضا نص القانون على جريمة الاحتيال الإلكتروني، وهذا أيضا تطور تشريعي في قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات السابق. ما كانت الجريمة يعني منصوص عليها، وإن كان في صورة من صور جرائم الاحتيال الإلكتروني ولكن ليست بالصورة الموجودة الآن. فجرم مسألة اتخاذ أسماء أو صفات غير حقيقية والحصول على منافع من الأشخاص. هي جريمة الاحتيال بشكل عام هي جعل واقعة يعني الحصول على منفعة غير مشروعة
0: صح
1: بطريقة من الطرق الاحتيالية، إما باستخدام مستندات مزورة، معلومات مزورة، ادعاء اسم كاذب أو صفة غير صحيحة.
0: جميل. ننتقل لمحورنا الآخر عليها وذكرناه في البداية، حماية الغطاء النباتي. يعني مدى هذه الحماية أستاذ محمد التي وفرها القانون أيضا لنقول الثروات أو الثروة الطبيعية معنا، سواء في المحافظة أو في عموم السلطنة التي نسعى دائما للمحافظة عليها.
1: نعم، هو في الحقيقة هذا الموضوع بالغ الأهمية، سواء كان الغطاء النباتي أو بشكل عام البيئة، سواء كان الحيوانات أو البيئة الفطرية بشكل عام. فالمشرع حاول باعتبار أن هذه الثروة ليست ملك لشخص معين، إنما هي ملك للأجيال المتلاحقة. لو ترك الحبل على الغارب، ربما الآتين خلفنا لن ينعموا برؤية بعض الحيوانات
0: صحيح
1: الموجودة، بعض التنوع النباتي الموجود. لذلك فنجد أنه في نصوص في قانون مكافحة، في قانون الجزاء، في قانون حماية البيئة، جرمت التعدي على المسطحات الخضراء، جرمت اقتلاع الأشجار، جرمت حتى في قانون الجزاء قطع وإتلاف أشجار مغروسة في الشوارع أو في الميادين. وإذا كان أكثر من شخص أيضا ارتكب هذه الجريمة يعتبر سبب من أسباب التشديد، إذا كانوا 3 أشخاص فأكثر، اللي يصير يعني أحيانا إنه يتجمعوا بعض الأشخاص وكذا ويريدوا يخيموا في مكان معين، ويجي ما عجبت إنه شجرة معينة ويقوم يقتلعها. قد تكون هذه الشجرة هي شجرة معمرة أو شجرة نادرة أو شجرة
0: صحيح
1: لها أهمية بالغة وهو يريد يخيم، فبالتالي لا، ما يتم التعامل مع هذه الجرائم بحزم.
0: نعم
2: إذن هناك رسالة ربما يجب أن تصل لهذا الجانب أو الأشخاص المخربين في بعض الأماكن، رسالة قانونية توجه لهم.
1: نعم، إنه بالنسبة للمسطحات الخضراء، بالنسبة للأماكن اللي يرتادوها، يجب أن يكون فيه طبعاً الآن بلدية ظفار ما قصرت، يعني في أغلب الأماكن السياحية موجودة
0: نعم
1: أماكن مهيئة، سواء كان
0: صحيح
1: للوقوف، أماكن مهيئة للتنزه، مكان، فما في داعي أصلاً إنك أنت تتجاوز على هذه الطبيعة وعلى بعض الحيوانات حتى في موائلها، أو بعض الطيور، أو بعض البيئة الفطرية. هذه مثل ما أسلفنا، هي ملك لجميع الأجيال، فبالتالي يجب المحافظة عليها. لذلك يجب التعامل مع هذه الـ الـ الـ مع هذه الأشياء بحذر، لأنه إذا ثبت أن هذا الشخص طبعا اعتدى أو ارتكب محظور قانوني، فقد يكون يقع في طائلة المسائلة القانونية.
2: من التصرفات أحيانا التي تظهر على بعض الزوار في بعض الأماكن السياحية ترك المخلفات بعضا مثلا، أو تشويه المكان بصورة معينة في المتنزهات، مما يترك أثر سلبي على البيئة والمشهد الحضاري. كيف ممكن ينظر القانون إلى مثل هذه التصرفات؟
1: طبعا أيضا هذه التصرفات تعتبر مجرمة. يحظر القانون رمي المخلفات في الأماكن العامة أو الإضرار فيها، أو رمي المخلفات في بعض مجاري الأودية أو في القنوات المائية والإضرار فيها. هذا كلها سلوكيات ينص قانون الجزاء على معاقبة من يرتكبها. وأيضا كما أسلفنا قانون حماية البيئة ومكافحة التلوث.
0: نعم، نوجه أيضا الرسالة يعني في إطار هذه القوانين والتشريعات، المادة 2 من قانون السياحة. يمكن هذه الأشياء تلامس الناس، يعني عندما نتحدث يعني حظر ارتكاب أي تصرف أو يقوم به من شأن الإخلال بالقوانين النافذة أو النظام. هذه الجوانب يمكن البعض قد يكون ما عنده الإلمام الكامل يعني حول هذه الجوانب أو المواد القانونية من قانون حماية البيئة أو من قانون السياحة، لو نوضحها أيضا بشكل أبسط للمستمع الكريم.
1: وبالنسبة لقانون حماية البيئة، كما أسلفنا أنه تطرق لكثير من الجرائم اللي تمس الغطاء النباتي، وعندنا قانونين، قانون حماية البيئة ومكافحة التلوث، وعندنا أيضا قانون حماية صون الحياة الفطرية. هو قانونين متقاربين في التنظيم، وكلهم ينصوا على، وإن كان هذا القانون الأخير يتكلم عن المحميات، الأماكن المحمية، لكن بشكل عام سواء كان وقع الفعل داخل المحمية أو خارج المحمية هو سلوك مجرم.
0: نعم،
1: أما بالنسبة لقانون السياحة، ففي كثير من المواد نصت على معاقبة من يقوم ببعض السلوكيات المضرة بالجوانب السياحية، بالفنادق، الإساءة إلى، أو حتى ممارسة بعض الأنشطة السياحية بدون الحصول على ترخيص.
0: تراخيص
1: يعني نجد أن البعض يجي ويقوم بسلوك، يمارس عمل من أعمال يفترض أنها تقوم يحصل فيها على تراخيص من وزارة السياحة، من بعض، وقد تؤدي بعد ذلك دون الحصول على تراخيص إلى كوارث. يعني لأن الترخيص اللي راح تحصل عليه أنت راح يمر بمراحل،
0: صحيح.
1: من ضمنها أهم شيء، أهم نقطة، اللي هي مدى توافر هذا المشروع على وسائل الحماية، وسائل
0: اشتراطات.
1: الأمان. فبالتالي ترك الحبل على الغارب أيضا قد يؤدي إلى الإضرار حتى بالمستخدمين المشروع أو مستخدمين الموقع.
2: نعم، جميل. إذن أستاذ محمد، خلنا كذا في ختام هذا اللقاء نقدم رسالة للزائر والمقيم إلى محافظة ظفار، وإلى عموم من يستمع لنا في يعني جانب المحافظة على البيئة.
1: والله رسالة إنه أول شيء نتمنى من الجميع إنه يستمتع بهذا الأجواء، ويستمتع بهذا فترة الخريف، هي يعني فترة ذهبية بالنسبة للمحافظة، فرصة للاستثمار، فرصة للسياحة، فرصة للترفيه، ولكن يجب أن يكون ذلك بحذر. أيضا قبل ما نوجه هذه الرسالة، قبل وأنا جاي للحوار لاحظ بعض الأشخاص في الطريق مثلا يستخدموا المركبات والنوافذ مفتوحة وتجد أن الأطفال بشكل خطير خارج النافذة، وأيضا أحيانا على الطرقات السريعة، يعني ما إلا في الأماكن اللي فيها ازدحام وكذا، ما شاء الله الجو جميل والأجواء مغرية، لكن السلامة والأمان للأطفال لمستخدمي الطرقات هذه مقدمة على أي اعتبار آخر.
2: صحيح.
1: فبالتالي يجب عليهم، على أولياء الأمور، أن يحافظوا على سلامة أبنائهم، على سلامة الطرقات. أما بالنسبة للمرتادين المحافظة، نتمنى لهم الاستمتاع، ولكن باحترام القوانين والتشريعات المنظمة، سواء كان فيما يتعلق بالمرور، فيما يتعلق بالحماية البيئة والمسطحات الخضراء، أيضا حماية أموالهم من المحتالين ومن الأشخاص الذين يريدون الحصول والتصيد في هذه المناسبات.
0: شكرا جزيلا لهذا الجهد، تواجدكم معنا في هذا اللقاء المسائي والحوار المثري، وما تفضلتم به أيضا من معلومات في الجانب القانوني والتوعوي، أكيد تلامس المستمع الكريم، وإن شاء الله تسهم أيضا في رفع مستوى الوعي لدى المواطن والمقيم والزائر، وتعزز كذلك يعني أهمية الاهتمام بالأنظمة واحترام الأنظمة خلال موسم الخريف وفي كل المواسم. نشكر لكم هذا الجهد، نتمنى لكم كل توفيق، وكذا بين الفترة والأخرى جميل أن تكون هناك إضاءات في هذا الجانب.
1: شكرا جزيلا لكم على الاستضافة.
0: الله يسلمك. كل التحية لضيفنا الكريم الأستاذ محمد بن سالم بن إبراهيم القاسمي، رئيس الدعاء العام، على هذه الحوارية المسائية، وإن شاء الله كذا نتواصل أيضا، يعني نتمنى أن نكون جميعا يعني أمناء على هذا على كل الأمكنة الجميلة في بلادنا الحبيبة عمان، وخاصة عندما نتحدث الآن عن هذه المساحة الخضراء في ربوع محافظة ظفار. كونوا معنا بالقرب، فالرحلة مستمرة.

حياكم الله مستمعينا في برنامج أثير الخريف. لا تزال هذه الأمسية المسائية معكم اللي تبدأ كل يوم من الساعة الخامسة تمتد إلى السابعة تقريبا، مستمرة معكم مختلف المناشط المحطات والوجهات. اليوم تكلمنا تحديدا في فقرة أو محطة وجهتك عن سهل أتين، كونه يجمع الكثير من المناشط والفعاليات ويعتبر الوجهة الأبرز والأكثر قربا من المدينة، ولكن أيضا في محافظة ظفار في موسم الخريف الكثير من الوجهات اللي ممكن للسائح انه يقصدها تتخللها بلا شك، فعاليات فنية، فعاليات ثقافية، فعاليات ايضا تراثية، صحية، توعوية ورياضية. فزائر لابد انه يجمع كذا في جدول الزيارة الى المحافظة مزيج ما بين هذه الفعاليات وهذه الجدولة أيضا مع الأماكن السياحية المختلفة، في جدول للصباح، في جدول للمساء. ممكن يختلف جدول زيارات الشباب والأصدقاء عن جدول العائلة بالتأكيد لمختلف الأعمار، مختلف التوجهات أيضا، لكن جميل أنه كل هذا بكل الجهود المبذولة من قبل الجهات المعنية الحكومية الخاصة والأهلية، السائح لابد أن يجد ما يريد في هذا الموسم.

0: مرحبا بعودتكم مستمعينا في أثير الخريف. إذن الفنون والجماليات هنا في موسم خريف ظفار لا تنتهي. الفنون هذه المرة تأخذنا إلى محطة مختلفة مع الفنان التشكيلي عبد العزيز بن فرج الوضيحي، مقدم ورشة أساسيات الرسم. حياك الله عبد العزيز ومساك الله بالخير، أهلا بك في برنامج أثير الخريف.
1: يا حيا وسهلا ومرحبا.
0: أهلا فيك عبد العزيز. اليوم أنت قدمت ورشة أساسيات الرسم، بناخذ معك حوارية فيها شيء من التفصيل عن الورشة، ولكن قبل ممكن نسألك عن اكتشاف هواية الرسم، ومتى عرفت أو حسيت أن هذه الهواية ممكن تتحول إلى رسالة ومهنة أيضا؟
1: أولا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: وعليكم السلام، حياك الله.
1: بخصوص بدايتي في الرسم كانت جدا جدا جدا بسيطة، وكانت بعد متأسسة بشكل جدا كبير أني تعلمت هذا الشيء من المحيط اللي أنا فيه.
0: نعم.
1: لأنه ما شاء الله تبارك الرحمن، طبعا البيئة اللي أنا تربيت فيها كان فيها صراحة كوم من الفنانين اللي هم أخواني وأخواتي ما شاء الله.
0: ما شاء الله.
1: يعني كان طبعا قبل ما ابدا فيهم ما شاء الله تبارك الرحمن، عندي اخوي واحد خطاط، والثاني ما شاء الله مصور، وعندي اختي بعد تعمل تحف فنيه بالنحت، وغير في واحد من اخواني كان يساوي قصص مصوره زمان. ف سبحان الله، انا بطبيعتي انسان فضولي من كنت من الصغر يعني. فحتى اتذكر في يوم من الايام انا كنت بشخبط كذا اي شيء افهم، يعني اخذ من هناك يعني اكتب بالخط العربي واروح هناك اصور واشوف اخوي يرسم قصص، ارسم مع قصص، اخذت كل المقاله.
0: يعني كنت تحب تقرب وتستكشف.
1: ايوه بالضبط. وبس سبحان الله حسيت المكان اللي اكثر جذبني ودخلت فيه اللي هو الرسم.
0: دخولا يعني في تفاصيل الورشة اليوم عبد العزيز، يعني هذه المهارات في الرسم امتدت معك، حب التجربة أيضا في مختلف المجالات الفنية بين التحف، رسم القصص المصورة ورسم الطبيعة إلى آخره، وصل معك اليوم يعني بعد مراحل عديدة أنك تقدم ورش. فاليوم نتكلم عن ورشة أساسيات الرسم، كيف يعني كانت الورشة اليوم، تفاعل المشاركين فيها أيضا؟
1: والله صراحة بخصوص الورشة كانت جدا جدا جدا ورشة مثالية أنا أعتبرها بالنسبة لي، بحكم أني أنا كعبد العزيز أول مرة أعمل ورشة ترى للعلم.
0: نعم.
1: مع أنه قد سبحت لي فرص بس كان عندي انشغالات وارتباطات فما تمكنت، فهذه كانت أول ورشة بالنسبة لي أني أعملها، وكان جدا جدا سعيد بالحضور للمتواجدين وتفاعلهم معي كتعلم الأساسيات الرسم.
0: نعم.
1: قلم الرصاص. فالحمد لله طلعنا بنتائج جدا جيده وجميله.
0: يعني نقول هل لمست وجود مواهب واعده اليوم خلال الورشه من خلال التفاعل، النتائج اللي طلعتوا فيها؟
1: اكيد اكيد اكيد بشكل كبير جدا بعد. حتى عندي احد المواقف اللي صارت، انا كنت بعمل مثلا اعلمهم الاساسيات.
0: نعم.
1: كيف يعني من وين ياتي الظل ومن اين ياتي الضوء. فسبحان الله في كذا شخص عمل هذا الشيء قبل أنا ما أتكلم فيه أساساً.
0: جميل.
1: فهذا الشيء يعني في أشخاص عندهم مواهب بس كأنهم ما يؤمنون بالموهبة اللي هو فيهم،
0: أو يمكن يحتاجون فرصة. نعم. ممكن محتاجين فرصة أنهم يبرزون هذا الجانب الفني أيضاً، محتاجين مثل هذه الورش، محتاجين نوع من التعزيز حتى تطلع مواهبهم وهواياتهم إلى العلن.
1: بالضبط بالضبط، يحتاجون بس إلى الدعم، وإن شاء الله الأمور راح تصير أفضل ما يكون
0: إن شاء الله. بخصوص الفئة اللي تم استهدافها اليوم في الورشة، هي تعلم أساسيات، فممكن تكون المبتدئين محبي الفن بشكل عام، لكن هل كان في عمر معين؟
1: هي كانت الورشة تحتوي على الشباب من العمر 17 فيما فوق.
0: جميل.
1: وكانت الورشة تقريبا عدد المشتركين وصلوا لعشرة. إيش الأسباب؟ خيلي يعني تقريبا من عشرة من أصل 40.
0: ما عليه. يمكن أيضا يعني كثرة الانشغالات في الخريف، توجه
1: ايوه بالضبط بالضبط بالضبط.
0: الناس إلى أماكن وفعاليات مختلفة يخلي الأعداد كذا، وربما هذه تكون فرصة أيضا للتركيز مع مقدم الورشة، إنه يقدر يركز مع العدد البسيط أحيانا أكثر من العدد الكبير. نسأل عبد العزيز عن أهم الأساسيات اللي ينبغي أن يتقنها الشخص اللي يريد يدخل لعالم الرسم.
1: بخصوص أهم شيء هو تعلم الأساسيات قبل البحث عن التفاصيل، مثلا التحكم بالقلم، ويفهم أهم شيء الضوء والظل والنسب والمنظور وكيفية ملاحظة الأشياء بدقة، يعني إنه يركز على الأشياء، وهذا دائما يصير مع كل فنان، يعني لازم يكون عنده هذه الأساسيات. وغير كذا أهم حاجة قبل هذا كله إنه يكون عنده الصبر والاستمرارية، لأن الرسم مهارة تبني ممارسات، يعني تبني بالممارسة وليس موهبة فقط. يعني
0: نعم، إذا تكلمنا عن هذه النقطة تحديدا، الرسم إيش ممكن يعلم الإنسان غير إتقان الخطوط والظل واللون والألوان؟
1: هذا نقطة جدا جدا مهمة، اللي هو الرسم صراحة يعلم الإنسان أولا الصبر والتركيز
0: نعم
1: والانتباه للتفاصيل الدقيقة حتى،
0: مهم.
1: ويعزز الإبداع والثقة بالنفس. وفي أشياء كثيرة لو عددتها يمكن ما بخلص، يعني بسبب الرسم فقط.
0: نعم، أهم مهارة
1: كما
0: ممكن يكون خرج فيها المشاركين اليوم في الورشة،
1: كيف؟
0: أهم مهارة ممكن يكون المشاركين اليوم خرجوا فيها في الورشة أو تعلموها؟
1: أهم مهارة أنا حسيت إنه في الأشخاص اللي يعني بدايتهم في عالم الرسم،
0: نعم
1: أحس إنه زاد عندهم الثقة بأنهم يبدعون اكثر
0: مهم.
1: واكثر،
0: مهم.
1: لانه في مواهب صراحه جدا. انا انبهرت حتى قلت ما احتاج اني انا اسوي ورشه، انتم اللي تسوون ورش ما شاء الله،
0: جميل.
1: يعني عندهم امكانيات وعندهم لكن بس يحتاج مثل ما خبرتك اولا انه لازم الدعم المعنوي شويه يكون
0: صحيح، جميل.
1: متوفر.
0: إذا ما هي رسالة عبد العزيز اللي تحب تقدمها لكل من يملك مهارة الرسم أو حاب إنه يدخل هذا المجال؟ رسالة فنية تقدمها له في بداياته؟
1: هو قبل ما يدخل هذا المجال أحس إنه أول شيء لازم يكون عنده هو الفكرة العامة عن الرسم،
0: نعم
1: لأنه الرسم ما بدخل فيه وبطلع منه وكذا بس، لأنه أصلا أولا الرسم متعة ومفيد في نفس الوقت، يعني فهو بينمي الإبداع وبيعلم الصبر ويساعد الإنسان على التعبير عن نفسه،
0: نعم
1: يعني إن كان مضغوط يقدر إنه يرسم، حتى إنه يقدر يعني الرسم يستخدم كاسترخاء
0: نعم
1: بعد.
0: إذن هي
1: و
0: وسيلة هي وسيلة مختلفة للتعبير عن الشخصية، للتعبير عن الضغوط، نقول وسيلة فنية أيضا ممكن أن الإنسان يتكسب منها ويكتسب منها مهارات عديدة مثل ما ذكرت، منها مهارة
1: نعم
0: الصبر على سبيل المثال.
1: نعم بالضبط.
0: نعم، إذن عبد العزيز كل الشكر لك على هذه الإطلالة لنا في برنامج أثير الخريف، كل التحية لك. نرجو بإذن الله أن نلقاك في محطات قادمة أجمل وأسمى في موسم الخريف وفي غير موسم الخريف بإذن الله، وكل من ينبغي أو كل اللي يحب
1: إن شاء
0: أنه
1: الله
0: يتعلم الرسم أن يجد ورش عمل مختلفة ومنوعة، يجد من خلالها بإذن الله فرصة لإظهار هذه الموهبة والهواية.
1: إن شاء الله إن شاء الله بإذن الله. وأوصل شكري لكل المساهمين في الورشة، صراحة كانوا هم جزء كبير في تطوير الورشة،
0: نعم
1: لأن الورشة هي كانت فقط عبارة عن فكرة
0: مهم.
1: صارت بهذا الشكل. لازم أذكر الأشخاص اللي ساعدوني بخصوص الورشة
0: مهم.
1: من الأخوان والأخوات، هم 3 أشخاص ما شاء الله
0: نعم
1: كونوا هذا الشيء، اللي هي الأستاذة يمنى بيت راشد،
0: مهم.
1: ولقين الغافري، والأخ والعزيز طلال بن حيدر،
0: نعم
1: وطبعا يترأسهم أنس الذيب.
0: مهم.
1: وكل الشكر والتقدير للبان ستيديو.
0: نعم إذا كل التحية لك عبد العزيز مرة أخرى، وكل الشكر أيضا للشباب اللي ذكرتهم. بلا شك تضافر الجهود يظهر يعني النتائج بأفضل صورة ممكنة. تحياتنا لكم، نتمنى لكم التوفيق جميعا، ولكل مستمعين أيضا في أثير الخريف، رحلتنا معكم مستمرة.

إذن كل التحية لكم مستمعينا من رافقتونا في هذه الرحلة المسائية التي تبتدأ يوميا من الساعة 5 وتختم في 7. نلقاكم بإذن الله مع محطة جديدة متجددة فيها العديد من الفنون، التراث، الأصالة، الوجهات المختلفة أيضا في محافظة ظفار. معنا هنا في الاستوديو مع ضيوفنا الأعزاء ومع زملائنا أيضا في الربط المباشر، نرجو منكم أيضا أن تتواصلوا معنا على رقم الواتساب يوميا من رقم الواتساب 72 44 20 10.

0: نقدم لكم تحايا فريق العمل في الإشراف العام أحمد بن سعيد المعشني وخالد بن حامد فاضل. في الإشراف الهندسي المهندس علي بن عمر الكثيري والمهندس سعيد بن محمد الجحفلي. في الإعداد والتقديم عقيل بن علوي باعلوي. في التقديم علياء بنت أنور بيت سمير. في المتابعة والتنسيق خالد بن عوض الحضري. في التغطيات الخارجية محمد بن بخيت الشحري ومحمد بن عبد الله المهري.
1: من هندسة الاستوديوهات الإذاعية المهندس محمود بن سعيد المرهون، المهندس خالد بن عبد الله بالحاف، والمهندس خالد بن عاشور بوسلاسل. من هندسة البث الفضائي والوصلات المهندس خالد بن هلال العامري والمهندس محمد بن خلفان لوهيبي.
0: من تقنية المعلومات المهندس عمار بن حفيظ باعلوي. ومن المحتوى الإلكتروني للإذاعة حمد بن عبد الله الفرعي ومهلب بن جمع العمري.
1: وهذه أحلى التحايا مع المساء إخراجا من معمر بن

0: الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا مباركا فيه طيبا، كما يحب ربنا ويرضى. فنسألك يا قاضي الأمور ويا شافي الصدور، كما تجير بين البحور، أن تجيرنا من عذاب السعير، ومن دعوة السبور، ومن فتنة القبور. سبحان الذي تعطف بالعز وقال به، سبحان الذي لبس المجد وتكرم به، سبحان الذي لا ينبغي التسبيح إلا له، سبحان ذي الفضل والنعم، سبحان ذي العزة والكرم، سبحان الذي أحصى كل شيء بعلمه. اللهم فارج الهم، كاشف الغم، مجيب دعوة المضطرين، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما. اللهم فارج الهم، كاشف الغم، مجيب دعوة المضطرين، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما.
1: حان الآن موعد أذان المغرب، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان المغرب، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. السابعة بل الدقيقة دقيقة بعد السابعة مساء في إذاعة سلطنة عمان، أخبار عمان استهلها بالعناوين. جلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه يهنئ أخاه جلالة ملك المملكة المغربية بمناسبة ذكرى عيد العرش. ارتفاع القيمة المتداولة للعقار في سلطنة عمان إلى أكثر من 1,400,000,000 ريال عماني بنهاية يونيو الماضي. بعث حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه برقية تهنئة إلى أخيه جلالة الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية بمناسبة ذكرى عيد العرش. أعرب فيها جلالة السلطان عن تمنياته الطيبة للمملكة المغربية الشقيقة بقيادة جلالته بتحقيق الاستقرار الدائم والازدهار المتصاعد بما يلبي تطلعات الشعب المغربي الشقيق. شاركت سلطنة عمان بصفة مراقب في أعمال الدورة 48 للجنة التراث العالمية التابعة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونسكو، والتي استضافتها مدينة بوسان بجمهورية كوريا. وناقشت اللجنة ملفات إدراج المواقع الجديدة على قائمة التراث العالمي وتقارير حالة صون الممتلكات المدرجة، إلى جانب متابعة الموضوعات المتعلقة بتنفيذ اتفاقية التراث العالمي. واستعرضت سلطنة عمان تجربتها في دعم بناء القدرات وتنفيذ اتفاقية التراث العالمي في الدول الأفريقية، إضافة إلى نتائج البرنامج الاستراتيجي الذي تنفذه بالشراكة مع منظمة اليونسكو. يذكر أن إجمالي عدد المواقع المدرجة على قائمة التراث العالمي بلغ 1,273 موقعا حتى الآن، موزعة على 173 دولة حول العالم. نظمت بلدية الظفار بالتعاون مع هيئة المشاريع والمناقصات والمحتوى المحلي لقاء تعريفيا بمشروع تكامل لإدارة المشاريع والمشتريات الحكومية بهدف رفع جاهزية الجهات الحكومية للمراحل المقبلة من المشروع، بوصفه أحد المشروعات الوطنية الاستراتيجية الرامية إلى توحيد منظومة إدارة المشاريع والمشتريات الحكومية بدءا من مرحلة التخطيط ومرورا بالمناقصات والعقود والتنفيذ، وصولا إلى الإغلاق وقياس الأداء بما يعزز الحوكمة والشفافية وكفاءة الإنفاق. دشنت بمحافظة الداخلية الهوية البصرية لولاية نزوة في إطار تعزيز حضورها ضمن شبكة منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونسكو العالمية لمدن التعلم، والتي تضم مدنا تتبنى التعلم مدى الحياة أساسا للتنمية وتعمل على تطوير السياسات التعليمية، إضافة إلى تبادل الخبرات والتجارب وبناء الشراكات على المستوى الدولي. وشهدت ولاية نزوة منذ انضمامها إلى الشبكة تنفيذ مبادرات في مجالات تدريب وتأهيل الباحثين عن عمل ودعم ريادة الأعمال وتمكين المرأة وتعزيز الصحة المجتمعية ومحو الأمية ورعاية الأشخاص ذوي الإعاقة، إلى جانب مبادرات بيئية. تأهلت جامعة التقنية والعلوم التطبيقية إلى مرحلة التقييم الإقليمي في مبادرة مؤسسات التعليم العالي المعززة للصحة بعد حصولها على المركز الرابع والمستوى الفضي في المبادرة للعام الأكاديمي 2025-2026. ويأتي هذا الإنجاز تتويجا لجهود فرع الجامعة بولاية شناص عبر تطبيق معايير المبادرة الهادفة إلى دمج مفاهيم الصحة والرفاه في السياسات والممارسات المؤسسية وتعزيز جودة الحياة داخل الحرم الجامعي وفق أفضل الممارسات الوطنية والإقليمية. تزامنا مع موسم خريف ظفار، افتتحت شرطة عمان السلطانية فعاليات النسخة الثامنة من المعرض المروري في ولاية صلالة، والذي يستعرض الجهود المبذولة في مجال السلامة المرورية والخدمات الإلكترونية والتدريبية والتأهيلية.
1: احتفلت شرطة عمان السلطانية ممثلة في الإدارة العامة للمرور وقيادة شرطة محافظة ظفار بافتتاح المعرض المروري في نسخته الثامنة بالمركز التجاري صلالة جراند مول، وذلك تحت رعاية سعادة الدكتور سعيد بن حارب اللمكي وكيل وزارة الصحة للشؤون الصحية، وبحضور عدد من كبار ضباط شرطة عمان السلطانية والمعنيين من الجهات الحكومية والخاصة. ويسلط المعرض الضوء على الجهود المبذولة في مجال السلامة المرورية والخدمات الإلكترونية المتكاملة والخدمات التدريبية والتأهيلية التي تقدمها معاهد السلامة المرورية، إلى جانب استخدام الواقع الافتراضي لتقديم تجارب تفاعلية حول السلامة المرورية وتنظيم أنشطة توعوية للأطفال بأسلوب ترفيهي ضمن فعاليات المعرض. سعادة الدكتور سعيد بن حارب اللمكي وكيل وزارة الصحة للشؤون الصحية متحدثاً لإذاعة سلطنة عمان.
2: طبعاً المعرض بمحتواه من معلومات موجهة للمجتمع في مكان يقصده المجتمع مهم جداً، يحول المجتمع على جوانب الوقائية، وأيضاً يعطي المعرض عن الخدمات التي تقدمها شرطة عمان السلطانية، الخدمات الإلكترونية التي نشهد لها أنها متقدمة جداً حقيقةً. أيضاً يحوي على أنشطة توعوية ويحوي على شركات ومواطنين ومجتمع مشاركين، فيدل ذلك على التكاملية.
1: يشكل المعرض الذي يستمر لمدة 5 أيام فرصة لزوار خريف ظفار للاطلاع على ما تقدمه شرطة عمان السلطانية والجهات المشاركة من معلومات ونصائح وتجارب تفاعلية تهدف إلى ترسيخ الثقافة المرورية. المقدم أحمد بن خليفة الشكيلي مدير مرور ظفار متحدثاً لإذاعة سلطنة عمان.
3: يأتي هذا المعرض المرور التوعوي ضمن الأنشطة والبرامج التي تنفذها شرطة عمان السلطانية بهدف رفع الوعي المروري، وتزامناً مع موسم خريف ظفار استثماراً للأعداد الكبيرة المتوافدة لموسم الخريف. يشارك في هذا المعرض عدد من المؤسسات والجهات المهتمة بالسلامة المرورية والتي تستعرض تجربتها في هذا المجال، كما يسلط الضوء على جهود شرطة عمان السلطانية في تعزيز السلام والثقافة المرورية.
1: إن تنظيم المعرض يأتي ضمن منظومة متكاملة من البرامج والأنشطة التي تنفذها شرطة عمان السلطانية على مدار العام بهدف تعزيز الوعي المروري لدى جميع فئات المجتمع وترسيخ ثقافة الالتزام بقواعد وأنظمة المرور، بما يسهم في الحد من الحوادث. لإذاعة سلطنة عمان، الرائد ناصر بن سعيد الراكحي.
0: سجلت القيمة المتداولة للعقار في سلطنة عمان ارتفاعاً بنسبة 5.4% بنهاية يونيو الماضي لتبلغ أكثر من 1.4 مليار ريال عماني. وأوضحت الإحصاءات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات أن القيمة المتداولة لعقود البيع ارتفعت بنسبة 12.2%.
4: بارتفاع نحو 5.5% بلغ إجمالي القيمة المتداولة للعقار في سلطنة عمان 1.434 مليون ريال عماني بنهاية شهر يونيو الماضي على أساس سنوي. وأوضحت بيانات المركز الوطني للإحصاء والمعلومات أن القيمة المتداولة لعقود البيع ارتفعت بأكثر من 12% لتبلغ 688 مليون ريال عماني، فيما ارتفع عددها بنحو 7% ليتجاوز 34,000 عقد. في المقابل سجلت القيمة المتداولة لعقود الرهن انخفاضا طفيفا لتبلغ 740 مليون و200 ألف ريال عماني لأكثر من 13,380 عقدا، مرتفعا بنحو 26%. كما أظهرت الإحصاءات ارتفاع القيمة المتداولة لعقود المبادلة 20% لتبلغ 5,800,000 ريال عماني، في حين انخفض عددها 39% ليبلغ 362 عقدا. وعلى صعيد الملكيات العقارية الصادرة فقد انخفض عددها 8% ليبلغ 101,700 ملكية، كما تراجع عدد الملكيات الصادرة لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بأكثر من 22% ليبلغ 541 ملكية بنهاية يونيو الماضي.
0: يواصل مركز سلامة وجودة الغذاء تعزيز قطاع الأمن الغذائي وحماية الصحة العامة في سلطنة عمان من خلال منظومة تشريعية متطورة أسهمت في رفع كفاءة الرقابة على الأغذية وتعزيز ثقة المستهلك وضمان السيابية حركة التجارة.
5: تمثل المنظومة التشريعية المتطورة لمركز سلامة وجودة الغذاء التابع لوزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه ركيزة أساسية لتعزيز الأمن الغذائي وحماية الصحة العامة لما تؤديه من دور محوري في رفع كفاءة الرقابة على الأغذية وتعزيز ثقة المستهلك وضمان انسيابية حركة التجارة وكذلك تمكين القطاع الغذائي من مواكبة المتغيرات والتحديات المتسارعة على المستويين الإقليمي والدولي. ويواصل المركز جهوده في تحديث المنظومة التشريعية والتنظيمية بما يتوافق مع أفضل الممارسات الدولية والمعايير العلمية الحديثة ويعزز جاهزية سلطنة عمان للتعامل مع المستجدات المتعلقة بسلامة الغذاء والتقنيات الغذائية الحديثة والمخاطر الناشئة بهدف الإسهام في رفع تنافسية المنتجات الغذائية الوطنية وتعزيز مستويات الامتثال لدى مختلف الجهات ذات العلاقة. وحقق مركز سلامة وجودة الغذاء خلال السنوات الثلاث الماضية حزمة من الإنجازات النوعية التي أسهمت في تعزيز البنية التشريعية الداعمة لمنظومة سلامة وجودة الغذاء، فقد صدر قرار منع إنتاج أو استيراد أو تصدير أو تسويق المنتجات الغذائية التي يضاف إليها مركب ثاني أكسيد التيتانيوم، وذلك استنادا إلى المستجدات العلمية المتعلقة بسلامة الأغذية. كما جرى مراجعة 196 مشروع لائحة فنية ومواصفة قياسية وطنية وخليجية، إلى جانب تحديث وترجمة 21 مواصفة ودراسة 19 طلباً لإجراء تعديلات جزئية على المواصفات القياسية واللوائح الفنية الخليجية، بما يسهم في موائمة التشريعات الوطنية مع التطورات العلمية والتنظيمية على المستويين الإقليمي والدولي. من جانب آخر، جرى تسجيل لائحة للمواد الغذائية والإعلان أو الترويج والتي أسهمت في تعزيز الرقابة الاستباقية على المنتجات الغذائية المتداولة في الأسواق وضمان دقة وصحة المعلومات المقدمة للمستهلكين وتوفير 232 مواصفة قياسية للدوائر المتخصصة في مختلف المحافظات، بما يدعم توحيد الإجراءات الرقابية ويرفع كفاءة تطبيق الاشتراكات الاشتراطات الفنية على امتداد السلسلة الغذائية.
0: تنفذ وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات مشروع إنشاء 5 جسور على طريق صحار البريمي، الذي يعد من أهم الطرق التي تربط محافظة البريمي بباقي المحافظات. وبلغت نسبة إنجاز المشروع 24% بتكلفة إجمالية تجاوزت 6 ملايين ريال عماني. ويهدف المشروع إلى رفع مستوى السلامة المرورية وتأمين شبكة طرق مستدامة للحفاظ على كفاءة منظومة الربط اللوجستي. في محافظة جنوب الباطنة، يتواصل العمل على تنفيذ مشروع إنشاء خطوط الصرف الصحي والري من وإلى مشروع حي النسيم ومحطة معالجة مياه الصرف الصحي بولاية بركة. وبلغت نسبة الإنجاز 78%، وذلك في إطار الجهود المتواصلة لتطوير وتعزيز البنية الأساسية لقطاع المياه والصرف الصحي بسلطنة عمان. بلغت نسبة الإنجاز في مشروع سد وادي الزهيمي بولاية لوا في محافظة الشمال الباطنة 50%، وهو أحد وأهم المشروعات الاستراتيجية والحيوية التي تعول عليها وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه لدعم منظومة الأمن المائي المستدام في المحافظة وتنمية مواردها الطبيعية. وتبلغ التكلفة الإجمالية للمشروع حوالي 10 ملايين ريال عماني، ومن المتوقع أن يتم الانتهاء منه في فبراير من العام المقبل. ارتفع سعر نفط عمان تسليم شهر سبتمبر المقبل $2.56 مقارنة بالسعر أمس، ليبلغ اليوم $79.60 للبرميل. أغلق مؤشر بورصة مسقط اليوم عند مستوى 7281 نقطة، مرتفعا بأكثر من 34 نقطة مقارنة بآخر جلسة تداول. وبلغت قيمة التداول 51,068,987 ريال عماني، منخفضة بنسبة 11.9%. بدأ في مركز عمان للمؤتمرات والمعارض المخيم الصيفي للأطفال ضمن فعاليات شعلة الرياضة 2026 في تجربة متكاملة تجمع بين الرياضة والترفيه والتعلم داخل بيئة آمنة ومحفزة، ومن خلال مجموعة متنوعة من الأنشطة الرياضية والحركية المصممة لتعزيز اللياقة البدنية للأطفال وتنمية مهاراتهم وإتاحة المجال أمامهم للاستكشاف والتفاعل. في الختام هذا تذكير بأبرز العناوين. جلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه يهنئ أخاه جلالة ملك المملكة المغربية بمناسبة ذكرى عيد العرش. ارتفاع القيمة المتداولة للعقاري في سلطنة عمان لأكثر من 1,400,000,000 ريال عماني بنهاية يونيو الماضي. شكرا لكم على طيب الاستماع، هذه تحيات الزميل أحمد بن عبد الله الندابي، كان معكم في إعداد هذه الفترة، وفي التنفيذ الزميل حمود بن سالم بن عرابة. إلى اللقاء.

0: إذاعة سلطنة عمان. تحدق بصرك بشكل آسر متأملا بلاغة التكوين البيئي وتناغم أنساقها، كأنما لغة تدفقت إلى خيالك لتشكل حديثا هو حديث البيئة. برنامج حديث البيئة يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعاب، وتخرجه مريم بنت محمد العجلية.
1: أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج حديث البيئة. تحدثنا عن شجرة عقر أو شجيرة عقر، السياج الحي في جبال ظفار. سابقا منذ أن تعرف الإنسان على نباتات هنا كانت تستخدم هذه الشجرة كسياج حي ينمو ويعني يجذر بواسطة الأغصان ويتحول إلى سياج للمزرعة، ممر للمواشي، سياج للمنزل، ويقدم أيضا خدماته البيئية المختلفة. وهذه الشجرة تنتمي إلى مجموعة الكيموفورا وإلى عائلة البخوريات التي ينتمي إليها أيضا شجر السيكوف والبلسان والبلسم وشجرة اللبان وشجرة المر، ويعني مجموعة كبوت، أيضا مجموعة من الأشجار المحلية المختلفة الطول، شجيرات المتقزمة مثل عقبوت، وعقبوت هذا اسم محلي من الأسماء المحلية في جنوب الجزيرة العربية، والسيكوف التي يصل ارتفاعها في أفضل الأحوال إلى 3 متر أو 4 متر أو ربما تناوش 5 متر في الأحوال المميزة جدا عندما تكون لديها حماية مميزة من الرياح. أيضا لها مسميات محلية أخرى في الجزيرة العربية مثل البلسم أو يعني بلسم مكة أو البلسم العربي، ومنتشرة في شبه الجزيرة العربية إلى حد ما، وهي من النباتات العطرية، يعني شجيرة صغيرة من النباتات العطرية تنتشر في أجزاء من أفريقيا وشبه الجزيرة العربية، خاصة في البيئات الجافة أو شبه الصحراوية. عند كسر غصن من شجيرة سيكوف تنتشر منه رائحة عطرية مميزة جدا وواضحة للغاية، لذلك ارتبط هذا النوع بالعطور ويعني مواد التنظيف والاستعمالات الطبية الشعبية. وهذه الأشجار، هذه المجموعة الكيموفورا، لحائها الداخلي عبارة عن طبقات، طبقات يسهل تفكيكها، وأيضا هذه الطبقات هشة مثل نشارة الخشب، خشب الكيموفورا الجاف مثل حتى الخشب اللي زال طري ممكن أن يفكك بسهولة، الخشب الجاف بالذات مثل نشارة الخشب. لذلك استخدموا يعني الأهالي في جنوب الجزيرة العربية يستخدمونه في إشعال النار، يعتبر مثل الشرارة كذا يفتت بسهولة وتشتعل فيه النار بسرعة كبيرة، خاصة أثناء استخدام الطرق التقليدية في إشعال النار، فأنت تحتاج إلى نوع من الخشب ممكن أن يشتعل بسرعة. هذا هو أخشاب الكيموفورا الجافة. أيضا هذا الخشب عندما يتعرض للرطوبة ولتفاصيل بيئية معينة يتحول إلى قطعة خشبية، سبحان الله عجيبة جدا، يعني قطعة خشبية سوداء إلى بنية شديدة الكثافة، عكس وضع شجرة الخشب الكيموفورا اليابس فقط. سبحان الله الذي حول هذا الخشب الخفيف جدا الرهيف للغاية السهل التفكيك إلى قطعة خشبية مثل الصخر، وهذه القطعة عندما تستخدم لإشعال النار تظل لفترة طويلة جدا، نسميه محليا كارفيث، ويحتفظ الإنسان بهذا الخشب يعني مرافق له، ما يتركه، إذا وجده ينقله وإذا استخدمه ينقله إلى مكان آخر، لأنه يحافظ على النار لأكبر فترة زمنية ممكنة. يتحول خشب السيكوف وعقر هذه من عائلة الكيموفورا من خشب خفيف ولي مثل نشارة الخشب قليل الكثافة إلى خشب معاكس 180 درجة مثل الصخر تماما. حتى أنا تفاجأت عندما عرفت أنه هذا الخشب يأتي من جنس الكيموفورا، سواء كان عقر أو سيكوف كارفيث. كارفيث نسميه محليا، يعني اسمه حتى شديد إلى حد ما، وهو مثل الصخرة السوداء وذات الأطراف الحادة، يعني بحكم التحول اللي يحدث، وهذا ربما يحدث وقت طويل جدا لتشكيل مثل هذه القطعة الفنية الربانية المميزة جدا. نستكمل حديثنا في الحلقة القادمة، فإلى اللقاء.
0: برنامج حديث البيئة يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعاك، وتخرجه مريم بنت محمد العجلية.

محطة. كل محطة حكاية، وفي كل حكاية نفتح نافذة جديدة. في محطات نلتقي بالشباب ونحاور المجتمع ونعيش نبض الصيف والسفر والموسيقى. ولأن أجمل الرحلات تبدأ من الأثير، نأخذكم كل يوم إلى تجارب وموضوعات جديدة. محطة، رحلة يومية عبر إذاعة سلطنة عمان من 2:30 وحتى 4:00 مساء. محطات.

إذاعة سلطنة عمان. مجال أرض السفن. مجال ميناء السفن. تاريخ طويل وعريض منذ بداية نشأة الحياة والإنسان حتى القرون الميلادية الأولى. مجال الإعداد والتقديم الدكتور حمد بن محمد الغيلاني، الإخراج علي بن عبد الله العجمي.

0: المجال.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الأحبة الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبتي الكرام، نواصل حديثنا في هذه الحلقة عن المقتنيات الأثرية التي عثر عليها في مواقع شتى من مجان قديما، والتي يعني موجودة الآن أو محتفظ بها في وزارة التراث والسياحة، وطبعا طبع كتاب اسمه المقتنيات الأثرية في مواقع، يعني بشكل عام في مواقع مجان القديمة وبالصور ومؤرخة أيضا، وهذا من الكتب الجميلة اللي يؤرخ إلى أهم المعثورات والآثار اللي وجدت في مجان. طبعا بعضها لها قيمة عالمية ومهم جدا، وبعض أيضا لقيمة يعني إقليمية ولقيمة محلية، وأيضا لفهم عن تطور الصناعات، تطور التاريخ، تطور الارتباط الحضاري بين مجان والشعوب الأخرى القريبة. الحلقات السابقة كنا نتحدث عن أهم المعثورات التي أثر عليها، وبدأنا منذ الألف الثامن قبل الميلاد، وقلنا أن أهم المعثورات اللي أثر عليها في الألف الثامن طبعا ما زال كان العصر الحجري، ومعظم المعثورات كانت صناعات من الحجارة وخاصة الحجر الصابوني، تعود إلى الألف الثامن والألف السابع والسادس قبل الميلاد. بعدها خاصة في الألف الرابع قبل الميلاد بدأت تظهر معثورات متنوعة. طبعا المعثورات الأقدم حتى الأصداف اللي كانت تصنع منها بعض الصنارات وبعض أدوات الزينة أيضا كانت تعود للألف السادس والخامس قبل الميلاد. بدأت المعثورات من الفخار والصناعة المحلية وحتى الصناعة المستوردة منذ الألفية الرابعة قبل الميلاد، بدأ يعني المصنوعات من النحاس تظهر في نهاية الألف الرابع قبل الميلاد، واستبدلت الصناعات خاصة صناعات الصنارات وأدوات يعني البحر أو أدوات الزينة من يعني الأصداف ومن الأحجار إلى النحاس. وطبعا عثر على معثورات أخرى من بينها أختام وفيها حروف من الأبجدية العربية القديمة، وتعد من أقدم الأبجدية العربية على الإطلاق، عثر عليها في رأس الجنس بصور، وأيضا عثر على مبخرة من الفخار تعد أقدم مبخرة في المنطقة وتعود إلى 2200 قبل الميلاد. أيضا من ضمن المعثورات عثر على قطع من القار، أكثر من 300 قطعة من القار في رأس الجنس، وهذه طبعا بدأت من خلالها دراسات عن سفينة مجان في الألف الثالث قبل الميلاد، وأعطت تصور متكامل عن شكل السفينة والمواد اللي كانت مستخدمة، سواء كانت من القصب أو من الخشب أو الحبال الأشجار وغيرها. وطبعا يعني تعتبر من أيضا كميات الكبيرة جدا من القار اللي قد تكون من أكبر الكميات التي أثر عليها في المنطقة بشكل عام. أيضا أثر على أنواع من العقود من اللؤلؤ منذ الألفية الرابعة قبل الميلاد، عقد من اللؤلؤ من الألفية الرابعة قبل الميلاد، عثر على عقود من الذهب، عقود من العقيق تعود للألف الرابع والألف الثالث والألف الثاني قبل الميلاد، وفي غاية الإتقان في الصنع وفي غاية الجمال في المنظر. أيضا عثر على مشط من العاج جلب من وادي السند يعود إلى 2200 تقريبا قبل الميلاد، عثر عليه في رأس الجنز. وطبعا استعرضنا أيضا في الحلقات السابقة عديد من المعثورات في مواقع مختلفة من مجان. أيضا تكلمنا عن أول معثور لتواصل حضاري في رأس الحمراء بولاية بوشهر بمسقط، وهو إناء من الفخار، أصل الإناء من بلاد فارس حضارة عيلام، وأصل القار اللي عثر عليه فيه من وادي بلاد الرافدين، وطبعا هذه أول تواصل حضاري يعود إلى 3400 قبل الميلاد. هذا الإناء نواصل اليوم حديثنا عن معثورات أخرى في مجان، ومنها طبعا احنا ذكرنا ان فأس نحاسي عثر عليه في مصيرة ويعود للألف الثاني قبل الميلاد، ومعثورات كثيرة جدا في مصيرة، اكثر من 150 موقع للآثار في جزيرة مصير، وهي من المواقع المهمة التي تصل بين جنوب مجان وشمال مجان، وأيضا بين مجان وجنوب الجزيرة العربية في اليمن. كانت حلقة وصل، وكانت طبعا تصنع السفن، وكانت تصدر أيضا أصداف، يعني أصداف السلاحف كانت تصدرها، وأيضا تصدر نوع من السفن، وكان طبعا وجودها مؤثر جدا كحلقة وصل بين الجنوب والشمال، يعني منذ الألفية الثانية قبل الميلاد والألفية الأولى وما بعد الألفية الأولى. جزيرة مصيرة موقع وميناء مهم. أيضا عثر على قطعة من العاج قد تكون استخدمت كمقبض لخنجر، هذه طبعا تعتبر قد تكون من أقدم الخناجر التي عثر عليها في مجان، وتعود إلى الألف الثالث قبل الميلاد، عثر عليها في الميسر في المضيبي، وقد تكون هي أقدم مقبض لخنجر، وهذا يدل أيضا على استخدام الخنجر في مجان، يعود للألف الثالث قبل الميلاد. أيضا أصداف تحتوي على مادة الكحل عثر عليها، طبعا أصداف الكحل وصناعة الكحل قديمة جدا، قد تكون للألف الخامس قبل الميلاد، يعني من 8000 سنة كانت النساء تتكحل في مجان وتتزين بأجمل الزينة، عقود من اللؤلؤ، عقود من الذهب، عقود من العقيق، ومشط من العاج من الهند والكحل، وكانت في قمة الأناقة وفي قمة الجمال منذ أكثر من 7000 سنة من الآن. وطبعا كان الناس يعيشون يعني في حضارة مترفة، وكانت هذه الحضارة طبعا مقارنة في تلك الفترة في المنطقة، والمعثورات التي عثر عليها في مجان من حيث النوعية ومن حيث الكمية ومن حيث جودة الصنع، وخاصة التي عثر عليها في بحر العرب، تعتبر يعني أكثر جودة وأكثر يعني حتى من حيث الكم ومن حيث الكيف كانت يعني تتميز، وخاصة معدات الصيد كانت تتميز يعني بجودة عالية وكمية مختلفة، وكبر في الحجم يختلف عن ما عثر عليه في الخليج العربي وفي مواقع أخرى من شبه الجزيرة العربية، مما يدل على تطور مجان في شتى المجالات، طبعا ليست في مجال يعني معين، ولكن في مجال التجارة، في مجال صناعة السفن، في مجال التواصل الحضاري، في مجال الملاحة وغيرها كثير جدا، حتى في الزراعة. وكانت طبعا مجان منذ الألفية الرابعة قبل الميلاد، نهاية الألفية الرابعة قبل الميلاد، كانت تنتج القمح وتنتج الشعير والذرة، وكانت أيضا تصدر هذه المنتوجات أيضا، فكانت بلد متقدمة أيضا، يعني مجان يعني منذ منتصف الألفية الثالثة قبل الميلاد توحدت في أكثر من 32 حاكم أو ملك، ويعني تصدوا للهجوم الذي أتاهم من ملك بلاد الرافدين، وهذا يدل على أن هناك أيضا اتحاد للحكام مجان في تلك الفترة، وأن هناك في تنسيق، وأن هناك حاكم يقود هذه الجيوش في تلك المعارك، وأيضا هناك أيضا يدل على أن هناك في تنظيم سياسي وتنظيم عسكري لمجان منذ منتصف الألف الثالث قبل الميلاد. نعود للحديث عن المعثورات، ونقول أن هناك أيضا إناء من الحجر الصابوني عثر عليه في موقع يتي في مسقط، يعود للألف الثاني قبل الميلاد. معولان برونزيان عثر عليهما في عبري، يعودان للألف الثاني قبل الميلاد. لقى أثرية من الفخار في خور الحمام بصحن، تعود للألف الثاني قبل الميلاد. صحن نحاسي موقع العراقي عبري، يعود إلى 1300 قبل الميلاد، إلى 300 قبل الميلاد. وعاء نحاسي عثر عليه في جعلان بني بو علي، يعود للألف الأول قبل الميلاد. قرة فخارية عليها زخارف باللون الأحمر في مسندم تعود للعصر الحديدي الألف الأول قبل الميلاد، تمثال نحاسي لرجل مجنح بقرية يويرده بينقل يعود للألف الأول قبل الميلاد، أو تمثال نحاسي لرجل مجنح بقرية البويرده بولاية ينقل يعود للألف الأول قبل الميلاد، فأس نحاسي بولاية نزوة يعود إلى 1600 إلى 1200 قبل الميلاد، قرط من الذهب في بوشر يستخدم للزينة 2000 إلى 1000 قبل الميلاد، أختام عليها رسومات هندسية وحيوانية، صور حيوانات في جعلان بني أبو حسن تعود للألف الأول قبل الميلاد، ختم من الحجر الصابوني عليه نقش لنعامة عثر عليه في طيوي ولاية صور يعود إلى 300 قبل الميلاد. أحبة الكرام، نكتفي بهذا القدر من المعلومات والحديث عن المعثورات في مجان قديما، ونواصل بإذن الله تعالى الحديث في مجالات متنوعة أخرى في الحلقة القادمة. شكرا جزيلا أحبة الكرام على حسن الاستماع والمتابعة، وإلى اللقاء بكم قريبا بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: مجال تاريخ طويل وعريض منذ بداية نشأة الحياة والإنسان حتى القرون الميلادية الأولى. مجال الإعداد والتقديم الدكتور حمد بن محمد الغيلاني، الإخراج علي بن عبد الله العجمي.

إذاعة سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان.

قيد اسمك لتبادر بصوتك. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026، مع تحيات وزارة الداخلية.

0: إذاعة سلطنة عمان. متضورون للحلم،
1: متعطشون للظلال،
0: مسكونون بالدهشة،
1: منذورون للخيال،
0: تكتبهم الطرقات في حين أنهم يزعمون أنهم يكتبونها،
1: يمحون ويسطرون،
0: يفكون ويركبون،
1: يشيدون أنفاسهم الحرة في هواء الكتابة.
0: في هواء الكتابة.

0: رحلة أسبوعية يصحبكم فيها
1: صالح بن علي العامري
0: والمخرج جمال بن محمد الشعيلي
1: في هواء الكتابة.
0: في هواء الكتابة.

0: أصدقائنا أهلا بكم في لقائنا الجديد. عبر هذه الحلقة نحاور الشاعرة اللبنانية أصالة لمع. نرحب بكم في هذه الساعة الثقافية في هواء الكتابة.
1: ألا ولا شيء

0: في هواء الكتابة.
1: في هواء الكتابة.
2: أصالة لمعشة عيرة من لبنان، حاصلة على الدكتوراه في مجال العلوم السرطانية، تقيم في فرنسا. صدر لها التفاتة نحو نغمة خافتة عن دار أثر للنشر والتوزيع الدمام 2022، فيما تمعن فيك الأشياء العادية عن منشورات المتوسط إيطاليا عام 2023، ولها مختارات شعرية باللغة الفرنسية بعنوان نغمات خافتة، ترجمها أنطوان جوكي، وصدرت هذه المختارات عن دار المنار باريس 2025. اطلعت بترجمة عدد من النصوص إلى العربية، ومن بينها ترجمة مختارات من كتاب زنبق الوادي الأحمر لكريستيان بوبان، وقد نشرت هذه المختارات في مجلة نزوة أكتوبر 2025، فضلا عن مقالاتها المنشورة في المواقع والصحف العربية. نرحب بك الشاعرة أصالة لمع في هواء الكتابة.
3: سعيدة جدا كن معكم وشكرا لهذه الدعوة.
2: أهلا بك. ما رأيك أن نبدأ هذا اللقاء بالحديث عن الطفولة؟ أنت ولدت في لبنان في بيت على سفح هو قدم جبل لا يطال، كما ذكرت في أحد نصوصك، لعله جبل حرمون كما كتبت أيضا في نص آخر.
3: صحيح.
2: نعم. ماذا عن ذلك
3: جبل الشيخ؟
2: نعم. ماذا عن ذلك الهواء البعيد؟ كيف تتلقينه الآن في حياتك وفي شعرك؟ ما الذي أضافته الطفولة إلى تكوينك ودواخلك ورؤيتك للوجود والأشياء والعالم؟
3: يعني الطفولة يعني تنقسم إلى قسمين، يعني الزمن والمكان. يعني أعتقد أن سؤالك ينقسم إلى قسمين.
2: نعم.
3: الطفولة زمنيا هي ليست يعني زمن منقضي، هي حالة شعورية تستمر، وخصوصا حين نكون يعني مشتغلين بالشعر أو بالكتابة أو الفن، نتأكد كثيرا على طفولتنا، على ذاكرتنا، وعلى هذه الفترة من العمر يعني التي يتشكل فيها إحساسنا الأول بالأشياء. كل حواسنا وشخصيا كل حواسي أعتقد أنها بدأت بالتشكل في ذاك الوقت. وما زلت يعني ما زالت هذه الطفولة حاضرة في شعري، وما زلت أتأكد كثيرا على الذاكرة وعلى الحواس من هذا المنطلق الذي تشكل في وعي الأول في طفولتي. المكان أيضا يعني عادة الزمن من الطبيعي أن ينقضي، الأمكنة ليست لا تتغير بالضرورة، إنما في حالتنا نحن الذين ولدنا في ذاك الشرق أصبح الاغتراب عن الأمكنة للأسف شيء طبيعي، مع أنه في الحقيقة شيء معاكس لطبيعة الإنسان أن يحيا في أمكنة غريبة. أفتقد كثيرا تلك الأمكنة، أفتقد ذلك السفح، واليوم كنت أرى صور حرمون بعد تساقط الثلج لأول مرة، صور جبل الشيخ، وفكرت بأن كل جبال فرنسا مجتمعة لا تقدر أن تحدث فيه ربع الأثر الذي يحدثه في مشهد هذا الجبل. إذن نعم، المكان يعني أنا مغتربة، والاغتراب موجود في شعري بشكل كبير. أشتاق طبعا للناس، أشتاق لمن أحب، إنما هناك اغتراب مكاني كبير، هناك اشتياق للأمكنة نفسها، وهذا الاغتراب المكاني يحدث قربة انفعالية ونفسية كبيرة جدا، ويفتح طبعا الباب على سؤال الهوية الشائك. نعم. بكل ما يحمله يعني.
2: جميل. على أي حال، بما أنك ذكرت جبل حرمون وجبل الشيخ، أنت أفردت قصيدة له بعنوان تيه على السفح حرمون، لعل هنالك أيضا طريقا جبليا تحيطه أزهار الوزال، كما كتبت في قصيدة أخرى، أليس كذلك، عن ذات الجبل؟
3: صحيح. كنت أتحدث عن طريق للتقود إلى ضيعة والدي لضيعتي. وهي الطريق التي كنا نسلكها للذهاب إلى بيت جدي في في في تلك المنطقة البعيدة أيضا. ونعم يعني لازلت حتى الآن حين أشم رائحة الوزال أشعر بأنني أعود بشكل يعني هائل إلى تلك الفترة. ومنذ فترة نبتت نبتة من الوزال في حديقتي وشعرت كأنني يعني زرعت جزء صغير من طيعتي هنا في فرنسا.
2: نعم، على أي حال يبدو أن تلك الذكريات دعينا نقول متفشية في نصوصك، مثلا خيالات عن العشب، بقايا دوخة اللغة القديمة وهوس استعالة الأصوات والروائح من الذاكرة، صورة مغبشة لنهر كان يشق روحي نصفين.
3: نعم،
2: ربما ذلك أو هذه النصوص قادمة لها صدى من هناك.
3: يعني الذاكرة لا أعتقد أن إذا أخذت من الشاعر ذاكرته لا أعرف ماذا يبقى له. الكثير من النصوص تولد في الذاكرة، وأنا أذهب أحيانا للقول بأن الحياة الحقيقية تحدث في الذاكرة، وكل ما نفعله هو جرء الذكريات بشكل مستمر إلى واقعنا للتأكيد على أننا عشنا بطريقة ما.
2: نعم، سنتحدث عن الذاكرة، لكن قليلا بما أنك تذكرت جدك، بإزاء ذلك هنالك أيضا جدتك، لديك نص عنوانه نمش على يد جدتي، هذا النص احتفاء حميم ورائع بالجدات، تكتبين عن جدتك مثلا أفتقد طفولتي معها، قصصها، ضحكاتها الخجلة، قامتها التي لم يتمكن منها الزمن بعد، يديها تكسران اللوز البلدي أو تقشران لي التين والصبار، إلى آخر النص الحميم. يعني هناك إذن بالإضافة إلى إلى إلى إلى حضورات كثيرة في طفولتك، حضورات شفيفة أيضا كالأم والأب وطبعا الطبيعة، وتحضر الجدة كأحد دعينا نقول موقد من مواقد تلك الطفولة.
3: نعم، أنا لدي يعني جدتي لأمي ما زالت على قيد الحياة، وجدتي لأبي توفيت منذ وقت قصير، وحين كتبت هذا النص كانت مريضة وكنت أريد أن أكتبه وهي على قيد الحياة. وكان يعني النص في نهاية، أنا حتى الآن لا أستطيع أن أتحدث عن هذا النص إلى أن أبكي فلن أطيل الحديث عنه، لأن في نهاية النص أتحدث عن مرضها، عن كيف تحول المشهد. يعني
2: أنت تختمين هذا النص بأيضا كلمات مؤثرة، لماذا على الزمن أن يمد يده إلى أيادي الجدات. سنذهب إلى مجموعتك الشعرية الأولى أو إلى باكورتك الشعرية، التفاتة نحو نغمة خافتة. في أول سطر في هذه المجموعة تكتبين أنقذتني اللغة مرارا، أيضا تمضين للقول في هذا النص أو في هذا الاستهلال في هذه المجموعة، انتشلتني جثة من قعر العدم ونفخت فيها الروح حروفا وكلمات. وفي مجموعتك الثانية أيضا تكتبين أنجو بالخيال وحده، لأربط بين الفكرتين أقصد. من الواضح أنك ممتنة للغة، حسب قولك أنقذتك وحفظتك وجعلتك في قلب الحياة، كما أن الخيال أيضا باعتباره جناح اللغة أو الذي تطيرين أو تكتبين به. يعني سؤالي هنا، كيف أنقذتك اللغة؟ ما الذي منحته إياك اللغة؟ ما طبيعة الإنقاذ الذي وهبته أو منحته لك اللغة؟ وأيضا فيما يتعلق بالخيال أريد أن أتحدث أيضا، دعينا نسأل أولا هذا السؤال السالف.
3: نعم، اللغة يعني ليست مجرد وسيلة، اللغة هي بالنسبة لي طريقة لفهم العالم ولرؤيته. أنقذتني لأنه باللغة تستطيع تحويل كل شيء إلى معنى بطريقة أبسط. يعني باللغة نستطيع تسمية الأشياء، وأحيانا نحن نحتاج إلى تسمية الأشياء لفهمها وللذهاب في التجربة إلى أقصاها. أنا أقول أن اللغة يعني توضع أحياناً على الشيء حين تسميه كما توضع عشبة شافية على جرح. وبهذا نعطي معنى للتجارب ونحول يعني كل شيء، نحول الألم، نحول الحزن، كل شيء يمكن أن يتحول باللغة إلى شيء آخر له معنى، إلى جمال، والجمال هو معنى. وحين نحول كل ما نحياه إلى جمال هو نوع من إعطاء مبررات وجودية للحياة، وأنا أبحث عن هذه المبررات الوجودية وأتشبث بها. ومنذ أيام كنت أقرأ آني أرنو، كاتبة فرنسية حائزة على نوبل عام 2022، وتقول في إحدى، ترجمت لها قول صغير تقول فيه: رحت أتحول إلى كائن أدبي يعيش الحياة كما لو أنه عليها ذات يوم أن تكتب. وهذا يعني أعتقد هي مقاربة طبعا قد تكون متطرفة، إنما هذه الفكرة يعني العيش من أجل الكتابة هي طريقة لإعطاء كل ما يحدث معنا وكل ما نمر به معنا. ولا أعرف ماذا يمكن يعني أن ينقذنا أكثر من أن نجد معنى ما نتمسك به في عالم مثل هذا.
4: حان الآن موعد أذان العشاء، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.
5: الله أكبر، الله أكبر.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان العشاء، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.
1: العالم الذي نعيش به.
2: نعم، أنت على أي حال أيضا تولين الخيال أهمية كبرى من خلال اشتغالك ومن خلال نصوصك ومن خلال أيضا ما يشبه الحديث عن هذا الخيال في ضمن اللغة. مثلا تكتبين أشحذ الخيال بالطريق والطريقة بالخيال، وأيضا تصلين إلى نوع من الخلاصات، طبعا خلاصات يلفحها خيال الفن، مثل النجوم في لوحة فان جوخ مثلا أجمل من النجوم في السماء. يبدو أنك من فرط يعني شغفك بالخيال، ودعينا نقول تدافعك تجاه الخيال أيضا تشفقين عليه خشية أن يتم استنفاده أو استهلاكه كله. هذا في أحد النصوص، طبعا أنا استسقي من أحد النصوص ذلك، يعني ليس الخيال، ماذا تقولين في أحد النصوص؟
1: أقول الذاكرة تعيق الخيال، لو استطعت تخيل هذا العالم الآن فتخيلته حتما بشكل أجمل.
2: نعم. أو في أوقات متأخرة أضع رأسي بين يدي أحدق في الظلام بفزع أخشى أن أستهلك خيالي كله فلا أجد غدا ما أسد به رمق يوم آخر. ما رأيك أن أولا تفضلي تحدثي قليلا إذا أحببت عن هذا الجانب المهم في تجربتك أيضا؟
1: يعني الاقتباسات التي قلتها من القصائد أعتقد تلخص جيدا ما هو الخيال بالنسبة لي. وأعتقد أن اللغة والخيال يعني لا ينفصلان، يعني نحن نكتب الشعر، لا نستخدم اللغة لوصف العالم، لا نستخدم اللغة لتوثيق العالم، نحن نستخدم اللغة لإعادة خلق العالم كما نريد أن نراه لا كما هو. ولهذا نحن نتحايل على الحياة بالخيال ونعيد، يعني أنا في كل صورة شعرية أستخدم خيالي لأعيد خلق العالم كما أريد أن أراه. هذا ليس هروب من الواقع، هي طريقة لتخفيف وطأة الواقع، لجعل العالم مكانا أكثر ألفة في عالم يعني يخنقنا كل يوم بالبشاعة، بالشحذ الجمال، بظلم، يعني نحن نعيش في عالم دموي. يقول حسن مطلق سنواجه العالم الدموي بنص رقيق، وهو هذا تحديدا ما نقوم به، ولا نستطيع أن نقوم به بدون الخيال. ولهذا طبعا أنا أخشى أن أستنفذ خيالي، يعني أحيانا حين أشعر بأنني عاجزة عن التخيل أصاب بنوع من الفزع لأنني لا أعرف بماذا أواجه الواقع بغير المخيلة.
2: نعم. ما رأيك أن تقرأي لنا نصا، أنا أقترح طبعا وربما لديك مقترح آخر، نص اللغة وشيء كان يشبه الحب، ربما للتدليل على هذه العلاقة الوثقة مع اللغة، وأيضا عن الوشائج الحميمة التي تربطك باللغة.
1: اللغة وشيء كان يشبه الحب، اللغة لمن أحبها ملاذ، ولمن أتقنها طرقات متشعبة للحياة، مطواعة ثلثة كطفل لم يكمل عامه الأول. بها وحدها نستطيع أن نحب، وبها أيضا نكره، بها نطرح الأسئلة، وبها وحدها يمكن للأجوبة أن تولد على مهل دوما إن نحن بحثنا. بها نجرح حين نريد أو حين لا نريد، ثم نضعها على الجرح كما تضع الجذاب بأصابع القلب عشبة سحرية على خدش صغير. واللغة في مكانها الصحيح وفي شكلها الصحيح لا تجرح، هي شفافة ككرة البلور، واضحة كنجم في ليلة صافية، حاسمة

0: صفعة قاطعة كسيف. من لا يحبها، من لا يعرفها حق المعرفة، يلوث نقاءها بالاحتمالات الكثيرة ويشوش وضوحها بالضباب. والضباب وجع اللغة، فهي سخية معطاءة تدور في فلكها المفردات من دون مدار، في حالة من الطاقة الكونية التي لا تفسر. اختر منها ما شئت، قل كلمتك بالطريقة التي تريد، لكن قلها، ارمي بها في وجه الأسئلة، في وجه الشكوك، في وجه الوجع، في وجه العجز، في وجه الظلم، في وجه الجهل، وفي وجه المعرفة أيضا، في وجه الشوق العارم، وفي وجه النسيان حين يأتي. ارمي بها كل شيء، فهي لك، بها تواجه تعب الأشياء وارتباك المواقف ووجع القلب. اللغة لنا، وجدت لتخدم الشعور فينا، وجدت لتحيا ونحيا، فنحن لم نصبح أحياء إلا بعد أن خرجت الكلمة الأولى من أول حنجرة تقول شيئا لا شك أنه كان يشبه الحب. في البدء كانت اللغة، وفي الختام هي أيضا، نحيا بها ويحيا البعض لأجلها، وتبقى قلة تتمسك بها فوق نجاة دائم من وطأة العمر الذي يمضي ويمضي غير آبه بما يأخذ منا معه في طريقه.
1: اللغة وشيء كان يشبه الحب، نص للشاعرة أصالة لمع من مجموعتها الشعرية الثانية فيما تمعن بك الأشياء. عودا على بدء الشاعرة أصالة لمع إلى مجموعتك الأولى، التفاتة نحو نغمة خافتة، بما أنك تكتبين في أحد النصوص: كيف لم يرى أحد كم كنت أشبه مخلوقات الإغريق في الأساطير القديمة. أظن ينبغي أن لا نغض النظر فيما يتعلق بالعنوان على الأقل إلى أسطورة أورفيوس في تلك الالتفاتة العجيبة إلى حبيبته يوريديس، وهو ما جعله يخسرها أو يفقدها للأبد. هل ثمت ربما استحضار لتلك الالتفاتة في رأيك من خلال العنوان ومن خلال طبعا النص الذي ورد في هذه المجموعة؟
0: جميلة هذه المقاربة بين يعني مع أسطورة أورفيوس، لأنني منذ فترة قصيرة كتبت عن هذا الموضوع، وفي قصيدة أقول فيها أغني لآلهة أورفيوس بلا أن يسحر غنائي أحد، وأنظر خلفي بلا خوف إلى سعادة لا أصدقها. لكنني حين كتبت المجموعة الأولى وهذا النص بالتحديد، يعني لم تكن حاضرة هذه الأسطورة. التفاتة نحو نغمة خافتة كان كتب كديوان من منطقة شديدة الخصوصية داخلي، والنص أيضا يعني يتحدث عن الالتفات إلى الداخل، عن نوع من الصلة المقطوعة بالعالم، وبالعكس إقامة الصلات داخل المرء، والعودة في إثر التجارب، يعني في إثر إغلاق الدوائر المفتوحة بوعي تام بأننا لا يمكن أن نستعيد الأشياء التي فقدت، لكن بوعي أيضا أن الغناء بحد ذاته، كتابة ذاتها، قد تكون كافية لأن نصل إلى هذا المكان الذي فيه تلك النغمة الخافتة. بهذا المعنى يعني أشعر أن الاستحضار أورفيوس جميل جدا، لأن الديوان هو حالة من الغناء أيضا في مواجهة الفقد بشكل ما، والنظر أيضا إلى الخلف بلا أي خوف.
1: نعم. من خلال نصك الآن لا أمس ولا غد تحاورين الزمن، تحتفين باللحظة العملاقة حسب توصيفك، أو باللحظة التي تختزل الوجود بأكمله. من الواضح أن سؤال الزمن يعني من الأسئلة الحاضرة في هذه التجربة، تجربتك بدءا طبعا من العنوان التفاتة نحو نغمة خافتة. أظن أن هنالك بعد زمني ما في هذا العنوان وفي هذه الجملة، إلا أن افتتانك باللحظة واحتفائك باللحظة يوضح أيضا حساسيتك تجاه الزمن أو كيفية وعيك بالزمن. مثلا تقولين أو تكتبين: لا شيء سوى الآن يصلح لقلوبنا التي تريد أن تحيا. نص تلاشي أيضا فيه أو تكتبين فيه عن القبض على اللحظة. هنالك النصوص متفرقة تشي بهذا الهاجس الملح لديك عن الزمن طبعا، ولكن أيضا هنالك التحام أو تماسات أو احتفاء باللحظة، كيف ترين ذلك؟
0: الزمن سؤال كبير، وهو هاجس موجود دوما في شعري، يعني أكتب دوما عن هذا الموضوع بوعي أو بدون وعي، أجد نفسي دائما يعني أنساق إلى الأسئلة التي تشغلني بدون أن أقصد الكتابة عنها، والزمن واحد من هذه الأسئلة يعني التي يعني هي حاضرة في كل ما أكتب، الاتيتام باللحظة، لأن في الشعر لا وجود سوى للحظة، يعني القصيدة أيضا أصلا لا يمكن أن توجد خارج حالة شعورية مكثفة في لحظة ما، وفي هذه القصيدة التي أكتبها عن هذه اللحظة العملاقة أحاول التقاط هذه اللحظة، يعني وكما قال ميلان كونديرا أحاول تجميدها، يعني أن أجعل منها زمنا أبديا، لأنني أعتقد يعني أن الشعر هو أجمل الوسائل لعلاج أسئلة لا إجابات لها مثل الزمن، لذا يعني السؤال يعود دوما، إن أحاول يعني هو نوع أيضا من يعني محاولة التركيز على اللحظة في الشعر، هو أيضا نوع لن أقول من الهروب، إنما لمواجهة الذاكرة وثقل الذاكرة ووطأة الذاكرة يعني التي أيضا لها وزن كبير في كل نصوص.
1: في أحد نصوصك تكتبين: لا تهتم لما سوف يصير، لا تخف إلا على اللحظة وأنت تتشظى داخلها. بما أنك تذكرت أو استعدت مقولة ربما لميلان كونديرا منذ قليل، أنا أيضا استعيد عبارة لميلان كونديرا يقول فيها أن الاستعارة مخيفة. هذا مدخل أظن للحديث عن الاستعارات التي أنت خصصتها بأكثر من نص. دعيني أقرأ مثلا ما كتبته عن الاستعارات. تقول لي: صديقتي كان حبا كالعاصفة، أصحح جملتها في رأسي، كانت عاصفة كالحب، وأنا أشعر بمازق قلبها الذي لا يهتم الآن بالاستعارات. أو نراك تطلقين هذا السؤال أيضا في نص خدعة الاستعارة: كيف انطلع علينا تشبيه الحياة بالنهر، كيف صدقنا مزيدا من الاستعارات. بما أننا نستعيد عبارة ميلان كونديرا الاستعارة مخيفة، وأنت أيضا خصصتها بهذه النصوص، ما الذي يقلقك فيها أو منها؟ هل لأنها ربما مطية شعرية دعينا نقول، أم لأنها أقل من أن توصف الأشياء كما ينبغي، أم ماذا بالضبط؟
0: لأنها مخادعة طبعا، يعني الاستعارات نحن نتحايل أيضا على الحياة بالمجاز بالاستعارات بشكل ما، في المجاز ينفصل الشيء عن حقيقته، يعني نحن حين نضع استعارة ما يصبح شيئا آخر كما نريد أن نراه، يعني مرة قلت الأمر يشبه الوقوف على جرف يمكننا أن نحلق، إنما هناك دوما حالة من السقوط عندما نستيقظ، المجاز حافة يقف عليها الشاعر، كأن يعني تنظر لظلال الأشياء وتشيح عن الأشياء نفسها، لذا أعتقد أن الاستعارات مخادعة وهي خطيرة. طب خطيرة يعني ليس بالمعنى المتداول، أعتقد خطيرة بالمعنى الشعري وبالمعنى الشاعري للكلمة، لأنه في النهاية ما يبقي الشاعر حيا هو هذه الاستعارات وهذه المجازات، يعني أن يكون هناك هذه الحرية في النظر إلى العالم وفي الإحساس به، وأن تصبح الحياة نفسها مجازا إذا أراد ذلك.
1: تحدثنا منذ قليل عن يعني عرضا عن الذاكرة، وأنت كتبت نص بعنوان السمكة تكتبين فيه: من حسن حظ الأسماك أنها بلا ذاكرة. ماذا عن البشر خصوصا الشعراء؟ هل تعتقدين أن الذاكرة هي نعمة أو نقمة بالنسبة لهم؟ هل الذاكرة طريق الآلام والفقد، أم يمكن استغلالها وتوظيفها لكي دعينا نقول لكي لا ننسى، أو ربما لكي ننسى أو لكي نبدأ من جديد مرة أخرى؟ لا أعرف بالضبط في هذا السياق ماذا.
0: يعني كما قلت لك من قبل، أنا أعتقد أن الحياة الحقيقية تحدث في الذاكرة،
2: يعني لهذا الحد أعتقد أنا ذاكرة مهمة.
1: لكنك في نص آخر تقولين أن الذاكرة تعيق الخيال أيضا.
2: طبعا لا شك يعني لن أذهب إلى القول بأنها نقمة، لكن أعتقد أنها إشكالية كبيرة للمرء، لأنه يتشظى بين هذا بين الماضي، بين ما يتطلع إليه، فيما الشيء الوحيد الحقيقي الذي يعني الذي نحن به هو اللحظة. يعني ليس لدينا شيء في يدينا سوى هذه اللحظة، لكننا يعني كأننا في مرافعة ضد الوهم. هناك دائما الذاكرة التي يعني حاضرة ويعني تنوء بثقلها في حياتنا. لا يمكن للشاعر أن يقول بأنها نقمة، لأنه أعتقد أنه بلا ذاكرة لا يمكن أن نكتب. يعني الكثير من الشعر يأتي من الذاكرة. إنما في نفس الوقت
1: ولسنا أسماك عليك
2: أتحدث صحيح في قصيدة السمكة أتحدث تحديدا عن الوعي بالخسارات، لأن هذه السمكة التي تسبح في وعائها الصغير هي لو كانت واعية لخسارتها وأنها فجعت بالبحر لكانت شعرت أنها في سجن، لكنها لا تعي ذلك. والأمر شبيه، يعني لدينا وعينا بخساراتنا موجع لكنه ضروري، وهذا ما يعني يشكل إنسانيتنا، وهذا ما يسمح لنا بأن نكتب وبأن يعني بأي نوع من أنواع الإبداع. هذا شعور إنسانيتنا والتجارب والخسارات التي معظمها يعني تحدث لنا في الماضي وتشكلنا بشكل ما، هي ضرورية وهي جزء من تجربتنا الإنسانية. والشاعر على حتى وإن كان هذا مؤلما هو دائما يعني عليه دائما أن يكون ممتن للتجارب، وأنا دائما ممتن للتجربة.
1: نعم، إذن يمكن أن نقول بأن أرض الشعر المثلى هي الخسارات في مقابل الانتصارات. يبدو أن الشعر يحظى بخفي حنين فحسب.
2: أرض الشعر الخصبة يعني الخسارات، يمكن الخسارات، لكن أنا أقول التجربة الإنسانية.
1: نعم.
2: يعني الشعر يأتي من كل ما يتعلق بالإنسان، كل ما يلمس الإنسان، كل ما يؤثر به هو أرض خصبة للشعر. وعلى العكس ما لا يخلق الشعر هو الثبات. يعني الثبات لا يمكن أن يقود إلى العملية الإبداعية. هذا التأرجح الذي نعيش فيه بين تجربة وأخرى، بين حالة وأخرى، بين وقت وآخر، هو ما يسمح للقصيدة بأن تولد.
1: جميل. أنت أيضا تزوجين في نصوصك بين الكتابة عن أسئلة الوجود الكبرى، دعينا نقول، وأيضا التقاط التفاصيل الصغيرة. يعني أنت تكتبين عن الموت وعن التوق والحرية والحياة إلى آخره، وتكتبي عن أول شعرة بيضاء في الرأس، أو عن حطبة تشتعل الآن في الموقد. يعني يبدو أن تجربتك موزعة بين هذين المسارين، أو دعينا نقول السفرين، دون اكتراث بالتفريق بينهما، كأن أحدهما يغذي أو يغتذي أو يستقي من الآخر.
2: تماما تماما. أنا لا أكتب عن الأسئلة من زاوية مجردة،
1: نعم،
2: بل من خلال تفاصيل دقيقة للحياة اليومية، للحظة التي نتحدث عنها. الشعر موجود في كل مكان، يكفي أن نشرع الحواس قليلا لننتبه إليه. والشعر منفتح دائما بالنسبة لي على الأسئلة الوجودية الكبرى، لأنه يعني الأرض الخصبة للشعر أيضا كما قلت من قليل ليس الثبات، إنه القلق. والقلق هو الذي يولد أسئلة. هناك وتيرة عالية من التوتر يجب أن يصل إليها الشاعر لكي يستطيع أن يكتب. هذا القلق وهذه الأسئلة هي ما يحركني، وأنا يعني لأصل إلى هذه الحالة شرارة الشعر تشتعل في كل ما يحيط بي. في الديوان الأول كنت أكثر اكتفاء على نفسي، وفي الديوان الثاني مع النضج ومع تقدم التجربة الحياتية والأدبية أصبحت أستطيع أن أجد الشعر في كل شيء، وأن أنطلق من التفاصيل نحو الأسئلة الكبرى. طبعا هي أسئلة لا تؤدي إلى مكان واضح يعني، لكنها تحتاج إلى أن تعبر عن نفسها وأن تتكثف لغويا وشعريا، إنما بلا غاية. يعني ليس الهدف طبعا إيجاد إجابات على هذه الأسئلة، هي فقط طريقة للتصالح معها. يعني الشعر فقط يتخذ كيانه بدون أن يعني القصيدة تنطلق من الأسئلة، لكنها لا تؤدي بالضرورة إلى وصول ما.
1: نعم، جميل. عندما نقرأ نصوص من قبيل أخلع النهر عني، أو نصك عن الشتاء، أو النص الذي حمل عنوان الثلاثون، يعني بإزاء طبعا أنت تكتبين قصيدة النثر أو هي مجموعة شعرية في الأساس، لكن أيضا تتبدل طاقتك السردية من خلال هذه التجربة الشعرية. ونحن نستحضر هنا مقولة بودلير طبعا، كن شاعرا دائما حتى في النثر. لكن بإزاء هاتين التجربتين من خلال نصوص المجموعتين الشعريتين، ألم تحاولي بإزاء ذلك كتابة القصة القصيرة مثلا؟
2: لا. يعني حتى الآن أشعر بأن الشعر هو مكاني الآمن، يعني بدون أي أي قصد أو أي صناعة. حين أحتاج التعبير عن نفسي أجد نفسي أذهب إلى الشعر. أقرأ أحيانا، أنا قارئة بالدرجة الأولى، أعرف عن نفسي دوما كقارئة قبل أن أكون كاتبة، وأقرأ الكثير من الروايات، وأحب بعض الروايات يعني تستهويني بشكل خاص، روايات تبدو كأنها قصائد طويلة، وأفكر أنه ربما في يوم ما إذا قررت أن أكتب رواية سوف أكتب هذا النوع من الروايات، يعني الروايات الشعرية جدا. وهناك مقال نشرته يوما عن حوار بين ماركيز ونيرودا، يقول فيه جابرييل غارسيا ماركيز بأنه يعني يجب علينا نحن الكتاب أن نكون أكثر شاعرية. وأنا أعتقد أنه حتى إن اتجهت يوما إلى الكتابة يعني شيء نثري أكثر، لن أبتعد عن الشعر بشكل تام.
1: نعم. في نصك المعنون بدأ الأمر تصفين كيف بدأ الأمر المهم والجاد والمؤلم والحاسم والمخيف، تكررين في مفتتح كل قطعة ودعينا نقول مقطوعة هذه اللازمة بدأ الأمر. في نص آخر أيضا بعنوان لم تكن، تتكرر كلمة لم تكن مع كل مقطع حتى تصلين في توصيف تلك المرأة التي يرسمها النص في النهاية بالقول لم تكن تلك المرأة لم تكن. هكذا أيضا في نصك لا شيء ينتهي، أو في نص آخر بعنوان لن تموت هذا الخريف، أو في مجموعتك الثانية أيضا تتكرر عبارة تستطيع أن تشفى في أحد النصوص، وفي نص أيضا لا يهم، وفي نص لست وحدك، وكذلك نصك المعنون بعد قليل، أو نصك الطويل كل الأشياء تعذبني، الطويل والفادح والجميل أيضا كل الأشياء تعذبني. يعني متى تظنين أن هذه دعينا نقول التقنية الفنية أو هذا الخيار الكتابي ضروري لخلق النص، أو أنه لا غنى عن تشكل أو نسج أو كتابة النص على هذه الشاكلة؟ هل ترين مثلا أن هذه دعينا نقول الترددات أو التكرارات أو التدويرات أو التأكيدات جزء لا يتجزأ من بنية النص مثلا؟
2: يعني أنا لا إذا لاحظت أكتب هذا في بعض القصائد، إنما لن يكون موجودا في كل القصائد.
1: نعم أكيد.
2: يعني هي ليست، لا أقصد الأمر بنية كاملة، إنما يمكن أن أقول بأنني أكتب هذا النوع من القصائد بوعي جزئي لقيمة هذا التكرار في إحداث الإيقاع والموسيقى.
1: نعم.
2: أنا يعني أنتمي إلى مدرسة لا تعترف بالصنعة في الشعر، يعني أنا على الأقل أؤمن بأن النص كما أحب أن أراه هو حالة شعورية كاملة، وأحاول يعني أن أبقى النص على حرارته الأولى. أعمل على القصيدة طبعا بعد أن أكتبها في المرة الأولى أعمل عليها، إنما أسعى دائما إلى إيجاد نوع من التوازن بين حرارة النص الأول والعمل عليه. يعني لا يجب على النص أن يكون فوضى، يجب العمل عليه، إنما القصيدة الجيدة هي قصيدة تم العمل عليها من دون أن نشعر بهذا العمل. لهذا يعني في معظم الأحيان أحاول أن أترك النصوص كما أتتني. يعني أنا حين أبدأ الكتابة في الغالب لا أعرف إلى أين سوف يقودني الشعر. أنا وكما يقول درويش لا دور لي في القصيدة إلا إذا انقطع الوحي، فأنا أذهب إلى القصيدة وهي الشعر يقودني إليها ويتشكل النص، ومن بعدها أحاول العمل على الموسيقى. إنما في كل هذه القصائد يعني أتى هذا التكرار وحده، وأنا حاولت فقط أن أدور الزوايا وأن أضع الموسيقى من بعدها. يعني ليس يعني ما حاول قوله هذا التكرار ليس زخرفة تقنية، هو إيقاع داخلي يولد مع النص، وأنا أحبه لأنني أحب كتابة القصائد الدائرية، يعني القصائد التي تكرر فيها الجمل أو التي أختمها غالبا بالعودة إلى البداية. هي طريقة أيضا لمحاكاة هذا الدوران يعني الذهني الذي يحدث أثناء كتابة النص.
1: أنت كتبتي علي حالة عن الأشياء المدورة، عن الأشياء الدائرية أحد النصوص. أنا من رأيي أيضا كقارئ أن ذلك ما اسميناه التكرار ليس زخرفيا كما طبعا أشرتي، ليس ثرثرة ولا يؤذي النص بقدر ما يصنع غنائيته ويساهم عميقا في إثراء الإيقاع الخاص للنص، كأنما بهذا الاستخدام المدور أو التوظيف النغمي دعينا نقول المتكرر يتقوى النص ربما ويتجذر شكله ومعناه ودلالاته الجمالية. نعم.
2: يعني الموسيقى مهمة جدا في قصيدة النص، يعني نحن مجبرون بأن نجد إيقاع داخلي للنص وأن نخلقه أيضا.
1: في هذا السياق ربما علي أن أقرأ، بما أن ليس لديك ربما القصيدة تلك، لم تكن من حجر تلك المرأة الثابتة كصخرة، لم تكن من خزف تلك المرأة الهشة كجناح فراشة، لم تكن تبكي تلك المرأة الحزينة كليل، لم تكن تضحك تلك المرأة الجذيلة كشلال ماء، لم تكن تلك المرأة سرابة وما كانت حقيقة، لم تكن تلك المرأة لم تكن. فأنا أظن هذا التدوير إذا لم نستخدم حتى التكرار، كلمة التكرار هو ما يجعل النص متماسكا وأكثر جاذبية وأكثر ألقة.
2: هناك أيضا إيقاع تصعيدي في هذه القصيدة بالذات، يعني هناك حالة من التصعيد، المرأة التي تبدأ بالانتفاء شيئا فشيئا حتى تنتفي تماما حين تظلمها نظرة المجتمع المجحفة.
1: نعم، هناك تصعيد آخر أيضا، وهذا يعني لمسته أو قرأته في مجموعتك الأولى على الأخص، يعني هنالك نوع من الانحياز ربما دعينا نقول إلى ما ذهب إليه عمر الخيام في قوله امشي الهوينة، حسب طبعا ترجمة أحمد رامي، أو دعينا نقول خفة الكائن حسب ميلان كونديرا، أو خفف الوطأ حسب المعري. مثلا في مجموعتك الأولى هنالك الالتفات الحاني على اللحظة، على الذات أو النغمة، في نص يحمل عنوان خفة تكتبين برفق ننقب في مشاعرنا وانطباعاتنا الحقيقية تجاه الناس والوجود، أيضا تكتبين تخاطبين قلبك نحن بحاجة إلى أن يبدو الأمر كما لو أننا لم نوجد يوما أنت وأنا، وأن تسير الحياة بخفة بعدنا كأننا ما جئنا من رحم واحد ولا مررنا في قلب واحد. يعني هنالك الكثير من استخدامك لمفردة الخفة والرقة واللمسة خفيفة إلى آخره، بإزالة إحساس ربما ببطأة ثقل الأشياء وغلظة الأشياء ووقاحة الأشياء. أنا أسألك ماذا يمثل هذا الحنو وهذا الرفق وهذه الخفة وهذه اللطافة في تناول الأشياء والموجودات وفي النظر إليها ورؤيتها شعريا ووجوديا؟
2: هناك نوعين من الخفة في النصوص، الخفة بمعنى التخفف التي أيضا نسعى إليها في وجه كل ما يثقلنا به العالم، كما تحدث من قبل الذاكرة، التجارب، الثقل الذي الأحكام، العاطفة، كلها أثقال. وهناك دوما هذا السعي عبر القصيدة إلى التخفف بشكل ما من كل هذه الأثقال. وهناك أيضا الرقة التي تتحدث عنها، الرقة هي طريقة لي في مقاربة العالم، يعني أنا أؤمن بأن الرقة واللين هو كل ما نحتاج إليه في وجه عالم يعني يجرحنا بقسوته إلى هذا الحد. وأنا أؤمن أن الشعر هو طريقتي في تحويل السكين في الجلد إلى زهرة. أنسي الحج يقول لا شيء في الداخل غير الرقة، الخارج هو الذي شوهني. أنا يعني أحاول أن أكتب الشعر لكي أمنع هذا الخارج من تشويهي والحفاظ على هذه الرقة التي تجعلنا بشرا في نهاية المطاف.
1: نعم، نستحضر هنا ما كتبته في أحد النصوص، كل ما أريد حياة خفيفة كالحلم أعيشها بجفون مغلقة وأنسها كأنها لم تكن عند الصباح ذات الصباح. أيضا تكتبين هذه النصيحة الذهبية امشي امشي كأنك غير مرئي، كأنك صرت أقل كثافة من أن تصطدم بشيء أو أحد.
2: تماما، هذا التخفف، هذه الحاجة إلى التخفف.
1: نعم نعم. يعني أنا لا أريد أن أسألك عن لماذا وكيف تكتبين أو متى تترصدين لحظة الكتابة وإلهاماتها. أظن علينا أن نقرأ بعضا من نصوصك التي تبين أو توضح هذه الحالة. أنت مط اللثام عن ذلك في عدد من النصوص بشكل مباشر أو غير مباشر، لكن نذهب إلى أسئلة أخرى. أنت حاصل على الدكتوراه في مجال العلوم السرطانية وتشتغلين في البحث العلمي، وربما أيضا نود أن نتطرق إلى سؤال من قبيل هذا التواشج العميق بين الشعر والعلم أو بين الأدب والفن. أنا مثلا رأيت أن هنالك مقاطع من قبيل كلما جف الزمن على مكان أو على مكان لمسة قديمة، كلما زاد حريق الجلد، أو كلما ارتفع الصمت في قلبي كلما ازداد الطنين في أذني، مقاطع من ذلك القبيل. أظن لن يستطيع أن يكتبها سوى شاعر وأيضا وباحث له تمسات بما هو طبي أو علمي. كيف ترين هذا التواشج أو هذا التعالق أو هذا التقاطع بين الشعر والعلم؟
2: يعني هذه الجمل أكتبها بدون تفكير، يعني أنت تنبهني إليها الآن، لم أنتبه من قبل لهذا التقاطع. أنا مجال عملي يعني بعيد عن الإبداع، مرغمة فيما أفعل على عزل حواسي وعلى التفكير، يعني لا أستطيع أن أستسلم للشعور فيما أعمل، حتى وإن كان الهدف النهائي لعملي إنساني إلى حد كبير. يعني أنا لم أصل أستطيع أن أعمل في مهنة ليس لها هدف إنساني، لكن الوسائل عقلية بشكل تام. يعني لهذا التقاطع مع الشعر يأتي من حاجتي إلى هذا المكان الآمن الذي أهرب إليه من العمل العقلي، إلى حيث يمكن لي أن أطمئن على هشاشتي وأن أشدد على إنسانيتي. لهذا يعني الشعر يخفف من صعوبة هذا المجال العملي ويجعل الشعر يعني الحياة ممكنة وأقل وطأة.
1: في هنالك نص لك بعنوان متاهة اللون، تحاولين في هذا النص سبر الألوان واكتشاف الألوان من جديد، الأصفر والأحمر والأبيض والأخضر والأزرق إلى آخره. تحاججين شعريا دعينا نقول بأن اللون يعيش في كنف الدلالة على كل ما يتدفق بالحياة. هنالك طزاجة حالمة في الاقتراب من تلك الألوان في نصك وفي فلسفة الألوان واكتشاف الألوان.
2: يعني هذا نص محاولة لتخطي التوصيف البصري للون، ويعني تحدث عن هذه الحالات الشعورية التي يولدها كل لون. هو من النصوص القليلة يعني التي أخذت فيها أفكار وعملت عليها وحاولت أن أصبر الحالات الشعورية التي تولدها عندي.
1: أنت خصصت البياض أيضا بنص آخر بعيدا عن هذا النص في مجموعتك فيما تمعن بك الأشياء.
2: صحيح، البياض هو لون الورقة أيضا، وهو يعني على علاقة كبيرة بالكتابة دوما لدى الكاتب. هو لون الورقة البيضاء التي يعني قبل كتابة النص أقول أنه اللون الذي يسبق الكتابة، وهو من ألواني المفضلة أيضا.
1: عن الأخضر، عن الأخضر تكتبين: والعشب الذي يحدث بالربيع يوحي لسبب غامض بالغزلان. أنا أريد أن يعني أجس نبض الأسباب الغامضة الآن. ما هو في رأيك ذلك السبب الغامض؟
2: يعني أنا كنت أحاول هنا أن أجد أن أقول أن الأخضر هو شيء يتدفق بالحياة، وهو قاسم مشترك بين أشياء لا قرابة تجمعه. أقول في بداية هذا المقطع أن الحبقة في الوعاء لا تشبه الشجرة في شيء، مع أن اللون واحد. والعشب يوحي بالغزلان، لأن لا أعرف، حين نرى سهلا أخضر ممتد نتخيل أيضا هذه الكائنات الرقيقة لسبب ما. يعني كانت الفكرة تناقض بين مقطعين، المقطع الذي أتحدث به من قبل عن الأزرق الذي على العكس ترتديه الأشياء فتتشابه، يعني أشياء مختلفة ترتديه فتتشابه، على عكس الأخضر الذي يجمع أشياء لا قرابة تجمعها. يعني كما قلت هو محاولة لفلسفة اللون، وهو من النصوص القليلة التي قمت بها بهذا النوع من الاشتغال. يعني كما قلت من قبل النص لدي يعني حالات شعورية لحظية أكثر من حالات من الاشتغال على الحالات الشعورية التي تولدها داخل الأشياء.
1: نعم، على أي حال هذا يذكرنا بالشعر القادم أو الملتقط من ينابيع أو من لحظات أو من مناطق أو تخوم غامضة يأتي أو يتحدر منها، كما قلت في حديثك أو في نصك عن العشب الذي يحدث به الربيع يوحي لسبب غامض.
2: صحيح.
1: نعم، يعني هذا ربما يدعونا للتساؤل حول ما يهمك أكثر وأنت تكتبين النص. كيف تمتزج أو تلتحم لديك اللحظة الغامضة التي هي منبع الشعر أو البئر الأولى له، بين أيضا اشتباكك مع الواقع أو الحدث الذي تستمدين منه الكتابة أو جدوة الكتابة؟ يعني أنت تقولين في أحد النصوص أو تبوحين في أحد النصوص بين الفوضى في داخلي والضباب ألفة، أو تقولين أو تكتبين الضباب جزء من الطريق أقول لنفسي ثم أرمي قدمي في كثافة الاحتمالات. في هذا السياق ماذا يمكن القول؟
2: طبعا يعني هناك حيز شعري ما تولد فيه شرارة الشعر، هناك تماس حي مثلا مع تجارب مادية أو مع تجارب شعورية، لكن كل هذا لا يصل إلى القصيدة بشكل مباشر. عليه أن يمر عبر الذاكرة، عبر الخيال كما قلنا كثيرا، عبر التأمل، عبر الشك والأسئلة، ثم نحتاج دوما إلى مسافة نحرر فيها الصورة من واقعيتها، وتصبح قادرة على حمل أكثر من معنى وتأخذ معناها الشعري الكامل في قصيدة. يعني كما قلت من قبل، نحن لا نوثق التجربة في الشعر، نحن نعيد خلق التجربة لغويا بحيث نحفظ حرارة الشرارة الأولى التي يولد فيها الشعر، ولكن أيضا نكسبها بعدها الشعري عبر خلق الصورة الشعرية.
1: نعم، هناك في الممر الصغير الذي سأجده وحيث ستمر نسمة شفيفة سأجلس لأنسى، لأصنع أغنية أو حلما أو قصيدة من مقطعين فقط، سأجلس لأكثف الجمال القليل الباقي داخلي فلا يتبقى سوى هذا الجمال، هو كل ما أملك منذ الآن. بهذه الكلمات من نصك ذراعان لعناق طويل أختم لقائي بك، أو دعيني أقول نبدأ كقراء حوارنا مع تجربتك الشعرية. شكرا لك الشاعرة صالة لمع على حضورك الشفيف معنا في هواء الكتابة.
2: كل الشكر لكم، استمتعت جدا بهذا الحوار وممتنة لكل شيء. شكرا.
3: في هواء الكتابة.
4: في هواء الكتابة.
3: إعداد وتقديم صالح بن علي العامري.
4: إخراج جمال بن محمد الشعيلي.

بسم الله الرحمن الرحيم. 9 ليلا في إذاعة سلطنة عمان، نشرة الأخبار استهلها بالعناوين. جلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه يهنئ أخاه جلالة ملك المملكة المغربية بمناسبة ذكرى عيد العرش. تواصل الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة وتحذيرات دولية وأممية من تفاقم العنف وتدهور الأوضاع في الضفة الغربية المحتلة. قتلى وجرحى في هجمات متبادلة بين روسيا وأوكرانيا، والاتحاد الأوروبي يعتزم فرض عقوبات على مئات الشركات بدعوى مساعدة موسكو في الحرب. بعث حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه برقية تهنئة إلى أخيه جلالة الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية بمناسبة ذكرى عيد العرش. أعرب فيها جلالة السلطان عن تمنياته الطيبة للمملكة المغربية الشقيقة بقيادة جلالته بتحقيق الاستقرار الدائم والازدهار المتصاعد بما يلبي تطلعات الشعب المغربي الشقيق. أكدت المملكة العربية السعودية أن قواتها المسلحة بالتنسيق مع القيادة المركزية الوسطى الأمريكية شنت ضربات نوعية محددة ضد أهداف على أراضي جمهورية العراق مرتبطة بالاستهدافات على المنشآت البترولية في المملكة. وأوضحت المملكة العربية السعودية أن هذه الضربات أتت انطلاقا من حق الدفاع عن النفس الذي يكفله القانون الدولي، مشيرة إلى أنها لا تسعى إلى التصعيد لكنها سترد في حال تعرضت لأي اعتداءات. عقد المجلس الوزاري للأمن الوطني العراقي اجتماعا طارئا بناء على خلفية القصف الذي تعرض له العراق فجر اليوم. وذكرت وكالة الأنباء العراقية أن الهجمات استهدفت عددا من مقار هيئة الحشد الشعبي في عدد من المحافظات العراقية وأسفرت عن مقتل 20 منتسبا وإصابة أكثر من 30 آخرين وحدوث أضرار مادية متفاوتة. أعلن الجيش الأردني أنه اعترض وأسقط 5 صواريخ استهدفت الأراضي الأردنية. وقال الجيش الأردني في بيان أنه تم اعتراض وتدمير الصواريخ دون أن يشير إلى وقوع أي إصابات أو خسائر مادية. وفي رد على الهجوم الذي استهدف الأردن، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة سوف تقصف إيران بشدة. ترامب أشار كذلك إلى أن القصف الذي استهدف مواقع للحشد الشعبي في العراق قد تم بالتنسيق مع الحكومة العراقية. في المقابل تحدث التلفزيون الإيراني عن تعرض موقع على الشريط الحدودي لمدينة بيرانشار في محافظة أذربيجان الغربية لاستهداف أمريكي. شهدت المناطق الجنوبية اللبنانية تصعيدا ميدانيا بعد قصف الجيش الإسرائيلي عدة مناطق وتوغل آلياته مواصلا خروقاته في خطوة قد تعرض تنفيذ المناطق التجريبية لتحديات عدة. يأتي ذلك بينما تستعد لبنان وإسرائيل لعقد جولة جديدة من المفاوضات في روما الأسبوع المقبل لبحث مسار توسيع انتشار الجيش اللبناني في الجنوب. تتواصل غارات الاحتلال الإسرائيلي على مناطق في قطاع غزة، بينما تشهد مدن وبلدات الضفة الغربية المحتلة عمليات اقتحام واعتقال وهدم لمنازل الفلسطينيين. في موازاة ذلك حذرت الأمم المتحدة من تدهور سريع للوضع في الضفة الغربية منددة بتصاعد أعمال العنف التي يرتكبها المستوطنون الإسرائيليون. قتل 3 أشخاص على الأقل في غارات شنتها طائرات مسيرة أوكرانية في منطقة بيلغرود الحدودية الروسية، وأصيب 19 آخرون في هجوم استهدف حافلة. وقالت السلطات الروسية إن غارة بطائرة مسيرة على أحد المحلات التجارية في قرية قريبة من الحدود أسفرت عن مقتل شخصين، كما لقي شخص آخر مصرعه في هجوم على بلدة تقع خارج المدينة الرئيسة في المنطقة والتي تحمل اسم بيلغرود أيضا. وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إن الهجوم الأحدث أظهر أن أوكرانيا توجه هجمات على وسائل النقل العام، متهمة كييف بشن هجمات ممنهجة على الحافلات في مناطق روسية مختلفة. هذا وأعلنت روسيا أنها دمرت أكثر من 70 موقعا لتخزين المواد والذخيرة والوقود للقوات المسلحة الأوكرانية في مقاطعة خاركوف.
في سياق متصل يعتزم الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات على أكثر من 1600 شركة بدعوى مساعدتها لروسيا في الحرب ضد أوكرانيا. وأشارت وكالة بلومبرغ للأنباء إلى أن عدد الشركات هو الأكبر في قرار واحد للعقوبات الأوروبية على روسيا منذ بدء الحرب، فيما يقدر إجمالي الإيرادات السنوية للشركات المستهدفة بأكثر من 20 مليار دولار. ويواجه الاتحاد الأوروبي صعوبة متزايدة في فرض عقوبات على موسكو، إذ تطلب الدول الأعضاء استثناءات من الالتزام بالعقوبات للحد من الأضرار الاقتصادية. أكدت منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسيف مقتل ما لا يقل عن 23 طفلا وإصابة 25 آخرين شمال كردفان غرب السودان منذ تصاعد حدة النزاع حول مدينة الأبيض في الشهرين الماضيين. وأشارت المنظمة في بيان لها إلى مقتل 4 أطفال على الأقل مؤخرا في منطقة بربر جنوب مدينة الأبيض، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الأطفال الذين قتلوا أو أصيبوا خلال الشهر الجاري إلى 8 أطفال على الأقل. وأظهر البيان مقتل أو إصابة ما لا يقل عن 330 طفلا خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري، مؤكدا أن العنف المستمر والنزوح المتكرر وتدمير البنية الأساسية المدنية يعرض حياة الأطفال وسلامتهم ومستقبلهم للخطر. ارتفعت حصيلة الزلزال الذي ضرب إقليم كوماموتو في جنوب اليابان إلى 13 شخصا على الأقل وعشرات المصابين، بينما يواصل عمال الإنقاذ البحث عن ناجين محاصرين تحت الأنقاض. وانقطعت الكهرباء عن آلاف المنازل وتصدعت طرق في أنحاء المنطقة نتيجة الزلزال الذي تجاوزت شدته 7 درجات، كما صدرت تعليمات لنحو 260 ألف شخص بالتوجه إلى مراكز إيواء وسط استمرار الهزات الارتدادية. وذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية أن من بين 20 و30 عاملا كانوا في عداد المفقودين بعد انهيار جزئي لأكبر مركز تجاري بإقليم كوماموتو. ارتفعت حصيلة وفيات الفيضانات في ولاية أسام الهندية إلى 75 حالة وفاة، وقالت السلطات إن 7 مناطق لا تزال تعاني من آثار الفيضانات. وفي الصين عثرت فرق الإنقاذ على 30 متوفيا إضافيا، وجرفوا بفعل انزلاق التربة الذي وقع في 17 من الشهر الجاري بمقاطعة بنغشوي، وهو ما يرفع حصيلة الوفيات إلى 41 حالة إضافة إلى عدد من المفقودين. كما أدت الكارثة إلى جرف مبان سكنية عند سفح جبل وعلى ضفة النهر. وإلى قارة أفريقيا، فقد ارتفع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية إلى 3360 حالة، توفي منها 1487 شخصا. وفي نيجيريا قتل 40 مسلحا على الأقل في ولاية كاتسين الشمالية خلال عملية أمنية. وأفادت السلطات بأن قوات الأمن اشتبكت مع مسلحين هاجموا قرية جوغا، وبينت التقارير الأمنية أن المسلحين كانوا يخططون لمهاجمة عدة قرى قبل تنفيذ هجمات منسقة على مدينة باكوري، مشيرة إلى تكبيد الجماعات المسلحة خسائر كبيرة بعدما حاولت استعادة المناطق التي فقدتها. أما في كينيا فقد لقي 5 من رجال الشرطة حتفهم في اشتباك مع مسلحين بالقرب من الحدود الصومالية، وقالت الشرطة الكينية إنها تواصل مطاردة المسلحين بعد أن استهدف جهاز ناسف فريق تعزيزات أرسل إلى المنطقة، وهو ما أدى إلى تدمير مركبة مدرعة. في الختام هذا تذكير بأبرز العناوين. جلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه يهني أخاه جلالة ملك المملكة المغربية بمناسبة ذكرى عيد العرش. تواصل الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة وتحذيرات دولية وأممية من تفاقم العنف وتدهور الأوضاع في الضفة الغربية المحتلة. قتلى وجرحى في هجمات متبادلة بين روسيا وأوكرانيا، والاتحاد الأوروبي يعتزم فرض عقوبات على مئات الشركات بدعوى مساعدة موسكو في الحرب.
من إذاعة سلطنة عمان قدمنا لحضراتكم نشرة الأخبار، هذه تحيات الزميل أحمد بن عبد الله الندابي، كان معكم في إعداد هذه النشرة، وفي التنفيذ الزميل حمود بن سالم بن عرابة. إلى اللقاء.

0: إذاعة سلطنة عمان تقدم عين أخرى.
1: عين أخرى.
0: عين أخرى. عين أخرى. عين أخرى. نافذة المشرع على البوح والأسئلة. عين أخرى. عين أخرى يكتبها صالح بن علي العامري، تنفيذ مريم بنت عيسى البلوشية. عين أخرى.
2: عن الماء النادر. أتصوره الخنجر الفضي الوحيد، لذلك تهوي كل الخناجر كأنها دمى. أتصوره مكثفا، لا كما يفعل السد، بل كما تفعله العين من الحزن. أتصوره بلا شكل، لأن لديه عضلة النمر ومؤخر الغزال وشهوة عين البوم التي بلا رموش، ولهاث الأحصنة المتفتتة في الهواء، وحرائق النبتة السرية المتنزلة في جوف الغابات. أتصور الماء قيامة، لذلك سيكون الشعراء بجرائم.

أيها الماء فقب خوذة المحارب وخلي إلى جواره ديوان شعر. بسرياليتك أيها الماء تجهم في وجه الغبطة واغتبط في الفخذ المكفهر. بفلجك أيها الماء التحم بالرحم. بنهرك أيها الماء التحق باليباس. ببحرك أيها الماء اشتعل في الأجساد. بفيضانك أيها الماء تجرأ على العناصر الأخرى التي تتجرأ على أبديتك. قطرتك أيها الماء لا تخذلك، أعباؤك لا تقصيك، انعدامك هنا لا يقص وجودك هناك. حلاوتك في هذا الجانب لا تردم مرارتك في الجانب الآخر. سرك في النهار يلعقك في كشف الليل. مظهرك في النسيان يدب في حديقة التذكر. لهفتك في القدوم تشرح شوقك في الزوال. وقد قلت أيها الماء للنار تف، فطاوعتك وأطاعتك مثل كلب ينمحي، مثل قطة مهدورة الكرامة. ومن كان مثل الماء لا يتحجر إلا إذا كانت أحجار قلبه مفعمة بالماء، مشحونة بالقديس الذي لا لون له ولا هالس، مغتبطة في داخلها. ومن كان مثل الماء لا يكون سهلا ولا صعبا، بل يجوز بشوكة روحه ويتمشى في غباره ويتلثم بالخرير العاري. عجبا كيف ذهب المجوس إلى النار وقد كان الماء إله النار. لقد كانوا فلاسفة لا يصبرون على الفكرة حتى تتخمر، ولا على الجمرة كي تتبخر وتنكشف. كانوا مذهولين بكل تأكيد، لذلك لحستهم ألسنة النار الحلمية. عجبا كيف تمضي الحقيقة في النار ولا تحترق، ويمخرها الماء ولا تتلاشى. عجبا كيف يمضي السر في الماء والنار مثل مركب ورقي منذ الأزل. كنت أظن أن الثلاجة قد انفجرت، لذلك ركضت إلى المطبخ، لكن يبدو أنني نسيت البيضتين اللتين تركتهما تغليان فوق النار. لقد جف الماء تماما، ولذلك انفجرت إحداهما مثل إصبع ديناميت، بينما كانت تفكر الأخرى في أن تفعل ذلك. سأغامر هذا اليوم بكتابة رسالة مائية، لا لكي تصل أو لا تصل، بل نكاية في الذين يقولون بأن الماء قرين النسيان. سأكتب بالماء الليلة كي لا أتبخر. أخبرنا سير كومبولس مرة بأن شرابا صرفا في المكسيك لا يقربه الماء، تسكنه وتروبص في داخله عقرب لهواة الأقدار المرة. وأضاف صديقنا وكذلك تسكنه حيات وأفاع أيضا. أتذكر أصدقائي وعلائقهم بالماء المهين والعالي. كل له لعبته المائية، كل تشده وشيجة تخص إشاراته وعلاماته، آباره وبحاره، معماره

0: شهوته وشهوته، قريته وحدقته الوجودية. في السياق ذاته أتذكر محمد الحارثي في قصيدته مهمة أخيرة تفعيلية ثمانينية يقول فيها: لكي يغرق الماء لا بد من غرق اليابسة. أتذكر أيضا ما يشبه فكرة فيلسوف مثل شوبنهاور أو كيركجرد أو سيوران حين يكتب عبد الله البلوشي: لكي يزهر رعب هذه الأرض لا بد لهذه السماء أن تسقط وابلا من دموعها. عن الماء النادر
1: عين أخرى. صالح العامري ومريم بنت عيسى البلوشية. عين أخرى
0: عين أخرى
2: في خارج

للخريف أثير يعزف أجمل الألحان، من قمم الجبال التي تعانق السحاب، إلى السهول المكسوة بجمال الضباب، وبنسائم عبق اللبان نحيي جواً رائعاً خلاب. فللخريف أثير يسعد الأحباب.

الخريف، برنامج مباشر يعيش معكم أجواء الخريف من محافظة ظفار، يومياً من الساعة 5 عصراً إلى 7 مساءً.

طابت أوقاتكم مستمعينا الكرام بكل الخير والمحبة، أهلا ومرحبا بكم في لقاء متجدد من أثير المحبة عبر أثير إذاعة سلطنة عمان. نرافقكم في وصال يحمل نبض الفن وروح الثقافة وعبق التراث، ونسري معكم ومع الليل بين دروب الإبداع. نلتقي معا أيها الأحبة مع روعة المفردة الشعرية وعذب النغمة الوترية، كذلك أصالة الوصلة التراثية التي تحمل في ألحانها ذاكرة المكان وحكايات الإنسان في مساء تتعانق فيه الكلمة مع اللحن ويتحول الشعر إلى نبض يسكن القلوب. أهلا ومرحبا بكم في هذا الترحال مع الليل والخريف. ويا ليالي السهر تيهي حقك البخترة، اسمعينا لحونك بالزوامل طروب، سولفي جمالا وارتقي للذرى، وعطرينا نسيما مع خريف الجنوب، في الفصول انتغنى والخريف لهترى، ديمة بالحنايا من نظرها يذوب.

أحلى تحية معالي الفرح من الجنوب الباسم الغائم الماطر لكم أينما كنتم أحبتنا الكرام، نجدد الترحيب لتكونوا معنا في هذا المشوار من أثير المحبة. كما عودناكم مجموعة من المتابعات التي يعني تأتي في سياق ثقافي فني أدبي. في هذه الرحلة لنا وترية جميلة مع أحد الأصوات العمانية الشاب الفنان أحمد كهود، ومن محطاتنا أيضا اللي اعتدناها الارتباط بالأجواء الشعبية هنا في عودة الماضي بالسعادة من خلال المناشط والبيئات والتفاعل الجميل من زوار محافظة ظفار من مختلف محافظات السلطنة ودول مجلس التعاون. الجولة كالمعتاد مع الزميل محمد بن عبد الله المهري. ضمن الفعاليات المواكبة لهذه الليالي والمساءات الخريفية الغائمة الماطرة، هناك المشاركة الجميلة لفرقة هارموني عربي، هذا اللون الجماعي أو العطاء الجماعي الجميل لهذه الفرقة لمجموعة من الأنماط التي تجسد من خلالها محطات موسيقية عربية متنوعة، نقول في محيطنا العربي شاملة. نحاول أن نكون على مقربة من هذا الوصال الجميل وهذا العطاء يعني الرائع مع المايسترو. طبعا راح يكون معنا محمود وحيد قائد ومؤسس الفرقة. هذه طبعا أبرز محطات الحوار بالإضافة لبعض العناوين والقراءات السريعة في بعض الأخبار الثقافية والفنية.

مع هذا النغم الجميل. هذه أحلى تحايا من فريق العمل. مني في الإعداد والتقديم عقيل بن علوي باعلوي. المتابعة والتنسيق خالد بن عوض الحضري. من مكتبتنا الفنية حسن بن سعيد العاملي. من هندسة الاستوديوهات المهندس مسلم بن حسن كشو. من هندسة البث الفضائي والوصلات المهندس خالد بن سيف الدهلي والمهندس محمد بن خلفان لوهيبي. أحلى التحايا إخراجا مع هذه الليلة الخريفية من مخرجنا هاشم بلالي العمري.

أهلا بكم من جديد في أثير المحبة، ونبدأ بأوراقنا الثقافية والفنية. المعرض الوثائقي ذاكرة وطن في أرض اللبان، رحلة بين أصالة التاريخ وإشراقة الحاضر في أجواء خريف ظفار، حيث يلتقي جمال الطبيعة طبعا بعمق الحضارة. أيضا يأتي هذا المعرض ليروي فصولا من تاريخ سلطنة عمان، ويقدم للزوار نافذة تطلعهم على محطات مهمة من مسيرة الوطن وإرثه الحضاري. يستعرض هذا المعرض مجموعة من الوثائق والمراسلات والصور والمخطوطات والمحفوظات التي تجسد عراقة التاريخ العماني، وتبرز ما تزخر به سلطنة عمان من مقومات ثقافية وتراثية عريقة في تجربة تربط الماضي بالحاضر، وتعرف الأجيال بقيمة الوثيقة باعتبارها شاهدا على مسيرة الوطن. المعرض يجسد جهود هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية مشكورة في نشر الوعي بأهمية الحفاظ على الذاكرة الوطنية وإبراز الهوية العمانية، ليكون محطة ثقافية تثري تجربة زوار خريف ظفار، وتفتح أمامهم أبواب التعرف على تاريخ السلطنة وعلى حضارتها المتجددة.

ومع خريف ظفار تنثر الكلمات وتتهادى جمالا وحلوى صلالة ومحلى شواطيها ومحلى المروج الخضر والنوق ترعاها لوحة وللصيف يغزيها ويؤديها ثاب الخريف وفرش ثوبه وغطاها جديد المخمري مع الشاعر سعيد بن الوهاب الكعبي.

0: أهلا بكم من جديد في أثير المحبة، ونبدأ هذا التجوال الثقافي الفني في هذه المساءات الخريفية من هنا من موقعنا في عودة الماضي، ونبدأ مع الزميل محمد بن عبد الله المهري، وما أعرف التحديد المكان. مساء عليك بالخير أبو عبد الله.
1: يشيلوا مع بعض.
0: مرحبا، احنا على الهواء محمد.
1: مساء الخير عقيل، ومساء الخير ايضا لكل المستمعين الكرام.
0: يا مرحبا.
1: انا اخذتني هكذا السوالف
0: لا لا، السوالف
1: البيئه
0: جميلة، ما عليه، تمام.
1: البحريه، ويعني محضرين هم مجموعه ايضا من الفنون ايضا البحريه. مساءهم ايضا مساء كذا مفعم، بكل واحد مشغول في حياكه شباك، وايضا حتى الاخوات برضو يحضرن. يعني كانت المرأة والرجل أكيد كان لهم دور كبير جدا في التعاون لإنتاج مصدر الحياة أو مصدر القوت بالنسبة لهم. أيضا كان الشباب يسمع هكذا من الألف للياء. اليوم أيضا بنحاول بقدر الإمكان في أثير المحبة أيضا نستمع لكثير من الفنون البحرية المرتبطة أيضا بالبحر. جيدا معي عم مبروك بن سعيد بن ناصر البراكة، وأيضا عندي أيضا الأخ وفهد ايضا سالم سعيد مشرف البيئه البحريه، مع الاستاذ ربيع الحبشي ايضا، وبنتحدث عن كثير من التفاصيل. بدايه عم مبروك، مساء الخير.
2: الله يحييك
1: عم مبروك. البيئه البحريه فيها كثير من الاهازيج المختلفه، ابرز الفنون البحريه اللي تغنوها.
2: الغناء بحري وانواع، مثل معنا كثير اصوات، كثير اصوات نغني، مثل ما انت يغنوا لأخ مصطفى مغالي جاي وغير ثانية، وما يقول لك كثير أكون مغالي.
1: طيب أيضا الأغاني مرتبطة بالعمل، يعني وأنتم تعملون تغنون بعض الأغاني، ما هي أبرز الأغاني البحرية أو الأهازيج البحرية المرتبطة بالعمل في الشغل؟
3: اللي مرتبطة بالعمل في الشغل قولي قبلي كلمة وصباح الخير دايم، وهذه الأغاني اللي رددتها في كل وقت، يعني لأني فضولي قبلي كلمة غشيتها أعرف معك وقوى القصة معروف ولا ما أرقع حياتي. فضولي قبلي ولا يعرف معك، فضولي قبلي كلمة غشيت ما يعرف المعنى وجاوب جوبا محفوظ ولا ما أضع يدي. فضولي أبدي كلم ولا يعرف معاني.
1: أكيد
3: ليس غالص على السوق اللي جارس قبل الموت وحيفة كيف يحوي. فضولي تبني كلم ولا يعرف معاني.
1: عمرو في ايضا هذه الاغاني مرتبطه دائما بالبحر مرتبطه بالعمل، ايش الاغاني هذه الاخرى المرتبطه بالبحر عندكم؟
2: هذا بالنسبه يعني الاغنيه التي جبناها، هذا بالنسبه فضولي، وهذا تكون يعني بالاغاني عادي، لكن في هناك اغاني بحري. الله يا دليلي يا دليل أول مدينة أبو هدى ليلو يا دليل.

0: والخير جبنا ابوي تلينو يا دريدم الله يا دليلي يا
1: طيب ايضا هناك ايضا اغاني مرتبطه بالنساء يعني ابرز الفنون النسائيه فاتتنا مساء الخير
2: النور وحسين حي
1: كيف الحال؟
2: هذا الحمد
1: لله اغاني نسائيه مرتبطه ايضا بالصحه
2: نفس نفس الاغاني اللي نسيت الكلمه ورجع لكم كلمه
1: بس ما
2: تفهم ها؟ يعني اغاني نفس الاغاني اللي مع الرجال هي مع النساء
1: ايوه
2: نفس الكلام
1: يعني ما لها اغاني مختلفه
2: لا مش مختلفه
1: عم سالم اليوم ايضا من خلال اغاني البحريه مرتبطين انتم ايضا بكثير من الاغاني حتى مثل ما قال عم ربيع في اغاني ربما عاطفيه ايضا وفي اغاني فقط اغاني العمل متى تؤدى؟
3: تؤدى وقت الحياكه وقت ما بنحيك للشبع الحريم نغني نحن له الحريم يردين وش الأغاني كلها مع بعض كلها مع بعض
1: وهذه حمسكم أثناء العمل
3: أثناء العمل وإنجز انتظر وقت وإنجز عمل في خلال الأغاني أغاني عاطفية أغاني بحرية أغاني مختلفة الأغاني
1: مثل ما سمعت عقيم طبعا نحن رغم أنه يعني أخذناهم هكذا سريعا ولكنهم هم أيضا يعني كل واحد في حياته ودائما الفئة البحرية ولله الحمد من خلال هذه الفيديو الطيب أيضا ناس أيضا قضوا أوقات حياتهم كاملة في البحر ويمتلكون أيضا كثير من المقومات أيضا والتراثي والمعرفي إخوان الإخوة أو الأخوات حاولنا بقدر الإمكان في أثير المحبة أن نكون مع هذه الزاوية أيضا الثقافية من هنا من البيئة البحرية عقيل
4: شكرا محمد يبقى زمان البحر دائما بذكريات لا تنسى وأتوقع الآن أيضا مع هذه رحلة الليل مع الخريف نلاحظ ما شاء الله الازدحام من زوار موقع عودة الماضي قريبين منكم في نفس المكان محمد في البيئة البحرية أكيد مستمتعين بهذه الفنون والأهازيج والأنماط المختلفة من موروثاتنا في بيئتنا البحرية
1: أكيد هم عقيل حتى الناس هنا في البيئة البحرية ربما حتى المرور الناس أحيانا في كثير منهم أحيانا يصلوا للبيئة البحرية يوثقون أيضا أحيانا يوثقون حياكة يوثقون أيضا حتى لقاءات يصورون أيضا مع كثير أيضا من المشاركين يستشعروا على أنه البيئة البحرية هي جزء أيضا لا يتجزأ من بيئتنا وحياتنا وهم أيضا لا زالوا لله الحمد جزاهم الله خير في هذا السن محافظين أيضا على هذا الميراث أو هذا الورث وهذا الإرث أيضا البحري أصواتهم لا زالت مثل ما سمعنا قبل شوي العم ربيع والعم سعود والعم سالم أيضا أصواتهم ما شاء الله
4: يعطيهم
1: جميلة جدا يمكن لو نافسوا وعملوا أشرطة كان شرطتهم مرة في السوق
4: صحيح
1: لو عملوا كذا
4: لا كل التحية شكرا جزيلا أبو عبد الله شكرا كل التحية لك
1: ولضيوفك دائما كل الأمنيات أيضا بسماع هكذا أثير مسائي جميل ايضا من خلال اثير المحبه عقيل.
4: الله يحفظك شكرا جزيلا الزميل محمد بن عبد الله المهري في هذه السوالف الجميله والدردشه حول فنون البحر والارتباط بعاداتها وتقاليدها

أهلا بكم من جديد في أثير المحبة من إذاعة سلطنة عمان، والرحلة مستمرة بكم ومعكم إلى 11.

أهلا بكم من جديد مستمعينا الكرام في هذا الترحال من أثير المحبة والمحطة القادمة فنية وترية. الرفقة مع صوت شاب، صوت من بيئة فنية زاخرة بالشعر والفنون. دندنة الوتر القادمة راح تكون بصوت الفنان أحمد كيهود.

0: يعطيك العافية أحمد على هذه الدندنة الوترية الجميلة، يا مرحبا بك وسهلا.
1: مرحبا بك، ويسعدني ويشرفني أكون
0: الله
1: معكم في
0: يسلمك يا رب.
1: هذا البرنامج الليلة،
0: الله يسلمك يا رب، احنا
1: برنامج
0: سعداء
1: غير.
0: بوجودك معنا. حيا بك وسهلا.
1: يا مرحبا بك.
0: الجو والوتر والخريف والرذاذ، أتوقع كل هذه الأشياء مغرية للفنان.
1: أكيد أكيد، نعم.
0: أنت رجل من بيئة فنية جميلة، هذه من كلمات الوالد
1: من
0: الله
1: كلمات
0: يرحمه.
1: الوالدة، نعم،
0: كيف تشتغلون
1: وقلناها
0: على هذا
1: للفنان
0: الجانب؟
1: مسلم العريمي،
0: كل التحية
1: أو
0: لكم
1: التقدير
0: جميعا،
1: إن شاء الله.
0: أنت ومحمد ومسلم
1: وعامر،
0: وعامر أيضا. هذا الموروث الجميل كيف تحاولوا تحافظوا عليه كذا؟
1: والله نحاول نستغل في أي برنامج أو في أي مسرح، نحاول نستغل هذا
0: نعم،
1: المسارح
0: وتقدموا هذا
1: ونقدم
0: اللون. في
1: نعم.
0: بعض الأغاني أحمد يمكن الناس ما سمعوها للوالد،
1: أكيد
0: وأتوقع هذه
1: كثير
0: أنتم
1: كثير من
0: كثير
1: الأغاني،
0: من الأغاني.
1: نعم.
0: كيف تحاولوا تشتغلوا على هذا الشيء؟ هذا شيء ملفت بعد، لأنه في أغاني
1: والله
0: جميلة.
1: نحاول يا أستاذ عقيل، وإن شاء الله في القادم من الأوقات نظهر على الأغاني
0: بحول الله تعالى. في
1: الغربية.
0: مجموعة أغاني يمكن بارزة جدا، خاصة الليالي وغيرها من الأعمال.
1: نعم صحيح،
0: كيف تشوف تنقلها في أصوات مختلفة؟ شو يخدم الأغنية؟
1: نعم أكيد يخدم الأغنية ويعطيها يعني تأثير كبير، في إن
0: صحيح.
1: شاء الله نشوفها في القادم من الأوقات
0: نعم،
1: في تنتشر في الخليج.
0: بحول الله. يمكن خلال الفترة الماضية ظهرت أيضا بالذكاء الاصطناعي.
1: نعم سمعت بالذكاء الاصطناعي،
0: كيف شفت الأغنية؟
1: الأغنية حلوة جدا، ولكن بعض
0: مفردة،
1: النصوص،
0: ايوه،
1: وإن شاء الله
0: يعني حاولوا
1: يحاولوا
0: تحليلها بشكل.
1: يعدلوها بإذن الله.
0: وهي الفكرة يعني انه الأغنية صداها حلو، لذلك قدمت. يمكن في بعض مثل ما ذكرت بعض المفردات ما كانت بالصيغة الجميلة، ولكن أتوقع الفنان نفسه حاول يكون يعني محب للأغنية
1: نعم،
0: ومحب للون
1: بارك الله
0: الأغنية.
1: فيه،
0: نعم،
1: وإن شاء الله توصل هذه الأغنية. الأغنية من الحان طبعا الفنان الكبير المرحوم حبريش،
0: محمد
1: محمد
0: حبريش.
1: حبريش،
0: نعم،
1: وغناها الفنان مسلم العريمي، وإن شاء الله نشوفها في القادم من الأوقات توصل
0: وغناها
1: سداها إلى
0: مسلم
1: الخليج.
0: كيود أيضا.
1: وغناها مسلم كيود أيضا.
0: حافظ شيء منها؟
1: أي نعم
0: نسمع شيء
1: إن
0: منها؟
1: شاء الله بإذن الله.
0: الليالي، تتواصل الليالي بتعدد الأصوات أيضا.

0: الليالي مع الخريف أجمل وأحلى دائما، وعودة للفنان أحمد كيهود. أحمد حياك الله من
1: يا
0: جديد،
1: مرحبا لي.
0: وما شاء الله أنت من الفنانين. أولا الأسرة كلها ما شاء الله تعزف وتغني
1: نعم.
0: وتشعر في نفس الوقت.
1: ايوه بعضهم.
0: أنت تشعر.
1: انا كذا محاولة، في محاولة،
0: إيش
1: لكن
0: آخر نص كتبته؟
1: لا، ما
0: ها؟ مش حافظ؟
1: مش حافظ.
0: نعم.
1: يعني مش الدرجة انه
0: لا بس تكتب، أنا
1: يعني
0: أعرف إنه
1: اكتب، لكن محاولات، يعني اعتبرها محاولات
0: تكتب الغنائي؟
1: بين نفسي. اكتب غنائي، لكن
0: ما لحنت شيء منه؟
1: لا
0: ليش؟
1: اكيد لحن، لكن
0: ما تحب انك
1: ما احب،
0: ما احب انك تقدمه. طيب
1: احسها كذا،
0: ليش بالعكس؟
1: احس انه لازم اوصل للمرحلة اللي هي التوب عشان اوصلها
0: الله
1: للمستمع.
0: يعطيك العافية. طيب احنا كنا نذكر قبل شوية بعض النصوص للوالد اللي يمكن جاهزة كلاما ولحنا، حتى اتوقع تكون موجودة في النصوص القديمة.
1: اي نعم.
0: ما تحاولوا مثلا تقدموها؟ الآن أصبح السوشيال ميديا ما شاء الله، التواصل الاجتماعي
1: صحيح صحيح. نعم
0: مسمع وتري وينتشر،
1: نعم ايوه
0: خاصة
1: اكيد.
0: الكلمات الجميلة
1: والله
0: والألحان.
1: في اغاني كثيرة بإذن الله بنحاول في قادم من الأوقات، وفي
0: نعم.
1: فكر يعني إنه نحاول نسجلها
0: نعم
1: بطريقة نظيفة وننشرها
0: بإذن الله.
1: بإذن الله.
0: نرجع للوتر، ايش سمعنا؟
1: الله نسمعكم شرقيات أبو جابر بحيث
0: جميل،
1: المشيخي، نوجه له تحية.
0: تستاهل كل التحية له.
1: هذا شاعر وملحن كبير، الأغنية اسمها، عنوانها بلبل الحزين.
0: اها
1: اي نعم.

0: حياك الله أحمد من جديد، معنا في أثير المحبة. من الأصوات كذا تحب تسمع لها دندن
1: صراحة
0: بأغانيها،
1: محليا أو
0: محليا أو عربيا مثلا؟ نقول
1: عربيا، لو عندي أيوب طارش، الفنان
0: أيوب
1: أيوب
0: طارش،
1: طارش، وجه له كل التحية، والله يطول في عمره ويعطيه الصحة والعافية إن شاء الله.
0: كل التحية للفنان
1: كل
0: الكبير
1: التحية.
0: أيوب طارش.
1: والمحليا ممكن أقول لك اقتدي اللي عندنا، مسلم العريمي ومسلم كيهود وهكذا، وبعض الفنانين ما شاء الله عليهم
0: نعم،
1: متمكنين.
0: إذا نسمع شيء لأيوب.
1: حاضرين إن شاء الله.
0: إيش تختار لأيوب؟
1: جوال،
0: جوال،
1: أي
0: هنا وهناك.
1: أي جوال.

0: يعطيك العافية أحمد على هالوترية الجميلة. يبقى لون الفنان أيوب طارش من الألوان
1: أكيد
0: اليمنية
1: أكيد.
0: المحبوبة والقريبة من الناس. إيش القريب اللي تحضره كذا بصوتك أيضا؟ يعني من خلال السوشيال ميديا نلاحظ التواصل الاجتماعي
1: والله
0: مقاطع بين
1: يا
0: فترة
1: أستاذ
0: وفترة،
1: عقيل
0: لكن
1: الكثير الكثير والله،
0: نعم
1: لكن
0: لكن الوقت ياخذ يعني.
1: محلي ولا
0: احنا نريد شيء كذا جميل قريب من أحمد كي هو دختم في هذه الوقفة الجميلة وددنا الوترية معك.
1: إن شاء الله أسمعكم أغنية خرعوبايت من كلمات الوالد، والحان أتوقع تراث. أيوه تراث.
0: نسمع.
1: غناها أيضا الفنان مسلم العريمي، لكن كتسجيل قديم قديم جدا.
0: نعم.

0: يعطيك العافية أحمد، شكرا لك على هذه الوصلة
1: أشكركم
0: الغنائية
1: أشكركم على
0: الجميلة،
1: حسن
0: واللي
1: الضيافة.
0: فعلا يعني كانت ملامسة جدا بالوتر والعود. نتمنى إن شاء الله نسمع لك الجديد
1: إن شاء
0: الجميل
1: الله
0: في
1: بإذن
0: قادم
1: الله
0: الوقت،
1: بإذن الله بما
0: ويكون هناك
1: شاء الله
0: تجديد أيضا لبعض الأعمال القديمة مثل هذا العمل وغيره من الأعمال.
1: بإذن الله إن شاء الله.
0: كل التحية لضيفنا الفنان أحمد كيهود اللي رافقنا في هذه المساحة الحوارية من أثير المحبة. ابقوا معنا.

0: ما زالت هناك أكثر من محطة حوار، ابقوا معنا في قادم الوقت سنرافق أيضا الأداء الجميل والمساحة الغنائية الجماعية من خلال يعني فرقة لها كذا طابعها الجميل ومشاركاتها المختلفة وتقديمها لمجموعة من الألوان العربية الموسيقية بطابع مختلف، فرقة هارموني عربي. إن شاء الله تكون معنا في مساحة الحوار القادمة.
1: وعي

0: حياكم الله من جديد مستمعينا الكرام في هذه المساحة الحوارية طبعا الفنية الثقافية في أثير المحبة. معنا سماة الخريف، وفي أجواء الفن والطرب نلتقي بنقول فقرة موسيقية تحمل جمال الصوت وروح الجماعة، حيث تتعانق الألحان أيها الأحبة مع الكلمات وترتسم المشاعر في أجمل الصور. الليلة ومع أجواء الخريف نسعد برفقة فرقة كورال هارموني عربي التي تحمل معها تجربة فنية قائمة على تناغم الأصوات وطبعا أيضا جمال الأداء الجماعي، مثل ما تابعتوها واستمعتم لمجموعة الأعمال الرائعة التي قدمتها من أنفاس مختلفة من محيطنا العربي. من خلال المشاركات المختلفة تسعى إلى تقديم هذه التجربة الفنية للتقرب للجمهور كثير من الجماليات لموسيقانا العربية. ضيف عزيز معنا في استوديو أثير المحبة الأستاذ طبعا العزيز محمود وحيد، طبعا هو المايسترو ومؤسس الفرقة، فرقة كورال هارموني عربي. أمسي عليك بالخير والعافية، وهلا بك وسهلا.
1: أهلا وسهلا، مساء الفل، يا رب
0: سعداء
1: تكونوا بخير.
0: بوجودكم معنا، لكم
1: العفو،
0: الحمد لله على السلامة.
1: الله يسلمك يا رب.
0: إن شاء الله الرحلة كذا كانت خفيفة، معنا فيها كثير من العناء
1: حتى لو
0: عادة.
1: الرحلة مش خفيفة، بس المحطة الوصول
0: نعم،
1: تستحق العناء.
0: واصلين
1: يعني
0: واصلين اليوم الصباح تقريبا.
1: احنا وصلنا النهارده الصبح الحمد لله، واستقبلتونا بالورود
0: الله يعطيكم العافية،
1: والمناظر الجميلة، ف
0: الله
1: وما فيش
0: يسلمك،
1: يعني اجمل من كده يعني.
0: الله يسعدكم. نحن كثير سعداء بوجودكم بينا في طبعا سلطنة عمان وفي محافظة ظفار، وإن شاء الله الجمهور العماني والجمهور الخليجي والعربي يسعد أيضا بهذه الليالي الجميلة اللي راح تكونوا متواجدين فيها، أعتقد ليلتين.
1: إن شاء الله ليلتين، ليلة بكرة بإذن الله، وبعد بكرة بريك، وبعديها في ليلة
0: يعني
1: كمان
0: الخميس والسبت.
1: بإذن الله
0: جميل.
1: بإذن الله.
0: طيب قبل ما ندخل في تفاصيل هذه الأجواء الفنية، نرجع شوية. كونك أستاذ محمود أنت مايسترو للفرقة والمؤسس، البدايات شوي لهذا ما شاء الله
1: الشكل
0: اللمة الطيبة الفنية.
1: الشكل بتاع الغناء الجماعي أو الكورالي في الأصل، أنا بشتغل في جامعة عين شمس، مدرب فريق كورال جامعة عين شمس من سنة 2008، وبنشترك في المسابقات اللي بتعملها الجامعات مع بعض والمسابقات اللي بتعملها الجمهورية يعني عندنا فيما يخص شكل الغنى الجماعي. كل جامعة عندنا، وأعتقد هنا كمان، بيبقى فيها فريق مسرحي وفريق
0: صحيح
1: غنائي وفريق
0: صحيح.
1: موسيقي. فكان ده بدايتنا من جامعة عين شمس. وبعد كده لما بعد الكورونا، بعد ما كلنا قعدنا في البيت واكتشفنا ان السوشيال ميديا بقت مهمة جدا عندنا، عند
0: صحيح
1: الصغيرين والكبار وكل حاجة، فاكتشفنا ان اي فن او اي محتوى بيقدم لازم يكون له مساحة في السوشيال ميديا. بدل ما الحفلة بيحضرها 1000 او 1500، ما ليه ما يحضرهاش كل جمهور السوشيال ميديا؟ فابتدينا نفكر في فكرة ان احنا نقدم المحتوى الغنائي الجماعي
0: نعم
1: دوت على مستوى السوشيال ميديا، على مستوى منصات التواصل الاجتماعي يعني.
0: نعم
1: فبس من بعديها ابتدى يبقى لينا،
0: يعني نقدر نقول رب ضارة نافعة.
1: صحيح هي
0: نعم،
1: دي
0: يعني هذا الجزء تحديدا اللي فعلا يعني كان في توقف للحركة وشل الحياة بشكل
1: للحياة
0: عام،
1: بالضبط.
0: كان المسار مختلف ولكن كان مثري.
1: صحيح، اكتشفنا ان السوشيال ميديا مهمة وان الناس بقت جزء من الدنيا لابد منها، فابتدينا منها ونجحت لنا فيديوهات، وابتدينا نظهر في برامج مهمة عندنا في مصر يعني، مش عارف، برنامج معكم منى الشاذلي ده
0: نعم
1: من
0: نعم
1: أهم البرامج عندنا.
0: معروفة جدا، نعم، في
1: وبعد كده
0: المحور
1: ظهرنا
0: ومجموعة من البرامج.
1: بالظبط،
0: صحيح،
1: وبعد كده ظهرنا مع برنامج عمرو أديب، يعني بعض البرامج
0: تعاقدتم مع الناس
1: المصرية.
0: الكبار قوي يعني.
1: الحمد لله
0: نعم،
1: الحمد لله.
0: المساحة الفنية للتجربة المصرية مثرية لعالمنا العربي، سواء على الصعيد الفني على الصعيد الأدبي، يعني هذا المجال شرحه يطول، سواء في عمالقة الطرب أو الأدب. ف
1: صحيح،
0: يعني هذه النقطة قد محورية، فأنتم أيضا تنطلقوا من أساس، يعني أساس متين مثل ما يقولوا، أساس واضح ومعروف.
1: صحيح صحيح. الأعمال
0: إيش الأعمال اللي ركزتوا عليها في البداية؟ هل كانت الشعبية، أو بحكم أنكم أيضا في الجانب الأكاديمي موجود، ولا دخلتوا في الموسيقى والمقامات والشغلات الأوسع؟
1: الحقيقة إن في الأول بناء على إن الأعمال اللي كنا بنقدمها قبل كده من المسابقات كانت كلاسيكية، حاجات
0: نعم
1: لعبد الوهاب والأم كلثوم والعبد الحليم وحاجات من هذا النوع، ف ففي الاول ابتدينا نجرب، بس اكتشفنا ان جمهور السوشيال ميديا مختلف شويه، بيحب الحاجات المودرن شويه، اغاني نعم. هو اغلبه يقدر يتماهى معاها، يحبها او ما يحبهاش، بس لازم يكون في بينه وبينها علاقه. لكن فابتدينا ننوع، نقدم اغاني جديده، نقدم اشكال من اشكال الفولكلور. احنا في الاصل اخترنا اسم كورال هارموني عربي دوت بناء على ان احنا كنا عايزين ندمج فكره الموسيقى العربيه عموما في شتى البقاع العربيه، ان احنا نغني غنى عربي بهارموني او بتداخل اصوات او بشكل مختلف عن الشكل الكلاسيكي للغناء. نعم. فابتدينا ننفذ بعض الافكار ونشوف ايه اللي الناس بتحبه وايه اللي بيجمعوا عليه. فاكتشفنا ان الفولكلور عموما العربي لاي دوله لاي فولكلور بنحس ان هو قريب مننا، حتى لو انا مش من هذه البلد. نعم. بس اول ما تسمع الجمله اللحنيه بتحس ان انت عارف اللي بعدها وان انت سمعها قبل كده. فابتدينا نشتغل على الغنى الفولكلوري شويه، ابتدينا نشتغل على الغنى المودرن، الاغاني الجديده، اي اغنيه جديده لو احنا شايفين دمها خفيف بننفذ دوت.
0: خلاص اصبح في تتبع للمحطات البارزه وتقديمها بلون مختلف.
1: بالضبط. وساعات برضو كتير بيوحشنا الغنى الكلاسيكي بتاع ام كلثوم او عبد الوهاب او عبد الحليم او المغنيين اللي احنا تربينا عليهم في مصر، فبرضو بنقدمها بشكل مختلف سواء غنائيا او موسيقيا، باي بنحاول نضيف فيها شكل مودرن شويه. طيب برضو
0: قبل ما نتحدث عن نقطه نسمع شيء مع المستمع الكريم ولنعود للحوار.
1: تفضل.

0: أهلا بكم من جديد أحبتنا الكرام، وهذه المساحة الحوارية الليلة بهذا النغم العربي الجميل والأداء الأجمل لكورال هارموني عربي. ضيوفنا هنا في سلطنة عمان في أجواء الخريف في محافظة ظفار، وأجدد الترحيب بالأستاذ الميسر محمود وحيد من جديد. أهلا بكم معنا
1: أهلا
0: مرة أخرى.
1: بحضرتك.
0: نقطة العدد ما شاء الله تبارك الرحمن، يعني كم تقريبا اللي
1: القوام يعني الجروب بتاع اللي فيه الكورال فيه 230 شخص،
0: ما شاء الله.
1: لكن في الحفلات بنطلع تقريبا ب 50 60، مش اكتر من كده، ولو سفر بقى حسب ال
0: طيب، هذا المجموعة لما تأدي أداء جماعي في لها، أتوقع أنت رجل يعني إمامك الموسيقي كبير مايسترو، أصوات عالية، أصوات حادة، طبقات مختلفة في الأداء الصوتي، كيف تتعامل يعني كيف تفرز هالأصوات؟ من يكون في البداية؟ من يناسبه الجملة الفلانية؟ كيف توزعهم يعني؟
1: في الاصل اول ما اي حد بيحب يشترك معانا بنعمله زي اوديشن ونعرف مساحه صوته. الاصوات عموما يعني موسيقيا انا اللي درسناه، انا بشتغل مغني اوبرا في الاوبرا المصريه، ان الاصوات عموما بتتقسم لثلاث انواع، في الرجالي باص وفي ده المساحه المنخفضه،
0: نعم
1: وباريتون دي المساحه الوسطى، وتينور دي المساحه العاليه
0: نعم الحادة شوي.
1: الحادة بالضبط، وهكذا في النسائي الألتو هي المساحة المنخفضة، والميزو سوبرانو هي المساحة الوسطى، والسوبرانو هي المساحة العليا. فبالتالي في بداية دخول أي حد بنعمله زي أوديشن أو تمرين نعرف منه مساحته الصوتية المثلى اللي عامله، وبيبقى وإحنا مقسمين الكورال دول، المجموعة دول باصات، المجموعة دول تينورات، وهكذا. فبالتالي لما بيبقى معانا في الكورال بنبقى عارفين مساحته، زائد كل واحد بيبقى عنده موهبة خاصة بقى، يعني في حاجات بتاعت ربنا، في حد
0: صحيح
1: بيبقى ربنا مديله حلاوة صوت في الغنى الشرقي،
0: صحيح
1: فبالتالي لما بنعمل عمل شرقي فبيبقى
0: يبرز
1: هو
0: هو شوية.
1: في بنت مساحة صوتها السوبرانو عالية، فلو بنعمل حاجة غربي شوية، حاجة الفيروز، حاجة فيها شكل غنائي
0: لمجد الرومي عالي
1: لمجد الرومي بالضبط، للأصوات
0: نعم
1: اللي فيها الخلط ما بين الموسيقى
0: نعم
1: العربية الجميلة والموسيقى الغربية تكنيكها يعني. فمع الوقت ومع التجارب بنقدر نعرف مين هيعمل ايه امتى، فبس وبنمشي بهذا الأساس يعني.
0: موضوع الاختيار أيضا أصبحتم الآن ما شاء الله من خلال التتبع في التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا تستوقفون محطات بارزة، وهذه نقطة مش سهلة، قد تكون بلون مغاربي، قد تكون بلون خليجي، قد تكون
1: صحيح
0: بلون شامي.
1: صحيح
0: موضوع المفردة اللي بيسمع بيقول هذول أهل البلد تبارك الرحمن يعني.
1: الحقيقة ان احنا شفنا ان جزء من نجاحنا ان احنا نحاول نوصل للمتلقي العربي في بقاع مختلفة من الارض، يعني ما بنبقاش بنخاطب بس الجمهور المصري، يبقى عندنا مساحة ان احنا نخاطب الجمهور الخليجي مثلا،
0: نعم
1: او الجمهور الشامي، او الجمهور العماني، او الجمهور العراقي، او يعني كل شخص بيسمعنا ده مكسب لينا.
0: جميل.
1: فنعمل دوت من خلال ايه؟ ان احنا نحاول نسمع اشكال الغنى الشهيره في كل بلد ونحاول نحاكيها، بنسمع الكلام كويس قوي، بنسمع اللحن، بنسمع النطق الكلمات، وبنحاول لو حد صديقنا مثلا نقول له ينطق لنا الكلام بهذه اللكنه علشان خاطر انا
0: يوصلها بالشكل الصح
1: بالضبط، علشان ونعمل بروفه واثنين وثلاثه وعشره الى ان نحاول نجدها الى حد ما يعني. فده اللي بنعمله دايما، لان في النهايه الحقيقي ان لازم تجتهد شويه في ان انت تطلع شغلك بشكل منضبط علشان المتلقي على الاقل يحترمك، حتى لو ما حبش اللي انت بتقدمه فيحترم اجتهادك ويحترم ان انت بتعمل دوت مش سلق بيض عندنا في مصر يعني، هو ما بتعملوش بسهوله يعني.
0: مش حاجه على الماشي يعني،
1: بالظبط
0: هي فعلا. وهذه النقطه يمكن الملحوظه وانتم تلمسوها من خلال التجاوب والتواصل معكم من خلال المواقع المختلفة، الفرقة لما تأدي لون مثلا أردني على سبيل المثال، أو تحس كأن الفرقة فعلا عايشة في الكلور الأردني، المفردات أنتم ما شاء الله المصر قريبين من كل، لكن اللكنات، الحروف، المخارج، تحس أن هذول مثلا من نفس بيئة البلد.
1: بنحاول جاهدين إن إحنا ننطق دوت كويس. عايز أقول
0: نعم
1: لحضرتك إن النهاردة وأنا جاي لحضرتك كنا في الباص يعني مع الولاد بنعدل في بعض الكلمات، إحنا في أغنية جميلة أوي اكتشفنا إن هي كانت تايهة عننا، أغنية دمها خفيف جدا تخص اسمها بن عبد رب يقول، والأغنية في الأصل كلامها بالنسبة لنا كان غامض مش
0: صحيح.
1: عارفين ده بيعبر عن إيه، فحفظناها وعملناها فيديو والحمد لله لقى رواج كبير.
0: طيب هل أغنية يعني إيش اللي يشدكم أستاذ
1: خفة
0: محمود؟
1: دم المغني وقبوله، في حاجات كده ملهاش علاقة بقيمة الموسيقى الكبيرة
0: نعم
1: العميقة، دمه خفيف وكلامه زي العسل واللحن عسل وناجح جدا، فسمعناه حبيناه قلنا لا ده دي حاجة
0: نجربها.
1: لطيفة نجربها. فالكلام بقى الكلام
0: الكلام صعب صحيح.
1: فاحنا جايين
0: أنا
1: يعني
0: لما أسمع صعيدي بقول صعب لأنه ما
1: بالظبط
0: متعود على الموضوع، لكن
1: بالظبط،
0: نعم
1: فحفظناه وغنيناه. واحنا بعد ما يعني ربنا أراد إن مهرجان خريف ظفار يكلمنا إن احنا نبقى موجودين، فقر إن احنا خلاص يبقى احنا هنغني الأغنية دي، فكلمنا أحد أصدقائنا العمانيين مشكورا يعني، فعدل لنا الكلام طلع إن فيه كم
0: بعض
1: حاجة
0: الكلمات
1: كده
0: راحت عليكم. نعم
1: بالظبط، فبالتالي كان لازم يعني نعدل دوت عشان خاطر لما نيجي نقدمه
0: في المسرح
1: في
0: للجمهور.
1: المسرح
0: راح
1: بالظبط.
0: نسمع شيء من هالأغنية مع هاشم.

0: تستحق السلامة مع صوت الفنان خميس البغدادي، لكل التحية.
1: صحيح.
0: نذهب الآن للأجواء الجميلة مع كورال هارموني عربي وأدائهم الرائع أيضا لهذا العمل الشعبي.

0: طبعا تفاعل جدا رائع، وان شاء الله يكون هذا على المسرح ايضا معكم من خلال تقديم هذه الالوان الجميله. في ايضا كان سمعت مقطع اخر للفنان مؤيد حبراس ايضا في اغنيه حوريه الوصف اديتوها او شيء.
1: طبعا طبعا. ما هو احنا بقى هقول لك، ممكن احكي لك
0: لا
1: الحكايه
0: لا
1: دي.
0: تحت تفضل.
1: عرفنا في وقت ان العيد الوطني سلطنة عمان قرب، فقلنا ان طب ليه ما نعملش حاجه وطنيه، اغنيه وطنيه لعمان وننزلها يعني في قبل العيد الوطني بيوم ولا بيومين. فقعدنا نسمعنا شويه اغاني، فسمعنا اغنيه اسمها حلوه عمان. ما كناش جينا ولا نعرف ان هي حلوه قوي، كنا سامعين ان هي حلوه بس ما كناش شفنا يعني. فنفذناها ونزلناها على السوشيال ميديا، والحمد لله لقت رواج ولقت قبول كبير جدا، لدرجه ان يعني احنا نزلنا الاغنيه الصبح، بالليل سياده سفير عمان في مصر استاذ عبد الله بن ناصر كلمنا علشان خاطر يدعونا لسفاره عمان علشان خاطر يعمل لنا تكريم ان احنا عملنا اغنيه في اليوم الوطني للسلطنه.
0: جميل، كل التحيه لنا.
1: وكان قد ايه لطيف وقد ايه ذوق، واول مره نجيب اسمه ايه؟ البخور؟ لا مش البخور، اللبان.
0: اللبان.
1: اللبان بقى من سلطنه عمان من سفير العماني، فاحسن نوع يعني. فبس فبعد كده ابتدينا ناخد بالنا بقى من او نركز اكتر في ايش اشكال الغنى العمانيه. فمثلا سمعنا الاستاذ علي سالم عنده اغنيات، اسمح لي يعني، في بعض المغنيين اللي لقينا ان احنا محتاجين نسمعهم كويس. سالم بن علي، انا
0: سالم بن علي، يا سلام،
1: سالم بن علي
0: الله يرحمه.
1: بالظبط، الله يرحمه يا رب. واكتشفنا قد ايه ان في شكل من اشكال الغنى، وفي مغنيين شطار جدا وعندهم موروث كبير جدا مؤثر في مجتمعات، بس احنا لسه محتاجين نعرف ده. فابتدينا ننفذ بعض
0: سالم بن علي. اي مسمع سمعته له؟
1: احنا هتسمعه بكره يعني، هي مفاجاه. بس الحقيقه ان احنا سمعنا له، سمعت له يعني، سمعت اغنيات كتيره، بس علشان الوقت بس حاولت اختار بعض يعني الاغنيات اللي يعني مثلا اغنيه شجره الهيل دي للاستاذ سالم بن علي.
0: سالم غناها، وغناها اكثر من فنان.
1: احنا سمعناها من
0: سالم مهاد، مجموعه فنانين. هي شعبيه عموما. نعم،
1: وما هو ده اللي شدنا ليها، ان لقينا فيها قصه وحكايه
0: جميل
1: ومعروفه. وكمان في اغنيه كان غناها الاستاذ، خليها مفاجاه بكره. ان شاء الله. فابتدينا نهتم بان احنا نسمع الشكل الغنائي اللي بيحبوه اهل سلطنه عمان، بما ان ده نجح معانا. فبس والحقيقه ان الحمد لله يعني بعديها جينا، دي تاني مره لينا في عمان، لكن اول مره لينا
0: في الصلاله.
1: في الصلاله كنا جينا مسقط، عملنا حفله
0: جميل
1: من حوالي 4 شهور، ودي تاني مره لينا. والحقيقه ان كل مره بنيجي بصلاله مختلفه خالص عن كل اللي شفناه يعني. احنا الحمد لله
0: اليوم لحقتوا تشوفوا شيء؟
1: مجرد بس ان احنا ماشيين في بالاتوبيس واحنا جايين، ده مبهر يعني. احنا الحمد لله يعني اخر سنه ديت رحنا مهرجان جرش، ورحنا مهرجان يعني مهرجان في السعوديه، مهرجان القراءه والكتابه، وكنا في مهرجان في الكويت، وكلهم مدن جميله وكلهم بسطن بيهم. بس عندكم طبيعه يعني
0: ربانية. ان شاء الله يسمح الوقت كده وتكون لكم تنفس يعني، مساحة زيارة للمواقع على الأقل القريبة القريبة من المكان.
1: الحقيقة ان إدارة المهرجان مشكورة تواصلت معنا وعاملين معنا بروجرام
0: حلو
1: نقدر فيه نروح لهذه الأماكن.
0: حرية الوصف اختيارها كان بناء على هذه
1: على ان احنا ابتدينا نسمع أغنيات للشكل الغنائي العماني، فسمعنا او قرينا ان في حاجة اسمها فن طبل الظفار. فظفار، طب ما احنا رايحين
0: نفس المسار
1: اولى يعني. اهل مكه ادرى بشعابها طبعا، لكن احنا قلنا طب ما يعني ممكن يكون حاجه لطيفه ان احنا نحاول ننفذ دوت، حتى لو كان في مش بالظبط زي ما الناس.
0: المحاوله جميله ورائعه. نعم،
1: فنفذناها الحقيقه وعملت اثر بالنسبه لنا، كان مبهر جدا يعني، ولاقت نجاح لطيف. والجمله بتاعت يدان يدان، الجمله دي من وانا طفل بسمعها، بس لما ابتديت اسمع غنى عماني كتير لقيت ان الجمله دي واضح ان دي خاصه بالثقافه العمانيه، ما كنتش عارف دوت قبل كده يعني. لما ابتدينا نسمع فلقيت في كذا اغنيه في الجمله دي بتاعت يدان يدان يا فبصراحه يعني حلت لي علامه استفهام ما كنتش فاهمها
0: فعلا. هي كل يعني بلد لها اكيد يعني نكهتها ولونها الشعبي الجميل
1: بالضبط.
0: فبالتالي هذه من الاضاءات الجميله.
1: فحسيت ان الجمله دي شبه يا ليلي عين عندنا في مصر كده يا دان يا دان.
0: نسمع شيء مع هاشم.
2: دانا دانا شفت الذي شفها يبهق العين حر

0: أهلا بكم من جديد في أثير المحبة من إذاعة سلطنة عمان، وضيفنا العزيز الأستاذ محمود وحيد. وهالنغم الجميل، كم خذ الوقت منكم في هالمعايشة الشعبية لهذه الأعمال؟
1: لا يعني الحقيقة إن الولاد مع الوقت بيبقى عندهم مرونة أكتر في فهم الحاجات دي.
0: محترفين تبارك الله.
1: لا العفو، قصدي إن في أول ما ابتدينا كنا بناخد وقت طويل، لكن مع الوقت ومع الاستمرارية بقى عندنا مرونة أكتر، ومع إن إحنا بننطق دوت يعني عملناه في أغنية واثنين وثلاثة، فلما نيجي ننفذه في المرة الخامسة
0: خلاص
1: فبيبقى أسهل شوية. لكن الحقيقة قعدنا حوالي ساعتين ونص، يعني ساعة نقول الكلام علشان ننطقه، وبعد كده نحط الكلام على اللحن، وبعد كده نشوف بقى الطبقة المناسبة لفريق كورال، هل نسقف هنا هل ما نسقفش هنا هل مش كده. فتصويرها خد حوالي 3 ساعات يعني الجزء دوت يعني، بس كنا مستمتعين بيه جدا يعني بجد بدون
0: الله يعطيك
1: تملف. يعني الجملة في جمل لحنية دمها خفيف وبتخش القلب كده، فده كانت من اكتر الحاجات اللي احنا استمتعنا بيها يعني.
0: ان شاء الله الجمهور طبعا محضرين له مفاجآت كذا حلوة في من
1: كتير.
0: الأنغام الشعبية.
1: والله احنا مجهزين فيما يخص البروجرام، مجهزين يعني حاجات كتيرة جدا. طبعا الشكل المصري اللي اعتقد يعني ان ممكن تقبلوه مننا، يعني محضرين ميدليهات كتير لعمرو دياب، لأحمد سعد، ميدليهات قديمة لأم كلثوم، لعبد الوهاب. مجهزين أغاني طبعا عمانية، من كل اللي احنا كل اللي انت سمعتوه ده هسمعوه تاني بكرة بإذن الله. مجهزين ميدلي من الغناء الفولكلور العربي، وميدلي من الغناء الخليجي. مجهزين حاجات يعني متنوعة، وكمان يعني جايبين هدايا صغيرة كده للجمهور تفكرهم بمصر وتفكرهم بينا يعني.
0: الله يعطيكم العافية.
1: يعني يا رب نشوفهم على خير، وإدارة المهرجان بتتواصل معنا مفهمنا يعني إن في إقبال كبير،
0: بإذن الله
1: فبإذن الله يا رب يكون يوم لطيف، ونكون إحنا خفاف على قلبكم يا رب.
0: بإذن الله تعالى تكون ليالي فنية رائعة من خلال هذا التفاعل مع الجمهور، متابعينكم، الجمهور العماني، الجمهور الخليجي العربي المتواجد في ايتين سكوير. أتوقع المسرح المفتوح ومكان راح يشكل كذا مساحة جميلة ورائعة ونافذة مختلفة مع رداد
1: المسرح
0: الطريف.
1: يخد يعني. اسمح لي أشكر الجهة اللي أنشأته، يعني بجد إحنا لما شفنا الفيديوهات
0: كل التهيئة
1: المسرح يخد. يا رب إن شاء الله تبقى حفلة جميلة، ويا رب كل سنة أحسن.
0: بحول الله. حاب أسأل في نقطة المسامع، يمكن أنا من الناس اللي أمر سريع، أسمع شامي، الفيروز، أسمع الألوان، الأساتذة أم كلثوم، عبد الهادي، هذه المدرسة المصرية ما حد يقدر يقترب منها.
1: لا العفو أبدا.
0: لكن كأني سمعت مسامع يمنية أيضا،
1: معلش السؤال تاني.
0: كأني سمعت بعض الألوان اليمنية، سر حبي أو شيء كذا كأنه
1: الحقيقة إن برضو يعني الفن جزء من
0: وهذه
1: الحضارة،
0: لهجات مختلفة في النطق، في الألوان، في
1: صحيح،
0: التوزيع،
1: بس عربي ومزروع جوانا، حتى لو احنا يعني ما رحنالوش كتير، لكن لما بنروح له بنحس ان هو يعني جزء من هوانا ومن وعينا. الفن عموما جزء من الحضارة، اي عشان يبقى في فن لازم يكون في حضارة، فما دام في حضارة يبقى في فن.
0: صحيح،
1: في حضارة يمنية فطبعا في فن بتقدمه،
0: بلا شك،
1: في
0: وتنوع
1: حضارة عمانية،
0: وثري
1: في حضارة عمانية طبعا في فن بتقدمه. فالحقيقة ان شكل الغنى اللطيف بتاعهم وعزف العود، كان في قبل مني مغني جميل، مش هو يمني،
0: الشاب عماني، لا العماني
1: عماني، انا
0: عزف
1: اسف.
0: اغنية يمنية فعلا لما انت وصلته كان
1: اخر حاجة كان
0: بيغني مقطع لأيوب طارق. صحيح،
1: ليهم تكنيك في عزف
0: العود،
1: العود شيك وخفيف ومن غير باور ومن غير نرفزه،
0: وتميزوا على طول. انت
1: صحيح.
0: عندكم احمد فتحي، الدكتور احمد فتحي، من الاسماء الجميله.
1: الله
0: اللي
1: يرحمه، الله
0: لا
1: موجود.
0: موجود
1: ده
0: احمد
1: والده
0: احمد فتحي موجود،
1: ايوه ربنا
0: نعم.
1: يديله الصحه يا رب
0: والعافيه. ابو
1: طبعا
0: بطيس،
1: هو من
0: نعم،
1: افضل العازفين،
0: اسماء من افضل العازفين في، وفي
1: طبعا
0: فنانين يمكن يمنيين عاشوا بينكم وقدموا الوان مختلفه
1: صحيح
0: رائعه.
1: صحيح،
0: نعم.
1: هو بس يعني يمكن ربنا كرمنا بان احنا من اوائل الدول المصري اللي عملت معهد الموسيقى.
0: صحيح،
1: ففي الاربعينات وفي الخمسينات وفي الستينات كان اغلب اللي بيحبوا يدرسوا يعني كانوا بيبقوا
0: صحيح
1: في مصر يعني، فاحنا كمان كتبنا منهم وعي مختلف واشكال غنائيه تانية يعني.
0: الوقت يمضي جميل أستاذ محمود، ودي أواصل لكن ضيق الوقت أيضا يدركنا. أنا شاكر حضورك الجميل
1: أنا اللي
0: رغم كل
1: شاكر الذوق.
0: التعب والإرهاق وعرف الارتباطات بالفرقة، فكل التحية على جهدك،
1: العفو العفو. أنتوا
0: وإن شاء الله منورين المكان ونسعد بيكم وتسعد بجمهوركم في
1: إحنا
0: السلطنة بإذن
1: سعداء
0: الله تعالى.
1: وفخورين بوجودنا هنا، حاجة نحطها يعني
0: الله يعطيك العافية
1: في
0: تسلم
1: أول سطر في السي في لما
0: عزيزي.
1: نيجي نتكلم إن إحنا عملنا حفلات فين،
0: بإذن الله
1: هنقول
0: تظل تكون محطة مختلفة
1: بإذن الله.
0: بجمالية المكان وتفرد المكان أيضا. يعني
1: بالضبط بالضبط
0: كل
1: يا
0: التحية
1: شيخ.
0: لك. أنا حاب أوجه كل التحية أيضا لأخينا الأستاذ حامد الشافعي من المسرح العربي، رجل متواصل معنا في أصعب الظروف، ورغم جهدكم أنتم أيضا يعني حاول أن يكون معنا كده في هذا البث النتيجة
1: مشكور جدا
0: باستمرار.
1: مشكور
0: لكل
1: جدا.
0: التحية الأستاذ محمود وحيد المايسترو والمؤسس لفرقة كورال هارموني عربي، شكرا جزيلا على حضورك، منورين أجواءنا في سلطنة عمان في صلالة، وليلة مميزة إن شاء الله
1: كل
0: كده على
1: التحية
0: المسرح بلقاء الجمهور العماني بإذن الله.
1: لحضراتكم على اهتمامكم وعلى ذوقكم وعلى كل نظرة ترحيب شفناها في عين
0: الله
1: كل شخص
0: يسلمك،
1: شفناه من أول ما جينا.
0: كل التحية لك من جديد.
1: ميرسي جدا.

بهذا نصل لمحطة الختام أحبائنا، هذه أحلى تحية من فريق العمل، مني في الإعداد والتقديم عقيل بن علوي بعلوي، المتابعة والتنسيق خالد بن عوض الحضري، من مكتبتنا الفنية حسن بن سعيد العامري، من هندسة الاستديوهات المهندس مسلم بن حسن كشوب، من هندسة البث الفضائي والوصلات المهندس خالد بن سيف الدهلي، والمهندس محمد بن خلفان الوهيبي، وهذه أحلى التحايا إخراجا من هاشم بن علي العمري.

0: السلام عليكم مستمعينا من إذاعة سلطنة عمان، وفيكم بحصاد اليوم الإخباري، والبداية مع أبرز العناوين. جلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه يهنئ أخاه جلالة ملك المملكة المغربية بمناسبة ذكرى عيد العرش.
1: بعد أيام من التهدئة النسبية، الولايات المتحدة تتوعد بهجوم قوي على إيران بعد فرض المزيد من العقوبات الاقتصادية عليها.
0: شهداء وجرحى في تواصل الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة، وتحذيرات دولية وأممية من تفاقم العنف وتدهور الأوضاع في الضفة الغربية المحتلة.
1: مرحبا بكم مستمعينا الكرام إلى تفاصيل هذا الحصاد. بعث حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه برقية تهنئة إلى أخيه جلالة الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية بمناسبة ذكرى عيد العرش. أعرب فيها جلالة السلطان عن تمنياته الطيبة للمملكة المغربية الشقيقة بقيادة جلالته بتحقيق الاستقرار الدائم والازدهار المتصاعد بما يلبي تطلعات الشعب المغربي الشقيق.
0: أكدت المملكة العربية السعودية أن قواتها المسلحة بالتنسيق مع القيادة المركزية الوسطى الأمريكية شنت ضربات نوعية محددة ضد أهداف على أراضي جمهورية العراق مرتبطة بالاستهدافات على المنشآت البترولية في المملكة. وأوضحت المملكة العربية السعودية أن هذه الضربات أتت انطلاقا من حق الدفاع عن النفس الذي يكفله القانون الدولي، مشيرة إلى أنها لا تسعى إلى التصعيد لكنها سترد في حال تعرضت لأي اعتداءات.
1: عقد المجلس الوزاري للأمن الوطني العراقي اجتماعا طارئا بناء على خلفية القصف الذي تعرض له العراق فجر اليوم. وذكرت وكالة الأنباء العراقية أن الهجمات استهدفت عددا من مقار هيئة الحشد الشعبي في عدد من المحافظات العراقية، وأسفرت عن مقتل 20 منتسبا وإصابة أكثر من 30 آخرين وحدوث أضرار مادية متفاوتة.
0: أعلن الجيش الأردني أنه اعترض وأسقط 5 صواريخ استهدفت الأراضي الأردنية. وقال الجيش الأردني في بيان إنه تم اعتراض وتدمير الصواريخ دون أن يشير إلى وقوع أي إصابات أو خسائر مادية.
1: وفي رد على التطورات الأخيرة، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة سوف تقصف إيران بشدة. ترامب أشار كذلك إلى أن القصف الذي استهدف مواقع للحشد الشعبي في العراق قد تم بالتنسيق مع الحكومة العراقية. وفي المقابل تحدث التلفزيون الإيراني عن تعرض موقع على الشريط الحدودي لمدينة برانشهر في محافظة أذربيجان الغربية لاستهداف أمريكي.
0: شهدت المناطق الجنوبية اللبنانية تصعيدا ميدانيا بعد قصف الجيش الإسرائيلي عدة مناطق وتوغل آلياته مواصلا خروقاته في خطوة قد تعرض تنفيذ المناطق التجريبية لتحديات عدة. يأتي ذلك بينما تستعد لبنان وإسرائيل لعقد جولة جديدة من المفاوضات في روما الأسبوع المقبل لبحث مسار توسيع انتشار الجيش اللبناني في الجنوب.
2: رغم المساعي الدبلوماسية الرامية إلى تثبيت التهدئة، لا تزال الجبهة الجنوبية اللبنانية تعيش على وقع التوتر مع استمرار الغارة الإسرائيلية والقصف المدفعي على عدد من البلدات الحدودية وسط تحليق مكثف للطيران المسير، في وقت تتزايد فيه المخاوف من تعثر مسار تنفيذ التفاهمات الأمنية. ميدانياً وصل الجيش الإسرائيلي خروقاته بعد تعرض مرتفع علي الطاهر على أطراف بلدة نبطية لقصف مدفعي متقطع، في حين قام الجيش بنسف ما تبقى من المنازل في قرى القطاع الغربي في قضاء صور، تزامن ذلك مع توغل آليات عسكرية للاحتلال على أطراف بلدة عيت الجبل. في الأثناء يواصل الجيش اللبناني انتشاره في عدد من المناطق التي انسحبت منها القوات الإسرائيلية بعدما تسلم بلدة زوتر الغربية ضمن ما يعرف بالمناطق التجريبية، في خطوة تعد اختبارا لآلية تنفيذ الاتفاق على الأرض وسط تأكيدات رسمية لبنانية بضرورة استكمال الانسحاب الإسرائيلي من جميع الأراضي اللبنانية. ومع دخول الجيش اللبناني إلى بلدة زوتر الغربية بدأت عشرات العائلات بالعودة التدريجية إلى البلدة ومحيطها رغم حجم الدمار الكبير الذي خلفته المواجهات، فيما تواصل الفرق المختصة أعمال الكشف على المنازل وإزالة المخلفات الخطرة تمهيدا لإعادة الحياة إلى المناطق المتضررة. وفي موازاة التطورات الميدانية تتجه الأنظار إلى العاصمة الإيطالية روما، حيث ينتظر عقد جولة جديدة من المباحثات بوساطة أمريكية لبحث استكمال تنفيذ الاتفاق، وفي مقدمتها توسيع نطاق الانسحاب الإسرائيلي وتعزيز انتشار الجيش اللبناني ومعالجة القضايا العالقة على الحدود. وبين استمرار القصف الإسرائيلي والمساعي السياسية في روما، يبقى الجنوب اللبناني أمام مرحلة دقيقة تتوقف ملامحها على مدى نجاح الجهود الدبلوماسية في تثبيت التفاهمات واستكمال الانسحاب وتهيئة الظروف لعودة آمنة للسكان إلى بلداتهم وقراهم.
1: تتواصل غارات الاحتلال الإسرائيلي على مناطق في قطاع غزة، بينما تشهد مدن وبلدات الضفة الغربية المحتلة عمليات اقتحام واعتقال وهدم لمنازل الفلسطينيين. وفي موازاة ذلك حذرت الأمم المتحدة من تدهور سريع للوضع في الضفة الغربية، منددة بتصاعد أعمال العنف التي يرتكبها المستوطنون الإسرائيليون.
3: لم يجد تحذير الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش من تأجج الأوضاع المتوترة في الضفة الغربية حال استمرار اعتداءات المستوطنين الإسرائيليين التي أدارها، لم يجد آذانا صاغية من جانب قيادة إسرائيل. فوزير المالية بتسئيل سموتريتش صرح أن الضفة جزء لا يتجزأ من دولة إسرائيل وأمنها على حد تعبيره. وذهب وزير الجيش إسرائيل كاتس لجهة التأهب لشن هجمات على مخيمات في الضفة، كما أصدر أوامر اعتقال إداري أي دون تهمة بحق عشرات الفلسطينيين. جيش الاحتلال شن حملة اقتحامات لمناطق رام الله وطول كرم وجنين والخليل، وشهدت قرية اللبن جنوب نابلس اقتحاما موسعا من عشرات الجنود والآليات تخللته مداهمات وتحقيقات ميدانية مع الأهالي. كما أصدر الجيش أوامر استيلاء على 200 دونم من أراضي جنين بهدف شق وتوسيع طرق بعضها عسكري والبعض الآخر للمستوطنات، إلى جانب تنفيذ أعمال هدم جنوب الخليل. أما المستوطنين فعمدوا إلى توسيع بؤرة السيطان في بيت سحور، وخربوا بيوتا زراعية بلاستيكية في بيت فوريك مع قطع أشجار حمضيات غرب سلفيت، وأحرقوا مركبات في عدة مناطق، وطردوا تحت التهديد بالقوة عائلة فلسطينية من منزلها قرب بيت لحم. في القدس المحتلة اقتحم مستوطنون بلدة عناتة وبلدة سلوان التي أصدرت فيها أوامر هدم لبعض المنازل دون أن تغيب مشاهد اقتحام مستوطنين للمسجد الأقصى. وعن الوضع في قطاع غزة، سياسيا تتحدث إسرائيل عن موافقتها التقدم لجهة إدخال القوة الدولية إلى القطاع وقوة شرطية يفترض أن يبدأ تدريب أولى دفعاتها بعدد 5000 شخص خلال وقت قريب. حركة حماس من جانبها تجتمع مع الوسطاء في العاصمة المصرية بفكر إيجابي يحمل مرونة لجهة الملفات الأكثر حساسية وهي السلاح وتسوية أوضاع موظفي غزة. ميدانيا لا يلمس السكان غزة إلا مزيد من التدهور. مصادر طبية فلسطينية حذرت من التداعيات الكارثية على مستوى الرعاية الصحية والغذاء، إذ ارتفعت بصورة حادة الأمراض الوبائية وسط نقص الأدوية والمستلزمات الطبية، إضافة للتحذير من سوء التغذية الحاد الذي يتهدد 1,600,000 فلسطيني. منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة أفادت أن أزمة المساعدات إلى غزة تتفاقم بسبب الاعتماد على معبر واحد لإدخالها في وضع ما يزال هشاً. جيش الاحتلال استهدف بالمدفعية غرب خان يونس، وجرفت آليات إسرائيلية أراضي غرب رفح مع سماع تفجيرات نسف منازل في المنطقة الشمالية واستمرار لتغيير نطاق الخط الأصفر، خلافا للحديث الجاري من جانب إسرائيل عن سعيها لإحراز تقدم في وقف إطلاق النار بغزة. لإذاعة سلطنة عمان، رول عليان، الأراضي الفلسطينية.
0: قتل 3 أشخاص على الأقل في غارات شنتها طائرات مسيرة أوكرانية في منطقة بلغرود الحدودية الروسية، وأصيب 19 آخرون في هجوم استهدف حافلة. وقالت السلطات الروسية إن غارة بطائرة مسيرة على أحد المحلات التجارية في قرية قريبة من الحدود أسفرت عن مقتل شخصين، كما لقي شخص آخر مصرعه في هجوم على بلدة تقع خارج المدينة الرئيسة في المنطقة والتي تحمل اسم بلغرود أيضا. وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زخاروفا إن الهجوم الأحدث أظهر أن أوكرانيا توجه هجمات على وسائل النقل العام، متهمة كييف بشن هجمات ممنهجة على الحافلات في مناطق روسية مختلفة. هذا وأعلنت روسيا أنها دمرت أكثر من 70 موقعا لتخزين المواد والذخيرة والوقود للقوات المسلحة الأوكرانية في مقاطعة خاركوف.
1: في سياق متصل، يعتزم الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات على أكثر من 1600 شركة بدعوى مساعدتها لروسيا في الحرب ضد أوكرانيا. وأشارت وكالة بلومبرغ للأنباء إلى أن عدد الشركات هو الأكبر في قرار واحد للعقوبات الأوروبية على روسيا منذ بدء الحرب، فيما يقدر إجمالي الإيرادات السنوية للشركات المستهدفة بأكثر من 20 مليار دولار. ويواجه الاتحاد الأوروبي صعوبة متزايدة في فرض عقوبات على موسكو، إذ تطلب الدول الأعضاء استثناءات من الالتزام بالعقوبات للحد من الأضرار الاقتصادية.
0: اختتم رئيس الوزراء العراقي زيارته الرسمية إلى العاصمة أنقرة، وقد التقى خلالها بالرئيس التركي. الزيارة رسمت ملامح عهد جديد من العلاقات الثنائية بين البلدين، توجت بالتوقيع على 4 مذكرات تفاهم في مجالات متنوعة.
4: جاءت هذه الاتفاقيات لتضع حلولاً عملية لأبرز الملفات العالقة، حيث توجت المباحثات بانطلاق التنفيذ الفعلي لمشروع طريق التنمية واستكمال متطلباته الأساسية لربط الشرق بالغرب، وإبرام مذكرة تفاهم شاملة لتعزيز التعاون في مجال الملكية الصناعية، وتوقيع اتفاقية مشتركة لكلية الشرطة لتطوير المهارات الأمنية والتدريب الأكاديمي، فضلاً عن تفعيل ملحق مذكرات التعاون لتعزيز الروابط فيما يتعلق بالشباب والرياضة. هذا وأعلنت أنقرة أنها على أكمل الاستعداد لدعم العراق في كل مجال يحتاجه. وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان: نرى أن مشروع طريق التنمية يكتسب أهمية أكبر من أي وقت مضى في ظل التطورات الراهنة، بينما وصف رئيس الوزراء العراقي علي فالح الزيدي طريق التنمية بالنهر الثالث الذي يربط المصالح المشتركة لتنتقل بغداد وأنقرة من إدارة التحديات إلى صناعة الفرص والازدهار. وفي ملف الطاقة وتصدير النفط، بحث الجانبان آليات تسوية ملف التعويضات المتعلق بخط أنابيب النفط العراقي التركي البالغ نحو 1.5 مليار دولار. وقد تعهد العراق رسميا لتركيا بقدرته على تزويدها بمليون برميل نفط يوميا، مما يمهد الطريق لإعادة رسم خارطة أمن الطاقة في المنطقة وتصفير الخلافات المالية السابقة. ولم يغب ملف المياه عن الطاولة، حيث جرى التنسيق للتعاون المستدام لإدارة الثروة المائية لمواجهة التغير المناخي. وفي البعد الأمني، شدد أردوغان والزيدي على صون السيادة والعمل المشترك لمكافحة الإرهاب. إذاعة سلطنة عمان، خزام عصمت، أنقرة.
1: أكدت منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسيف مقتل ما لا يقل عن 23 طفلا وإصابة 25 آخرين شمال كردفان غرب السودان منذ تصاعد حدة النزاع حول مدينة الأبيض في الشهرين الماضيين. وأشارت المنظمة في بيان لها إلى مقتل 4 أطفال على الأقل مؤخرا في منطقة بربر جنوب مدينة الأبيض، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الأطفال الذين قتلوا أو أصيبوا خلال الشهر الجاري إلى 8 أطفال على الأقل. وأظهر البيان مقتل أو إصابة ما لا يقل عن 330 طفلا خلال الأشهر 6 الأولى من العام الجاري، مؤكدا أن العنف المستمر والنزوح المتكرر وتدمير البنية الأساسية المدنية يعرض حياة الأطفال وسلامتهم ومستقبلهم للخطر.
0: ارتفعت حصيلة الزلزال الذي ضرب إقليم كوماموتو في جنوب اليابان إلى 13 شخصا على الأقل وعشرات المصابين، بينما يواصل عمال إنقاذ البحث عن ناجين محاصرين تحت الأنقاض. وانقطعت الكهرباء عن آلاف المنازل وتصدعت طرق في أنحاء المنطقة نتيجة الزلزال الذي تجاوز شدته 7 درجات. كما صدرت تعليمات لنحو 260 ألف شخص بالتوجه إلى مراكز إيواء وسط استمرار الهزات الارتدادية. وذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية أن بين 20 و30 عاملا كانوا في عداد المفقودين بعد انهيار جزئي لأكبر مركز تجاري بإقليم كوماموتو.
1: ارتفعت حصيلة وفيات الفيضانات في ولاية آسام الهندية إلى 75 حالة وفاة، وقالت السلطات إن 7 مناطق لا تزال تعاني من آثار الفيضانات. وفي الصين عثرت فرق الإنقاذ على 30 متوفيا إضافيا بفعل انزلاق تربة وقع في 17 من الشهر الجاري بمقاطعة بينغشوي، وهو ما يرفع حصيلة الوفيات إلى 41 حالة إضافة إلى عدد من المفقودين. كما أدت الكارثة إلى جرف مبان سكنية عند سفح جبل وعلى ضفة نهر.
0: إلى قارة إفريقيا، فقد ارتفع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية إلى 3360 حالة، توفي منها 1487 شخصا. وفي نيجيريا قتل 40 مسلحا على الأقل في ولاية كاتسين الشمالية خلال عملية أمنية، وأفادت السلطات بأن قوات الأمن اشتبكت مع مسلحين هاجموا قرية غوغا. وبيّنت التقارير الأمنية أن المسلحين كانوا يخططون لمهاجمة عدة قرى قبل تنفيذ هجمات منسقة على مدينة باكوري، مشيرة إلى تكبيد الجماعات المسلحة خسائر كبيرة بعدما حاولت استعادة المناطق التي فقدتها. أما في كينيا فقد لقي 5 من رجال الشرطة حتفهم في اشتباك مع مسلحين بالقرب من الحدود الصومالية. وقالت الشرطة الكينية إنها تواصل مطاردة المسلحين بعد أن استهدف جهاز ناسف فريق تعزيزات أرسل إلى المنطقة، وهو ما أدى إلى تدمير مركبة مدرعة.
1: ما زلنا مستمعين الكرام نوالي تقديم حصاد اليوم الإخباري من إذاعة سلطنة عمان. شاركت سلطنة عمان بصفة مراقب في أعمال الدورة 48 للجنة التراث العالمية التابعة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونسكو، والتي استضافتها مدينة بوسان بجمهورية كوريا. وناقشت اللجنة ملفات إدراج المواقع الجديدة على قائمة التراث العالمي وتقارير حالة صون الممتلكات المدرجة، إلى جانب متابعة الموضوعات المتعلقة بتنفيذ اتفاقية التراث العالمي. واستعرضت سلطنة عمان تجربتها في دعم بناء القدرات وتنفيذ اتفاقية التراث العالمي في الدول الإفريقية، إضافة إلى نتائج البرنامج الاستراتيجي الذي تنفذه بالشراكة مع منظمة اليونسكو. يذكر أن إجمالي عدد المواقع المدرجة على قائمة التراث العالمي بلغ 1273 موقعا حتى الآن، موزعة على 173 دولة حول العالم.
0: نظمت بلدية ظفار بالتعاون مع هيئة المشاريع والمناقصات والمحتوى المحلي لقاء تعريفيا بمشروع تكامل لإدارة المشاريع والمشتريات الحكومية بهدف رفع جاهزية الجهات الحكومية للمراحل المقبلة من المشروع، بوصفه أحد المشروعات الوطنية الاستراتيجية الرامية إلى توحيد منظومة إدارة المشاريع والمشتريات الحكومية بدءا من مرحلة التخطيط ومرورا بالمناقصات والعقود والتنفيذ وصولا إلى الإغلاق وقياس الأداء، بما يعزز الحوكمة والشفافية وكفاءة الإنفاق.

0: دعم ريادة الأعمال وتمكين المرأة وتعزيز الصحة المجتمعية ومحو الأمية ورعاية الأشخاص ذوي الإعاقة إلى جانب مبادرات بيئية.
1: تأهلت جامعة التقنية والعلوم التطبيقية إلى مرحلة التقييم الإقليمي في مبادرة مؤسسات التعليم العالي المعززة للصحة بعد حصوله على المركز الرابع والمستوى الفضي في المبادرة للعام الأكاديمي 2025-2026، ويأتي هذا الإنجاز تتويجا لجهود فرع الجامعة بولاية جناص عبر تطبيق معايير المبادرة الهادفة إلى دمج مفاهيم الصحة والرفاه في السياسات والممارسات المؤسسية وتعزيز جودة الحياة داخل الحرم الجامعي وفق أفضل الممارسات الوطنية والإقليمية.
0: تزامنا مع موسم خريف ظفار، افتتحت شرطة عمان السلطانية فعاليات النسخة 8 من المعرض المروري في ولاية صلالة، والذي يستعرض الجهود المبذولة في مجال السلامة المرورية والخدمات الإلكترونية والتدريبية والتأهيلية.
2: احتفلت شرطة عمان السلطانية ممثلة في الإدارة العامة للمرور وقيادة شرطة محافظة ظفار بافتتاح المعرض المروري في نسخته 8 بالمركز التجاري صلالة جراند مول، وذلك تحت رعاية سعادة الدكتور سعيد بن حارب اللمكي وكيل وزارة الصحة للشؤون الصحية، وبحضور عدد من كبار ضباط شرطة عمان السلطانية والمعنيين من الجهات الحكومية والخاصة. ويسلط المعرض الضوء على الجهود المبذولة في مجال السلامة المرورية والخدمات الإلكترونية المتكاملة والخدمات التدريبية والتأهيلية التي تقدمها معاهد السلامة المرورية، إلى جانب استخدام الواقع الافتراضي لتقديم تجارب تفاعلية حول السلامة المرورية وتنظيم أنشطة توعوية للأطفال بأسلوب ترفيهي ضمن فعاليات المعرض. سعادة الدكتور سعيد بن حارب اللمكي وكيل وزارة الصحة للشؤون الصحية متحدثاً لإذاعة سلطنة عمان:
3: طبعاً المعرض بمحتواه من معلومات موجهة للمجتمع في مكان يقصده المجتمع مهم جداً، يحوي المجتمع على جوانب الوقائية، وأيضاً يعطي المعرض عن الخدمات التي تقدمها شرطة عمان السلطانية، الخدمات الإلكترونية التي نشهد لها أنها متقدمة جداً حقيقةً، أيضاً يحوي على أنشطة توعوية ويحوي على شركات ومواطنين ومجتمع مشاركين، فيدل ذلك على التكاملية.
2: يشكل المعرض الذي يستمر لمدة 5 أيام فرصة لزوار خريف ظفار للاطلاع على ما تقدمه شرطة عمان السلطانية والجهات المشاركة من معلومات ونصائح وتجارب تفاعلية تهدف إلى ترسيخ الثقافة المرورية. المقدم أحمد بن خليفة الشكيلي مدير مرور ظفار متحدثاً لإذاعة سلطنة عمان:
4: يأتي هذا المعرض المرور التوعوي ضمن الأنشطة والبرامج التي تنفذها شرطة عمان السلطانية بهدف رفع الوعي المروري، وتزامناً مع موسم خريف ظفار استثماراً للأعداد الكبيرة المتوافدة لموسم الخريف، يشارك في هذا المعرض عدد من المؤسسات والجهات المهتمة بالسلامة المرورية والتي تستعرض تجربتها في هذا المجال، كما يسلط الضوء على جهود شرطة عمان السلطانية في تعزيز السلام والثقافة المرورية.
2: إن تنظيم المعرض يأتي ضمن منظومة متكاملة من البرامج والأنشطة التي تنفذها شرطة عمان السلطانية على مدار العام بهدف تعزيز الوعي المروري لدى جميع فئات المجتمع وترسيخ ثقافة الالتزام بقواعد وأنظمة المرور بما يسهم في الحد من الحوادث. لإذاعة سلطنة عمان، الرائد ناصر بن سعيد الراكحي.
1: سجلت القيمة المتداولة للعقار في سلطنة عمان ارتفاعا بنسبة 5.4% بنهاية يونيو الماضي لتبلغ أكثر من 1.4 مليار ريال عماني، وأوضحت الإحصاءات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات أن القيمة المتداولة لعقود البيع ارتفعت بنسبة 12.2%.
5: بارتفاع نحو 5.5% بلغ إجمالي القيمة المتداولة للعقار في سلطنة عمان 1.434 مليون ريال عماني بنهاية شهر يونيو الماضي على أساس سنوي، وأوضحت بيانات المركز الوطني للإحصاء والمعلومات أن القيمة المتداولة لعقود البيع ارتفعت بأكثر من 12% لتبلغ 688 مليون ريال عماني، فيما ارتفع عددها بنحو 7%.

0: ليتجاوز 34 ألف عقد. في المقابل سجلت القيمة المتداولة لعقود الرهن انخفاضا طفيفا لتبلغ 740 مليون و200 ألف ريال عماني لأكثر من 13380 عقدا، مرتفعا بنحو 26%. كما أظهرت الإحصاءات ارتفاع القيمة المتداولة لعقود المبادلة ب20% لتبلغ 5,800,000 ريال عماني، في حين انخفض عددها ب39% ليبلغ 362 عقدا. وعلى صعيد الملكيات العقارية الصادرة فقد انخفض عددها ب8% ليبلغ 100,700 ملكية، كما تراجع عدد الملكيات الصادرة لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بأكثر من 22% ليبلغ 541 ملكية بنهاية يونيو الماضي.
1: يواصل مركز سلامة وجودة الغذاء تعزيز قطاع الأمن الغذائي وحماية الصحة العامة في سلطنة عمان من خلال منظومة تشريعية متطورة أسهمت في رفع كفاءة الرقابة على الأغذية وتعزيز ثقة المستهلك وضمان انسيابية حركة التجارة.
2: تمثل المنظومة التشريعية المتطورة لمركز سلامة وجودة الغذاء التابع لوزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه ركيزة أساسية لتعزيز الأمن الغذائي وحماية الصحة العامة، لما تؤديه من دور محوري في رفع كفاءة الرقابة على الأغذية وتعزيز ثقة المستهلك وضمان انسيابية حركة التجارة، وكذلك تمكين القطاع الغذائي من مواكبة المتغيرات والتحديات المتسارعة على المستويين الإقليمي والدولي. ويواصل المركز جهوده في تحديث المنظومة التشريعية والتنظيمية بما يتوافق مع أفضل الممارسات الدولية والمعايير العلمية الحديثة، ويعزز جاهزية سلطنة عمان للتعامل مع المستجدات المتعلقة بسلامة الغذاء والتقنيات الغذائية الحديثة والمخاطر الناشئة، بهدف الإسهام في رفع تنافسية المنتجات الغذائية الوطنية وتعزيز مستويات الامتثال لدى مختلف الجهات ذات العلاقة. وحقق مركز سلامة وجودة الغذاء خلال السنوات الثلاث الماضية حزمة من الإنجازات النوعية التي أسهمت في تعزيز البنية التشريعية الداعمة لمنظومة سلامة وجودة الغذاء، فقد صدر قرار منع إنتاج أو استيراد أو تصدير أو تسويق المنتجات الغذائية التي يضاف إليها مركب ثاني أكسيد التيتانيوم، وذلك استنادا إلى المستجدات العلمية المتعلقة بسلامة الأغذية. كما جرى مراجعة 196 مشروع لائحة فنية ومواصفة قياسية وطنية وخليجية، إلى جانب تحديث وترجمة 21 مواصفة ودراسة 19 طلباً لإجراء تعديلات جزئية على المواصفات القياسية واللوائح الفنية الخليجية، بما يسهم في موائمة التشريعات الوطنية مع التطورات العلمية والتنظيمية على المستويين الإقليمي والدولي. من جانب آخر، جرى تسجيل لائحة للمواد الغذائية والإعلان أو الترويج والتي أسهمت في تعزيز الرقابة الاستباقية على المنتجات الغذائية المتداولة في الأسواق وضمان دقة وصحة المعلومات المقدمة للمستهلكين وتوفير 232 مواصفة قياسية للدوائر المتخصصة في مختلف المحافظات، بما يدعم توحيد الإجراءات الرقابية ويرفع كفاءة تطبيق الاشتراكات الاشتراطات الفنية على امتداد السلسلة الغذائية.
3: تنفذ وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات مشروع إنشاء 5 جسور على طريق صحار البريمي، الذي يعد من أهم الطرق التي تربط محافظة البريمي بباقي المحافظات، وبلغت نسبة إنجاز المشروع 24% بتكلفة إجمالية تجاوزت 6 ملايين ريال عماني. ويهدف المشروع إلى رفع مستوى السلامة المرورية وتأمين شبكة طرق مستدامة للحفاظ على كفاءة منظومة الربط اللوجستي.
1: وفي محافظة جنوب الباطنة يتواصل العمل على تنفيذ مشروع إنشاء خطوط الصرف الصحي والري من وإلى مشروع حي النسيم ومحطة معالجة مياه الصرف الصحي بولاية بركة، وبلغت نسبة الإنجاز 78%، وذلك في إطار الجهود المتواصلة لتطوير وتعزيز البنية الأساسية لقطاع المياه والصرف الصحي بسلطنة عمان.
3: كما بلغت نسبة الإنجاز في مشروع سد وادي الزهيمي بولاية لوا في محافظة شمال الباطنة 50%، وهو أحد أهم المشروعات الاستراتيجية والحيوية التي تعول عليها وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه لدعم منظومة الأمن المائي المستدام في المحافظة وتنمية مواردها الطبيعية. وتبلغ التكلفة الإجمالية للمشروع حوالي 10 ملايين ريال عماني، ومن المتوقع أن يتم الانتهاء منه في فبراير من العام المقبل. كما تبلغ السعة التخزينية القصوى للسد حوالي 6 ملايين متر مكعب.
1: ارتفع سعر نفط عمان تسليم شهر سبتمبر المقبل $2.56 مقارنة بسعر أمس، ليبلغ اليوم $79.60 للبرميل. وكان المعدل الشهري لسعر النفط الخام العماني تسليم شهر أغسطس المقبل قد بلغ $79.09 للبرميل.
3: أغلق مؤشر بورصة مسقط اليوم عند مستوى 7281 نقطة، مرتفعا بأكثر من 34 نقطة مقارنة بآخر جلسة تداول. وبلغت قيمة التداول 51,068,987 ريال عمانيا، منخفضة بنسبة 11.9%. وارتفعت القيمة السوقية للبورصة لتبلغ نحو 37,610,000,000 ريال عماني.
1: بدأ في مركز عمان للمؤتمرات والمعارض المخيم الصيفي للأطفال ضمن فعاليات شعلة الرياضة 2026 في تجربة متكاملة تجمع بين الرياضة والترفيه والتعلم داخل بيئة آمنة ومحفزة من خلال مجموعة متنوعة من الأنشطة الرياضية والحركية المصممة لتعزيز اللياقة البدنية للأطفال وتنمية مهاراتهم وإتاحة المجال أمامهم للاستكشاف والتفاعل.
3: تأهل منتخبنا الوطني العسكري إلى دورة الألعاب العسكرية 8 التي ستقام في الولايات المتحدة العام المقبل بعد تعادله اليوم مع المنتخب القطري بهدف وتصدره مجموعة التصفيات برصيد 4 نقاط من فوز على المنتخب السعودي وتعادل مع المنتخب القطري.
1: بهذا نصل بكم إلى ختام حصاد اليوم الإخباري، وهذا تذكير بأبرز العناوين.
3: جلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه يهنئ أخاه جلالة ملك المملكة المغربية بمناسبة ذكرى عيد العرش.
1: بعد أيام من التهدئة النسبية، الولايات المتحدة تتوعد بهجوم قوي على إيران بعد فرض المزيد من العقوبات الاقتصادية عليها.
3: شهداء وجرحى في تواصل الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة، وتحذيرات دولية وأممية من تفاقم العنف وتدهور الأوضاع في الضفة الغربية المحتلة.
1: هكذا مستمعينا الكرام، من إذاعة سلطنة عمان قدمنا لكم حصاد اليوم الإخباري، نفذه على الهواء مباشرة حمود بن سالم بن عرابة. وتحياتنا لكم بالتقديم الزميل خالد بن عبد العزيز العبري ومحدثكم أحمد بن عبد الله الندابي. شكرا لكرم المتابعة، في أمان الله.

Thank you.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: إذاعة سلطنة عمان.
2: لا تصبح الأشياء أكثر مرئية عبر ضوء أكثر، ولكن عبر الزاوية الجديدة التي نراها بها.
1: عين على السينما. عين على السينما. إعداد عبد الله بن خميس البلوشي
2: ومازن بن حبيب المعيني.
1: تقديم عايدة بنت عيسى الزجالية
2: وسليمان بن علي المعمري.
1: إخراج يوسف بن حبيب بن إبراهيم.
3: مرحبا بكم أعزائنا إلى حلقة جديدة من عين على السينما.
4: نتناول اليوم فيلم الجنة الآن للمخرج الفلسطيني هاني أبو أسعد، وهو الفيلم الذي نال نجاحا دوليا على الصعيدين النقدي والجماهيري، وكاد أن يصل بالسينما العربية لتحقيق جائزة الأوسكار عام 2006.
3: نلخص خلال الدقائق القادمة في عجالة خط الحبكة الرئيسي لفيلم الجنة الآن، ونتطرق إلى بعض مما كتبه النقاد عن الفيلم،
4: كما سنستمع إلى شهادة حول الفيلم تعكس جانبا من طبيعة استقبال الجمهور الغربي لهذا الفيلم عند عرضه بدور السينما في الدول الغربية.

0: استطاعت السينما الفلسطينية الحديثة رغم عمرها القصير نسبياً أن تحقق عدداً من المنجزات الفنية الكبيرة، لعل أولها تمثل في ذلك النجاح اللافت الذي حققه ذات يوم فيلم عرس الجليل للمخرج ميشيل خليفي، والذي استطاع عبره أن يدق بوابات المهرجانات الدولية الكبرى وينال عدداً من الجوائز المهمة في مهرجان كان وسواه. وجاء بعد ذلك فيلمه حكايات الجواهر الثلاث ليحقق انتصارات أخرى.
1: بعد خليفي تحركت رياح السينما الفلسطينية بشكل ملفت من خلال ما قدمه المخرج رشيد مشهراوي من أفلام، ولا سيما فيلمي حيفا وحتى إشعار آخر، ومن خلال أعمال المخرج إيليا سليمان الذي قدم فيلما ذاع صيته في أواخر عام 2002، هو فيلم يد إلهية، محققا انتصارات جماهيرية عالمية لافتة.
0: وإلى جوار هؤلاء ظهرت أعمال سينمائية فلسطينية أخرى لافتة للنظر، وصولا إلى المخرج الشاب هاني أبو أسعد الذي حقق لغاية الآن عددا من الأفلام الوثائقية وفيلمين روائيين طويلين شديدي التفرد، هما القدس في يوم آخر المعروف لدى المشاهد الغربي بعنوان عرس رنا، وكذلك فيلم الجنة الآن والذي نتناوله في هذه الحلقة.
1: عرض القدس في يوم آخر أو عرس رنا عام 2003، أي قبل عرض فيلم الجنة الآن بسنة ونصف، لكن الحقيقة أن هاني أبو أسعد كان قد ابتدأ قبل ذلك بوقت طويل بالعمل على إنجاز فيلم الجنة الآن، إلا أن فيلم الجنة الآن واجه العديد من العراقيل قبل وبعد البدء بالتصوير، مما جعل فيلم عرس رنا يتم إنجازه وعرضه أولا. وبعد عام ونصف من ذلك تمكن هاني أبو أسعد من إتمام فيلم الجنة الآن والنجاح في عرضه.
0: بتحقيق فيلم الجنة الآن النجاح الذي اكتسح شباك التذاكر في أوروبا وأمريكا، استطاع أبو أسعد أن يحرز واحدا من أهم انتصارات السينما العربية في تاريخها بفوزه بعدد كبير من الجوائز الدولية ووصوله إلى القائمة النهائية للأفلام الخمسة الأجنبية المرشحة لأوسكار 2006.
1: وقد حظي الجنة الآن باهتمام كبير وجعل مشاهديه يبقون جالسين طوال الوقت على حافة مقاعدهم وأنفاسهم محبوسة. إنه بلا ريب واحد من أكثر الأفلام جرأة في تاريخ السينما، نظرا لتناوله العميق لقضية غاية في الحساسية.

0: ينتمي المخرج الفلسطيني هاني أبو أسعد إلى مجموعة من السينمائيين الفلسطينيين المقيمين في دول الاغتراب الأوروبي والعاملين على تقديم صورة إنسانية للفرد الفلسطيني في مواجهة تحديات عدة، لا شك في أن الاحتلال الإسرائيلي أبرزها، من دون تناسي تحديات الهوية والمقاومة والعلاقات الإنسانية والتفاصيل الحياتية المختلفة.
1: يتجاسر المخرج هاني أبو أسعد في هذا الفيلم على التطرق إلى واحدة من أعقد القضايا والتي تطفو على سطح الكرة الأرضية وتشغل سكانها في كل محيطاتها، ألا وهي العمليات الاستشهادية كما نسميها والعمليات الانتحارية كما تسميها إسرائيل ودول الغرب.
0: يطرح فيلم الجنة الآن قضية العمليات الفدائية التي يقوم بها فلسطينيون داخل إسرائيل من خلال معالجة سينمائية وفنية متميزة تخلو من أي عنف أو دماء، وتنتقل بين المشاعر والأفكار ببساطة وقوة من خلال سيناريو يحمل الكثير من التشويق الدرامي الذي يجعل المتفرج يتابع مصائر شخصيته ويتأمل القضية المطروحة.

0: تبدأ أحداث فيلم الجنة الآن مع شخصيتين عاديتين، عاديتان بمعنى كونهما مجرد شابين بسيطين يمكن أن تصادفهما في أي مكان بسيط. هما سعيد وخالد اللذان يعملان في ورشة لإصلاح السيارات، وتمضي بهما الحياة في فلسطين وتحديدا في نابلس في ظل الاحتلال الإسرائيلي.
1: يتم إبلاغ سعيد وخالد من خلال إحدى منظمات المقاومة أنه تم اختيارهما لتنفيذ عملية فدائية مشتركة داخل إسرائيل، ونفهم من الحوار أنه سبق لهما الإعلان عن رغبتهما في القيام بذلك.
0: تتصاعد الأحداث في هدوء باتجاه الإعداد للعملية، ويلقي الفيلم الضوء على مراحل ذلك مثل التغسيل والالتفاف بالأكفان وصلاة الميت التي تصلى مسبقا على الاستشهاديين وهما أحياء قبل قيامهما بالعملية، فضلا عن لف المتفجرات حول الأجساد وتسجيل وصية منفذي العملية على شريط فيديو، ثم رسم خطة العملية وكيفية الوصول من نابلس إلى تل أبيب.
1: في البداية كان خالد هو الأشد حماسا لتنفيذ العملية، بينما سعيد يشعر ببعض التردد، وقد نمت بينه وبين سهى الفتاة الفلسطينية المغتربة في فرنسا والمغرب التي كان أبوها من أبطال المقاومة مشاعر صامدة من الإعجاب.
0: وأثناء بداية تنفيذ العملية يكاد الإسرائيليون أن يكتشفوها، وتؤدي عملية الهروب من العسكر الإسرائيليين إلى فقدان خالد وسعيد لبعضهما، وتمضي الأحداث مع تحول جديد حيث يصبح سعيد هو الأشد تحمسا لتنفيذ العملية، بينما يتجه التردد نحو خالد بعد حوار مع سهى عن جدوى هذه العمليات وأن هناك أشكالا أخرى للمقاومة. وتمضي العملية في طريقها بين من قرر تنفيذها ومن تراجع.
1: يترك أبو أسعد نهاية فيلمه مفتوحة، فلا نعرف هل قام سعيد بتنفيذ العملية أم لا، لكننا ندرك أن العملية الأكثر خطورة هي الأثر الذي يتركه الفيلم في نفوسنا كمشاهدين. فسواء تربيت على الدفاع عن العمليات الاستشهادية أم تربيت على إدانتها وتجريمها، فإن فيلم الجنة الآن يجعلك تفكر ألف مرة في القناعة التي لديك ولماذا هي كذلك.

0: أحدث عرض الجنة الآن ضجة في الدول الغربية، فبعد أحداث 11 من سبتمبر لم يكن للمواطن الغربي فضول أكثر من أن يعرف شيئا يشفي غليله عن تفكير العرب والمسلمين. وقد توجه الكثير من الناس في الدول الغربية إلى فيلم الجنة الآن ساعين للمعرفة، لمعرفة ماذا يحدث هناك في الطرف الآخر من العالم الذي هو عالمنا نحن.
1: معد هذه الحلقة عبد الله بن خميس البلوشي يعرض لنا تجربته الشخصية عند مشاهدة فيلم الجنة الآن في أستراليا، من حيث ردود فعل الجمهور عند مشاهدة الفيلم، والتي هي صورة مشابهة تقريبا لرد فعل الإنسان الغربي إجمالا على الفيلم في الكثير من عواصم أوروبا.

0: شاهدت فيلم الجن الآن في يوليو 2005، وذلك ضمن فعاليات مهرجان بريسبن السينمائي الدولي الذي يقام سنويا بمدينة بريسبن بأستراليا. كان الفيلم قد انطلق قبلها بعدة أسابيع فقط في مهرجان برلين السينمائي، وهي الانطلاقة الأولى لفيلم الجن الآن، ولم يكن الكثير من الناس قد سمعوا به. ولهذا عندما ذهبت للفيلم وكالعادة حرصت على الحضور قبل بدء الفيلم بنحو 10 دقائق وأكثر، ما كنت متوقع أني أجد الكثير من المشاهدين، لأن الفكرة المعروفة عن الفيلم أنه فيلم يعالج مسألة الصراع العربي الإسرائيلي، ولما كنت أتخيل أنه كثير من الناس في الغرب يعنيهم مثل هذا الموضوع. لكن المفاجأة الحقيقية فعلا أنه كان هناك طوابير من الناس أمام الصالة التي تعرض الفيلم، وللدرجة اللي أنا أعتقدت فيها أني ما راح أدخل وما راح أجد أي فرصة اليوم أني أشوف الفيلم، رغم أن التذكرة كانت بحوزتي فقد اشتريتها مسبقا مثل بقية الناس عبر الإنترنت، لكن لفرط الطوابير التي كانت على الباب. وكان فعلا هذا مثار سؤال، لماذا أتى كل هؤلاء الناس؟ فيلم ليس من بطولة ميل جيبسون أو ممثل أمريكي، وليست له تلك الدعاية، إنما هو فيلم من أفلام المهرجانات. والذي لم أكن أعرفه أن الناس في الدول الغربية كانوا يبحثوا من خلال هذا الفيلم وأمثاله من الأفلام عن إجابة للعديد من الأسئلة تتعلق بالعالم العربي والعالم الإسلامي، وكان الفضول يقودهم نحو فهم الكثير من الأشياء، وهو ما برز لاحقا في أسئلة الجمهور التي تمت بعد عرض الفيلم، حيث حضر نيابة عن أسرة الفيلم الممثل الفلسطيني قيس ناشف اللي قام بدور سعيد في الفيلم، وكان يجيب على أسئلة الجمهور، واللي لاحظت أن معظمها كانت منصبة حول العمليات الاستشهادية، وكان الجمهور يعامل الممثل كما لو أنه فدائي حقيقي. كانت بعض الأسئلة غريبة نوعا ما، من حيث يسألوه لما يضع الحزام الناسف عليك ما يؤلمك؟ ما تخاف؟ شو رد فعلك إزاء هذه الأشياء؟ فلدرجة فضول الجمهور الغربي بمعرفة ما الذي يحصل، أو لماذا هناك وناس مستعدين بالتضحية بأرواحهم في سبيل قضية معينة. فاللي لم أكن أدركه بالفعل أنه من بعد أحداث 11 سبتمبر أن السؤال الغربي والفضول الغربي يتزايد يوم نحو آخر لمعرفة إجابة حول هذه الأسئلة. وهنا سر قوة فيلم الجنة الآن، لأنه لأول مرة في تاريخ السينما والسينما العربية أيضا أنه ينجح الفيلم في رسم صورة منفذ العمليات الاستشهادية بوصفهم بشر، لهم معاناتهم، لهم قضيتهم اللي يريد يعبر عنها، لهم عواطفهم، لهم أسر يحبوا يكرهوا يخافوا يفزعوا، وليسوا مجرد وحوش مجردة من العاطفة كما صورهم الإعلام الغربي بصفة عامة. وهذا كان سر الأسئلة الشخصية ذات الطابع الشخصي اللي طرحت على قيس ناشف كما لو أنه فعلا أحد هؤلاء الاستشاريين. وما عرفت لاحقا أن الزحام اللي حدث عند عرض فيلم الجنة الآن في مدينة بريسبن بأستراليا قد تكرر نفسه، بل بصورة أكبر وأكبر بكثير في كل العواصم الأوروبية وحتى في الولايات المتحدة الأمريكية. وهذا يدلل أيضا نجاح الفيلم في مخاطبة الجمهور الغربي، ويدلل على فضول المشاهد الغربي لمعرفة ماذا يجري فيما يتعلق بالموضوع الحي والحساس الذي يعالجه فيلم الجنة الآن.
1: كان هذا عبد الله بن خميس البلوشي معد هذه الحلقة، متحدثا عن تجربته الشخصية عند مشاهدة فيلم الجنة الآن في استراليا. لم ينل فيلم الجنة الآن أوسكار أفضل فيلم أجنبي عام 2006، وهو أمر متوقع.
2: كتب الصحفي راسم المدهون عن فيلم الجنة الآن قائلا:
1: بعد إعلان نتائج الأوسكار قال أحد الأصدقاء: لم يستطع هاني أبو أسعد فتح أبواب القسطنطينية، ولكن يكفيه أنه هذه المرة على الأقل استطاع أن يدق أبوابها، بل أن يدقها بقوة لفتت إليه وإلى فيلمه الأنظار.
2: في الحلقة القادمة مستمعينا نستكمل حديثنا عن هذا الفيلم وعن الجدل الذي أثاره، ونتعرف على آراء المخرج وردود أفعاله عن ما قيل حول الفيلم.
1: إلى اللقاء.
3: عين على السينما.
4: عين على السينما.
3: ما مع تحيات
4: عبد الله بن خميس البلوشي،
3: مازن بن حبيب المعيني،
4: عايدة بنت عيسى الزجالية،
3: سليمان بن علي المعمري،
4: والمخرج يوسف بن حبيب بن إبراهيم.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. عناوين الأخبار من إذاعة سلطنة عمان. سلطنة عمان تنفذ استثمارات نوعية في صناعة المركبات الكهربائية وتقنيات البطاريات لترسيخ حضورها في قطاع الصناعات المتقدمة. ارتفاع القيمة المتداولة للعقار في سلطنة عمان إلى أكثر من 1,400,000,000 ريال عماني بنهاية يونيو الماضي. منتخبنا الوطني العسكري يتأهل إلى دورة الألعاب العسكرية 8 التي ستقام في الولايات المتحدة العام المقبل. بعد أيام من التهدئة النسبية، الولايات المتحدة تتوعد بهجوم قوي على إيران بعد فرض المزيد من العقوبات الاقتصادية عليها. شهداء وجرحى في تواصل الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة، وتحذيرات دولية وأممية من تفاقم العنف وتدهور الأوضاع في الضفة الغربية المحتلة. الجيش الإسرائيلي يواصل خروقاته في جنوب لبنان بالتزامن مع استمرار عودة النازحين إلى بلدة زوطر الغربية. قتلى وجرحى في هجمات متبادلة بين روسيا وأوكرانيا، والاتحاد الأوروبي يعتزم فرض عقوبات على مئات الشركات بدعوى مساعدة موسكو في الحرب. عناوين الأخبار قدمناها لكم من إذاعة سلطنة عمان.

إذاعة سلطنة عمان. عبد الحسين عبد الرضا، حياة الفهد في المسلسل الكوميدي أحلام الزرازير.

أحلام الزرازير بطولة أحمد مساعد، عصرية الزامل، سماح، حمد ناصر، دخيل الدخيل، حسين المفيدي، خالد المفيدي، نسرين، أحمد الشطي، أوس الشطي، حسين الرفاعي ويوسف الحشاش.

0: أحلام الزرازير. كلمات المقدمة والنهاية أحمد الشرقاوي. ألحان المقدمة والموسيقى التصويرية عادل لميل. المخرج المساعد سعود المسفر. الكاتب عبد الحسين عبد الرضا. والمخرج فيصل المسفر.
1: مبروك يا عم برازي.
2: مبروك، ألف مبروك يا عم برازي، ألف مبروك. ظهر الحق وزهق الباطل.
3: أنتوا ما تقولوا لي شو تباركوا لي عليه؟
1: ما دريت. يبا طلع الحكم على العصابة اللي عندك.
3: ها، ومن قال لكم الحجي؟
2: الجرايد اليوم ناشرين الأحكام يا عم. الحمد لله الحمد لله، اتضح كل شيء وسلمت على حلالك يا عم برازي.
3: الحمد لله، الحين ارتحت وبرد قلبي عقب ما عرفت الحقيقة. تكفى يا نايف، اقرأ الحكم اللي عليهم.
2: اي حاضر. حكمت المحكمة على كل من المستشار أيمن زيبق وجاسم البلاد وعبد الصمد خيري نعمان راضي بالسجن 10 سنوات مع الأعمال الشاقة.
3: حلو.
2: وذلك بالقضية المرفوعة ضدهم من رجل الأعمال المعروف عبد الوهاب برازي، وتم تحويلهم إلى السجن المركزي ابتداء من اليوم.
1: مبروك يا عم برازي، تستاهل كل خير. الصج يبقى والتصنف جهالة.
2: أي والله ونصاج ونصاج. خلي يكونون عبرة لغيرهم من النصابين.
3: عهد، أنا بقول لكم شيء وما بيكم تقولون لي لا. بهالمناسبة السعيدة الكل واحد منكم سيارة جديدة، وأرجو قبولها من عمكم برازي.
2: ما قصرت يا برازي، مشكور.
4: يلا يا وفاء، صفي ملابس اخوك فيصل بالجنطة، خلانا قوم اصفي هدوم ابوك. قومي
5: تو الناس، طيارتنا الساعة 2 تطير.
6: خلي نجهز شغلنا من الحين، واروح انا المستشفى اجهز سيارة الاسعاف اللي تجيب فيصل من المطار.
4: هو لا تبجين يا يمه، شفيك ان شاء الله برد كلنا ومعانا فيصل مشافه ومعافه باذن الله سبحانه.
6: الله يسمع منك يا ام فيصل. يا وفاء، لا تنسين تقارير طبيه مال تخوج فيصل.
5: معاي، حطتهم بجنطتي.
4: انزين، هم حاجزين له غرفه بالمستشفى؟
6: اي نعم، من المطار للمستشفى تي سياره الاسعاف تاخذه.
5: كان زين حاجزين له بامريكا، يقولون احسن من لندن. يبا
6: الطبيب المختص في مرضه بلندن، وإن شاء الله بيشوف العافية على يده.
4: يا الله يا الله، أني طالبتك الطيب لولدي وتشافي وتعافي وترجع ديرته سالم غانم وترحم بحالنا. أنت أرحم الراحمين يا رب العالمين.
7: يا هلا أهلا أستاذ أيوب، زارتنا البركة.
1: الله يبارك فيك، ساعتك أبرك يا مدام سلوى.
7: إيش تشرب قبل لا نبدي بموضوعنا؟
1: والله إيش أقول لك، توني شارب، مستعيل وراي امتحانات الطلبة. خندش بالموضوع رأسا. قالت لي مستورة عن مشروع عندك وتبين تأخذين رأيي فيه، أنا حاضر ترى.
7: والله ما أدري إيش أقول لك يا أستاذ أيوب، خل أكون صريحة معك، أنا واسطة خير الحقيقة. مستورة بحكم صداقتي الطويلة معاها عزيزة علي، وبصراحة أنا سمعت أنكم مختلفين، وهي طلبت مني أن أصالحكم. ما أدري يعني إذا في مجال للصلح بينكم ولا لا.
1: إيه مدام سلوى، أنا تحملت الإنسانة وايد وايد، تصرفاتها تفشل. أول شيء ما تحترمني، دفشة عصبية، حاولت المستحيل معاها، يا ما نصحتها يا ما كلمتها، لكن للأسف ماكو فايدة. فتوصلت في النهاية بقناعة انها ما تصلح لك زوجة نهائيا. انت عزيزة وغالية وكنت دائما أضرب فيش المثل قدامها، أقول لها ليش ما تصيرين مثل هالإنسانة؟ هذه صديقتك اللي اسمها سلوى، إنسانة مهذبة محترمة الكل يحبها، ليش ما تصيرين مثلها؟
7: تسلم يا أستاذ أيوب كلك ذوق، وأنا معاك بكل اللي تقوله، بس صارت بينكم عشرة وهي وايد تحبك.
1: وأنا كنت أعزها بس للأسف ما حافظت على هالمعزة.
7: يعني أنت ما حبيتها تقول أنك خاطبها؟
1: فعلا أنا خطبتها بس لله الحمد اللي ما ملشت عليها. أشوف إيش ضحكك، شي ضحكك؟
7: أضحك على سوالفها. تدري ساعات التصرف تنهى ياهل، بس هذا من طيبها. خل أقول لك، آخر مرة يوم شفناك عند القصاب تقول لي إيش رأيك فيه، كان أقول لها يهبل. تصدق إن ليه الحين تعايرني بهالكلمة؟
1: علشان تعرفين عقليتها تغار من ماكو شيء، من أدنات الدون، ما على شيء ما له معنى.
7: بس أنا قلت يهبل بقناعة، قلت لها تشلبي فيه، هذا جوهرة ألف من يتمنى غيرك.
1: أشكرك يا سلوى، هذا يدل على أنك مرة تقدرين الرجل وتحترمينه. كبرت بعيني أكثر من أول.
7: الحقيقة يا أستاذ أيوب، أنا لي نظرة بالريال، أحكم على الواحد من أول نظرة. أشوفك سكت، كنا مو عاجبك كلامي.
1: بالعكس، الرد على كلامك صعب وايد، يحتاج إلى تفكير قبل الواحد يرد عليك، لأنش أنت حكيمة بحديثك.
7: مشكور وايد، وهذا يدل على رزانة عقلك وبعد نظرك يا أستاذ أيوب. زين الحين شنو تبيني أرد على ست الحسن والدلال مستورة؟
1: أنا طاب خاطري منها، طاب خاطري ما أشتي أشوفها بعد تصرفاته، صدقيني.
7: يعني واسطتي فشلت؟
1: واسطتك فشلت من صوب، وأحب أقول لك ونجحت من صوب.
7: ها؟ ماني فاهمة قصدك.
1: راجعي نفسك بهداوة وتعرفين قصدي يا سلوى. أترخص منك الحين، وعلى كل حال تلفوني عندك إذا بغيتي أي استفسار من عيوني، وتلفونش عندي إذا تسمحين لي بالاتصال فيش، إذا لزم الأمر أنا حاضر.
7: إي طبعا، بأي وقت وأي ساعة أنا تحت أمرك.
8: أواشة، أنا ما بيك تاخذين عني فكرة أني ضدك أو أني ضد تصرفاتك، أنت قلبك طيب، ما بي أحد يستغل طيبة قلبك هذه حبيبتي، أنت أختي الوحيدة، أنا تدرين فيني، ما تزوجت ولا راح أتزوج إلا إذا أنت تزوجت قبلي وتطمنت عليك.
9: وأنا ما بي أمنعك أنك تتزوج يا أخوي.
8: الله يهداك، بس أنت بنت صغيرة، أنا خاف يطوفك قطار الزواج، كل ما ياك واحد رفضتيه. تكفين تكفين يا أختي، تزوجي علشان تشجع أنا وتزوج عقبك.
9: والله ماني عارفة شو أقول لك يا أخوي، أنا ببالي واحد من إيران وكلمتك عنه قبل هالمرة.
8: أعرفه، أيوب ولد أبو أيوب يارنا، بس هذا ريال متزوج وعنده عيال ويكد على عائلة، يعني
9: أنا راضية يا أخوي راضية.
8: وهو يتقدم لك وأنا رفضت؟ سمعيني، أقول تعودي من إبليس واخذي ولد عمك، ولد عمك سلطان اللي للحين ناطرك ويحبك ويبي رضاك. إيش فيك علقتينه؟ ترى لا هو تزوج غيرك وأنا قادر أتزوج قبل ما أنت تزوجين.
9: اللي تشوفه يا أخوي اللي تشوفه.
1: أقول أستاذ نايف.
2: نعم.
1: أنت ما أنت ملاحظ شيء؟
2: إيش مثله يعني؟ هي بمجموعة كبيرة من طلبة محو الأمية،
1: أولهم برازي، هذا انقطع عن الدراسة مرة واحدة.
2: برازي سلمك الله يقول ما أقدر أداوم الصبح وراي شغل بشركاتي، اقترح علي أقول لك ندرسه في البيت العصاري.
1: طيب والباقي وينهم؟ باقي الطلبة خفوا، يمكن 80% ماكو.
2: في بعضهم ما يقدرون يستمرون، كبار بالسن، اللي في سكر واللي في ضغط واللي مع قلب، صدق بعضهم يعني واصل واستفاد، وبعضهم لا، ظروفه ما تسمح.

0: الله بالخير استاذ ايوب واستاذ نايف.
1: يا هلا ويا مرحبا يا ابو همام.
2: خير استاذنا؟ داز علينا.
0: اي نعم داز عليكم، داز عليكم علشان ابارك لكم بالتعيينات الجديده اللي طلعت من الوزاره.
1: خير ان شاء الله.
2: خير.
0: مبروك يا استاذ ايوب على ترقيتك وترشيحك لوظيفه مدير المنطقه التعليميه.
2: مبروك مبروك يا استاذ ايوب، تستاهل اكثر.
1: الله يبارك.
0: فعلا يستاهل كل خير استاذ ايوب، الف مبروك وان شاء الله منها الاعلى.
2: ان شاء الله.
1: مشكورين على شعوركم الطيب، بس انا تبون الصج خانقتني العبره، ضايق خلقي اني راح افارقكم. تدرون احنا قزرنا عمر يميع في هالمدرسة ولنا ذكريات جميلة ما تنسي.
0: والف الف مبروك الاستاذ نايف بترقيتك الى ناظر مدرسة محو الامية.
2: ها وانت يا ابو همام وين بتروح؟
0: انا حالوني للتقاعد، والبركة فيك من بعدي.
1: الحقيقة ما عرفنا قيمة بعض الا الحين يوم اللي بنتفارق فيه.
0: مبروك يا نايف، هذه سنة الحياة.
2: الله يبارك فيك.
0: لو دامت لغيرك ما اتصلت إليك، وانت وخير من يكمل المسيرة التعليمية في البلد.
2: بارك الله فيك.
0: وأنا راح أسلمك المدرسة اعتبارا من باكر. الله يوفقك.
2: وفق الجميع إن شاء الله.
0: الله يوفقك، وأي شيء تبي تعرفه أنا تحت أمرك.
1: سامحنا يا أبو همام على كل اللي حصل منه.
0: انتوا سامحوني لاني كنت جاسي معاكم بحكم وظيفتي.
2: ان شاء الله ما راح ننقطع عن بعض في كل المناسبات، والله لا يغنينا عن بعض، ان شاء الله ما نستغني عن ارشاداتك لنا.
0: انا تحت امركم في كل صغيره وكبيره. الله يوفقنا جميعا كل في مجاله لخدمه وطننا الغالي.

ولنا لقاء مع عبد الحسين عبد الرضا وحياة الفهد في المسلسل الكوميدي أحلام الزرازير. تأليف المقدمة والنهاية أحمد الشرقاوي. ألحان المقدمة والموسيقى التصويرية عادل لميل. التوزيع الموسيقي محمد لبعيجان. المخرج المساعد سعود المسفر. أحلام الزرازير الكاتب عبد الحسين عبد الرضا والمخرج

0: إذاعة سلطنة عمان. تحدق بصرك بشكل آسر متأملا بلاغة التكوين البيئي وتناغم أنساقها، كأنما لغة تدفقت إلى خيالك لتشكل حديثا هو حديث البيئة. حديث البيئة، برنامج حديث البيئة يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعاك، وتخرجه مريم بنت محمد العجيلية.
1: أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج حديث البيئة. تحدثنا عن شجرة عقر أو شجيرة عقر، السياج الحي في جبال ظفار. سابقا منذ أن تعرف الإنسان على نباتات هنا كانت تستخدم هذه الشجرة كسياج حي ينمو ويعني يجذر بواسطة الأغصان ويتحول إلى سياج للمزرعة، ممر للمواشي، سياج للمنزل، ويقدم أيضا خدماته البيئية المختلفة. وهذه الشجرة تنتمي إلى مجموعة الكيموفورا وإلى عائلة البخوريات التي ينتمي إليها أيضا شجر السيكوف والبلسان والبلسم وشجرة اللبان وشجرة المر، ويعني مجموعة كبوت، أيضا مجموعة من الأشجار المحلية المختلفة الطول، شجيرات المتقزمة مثل عقبوت، وعقبوت هذا اسم محلي من الأسماء المحلية في جنوب الجزيرة العربية، والسيكوف التي يصل ارتفاعها في أفضل الأحوال إلى 3 متر أو 4 متر أو ربما تناوش 5 متر.

0: أكثر في الأحوال المميزة جدا عندما تكون لديها حماية مميزة من الرياح. أيضا لها مسميات محلية أخرى في الجزيرة العربية مثل البلسم أو يعني بلسم مكة أو البلسم العربي، ومنتشرة في شبه الجزيرة العربية إلى حد ما، وهي من النباتات العطرية، يعني شجيرة صغيرة من النباتات العطرية تنتشر في أجزاء من أفريقيا وشبه الجزيرة العربية، خاصة في البيئات الجافة أو شبه الصحراوية. عند كسر غصن من شجيرة سيكوف تنتشر منه رائحة عطرية مميزة جدا وواضحة للغاية، لذلك ارتبط هذا النوع بالعطور ويعني مواد التنظيف والاستعمالات الطبية الشعبية. وهذه الأشجار، هذه المجموعة الكيموفورا، لحائها الداخلي عبارة عن طبقات، طبقات يسهل تفكيكها، وأيضا هذه الطبقات هشة مثل نشارة الخشب، خشب الكيموفورا الجاف مثل حتى الخشب اللازال طري ممكن أن يفكك بسهولة، الخشب الجاف بالذات مثل نشارة الخشب. لذلك استخدموا يعني الأهالي في جنوب الجزيرة العربية يستخدمونه في إشعال النار، يعتبر مثل الشرارة كذا يفتت بسهولة وتشتعل فيه النار بسرعة كبيرة، خاصة أثناء استخدام الطرق التقليدية في إشعال النار، فأنت تحتاج إلى نوع من الخشب ممكن أن يشتعل بسرعة. هذا هو أخشاب الكيموفورا الجافة. أيضا هذا الخشب عندما يتعرض للرطوبة ولتفاصيل بيئية معينة يتحول إلى قطعة خشبية، سبحان الله عجيبة جدا، يعني قطعة خشبية سوداء إلى بنية شديدة الكثافة، عكس وضع شجرة الخشب الكيموفورا اليابس فقط. سبحان الله الذي حول هذا الخشب الخفيف جدا الرهيف للغاية السهل التفكيك إلى قطعة خشبية مثل الصخر. وهذه القطعة عندما تستخدم لإشعال النار تظل لفترة طويلة جدا، نسميه محليا كارفيت، ويحتفظ الإنسان بهذا الخشب يعني مرافق له، ما يتركه، إذا وجده ينقله، وإذا استخدمه ينقله إلى مكان آخر، لأنه يحافظ على النار لأكبر فترة زمنية ممكنة. يتحول خشب الشيكوف وعكر، هذه من عائلة الكيموفورا، من خشب خفيف ولي مثل نشارة الخشب قليل الكثافة إلى خشب معاكس 180 درجة مثل الصخر تماما. حتى أنا تفاجأت عندما عرفت أنه هذا الخشب يأتي من جنس الكيموفورا، سواء كان عكر أو سيكوف كارفيث. كارفيث نسميه محليا، يعني اسمه حتى شديد إلى حد ما، وهو مثل الصخرة السوداء وذات الأطراف الحادة، يعني بحكم التحول اللي يحدث، وهذا ربما يحدث وقت طويل جدا لتشكيل مثل هذه القطعة الفنية الربانية المميزة جدا. نستكمل حديثنا في الحلقة القادمة، فإلى اللقاء.
1: برنامج حديث البيئة يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعاك، وتخرجه مريم بنت محمد العجلية.

0: إذاعة سلطنة عمان. أبراهام جودي.
1: والدي سماني إبراهيم وهو اسم جدي، ولن أرضى بغير هذا الاسم. هل تسمع؟
2: لا بأس لا بأس، لا تغضب لا تغضب، سوف أطلق عليك اسم أبراهام.
0: أي اسم غريب هذا لبحار شجاع من أرض عمان، ركب أمواج محيط الهند العاصف إلى أرض زنجبار.
1: ارفعوا المرساة، أديروا الأشرعة إلى الجنوب الغربي باتجاه الريح. هيا أيها البحارة.
3: سوف أتسلل إلى غرفته بعد منتصف الليل وأطعنه بهذه السكينة المسمومة.
0: وشاءت له الأقدار أن تقذفه بعيدا عن الديار إلى أقصى الدنيا، يصارع الأخطار تلو الأخطار.
4: أنا أشتريه.
2: بيع أبراهام للمستر دانيال ب3800.
1: وهل نحن قطيع أغنام عندك؟
5: يبدو أنك طويل اللسان، هيا انزع عنه ثيابه وليكن أول واحد ينقش اسمي الجميل على ظهره.
0: أبراهام جوبي، الإنسان الذي غاب عن وطنه وأضاع اسمه 50 عاما.
6: ولكن من أنت؟ ولماذا تسألني كل هذه الأسئلة التي نكأت جراح القلب من جديد؟
0: أبراهام جوبي، توجه السائق عيسى إلى أحد المطاعم الساحلية التي تخصصت في إعداد الأكلات البحرية، وبدأت مع الأكل الأحاديث والقصص والطرائف.
1: أنت تسكن قرب البحر يا عيسى، هل ذكرت لنا بعض أنواع الأسماك البحرية؟
7: ولماذا لم تسأل يعقوب؟
1: يعقوب تربى في مزرعة، فهو لا يعرف شيئا عن الأسماك.
7: حسنا، هناك أنواع كثيرة من السمك في بحر عمان، أذكر منها الكنعد والسهوة والجيذر والعندق والطباق والصيمة والنيسر والكوفر والقصقوص وأيضا الجرجور.
8: الجرجور؟ ما هذا الجرجور؟
7: الجرجور يكون طويلا وخياشيمه متقدمة.
1: لا داعي لكل هذه التفاصيل يا عيسى، إنه سمك القرش.
8: نعم. القرش؟
1: نعم القرش، المفترس الذي يرعب العالم، لقد جرده العمانيون من هيبته وجعلوه مثل سائر الأسماك يصطاد ويؤكل.
7: لذلك فهو لا يتجرأ هنا على رفع زعنفته في بحرنا.

0: الحمد لله على نعمه. شكرا يا عيسى على هذه الدعوة.
1: شكرا شكرا يا أخ عيسى.
2: هذا واجبي. أنا سعيد بالتعرف عليكم. سوف أطلب الشاي.
0: لا داعي لذلك يا بني. لا
1: هل تشكو من شيء يا أبي؟
0: لا شيء يا بني. أنا متعب قليلا. أعيدوني إلى الفندق.

0: ما بك يا أبي؟ لماذا تضع يدك على صدرك؟
1: لا تقلق يا بني، لا تقلق.
0: هل تود أن أخذك إلى المشفى؟
1: لا لا، أعتقد أن هذا من التعب والإرهاق. طوال النهار ونحن نتجول.
2: في صباح اليوم التالي، وبعد أن تناول طعام الفطور،
1: أنا قلق على أختك يا يعقوب، ولكني فرح في الوقت نفسه لأنها ما زالت على قيد الحياة. كم أنا مشتاق لرؤيتها ومعرفة أحوالها.
0: أبي، ما رأيك أن نرتاح هذا اليوم ونتابع البحث عنها غدا؟
1: إذا كنت متعبا فسوف أذهب وحدي.
0: لا لا، لست متعبا يا أبي، ولن أتركك لحظة واحدة. عندي اقتراح آخر.
1: وما هو اقتراحك؟
0: سنقوم اليوم برحلة سياحية، سنخرج مع عيسى لنرى الطبيعة الجميلة. ألم تقل لي بأنك تحب التجوال في عمان وأنه يشبه التجول في الجنة؟ ها، ماذا قلت؟
1: لك من عنيد.
0: أرجوك يا أبي، أختي ستكون موجودة وأنا واثق أنها بخير.
1: سوف نفعل ما تريد، ولكن إذا انتهينا مبكرين من جولتنا فسوف نتوجه مباشرة إلى صحار للبحث عن أختك. ها؟ هل سمعت؟
0: سمعت يا أبي وأنا موافق. لقد جاء عيسى.
3: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: لن نذهب اليوم إلى صحار يا أخ عيسى.
3: إلى أين إذن؟
0: دعني أسأل سؤالاً.
3: تفضل.
0: إذا كان لديك سواح فأين تأخذهم؟
3: الوديان والجبال، مشايق، السيحة، الحيلين، المبرح، الحميلي، الرستاق أيضا، وحصن الحزم.
1: هيا بنا.
0: اسمعني يا عيسى، لا تعد بنا إلا بعد حلول الظلام.

0: كان يعقوب يعلم في قرارة نفسه أن والده ينزف حزناً وشوقاً على ابنته جنة، وكان يرى ذلك في صمت والده وهو يحبس دموعه. في صباح اليوم التالي انطلق مع عيسى باتجاه صحار.
1: أرى الدهشة في عينيك مما تراه حولك يا أبي.
2: نعم يا بني، أنا سعيد بما تراه عيوني من نهضة شاملة. كم كانت عمان بحاجة إلى إنسان رائع مثل هذا السلطان العظيم الذي وحدها وقادها بحكمة وشجاعة نحو الازدهار والتقدم، وها هو يعيد أمجاد هذا البلد العريق.

0: ها هي صحار أمامكم.
1: يا إلهي كم هي جميلة.
2: هذه مدينة عريقة يا بني. هذه المدينة كانت بوابة عمان إلى الهند والصين منذ قديم الزمان.
1: بما كانت تتاجر؟
2: القماش، النحاس، اللومي، المحاصيل الزراعية، وأيضا كانت تصنع السفن.
1: وهل كانت هناك مناجم للنحاس هنا يا أبي؟
2: نعم يا بني، ومن أسماء عمان القديمة مجان ومزون، كما سماها الفراعنة أرض اللبان. هذا حديث يطول يا بني، لكن دعونا الآن نتابع السير إلى الصويحرة للبحث عن أختك جنة.
0: حسنا يا عم، سوف أسير في الطريق الساحلي.

0: لقد وصلنا. من أين نبدأ؟ البيوت كثيرة.
1: سوف أنزل أنا وعيسى ونقوم بالبحث. ابق أنت يا أبي في السيارة.
2: لا أستطيع البقاء هنا والانتظار.
1: أبي، حرارة الشمس صارت مرتفعة وقد صبرت كثيرا.
2: لا بأس، لا بأس، سأنتظر، ولكن أسرعا، فأنا أنتظر بفارغ الصبر.
0: السلام عليكم.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم، ماذا تريدون؟
0: هل تعرف امرأة اسمها جنة بنت إبراهيم؟
3: جنة بنت إبراهيم؟
0: نعم.
3: للأسف لا أعرف.
4: لا يوجد أحد في البيت، لقد ذهبوا للصيد.
0: هل تعرف امرأة اسمها جنة بنت إبراهيم؟
4: لا، لا أعرف.
1: أبي، لقد سألنا أكثر من 17 بيتا، لا أحد يعرفها. أخشى أن بدر بن شامس قد كان مخطئا بسبب الزهايمر.
2: أعتقد أنه كان في كامل قواه العقلية حين تحدث عن جنة.
0: ولكن يا عم إبراهيم، لقد بحثنا في كل البيوت ولم يعرفها أحد.
2: لا بد أن يعرفها أحد. أرى هناك بيتا صغيرا من الطين هناك بعيدا عن البيوت، دعونا نسأل من فيه.
1: نحن سوف نسأل، عد إلى سيارة يا أبي.
2: بل أنا سوف أسأل.

0: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضلوا.
0: شكرا يا أخت، كيف حالك؟
1: ارفع صوتك، سمعي قليل، اعذرني.
0: كيف حالك؟
1: الحمد لله، أنا في صحة وعافية، ما عدا داء المفاصل وهذه العين التي لا أكاد أرى فيها وقلة السمع.
0: ما لديكم لدينا؟ أريد أن أسألك عن امرأة وأرجو أن تكوني تعرفينها.
1: ولكن لا يجوز أن تقفوا هكذا هنا، تفضلوا لتناول القهوة، ولدي تمر أيضا.
0: شكرا على كرمك، جزاك الله خيرا.
1: أخبرني، ما اسم المرأة التي تبحث عنها؟
0: اسمها جنة بنت إبراهيم بن أيوب.
1: جنة، جنة حبيبتي أم محمد، أعرفها طبعا.
0: أتعرفينها حقا؟
1: طبعا طبعا أعرفها، إنها طيبة وخلوقة ومن خيرة الناس. نعم كانت جارتي، لم يكن ينقطع عني طعامها من فطور وغداء وعشاء، وتشتري لي الدواء أيضا.
0: حسنا، أين نجدها؟ إلى أين انتقلت؟
1: انتقلت إلى الجنوب من هذا الشارع، لقد بنى لها أبناؤها ملحقا جديدا بالقرب من بيوتهم، وهي تسكن هناك.
2: وما لون بيتها وشكله؟
1: لا أعرف، ولكني سمعت بأن لونه بني وأمامه شريشة كبيرة.
0: شكرا لك يا أخت، جزاك الله خيرا، خذي من فضلك.
1: ما هذا؟
0: بعض المال لتشتري به ما تحتاجين.
1: لا لا لا يجوز أن نأخذ مالا من أجل مساعدة الآخرين.
0: اقبلي بعض المساعدة من والد جنة.
1: والد جنة؟ ولكن جنة أخبرتني أن والدها قد توفي.
0: أعتقد أنك لم تسمعيها جيدا، والدها على قيد الحياة.
1: ربما ربما، جزاك الله كل خير، أنتم عائلة طيبة الأصل.
0: جزاك الله خيرا أيضا.
3: مع السلامة يا خالة.
1: ولكن من أنت؟
0: هذا أخو جنة.
1: أخو جنة؟
0: نعم.
1: ولكن جنة لم تخبرني أن لها أخا.
0: ربما لم تسمعيها جيدا.
1: ربما

0: هيا يا عيسى، انطلق إلى جنوب الشارع.
1: حسنا.
0: وأنت يا يعقوب.
2: نعم يا أبي.
0: انتبه إلى بيت بني حديث وأمامه شجرة كبيرة.
2: أبي، ها هو البيت البني وها هي الشجرة الكبيرة.

0: لا أحد في البيت. لقد خرج شخص من المنزل المجاور.
1: السلام عليكم.
2: وعليكم السلام.
1: هل تعلم أين جيرانك؟
2: إنهم مسافرون.
1: إلى أين؟
2: إنهم يذهبون كل يوم جمعة إلى وادي حيبي.
0: ومتى يعودون؟
2: سيكونون غدا هنا بعد الظهر، لأن من عادة العمة جنة أن تذهب إلى السويق أثناء العودة.
0: لكن المسافة بعيدة بين وادي حيبي والسويق.
2: العمة جنة لديها أقارب هناك.
1: شكرا يا بني، جزاك الله خيرا.
2: لكن من أنتم حتى أخبر العمة جنة؟
1: لا بأس، نحن سوف نخبرها غدا إن شاء الله.
2: حسنا.
1: أحسنت.

0: مبروك مبروك يا عم إبراهيم، لقد وجدت ابنتك أخيرا.
1: لماذا صمتت يا أبي؟
2: لا شيء، لا شيء يا بني، لا شيء. كأنني في حلم، لا أصدق أنني سأرى ابنتي غدا.
0: سوف أدعوكم بهذه المناسبة الحلوة إلى ليلة شواء بحرية استثنائية، ما رأيكم؟
2: لا تعفيني من الحضور يا بني.
0: لا لا لا لا لا، لن أقبل أي اعتذار.
1: أين ستكون حفلة الشواء؟
0: عند شاطئ الخضراء، وهناك طرب شعبي أيضا. ما رأيك يا عم إبراهيم؟
2: بعد هذه المغريات لن أستطيع الرفض.
0: سوف أتصل بأصدقائي، لقد أخبرتهم عنكم، سوف يسعدون بلقائكم.

0: وصلوا شاطئ الخضراء الذي يهوى إبراهيم الجلوس فيه. وجدوا كل شيء قد تم إعداده. كانت هناك مجموعة من كبار السن والشبان في انتظارهم، ومعظمهم من قرية عيسى.
1: أعرفكم على العم إبراهيم بن أيوب بن محمد وعلى ابنه يعقوب، إنهم ضيوفنا.
2: أرحباً، أهلاً وسهلاً.
3: أهلاً وسهلاً.
2: يا أهلاً، يا أهلاً.
1: جميع من تراه هنا يا عم إبراهيم قد عملوا مثلك في البحر، بعضهم في الصيد وبعضهم في الإبحار. سوف أعرفك على أحدهم. عم مالك.
4: السلام عليكم.
1: العم مالك بن فالح، وقد كان يعمل نهاما على ظهر أحد الأبوام. إنه يتقن الرزح والمحاورة والشوباني والقصافي.
5: ماذا سوف تسمعنا يا أخ مالك؟
4: سوف أسمعكم أغنية للفنان العماني محفوظ سعيد.
5: ما ها؟ جميل، هيا أسمعنا.
4: هيا هيا هيا.

0: أبي ما بك؟ أرجوك لا تبكي.
1: آين يا بني، لقد عادتني هذه الأغنية إلى الزمن الجميل. تذكرت عمتك سلوى وأيام الحب الأولى، تذكرت البحرية الذين رافقوني في أسفاري، تذكرت والدي وأصدقائي، البحر وزرقته وأمواجه، تذكرت الموانئ التي نزلت بها مع أصدقائي وسهرنا فيها.
0: أبي يمكننا أن نغادر في الوقت الذي تشاء.
2: هل أنت مسرور يا عم؟
1: نعم نعم، لقد أعادت هذه الأغاني الروح إلى جسدي المتعب.
3: سرت معتلي في فؤادي زعلني.

0: شكرا لك يا أخ مالك. هيا يا أبي،
1: ما زالت السهرة عامرة، يمكنكم السهر أكثر، لماذا أنتما مستعجلان؟
0: غدا لدينا مشوار طويل.
2: شكرا يا أخ مالك.
1: العفو العفو.
3: أبي أبي ساعدني يا عيسى، ساعدني يا أخ مالك، ساعداني على إنهاضي.
4: أبراهام جوبي، رواية للكاتب العماني خليل خميس، التاليف الدرامي نور الدين الهاشمي، الإخراج حمد بن عامر الوردي.
5: في جوهر الأحداث الثقافية،
6: دعوة أيضا الآن من خلال برنامج المشهد الثقافي،
5: إبداع تصوغه العقول ويخطه مداد المحابر.
7: إنسان لا يقتنع أبدا بالنص الذي أمامه،
5: معه تضاء العقول المبدعة وتشرق الأفكار المتجددة، تتوج على شكل منتجات فكرية وأدبية.
8: أننا نتصور أن أكاديمياتنا العربية وجامعاتنا العربية تفرز نقادا كل يوم، وهذا غير صحيح على الإطلاق.
5: وترافقها صناعات إبداعية يمتد أثرها خارج أروقة الأدب ومحافل الثقافة، لنضيئها لكم في المشهد الثقافي،
9: بالذهاب بشكل أوسع نحو المشهد الثقافي العماني بمختلف قطاعاته.
5: المشهد الثقافي، نافذة أسبوعية على الفعاليات الثقافية العمانية، يأتيكم عبر إذاعة سلطنة عمان يوم الخميس 8 مساء، ويعاد الجمعة 1 ظهرا. المشهد الثقافي.
4: إذاعة سلطنة عمان.
5: متضورون للحلم،
10: متعطشون للظلال،
5: مسكونون بالدهشة،
10: منذورون للخيال،
5: تكتبهم الطرقات في حين أنهم يزعمون أنهم يكتبونها،
10: يمحون ويسطرون،
5: يفكون ويركبون،
10: يشيدون أنفاسهم الحرة في هواء الكتابة،
5: في هواء الكتابة.

0: رحلة أسبوعية يصحبكم فيها
1: صالح بن علي العامري
0: والمخرج جمال بن محمد الشعيلي
1: في هواء الكتابة.
0: في هواء الكتابة.

0: أصدقائنا أهلا بكم في لقائنا الجديد. عبر هذه الحلقة نحاور الشاعرة اللبنانية أصالة لمع. نرحب بكم في هذه الساعة الثقافية في هواء الكتابة.
1: هلا ولا شيء بحبك بلا ولا شيء ولا في بهالحب مصاري ولا ممكن في ليرات

0: في هواء الكتابة.
1: في هواء الكتابة.
2: أصالة لمعشة عيرة من لبنان، حاصلة على الدكتوراه في مجال العلوم السرطانية، تقيم في فرنسا. صدر لها التفاتة نحو نغمة خافتة عن دار أثر للنشر والتوزيع الدمام 2022، فيما تمعن فيك الأشياء العادية عن منشورات المتوسط إيطاليا عام 2023، ولها مختارات شعرية باللغة الفرنسية بعنوان نغمات خافتة، ترجمها أنطوان جوكي، وصدرت هذه المختارات عن دار المنار باريس 2025. اطلعت بترجمة عدد من النصوص إلى العربية، ومن بينها ترجمة مختارات من كتاب زنبق الوادي الأحمر لكريستيان بوبان، وقد نشرت هذه المختارات في مجلة نزوة أكتوبر 2025، فضلا عن مقالاتها المنشورة في المواقع والصحف العربية. نرحب بك الشاعرة أصالة لمع في هواء الكتابة.
3: سعيدة جدا أكون معكم وشكرا لهذه الدعوة.
2: أهلا بك. ما رأيك أن نبدأ هذا اللقاء بالحديث عن الطفولة؟ أنت ولدت في لبنان في بيت على سفح هو قدم جبل لا يطال، كما ذكرت في أحد نصوصك، لعله جبل حرمون كما كتبت أيضا في نص آخر.
3: صحيح.
2: نعم. ماذا عن ذلك
3: جبل الشيخ؟
2: نعم. ماذا عن ذلك الهواء البعيد؟ كيف تتلقينه الآن في حياتك وفي شعرك؟ ما الذي أضافته الطفولة إلى تكوينك ودواخلك ورؤيتك للوجود والأشياء والعالم؟
3: يعني الطفولة يعني تنقسم إلى قسمين، يعني الزمن والمكان. يعني أعتقد أن سؤالك ينقسم إلى قسمين.
2: نعم.
3: الطفولة زمنيا هي ليست يعني زمن منقضي، هي حالة شعورية تستمر، وخصوصا حين نكون يعني مشتغلين بالشعر أو بالكتابة أو الفن، نتأكد كثيرا على طفولتنا، على ذاكرتنا، وعلى هذه الفترة من العمر يعني التي يتشكل فيها إحساسنا الأول بالأشياء. كل حواسنا وشخصيا كل حواسي أعتقد أنها بدأت بالتشكل في ذاك الوقت، وما زلت يعني ما زالت هذه الطفولة حاضرة في شعري، وما زلت أتأكد كثيرا على الذاكرة وعلى الحواس من هذا المنطلق الذي تشكل في وعي الأول في طفولتي. المكان أيضا يعني عادة الزمن من الطبيعي أن ينقضي، الأمكنة ليست لا تتغير بالضرورة، إنما في حالتنا نحن الذين ولدنا في ذاك الشرق أصبح الاغتراب عن الأمكنة للأسف شيء طبيعي، مع أنه في الحقيقة شيء معاكس لطبيعة الإنسان أن يحيا في أمكنة غريبة. أفتقد كثيرا تلك الأمكنة، أفتقد ذلك السفح، واليوم كنت أرى صور حرمون بعد تساقط الثلج لأول مرة، صور جبل الشيخ، وفكرت بأن كل جبال فرنسا مجتمعة لا تقدر أن تحدث فيه ربع الأثر الذي يحدثه في مشهد هذا الجبل. إذن نعم، المكان يعني أنا مغتربة، والاغتراب موجود في شعري بشكل كبير. أشتاق طبعا للناس، أشتاق لمن أحب، إنما هناك اغتراب مكاني كبير، هناك اشتياق للأمكنة نفسها، وهذا الاغتراب المكاني يحدث قربة انفعالية ونفسية كبيرة جدا، ويفتح طبعا الباب على سؤال الهوية الشائك.
2: نعم.
3: بكل ما يحمله يعني.
2: جميل. على أي حال، بما أنك ذكرت جبل حرمون وجبل الشيخ، أنت أفردت قصيدة له بعنوان تيهن على السفح حرمون، لعل هنالك أيضا طريقا جبليا تحيطه أزهار الوزال، كما كتبت في قصيدة أخرى، أليس كذلك، عن ذات الجبل؟
3: صحيح. كنت أتحدث عن طريق للتقود إلى ضيعة والدي، إلى ضيعتي.
2: نعم.
3: هي الطريق التي كنا نسلكها للذهاب إلى بيت جدي. في في في تلك المنطقة البعيدة أيضا. نعم. ونعم يعني لازلت حتى الآن حين أشم رائحة الوزال أشعر بأنني أعود بشكل يعني هائل إلى تلك الفترة. ومنذ فترة نبتت نبتة من الوزال في حديقتي. وشعرت كأنني يعني زرعت جزء صغير من طيعتي هنا في فرنسا.
2: نعم، على أي حال يبدو أن تلك الذكريات دعينا نقول متفشية في نصوصك، مثلا خيالات عن العشب، بقايا دوخة اللغة القديمة وهوس استعالة الأصوات والروائح من الذاكرة، صورة مغبشة لنهر كان يشق روحي نصفين.
3: نعم،
2: ربما ذلك يعني أو هذه النصوص قادمة لها صدى من هناك.
3: يعني الذاكرة لا أعتقد أن إذا أخذت من الشاعر ذاكرته لا أعرف ماذا يبقى له. الكثير من النصوص تولد في الذاكرة، وأنا أذهب أحيانا للقول بأن الحياة الحقيقية تحدث في الذاكرة، وكل ما نفعله هو جرء الذكريات بشكل مستمر إلى واقعنا للتأكيد على أننا عشنا بطريقة ما.
2: نعم، سنتحدث عن الذاكرة، لكن قليلا بما أنك تذكرت جدك، بإزاء ذلك هنالك أيضا جدتك، لديك نص عنوانه نمش على يد جدتي، هذا النص احتفاء حميم ورائع بالجدات، تكتبين عن جدتك مثلا أفتقد طفولتي معها، قصصها، ضحكاتها الخجلة، قامتها التي لم يتمكن منها الزمن بعد، يديها تكسران اللوز البلدي أو تقشران لي التينة والصبار، إلى آخر النص الحميم. يعني هناك إذن بالإضافة إلى إلى إلى إلى حضورات كثيرة في طفولتك، حضورات شفيفة أيضا كالأم والأب وطبعا الطبيعة، وتحضر الجدة كأحد دعينا نقول موقد من مواقد تلك الطفولة.
3: نعم، أنا لدي يعني جدتي لأمي ما زالت على قيد الحياة، وجدتي لأبي توفيت منذ وقت قصير، وحين كتبت هذا النص كانت مريضة وكنت أريد أن أكتبه وهي على قيد الحياة. وكان يعني النص في نهاية، أنا حتى الآن لا أستطيع أن أتحدث عن هذا النص إلى أن أبكي، فلن أطيل الحديث عنه، لأن في نهاية النص أتحدث عن مرضها، عن كيف تحول المشهد. يعني
2: أنت تختمين هذا النص بأيضا كلمات مؤثرة، لماذا على الزمن أن يمد يده إلى أيادي الجدات. سنذهب إلى مجموعتك الشعرية الأولى أو إلى باكورتك الشعرية، التفاتة نحو نغمة خافتة. في أول سطر في هذه المجموعة تكتبين أنقذتني اللغة مرارا، أيضا تمضين للقول في هذا النص أو في هذا الاستهلال في هذه المجموعة، انتشلتني جثة من قعر العدم ونفخت في الروح حروفا وكلمات. وفي مجموعتك الثانية أيضا تكتبين أنجو بالخيال وحده، لأربط بين الفكرتين أقصد. من الواضح أنك ممتنة للغة، حسب قولك أنقذتك وحفظتك وجعلتك في قلب الحياة، كما أن الخيال أيضا باعتباره جناح اللغة أو الذي تطيرين أو تكتبين به. يعني سؤالي هنا، كيف أنقذتك اللغة؟ ما الذي منحته إياك اللغة؟ ما طبيعة الإنقاذ الذي وهبته أو منحته لك اللغة؟ وأيضا فيما يتعلق بالخيال أريد أن أتحدث أيضا، دعينا نسأل أولا هذا السؤال السالف.
3: نعم، اللغة يعني ليست مجرد وسيلة، اللغة هي بالنسبة لي طريقة لفهم العالم ولرؤيته. أنقذتني لأنه باللغة تستطيع تحويل كل شيء إلى معنى بطريقة أبسط. يعني باللغة نستطيع تسمية الأشياء، وأحيانا نحن نحتاج إلى تسمية الأشياء لفهمها وللذهاب في التجربة إلى أقصاها. أنا أقول أن اللغة يعني توضع أحيانا على الشيء حين تسميه، كما توضع عشبة شافية على جرح. وبهذا نعطي معنى للتجارب ونحول يعني كل شيء، نحول الألم، نحول الحزن، كل شيء يمكن أن يتحول باللغة إلى شيء آخر له معنى، إلى جمال، والجمال هو معنى. وحين نحول كل ما نحياه إلى جمال هو نوع من إعطاء مبررات وجودية للحياة، وأنا أبحث عن هذه المبررات الوجودية وأتشبث بها. ومنذ أيام كنت أقرأ آني أرنو، كاتبة فرنسية حائزة على نوبل عام 2022، وتقول في إحدى، ترجمت لها قول صغير، تقول فيه: رحت أتحول إلى كائن أدبي يعيش الحياة كما لو أنه عليها ذات يوم أن تكتب. وهذا يعني أعتقد هي مقاربة طبعا قد تكون متطرفة، إنما هذه الفكرة يعني العيش من أجل الكتابة هي طريقة لإعطاء كل ما يحدث معنا وكل ما نمر به معنا. ولا أعرف ماذا يمكن يعني أن ينقذنا أكثر من أن نجد معنى ما نتمسك به في عالم مثل هذا العالم الذي نعيش به.
2: نعم، أنت على أي حال أيضا تولين الخيال أهمية كبرى من خلال اشتغالك ومن خلال نصوصك ومن خلال أيضا ما يشبه الحديث عن هذا الخيال في ضمن اللغة. مثلا تكتبين: أشحد الخيال بالطريق والطريقة بالخيال، وأيضا تصلين إلى نوع من الخلاصات، طبعا خلاصات يلفحها خيال الفن، مثل النجوم في لوحة فان جوخ مثلا أجمل من النجوم في السماء. يبدو أنك من فرط يعني شغفك بالخيال، ودعينا نقول تدافعك تجاه الخيال، أيضا تشفقين عليه خشية أن يتم استنفاده أو استهلاكه كله. هذا في أحد النصوص، طبعا أنا استسقي من أحد النصوص ذلك، يعني ليس الخيال، ماذا تقولين في أحد النصوص؟
3: أقول: الذاكرة تعيق الخيال، لو استطعت تخيل هذا العالم الآن فتخيلته حتما بشكل أجمل.
4: نعم.
2: أو في أوقات متأخرة أضع رأسي بين يدي أحدق في الظلام بفزع، أخشى أن أستهلك خيالي كله فلا أجد غدا ما أسد به رمق يوم آخر. ما رأيك أن أولا تفضلي تحدثي قليلا إذا أحببت عن هذا الجانب المهم في تجربتك أيضا؟
3: يعني الاقتباسات التي قلتها من القصائد أعتقد تلخص جيدا ما هو الخيال بالنسبة لي. وأعتقد أن اللغة والخيال يعني لا ينفصلان، يعني نحن نكتب الشعر، لا نستخدم اللغة لوصف العالم، لا نستخدم اللغة لتوثيق العالم، نحن نستخدم اللغة لإعادة خلق العالم كما نريد أن نراه لا كما هو. ولهذا نحن نتحايل على الحياة بالخيال ونعيد، يعني أنا في كل صورة شعرية أستخدم خيالي لأعيد خلق العالم كما أريد أن أراه. هذا ليس هروب من الواقع، هي طريقة لتخفيف وطأة الواقع، لجعل العالم مكانا أكثر ألفة في عالم يعني يخنقنا كل يوم بالبشاعة، بالشح، بالجمال، بالظلم، يعني نحن نعيش في عالم دموي. يقول حسن مطلق: سنواجه العالم الدموي بنص رقيق. وهذا تحديدا ما نقوم به، ولا نستطيع أن نقوم به بدون الخيال. ولهذا طبعا أنا أخشى أن أستنفذ خيالي، يعني أحيانا حين أشعر بأنني عاجزة عن التخيل أصاب بنوع من الفزع لأنني لا أعرف بماذا أواجه الواقع بغير المخيلة.
2: نعم. ما رأيك أن تقرأي لنا نصا، أنا أقترح طبعا وربما لديك مقترح آخر، نص اللغة وشيء كان يشبه الحب، ربما للتدليل على هذه العلاقة الوثقة مع اللغة، وأيضا عن الوشائج الحميمة التي تربطك باللغة.
3: اللغة وشيء كان يشبه الحب. اللغة لمن أحبها ملاذ، ولمن أتقنها طرقات متشعبة للحياة، مطواعة سلسة كطفل لم يكمل عامه الأول. بها وحدها نستطيع أن نحب، وبها أيضا نكره، بها نطرح الأسئلة، وبها وحدها يمكن للأجوبة أن تولد على مهل دوما إن نحن بحثنا. بها نجرح حين نريد أو حين لا نريد، ثم نضعها على الجرح كما تضع الجذات بأصابع القلب عشبة سحرية على خدش صغير. واللغة في مكانها الصحيح وفي شكلها الصحيح لا تجرح. هي شفافة ككرة البلور، واضحة كنجم في ليلة صافية، حاسمة كصفعة، قاطعة كسيف. من لا يحبها، من لا يعرفها حق المعرفة، يلوث نقاءها بالاحتمالات الكثيرة ويشوش وضوحها بالضباب. والضباب وجع اللغة، فهي سخية معطاءة تدور في فلكها المفردات من دون مدار، في حالة من الطاقة الكونية التي لا تفسر. اختر منها ما شئت، قل كلمتك بالطريقة التي تريد، لكن قلها، ارمي بها في وجه الأسئلة، في وجه الشكوك، في وجه الوجع، في وجه العجز، في وجه الظلم، في وجه الجهل، وفي وجه المعرفة أيضا، في وجه الشوق العارم، وفي وجه النسيان حين يأتي. ارمي بها كل شيء، فهي لك، بها تواجه تعب الأشياء وارتباك المواقف ووجع القلب. اللغة لنا، وجدت لتخدم الشعور فينا، وجدت لتحيا ونحيا، فنحن لم نصبح أحياء إلا بعد أن خرجت الكلمة الأولى من أول حنجرة تقول شيئا لا شك أنه كان يشبه الحب. في البدء كانت اللغة، وفي الختام هي أيضا، نحيا بها ويحيا البعض لأجلها، وتبقى قلة تتمسك بها فوق نجاة دائم من وطأة العمر الذي يمضي ويمضي غير آبه بما يأخذ منا معه في طريقه.
2: اللغة وشيء كان يشبه الحب، نص للشاعرة أصالة لمع من مجموعتها الشعرية الثانية فيما تمعن بك الأشياء. عودا على بدء الشاعرة أصالة لمع إلى مجموعتك الأولى، التفاتة نحو نغمة خافتة، بما أنك تكتبين في أحد النصوص: كيف لم يرى أحد كم كنت أشبه مخلوقات الإغريق في الأساطير القديمة. أظن ينبغي أن لا نغض النظر فيما يتعلق بالعنوان على الأقل إلى أسطورة أورفيوس في تلك الالتفاتة العجيبة إلى حبيبته يوريديس، وهو ما جعله يخسرها أو يفقدها للأبد. هل ثمت ربما استحضار لتلك الالتفاتة في رأيك من خلال العنوان ومن خلال طبعا النص الذي ورد في هذه المجموعة؟
3: جميلة هذه المقاربة بين يعني مع أسطورة أورفيوس، لأنني منذ فترة قصيرة كتبت عن هذا الموضوع، وفي قصيدة أقول فيها أغني لآل

0: داخل المرء، والعودة في إثر التجارب، يعني في إثر إغلاق الدوائر المفتوحة، بوعي تام بأننا لا يمكن أن نستعيد الأشياء التي فقدت، لكن بوعي أيضا أن الغناء بحد ذاته، الكتابة ذاتها قد تكون كافية لأن نصل إلى هذا المكان الذي فيه تلك النغمة الخافتة. لهذا المعنى يعني أشعر أن استحضار أورفيوس جميل جدا، لأن الديوان هو حالة من الغناء أيضا في مواجهة الفقد بشكل ما، والنظر أيضا إلى الخلف بلا أي خوف.
1: نعم. من خلال نصك الآن لا أمس ولا غد تحاورين الزمن، تحتفين باللحظة العملاقة حسب توصيفك، أو باللحظة التي تختزل الوجود بأكمله. من الواضح أن سؤال الزمن يعني من الأسئلة الحاضرة في هذه التجربة، تجربتك بدأ طبعا من العنوان التفاتة نحو نغمة خافتة، أظن أن هنالك بعد زمني ما في هذا العنوان وفي هذه الجملة، إلا أن افتتانك باللحظة واحتفائك باللحظة يوضح أيضا حساسيتك تجاه الزمن أو كيفية وعيك بالزمن. مثلا تقولين أو تكتبين: لا شيء سوى الآن يصلح لقلوبنا التي تريد أن تحيا. نص تلاشي أيضا فيه أو تكتبين فيه عن القبض على اللحظة. هناك النصوص متفرقة تشي بهذا الهاجس الملح لديك عن الزمن طبعا، ولكن أيضا هناك التحام أو تماسات أو احتفاء باللحظة. كيف ترين ذلك؟
0: الزمن سؤال كبير، وهو هاجس موجود دوما في شعري، يعني أكتب دوما عن هذا الموضوع بوعي أو بدون وعي، أجد نفسي دائما يعني أنساق إلى الأسئلة التي تشغلني بدون أن أقصد الكتابة عنها. والزمن واحد من هذه الأسئلة، يعني التي يعني هي حاضرة في كل ما أكتب، التي تم باللحظة، لأن في الشعر لا وجود سوى للحظة، يعني القصيدة أيضا أصلا لا يمكن أن توجد خارج حالة شعورية مكثفة في لحظة ما. وفي هذه القصيدة التي أكتبها عن هذه اللحظة العملاقة أحاول التقاط هذه اللحظة، يعني وكما قال ميلان كونديرا أحاول تجميدها، يعني أن أجعل منها زمنا أبديا، لأنني أعتقد يعني أن الشعر هو أجمل الوسائل لعلاج أسئلة لا إجابات لها مثل الزمن. لذا يعني السؤال يعود دوما، إن أحاول يعني هو نوع أيضا من يعني محاولة التركيز على اللحظة في الشعر، هو أيضا نوع لن أقول من الهروب، إنما لمواجهة الذاكرة وثقل الذاكرة ووطأة الذاكرة يعني التي أيضا لها وزن كبير في كل نصوص.
1: في أحد نصوصك تكتبين: لا تهتم لما سوف يصير، لا تخف إلا على اللحظة وأنت تتشظى داخلها. بما أنك تذكرت أو استعدت مقولة ربما لميلان كونديرا منذ قليل، أنا أيضا استعيد عبارة لميلان كونديرا يقول فيها أن الاستعارة مخيفة. هذا مدخل أظن للحديث عن الاستعارات التي أنت خصصتها بأكثر من نص. دعيني أقرأ مثلا ما كتبته عن الاستعارات. تقول لي: صديقتي كان حبا كالعاصفة، أصحح جملتها في رأسي، كانت عاصفة كالحب، وأنا أشعر بمأزق قلبها الذي لا يهتم الآن بالاستعارات. أو نراك تطلقين هذا السؤال أيضا في نص خدعة الاستعارة: كيف انطلع علينا تشبيه الحياة بالنهر، كيف صدقنا مزيدا من الاستعارات. بما أننا نستعيد عبارة ميلان كونديرا الاستعارة مخيفة، وأنت أيضا خصصتها بهذه النصوص، ما الذي يقلقك فيها أو منها؟ هل لأنها ربما مطية شعرية دعينا نقول، أم لأنها أقل من أن توصف الأشياء كما ينبغي، أم ماذا بالضبط؟
0: لأنها مخادعة طبعا، يعني الاستعارات نحن نتحايل أيضا على الحياة بالمجاز بالاستعارات، بشكل

0: بشكل ما. في المجاز ينفصل الشيء عن حقيقته، يعني نحن حين نضع استعارة ما يصبح شيئا آخر كما نريد أن نراه. يعني مرة قلت الأمر يشبه الوقوف على جرف يمكننا أن نحلق، إنما هناك دوما حالة من السقوط عندما نستيقظ. المجاز حافة يقف عليها الشاعر، كأن يعني تنظر لظلال الأشياء وتشيح عن الأشياء نفسها. لذا أعتقد أن الاستعارات مخادعة وهي خطيرة. طب خطيرة يعني ليس بالمعنى المتداول، أعتقد خطيرة بالمعنى الشعري وبالمعنى الشاعري للكلمة، لأنه في النهاية ما يبقي الشاعر حيا هو هذه الاستعارات وهذه المجسات. يعني أن يكون هناك هذه الحرية في النظر إلى العالم وفي الإحساس به، وأن تصبح الحياة نفسها مجازا إذا أراد ذلك.
1: تحدثنا منذ قليل عن يعني عرضا عن الذاكرة، وأنت كتبتي نص بعنوان السمكة تكتبين فيه من حسن حظ الأسماك أنها بلا ذاكرة. ماذا عن البشر خصوصا الشعراء؟ هل تعتقدين أن الذاكرة هي نعمة أو نقمة بالنسبة لهم؟ هل الذاكرة طريق الآلام والفقد، أم يمكن استغلالها وتوظيفها لكي، دعينا نقول، لكي لا ننسى، أو ربما لكي ننسى أو لكي نبدأ من جديد مرة أخرى؟ لا أعرف بالضبط في هذا السياق ماذا.
0: يعني كما قلت لك من قبل، أنا أعتقد أن الحياة الحقيقية تحدث في الذاكرة، يعني لهذا الحد أعتقد أن الذاكرة مهمة.
1: لكنك في نص آخر تقولين أن الذاكرة تعيق الخيال أيضا.
0: طبعا لا شك، يعني لن أذهب إلى القول بأنها نقمة، لكن أعتقد أنها إشكالية كبيرة للمرء، لأنه يتشظى بين هذا بين الماضي، بين ما يتطلع إليه، فيما الشيء الوحيد الحقيقي الذي يعني الذي نحن به هو اللحظة. يعني ليس لدينا شيء في يدينا سوى هذه اللحظة، لكننا يعني كأننا في مرافعة ضد الوهم. هناك دائما الذاكرة التي يعني حاضرة ويعني تنوء بثقلها في حياتنا. لا يمكن للشاعر أن يقول بأنها نقمة، لأنه أعتقد أنه بلا ذاكرة لا يمكن أن نكتب. يعني الكثير من الشعر يأتي من الذاكرة. إنما في نفس الوقت
1: ولسنا أسماك عليك
0: أتحدث. صحيح، في قصيدة السمكة أتحدث تحديدا عن الوعي بالخسارات، لأن هذه السمكة التي تسبح في وعائها الصغير هي لو كانت واعية لخسارتها وأنها فجعت بالبحر لكانت شعرت أنها في سجن، لكنها لا تعي ذلك. والأمر شبيه، يعني لدينا وعينا بخساراتنا موجع لكنه ضروري، وهذا ما يعني يشكل إنسانيتنا، وهذا ما يسمح لنا بأن نكتب وبأن يعني بأي نوع من أنواع الإبداع. هذا شعور إنسانيتنا والتجارب والخسارات التي معظمها يعني تحدث لنا في الماضي وتشكلنا بشكل ما، هي ضرورية وهي جزء من تجربتنا الإنسانية. والشاعر على حتى وإن كان هذا مؤلما، هو دائما يعني عليه دائما أن يكون ممتن للتجارب، وأنا دائما ممتن للتجربة.
1: نعم، إذن يمكن أن نقول بأن أرض الشعر المثلى هي الخسارات في مقابل الانتصارات. يبدو أن الشعر يحظى بخفي حنين فحسب.
0: أرض الشعر الخصبة، يعني الخسارات يمكن خسارات، لكن أنا أقول التجربة الإنسانية.
1: نعم،
0: يعني الشعر يأتي من كل ما يتعلق بالإنسان، كل ما يلمس الإنسان، كل ما يؤثر به هو أرض خصبة للشعر. وعلى العكس، ما لا يخلق الشعر هو الثبات. يعني الثبات لا يمكن أن يقود إلى العملية الإبداعية. هذا التأرجح الذي نعيش فيه بين تجربة وأخرى، بين حالة وأخرى، بين وقت وآخر، هو ما يسمح للقصيدة بأن تولد.
1: جميل، أنت أيضا تزوجين في نصوصك بين الكتابة عن أسئلة الوجود الكبرى، دعينا نقول، وأيضا التقاط التفاصيل الصغيرة. يعني أنت تكتبين عن الموت وعن التوق والحرية والحياة إلى آخره، وتكتبي عن أول شعرة بيضاء في الرأس، أو عن حطبة تشتعل الآن في الموقد. يعني يبدو أن تجربتك موزعة بين هذين المسارين، أو دعينا نقول السفرين، دون اكتراث بالتفريق بينهما، كأن أحدهما يغذي أو يغتذي أو يستقي من الآخر.
0: تماما تماما. أنا لا أكتب عن الأسئلة من زاوية مجردة،
1: نعم،
0: بل من خلال تفاصيل دقيقة للحياة اليومية للحظة التي نتحدث عنها. الشعر موجود في كل مكان، يكفي أن نشرع الحواس قليلا لننتبه إليه. والشعر منفتح دائما بالنسبة لي إلى الأسئلة، على الأسئلة الوجودية الكبرى، لأنه يعني الأرض الخصبة للشعر أيضا كما قلت من قليل ليس الثبات، إنه القلق، والقلق هو الذي يولد أسئلة. هناك وتيرة عالية من التوتر يجب أن يصل إليها الشاعر لكي يستطيع أن يكتب. هذا القلق وهذه الأسئلة هي ما يحركني، وأنا يعني لأصل إلى هذه الحالة شرارة الشعر تشتعل في كل ما يحيط بي. في الديوان الأول كنت أكثر اكتفاء على نفسي، وفي الديوان الثاني مع النضج ومع تقدم التجربة الحياتية والأدبية أصبحت أستطيع أن أجد الشعر في كل شيء وأن أنطلق من تفاصيل نحو الأسئلة الكبرى. طبعا هي أسئلة لا تؤدي إلى مكان واضح يعني، لكنها تحتاج إلى أن تعبر عن نفسها وأن تتكثف لغويا وشعريا، إنما بلا غاية يعني، ليس الهدف طبعا إيجاد إجابات على هذه الأسئلة، هي فقط طريقة للتصالح معها. يعني الشعر فقط يتخذ كيانه بدون أن يعني القصيدة تنطلق من الأسئلة لكنها لا تؤدي بالضرورة إلى وصول ما.
1: نعم جميل. عندما نقرأ نصوص من قبيل أخلع النهر عني، أو نصك عن الشتاء، أو النص الذي حمل عنوان الثلاثون، يعني بإزاء طبعا أنت تكتبين قصيدة النثر أو هي مجموعة شعرية في الأساس، لكن أيضا تتبدل طاقتك السردية من خلال هذه التجربة الشعرية. ونحن نستحضر هنا مقولة بودلير طبعا، كن شاعرا دائما حتى في النثر. لكن بإزاء هاتين التجربتين من خلال نصوص المجموعتين الشعريتين، ألم تحاولي بإزاء ذلك كتابة القصة القصيرة مثلا؟
0: لا يعني حتى الآن أشعر بأن الشعر هو مكاني الآمن، يعني بدون أي قصد أو أي صناعة. حين أحتاج للتعبير عن نفسي أجد نفسي أذهب إلى الشعر. أقرأ أحيانا، أنا قارئة بالدرجة الأولى، أعرف عن نفسي دوما كقارئة قبل أن أكون كاتبة، وأقرأ الكثير من الروايات، وأحب بعض الروايات يعني تستهويني بشكل خاص، روايات تبدو كأنها قصائد طويلة، وأفكر أنه ربما في يوم ما إذا قررت أن أكتب رواية سوف أكتب هذا النوع من الروايات، يعني الروايات الشعرية جدا. وهناك مقال نشرته يوما عن حوار بين ماركيز ونيرودا، يقول فيه جابرييل غارسيا ماركيز بأنه يعني يجب علينا نحن الكتاب أن نكون أكثر شاعرية. وأنا أعتقد أنه حتى إن اتجهت يوما إلى الكتابة يعني شيء نثري أكثر، لن أبتعد عن الشعر بشكل تام.
1: نعم. في نصك المعنون بدأ الأمر تصفين كيف بدأ الأمر المهم والجاد والمؤلم والحاسم والمخيف، تكررين في مفتتح كل قطعة ودعينا نقول مقطوعة هذه اللازمة بدأ الأمر. في نص آخر أيضا بعنوان لم تكن، تتكرر كلمة لم تكن مع كل مقطع حتى تصلين في توصيف تلك المرأة التي يرسمها النص في النهاية بالقول لم تكن تلك المرأة لم تكن. هكذا أيضا في نصك لا شيء ينتهي، أو في نص آخر بعنوان لن تموت هذا الخريف، أو في مجموعتك الثانية أيضا تتكرر عبارة تستطيع أن تشفى في أحد النصوص، وفي نص أيضا لا يهم، وفي نص لست وحدك، وكذلك نصك المعنون بعد قليل، أو نصك الطويل كل الأشياء تعذبني، الطويل والفادح والجميل أيضا كل الأشياء تعذبني. يعني متى تظنين أن هذه دعينا نقول التقنية الفنية أو هذا الخيار الكتابي ضروري لخلق النص، أو أنه لا غنى عن تشكل أو نسج أو كتابة النص على هذه الشاكلة؟ هل ترين مثلا أن هذه دعينا نقول التردادات أو التكرارات أو التدويرات أو التأكيدات جزء لا يتجزأ من بنية النص مثلا؟
0: يعني أنا لا إذا لاحظت أكتب هذا في بعض القصائد، إنما لن يكون موجودا في كل القصائد.
1: نعم أكيد.
0: يعني هي ليست، لا أقصد الأمر بنية كاملة، إنما يمكن أن أقول بأنني أكتب هذا النوع من القصائد بوعي جزئي لقيمة هذا التكرار في إحداث الإيقاع والموسيقى.
1: نعم.
0: أنا يعني أنتمي إلى مدرسة لا تعترف بالصنعة في الشعر. يعني أنا على الأقل أؤمن بأن النص كما أحب أن أراه هو حالة شعورية كاملة. وأحاول يعني أن أبقى الناس على حرارته الأولى. أعمل على القصيدة طبعا بعد أن أكتبها في المرة الأولى أعمل عليها، إنما أسعى دائما إلى إيجاد نوع من التوازن بين حرارة النص الأول والعمل عليه. يعني لا يجب على النص أن يكون فوضى، يجب العمل عليه، إنما القصيدة الجيدة هي قصيدة تم العمل عليها من دون أن نشعر بهذا العمل. لهذا يعني في معظم الأحيان أحاول أن أترك النصوص كما أتتني. يعني أنا حين أبدأ الكتابة في الغالب لا أعرف إلى أين سوف يقودني الشعر. أنا وكما يقول درويش لا دور لي في القصيدة إلا إذا انقطع الوحي. فأنا أذهب إلى القصيدة وهي الشعر يقودني إليها ويتشكل النص، ومن بعدها أحاول العمل على الموسيقى. إنما في كل هذه القصائد يعني أتى هذا التكرار وحده، وأنا حاولت فقط أن أدور الزوايا وأن أضع الموسيقى من بعدها. يعني ليس يعني ما حاول قوله هذا التكرار ليس زخرفة تقنية، هو إيقاع داخلي يولد مع النص، وأنا أحبه لأنني أحب كتابة القصائد الدائرية. يعني القصائد التي تكرر فيها الجمل أو التي أختمها غالبا بالعودة إلى البداية هي طريقة أيضا لمحاكاة هذا الدوران يعني الذهني الذي يحدث أثناء كتابة النص.
1: أنت كتبت على أي حال عن الأشياء المدورة، عن الأشياء الدائرية أحد النصوص. أنا من رأيي أيضا كقارئ أن ذلك ما أسميناه التكرار ليس زخرفيا كما طبعا شرتي، ليس ثرثرة ولا يؤذي النص بقدر ما يصنع غنائيته ويساهم عميقا في إثراء الإيقاع الخاص للنص، كأنما بهذا الاستخدام المدور أو التوظيف النغمي دعينا نقول المتكرر يتقوى النص ربما ويتجذر شكله ومعناه ودلالته الجمالية. نعم.
0: يعني الموسيقى مهمة جدا في قصيدة النص، ويعني نحن مجبرون بأن نجد إيقاع داخلي للنص وأن نخلقه أيضا.
1: في هذا السياق ربما علي أن أقرأ بما أن ليس لديك ربما القصيدة تلك. لم تكن من حجر تلك المرأة الثابتة كصخرة، لم تكن من خزف تلك المرأة الهشة كجناح فراشة، لم تكن تبكي تلك المرأة الحزينة كليل، لم تكن تضحك تلك المرأة الجذيلة كشلال ماء، لم تكن تلك المرأة سرابة وما كانت حقيقة، لم تكن تلك المرأة لم تكن. فأنا أظن هذا التدوير إذا لم نستخدم حتى التكرار، كلمة التكرار هو ما يجعل النص متماسكا وأكثر جاذبية وأكثر ألقة.
0: هناك أيضا إيقاع تصعيدي في هذه القصيدة بالذات. يعني هناك حالة من التصعيد، المرأة التي تبدأ بالانتفاء شيئا فشيئا حتى تنتفي تماما حين تظلمها نظرة المجتمع المشحفة.
1: نعم، هنالك تصعيد آخر أيضا، وهذا يعني لمسته أو قرأته في مجموعتك الأولى على الأخص. يعني هنالك نوع من الانحياز ربما دعينا نقول إلى ما ذهب إليه عمر الخيام في قوله امشي الهوينة، حسب طبعا ترجمة أحمد رامي، أو دعينا نقول خفة الكائن حسب ميلان كونديرا، أو خفف الوطأ حسب المعري. مثلا في مجموعتك الأولى هنالك الالتفات الحاني على اللحظة، على الذات أو النغمة، في نص يحمل عنوان خفة تكتبين برفق ننقب في مشاعرنا وانطباعاتنا الحقيقية تجاه الناس والوجود، أيضا تكتبين تخاطبين قلبك نحن بحاجة إلى أن يبدو الأمر كما لو أننا لم نوجد يوما أنت وأنا، وأن تسير الحياة بخفة بعدنا كأننا ما جئنا من رحم واحد ولا مررنا في قلب واحد. يعني هنالك الكثير من استخدامك لمفردة الخفة والرقة واللمسة خفيفة إلى آخره، بإزاء الإحساس ربما ببطأة ثقل الأشياء وغلظة الأشياء ووقاحة الأشياء. أنا أسألك ماذا يمثل هذا الحنو وهذا الرفق وهذه الخفة وهذه اللطافة في تناول الأشياء والموجودات وفي النظر إليها ورؤيتها شعريا ووجوديا.
0: هناك نوعين من الخفة في النصوص، الخفة بمعنى التخفف التي أيضا نسعى إليها في وجه كل ما يثقلنا به العالم، كما تحدث من قبل الذاكرة، التجارب، الثقل الذي الأحكام، العاطفة، كلها أثقال. وهناك دوما هذا السعي عبر القصيدة إلى التخفف بشكل ما من كل هذه الأثقال. وهناك أيضا الرقة التي تتحدث عنها. الرقة هي طريقة لي في مقاربة العالم، يعني أنا أؤمن بأن الرقة واللين هو كل ما نحتاج إليه في وجه عالم يعني يجرحنا بقسوته إلى هذا الحد. وأنا أؤمن أن الشعر هو طريقتي في تحويل السكين في الجلد إلى زهرة. أنسي الحج يقول لا شيء في الداخل غير الرقة، الخارج هو الذي شوهني. أنا يعني أحاول أن أنا أكتب الشعر لكي أمنع هذا الخارج من تشويهي والحفاظ على هذه الرقة التي تجعلنا بشرا في نهاية المطاف.
1: نعم، نستحضر هنا ما كتبته في أحد النصوص: كل ما أريد حياة خفيفة كالحلم، أعيشها بجفون مغلقة وأنسها كأنها لم تكن عند الصباح ذات صباح. أيضا تكتبين هذه النصيحة الذهبية: امشي امشي كأنك غير مرئي، كأنك صرت أقل كثافة من أن تصطدم بشيء أو أحد.
0: تماما، هذا التخفف، هذه الحاجة إلى التخفف.
1: نعم نعم، يعني أنا لا أريد أن أسألك عن لماذا وكيف تكتبين أو متى تترصدين لحظة الكتابة وإلهاماتها. أظن علينا أن نقرأ بعضا من نصوصك التي تبين أو توضح هذه الحالة. أنت مط اللثام عن ذلك في عدد من النصوص بشكل مباشر أو غير مباشر، لكن نذهب إلى أسئلة أخرى. أنت حاصلة على الدكتوراه في مجال العلوم السرطانية وتشتغلين في البحث العلمي، وربما أيضا نود أن نتطرق إلى سؤال من قبيل هذا التواشج العميق بين الشعر والعلم أو بين الأدب والفن. أنا مثلا رأيت أن هنالك مقاطع من قبيل: كلما جف الزمن على مكان أو على مكان لمسة قديمة، كلما زاد حريق الجلد، أو كلما ارتفع الصمت في قلبي كلما ازداد الطنين في أذني، مقاطع من ذلك القبيل أظن لن يستطيع أن يكتبها سوى شاعر وأيضا وباحث له تمسات بما هو طبي أو علمي. كيف ترين هذا التواشج أو هذا التعالق أو هذا التقاطع بين الشعر والعلم؟
0: يعني هذه جمل أكتبها بدون تفكير، يعني أنت تنبهني إليها الآن، لم أنتبه من قبل لهذا التقاطع. أنا مجال عملي يعني بعيد عن الإبداع، مرغمة فيما أفعل على عزل حواسي وعلى تفكير، يعني لا أستطيع أن أستسلم للشعور فيما أعمل، حتى وإن كان الهدف النهائي لعملي إنساني إلى حد كبير. أنا لم أكن أستطيع أن أعمل في مهنة ليس لها هدف إنساني، لكن الوسائل عقلية بشكل تام. يعني لهذا التقاطع مع الشعر يأتي من حاجتي إلى هذا المكان الآمن الذي أهرب إليه من العمل العقلي، إلى حيث يمكن لي أن أطمئن على هشاشتي وأن أشدد على إنسانيتي. لهذا يعني الشعر يخفف من صعوبة هذا المجال العملي ويجعل الشعر يعني الحياة ممكنة وأقل وطأة.
1: في هنالك نص لك بعنوان متاهة اللون، تحاولين في هذا النص سبر الألوان واكتشاف الألوان من جديد، الأصفر والأحمر والأبيض والأخضر والأزرق إلى آخره. تحاججين شعريا دعينا نقول بأن اللون يعيش في كنف الدلالة على كل ما يتدفق بالحياة. هنالك طزاجة حالمة في الاقتراب من تلك الألوان في نصك وفي فلسفة الألوان واكتشاف الألوان.
0: يعني هذا نص محاولة لتخطي التوصيف البصري للون، ويعني تحدث عن هذه الحالات الشعورية التي يولدها كل لون. هو من نصوص القليلة يعني التي أخذت فيها أفكار وعملت عليها وحاولت أن أصبر الحالات الشعورية التي توالدها عندي.
1: أنت خصصت يعني خصصت البياض أيضا بنص آخر بعيدا عن هذا النص في مجموعتك فيما تمعن بك الأشياء.
0: صحيح، البياض هو لون الورقة أيضا، وهو يعني على علاقة كبيرة بالكتابة دوما لدى الكاتب. هو لون الورقة البيضاء التي يعني قبل كتابة النص، أقول أنه اللون الذي يسبق الكتابة، وهو من ألواني المفضلة أيضا.
1: عن الأخضر، عن الأخضر تكتبين: والعشب الذي يحدث بالربيع يوحي لسبب غامض بالغزلان. أنا أريد أن يعني أجس نبض الأسباب الغامضة الآن. ما هو في رأيك ذلك السبب الغامض؟
0: يعني أنا كنت أحاول هنا أن أجد أن أقول أن الأخضر هو شيء يتدفق بالحياة، وهو قاسم مشترك بين أشياء لا قرابة تجمعه. أقول في بداية هذا المقطع أن الحبقة في الوعاء لا تشبه الشجرة في شيء، مع أن اللون واحد. والعشب يوحي بالغزلان، لأن لا أعرف، حين نرى سهلا أخضر ممتد نتخيل أيضا هذه الكائنات الرقيقة لسبب ما. يعني كانت الفكرة تناقض بين مقطعين، المقطع الذي أتحدث به من قبل عن الأزرق الذي على العكس ترتديه الأشياء فتتشابه، يعني أشياء مختلفة ترتديه فتتشابه، على عكس الأخضر الذي يجمع أشياء لا قرابة تجمعها. يعني كما قلت، هو محاولة لفلسفة اللون، وهو من النصوص القليلة التي قمت بها بهذا النوع من الاشتغال. يعني كما قلت قبل، النص لدي يعني حالات شعورية لحظية أكثر من حالات من الاشتغال على الحالات الشعورية التي ولدها داخل الأشياء.
1: نعم، على أي حال هذا يذكرنا بالشعر القادم أو الملتقط من ينابيع أو من لحظات أو من مناطق أو تخوم غامضة يأتي أو يتحدر منها، كما قلت في حديثك أو في نصك عن العشب الذي يحدث بالربيع يوحي لسبب غامض.
0: صحيح.
1: نعم، يعني هذا ربما يدعونا للتساؤل حول ما يهمك أكثر وأنت تكتبين النص. كيف تمتزج أو تلتحم لديك اللحظة الغامضة التي هي منبع الشعر أو البئر الأولى له، وبين أيضا اشتباكك مع الواقع أو الحدث الذي تستمدين منه الكتابة أو جدوة الكتابة؟ يعني أنت تقولين في أحد النصوص أو تبوحين في أحد النصوص بين الفوضى في داخلي والضباب ألفة، أو تقولين أو تكتبين: الضباب جزء من الطريق، أقول لنفسي ثم أرمي قدمي في كثافة الاحتمالات. في هذا السياق ماذا يمكن القول؟
0: طبعا يعني هناك حيز شعري ما تولد فيه شرارة الشعر، هناك تماس حي مثلا مع تجارب مادية أو مع تجارب شعورية، لكن كل هذا لا يصل إلى القصيدة بشكل مباشر. عليه أن يمر عبر الذاكرة، عبر الخيال كما قلنا كثيرا، عبر التأمل، عبر الشك والأسئلة، ثم نحتاج دوما إلى مسافة نحرر فيها الصورة من واقعيتها، وتصبح قادرة على حمل أكثر من معنى وتأخذ معناها الشعري الكامل في قصيدة. يعني كما قلت من قبل، نحن لا نوثق التجربة في الشعر، نحن نعيد خلق التجربة لغويا، بحيث نحفظ حرارة الشرارة الأولى التي يولد فيها الشعر، ولكن أيضا نكسبها بعدها الشعري عبر خلق الصورة الشعرية.
1: نعم، هناك في الممر الصغير الذي سأجده وحيث ستمر نسمة شفيفة سأجلس لأنسى، لأصنع أغنية أو حلما أو قصيدة من مقطعين فقط، سأجلس لأكثف الجمال القليل الباقي داخلي فلا يتبقى سوى هذا الجمال، هو كل ما أملك منذ الآن. بهذه الكلمات من نصك ذراعان لعناق طويل أختم لقائي بك، أو دعيني أقول نبدأ كقراء حوارنا مع تجربتك الشعرية. شكرا لك الشاعرة صالة لمع على حضورك الشفيف معنا في هواء الكتابة.
0: كل الشكر لكم، استمتعت جدا بهذا الحوار وممتنة لكل شيء. شكرا.
2: في هواء الكتابة،
3: في هواء الكتابة.
2: إعداد وتقديم صالح بن علي العامري،
3: إخراج جمال بن محمد الشعيلي.

0: إذاعة سلطنة عمان تقدم مسرحيات خالدة. بطولة رشا البلوشية، أحمد درويش، نجاة سعد، هلال الهلالي، نور البادية، زهى قادر، بدر الشيباني، أحمد الكلباني، عائشة البلوشية، جنان العيسى، مريم الفارسية، بالاشتراك مع الفنان صالح القاسمي والفنان أنيس الحبيب. التأليف الدرامي نور الدين الهاشمي. المخرج المساعد حمد الوردي. مسرحيات خالدة. تمثيل وإخراج سعود بن سالم الدرمكي.
1: ثورة الموتى
2: أروين شو.

0: في عام 1935 أعلن اتحاد المسرح الجديد في الولايات الأمريكية عن مسابقة للتأليف المسرحي، وبعد أسبوعين من انتهاء موعد المسابقة تلقى الاتحاد مسرحية من فصل واحد وتدور حول 6 قتلى من الجنود في الحرب القادمة يرفضون الموافقة على دفنهم، وكان عنوان المسرحية ثورة الموتى. ولم تفز المسرحية بأي جائزة لوصولها متأخرة، لكنها استطاعت أن تؤثر في لجنة التحكيم فقررت نشرها في مجلة المسرح الجديد. وما إن نشرت المسرحية حتى أصبح اسم مؤلفها أوروين شو على كل لسان، وأصبح مشهورا في عالم المسرح والأدب.
1: يلخص أوروين شو حياته بأنه ولد في نيويورك عام 1913، تعلم في مدارسها العامة في بروكلين وحصل منها على الليسانس، وكان يحرر في جريدة الكلية، كما كتب للكلية بعض المسرحيات. وحين تخرج من الجامعة صار يكتب تمثيليات ومسلسلات للإذاعة، وكتب مسرحيته ثورة الموتى أثناء عمله في الإذاعة، كما كتب قصصا سينمائية لهوليود، وكتب كذلك عددا من المسرحيات مثل القوم الكرماء والمدينة الهادئة، كما كان يكتب القصص والروايات، ومنها الأسود الصغيرة والشحاذ وخمسة عقود. توفي أوروين شو عام 1984.
0: اختيرت مسرحية ثورة الموتى ضمن أفضل 20 مسرحية في المسرح الأمريكي الحديث، وقد قدمت مرات عديدة في الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا وفي الوطن العربي، وما تزال تقدم كصرخة احتجاج على الحروب ومعاناة البشر فيها.
1: تدور أحداث المسرحية في مستهل العام الثاني للحرب التي كانت متوقعة آنذاك، وقد كتب الكاتب في جريدة نيويورك تايمز: هذه أول مسرحية يكتبها شاب لا يريد أن يقتل، ويؤمن بأن هناك عدداً كبيراً من الشباب يشاركونه في نفس الرغبة، لأنه سيأتي يوم قريب يطلب فيه من هؤلاء الشباب أن يقامروا بحياتهم في قتال محفوف بالمخاطر، وسينتهي هؤلاء الشباب بأن تقضي على أعمارهم الغضة أجهزة الحرب الضخمة التي أعدت إعداداً ممتازاً للتدمير والموت.
0: شخصيات المسرحية:
1: الجندي دريسكول جثة،
0: الجندي مورجان جثة،
1: الجندي ليفي جثة،
0: الجندي وبستر جثة،
1: الجندي شيبلينغ جثة،
0: الجندي الدين جثة،
1: جون بيرك زوجة ليفي،
0: بيث زوجة شيبلينغ،
1: مارتا زوجة بستر،
0: جوليا زوجة مورجان،
1: كاترين أخت دريسكول،
0: إليزابيث دين أم الجندي دين،
1: الرقيب مسؤول عن فرقة الدفن،
0: الكابتن رئيس وحدة عسكرية،
1: جنرال واحد وجنرال اثنان وجنرال ثلاثة،
0: جندي واحد وجندي اثنان وجندي ثلاثة، مجموعة حفر القبور والدفن. المكان ميدان معركة قد هدأ فيه القتال، في الساحة خندق قد أصيب بعشرات القذائف، ويبدو ذلك من خلال أكياس الرمل المتناثرة على أطراف الخندق وأكوام أحجار وتراب هنا وهناك. فرقة الدفن المكونة من 3 جنود حفارين تقوم بحفر قبر جماعي كبير يتسع ل6 جثث نراها مكومة في طرف الميدان ملفوفة بقماش. يتوقف جندي واحد عن الحفر:
2: يا حضرة الرقيب، إن رائحة الجثث كريهة جدا، فلنسرع بدفنها.
3: قل لي يا ذكي، أية رائحة ستظنها تنبعث من هذه الجثث بعد أن تركت يومين في هذا العراء؟
4: حفر حفر حفر، يا لها من حرب لعينة، إما نحفر الخنادق أو نحفر القبور.
5: من منكم معه سيجارة؟ هذه الحرب ستقودني إلى الجنون أو شرب المخدرات.
4: وحين نتوقف عن الحفر نهرش أجسادنا بسبب هذه البراغيث اللعينة.
2: ومن أجل هذه البراغيث التي لا تجمع من الدماء تقوم الحروب، ينبغي دائما أن نفكر في إطعامها.
5: أرجوكم أريد سيجارة، أنا مستعد أن أقايض على بندقيتي مقابل سيجارة.
3: ما بكم؟ هيا أسرعوا أيها الجندي، ارفع هذا التراب من هنا، لست في إجازة، هيا أسرعوا. أكاد أتجمد من البرد، لم أعد أشعر بقدمي،
2: لم أخذ هذه الحرب لأكون حفارا للقبور ودافنا للموتى.
3: قل هذا الكلام لسيادة الكابتن.
6: أصبح القبر عميقا يا حضرة الرقيب.
3: تابعوا الحفر.
4: هل تريد أن نحفر حتى نصل إلى جهنم؟
3: من حق الميت أن يدفن على 6 أقدام. يجب علينا احترام الأموات.
4: حين يأتي دوري في الدفن لا أريد أن أوضع في هذا العمق الكبير.
3: استمروا في الحفر، لن أمضي الليل هنا.
2: هذا يكفي، هيا ندفنهم فيرتاحوا ونرتاح.
5: لقد تورمت يداي من الحفر، وهل يغير العمق شيئا؟
4: بعد قليل ستنقلب هذه القبور رأسا على عقب حين تنشط مدفعية الأعداء وتبدأ بقصف هذا المكان.
3: حسنا حسنا، يبدو أنكم متعجلون للدفن. هيا احملوا الجثث بعناية وضعوها في الحفرة، رتبوهم حسب الأحرف الأبجدية، هكذا أمر الجنرال الأول.
4: انظروا إلى هذه الجثة، إنها لفتى صغير السن، إنني أعرفه، كان فتى طيبا وكان ينظم الشعر أحيانا.
2: ادفنوه، رائحته لا تحتمل.
3: حاضر سيدي حاضر، لا تدفنوهم.
4: ها؟ ما الذي حدث؟
3: انتظروا حتى حضور القساوسة للصلاة عليهم، هكذا جاءت الأوامر.
2: يبدو أنني لن أنام هذه الليلة.

0: ويحضر الكهنة ويطلب منهم جنود الحفر الإسراع في الصلاة، فهم متعبون، لكن الكهنة يصرون على إطالة الصلاة، كما يختلفون فيما بينهم لأن كل واحد منهم يريد الصلاة فقط على الجنود الذين يتبعون طائفته، فالأمور مختلطة في هذه الجثث، وهم ينتظرون كاهنا ثالثا، وبعد جدال وصراع يقوم الكهنة بتلاوة الصلاة والأدعية، لكن حين يبدأ الدفن يسمع أحد الجنود فجأة صوتا يصدر من أحد الموتى.
1: لقد سمعت آهة.
2: اسكت أيها الجندي.
1: أقسم بأني سمعت آهة تصدر من هذه الجثث.
2: أنت تتوهم.
1: الصوت ينبعث من هنا. اصمتوا اصمتوا أرجوكم.
3: ويرتفع رأس من القبر ببطء، ثم يقف الرجل الميت شيئا فشيئا وظهره للجمهور، ويمرر يديه على عينيه، يشهق الجميع مذعورين، ثم يتوالى وقوف الجثث وظهورها إلى المتفرجين. يصرخ الرقيب فزعا في الجثث الواقفة:
2: ماذا تريدون؟
4: لا تدفنونا.
5: دعونا نخرج من هنا بحق الله.
2: أبقوا حيث أنتم وإلا أطلقت النار.
5: لا نريد أن ندفن.
2: سأنادي سيادة الكابتن. سيدي الكابتن، سيدي الكابتن، سيدي الكابتن. أين ذهب الكابتن بحق الله؟
4: لا تذهبوا أرجوكم.
5: ابقوا معنا.
6: نريد أن نسمع صوت الأحياء وهم يتحدثون.
4: لا تخافوا منا.
5: إننا لا نختلف عنكم سوى أننا أموات.
4: هذا هو كل الفرق.
6: كيف تخافون من ستة أموات وقد كانوا بالأمس بينكم وأكلتم معهم وقاتلتم وتحدثتم وحلمتم؟
5: نحن لا نختلف عنكم سوى أن قطعة رصاصة صغيرة أو شظية قد استقرت في أمشاجنا.
6: ربما غدا أو بعد غد ستأخذون أنتم أيضا نصيبكم من هذا الرصاص أو تلك الشظايا.
4: ها قد عاد الرقيب مع سيادة الكابتن.
2: لست مخمورا يا سيدي ولا مخبولا، أقسم لك. لقد قاموا جميعا وتحدثوا إلينا. انظر انظر انظر بنفسك.
7: نعم إنني أراهم. كنت أتوقع حدوث ذلك في أحد الأيام أمام هذا العدد الضخم من القتلى كل يوم. أسوأ ما في الأمر أنه حدث في فرقتي.

0: ويذهب الكابتن إلى غرفة القيادة العليا ويخبر الجنرالات قادة الحرب بما حدث معهم، ولكنهم يشككون بكلامه ويسخرون.
1: أنا واثق أنك تخترع هذه القصة لتسليتنا، أليس كذلك يا كابتن؟
2: لا يا سيدي الجنرال، أقسم لكم لا.
3: هل لديك إثبات على ما تقول؟
2: نعم يا سيدي، جنود فرقة الدفن والرقيب المشرف عليهم.
4: عليك أن تعلم يا كابتن أنه أثناء الحرب كثيرا ما يرى الرجال أشياء غريبة، هذا أمر طبيعي.
1: هل شربت شيئا من الخمر يا كابتن؟
2: في الحقيقة كنت قلقا وشربت قليلا.
4: القصة صارت واضحة، شربت قليلا من الخمر كما تقول، ثم ذهبت لتتفقد عملية الحفر لأبطالنا الميامين، وكان الهواء باردا في ساحة الميدان الذي انتصرنا فيه بعد معركة مريرة، فماذا تنتظر أن تراها؟ بعد خمرة وليلة باردة وميدان معركة ونشوة بالنص.
2: أخبرتكم بما رأيته تماما.
3: لقد عفونا عنك لشربك الخمرة أثناء الواجب.
4: شرب الخمرة شيء طبيعي أثناء الحرب.
1: لن نحاسبك على ما رأيت، هيا اذهب إلى عملك وانسى أمر هذه الأشباح.
2: إنهم ليسوا أشباحا، نعم إنهم ليسوا أشباحا يا سيدي، إنهم رجال قتلوا منذ يومين ويقفون الآن في قبورهم وينتظرون.
4: أيها الكابتن، أنت تثير أعصابنا.
2: أنا آسف، ولكن لست أدري ماذا ستفعلون معه.
4: قد يحدث هذا الأمر، فكثيرا ما يدفن الرجل على أساس أنه ميت وإذا به يفيق بعد غيبوبة. أخرجهم من القبر وأرسلهم إلى المشفى بسرعة.
2: إنهم موتى يا سيدي، والمستشفيات ليست لهم. ما زلت أسأل ماذا ستفعلون معهم؟
5: أما زلت تردد هذه العبارة؟ ماذا ستفعلون معهم؟
3: خذ معك طبيبا ليفحصهم، فإن كانوا أحياء أرسلهم إلى المشفى، وإن كانوا أموات فادفنوهم. الأمر كما ترى في غاية البساطة.
4: خذ معك كاتب تقارير طبية أيضا، وشاهدين يشهدان على

0: 20 ساعة.
1: حصل، الجثة رقم واحد تمزق في الأعشاء، ميت منذ 48 ساعة.
0: الجثة رقم اثنان رصاصة مستقرة في البطين الأيمن من القلب، ميت منذ 48 ساعة.
1: الجثة رقم اثنان رصاصة مستقرة في البطين الأيمن من القلب، ميت منذ 48 ساعة.
0: الجثة رقم ثلاثة عدة رصاصات اخترقت الرئتين، نزيف شديد، ميت منذ 48 ساعة.
1: الجثة رقم ثلاثة عدة رصاصات اخترقت الرئتين، نزيف شديد، ميت منذ 48 ساعة.
0: الجثة رقم أربعة تهشم في الجمجمة ونزف في المخيخ، ميت منذ 48 ساعة.
1: الجثة رقم أربعة تهشم في الجمجمة ونزف في المخيخ، ميت منذ 48 ساعة. أيها الشاهدان وقع هنا.
2: أنت يا دكتور تؤكد في تقاريرك أنهم ميتون.
0: نعم يا سيدي.
2: إذن لما كل هذه الضجة؟ ادفنوهم ولننتهي من هذه المهزلة.
3: أخشى أن يكون هذا صعبا يا سيدي.
2: لماذا؟
3: إنهم واقفون في قبورهم وهم يرفضون الدفن. اسأل الطبيب.
0: هذا صحيح يا سيدي.
4: لا أريد أن تنتشر هذه الأخبار بين الجنود، لأن هذا سيؤثر على معنوياتهم تأثيرا سيئا.
2: ادفنوهم ولا تضيعوا أوقاتنا أكثر من ذلك.
3: أخشى أن أكون مضطرا إلى الامتناع عن دفنهم يا سيدي.
4: هذا عصيان الأوامر يا كابتن.
3: أنا آسف، هذا الأمر ليس في حدود أعمال العسكرية. لا يمكنني أن أدفن رجالا رغما عنهم، قد ينتشر الخبر.
5: الكابتن معه حق، قد يصل الأمر للسلطات العليا وربما إلى الكونغرس، والله وحده يعلم أي قرار خطير سيصدر في هذا الشأن.
2: ماذا تقترح إذن أن نفعل أيها الكابتن؟
3: أوقف الحرب.
2: ما هذا الكلام الفارغ الذي تقول؟
4: لا يجوز العبث بمعنويات الجنود المرتفعة الآن.
3: لدي اقتراح.
2: ما هو؟
3: أقترح أن تذهبوا بأنفسكم إلى المقبرة وتحاولوا إقناعهم بقبول الدفن، ربما تستطيعون، فأنتم جنرالات.
4: يجب أن لا يعلم أحد بذلك.
2: إياك أن تتكلم بكلمة واحدة.
4: ماذا سيقول الناس إذا عرفوا أننا عاجزون عن دفن موتانا؟
5: لم يعلموننا مثل هذه الأمور في الكلية الحربية.

0: ويذهب الجنرالات الثلاثة مع الكابتن نحو حفرة الدفن، ونرى الجثث ما زالت واقفة وهي صامتة وظهورها للجمهور، ويقف جنود الدفن قربهم.
1: أنتم أموات، أموات، ألا تفهمون؟ وليس من المعقول أن تبقوا واقفين، سأثبت لكم ذلك. ها هي التقارير الطبية الموقعة من الطبيب وشاهدين حياديين. أنتم أموات، أموات، ألا تفهمون؟
2: اسمحوا لي أن أتلو عليهم أسماءهم، فربما غفلوا عنها وظنوا أنفسهم أناسا آخرين. النفر دريسكول، النفر ليفي، النفر وبستر، النفر شيلينغ، النفر مورغان، النفر دين.
3: هل سمعتم أسماءكم وتأكدتم؟
1: بصفة القائد الأعلى لهذه الفرقة فإني أمركم بالرقاد في قبوركم.
4: وتبقى الجثث الواقفة الصامتة، ويصاب الجنرالات باليأس والإحباط فيغادرون المكان، وقد نووا على أمر ما فيما بينهم، كما يلحون على الكابتن أن يقنعهم بالدفن بوسائله، فقد كان في حياته المدنية أستاذا للفلسفة، ولعله يستطيع إقناعهم. لكن الجثث تبقى صامتة، وبعد أن ينهي حديثه:
5: لقد باعونا.
6: ماذا تعني بهذه العبارة؟
5: باعونا ب25 مترا من هذا الطين القذر.
2: حياة إنسان كاملة مقابل هذه الأمتار.
6: كان يجب الاستيلاء على

0: هذا التل. كانت تلك أوامر الجنرالات، ولا تنفذ الأوامر إلا بأغلى الأثمان.
1: لقد سقطت بعد الخطوات الأولى من خروجي من الخندق، أما أنا فقد بلغت الأسلاك الشائكة وتعلقت بها متى، ولكن طلقات رشاش الأعداء انهالت على رأسي وصدري.
2: أما أنا فقد أصابتني شظية وسكبت دمي كله على الوحل.
3: سل أحد هؤلاء الجنرالات هل يرضى أن يموت وهو في العشرين؟
0: لقد قتل رجال كثيرون قبلكم.
4: هذا صحيح، لقد مات الكثير.
0: هذه سنة الحياة، لقد مات رجال كثيرون في سبيل فرعون وقيصر وكسرى والإسكندر، وماتوا جميعا ومعهم جراحهم، فلماذا ترفضون أنتم الدفن؟
4: يجب على هؤلاء الرجال الذين يموتون من أجل كسرى وقيصر وفرعون أن يستيقظوا في النهاية ويعلموا أن موتهم كان بلا معنى.
0: الأرض مكان كريه، وحين تتخلصون من الحياة فإنكم تتخلصون من الهموم الكثيرة والغش والخداع والبؤس والفقر والشقاء. صدقوني،
4: إذا أردنا مغادرة الحياة فمن أبسط الحقوق أن نغادرها بإرادتنا، لا أن ندفع إلى ذلك رغما عنا.
2: لقد قذف بنا الجنرالات إلى الجحيم ثم سدوا الأبواب.
5: ويقرر الجنرالات طلب مثول أقارب الموتى من زوجات وأخوات وأمهات كي يقنعن الجنود بالدفن. وتذهب السيدة بيث زوجة الجندي شيلينغ لمقابلة زوجها وإقناعه بالدفن، ويجري بينهما الحديث التالي.
6: هل تألمت كثيرا يا شيلينغ؟
1: كيف حال الطفل؟
6: بخير، إنه يتكلم الآن.
1: كيف حال الحقل؟
6: كان محصول الشعير وافرا هذا العام. هل تألمت كثيرا يا شيلينغ؟
1: من الذي جمع المحصول؟
6: شميدت وأولاده، وقد استغرق ذلك أسبوعين.
1: حين يكبر الطفل بذل جهد في تعليمه وتنمية عقله. ما لون شعره؟
6: أشقر مثلك.
1: كم أتوق لرؤيته ورؤية البيت والأرض.
6: يقولون إنك ميت يا شيلينغ.
1: لقد مت فعلا.
6: كيف يجري هذا الأمر إذن؟
1: لا أدري، ربما أصبح عددنا تحت الأرض أكثر من اللازم، ولم تعد الأرض تحتمل المزيد.
6: طلبوا مني أن أقنعك بالدفن يا شيلينغ، ما الفائدة من رفضك؟
1: لا أدري، كل ما في الأمر أن عقلي يرفض الدفن.
6: كنت دائما غريب الأطوار ولم أستطع أن أفهمك.
1: هناك أشياء جميلة فوق الأرض، الأطفال، الشجر، البحيرات، الينابيع والغابات، الخيل، الطيور، الربيع. لا شيء من كل هذا تحت الأرض.
6: لكل شيء مكانه وللأموات مكانهم.
1: مكاني هنا فوق الأرض، وعملي وأحلامي فوق ظهرها. لقد خدعونا بهذه الحرب يا بيث.
6: أنت زوج طيب يا شيلينغ، من أجلي ومن أجل الطفل أرجوك اقبل الدفن.
1: عودي إلى القرية يا بيث، عودي أرجوك من أجلي ومن أجل الطفل.

0: وتصل أيضا فتاة هي حبيبة الجندي ليفي الجثة الثانية، وتحاول أيضا إقناعه بالدفن ولكنه يرفض. ويحضرون أيضا جوليا زوجة الجندي مورغان فتخبره بأنها قد أصبحت تعيسة شقية بعد غيابه، وبأنها قد أصبحت تشرب الخمرة بإدمان، وهي تتمنى لو أنها تدفن معه.
1: وتأتي كاترين وهي شقيقة الجثة الرابعة دريسكول، وهي لم تره منذ 15 عاما، وتبدأ البحث بين الجثث وتسأل الواحدة بعد الأخرى حتى تصل إلى جثة أخيها.
0: ثم تحضر أم الجثة الخامسة الشاب دين وهي مشتاقة لرؤية وجه ابنها.
2: دعني أرى وجهك يا بني.
3: ألم يخبروك بما حدث يا أمي؟
2: قال الطبيب بأن شظية قد أصابت رأسك.
3: لا تطلبي رؤية وجهي يا أمي. كيف تلقت محبوبتي أليس خبر موتي؟
2: إنها تخبر الناس بأنك كنت ستتزوجها، هل هذا صحيح يا بني؟
3: ربما كنت أراها لطيفة يا أمي.
2: في عيد ميلادك جاءت ومعها كمية كبيرة من الأزهار، وأعددت أنا كعكة كبيرة بهذه المناسبة. لقد بلغت 20 يا بني، أرجوك دعني أرى وجهك.
3: عودي إلى المنزل يا أمه، فلن يجدي البقاء هنا.
2: اسمح لهم بدفنك يا بني، لقد انتهى الأمر وسيكون هذا الأمر هو الأفضل.
3: لم يعد هناك أسوأ ولا أفضل بالنسبة لي.
2: لقد كان وجهك وسيما كوجوه الأطفال. كم فرحت حين رأيتك وأنت تحلق ذقنك للمرة الأولى. دعني أرى وجهك.
3: ستتألمين كثيرا يا أمي، وستظلين تتألمين حتى آخر العمر.
2: لست خائفة حين أنظر إلى وجه ولدي. هل تظن أن هناك أما تخاف من رؤية وجه ابنها؟
3: أنا في 20 من عمري يا أمي، لم أجني ذنبا ولم أرى شيئا. ألبسوني زيا عسكريا ثم أرسلوني للقتال.
2: دعني أرى وجهك مرة واحدة فقط.
3: يا أمي، القنبلة قد انفجرت قريبة جدا مني. اذهبي للبيت يا أمي أرجوك.
2: لن أذهب حتى أرى وجهك.
3: حسن، سأريك وجهي يا أمي.
0: ويلتفت الشاب صغير الدين إلى أمه، فتصدر عن الأم صرخة مرعبة تكاد تهز العالم كله، وتغادر الأم. ثم تأتي زوجة الجثة السادسة وبستر، ومن خلال الحوار نعرف أن وبستر وزوجته عاشا حياة حرمان وبؤس.
1: وينتشر خبر الجنود الرافضين للحرب بين الناس في وسائل الإعلام، وينقسم المجتمع بأطيافه المختلفة بين مؤيد ومعارض لموقف الجنود القتلى الرافضين للدفن. يصاب الجنرالات بالذعر، ويكون الحل الجذري عندهم بإطلاق النار على الجثث من جديد، فيقوم الجنرال الأول بإطلاق النار من مدفع رشاش على الجثث الواقفة، ولكنها تبقى واقفة وثابتة، ثم تتحرك وتغادر الحفرة وتتجاوز الجنرالات المذهولين، ثم تتابع سيرها خارج المسرح باتجاه الحياة.
4: مسرحيات خالدة. الأسبوع القادم مسرحية جديدة. نور الدين الهاشمي، حمد الوردي، والمخرج سعود بن سالم الدرمكي.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: إذاعة سلطنة عمان تقدم عين أخرى.
2: عين أخرى.
1: عين أخرى. عين أخرى. عين أخرى. نافذة المشرع على البوح والأسئلة. عين أخرى. عين أخرى يكتبها صالح بن علي العامري. تنفيذ مريم بنت عيسى البلوشية. عين أخرى.
3: عن الماء النادر. أتصوره الخنجر الفضي الوحيد، لذلك تهوي كل الخناجر كأنها دمى. أتصوره مكثفا، لا كما يفعل السد، بل كما تفعله العين من الحزن. أتصوره بلا شكل، لأن لديه عضلة النمر ومؤخر الغزال وشهوة عين البوم التي بلا رموش، ولهاث الأحصنة المتفتتة في الهواء، وحرائق النبتة السرية المتنزلة في جوف الغابات. أتصور الماء قيامة، لذلك سيكون الشعراء بجراحهم المكتومة والرسامون بألوانهم الدفينة أول المحشورين. برومانسيتك أيها الماء ستصل إلى قبر الشاعر، فنقط عليه رذاذك وقطراتك العلائية. برمزيتك أيها الماء تلطف على الفيلسوف واشتبك مع لحيته وأظافره الطويلة. ببرناسيتك أيها الماء ثقب خوذة المحارب وخلي إلى جواره ديوان شعر. بسرياليتك أيها الماء تجهم في وجه الغبطة واغتبط في الفخذ المكفهر. بفلجك أيها الماء التحم بالرحم. بنهرك أيها الماء التحق باليباس. ببحرك أيها الماء اشتعل في الأجساد. بفيضانك أيها الماء تجرأ على العناصر الأخرى التي تتجرأ على أبديتك. قطرتك أيها الماء لا تخذلك، أعباؤك لا تقصيك، انعدامك هنا لا يقص وجودك هناك. حلاوتك في هذا الجانب لا تردم مرارتك في الجانب الآخر. سرك في النهار يلعقك في كشف الليل. مظهرك في النسيان يدب في حديقة التذكر. لهفتك في القدوم تشرح شوقك في الزوال. وقد قلت أيها الماء للنار تف، فطاوعتك وأطاعتك مثل كلب ينمحي، مثل قطة مهدورة الكرامة. ومن كان مثل الماء لا يتحجر إلا إذا كانت أحجار قلبه مفعمة بالماء، مشحونة بالقديس الذي لا لون له ولا هالس، مغتبطة في داخلها. ومن كان مثل الماء لا يكون سهلا ولا صعبا، بل يجوز بشوكة روحه ويتمشى في غباره ويتلثم بالخرير العاري. عجبا كيف ذهب المجوس إلى النار، وقد كان الماء إله النار. لقد كانوا فلاسفة لا يصبرون على الفكرة حتى تتخمر، ولا على الجمرة كي تتبخر وتنكشف. كانوا مذهولين بكل تأكيد، لذلك لحستهم ألسنة النار الحلمية. عجبا كيف تمضي الحقيقة في النار ولا تحترق، ويمخرها الماء ولا تتلاشى. عجبا كيف يمضي السر في الماء والنار مثل مركب ورقي منذ الأزل. كنت أظن أن الثلاجة قد انفجرت، لذلك ركضت إلى المطبخ، لكن يبدو أنني نسيت البيضتين اللتين تركتهما تغليان فوق النار. لقد جف الماء تماما، ولذلك انفجرت إحداهما مثل إصبع ديناميت، بينما كانت تفكر الأخرى في أن تفعل ذلك. سأغامر هذا اليوم بكتابة رسالة مائية، لا لكي تصل أو لا تصل، بل نكاية في الذين يقولون بأن الماء قرين النسيان. سأكتب بالماء الليلة كي لا أتبخر. أخبرنا سير كومبولس مرة بأن شرابا صرفا في المكسيك لا يقربه الماء، تسكنه وتروبص في داخله عقرب لهواة الأقدار المرة. وأضاف صديقنا: وكذلك تسكنه حيات وأفاع أيضا. أتذكر أصدقائي وعلائقهم بالماء المهين والعالي، كل له لعبته المائية، كل تشده وشيجة تخص إشاراته وعلاماته، آباره وبحاره، معماره وشهوته، قريته وحدقته الوجودية. في السياق ذاته أتذكر محمد الحارثي في قصيدته مهمة أخيرة تفعيلية ثمانينية، يقول فيها: لكي يغرق الماء لا بد من غرق اليابسة. أتذكر أيضا ما يشبه فكرة فيلسوف مثل شوبنهاور أو كيركجر أو سيوران حين يكتب عبدالله البلوشي: لكي يزهر رعب هذه الأرض لا بد لهذه السماء أن تسقط وابلا من دموعها. عن الماء النادر.
1: عين أخرى. صالح العامري ومريم بنت عيسى البلوشية. عين أخرى.
3: عين أخرى.
0: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان. العروة الوثقى.
4: العروة الوثقى.
0: برنامج يعنى بتربية الأبناء، التربية الصالحة.
4: العروة الوثقى.
0: إعداد وتقديم الدكتور يوسف بن عبد الله الشحي. تنفيذ المخرج علي بن عبد الله العجمي.

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرحب بكم في برنامج العروة الوثقى، حديث هذه الحلقة بعنوان التربية باللعب. التربية باللعب والتعلم باللعب أسلوب تربوي لتعزيز التعلم وتطوير المهارات. فالألعاب تحفز الأبناء وتعزز الفهم والإبداع والابتكار والخيال، وتجعل من التعلم متعة وبهجة، كما أنها تزيد التفاعل مع المواد التعليمية وتطوير المهارات الاجتماعية، وتشجع على التفكير المرح، وتجعل من التربية والتعليم متعة وترفيه. وقد اهتم الإسلام بالتربية باللعب لدى الصغار والكبار، ففي سورة يوسف ذكر الله تعالى على لسان أخوة يوسف عليه السلام، قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون، أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون. وسبقت السنة النبوية المطهرة جميع الآراء المنبهة على أهمية اللعب للأبناء. فعن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أنه قال دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم والحسن والحسين رضي الله عنهما يلعبان بين يديه أو في حجره، فقلت يا رسول الله أتحبهما؟ فقال وكيف لا أحبهما وهما ريحانتي من الدنيا أشمهما. وورد عن النبي صلى الله عليه وسلم تأكيد الإسلام أهمية اللعب لدى الأبناء وجواز شراء اللعب لهم، فعلى الآباء والمربين أن يراعوا ذلك، فيعطوا لصغارهم الفرصة للعب والترويح عن النفس، ولكن مع التوجيه لأنواع اللعب الملائمة لهم لتحقيق الفوائد المرجوة من اللعب. اللعب له أهمية كبرى في حياة الأبناء، حيث يكشف عن شخصية الطفل وجوانب القوة لديه وإيجابياته ومهاراته كالذكاء والإبداع والقدرة على التواصل وقوة الشخصية، ويكشف أيضا عن الانبساطية والاجتماعية والقيادية، كما يكشف عن جوانب الضعف والسلبيات كالخجل والانطواء والأنانية وعدم القدرة على التصرف واليأس والإحباط. ويكشف اللعب أيضا عن المشكلات النفسية والسلوكية كالعناد والعصبية الزائدة والعنف والعدوان والخوف ونقص الثقة بالنفس والكذب. ويستكشف الطفل العالم الخارجي من خلال اللعب، ويتدرب على التعامل معه، فاللعب فن تعلم الحياة. واللعب ينمي الشخصية ويساهم في إعداد الطفل للحياة، فيتعلم أن الحياة فيها التعاون، فيها التنافس والصراع، فيها المكسب والخسارة والنجاح والفشل والحزن والسعادة. كما ينمي اللعب الثقة لدى الأبناء، وينمي لديهم القدرة على الاتصال الفعال والشعور بتقدير الذات، والقدرة على تحمل الإحباط في حالة الفشل، وكذلك ينمي الشعور بالمتعة والسعادة في حالة الفوز. واللعب ينمي الجوانب العقلية والمعرفية كالانتباه والإدراك والتركيز والتفكير. واللعب ينمي الجوانب الإبداعية كحب الاستطلاع والتفكير الإبداعي وحل المشكلات. كما ينمي اللعب الجانب الاجتماعي، ينمي الجانب اللغوي من خلال الحوار بين الأبناء والحوار مع الوالدين أثناء اللعب، ويساعد اللعب على تبادل المعرفة والثراء الثقافي. ويتعلم الأبناء التحكم في الذات من خلال احترام قوانين اللعب. كما ينمي اللعب الصفات الخلقية كالصدق والأمانة والعدل والتعاون. ومن خلال اللعب نستطيع تعليم الأبناء الأوزان والحساب والحروف والألوان والأصوات. وباللعب يتجاوز الأبناء عمرهم الواقعي. واللعب أيضا يساهم في التربية الوقائية للأبناء، حيث يقيهم من العصبية الزائدة، لأن اللعب يسعدهم ويقي الأبناء من النشاط الحركي الزائد، وليس مجرد تنفيس عن الانفعالات المكتوبة، وإنما هو نشاط يؤدي إلى إعادة الاتزان الحيوي والنفسي في حياتهم. كما أنه يقيهم من الاضطرابات العضوية ومن مشاعر الخجل والخوف والاكتئاب والشعور بالوحدة. كما يقي اللعب الأبناء يقيهم من السلوك العدواني والأنانية والتمركز حول الذات، ويساعد اللعب الأبناء على التعبير عن صراعاتهم والتخلص من العناد والانطواء والتخلص من العنف والعدوان
بتفريغ الطاقات السلبية، ويمكن استخدام اللعب في الثواب والعقاب. فالثواب أن تقوم الأم باللعب مع طفلها في مكافأة له على سلوك جيد، والعقاب أن تعاقبه على سلوك سيء بالحرمان من اللعب. واللعب ظاهرة سلوكية تسود عالم الكائنات الحية ولا تقتصر على الإنسان، فالحيوانات تلعب، ولذا نرى القطط والكلاب والطيور تلعب. فاللعب حاجة فطرية يحتاج إليها الأطفال، المراهقون، الشباب، الراشدون، حتى المسنين يحتاجون للعب، ولكل طريقته في اللعب. والطفل الذي لا يلعب هو طفل غير طبيعي، لأن اللعب نشاط تلقائي لا يتم تعلمه.